0: تنظيم مسارات عبور السفن بين المياه الإقليمية للبلدين، إذ تمسكت إيران بصيغة تمنحها رقابة أوسع تشمل جزءاً من المسار الواقع في المياه العمانية، مؤكدة أن المضيق سيبقى مغلقاً ما لم تقبل ترتيباتها، باعتبار المضيق جزءاً من أمنها القومي وأداة ضغط استراتيجية. هجمات خرقت تهدئة مؤقتة. الولايات المتحدة والسعودية نفذتا ضربات على مواقع لمجموعات مسلحة موالية لإيران في العراق، وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن الغارات استهدفت منشآت لوجستية ومخازن أسلحة، موضحة أن الهجوم جاء رداً على عشرات الهجمات بالمسيرات التي طالت القوات الأمريكية والبنية التحتية للطاقة في السعودية. لاحقاً أعلن الحرس الثوري استهداف ما قال إنها قاعدة أمريكية في الأردن بعدة صواريخ باليستية، فيما أكد الجيش الأردني اعتراض 5 صواريخ وإسقاطها. أما طهران فقد أكدت أن الهجوم جاء رداً على ما وصفته باستمرار التحركات والتهديدات الأمريكية ضد مصالحها. وفي أعقاب الهجوم توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوجيه ضربات قوية إلى إيران، وقال إن واشنطن ستلقنها درساً قاسياً. ويشير هذا التهديد إلى احتمال انتقال الرد الأمريكي من استهداف الفصائل المتحالفة مع طهران إلى توسيع الضربات المباشرة داخل إيران. في السياق ذاته أعلن الحرس الثوري استهداف 3 ناقلات نفط في مضيق هرمز بعد أن أبحرت في مسار غير آمن على حد قوله، وأكد استمرار فرض الإدارة الإيرانية الكاملة على المضيق. أما في باب المندب فقد نقلت وكالة رويترز عن مصادر إقليمية أن الحوثيين يدرسون فرض رسوم على السفن التجارية العابرة لجنوب البحر الأحمر دون تحديد موعد للتنفيذ أو آلية للتحصيل. ما بين الهجمات العسكرية الخاطفة وأدوات فرض السلطة على الممرات البحرية، تستمر حلقة تصعيد لا حدود له، وتبقى المنطقة رهن مآلات ردود الفعل لدى الأطراف.
1: نناقش هذا الموضوع مشاهدينا في ملفنا الأول. ينضم إلينا في الاستوديو الباحث في العلاقات الدولية السيد أحمد الحيلة. سيد أحمد أهلا ومرحبا بك في العالم اليوم ومساء الخير. سيد أحمد، يعني لازلنا في حلقة التصعيد، ولازلت هذه المنطقة تشهد توترات متصاعدة، استئناف الضربات بين طهران وواشنطن باعتقادك بعد 4 أيام من الهدوء النسبي، يعني بأي قدر يكشف يعني مستوى الهشاشة وحسية الوضع بين الطرفين؟
2: بلا شك المذكرة دخلت مرحلة من الهشاشة وانعدام الثقة والشعور بأنها أصبحت غير كافية على الإمساك بطاولة المفاوضات. التدخل القطري والباكستاني الذي جاء متأخرا بعد 14 يوم من الضربات المتبادلة كانت محاولة في اللحظات الأخيرة خشية الانزلاق إلى حرب موسعة، وهذا ما كشفته الصحافة الأمريكية والعديد من المسؤولين الأمريكان. لكن حالة التصعيد الحالية لا تعني بالضرورة أننا ذاهبون إلى حرب موسعة. الحرب الموسعة خيار قائم ويدرس وموجود على طاولة القرار الأمريكي، لكن في المقابل طاولة المفاوضات على ضعف حضورها، على ضعف تأثير الوسطاء الآن في هذه اللحظة بسبب انعدام الثقة والتصعيد المتبادل لا زالت تتنفس. والسبب الرئيسي أستاذ مهند بأنه إذا ذهبنا إلى الخيار العسكري، أو إذا رئيس ترامب أخذ قرارا باتجاه الخيار العسكري، خيار العسكري إلى اللحظة الموسع لا يرقى شرعية في الداخل الأمريكي إن كان على مستوى الجمهور والكونغرس، وأيضا التداعيات الاقتصادية ما زالت تتعمق أكثر من ذلك.
1: وسأتي لهذه النقطة سيد أحمد، لكن قبل قليل ترامب يقول سنضرب إيران بقوة ردا على هجومها على القاعدة الأمريكية كما يقول الحرس الثوري في الأردن، وهم يعرفون ذلك، ويقول سنرى إن كان بالإمكان الوصول إلى اتفاق. لا يغلق الباب وفي هذه الناحية، لكن على مستوى الردود هل وفق تصورك سنشهد يعني ضربات أمريكية ربما بمستوى أعلى من المستوى الذي كنا نشهده قبل الأيام الأربع من الهدوء التي رأيناها؟
2: إذا حصلت الضربة، وهذا متوقع أن تكون ضربة أمريكية قد تبدأ الليلة ردا على قصف إيران للقواعد الأمريكية بالأردن، هذا قد يكون من باب الردع ورفع التكلفة على إيران، بمعنى أنه يريد أن يقول لإيران لا تفكروا بأن تقصفوا قواعدنا دون رد، لأن إيران لأول مرة في هذه الحرب هي التي تبادر بالقصف، بعد تهدئة ثلاثة أيام. وهذه لافتة، بمعنى أن إيران تقول الإدارة الأمريكية وكما صرح مسؤول

0: الإيرانيين بأننا لن نستسلم لأن يكون قرار التصعيد والتهدئة والبدء بالحرب وإنهاء الحرب بيد الولايات المتحدة الأمريكية. إيران هي الطرف وقادر على اللعب في المسار العسكري. إذن هذه النقلة النوعية في الرسالة الإيرانية من خلال قصفها الأردن بخمسة صواريخ، هذه أوصل الرسالة تقريبا عمليا وبالنار للإدارة الأمريكية بأننا لا نمزح في ذلك. وقد يكون هناك أيضا رسالة يعني معمقة أنه نحن متمسكون بالشروط التفاوضية.
1: يعني هذه يعني هناك يعني طول حتى تساؤلات عديدة سيد أحمد بخصوص لماذا يعني بادر الإيرانيون بإطلاق الصواريخ باتجاه هذه ما قالونا قواعد أمريكية في أو قاعدة جوية أمريكية في الأردن. وهنا حتى ترامب وصف الأمر بالمفاجئ وقال أن القوات الأمريكية تصدت في الدقائق الأخيرة لهذا الهجوم. عن الرسائل، بعض ربط هذا الهجوم بالغارات الأمريكية السعودية على يعني فصائل عراقية، هناك من ربط بأنها رسائل بعد لقاء نتنياهو ترامب والذي طبعا جرى التطرق فيه بشكل كبير إلى ملف إيران. كيف يمكن التعمق في هذه الرسائل لهذه الضربات؟
0: أنا أعتقد أنه طالما أن زمانيا الضربة الإيرانية للأردن جاءت استباقا للضربة السعودية الأمريكية، هذا يدلل على أن هناك مغزى آخر. أنا في تقديري بأن المغزى والرسالة الإيرانية تقول الإدارة الأمريكية التي تبدو من خلال المواقف والتصريحات بأنها مترددة في حسم الحرب، وكأن إيران تريد أن تقول من خلال الضغط العسكري أنه يجب على الإدارة الأمريكية أن تحسم باتجاه التفاوض وليس اتجاه الحرب. إيران ليست لها مصلحة باستمرار الحرب، الحرب مكلفة. وبالتالي هذا الضغط أثناء وجود بنيامين نتنياهو في واشنطن، اللي كلنا ندرك بأنه صاحب المصلحة والطرف الثالث الخفي الذي يتحرك دائما للتأجيج والتصعيد ضد إيران، أعتقد أن هذه رسالة كانت للإدارة الأمريكية المترددة بضرورة اللجوء إلى المسار السياسي وعدم اللجوء إلى المسار العسكري، لأن إيران مستعدة لهذا المسار وهي التي بادرت الآن في الضربة في الأردن. وأعتقد أن هذه رسالة الأهم بالنسبة لطهران.
1: وهذا يعني بطبيعة الحال سيد أحمد يطرح التساؤلات حول أي يعني من الطرفين يسعى إلى التصعيد في هذه المرحلة. يعني هل يمكن البناء على الضربات المرتقبة، الضربات الأمريكية التي يهدد بتنفيذها دونالد ترامب الليلة ضد إيران؟ هل سنعرف من خلالها إذا كانت الولايات المتحدة معنية بالتصعيد؟ البعض أيضا ذهب للقول والتحليل فيما يتعلق بالضربات الأمريكية السعودية على مقر الفصائل العراقية بأن الولايات المتحدة تريد ليس فقط توسيع العملية أو الحرب، بل إشراك دول في المنطقة في دائرة هذه الحرب. كيف ترى هذه الزاوية؟
0: فيما يتعلق بإشراك الدول العربية، الولايات المتحدة الأمريكية كان لها مصلحة منذ الساعة الأولى بأن تتدخل الدول العربية ودول أوروبية وغربية في هذه الحرب، لكن الكل ابتعد عنها لأن تكلفة التدخل ستكون أعلى من تكلفة الابتعاد عن هذه الحرب. أما وأن الآن السعودية تدخلت، أنا أعتقد أنه في قراءتين للتدخل السعودي في المزدوج مع الولايات المتحدة الأمريكية في ضرب سبعة محافظات في العراق. هذه القراءة، إما أن السعودية دخلت هذه المعركة على قاعدة بأنها تريد أن تغادر مربع الإدانة والاستنكار، وبالتالي تريد أن ترفع التكلفة على أي طرف يمكن أن يفكر في الاعتداء على السعودية، وهذا أمر قد يدفعه التطور في المنطقة والتصعيد والتكلفة على السعودية وعلى دول المنطقة. لكن هل السعودية، في قراءة ثانية، هل السعودية تخضع لضغوط أمريكية من أجل التدخل في هذه الحرب وأن تشارك بهذه الحرب، وبالتالي استخدم هذا التصعيد ضد السعودية ذريعة لذلك؟ لماذا أقول ذلك؟ أول شيء، الحشد الشعبي لم يعترف بمسؤوليته عن المسيرات. العراق لا زال يفتح لجنة تحقيق ولم يصل إلى نتيجة. رئيس الوزراء ثالثا، رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي طالب السعودية بالأدلة على أن هذه المسيرات جاءت من العراق. علاوة على ذلك، نقطة أخرى متعلقة بأحد مستشاري الأمن في رئاسة الوزراء العراقية، قال بأننا أمسكنا بخلية أوكرانية مختصة بالمسيرات في العراق قبل مدة. وبمعنى أريد القول، هل هناك طرف ثالث يريد أن يؤجج أو أن يدفع السعودية للتدخل في هذه الحرب من خلال تحريك هذه العمليات العسكرية لحد اللحظة غير محسوم؟ من الذي تبناها؟
1: وهنا سيد أحمد أيضا في الناحية الأخرى بالنسبة لإيران، يعني توسع هذه الجبهات

0: ويعني ربما يجب أن نتوقف هنا عند ما يبدو الحوثيون بصدده فيما يتعلق بمضيق باب المندب، يعني تحريك هذه الورقة بالإضافة إلى ورقة العراق وملف اليمن ككل، يعني بأي قدر يخدم إيران في هذه النقطة من مسار الحرب مع الولايات المتحدة؟
1: لاحظ بأن إيران تلوح بالأوراق ولا تحرقها، بمعنى أنها لا تستنزفها كلية، هي تحرك باب المندب بشكل نسبي، التهديد ثم الانتقال إلى منع الملاحة السعودية ثم التهديد بإغلاق باب المندب. هذه ورقة تكلف العالم 20% من التجارة العالمية تمر عبر باب المندب، وسيكلف دول المنطقة بتكاليفها.
0: تحدث عن النفط السعودية.
1: نعم، السعودية من المفارقات بأن السعودية 80% من صادراتها النفطية يذهب إلى آسيا. إذا أغلق باب المندب إذن هي مضطرة أن تلف حول كامل القارة الإفريقية لأن تصل إلى آسيا، وهذا سيؤدي إلى ارتفاع هائل في الطاقة وبالتالي ارتفاع الأسعار، وسيكون هناك الضغط على اللي هو الاقتصاد العالمي، لأن السعودية من أكبر منتجي النفط بواقع 7 مليون برميل يوميا. إذن إيران لحد لحظة لم تستخدم كامل ورقة
0: باب المندب. هي ترفع الكلفة بالتدريج كما.
1: نعم يعني صحيح، وهذه فيها رسائل سياسية، لأن هذه رسائل سياسية، ضغط اقتصادي على الولايات المتحدة الأمريكية ودول المنطقة والعالم، هناك ضغط عسكري من خلال قصف الأردن كما تحدثنا قبل قليل. إذن هذه التلويحات الاقتصادية والعسكرية هي كمان جزء من تبادل الضربات مع الولايات المتحدة الأمريكية التي تزيد في التكلفة الاقتصادية على إيران.
0: يعني لكن هنا يعني يجب الحديث عن هذه المراهنة الإيرانية، صح التعبير سيد أحمد، يعني هل باعتقادك وبأي قدر يمكن أن يحصل الإيرانيون المزيد من الولايات المتحدة من خلال استخدام هذا أو استخدام المتدرج لأوراق الضغط هذه في المنطقة؟
1: الأمر خطر جدا، كمان يسير فعلا على حافة الهاوية، لأن الرئيس ترامب لديه خيارات أستاذ مهند محدودة، هو لديه إن وسعنا دائرة التفكير لديه 3 خيارات: الحرب الموسعة، وهذه غير مضمونة النتائج، والدليل على ذلك أن براد كوبر قائد القيادة المركزية ودانكن رئيسة الأركان خلال اليومين الماضيين هما اللذين دفعا ترامب لوقف الضربات على إيران، لأن هناك استنفاذ للأهداف وبتنا على حافة الحرب الموسعة، والشكوى من تراجع كميات الصواريخ النوعية المضادة للصواريخ هذا أيضا ينذر بانكشاف القوات الأمريكية عند، بالتالي الحرب هذه مشكلة. الضغط الاقتصادي إيران تعودت عليه منذ عقود، إذن يبقى الخيار الثالث هو الذهاب إلى المفاوضات. شعور إيران بأن الإدارة الأمريكية مترددة وبأن وضعها العسكري ليس مثالي في الشرق الأوسط وليس مثالي على مستوى العالم، لأن هي لديها إدارة دولية باتجاه الصين، باتجاه روسيا، الأزمة الأوكرانية، الأطلسي، الاتحاد الأوروبي، حماية الأراضي الأمريكية، هذه كلها قضايا عبء حقيقي على وزارة الحرب الأمريكية وعلى الإدارة الأمريكية. إذن هنا شعور إيران بأن الولايات المتحدة ليس وضعها مثالي عسكري، هي تضغط باتجاه في محاولة لدفع الولايات المتحدة الأمريكية إلى طاولة المفاوضات ولا مسار التفاوض، لكن ليس على قاعدة تنازل إيران، وإنما التنازل سيكون متبادل.
0: طيب، وهنا وأنت جئت على ذكر يعني جهود الوسطاء في البداية سيد أحمد، يعني ما يجري من تطورات ميدانية وعسكرية واتساع هذه الجبهات، يعني بأي قدر يصعب من مهمة الوسطاء في هذه المرحلة والهوة كبيرة والفجوات كبيرة، هناك إصرار خصوصا فيما يتعلق مضيق هرمز، هناك إصرار إيراني حتى من خلال رفض المقترح العماني، وهذا ما كنت أريد أن أذهب إليه، يبدو أن إيران يعني تتمسك بهذه الورقة ولا حتى تقبل بحلول تنزع منها يعني جزء من السيطرة على هذا المضيق.
1: جزء من التحديات التي واجهها الوسطاء هي الشروط المتبادلة التي تفضلت وذكرتها، إن كان من إيران أو من الولايات المتحدة الأمريكية. المسألة الثانية، هناك انعدام للثقة وانهيار للثقة بين الطرفين، وبالتالي كل طرف تعامل مع الطرف الآخر بتوجس وخوف وقلق وبحسابات تبدو أكثر شيطانية في التفكير. الأمر الثالث الذي يضغط على الوسطاء أنه لا يوجد هناك تجمعات دولتية أو أمم متحدة أو قوى تمارس ضغط على الطرفين، الدول تحاول أن تستفيد من هذه المعركة أكثر من الضغط الشديد والحقيقي لوقف هذه الحرب، على اعتبار أن الذي يدخل هذه الحرب هي الولايات المتحدة الأمريكية وليست دولة عادية، هذه الدولة العظمى والأعظم لحد الآن مقارنة بموازين القوى على مستوى العالم، وبالتالي مهمة الوسطاء مهمة عسيرة جدا.
0: لكن أنا لازلنا في النقطة الأولى مضيق هرمز، لم نذهب إلى الملف النووي
1: وتعقيد الملفات. لكن أنا أعتقد

0: خشية الولايات المتحدة الأمريكية من مآلات الحرب الموسعة، هذا قد يفتح مساحة في الإدارة الأمريكية، لا سيما وأن الذي يتبنى مسار المفاوضات هو جي دي فانس، لو نائب الرئيس، وجوده حضوره له تأثير وله ضغط، والكونغرس الأمريكي أيضا بجناحيه إن كان على مستوى الديمقراطيين بأغلبيتهم أو على مستوى الجمهوريين بأقليتهم يضغطون على الإدارة الأمريكية بأهمية وقف هذه الحرب، لأن تداعياتها ستكون كبيرة جدا اقتصاديا وعلى صناديق الاقتراع في نوفمبر تشرين الثاني القادم المتعلقة بالتجديد النصفي للكونغرس.
1: نعم. كل شكر لك سيد أحمد الحيلي الباحث في العلاقات الدولية، كنت ضيف هذا الملف، ملف الأول حول إيران والحرب مع الولايات المتحدة الأمريكية. شكرا جزيلا لك. شكرا.

0: إلى ملفنا الثاني مشاهدينا من العالم اليوم، حيث يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خروقاته في جنوب لبنان رغم اتفاق وقف إطلاق النار، ويتهم حزب الله ويتهم حزب الله باستهداف آلية عسكرية تابعة له. يأتي ذلك بالتزامن مع زيارة مرتقبة للرئيس اللبناني إلى تركيا الخميس، وإعلان واشنطن عن جولة جديدة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في العاصمة الإيطالية روما مطلع أغسطس المقبل.
1: عمليات عسكرية إسرائيلية متواصلة جنوب لبنان، واتهامات لحزب الله بخرق الاتفاق تتزامن مع أحاديث عن جولة جديدة من المفاوضات بين الحكومة اللبنانية وإسرائيل في العاصمة الإيطالية. ذلك مشهد اعتاده اللبنانيون خلال الأسابيع الأخيرة، صور النبطية ومرجعيون مناطق لا تكاد تتوقف فيها العمليات الإسرائيلية بين تفجير المنازل والقصف المدفعي، بالإضافة إلى توغلات لبعض الوقت في إطار ما يصفها الجيش الإسرائيلي بالمناطق الأمنية في لبنان. الجيش الإسرائيلي قال إن حزب الله استهدف آلية هندسية عسكرية تابعة له في جنوب لبنان عبر طائرة مسيرة، واصفا الهجوم بأنه انتهاك صارخ لاتفاق وقف إطلاق النار في بيان قد يمهد لعمليات عسكرية أكثر قوة في لبنان. وعلى المستوى السياسي، تعلن الولايات المتحدة عن جولة محادثات جديدة بين إسرائيل ولبنان ستعقد في العاصمة الإيطالية روما في الفترة من الرابع إلى السادس من أغسطس المقبل، مشيرة إلى أن الجولة تأتي في إطار إنشاء المناطق التجريبية وفقا لاتفاق الجانبين. وضمن المساق الدبلوماسي، يحل الرئيس اللبناني جوزيف عون ضيفا على تركيا في زيارة رسمية يلتقي خلالها الرئيس رجب طيب أردوغان وعددا من المسؤولين الأتراك. في زيارة قال عون إنه يعول خلالها على قدرة تركيا في الإسهام في التعافي الاقتصادي لبلاده عبر الاستثمار والتجارة وإعادة الإعمار ودعم الاتفاق الإطاري. ويؤكد عون أن التنسيق مع تركيا ضرورة استراتيجية للبنان وليس خيارا ظرفيا، في إشارة إلى الدور الإقليمي الذي تلعبه تركيا في المنطقة ودعمها لقضيتي فلسطين وسوريا، إلى جانب عضويتها بالناتو وحضورها كحليف موثوق لجميع دول المنطقة وقدرتها على الوساطة في ملفات عديدة. ويبقى الموقف التركي داعما للبنان ورافضا للعدوان عليه، ويطالب بالتحرك لوقفه، كما أبدت أنقرة استعدادها الدائم لدعم شعب لبنان واستقراره.
0: نرحب بضيفنا من بيروت الكاتب والباحث في شؤون الشرق الأوسط سيد أسعد بشارة. سيد أسعد، أهلا ومرحبا بك في العالم اليوم. سيد أسعد، يعني دعنا نبدأ من حادث استهداف الآلية الهندسية الإسرائيلية. الرواية هنا طبعا إسرائيلية، ويبدو أن الإسرائيليين توقفوا كثيرا عند هذه الحادثة سيد أسعد، ويبحثون الرد عليها. لكن وفي تصورك، بأي قدر يمكن أن يكون حزب الله معنيا بإرسال رسائل من خلال عملية كهذه واستهداف الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان؟
2: إسرائيل أولا لم تتوقف عن عمليات التجريف والتفجير في المناطق التي تسميها مناطق الخط الأصفر، وهي نفذت مجموعة كبيرة من الاستهدافات بطائرات الدرون أو بالغارات الطائرات الحربية، بما كانت تعتبره أنه تحركات لحزب الله مشبوهة ويمكن أن تؤدي إلى تهديد وجود جيشها في الجنوب. اليوم للمرة الأولى ربما يمكن القول أن حزب الله ينفذ عملية بقرار، عملية مدوزنة جداً عبر استهداف الجرافة D9،

0: نتنياهو ربما يكون في حالة انتظار لهذا النوع من العمليات، وبالتأكيد سوف يكون هناك ردا إسرائيليا غير تقليدي. البعض يقول أنه احتمال أن يذهب إلى احتلال مرتفعات جبل علي الطاهر التي توجد تحتها بات المعروف توجد تحتها أنفاق وغرف عمليات كبيرة لحزب الله، أو ربما اختراقات أو توسع أو استعمال الطيران الحربي. كل ذلك سيناريوهات ممكن أن تستعملها إسرائيل، وهذا سيكون تطورا تصعيديا بموازاة التصعيد الكبير في الخليج العربي.
1: قبل أن نذهب إلى حالة التصعيد يعني في المنطقة سيد أسد، لكن دعنا هنا نتحدث عن رسائل حزب الله فيما يتعلق بكون هذه العملية تأتي كما أشرت قبل جولة تفاوضية جديدة. هنا باعتقادك ما الذي يمكن أن يعني كيف يمكن أن تؤثر هذه العملية على هذه الجولة التفاوضية القادمة؟ وهل يريد حزب الله هنا القول بأنه طالما أن إسرائيل مستمرة في الخروقات فأنا أيضا من حقي أن أقوم أو أستهدف الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان؟
0: كلما تعطل اتفاق الإطار، كلما يعني تعطل تنفيذ اتفاق الإطار بدءا من ما تسمى المناطق النموذجية سواء من إسرائيل أو حزب الله، كلما ضعف موقف الدولة اللبنانية. لبنان نجح في تثبيت قراره بانتزاع قرار التفاوض يعني لمصلحة مؤسساته الدستورية، تثبيت هذا الاتفاق نظري إلى الآن بدون ترجمات. يبقى الاتفاق مجرد إطار أو ورقة تفاهم لها قيمة معنوية بالنسبة للبنان، لكن يمكن أن كما قلت تتضاءل وتتعرض للقضم إذا ما سارت تطورات تصعيدية يمكن أن تقضي عليها. وبالتالي هذا التطور المتمثل بفعل من حزب الله ورد فعل إسرائيلي وسبقته ردود فعل يعني أفعال إسرائيلية، إنما يضع الموقف اللبناني في زاوية ضيقة. أصلا حزب الله يقول علنا وحلفائه في لبنان يقولون علنا أنهم يراهنون على كانوا على مسار إسلام أباد الذي هو يتعرض الآن أيضا لآخر عمليات يعني التلاشي بفعل التصعيد الأمريكي الإيراني، يقولونها علنا. وبالتالي لا يعترفون بأن هناك دولة لبنانية يفترض بها أن تفاوض بأجندة لبنانية. الجولة المقبلة في روما تبدو جولة على كف عفريت إذا ما جاز لنا التعبير. كيف يمكن أن يستمر هذا التفاوض المباشر إذا لم يكن هناك نجاح للمنطقة النموذجية؟ فضلا عن ذلك زائد أن هناك عمليات عسكرية متبادلة. ما معنى التفاوض وسط العمليات العسكرية المتبادلة؟
1: وهنا يعني يجب أن نتحدث عن الموقف الإسرائيلي هنا سيد أسعد. إسرائيل يبدو وكأنها يعني تتعامل مع مسارين، هي تفاوض الدولة اللبنانية في ناحية، في نفس الوقت هناك مسار آخر على الأرض هي مستمرة في خروقاتها، عمليات النسف والتفجير، وإسرائيل كادس يعني يتباهى بما قام به جيشه في جنوب لبنان من تدمير للقرى والمنازل في جنوب لبنان. هنا بأي قدر نجحت إسرائيل في عملية الفصل هذه بين هذين المسارين سيد بشارة؟
0: المسار الثاني إذا ما جاز التعبير هو التفاوض، كان رغما عن إسرائيل، كان بضغط من الإدارة الأمريكية. الهدنة الأولى بعد قصف المرعب لبيروت التي حصلت بعد اتصال الرئيس عون والرئيس ترامب كانت بضغط أمريكي مباشر بأن أوقفوا فورا وليبدأ التفاوض المباشر، وهذا كان ضد المصلحة الإسرائيلية. إسرائيل كانت تريد أن تستمر بالعمليات لأن هناك اختلالا في موازين القوى، كانت تريد أن تطوق النبطية والسور وتريد أن تتقدم أكثر ربما إلى مناطق أكثر وترسم خطوطا جديدة غير ما تسميه الخط الأصفر. فإذا هذا المسار الثاني مسار المفاوضات ومسار إرغامي على إسرائيل. الآن كانت إسرائيل تنتظر عملية من هذا النوع لحزب الله لكي تتحرر من هذا التفاوض أو تبقيه عملية تفاوض شكلية وتستمر بعملياتها العسكرية، وهو ما متوقع للأسف في الساعات
1: المقبلة. ولكن هناك سيد أسعد هناك أيضا لازال هناك أو في لبنان هناك من يعول على دور أمريكي يضبط يعني المشهد ويمنع يعني

0: تصاعد الأمور أكثر أو ارتفاع مستوى التوتر في لبنان. طبعا هذا خاضع لحسابات أمريكية أيضا فيما يتعلق بدونالد ترامب ورغبته في الآن تهدئة الأمور وعدم إشعال جبهة جديدة يعني هي قابلة للاشتعال في جنوب لبنان. يعني كيف ترى هذا التعويل؟
1: تعويل في مكانه، لكن النتائج قد لا تكون كما يشتهي من يعول على أن الإدارة الأمريكية قادرة دائما على لجم نتنياهو. قادرة على لجم نتنياهو، لكن ليس دائما وليس بالمنسوب المفترض أن يؤدي إلى وقف الحرب والانسحاب. ماذا حصل بعد التفاوض المباشر؟ لقد أدى لبنان، يعني تلقى لبنان مجموعة من المكاسب. أولا وقفت الحرب بمفهومها الحرب الكبرى وبقيت يعني مناوشات إسرائيلية بسيطة. الأمر الثاني لجمت إسرائيل عن التقدم على الأرض وهو ما كانت تطمح له، لذلك قلت لكم أن إسرائيل يعني لم تكن تريد التفاوض من وأن توقف التوغل. الأمر الثالث أن هناك بحث بالانسحاب المتزامن مع سحب سلاح حزب الله، هذه كلها مكاسب للدولة اللبنانية. إسرائيل يبدو تريد أن تنسفها، الآن تتخذ من عملية حزب الله ذريعة. أما في الجانب الآخر فالإيرانيين بالتأكيد يحركون كل حلفائهم في المنطقة، حركوا الحوثي، يحركون الحشد الشعبي، والآن
0: هنا سأسأل هنا في هذا هذه الناحية تحديدا، بأي مستوى يريد حزب الله إذا افترضنا ذلك أنه أو بأي مستوى يريد انخراط أو الدخول على خط هذا التصعيد في المنطقة؟
1: من الخطأ أن نقول أن القرار عند حزب الله. حزب الله على الرغم من كل هذه الأثمان التي دفعت في الجنوب والضاحية وفي كل لبنان، يعني من يطلق حرب إسناد إيران بعد كل الخسائر في لبنان إنما يكون قراره في طهران، القرار في طهران لنكن صريحين وواضحين. وبالتالي عندما يأتي القرار من طهران يتحرك حزب الله، وحزب الله لا يملك أن يقول لا للإيرانيين حتى على الرغم من أنه تعرض لخسائر فادحة وأن البيئة حزب الله تكبدت ما لا يمكن أن يطاق. ومع ذلك إذا ما طلب الإيرانيون، وهم أنا أعتقد أن العملية اليوم هي بتوقيت إيراني، يعني إذا ما طلب الإيرانيون التحرك فإن حزب الله لن يقول لا، لأن حزب الله مرجعيته قراره في الجمهورية الإسلامية في إيران.
0: طيب أخيرا ربما سيد بشارة، الرئيس يوسف عون إلى تركيا للقاء الرئيس رجب طيب أردوغان، يعني هنا ما المنتظر لبنانيا من تركيا فيما يتعلق بالمشهد في لبنان حاليا؟ ما هو الموقف الذي تبحث عنه بيروت في هذا الإطار
1: لفهم ما يريده لبنان من تركيا؟ علينا أن نعود إلى صورة اللقاء بين الرئيس الأمريكي ترامب والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وعلينا أن نعود إلى ما قاله الرئيس ترامب بالأمس بأنه رفض كل ضغوط نتنياهو لبيع تركيا الطائرات F-35. يعني أردت أن أقول أن تركيا هي أحد الدول الإقليمية المؤثرة جدا، والآن السياسة التركية تجاه المنطقة التي هي سياسة مد أواصر التعاون، الدور القوي لتركيا والنفوذ في سوريا والقدرة على الكلام مع الخليج العربي والقدرة على تجيير العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، يعطي تركيا دورا يمكن أن تلعبه جدا في لبنان. وهذا ما قاله الرئيس عون الذي ألمح إلى أن إذا ما كان هناك من قوة دولية وأقليمية يمكن أن تشارك في الجنوب للإشراف على ترتيبات معينة يمكن أن تكون تركيا من بين هذه الدول. الحضور التركي الواضح والمؤثر في سياسات المنطقة يمكن تجيره لمصلحة لبنان، لا سيما وأن العلاقات اللبنانية التركية لم تشهد في يوم من الأيام أي توتر، لا بل على العكس الأفق مفتوح دائما لكل أشكال التعاون. ومشهد الرئيس عون مع الرئيس أردوغان في زيارة الخميس سيكون مشهدا مطمئنا للبنان وللبنانيين.
0: نعم، شكرا لك سيد أسعد بشارة الكاتب والباحث في شؤون الشرق الأوسط. نعم. كنت معنا من بيروت.

0: حيث تتفاقم الأزمة الصحية في قطاع غزة مع إعلان وزارة الصحة عن توقف بروتوكولات العلاج الكيميائي لمرضى السرطان البالغ عددهم أكثر من 11 ألف مريض، بينهم مئات الأطفال والنساء، نتيجة تنفاذ الأدوية التخصصية اللازمة للعلاج.
1: بخطوات مثقلة باليأس تتردد نداء بين الحين والآخر على قسم الأورام السرطانية في مستشفى الشفاء المدمر بمدينة غزة، بحثاً عن علاج ورعاية طبية مفقودة بعدما عاد السرطان لينهش جسدها النحيل منذ بدء حرب الإبادة.
2: أنا لما رحت للدكاترة قال لي أكثر من السي تي بقدرش أعمل لك، يعني حتى السي تي لما شافها فهم بين انه في غدد، لكن هل هي نشطه مش نشطه بتتكاثر او لا مش كل ما بيبين. قال لي انت بدك مسح ذري، ومن ثلاث سنين واحنا بنسعى على السفر بس عشان قصه المسح الذري، يعني انا اطلع اعمل مسح ذري لحتى اشوف شو العلاج المناسب. وحاليا حالتي ساءت بزياده، من يومين عملت صوره سي تي من ثاني وهي بين انه تجدد المرض من ثاني في الغدد.
1: وزارة الصحة بغزة أعلنت عن توقف بروتوكولات العلاج الكيميائي لمرضى السرطان في القطاع بعدما أصيبت أقسام رعايتهم بالشلل التام بفعل الشح الحاد في الأدوية التخصصية والفحوص المخبرية لمرضى الأورام.
3: الآن وصلنا إلى يعني أرقام صفرية صراحة في العديد من البروتوكولات العلاجية. على سبيل المثال، يعني قبل يومين توفي لدينا طفلين عمرهم 15 عاما بسبب سرطان الدم، يعني بروتوكول سرطان الدم غير متوفر، بروتوكول سرطان المعدة غير متوفر، بروتوكول سرطان القولون غير متوفر، بروتوكول سرطان الثدي عند النساء وهو يعني من الضرورية جدا غير متوفر، في ظل أنه هناك أيضا ازدياد في حالات الأورام تسجل داخل قطاع غزة. فبالتالي نحن نتحدث عن حالة إنسانية بحتة. مريض السرطان لا ينتظر كثيرا، مريض السرطان لم يتم التدخل بإعطاه العلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي إما أن ينتشر هذا المرض أو إما أن يموت المريض.
1: المعاناة الإنسانية والظروف القاهرة للمرضى الذين يتهددهم الموت دفعت الفرق الطبية لاتباع بروتوكولات منقوصة والبحث عن علاجات بديلة للمرضى تتسبب لهم بعوارض جانبية وآلام شديدة وسط حاجتهم الملحة لبروتوكول علاج مكتمل.
4: احنا تحملنا الوجع الأولاني، الحين لما بدهم يحطوا لك شيء بديل حتبدي تتوجعي، هاي حساسية بالجسم، وجع بالرأس، تقيؤ، ما بعرف، يعني حاجات كثيرة تغيرت. فهالحين العلاج البديل والله ما كنت أنام من الخوف، وبرضو هاي حساسية معطوني 6 إبر عشان يعني الحساسية ما تتهيجش كثير من العلاج الجديد. وجع صداع زي صداع الكورونا، ما بتقدري تتحمليه.
1: هنا آلاف المرضى محاصرون بلا علاج أو حتى خدمات طبية تخفف من آلامهم، فتوقف بروتوكول العلاج الكيميائي لمرضى السرطان في غزة قرار بالإعدام البطيء وسط شح الأدوية والفحوص المخبرية اللازمة لعلاج أمراضهم. ربى العجرمي، تارت عربي، قطاع غزة.
0: وانضم الينا من غزه مدير الاغاثه الطبيه في غزه دكتور محمد ابو عفش. دكتور، اهلا ومرحبا بك في العالم اليوم. دكتور، يعني ما حجم الازمه التي نبدو امامها الان فيما يتعلق ببروتوكولات علاج مرضى السرطان في قطاع غزه؟ يعني ونحن نتحدث هنا عن منظومه صحيه اصلا منهاره في القطاع.
5: تحياتي لك وللمشاهدين الكرام. صحيح، يعني الوضع الصحي أصبح وضع صعب جدا، وخاصة أن هناك معاناة كبيرة داخل المستشفيات للكثير من المرضى وخاصة مرضى السرطان الذي قطعت بهم السبل. هناك نقص حاد في الأدوية السرطانية، هناك نقص حاد في المسكنات، كل هذه الأمور تضيف أعباء كبيرة للمنظومة الصحية التي أثقلت من الأعباء. نحن الآن نتحدث وقلوبنا تعتصر ألما على هؤلاء المرضى نتيجة نفاذ الكميات العلاجية التي كانت تقدم لهم. حتى أمور التحاليل وأمور المتابعات أصبحت صعبة جدا. هذا الأمر الخطير الذي أدى إلى وفاة أكثر من 1500 مريض سواء من أمراض السرطان أو من الأمراض الأخرى أو من الجرحى، هذا الأمر للأسف الشديد، ونحن ننتظر بفارغ الصبر خروجهم إلى خارج قطاع غزة أو دخول وفود طبية لمعالجة الأمر بشكل كبير أو دخول مستلزمات طبية وأدوية. لا يمكن أن يقف هذا الموضوع إلى أن نفقد الكثير من المرضى. هناك معاناة كبيرة وهناك نقص حاد سواء في الرعاية الأولية أو في المستشفيات.
0: طيب دكتور، يعني فيما يتعلق بهذه الأدوية التخصصية وبروتوكولات العلاج، تحدث عن نفاذ الكميات الموجودة في قطاع غزة، ولكن حتى إن نفهم ويفهم المشاهدون، من متى يعني أو متى كان آخر مرة دخلت هذه الأدوية التخصصية إلى قطاع غزة، ويعني ما الكميات التي يحتاجها القطاع في هذه المرحلة لمواجهة هذا العدد من المرضى، مرضى السرطان في القطاع؟
5: يعني للأسف الشديد منذ وقف إطلاق النار ونحن نتحدث عن شح كبير في الأدوية. الأدوية طبعا بأنواعها، هناك أدوية لأمراض السرطان وهناك أدوية أخرى للأمراض المزمنة ولأمراض القلب وللحالات الصعبة جدا من الجرحى. للأسف الشديد يعني منذ فترة ونحن ننتظر بفارغ الصبر دخول هذه الأدوية، منذ أكثر من 3 شهور لا يسمح بدخول أدوية أمراض السرطان، هذا الأمر فاخم في الحالات الصعبة داخل المستشفيات. لازلنا كما تحدثت لازلنا على أمل السماح بإدخال جميع الأدوية، يعني نحن نتحدث عن مرضى، نتحدث عن حالات إنسانية، يجب الضغط على الاحتلال بدخول هذه الأدوية بشكل دائم ومستمر. يعني ما عندما نتحدث عن دخول قاطرة أو قاطرتين، نحن نعاني منذ 3 سنوات من نقص حاد في كل شيء. هناك أكثر من 300,000 مريض ضغط وسكر، هناك أكثر من 24,000 مريض قلب يحتاجون إلى جراحات، يحتاجون إلى قساطر. كل هذه الأمور أصبحنا نشاهدها ونحن نقف عاجزين عن تقديم الخدمة الصحية المناسبة. الآن نحن نتحدث وهناك عجز كبير في المختبرات وفي الفحوصات وفي متابعة المرضى. لدينا أكثر من 50,000 سيدة حامل تحتاج إلى متابعة، تحتاج إلى تقديم خدمة صحية، تحتاج إلى أدوية. فقد الكثير من الحالات نتيجة هذا النقص الحاد. كل هذه الأمور أصبحت عبء كبير على المنظومة الصحية. إلى متى سوف يعني ينتظر مرضانا وينتظر جرحانا هذا الأمر؟ هناك أكثر من 21,800 مريض يحتاجون إلى إجلاء. يعني ما المانع في خروج هؤلاء المرضى وتلقيهم العلاج خارج قطاع غزة أو دخول وفود طبية تكون لديها إمكانيات كاملة لمعالجة هؤلاء المرضى؟ نحن يعني أبرم اتفاق وقف إطلاق النار، هذا كنا على أمل كبير أن تدخل أدوية وأن تدخل وفود طبية وأن تدخل مساعدات غذائية. الآن حتى المساعدات الغذائية والمساعدات البسيطة التي كانت تدخل عبر المعابر الآن هي يعني شحت ووصلت نسبة دخولها إلى أقل من 30%. كل هذه المعاناة ونحن نشاهد يعني مأساة كبيرة داخل
0: يعني قطاع دكتور غزة. يعني حتى مدير مجمع الشفاء الطبي بغزة دكتور محمد أبو سلمية تحدث عن تسجيل من 4 إلى 5 وفيات يوميا بين مرضى السرطان المحرومين من العلاج الكيماوي. يعني طبعا هو تحدث عن تدهور فيما يتعلق بصحة مرضى الفشل الكلوي والأطفال المصابين بالسكري بسبب نقص الأدوية والأنسولين، وعندما تحدث عن شح كل هذه الأصناف من الأدوية التخصصية اللازمة والتي يحتاجها هؤلاء المرضى، يعني هل يمكن أو بأي قدر يمكن نتحدث عن البدائل هنا؟ كيف تتعامل المنظومة الطبية من خلال البدائل مع هؤلاء المرضى وحاجتهم إلى هذه الأدوية التخصصية؟
5: صحيح، يعني هناك عجز كبير في الأنسولين وفي أدوية السكر وأدوية مرضى السرطان. يعني البدائل التي تقدم لهؤلاء المرضى هي بدائل غير كافية. يعني مريض السرطان عندما يأخذ الجرعة الأولى والثانية وتقطع به السبل، هناك تحدث له انتكاسة ويحدث له مضاعفات كبيرة، وبدأنا نشاهد هذه المضاعفات. ونحن الآن كما تعلمون نحن الآن في فصل الصيف ولدينا حالات كثيرة ولدينا أمراض كثيرة داخل المجتمع الفلسطيني. نحن نتحدث عن أكثر من 1,000,000 مواطن الآن موجودين في الخيام. هؤلاء المواطنون للأسف الشديد هذه الخيام كأفران، وانتشرت الكثير من القوارض وانتشرت الكثير من أمراض الجلدية والأمراض المعوية. يعني يسجل يوم يعني أسبوعيا، يعني كان تقرير يتحدث عبر اليونيسف، منظمة اليونيسف تحدث عن إصابة أول أسبوعين 9,300 حالة جدر ماء. الآن يسجل أسبوعيا 5,000 حالة جدر ماء، وهناك أعداد كبيرة من الإصابة بالأمراض المعوية والإسهال. كل هذه الأمور يعني أصبحنا لا نستطيع أن نقدم الخدمة الصحية المناسبة نتيجة العجز المركب، يعني عجز من الأنسولين لمرضى السكر، عجز من الأدوية لمرضى الضغط ولمرضى القلب، عجز للأطفال الصغار، عجز لمتابعة الحوامل. يعني عندما نتحدث عن حالات إجهاض من بداية السنة إلى شهر يونيو عن 3988 حالة إجهاض، كل هذه الأسباب نتجت عن عدم وجود حياة سليمة، عن عدم وجود أغذية، عن عدم وجود متابعات لهؤلاء الحوامل. هذه مأساة كبيرة، يعني كل شهر هناك أكثر من 791 حالة إجهاض. هذا الأمر لابد أن يتوقف، هذه المأساة لابد أن تتوقف. يعني الشعب والناس تعاني معاناة كبيرة داخل
0: قطاع غزة. دكتور يعني قلت قبل قليل أنكم تنتظرون يعني أن يتم إدخال هذه الأدوية إلى قطاع غزة، وهنا نسأل يعني عن دور المنظمات الدولية، منظمة الصحة العالمية تحديدا، كيف تتحرك في هذا الإطار من أجل يعني تسهيل دخول هذه الأدوية اللازمة بشكل يعني ملح لهؤلاء المرضى؟
5: صحيح، هناك دور لمنظمة الصحة العالمية في إدخال الكثير من الأدوية، لكن هذا الدور نحن نعتبره منقوص عندما نتحدث عن معاناة كبيرة وهنا

0: هناك نقص حاد يجب الضغط على الاحتلال من جميع المؤسسات الدولية للسماح بإدخال ما يلزم النظام الصحي. يجب تحييد النظام الصحي عن جميع الضغوطات والمناكفات. نحن نتحدث عن مرضى، نتحدث عن أطفال، يعني نفقد كل يوم يعني أعزاء على قلوبنا، سواء من أطفال، من كبار سن، من نساء. لذلك يجب الضغط على الاحتلال عبر جميع المؤسسات الدولية التي تعمل داخل قطاع غزة والتي لها نفوذ على الاحتلال، بالضغط عليه للسماح بدخول المستلزمات الطبية والأدوية. نتحدث عن أكثر من 173 ألف جريح، أكثر من 40% منهم يحتاجون إلى جراحات، هم الآن بالانتظار. لدينا أكثر من 6000 يعني شخص مبتورة أطرافه يحتاجون إلى تأهيل ويحتاجون إلى أطراف صناعية. إلى متى سينتظرون؟ للعلم يعني هناك يعني قائمة كبيرة من المعاناة وقائمة كبيرة من النقص والشح، لو استعرضناها لو يسمح الوقت
1: يعني ربما لدينا دقيقتان العام. لدينا دقيقتان ربما أقل يعني دكتور، وحتى في هذا الإطار وبالحديث عن جوانب هذه الأزمة، هناك أيضا مشكلة تتعلق بسيارات الإسعاف وعدم يعني إصلاح أو عدم القدرة على إصلاح الأعطار التي تصيب هذه السيارات، وهذا ما يخلق أزمة كبيرة. هناك تعديرات أطلقتها أيضا وزارة الصحة بهذا الخصوص، كيف يعني يعمق أو تعمق هذه من مشكلة الأزمة الصحية في قطاع غزة دكتور؟
0: صحيح، يعني هذه المعاناة تضاف إلى معاناتنا داخل قطاع غزة. عندما نتحدث أننا لا يوجد أي مصدر للكهرباء إلا عبر المولدات وإلا عبر المحطات التي تعمل داخل قطاع غزة، وهذه المولدات تحتاج إلى صيانة وتحتاج إلى زيوت. الاحتلال يقطر لنا بالقطارة كمية الزيوت. أيضا هناك أجهزة تم توقفها نتيجة عدم وجود قطع غيار وعدم وجود صيانة. المشكلة مركبة داخل قطاع غزة، تبدأ من العلاج وتنتهي في كل شيء. كل شيء داخل قطاع غزة به معاناة للمواطن. لذلك يعني هذه المعاناة يجب أن تتوقف. إلى متى سينتظر المواطن الذي غلب على أمره في كل شيء؟ المواطن تعرض لنقص في الدواء، تعرض للقصف، تعرض للقتل، وتعرض للمجاعة، وأصبح يعني مجتمع به مشاكل صحية كثيرة. لو أتيحت لمراكز الأبحاث أن تجري أبحاث على الأطفال وعلى النساء وعلى لظهرت مشاكل كبيرة. يعني يوميا هناك يعني تسجل حالات سوء تغذية، يوميا هناك تسجل حالات أمراض ضغط وسكر نتيجة الضغط النفسي الذي نعيش به.
1: نعم، شكرا لك جزيلا الشكر دكتور محمد أبو عفش مدير الإغاثة الطبية، كنت معنا من غزة. بهذا نصل مشاهدينا إلى ختام العالم اليوم لهذه الليلة، في أمان الله.

0: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يومياً على شاشة تيريتي عربي في الأوقات التالية.
1: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً، وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه، ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.
2: الله أكبر.

0: في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة قصة عذاب وموت بطيء تعيشها عائلة بأكملها، وهي تعد الساعات بل الدقائق بانتظار لحظة إبلاغها بأن إسرائيل سمحت لطفليها معاذ ومالك بالسفر لإجراء عملية زراعة نخاع عظمي لإنقاذهما بعد أن تدهورت حالتهما الصحية خلال حرب الإبادة.
1: الحين لما بدت الحرب راحت علينا التحويلة، بطل في لنا علاج، بطلنا نروح على المستشفيات لأنه فيش علاج، يعني نروح هناك بس يفحصولنا إشي مؤقت، يعني مش هيعملونا إشي، يعني فيش علاجات ولا أكل ولا دواء ولا حاجة في المجاعة كمان يعني. وأجت الحرب زادت علينا
2: المجاعة كتير، كانت صعبة علينا. من أهمها اللي هو اللي أنا كان عشته أنا كمعاد، إنه كأنه مريض سكري، بقينا كان عندنا فقر شديد جدا من ناحية السكر، من ناحية يعني فيش حتى مش موجود لا في الأسواق ولا، يعني حتى بتذكر كل يوم بقى يصير معي هبوط، بالتلات أربع مرات يصير معي هبوط، هذا بيأثر كتير جدا، بيعمل مضاعفات في جسمي.
3: الحمد لله اليوم طلعت من المستشفى بالسلامة.
0: أمل الطفلين وأحلامهما كبيرة، ولكن واقعهما ألم ومعاناة.
2: طبعا أنا قبل الحرب بقيت اهتماماتي أنه كان عندي شغف كبير أنه لما أكبر وأتعلم وصير عندي أبدأ أتعلم على البرمجة، أبدأ أتعلم على الألعاب، وأبدأ أتعلم على التكنولوجيا باختصار. وقبل الحرب عملنا أنا وأخوي قناة على اليوتيوب وبدأنا ننزل فيها يومياتنا، فبدأت أبدأ أتعلم شوي على المونتاج وأبدأ أمنتي شوي في هذه القناة.
1: بس يعني متذكر أنه قبل في الحرب نزلنا فيديو وعلى معاناتنا، يعني كيف رحنا نزحنا الخيم والخيم بس.

شقيقان قد يفقدان حياتهما في أي لحظة جراء مضاعفات شديدة تؤثر على وضعهما الصحي، وتحول دون ممارستهما حياتهما اليومية طبيعياً.

ايش هدول ذنبهم؟ هدول الاطفال يتم يعني تقييد علاجهم زي هيك؟ وطبعا كل اطباء قطاع غزه بيفهموا بانه هدول الاطفال بنجيهم على المستشفيات كل يومين ثلاثه، ما حد بيقدر يعمل لهم شيء. اخر مره قبل 10 ايام كان بايت في المستشفى، قال لي الدكتور محمد بركه بالحرف الواحد، قال لي لو سمحت احنا في قطاع غزه غير قادرين على التعامل مع هؤلاء الاطفال، هدول عندهم مشكله في المصنع تبع الدم في النخاع، هدول بيحتاجوا لمستشفى عندها امكانيات كبيره عشان يقدروا يتعاملوا معاهم.

0: مستشفيات غزة لم تعد قادرة على تقديم الخدمة الطبية لآلاف المرضى والجرحى. العديد من المرضى توفوا نتيجة عدم تلقيهم العلاج في الوقت المناسب.
1: طفلين معاذ ومالك هما بحاجة لإجراء عملية حساسة. هذه العملية لا يمكن إجراءها في قطاع غزة في ظل الظروف التي نعيشها وفي ظل تدمير الممنهج للمنظومة الصحية. هنالك أكثر من 21 ألف مريض قد أتموا إجراء التحويل للعلاج بالخارج وبانتظار فرصة للإجلاء الطبي. هؤلاء المرضى من بينهم كبار السن، من بينهم أطفال، أكثر من 4100 طفل آخرين بحاجة للعلاج الطبي، بحاجة لفرصة للإجلاء والاستشفاء خارج قطاع غزة.
0: ومع استمرار تعطيل جهود الإغاثة وفرض حصار خانق يحول دون تلبية أبسط حاجات المرضى، يهدد الموت حياة آلاف الغزيين الذين يحتاجون إلى إجلاء طبي عاجل من القطاع.
1: معبر رفح منذ إغلاقه من 7 مايو من عام 2024 لأكثر من 18 شهراً أدى إلى تباطؤ شديد جداً في عملية إجلاء المرضى. يعني كل من تم إجلاؤهم خلال أكثر من 20 شهراً وحتى الآن فقط 3000 مريض، بمعنى مريض أو مريضين يتم إجلاؤهم يومياً.

0: مع التطورات المتسارعة في المشهد الإقليمي واندلاع الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، ضيق الاحتلال الخناق على غزة. أعداد شاحنات المساعدات تناقصت بنسبة 80% بفعل الإغلاقات المتكررة للمعابر وفرض قيود ميدانية على عملها، وتوقفت عمليات الإجلاء الطبي للجرحى والمرضى. ممارسات تعكس بوضوح استغلال الحكومة الإسرائيلية التصعيد الإقليمي للتنصل من التزاماتها في المرحلة الثانية من اتفاق غزة.
1: إسرائيل تدخل سلع استهلاكية. القضية تكمن ليس في عدد الشاحنات الواردة إلى قطاع غزة، من المفترض أن يكون هناك عدد ونوع الأصناف الواردة إلى قطاع غزة. نحن لا نحتاج 600 شاحنة من المساعدات، تمام؟ نحن لا نحتاج 600 شاحنة من السكر والرز والسيرج والول. نحن نحتاج إلى كل ما هو مطلوب لعملية إعادة الإعمار. كل هذا نحن بحاجة إليه لتعود حياة المواطن إلى حياة طبيعية في قطاع غزة.
0: قد يكون مشهد الحرب على غزة اختلف ظاهرياً، لكن جوهر المأساة لم يتغير في شيء، فما زال سكان القطاع يعيشون معاناة تتفاقم تبعاتها كل يوم، وما بين إبادة ممنهجة وحرب صامتة، تبقى ممارسة الاحتلال العنصرية واقعاً يعيشه الفلسطينيون في كل زمان ومكان. ربا العجرمي، تراتي عربي، قطاع غزة.
2: في عالم تتسارع فيه الأحداث،
3: نقترب أكثر
2: من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى،
3: وسياسة تفهم من داخل المشهد،
2: وقصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة، ضمن تجربة خبرية مكثفة.
3: القصة وما فيها.
4: You have to hear this to believe this. The Israeli army, the IDF, is one of the most moral militaries in the world. It takes endless measures to prevent civilian casualties. Measures that no other army takes.

유노리큐 유노리큐.

الولايات المتحدة تشن موجة ضربات جديدة على إيران عقب توعد ترامب بالرد على استهداف قاعدة أمريكية في الأردن. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة رت عربي في إسطنبول، معكم أميرة بيشي، وتتابعون في نشرتنا أيضا استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة العشرات بغارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة. أردوغان يقول إن تركيا لم ولن تتخلى عن أشقائها من القبارس الأتراك، ورئيس جمهورية شمال قبرص التركية يؤكد التشاور مع أنقرة لحل القضية القبرصية. أهلا بكم. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية بدء تنفيذ ضربات ضد إيران، قالت إنها جاءت ردا على هجمات إيرانية استهدفت قوات أمريكية في الشرق الأوسط. وأفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بسماع دوي انفجارين في مدينة بندر عباس في محافظة هرمزغان جنوبي البلاد، وانفجار آخر في جزيرتي أبو موسى وكيش بالمحافظة نفسها. وفي وقت سابق توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوجيه ضربات جديدة إلى إيران، مؤكدا أن طهران تدرك ذلك حسب تعبيره. وقال ترامب في تصريحات صحفية إن الولايات المتحدة ستضرب إيران بقوة، مضيفا أن طهران أطلقت 5 صواريخ الليلة الماضية، مؤكدا أنه جرى إسقاطها جميعا. كما أعرب الرئيس الأمريكي عن رغبته في فرض رسوم جمركية على إيران. هذا وقتل 4 مستشارين عسكريين من الحرس الثوري الإيراني في العراق خلال غارات جوية أمريكية، وفق ما نقلته صحيفة إيرانية. وأعلنت هيئة الحشد الشعبي مقتل 20 من عناصرها وإصابة 32 آخرين في الضربات الأمريكية السعودية التي استهدفت مواقع متفرقة في العراق. وقال مسؤولان في الهيئة إن 4 مستشارين إيرانيين لدى الحشد قتلوا في ضربة استهدفت محافظة ديالى في وسط البلاد. في المقابل، أعلنت فصائل عراقية موالية لإيران أن ردها على الضربات الأمريكية السعودية التي استهدفت الحشد الشعبي قادم لا محالة. وقالت الفصائل المنضوية ضمن ما يعرف بتحالف المقاومة الإسلامية في العراق إن تأجيل الرد يهدف إلى تجنب أي إرباك للمناسبة الشيعية المعروفة بزيارة 40 حتى انتهاء مراسمها الأسبوع المقبل. وأضافت أن الرد قد يشمل وفق تعبيرها أدوات الولايات المتحدة في السعودية إذا استدعت المقتضيات، مجددة نفيها استهداف المملكة أو منشآتها. وامتدت ضربات

0: الولايات الأمريكية السعودية المشتركة على مواقع الحشد الشعبي لتشمل 7 محافظات عراقية من الجنوب إلى الشمال وأبو أيوب وخريطة المناطق المستهدفة في الضربات.
1: أهلا بكم. قبيل زيارة كانت مخططة لرئيس الوزراء العراقي إلى الرياض، أعلنت الولايات المتحدة والسعودية تنفيذ ضربات مشتركة في العراق استهدفت مواقع لجماعات مسلحة موالية لإيران ردا على هجمات استهدفت المنشآت النفطية في السعودية. توزع الضربات امتد من جنوب العراق إلى شماله، حيث استهدفت مواقع في محافظة البصرة المحاذية حدوديا للكويت، وغالبا ما يشار إلى انطلاق الهجمات التي تستهدف السعودية والكويت في بيانات أو تقارير إعلامية من البصرة وبعض المناطق الجنوبية. الضربات المشتركة تواصلت لاستهداف مواقع في محافظة واسط الحدودية مع إيران ومحافظة ديالى إلى شمالها أيضا، وكذلك في بغداد وفي بلدة أمرلي في صلاح الدين. وطالت الضربات أهدافا في شمال البلاد وتحديدا في محافظة كركوك، وكذلك في محافظة نينوى، حيث استهدفت الضربات منطقة برطلة القريبة من أقصى الحدود الشمالية. هذه المناطق تنتشر فيها مواقع ومقرات للحشد الشعبي. في الوقت نفسه لابد من الإشارة إلى أن العراق شهد مؤخرا توترا أمنيا وسياسيا على خلفية رفض بعض الفصائل المسلحة تسليم السلاح والاندماج في مؤسسات الدولة. الحشد الشعبي في العراق أعلن أن الضربات استهدفت مقره ومقاتليه في 7 محافظات عراقية، وأسفرت عن مقتل وجرح ما لا يقل عن 50 شخصا، إضافة إلى أضرار مادية متفاوتة لحقت بعدد من المقار والآليات والمعدات العسكرية. بيان القيادة المركزية الأمريكية أشار إلى تنفيذ ضربات دقيقة ضد موالين لإيران بحسب وصفه، وقال إنه استهدف مواقع لوجستية ومخازن أسلحة، وذلك ردا على أكثر من 30 هجوما بمسيرات أمر بها الحرس الثوري الإيراني خلال الأيام الماضية على حد قوله.
0: علق رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي زيارته الرسمية التي كانت مقررة إلى العاصمة السعودية رياض عقب ضربات الجوية الأمريكية السعودية التي استهدفت مواقع للحشد الشعبي في العراق. وقال مصدر حكومي مطلع إن القرار تضمن وقف جميع الترتيبات الخاصة بالوفد الحكومي وإرجاء المباحثات التي كانت مقررة مع الجانب السعودي. هذا ووجه زيدي بعقد اجتماع طارئ للمجلس الوزاري للأمن الوطني لبحث التطورات الأمنية في البلاد. بدورها أدانت الرئاسة العراقية ضربات الأمريكية السعودية التي استهدفت مقر تابعة للحشد الشعبي وأسفرت عن مقتل 20 من عناصرها. وقالت الرئاسة إن القصف يمثل اعتداء مرفوضا وانتهاكا صارخا لسيادة العراق واستهدافا لمؤسساته الأمنية الرسمية. وأكدت بغداد من جديد رفضها استخدام الأراضي العراقية منطلقا أو ساحة للاعتداء على دول الجوار أو لتصفية الحسابات الإقليمية والدولية. أعلنت وزارة البترول المصرية السيطرة على حريق اندلع في سفينة لنقل الغاز وسفينة للتخزين أثناء تفريغ شحنة غاز في ميناء دمياط. ونقلت وكالة رويترز عن مصدرين أمنيين أن الانفجار قد يكون ناجما عن تعرض ناقلتي الغاز في ميناء دمياط لهجوم بطائرة مسيرة، في حين لم تعلق السلطات المصرية على ملابسات الحادث. وأضافت رويترز أن السفينتين نقلتا إلى خارج الميناء مع توقعات باستئناف العمليات في الأرصفة والمحطات الأخرى خلال ساعات الليل. قال مسؤول إيراني كبير إن طهران رفضت المقترح العماني بشأن الإدارة الإقليمية المشتركة لمضيق هرمز، مؤكدا وجوب أن يكون مسار دخول المضيق بالكامل وجزء من مسار الخروج تحت السيطرة الإيرانية. في المقابل نقلت وكالة رويترز عن مصادر إقليمية أن جماعة الحوثي تدرس فرض رسوم على السفن التجارية العابرة لجنوبي البحر الأحمر من دون تحديد موعد لتنفيذ أو آلية لتحصيل تلك الرسوم.
2: دائرة التصعيد تتواصل بعد عودة المواجهة بين الولايات.

0: الولايات المتحدة وإيران بالتزامن مع صراع متزايد على إدارة الممرات البحرية وحركة السفن في مضيق هرمز. ترفض طهران مقترحا عمانيا لتنظيم مسارات عبور السفن بين المياه الإقليمية للبلدين، إذ تمسكت إيران بصيغة تمنحها رقابة أوسع تشمل جزءا من المسار الواقع في المياه العمانية، مؤكدة أن المضيق سيبقى مغلقا ما لم تقبل ترتيباتها، باعتبار المضيق جزءا من أمنها القومي وأداة ضغط استراتيجية. هجمات خرقت تهدئة مؤقتة. الولايات المتحدة والسعودية نفذتا ضربات على مواقع لمجموعات مسلحة موالية لإيران في العراق، وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن الغارات استهدفت منشآت لوجستية ومخازن أسلحة، موضحة أن الهجوم جاء رداً على عشرات الهجمات بالمسيرات التي طالت القوات الأمريكية والبنية التحتية للطاقة في السعودية. لاحقاً أعلن الحرس الثوري استهداف ما قال إنها قاعدة أمريكية في الأردن بعدة صواريخ باليستية، فيما أكد الجيش الأردني اعتراض 5 صواريخ وإسقاطها. أما طهران فقد أكدت أن الهجوم جاء رداً على ما وصفته باستمرار التحركات والتهديدات الأمريكية ضد مصالحها. وفي أعقاب الهجوم توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوجيه ضربات قوية إلى إيران، وقال إن واشنطن ستلقنها درساً قاسياً. ويشير هذا التهديد إلى احتمال انتقال الرد الأمريكي من استهداف الفصائل المتحالفة مع طهران إلى توسيع الضربات المباشرة داخل إيران. في السياق ذاته أعلن الحرس الثوري استهداف 3 ناقلات نفط في مضيق هرمز بعد أن أبحرت في مسار غير آمن على حد قوله، وأكد استمرار فرض الإدارة الإيرانية الكاملة على المضيق. أما في باب المندب فقد نقلت وكالة رويترز عن مصادر إقليمية أن الحوثيين يدرسون فرض رسوم على السفن التجارية العابرة لجنوب البحر الأحمر دون تحديد موعد للتنفيذ أو آلية للتحصيل. ما بين الهجمات العسكرية الخاطفة وأدوات فرض السلطة على الممرات البحرية، تستمر حلقة تصعيد لا حدود له، وتبقى المنطقة رهن مآلات ردود الفعل لدى الأطراف. عبد اللطيف التميمي، تيريت عربي.
1: قال رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي إيال زامير إن المعركة على مختلف الجبهات لم تنتهي بعد، ملوحا بتوسيع العمليات العسكرية في لبنان. وأكد زامير خلال تصريحات أدلى بها من جنوب لبنان أن الجيش الإسرائيلي سيبقي قواته في المناطق التي سيطر عليها لضمان أمن طويل الأمد وفق تعبيره، مضيفا أن قواته في جاهزية كاملة لمواجهة أي تغير في الأوضاع الميدانية والتعامل مع مختلف السيناريوهات بحسب وصفه. في الأثناء بحث رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري مع رئيس جوزيف عون التطورات في جنوبي البلاد ونتائج زيارة واشنطن. وقالت الرئاسة اللبنانية أن اللقاء تناول الأوضاع العامة ووجوب وقف الاعتداءات الإسرائيلية على القرى والبلدات الجنوبية. وقالت إن بري أعرب عن ارتياحه لمخرجات زيارة عون للولايات المتحدة. إلى قطاع غزة، حيث استشهد 3 فلسطينيين وأصيب ما لا يقل عن 30 آخرين في قصف وإطلاق نار من الجيش الإسرائيلي على مدينتي غزة وخان يونس وفق مصادر طبية. وقالت المصادر إن طائرات الاحتلال الإسرائيلي شنت 2 غارات على بناية سكنية تعود لعائلة شامية جنوبي مخيم شاطئ بعد إنذار بإخلائها، ما أسفر عن تدميرها بالكامل وإلحاق أضرار واسعة بالمنازل والبنايات المجاورة. وأضافت المصادر أن جرفت أو أن حريقا اندلع في شقة سكنية وسط مدينة غزة عقب استهدافها من طيران الجيش الإسرائيلي فيما عملت طواقم الدفاع المدني على إخماد النيران. بلغت المفاوضات بين الفصائل الفلسطينية والوسطاء في القاهرة مرحلة متقدمة وفق ما أفادت به تقارير إعلامية فلسطينية. وأضافت التقارير أن ورقة التفاهم المطروحة تتناول الملفات العالقة بما فيها ملف السلاح ضمن ترتيبات المرحلة المقبلة. وأشارت إلى تزايد فرص الإعلان عن نتائج الجولة قريبا في حال استكمال اللمسات الأخيرة على الاتفاق، كما لفتت إلى أن المرونة التي أبدتها الفصائل الفلسطينية أسهمت في تقريب وجهات نظر، وأن ممثلا مجلس السلام نيكولاي ملادينوف يشارك في الترتيبات الخاصة بالاتفاق المرتقب. أعلنت وزارة الصحة بغزة توقف بروتوكولات العلاج الكيميائي لمرضى سرطان الذين تقدر أعدادهم بأكثر من 11,000 مريض بينهم مئات الأطفال والنساء، وذلك إثر الجمود التام الذي أصاب أقسام رعاية مرضى سرطان جراء نفاد الأدوية اللازمة للعلاج.
2: بخطوات مثقلة باليأس تتردد نداء بين الحين والآخر على قسم الأورام السرطانية في مستشفى الشفاء المدمر بمدينة غزة، بحثا عن علاج ورعاية طبية مفقودة بعدما عاد السرطان لينهش جسدها النحيل منذ بدء حرب الإبادة.
3: أنا لما رحت للدكاترة قال لي أكثر من السيتي بقدرش أعمل لك، يعني حتى السيتي لما شافها فهم بين انه في غدد، لكن هل هي نشطه مش نشطه بتتكاثر او لا مش كل ما ببين. قال لي انت بدك مسح ذري، ومن 3 سنين واحنا بنسعى على السفر بس عشان قصه المسح الذري، يعني انا اطلع اعمل مسح ذري لحتى اشوف شو العلاج المناسب. وحاليا حالتي ساءت بزياده، من يومين عملت صوره سي تي من ثاني وهي بين انه تجدد المرض من ثاني في الغدد.
2: وزارة الصحة بغزة أعلنت عن توقف بروتوكولات العلاج الكيميائي لمرضى السرطان في القطاع بعدما أصيبت أقسام رعايتهم بالشلل التام بفعل الشح الحاد في الأدوية التخصصية والفحوص المخبرية لمرضى الأورام.
4: الآن وصلنا إلى يعني أرقام صفرية صراحة في العديد من البروتوكولات العلاجية. على سبيل المثال يعني قبل يومين توفي لدينا طفلين عمرهم 15 عاما بسبب سرطان الدم، يعني بروتوكول سرطان الدم غير متوفر، بروتوكول سرطان المعدة غير متوفر، بروتوكول سرطان القولون غير متوفر، بروتوكول سرطان الثدي عند النساء وهو يعني من الضرورية جدا غير متوفر، في ظل أنه هناك أيضا ازدياد في حالات الأورام تسجل داخل قطاع غزة. فبالتالي نحن نتحدث عن حالة إنسانية بحتة. مريض السرطان لا ينتظر كثيرا، مريض السرطان لما يتم التدخل بإعطاه العلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي إما أن ينتشر هذا المرض أو إما أن يموت المريض.
2: المعاناة الإنسانية والظروف القاهرة للمرضى الذين يتهددهم الموت دفعت الفرق الطبية لاتباع بروتوكولات منقوصة والبحث عن علاجات بديلة للمرضى تتسبب لهم بعوارض جانبية وآلام شديدة وسط حاجاتهم الملحة لبروتوكول علاج مكتمل.
5: احنا تحملنا الوجع الأولاني، الحين لما بدهم يحطوا لك شيء بديل حتبدي تتوجعي، هاي حساسيه بالجسم، وجع بالراس، تقيؤ، ما بعرف، يعني حاجات كثيره تغيرت. فهالحين العلاج البديل والله ما كنت انام من الخوف، وبرضه هاي حساسيه معطوني 6 ابر عشان يعني الحساسيه ما تتهيجش كثير من العلاج الجديد، وجع صداع زي صداع الكورونا ما بتقدري تتحمليه.
2: هنا آلاف المرضى محاصرون بلا علاج أو حتى خدمات طبية تخفف من آلامهم، فتوقف بروتوكول العلاج الكيميائي لمرضى السرطان في غزة قرار بالإعدام البطيء وسط شح الأدوية والفحوص المخبرية اللازمة لعلاج أمراضهم. ربا العجرمي، تراتي عربي، قطاع غزة.
1: استهدفت قوات الجيش الإسرائيلي محاولا رئيسيا الكهرباء في بلدة ترمس عيا شمال شرقي مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن البلدة وقريتي أبو فلاح والمغير المجاورتين. وأفادت مصادر محلية بأن الطواقم المختصة باشرت أعمال الإصلاح، إصلاح الأعطال وإعادة التيار الكهربائي إلى بلدة ترمس عيا وقريتي أبو فلاح والمغير، وتزامن ذلك مع نصب القوات الإسرائيلية حواجز عسكرية جديدة واحتجاز عدد من الفلسطينيين إلى جانب مواصلة اقتحاماتها في محافظتي رام الله ونابلس. هذا ومدد الجيش الإسرائيلي الأوامر العسكرية التي تفرض إغلاق مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس شمالي الضفة الغربية المحتلة حتى 30 من سبتمبر المقبل. وقالت وسائل أعلام محلية إن الأوامر الجديدة صدرت قبل يومين من انتهاء سريان الأوامر السابقة التي كان من المقرر أن تنتهي في 31 من يوليو الجاري. وأضافت أن الأوامر تحظر دخول

0: أي شخص للمناطق المشمولة بالإغلاق أو البقاء فيها أو الخروج منها إلا بتصريح خاص من الجيش الإسرائيلي مع استثناء قواته والشرطة من هذه القيود. أوضح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن المنطقة برمتها تدفع ثمن العدوان الإسرائيلي وليس فلسطين ولبنان فحسب. وقال الرئيس أردوغان إن إسرائيل تحتل الأراضي الفلسطينية تدريجيا متجاهلة حقوق الإنسان الأساسية في المنطقة وواضعة القانون الدولي تحت أقدامها.
1: إسرائيل savaş bağımlısı mevcut yönetimi
2: الحكومة الإسرائيلية الحالية التي أصبحت تعتمد على الحرب تواصل دفع المنطقة نحو عدم الاستقرار من خلال استفزازاتها ومخططاتها. إسرائيل تحتل الأراضي الفلسطينية تدريجياً متجاهلة حقوق الإنسان الأساسية في المنطقة وواضعة القانون الدولي تحت أقدامها. الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنات غير القانونية وسياسات التهجير والترهيب والقمع التي تطبقها إسرائيل بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية كما فعلت في غزة تشكل المصدر الرئيسي للمشكلات في منطقتنا. لا يدفع ثمن هذا العدوان أشقاؤنا الفلسطينيون فقط أو الشعب اللبناني الشقيق، بل تتحمل تبعاته مختلف المكونات الدينية والمنطقة بأسرها.
1: كارديش لبنان هالكو ديل.
0: من جانبه جدد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان تأكيد دعم بلاده الثابت للقضية الفلسطينية في مختلف المحافل الدولية. وقال فيدان أثناء لقائه في العاصمة أنقرة وفد حماس برئاسة رئيس مكتبها السياسي خليل الحية إن تركيا تواصل العمل على إبقاء جرائم حكومة نتنياهو في غزة والضفة الغربية المحتلة والاعتداءات على المقدسات على أجندة المجتمع الدولي. وأضاف فيدان أن أنقرة تواصل أيضا بذل جميع الجهود لإيصال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. وفي شأن آخر أكد رئيس أردوغان أن تركيا لن تتخلى عن أشقائها من القبارس الأتراك مضيفا أن أنقرة أنهت الظلم الذي يتعرض له القبارس الأتراك.
1: Biz de çalışmaları yakından takip ediyoruz.
2: تركيا وكما كان الحال على مر التاريخ لن تتخلى عن أشقائها من القبارسة الأتراك ولن تسمح مهما كان الثمن بتكرار المآسي الماضية. تركيا أنهت الظلم الذي يتعرض له القبارسة الأتراك، كما نجحنا في الماضي في حل مشكلة احتياجات القبارسة الأتراك من المياه. سنواصل تنفيذ مشاريع مختلفة وفي مقدمتها مد خط للغاز الطبيعي عبر قاع البحر. نتابع من كثب كل خطوة تتخذها الجهات التي تسعى إلى جعل قبرص جزءا من ترتيبات عسكرية جديدة وحسابات جيوسياسية.
0: من جانبه أشار رئيس جمهورية شمال قبرص التركية طوفان إرهورمان إلى التشاور المستمر مع تركيا للوصول إلى حل دائم للقضية القبرصية، موضحا أن الهدف ليس استئناف المفاوضات بحد ذاتها بل إطلاق عملية سياسية تفضي إلى نتائج ملموسة.
3: نجري مشاورات مشتركة مع تركيا للوصول إلى حل للقضية القبرصية، وسنواصل العمل بتنسيق وتشاور كامل مع تركيا كما كان الحال حتى الآن. هدفنا ليس إجراء مفاوضات من أجل المفاوضات، بل الوصول إلى عملية تركز على تحقيق نتائج، وهو ما يتوافق مع موقف كل من الأمم المتحدة والجانب القبرصي التركي. نسعى للوصول إلى حل للقضية.

بريطانيا واليونان في جولة جديدة من محادثات السلام بقيادة الأمم المتحدة. وأضاف غوتيريش بأنه حصل على موافقة من رئيس إدارة جنوب قبرص ورئيس جمهورية شمال قبرص التركية لاستئناف ما يسمى بمحادثات 5+1، وأوضح أن هناك حاجة للاستعداد قبل عقد أي اجتماع دون أن يحدد جدولا زمنيا لذلك. هذا ورد المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية أونجو كيتشالي على سؤال بشأن تصريح الأمين العام للأمم المتحدة عقب الاجتماع الثلاثي مع قادة جزيرة قبرص، وأعرب عن تقديره لجهود غوتيريش منذ توليه منصبه فيما يتعلق بقضية قبرص. وأكد كيتشالي أن الأرضية المشتركة للتوصل إلى حل بين شطري الجزيرة لا تزال غير متوفرة، مشيرا إلى أن التركيز في المرحلة الحالية ينصب على إحراز تقدم يسهم في بناء الثقة بين الجانبين عبر تعزيز التعاون في المجالات ذات الأولوية ضمن العملية التي أطلقها غوتيريش عام 2025. وقال المتحدث إن تركيا بصفتها دولة ضامنة تؤكد من جديد أن التوصل إلى حل عادل وشامل ومستدام للقضية القبرصية لا يمكن أن يتحقق إلا بالاستناد إلى الحقائق القائمة على الجزيرة وعلى أساس المساواة في السيادة والمكانة الدولية المتساوية للشعب القبرصي التركي، مشيرا إلى أن دعم تركيا لجمهورية شمال قبرص التركية وللشعب القبرصي التركي كامل وثابت. وقع محافظ البنك المركزي التركي فاتح قراخان ونظيره السوري محمد صفوة راسلان اتفاقا لفتح حساب وديعة بالليرة التركية بين البنكين المركزيين. وقال البنك المركزي التركي في بيان له أن الاتفاق يهدف إلى فتح حساب وديعة بالليرة التركية باسم البنك المركزي السوري لديه، ولم يكشف البيان عن تفاصيل إضافية بشأن آلية عمل الحساب أو نطاق الاتفاق. في الأثناء وصلت إلى مطار دمشق دولي أول رحلة مباشرة لشركة الطيران الألمانية ليف إيرلاينز قادمة من مدينة دوسلدروف إذانا باستئناف حركة الطيران المباشر بين ألمانيا وسوريا بعد توقف دام نحو 14 عاما. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية كاترين دي شاور إن اتفاق النقل الجوي بين ألمانيا وسوريا الموقع في 16 من يوليو الجاري يشكل الأساس القانوني لاستئناف الرحلات المباشرة بين البلدين. وأضافت أن الاتفاق يتيح لشركات الطيران التجارية تشغيل رحلات مباشرة بين ألمانيا وسوريا، كما يمثل إحدى الركائز الأساسية لتنفيذ خطة العمل الألمانية السورية. قتل 9 مدنيين بينهم امرأتان في هجوم شنته قوات الدعم السريع على منطقة الجماجمة بولاية شمال كردفان وفق ما أعلنته شبكة أطباء السودان. وقالت الشبكة أن الهجوم جاء على خلفية اتهام سكان المنطقة بالتخابر مع القوات المسلحة، مضيفة أنه أسفر أيضا عن تشريد أعداد كبيرة من السكان ونهب السوق المحلية والمركز الصحي وممتلكات المواطنين. وأدان الشبكة استهداف المدنيين تحت أي مبرر، معتبرة ذلك جريمة تستوجب المساءلة والمحاسبة وانتهاكا للقانون الدولي الإنساني. حذر الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي من احتمال كبير لشن روسيا هجوما جويا مكثفا على بلاده. وقال زيلنسكي في منشور له عبر منصة إكس إنه بحث مع قائد القوة الجوية الأوكرانية أنتوني كريفانوشكا آخر التطورات الميدانية في الحرب. ودعا زيلنسكي الأوكرانيين إلى توخي الحيطة والحذر ومتابعة التحذيرات الصادرة بشأن الغارات الجوية طوال ساعات الليل. نهاية النشر، وهذا أبرز ما جاء فيها.
الولايات المتحدة تشن موجة اضطرابات جديدة على إيران عقب توعد ترامب بالرد على استهداف قاعدة أمريكية في

الأردن. استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة العشرات بغارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة. أردوغان يقول إن تركيا لم ولن تتخلى عن أشقائها من القبارس الأتراك، ورئيس جمهورية شمال قبرص التركية يؤكد التشاور مع أنقرة لحل القضية القبرصية. نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة.

في رحلة جوية قيل إنها سرية وثقتها المواقع المتخصصة بحركة الطيران وهي تمر فوق دول أوروبية عدة ليصل بها نتنياهو إلى واشنطن بغرض حضور تأبين غراهام. هذا ما كتبه أحدهم ليعلق آخر. مذكرات الاعتقال تلاحق نتنياهو ومؤيدو فلسطين لم يبرحوا مكان إقامته هناك تنديداً واحتجاجاً على حرب الإبادة بحق الأبرياء في فلسطين ولبنان. حلقة جديدة من تفاعل، أهلاً بكم مشاهدينا وتتابعون فيها. 10 ساعات متواصلة من التظاهر ضد نتنياهو في الولايات المتحدة. مباني مقاومة للزلازل تصمد أمام زلزال اليابان وتخوف من تسونامي. حرائق هي الأشد في أوروبا وتركيا ترسل طائرات متطورة للإسناد. بإجراءات استثنائية وترتيبات غير معلنة حطت طائرة نتنياهو في العاصمة الأمريكية واشنطن في زيارة هي الثامنة لرئيس الوزراء الإسرائيلي منذ مطلع العام الماضي، أو يمكنكم أن تقولوا منذ تولي الرئيس ترامب الولاية الثانية. تدابير إقلاع طائرة نتنياهو اتسمت بالسرية التامة ودون مرافقة من الصحفيين. فبدلاً من مطار بن غوريون التقليدي غادرت الطائرة المعروفة باسم جناح صهيون من قاعدة عسكرية جوية في النقب دون أي إعلان سابق عن مواعيد الإقلاع أو الهبوط، وهو ما عزته القناة 12 الإسرائيلية إلى معلومات تفيد بتكثيف إيران جهودها لاستهداف شخصيات إسرائيلية رفيعة المستوى. لكن التدابير الصارمة التي أحاطت بالمغادرة لم تمنع رصد الطائرة وتتبع مسارها الأولي فوق البحر الأبيض المتوسط ليطرح عبورها فوق أجواء عدة دول أوروبية تساؤلات قانونية وسياسية ترتبط بمذكرات الاعتقال الصادرة بحق نتنياهو عن المحكمة الجنائية الدولية. حتى الاستقبال وصف بالبارد وغير المعتاد وسط غياب واضح للمظاهر والبروتوكولات الرسمية التي ميزت لقاءات نتنياهو السابقة مع الرؤساء الأمريكيين بما فيهم ترامب. الأجواء الرسمية الباردة ترافقت مع حراك لافت في الشارع إذ احتشدت مظاهرات واحتجاجات واسعة معارضة للزيارة أمام البيت الأبيض. نشاهد.

0: الملاحقة الجماهيرية لنتنياهو والتظاهرات ضده لم تتوقف عند حدود أسوار البيت الأبيض، بل امتدت لتصل إلى مقر إقامته، حيث اقتحم متظاهرون مطعم فور سيزنز في واشنطن لملاحقة نتنياهو وفريقه وتوجيه انتقادات مباشرة لهم وسط أجواء مشحونة وثقتها عدسات الهواتف المحمول. نشاهد.
1: You're committing genocide! You're committing genocide!
2: You're
1: committing genocide! You're committing genocide!
2: You gotta go.
1: It's a Yahoo, you can't hide! You're committing genocide!
2: Outside!
1: You're committing genocide!
0: كما رصدت الكاميرات شاحنة ضخمة تتجول بمحيط البيت الأبيض مكتوبا عليها عبارات هذه ليست فوضى إنها خطة، إلى جانب تحذير مباشر يقول أمريكا لا تثقي به، يقصدون نتنياهو. الآن إلى منصات التواصل الاجتماعي مشاهدينا لنرصد التفاعل حول هذا الموضوع، ونبدأ من دي مراد ألايب. ماذا يقول؟ يقول: بعد كل زيارة له تندلع أزمة جديدة أو تتسع دائرة حرب قائمة. نتنياهو لا يكتفي بإدارة الصراعات بل يجيد إشعالها وتوسيع نطاقها. حميد والآخر يقول: سوف تلاحقه دماء الأطفال والأبرياء أينما ذهب. فكير الأدالي يقول: أين القانون الدولي؟ يبدو أن قرارات المحكمة الجنائية الدولية تطبق حسب الهوى بالفعل. سمير سكندري يقول: سيشهد التاريخ أن بعض الدول أمنت مجرما مطلوبا للمحاكمة لاتهامه بجرائم حرب. بقوة بلغت 7.1 ضرب زلزال مدمر محافظة كوماماتو في جزيرة كيوشو الجنوبية اليابان، مخلفا قتلى وجرحى ودمارا واسعا في المباني والطرقات. أما عدد الضحايا فقد وصل إلى 13 قتيلا حتى هذه اللحظة، فيما أصيب عشرات الأشخاص ولا يزال آخرون في إعداد المفقودين أو العالقين تحت الأنقاض. الزلزال وقع على عمق نحو 10 كيلومترات مسجلا الدرجة 7، وهي أعلى درجة على مقياس شيندو الياباني لشدة الزلازل، وسط هزات ارتدادية قوية ومتلاحقة. نشاهد بعض هذه اللحظات التي وقعت في اليابان.

أدت الهزة القوية إلى انهيار أكثر من 12 منزلاً، حيث نجحت طواقم الطوارئ في انتشال عدد من العالقين من تحت الأنقاض، فيما تواصل فرق الإنقاذ سباقها مع الزمن للوصول إلى بقية المحتجزين. كما تسبب الزلزال في انقطاع المياه والكهرباء عن نحو 40,000 منزل، وتوقف حركة القطارات السريعة وإغلاق بعض الطرق والمنشآت. من بين أكثر المشاهد تداولاً لحظة الانهيار الجزئي لجدار قلعة كوماماتو التاريخية، نشاهد معاً.

0: 会成地震。还有余震，还有余震。
1: مشهد آخر تداوله رواد المنصات، وهو لحظة وقوع انفجار داخل مركز إيون التجاري في بلدة كاشيما، أعقبه انهيار جزئي من الطابق الثاني وتصاعد كثيف للدخان، فيما عمل المنقذون على إخراج العالقين من بين الركام. في المقابل تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مشهدا وثقته كاميرا مراقبة لمبنى وهو يتمايل بقوة خلال الزلزال دون أن ينهار، والذي يظهر قوة المباني المقاومة للزلازل ومستوى استعداد اليابان لمواجهة مثل هذه الكوارث. ومع استمرار الهزات الارتدادية، أصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيرات من احتمال وقوع موجات تسونامي قد يصل ارتفاعها إلى متر واحد. لكن ماذا حدث بعد ذلك؟ نشاهد.
2: زلزال عنيف ضرب اليابان، وفي ثواني اتحول التركيز كله من الهزة الأرضية لخطر أكبر. تسونامي والمنشآت النووية. زلزال بقوة 7.1 درجة ضرب جنوب اليابان، وفوراً أطلقت السلطات تحذيرات من أمواج تسونامي، وطلبت السكان بالابتعاد عن المناطق الساحلية. لكن القصة ما وقفتش هنا، لأن أي زلزال قوي في اليابان بيطرح سؤال مهم: هل تأثرت المنشآت النووية؟ خصوصاً أن ذاكرة العالم لسه فاكرة كارثة فوكوشيما سنة 2011. السلطات اليابانية بدأت فحوصات عاجلة للمحطات النووية، وبعد التقييم أكدت أن مفيش أي أضرار أو خلل في المنشآت النووية. وبعد متابعة الموقف تم إلغاء تحذيرات التسونامي تدريجياً في المناطق المتأثرة، مع استمرار التحذير من احتمالات وقوع هزات ارتدادية.
1: تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع كارثة زلزال اليابان، نشاهد بعضاً من تعليقاتهم. يقول محمد الحيدري: تشعر بالخوف حتى وأنت تشاهد من بعيد، لكن المباني المقاومة للزلازل تخفف كثيراً من آثار الهزة في اليابان. إسماعيل عبد الله والآخر يقول: الرعب الحقيقي هو صوت الإنذار للزلزال نفسه، خصوصاً لجيلنا الذي كبر على مشاهدة أنمي بيرفوت جين. مريم تقول: زلزال بهذه القوة كفيل بمحو مدن كاملة، لكن اليابان كما اعتادت تتعامل مع الكارثة بفضل جاهزيتها العالية. مشاهد

0: قاسية تعيشها عدة دول أوروبية مع اتساع رقعة حرائق الغابات في فرنسا وإسبانيا وإيطاليا. أزمة لم تكشف عن موجات حر قياسية فقط، بل أظهرت جوانب القصور في الجاهزية الأوروبية، وسط اتهامات بالتمييز في الإنقاذ وشبهات بافتعال النيران من قبل مافيات وأطراف استثمارية. أكثر من 420 ألف هكتار التهمتها النيران في إسبانيا وفرنسا وإيطاليا. في فرنسا وتحديداً بإقليم جيروند وصفت الأزمة بالأشد منذ الحرب العالمية الثانية، مع إجلاء عشرات الآلاف من المواطنين. في إسبانيا أغلقت الحرائق عشرات الطرق وشلت حركة النقل. أما إيطاليا فهي الأخرى في دائرة المعاناة بمواجهة بؤر اشتعال واسعة لتتكشف معها معالم ضعف التخطيط والجاهزية الأوروبية في إدارة الكوارث. الأزمة فجرت غضباً شعبياً وتساؤلات حول العامل البشري، فسكان بلدات متضررة في فرنسا مثل بلدة لوبورج اتهموا السلطات بالتمييز وتوجيه إمكانيات الإطفاء لحماية منتجعات الأغنياء في كافيري على حساب بلداتهم المنكوبة. وفي الوقت نفسه أوقفت الشرطة الفرنسية أكثر من 160 شخصاً بتهمة افتعال حرائق عمداً، وسط اتهامات متداولة لمافيات أراضي وشبكات استثمارية تسعى لتفريغ الغابات لإقامة مشاريع طاقة. نشاهد
1: سباق مع الزمن تخوضه كل من فرنسا وإسبانيا لاحتواء حرائق الغابات قبل وصول موجة حر جديدة قد ترفع درجات الحرارة وتنذر بحرائق جديدة. سجلت فرنسا منذ بداية الموسم أكثر من 13,500 حريق التهمت أكثر من 116 ألف هكتار وفق تقرير رويترز، حيث تجاوزت هذه الحرائق إجمالية المساحات المحترقة خلال موسم 2022 وملحقة أضراراً كبيرة بمئات المنازل، كما أجبرت نحو 220 ألف شخص على إجلاء مناطقهم مع تعطيل حركة القطارات وإغلاق طرق رئيسية. وفي إسبانيا لا تزال ثلاث جبهات نشطة بالحرائق في وقت أعلنت فيه الحكومة دخولها اليومين الحاسمين ضمن عملية إخماد ما تبقى من مناطق محترقة. وبين هذا وذاك استجوبت السلطات الفرنسية أكثر من 160 شخصاً للاشتباه في إشعال حرائق عمداً وسط تحذيرات من ظاهرة السحب النارية التي تتشكل بفعل الحرارة والدخان وتولد رياحاً وصواعق قد تشعل حرائق.
0: أمام حجم الكارثة والعجز التنظيمي في دول القارة، تحركت تركيا عبر تخصيص طائرات إطفاء متطورة من أسطول وزارة الزراعة والغابات وهيئة الكوارث أفاد لتلبي طلبات الدعم وتشارك مباشرة في عمليات إخماد الحرائق المستعرة في فرنسا وإسبانيا. المشاركة التركية في سماء جيروند الفرنسية والمناطق الإسبانية المنكوبة لاقت ردود فعل عديدة، خصوصا أنها تتقدم في هذا المجال. الرئيس الفرنسي مانويل ماكرو لم يتأخر كثيرا في إظهار امتنانه وغرد على منصة إكس قائلا: شكرا تركيا، مع أيقونة العلم. مشاهدينا، نأخذ بعضا من تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي على الحرائق في أوروبا. شاهدوا معي. يقول حساب كي: من يشعل هذه الحرائق؟ استعمال القطط في إسبانيا وفرنسا وإيطاليا وإحراق أمريكا اللاتينية وشراء الأراضي في الأرجنتين بعدها، أمر مريب جدا، أشم رائحة إسرائيل. عبد الرحمن يقول: ستتسبب حرائق أوروبا في مخاطر تنفسية وقلبية وأثار نفسية للمواطنين، وهي أزمة بيئية واقتصادية وإنسانية تمتد لسنوات، فإعادة بناء المنازل تتطلب أشهر بينما استعادة الأنظمة البيئية تحتاج عقودا. حساب يوغي يقول: اعتقل العشرات في فرنسا منذ 6 يوليو لصلتهم بالحرائق التي أكدت الحكومة أن 90% منها بسبب البشر، إذن السبب هؤلاء الأغبياء وليس التغير المناخي. قلق متصاعد من مخاطر نماذج الدردشة الصناعية بعد الكشف عن إجاباتها بالتفصيل عن أسئلة المستخدمين حول صنع سموم وأسلحة بيولوجية، وسط تحذيرات من كارثة قد تقضي على البشرية.
2: When AI goes too far.

0: I'm guessing that the general public assumes that we're in a better place in protecting these models than we are. And if they knew really how vulnerable we were, they...
1: تسلب أرضهم، تدمر منازلهم، تحرق محاصيلهم، ويعتدى على مشيتهم. وعدد ما شئت من الاعتداءات التي يعيشها الفلسطينيون يومياً على أيدي المستوطنين، وأضف عليها اليوم خبر مستوطنين ينصبون خيام استيطان على أرض مزارع فلسطيني في محافظة سلفيت وسط الضفة الغربية المحتلة. نشاهد
2: المستوطنين حاطين خيمة وبرعوا فيها، فأجت على مواقع التواصل، فكل الشباب أجوا وأجا الجيش وكامهم وحد خيمتهم، وبعد ما راح الجيش ردوا المستوطنين رجعوا. فطبعا احنا ما روحنا، الجيش قالوا روحوا، احنا ما روحنا. بعد ما راح الجيش ولنا قاعدين تحت الشجر، ولا هم رجعوا ثاني مره المستوطنين، فرد الجيش هسه رجع، والمش مركبول اجى هنا بقول احنا بدنا نقيمه مخره مره، فالجيش بقيمهم وبروح بردوا، هم بيرجعوا. فما شو بنسوي غير احنا نضل موجودين هنا؟ احنا الشباب كلياتنا واصحاب الاراضي اللي هنا، يعني كل الاراضي هاي لاهل البلد هنا، لا بلدي الدرسة تابعة الأرض، تعني لي كل شيء، عيشتي وحياتي كلها الأرض. إحنا فأنا قلت للجندي، قلت له هذه أرضي، ممنوع حدا يخبط عليها، لا يهودي ولا عربي، ممنوع حدا يخبط فيها، ما بصح لهم يرعوا هنا أصلا. بقول هذول برعوا بروحوا، قلت له ما بديش يرعوا في أرضي، هذه أرض ممنوع يرعوا فيها، لا هم ولا غير، ممنوع على أي واحد يفوت في أرضي هاي، لأني أنا متت فيها. السلاسل كل حجر 30 طن اللي بكيت أرفع على السلسلة، وهي السلاسل موجودة في عز الشو بكيت أسنسل فيها، سنسلت 160 متر، كل حجر أكثر من طن فيها، فيها 100,000 طن حجر. فاحنا موجودين هنا حدا يساعدنا يحلوا.
1: قبل عام ونصف من الآن قام ناشط بريطاني يدعى دانيال دي بالتعبير عن تضامنه مع فلسطين بطريقة لاقت تفاعلا واسعا آنذاك، إذ تسلق ساعة بيج بن ورفع العلم الفلسطيني لتقوم الشرطة لاحقا بإنزاله وإحالته للتحقيق. اليوم صدر الحكم بحقه، نتابع.
3: Sentence for 2 years. Happy with that.

الساعه

0: استمر بيب غوارديولا في دعمه للفلسطينيين في كل محفل. مؤخرا استقبل 28 طفلا فلسطينيا في معسكره الصيفي ليمنحهم مساحة للعب والابتسامة والاستمتاع بطفولتهم.
1: سريع سريع شباب، قولوا له شكرا.

0: شكرا المسؤولين الكبار الاساتذه تاعونكم اوكي اللي هو هي معموله من قداد خاص من هون من رياض من هاي البلد اوكي واللي عاملينه هون هو عباره عن زي مفتاح للبلد كيف احنا بنعمل فلسطين بتعمل مفتاح فلسطين مفتاح العوده نفس الشيء في هون عملنا هاي التذكره من قداد خاص من
1: في مقلب صمم لكشف مؤيدي الإبادة رجل هندي باستراليا يقع في فخ عده محاور لاختبار مواقف المارة من الحرب على غزة مبديا فرحه بممارسات جيش الاحتلال بحق أطفال فلسطين نشاهد
2: Yes
3: Good job man you guys
2: are... Oh good job awesome. Oh okay
3: I'm from India I just like to say there's only one civilization which never persecuted you guys and that's the Indian civilization
2: Deep Yeah but still bro since... to be honest We don't really care.
3: You have your opinion, I have mine.
2: But do you think what the IDF have done
3: yeah,
2: is good?
3: Yeah.
2: Oh, you think it's good?
3: Yeah.
2: Okay. You know, Hamas killed, it says here, Israeli operations have killed more than 21,000 Palestinian children.
4: Wait, that's the wrong story.
2: Oh, wait. Oh, but that's a good job, right? I assume you're Hindi, right? Hindu?
3: Yeah.
2: Yeah, so you hate Muslims?
3: No.
2: It's free Palestine, sir. I hope for the liberation of Palestine.
3: You've got a right to your opinion. I would write to mine.
2: No, 100%, yes. And that's the beauty of this country. Thank you, sir.
1: رغم أن الاحتلال منع فلسطيني أم الخير بمسافر يطا بالخليل من إحياء الذكرى الأولى لاستشهاد الناشط عودة الهذلي فإن أطفال البلدة كان لهم هذا المقطع نشاهد

بيهم.

الاطفال، قال لك انت من الاطفال مشان البنك، مرات من الزوج.

0: Getting Shajara Tayyibah to school was a war crime and a crime against humanity.
1: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
2: We are a coalition of moderate nations that want to seek peace in the region.
3: No nuclear weapons. That's
4: the Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't.
5: بأن لا نوفر جهدا لوقف هذه الحرب المدمرة.
6: No ship is allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice.
7: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از زیرساخت‌های سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.
8: الولايات المتحدة تشن موجة ضربات جديدة على إيران عقب توعد ترامب بالرد على استهداف قاعدة أمريكية في الأردن. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة رت عربي في إسطنبول، معكم أميرة دبيشي، وتتابعون في نشرتنا أيضا. شهداء وجرحى في غارات للجيش الإسرائيلي على مدينة غزة وعلى خيام النازحين في مواصي خان يونس. أردوغان يقول إن تركيا لم ولن تتخلى عن أشقائها من القبارس الأتراك، ورئيس جمهورية شمال قبرص التركية يؤكد التشاور مع أنقرة لحل القضية القبرصية. أهلا بكم من جديد. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية بدء تنفيذ ضربات ضد إيران، قالت إنها جاءت ردا على هجمات إيرانية استهدفت قوات أمريكية في الشرق الأوسط. وأفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بسماع دوي انفجارين في مدينة بندر عباس بمحافظة هرمزغان جنوبي البلاد، إلى جانب انفجار آخر في جزيرتي أبو موسى وكيش، كما سمعت انفجارات في مدينة بوشهر وجزيرة قشم ومدينة أبدان بمحافظة خوزستان جنوبي غربي البلاد. وفي وقت سابق توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوجيه ضربات جديدة إلى إيران، مؤكدا أن طهران تدرك ذلك حسب تعبيره. وقال ترامب في تصريحات صحفية إن الولايات المتحدة ستضرب إيران بقوة، مضيفا أن طهران أطلقت 5 صواريخ أمس، مؤكدا أنه جرى إسقاطها جميعا. كما أعرب الرئيس الأمريكي عن رغبته في فرض رسوم جمركية على إيران. هذا وقتل 4 مستشارين عسكريين من الحرس الثوري الإيراني في العراق خلال غارات جوية أمريكية، وفق ما نقلته صحيفة إيرانية. وأعلنت هيئة الحشد الشعبي مقتل 20 من عناصرها وإصابة 32 آخرين في الضربات الأمريكية السعودية التي استهدفت مواقع متفرقة في العراق. وقال مسؤولان في الهيئة إن 4 مستشارين إيرانيين لدى الحشد قتلوا في ضربة استهدفت محافظة ديالى. في المقابل، أعلنت فصائل عراقية موالية لإيران أن ردها على الضربات الأمريكية السعودية التي استهدفت الحشد الشعبي قادم لا محالة. وقالت الفصائل

0: الفصائل المنضوية ضمن ما يعرف بتحالف المقاومة الإسلامية في العراق إن تأجيل الرد يهدف إلى تجنب أي إرباك للمناسبة الشيعية المعروفة بزيارة الأربعين حتى انتهاء مراسمها الأسبوع المقبل. وأضافت أن الرد قد يشمل وفق تعبيرها أدوات الولايات المتحدة في السعودية إذا استدعت الحاجة، مجددة نفيها استهداف المملكة أو منشآتها. وفي سياق متصل، علق رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي زيارته الرسمية التي كانت مقررة إلى العاصمة السعودية الرياض عقب ضربات الجوية الأمريكية السعودية التي استهدفت مواقع للحشد الشعبي في العراق. وقال مصدر حكومي مطلع إن القرار تضمن وقف جميع الترتيبات الخاصة بالوفد الحكومي وإرجاء المباحثات التي كانت مقررة مع الجانب السعودي. هذا ووجه الزيدي بعقد اجتماع طارئ للمجلس الوزاري للأمن الوطني لبحث التطورات الأمنية في البلاد. هذا وقال مسؤول إيراني كبير أن طهران رفضت المقترح العماني بشأن الإدارة الإقليمية المشتركة لمضيق هرمز، مؤكدا وجوب أن يكون مسار دخول المضيق بالكامل وجزء من مسار الخروج تحت السيطرة الإيرانية. في المقابل، نقلت وكالة رويترز عن مصادر إقليمية قولها أن جماعة الحوثي تدرس فرض رسوم على السفن التجارية العابرة لجنوبي البحر الأحمر من دون تحديد موعد للتنفيذ أو آلية لتحصيل تلك الرسوم.
1: دائرة التصعيد تتواصل بعد عودة المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران بالتزامن مع صراع متزايد على إدارة الممرات البحرية وحركة السفن. في مضيق هرمز ترفض طهران مقترحا عمانيا لتنظيم مسارات عبور السفن بين المياه الإقليمية للبلدين، إذ تمسكت إيران بصيغة تمنحها رقابة أوسع تشمل جزءا من المسار الواقع في المياه العمانية، مؤكدة أن المضيق سيبقى مغلقا ما لم تقبل ترتيباتها باعتبار المضيق جزءا من أمنها القومي وأداة ضغط استراتيجية. هجمات خرقت تهدئة مؤقتة. الولايات المتحدة والسعودية نفذتا ضربات على مواقع لمجموعات مسلحة موالية لإيران في العراق. وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن الغارات استهدفت منشآت لوجستية ومخازن أسلحة، موضحة أن الهجوم جاء رداً على عشرات الهجمات بالمسيرات التي طالت القوات الأمريكية والبنية التحتية للطاقة في السعودية. لاحقاً أعلن الحرس الثوري استهداف ما قال إنها قاعدة أمريكية في الأردن بعدة صواريخ باليستية، فيما أكد الجيش الأردني اعتراض 5 صواريخ وإسقاطها. أما طهران فقد أكدت أن الهجوم جاء رداً على ما وصفته باستمرار التحركات والتهديدات الأمريكية ضد مصالحها. وفي أعقاب الهجوم توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوجيه ضربات قوية إلى إيران، وقال إن واشنطن ستلقنها درساً قاسياً. ويشير هذا التهديد إلى احتمال انتقال الرد الأمريكي من استهداف الفصائل المتحالفة مع طهران إلى توسيع الضربات المباشرة داخل إيران. في السياق ذاته، أعلن الحرس الثوري استهداف 3 ناقلات نفط في مضيق هرمز بعد أن أبحرت في مسار غير آمن على حد قوله، وأكد استمرار فرض الإدارة الإيرانية الكاملة على المضيق. أما في باب المندب، فقد نقلت وكالة رويترز عن مصادر إقليمية أن الحوثيين يدرسون فرض رسوم على السفن التجارية العابرة لجنوب البحر الأحمر دون تحديد موعد للتنفيذ أو آلية للتحصيل. ما بين الهجمات العسكرية الخاطفة وأدوات فرض السلطة على الممرات البحرية، تستمر حلقة تصعيد لا حدود له، وتبقى المنطقة رهن مآلات ردود الفعل لدى الأطراف. عبد اللطيف التميمي، تيريتي عربي.
0: قال رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي إيال زمير إن المعركة على مختلف الجبهات لم تنتهي بعد، ملوحا بتوسيع العمليات العسكرية في لبنان. وأكد زمير خلال تصريحات أدلى بها من جنوبي لبنان أن الجيش الإسرائيلي سيبقي قوته في المناطق التي سيطر عليها لضمان أمن طويل الأمد وفق تعبيره، مضيفا أن قوته في جاهزية كاملة لمواجهة أي تغير في الأوضاع الميدانية والتعامل مع مختلف سيناريوهات بحسب وصفه. واستشهد عدد من الفلسطينيين بينهم أطفال، وأصيب آخرون في قصف وإطلاق نار شنه الجيش الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة. وقالت مصادر محلية إن فلسطينيا استشهد وأصيب آخرون بينهم أطفال في استهداف غربي مدينة غزة، كما استشهد طفل وأصيب عدد من المواطنين في قصف استهدف منزلا بمخيم البريج في المنطقة الوسطى، واستشهد 4 فلسطينيين بينهم طفلة في غارات استهدفت خياما تؤوي نازحين في مواصي خان يونس. يأتي ذلك وسط غارات إسرائيلية جديدة عقب إنذارات بالإخلاء استهدفت منازل وشققا سكنية في مخيم الشاطئ وسط مدينة غزة دون تسجيل إصابات، بالتزامن مع قصف مدفعي وإطلاق نار مكثف من الآليات الإسرائيلية شرقي مدينة غزة وشمالي القطاع، إضافة إلى شرقي خان يونس وشمالي رفح وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع. استهدفت قوة الجيش الإسرائيلي محاولا رئيسيا للكهرباء في بلدة ترمسعية شمالي شرقي مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن البلدة وقريتي أبو فلاح والمغير المجاورتين. وأفادت مصادر محلية بأن الطواقم المختصة باشرت أعمال إصلاح الأعطال وإعادة التيار الكهربائي إلى البلدة والقريتين، وتزامن ذلك مع نصب القوة الإسرائيلية حواجز عسكرية جديدة واحتجاز عدد من الفلسطينيين إلى جانب مواصلة اقتحاماتها في محافظتي رام الله ونابلس. كما مدد الجيش الإسرائيلي الأوامر العسكرية التي تفرض إغلاق مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس شمالي الضفة الغربية المحتلة حتى 30 من سبتمبر المقبل. وقالت وسائل أعلام محلية إن الأوامر الجديدة صدرت قبل يومين من انتهاء سريان الأوامر السابقة التي كان من المقرر أن تنتهي في 31 من يوليو الجاري. وأضافت أن الأوامر تحظر دخول أي شخص إلى المناطق المشمولة بالإغلاق أو البقاء فيها أو الخروج منها إلا بتصريح خاص من الجيش الإسرائيلي مع استثناء قواته والشرطة من هذه القيود. هذا وأوضح رئيس تركي رجب طيب أردوغان أن المنطقة برمتها تدفع ثمن العدوان الإسرائيلي وليس فلسطين ولبنان فحسب. وقال رئيس أردوغان إن إسرائيل تحتل الأراضي الفلسطينية تدريجيا متجاهلة حقوق الإنسان الأساسية في المنطقة وواضعة القانون الدولي تحت أقدامها.
2: إسرائيل savaş bağımlısı mevcut yönetimi.
3: الحكومة الإسرائيلية الحالية التي أصبحت تعتمد على الحرب تواصل دفع المنطقة نحو عدم الاستقرار من خلال استفزازتها ومخططاتها. إسرائيل تحتل الأراضي الفلسطينية تدريجياً متجاهلة حقوق الإنسان الأساسية في المنطقة وواضعة القانون الدولي تحت أقدامها. الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنات غير القانونية وسياسات التهجير والترهيب والقمع التي تطبقها إسرائيل بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية كما فعلت في غزة تشكل المصدر الرئيسي للمشكلات في منطقتنا. لا يدفع ثمن هذا العدوان أشقاؤنا الفلسطينيون فقط أو الشعب اللبناني الشقيق، بل تتحمل تبعاته مختلف المكونات الدينية والمنطقة بأسرها.
2: كارديش لبنان halkı değil.
0: بدوره جدد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان تأكيد دعم بلاده الثابت للقضية الفلسطينية في مختلف المحافل الدولية. وقال فيدان أثناء لقائه في العاصمة أنقرة وفد حماس برئاسة رئيس مكتبها السياسي خليل الحيجة إن تركيا تواصل العمل على إبقاء جرائم حكومة نتنياهو في غزة والضفة الغربية المحتلة والاعتداءات على المقدسات على أجندة المجتمع الدولي. وأضاف فيدان أن أنقرة تواصل أيضا بذل جميع الجهود لإيصال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. وفي سياق آخر أكد رئيس أردوغان أن تركيا لن تتخلى عن أشقائها من القبارس الأتراك، مضيفا أن أنقرة أنهت الظلم الذي يتعرض له القبارس الأتراك.
2: Biz de çalışmaları yakından takip ediyoruz.
3: تركيا وكما كان الحال على مر التاريخ لن تتخلى عن أشقائها من القبارصة الأتراك ولن تسمح مهما كان الثمن بتكرار المآسي الماضية. تركيا أنهت الظلم الذي يتعرض له القبارصة الأتراك، كما نجحنا في الماضي في حل مشكلة احتياجات القبارصة الأتراك من المياه. سنواصل تنفيذ مشاريع مختلفة وفي مقدمتها مد خط للغاز الطبيعي عبر قاع البحر. نتابع من كثب كل خطوة تتخذها الجهات التي تسعى إلى جعل قبرص جزءاً من ترتيبات عسكرية جديدة وحسابات جيوسياسية.
0: من جهته أشار رئيس جمهورية شمال قبرص التركية طوفان أرهرومان إلى التشاور المستمر مع تركيا للوصول إلى حل دائم للقضية القبرصية، موضحا أن الهدف ليس استئناف المفاوضات بحد ذاتها بل إطلاق عملية سياسية تفضي إلى نتائج ملموسة.
1: نجري مشاورات مشتركة مع تركيا للوصول إلى حل للقضية القبرصية، وسنواصل العمل بتنسيق وتشاور كامل مع تركيا كما كان الحال حتى الآن. هدفنا ليس إجراء مفاوضات من أجل المفاوضات، بل الوصول إلى عملية تركز على تحقيق نتائج، وهو ما يتوافق مع موقف كل من الأمم المتحدة والجانب القبرصي التركي. نسعى للوصول إلى حل للقضية القبرصية وليس إلى الاستمرار في التفاوض.
0: وفي سياق متصل، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنه يعتزم جمع قادة جزيرة قبرص المقسمة والقوى الثلاث الضامنة للجزيرة تركيا وبريطانيا واليونان في جولة جديدة من محادثات السلام بقيادة الأمم المتحدة. وأضاف غوتيريش بأنه حصل على موافقة من رئيس إدارة جنوبي قبرص ورئيس جمهورية شمال قبرص التركية لاستئناف ما يسمى بمحادثات 5+1، وأوضح أن هناك حاجة للاستعداد قبل عقد أي اجتماع دون أن يحدد جدولا زمنيا لذلك. هذا ورد المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية أنجو كيتشالي على سؤال بشأن تصريح الأمين العام للأمم المتحدة عقب الاجتماع الثلاثي مع قادة جزيرة قبرص، وأعرب عن تقديره لجهود غوتيريش منذ توليه منصبه فيما يتعلق بقضية قبرص. وأكد كيتشالي أن الأرضية المشتركة للتوصل إلى حل بين شطري الجزيرة لا تزال غير متوفرة، مشيرا إلى أن التركيز حاليا ينصب على إحراز تقدم يسهم في بناء الثقة بين الجانبين عبر تعزيز التعاون في المجالات ذات الأولوية ضمن العملية التي أطلقها غوتيريش عام 2025. وقال المتحدث إن تركيا بصفتها دولة ضامنة تؤكد من جديد أن التوصل إلى حل عادل وشامل ومستدام للقضية القبرصية لا يمكن أن يتحقق إلا بالاستناد إلى الحقائق القائمة على الجزيرة وعلى أساس المساواة في السيادة والمكانة الدولية المتساوية للشعب القبرصي التركي، مشيرا إلى أن دعم تركيا لجمهورية شمال قبرص التركية وللشعب القبرصي التركي كامل وثابت. انتخب محمد تكالا رئيسا للمجلس الأعلى للدولة الليبية للمرة الثالثة على التوالي بعد حصوله على 80 صوتا من أصل 137 صوتا من أعضاء المجلس ضمن جلسة بلغت النصاب القانوني الكامل.
4: مشهد سياسي ليبي معقد يفوز فيه محمد تكالا برئاسة المجلس الأعلى للدولة الليبية الطرف السياسي الأهم في خريطة متداخلة النفوذ والمصالح. وعيد انتخاب تكالا للمرة الثالثة على التوالي بعد حصوله على 80 صوتا من أصل 137 من أعضاء المجلس،
5: تأكيدا على الديمقراطية وتأكيدا على التغيير والتجديد. حقيقة نحن كأعضاء ندفع بدفع أن يكون المجلس له دور كبير في دعم العملية الانتخابية وأيضا دعم الأطر الدستوري والقانوني للقوانين الانتخابية والتوافقات التي تحدث بيننا وبين مجلس النواب من خلال لجنة 6+6.
4: الانتخابات التي تنافس فيها 5 مرشحين لرئاسة المجلس حسمت في جولة ثانية لصالح محمد تكالا على حساب منافسه الأقرب أبو القاسم غزيت، عملية الاقتراع يراها أعضاء المجلس انطلاقة جديدة لإعادة التموضع سعيا لإدراك

0: هناك توافقات بين القوى المحلية قد تفضي إلى انتخابات رئاسية وتشريعية واستقرار دائم.
1: المكتب الجديد عليه أن يسعى بكل قوة إلى محاولة إيجاد حلول للوضع المتأزم في ليبيا، سواء كان الوضع الانتخابي أو الوضع الدستوري أو الوضع الاقتصادي، مع التنسيق مع الجهات الأخرى.
2: أنا اليوم مسرور من جهة أنه التقليد، نعم التقليد ماشي كويس، ولكن مش مسرور أن الظروف اللي احنا نديره فيها في التقليد، يعني ظروفنا إذا كان في تجورة وسوق الجمعة وين الناس تظاهر وعندها الحق تظاهر.
0: ويتكون الأعلى للدولة من 145 عضوا يمثلون مختلف التوجهات السياسية والمناطق في عموم البلاد، كما يضم لجانا دائمة تهتم بالشؤون السياسية والقانونية والاقتصادية، إضافة إلى ملف المصالحة الوطنية، وذلك بموجب الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات المغربية عام 2015. بامتلاك المجلس الأعلى للدولة صلاحيات محورية بالتعاون مع البرلمان، تترقب الأوساط الشعبية والسياسية إمكانية إحداث فارق مبني على التوافق، خاصة في الملفات العالقة الخاصة بالقوانين الانتخابية ومشروع الدستور وتعديلاته. زياد الحجاجي، تراتي عربي، طرابلس.
3: وقع محافظ البنك المركزي التركي فاتح قرخان ونظيره السوري محمد صفوت رسلان اتفاقا لفتح حساب وديعة بالليرة التركية بين البنكين المركزيين. وقال البنك المركزي التركي في بيان له ان الاتفاق يهدف الى فتح حساب وديعة بالليرة التركية باسم البنك المركزي السوري لديه، ولم يكشف البيان عن تفاصيل إضافية بشأن آلية عمل الحساب او نطاق الاتفاق. وصلت إلى مطار دمشق الدولي أول رحلة مباشرة لشركة الطيران الألمانية ليف إيرلاينز قادمة من مدينة دوسلدورف، إذانا باستئناف حركة الطيران المباشر بين ألمانيا وسوريا بعد توقف دام نحو 14 عاما. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية كاترين ديشاور إن اتفاق النقل الجوي بين ألمانيا وسوريا الموقع في 16 من يوليو الجاري يشكل الأساس القانوني لاستئناف في الرحلات المباشرة بين البلدين. وأضافت أن الاتفاق يتيح لشركة الطيران التجارية تشغيل رحلات مباشرة بين ألمانيا وسوريا، كما يمثل أحد الركائز الأساسية لتنفيذ خطة العمل الألمانية السورية. وفي العاصمة السورية دمشق تجمع بطولة لكرة القدم ذوي الاحتياجات الخاصة ومصابي الحرب في مبادرة لدعم اندماجهم في المجتمع وتعزيز ثقتهم بأنفسهم عبر الرياضة، بوصفها وسيلة لتجاوز آثار الحرب والإصابة.
4: إقامة أول بطولة لكرة القدم في دمشق تجمع ذوي الهمم ومصابي الحرب في مبادرة رياضية تحمل رسالة إنسانية تؤكد أنه بالإرادة يمكن تجاوز آثار الإصابة، وتبرز دور الرياضة في دعم الاندماج وإعادة بناء الثقة لدى هذه الفئة.
5: طبعا هاي البطولة الأولى من نوعها بسوريا، إن شاء الله نحن نطمح بالسنين القادمة أنه يكون في بطولات ثانية وثالثة ورابعة. هاي بطولة سميناها بطولة عام 2026، وإن شاء الله في بطولات متتالية. طبعا هي البطولة لتسليط الضوء على هدول الأبطال اللي هن مصابين الحرب، وهن أشخاص رياضيين سابقين تعرضوا لإصابات حرب أثناء الثورة، تعرضوا لبتر ساق أو لبتر إيد، رجعوا هن يشكلوا حالهم ويساووا فرق.
4: المشهد هنا يتجاوز حدود التنافس الكروي، وكل لاعب يروي على أرض الملعب قصته الخاصة في الصمود، ورغم تنوع الحكايات واختلاف الظروف يتوحد الجميع حول هدف أسمى يتمثل في إثبات أن الإعاقة أو الإصابة لن تقف عائقا أمام ملاحقة الشغف وتحقيق الطموح.
6: طبعا هي كرة القدم هي المتنفس الوحيد، لأن كمصابين مضطري الأطراف. الحمد لله رب العالمين، يعني عم تشوفون الشباب عم بيلعبوا مثلهم مثل الأسبياء، ما بيفرقوا شيء عن الأسبياء، جاي يدافعوا عن إصابتهم، عندهم طموح، عندهم آمال، يقدموها إن شاء الله ليبسطوا العالمية.
7: مشاركة هي بتعني لنا شيء كبير يعني، ونحن اليوم يعني نازلين لهون لنثبت للعالم انه نحن اصحاب الهمم والمصابين الحرب، يعني انه نحن الحمد لله مستعدين نكمل حياتنا بكل كفاءة وبكل قوة، وهي الإعاقة ما بتعيقنا يعني في شيء ابدا ابدا.
4: ويتطلع القائمون على الفعالية إلى تحويل هذه المبادرة إلى تقليد الرياضيين دائما.

0: والإرادة أقوى من الإعاقة والجراح. محمد الحريري، تيرت عربي، دمشق.
1: قتل 9 مدنيين بينهم امرأتان في هجوم شنته قوة الدعم السريع على منطقة الجماجمة بولاية شمال كردفان وفق ما أعلنته شبكة أطباء السودان. وقالت الشبكة إن الهجوم جاء على خلفية اتهام سكان المنطقة بالتخابر مع القوات المسلحة، مضيفة أنه أسفر أيضا عن تشريد أعداد كبيرة من السكان ونهب السوق المحلية والمركز الصحي وممتلكات المواطنين. وأدانت الشبكة استهداف المدنيين تحت أي مبرر، معتبرة ذلك جريمة تستوجب المساءلة والمحاسبة وانتهاكا للقانون الدولي الإنساني. يواجه المهاجرون السودانيون في فرنسا تحديات مرتبطة بتسوية أوضاعهم القانونية وصعوبات السكن والعمل والاندماج في المجتمع الفرنسي. وفي محاولة لدعم الوافدين الجدد، تقدم الجالية السودانية مبادرات إنسانية دورية للتعريف بحقوق اللاجئين ومساعدتهم على التأقلم مع واقعهم الجديد.
2: لا يحملون معهم سوى ذكريات وطن تركوه خلفهم قسرا، وها هم يخوضون معركة جديدة عنوانها البحث عن الاستقرار. في هذه الزاوية من باريس يلتقي سودانيون فروا من الحرب وآخرون سبقوهم إلى فرنسا، يقدمون بعض المساعدات واستشارات قانونية في مبادرات إنسانية تتكرر بشكل دوري لمرافقة الوافدين الجدد في فهم حقوقهم والتعرف على قوانين المجتمع الفرنسي وخطوات الاندماج فيها.
3: أطلقنا هذه المبادرة من أجل مساعدتهم، من أجل معرفة قوانين البلد، من أجل الاندماج، من أجل يعني معرفة أوضاع البلد، وأي يستطيع عبر هذه المبادرات من رسائل يعني توعوية ودعوية ورسائل معنوية من شأنها أن يتعرفوا على التحديات هنا سواء كان في الداخل أم في الخارج.
2: بين هؤلاء قصص تختصر رحلة طويلة من الخوف والبحث عن الأمان. فمنذ اندلاع الحرب في السودان ارتفع عدد طالبي اللجوء السودانيين في فرنسا إلى أكثر من 6000 طلب خلال عام 2024، لكن الحصول على الحماية القانونية لا ينهي التحديات، فالكثير من الوافدين يواجهون صعوبات في تسوية أوضاعهم.
4: إن ما لقيت الأمان اللي باحث أنه ما لاقي مأوى، ما لاقي استحمى على الأقل في اليوم ولا كده مع الموجات بتاع الحرارة الشديدة، فبالتالي القوانين ده هو عنده تأثير سلبي بالنسبة لنا نحن كالشباب.
5: قاعدين نعاني في الفعل، قاعدين نعاني على جميع الأصعدة، في معاناة من ناحية إنه كيف نحصل على الطعام، في معاناة من ناحية إنه وين نخيم، في معاناة في أسئلة متعددة، وبالتالي هذه الإشكاليات كلها بتحتاج إلى تضافر جهود عشان تتوجد لها حل.
2: رغم اختلاف قصصهم يجتمع كثير من السودانيين هنا على نفس التحديات، انتظار بت طلبات اللجوء والبحث عن سكن وفرصة عمل وتعلم اللغة في وقت تشدد فيه فرنسا سياسات الهجرة واللجوء، ما يجعل رحلة الاستقرار والاندماج أكثر تعقيدا لكثير منهم.
6: بالنسبة إلى كثير من السودانيين لم تكن فرنسا نهاية الرحلة بل بداية تحديات جديدة، فبعد النجاة من الحرب يجد كثيرون أنفسهم في مواجهة انتظار طويل لتسوية أوضاعهم وصعوبة في إيجاد سكن أو عمل أو الاندماج. وبين ذاكرة الحرب ومتطلبات الحياة اليومية تستمر رحلة هؤلاء في البحث عن استقرار يرون طريقه طويلة. نجية بدري، تيرت عربي، باريس.
1: حذر الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي من احتمال كبير لشن روسيا هجوما جويا مكثفا على بلاده. وقال زيلنسكي في منشور له عبر منصة إكس إنه بحث مع قائد القوة الجوية الأوكرانية آخر تطورات الحرب. ودعا زيلنسكي الأوكرانيين إلى توخي الحيطة والحذر ومتابعة التحذيرات الصادرة بشأن الغارات الجوية. نهاية النشر، وهذا أبرز ما جاء فيها. الولايات المتحدة تشن موجة ضربات جديدة على إيران عقب توعد ترامب بالرد على استهداف قاعدة أمريكية في الأردن. شهداء وجرحى بينهم أطفال في غارات للجيش الإسرائيلي على مدينة غزة وعلى خيام النازحين في مواصي خان يونس.

أردوغان يقول إن تركيا لم ولن تتخلى عن أشقائها من القبارس الأتراك، ورئيس جمهورية شمال قبرص التركية يؤكد وتشاور مع أنقرة لحل القضية القبرصية. نهاية النشرة، دمتم في أمان الله.

0: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
1: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
2: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
3: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
4: يصوبون البندقيات نحونا الآن محمد.
5: نعم إذا فهمي.
4: نعم. أسرع وقت في كل الأحوال الآن.
6: الطائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
7: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
2: كرق مدينة غزة كان قد وصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

مرحبا، نواصل جولتنا في بامفيليا. أين كانت منطقة بامفيليا؟ فلنتذكر إنها الممتدة ما بين أنطاليا وألانيا ولغاية غازي باشا. أراضيها سهلية يغمرها الطمي. منذ بدءنا الحديث عن بامفيليا وذهابنا إلى بيرغي، قلنا إن الأنهار الأربعة فيها أهدت هذه الأراضي أربع مدن. وما أسماء تلك الأنهار؟ نهر دودان، كاتاراكتس بجوار أنطاليا، وأكسو أو كستروس بجوار بيرغي، كوبروتشاي، إرميدون بجوار أسبندوس، ومنافغات أو ميلاس بجوار سيدي. ولدينا مقولة في بامفيليا، إن الموقع الجغرافي ولا شك يضع بصمته على حضارة الإنسان وعلى حياته بامتياز، وأن نشهد على هذا لهو ممتع ونادر. من أنطاليا إلى ألانيا وعلى مسافة 140 كيلومتر نرى بقايا ثلاث مدن ضخمة، إحداها أسبندوس.

الوافدون لأسبندوس يتجولون في المسرح ويغادرونها، لكن بجانب مسرح المدينة القديم وجسر بلقيس هناك مدينة أسبندوس ذاتها التي تستحق الزيارة. لم تخضع المنطقة للتنقيب منذ سنوات على غرار بيرغ أو سيدا، فالتنقيب فيها بدأ حديثاً ولم يعثر على آثار تذكر، لكن مدينة أسبندوس العليا تضم قناطر مائية وملعباً وأطلال الأغورا وجميعها تستحق الزيارة. أنصحكم ألا تكتفوا بزيارة المسرح، بل اذهبوا إلى المدينة العليا حيث سيدهشكم منظر سهل بامفيليا والمعالم الأثرية فيه. فلنتجول في أسبندوس. في طريقنا إلى أسبندوس تظهر بوابة المدينة وتظهر جادتها الرئيسية واضحتين للعيان. كما تذكرون رأينا سابقا في أطلال الطروادة عام 2500 قبل الميلاد، وها نحن نرى مجددا في القرن الثاني للميلاد هنا في الأناضول هذه القناة المائية المارة بجوار الجادة، الغرض منها تصريف مياه الفيضانات عند هطل الأمطار بغزارة كما رأينا في بيريني، وهي طريقة تقليدية لهذا الغرض. الآن سنعبر البوابة ونواصل طريقنا نحو أسبندوس. بجوار المسرح مباشرة هناك ملعب، لكن لم تجري أعمال التنقيب فيه بعد لأنه واقع بين الأحراج والوصول إليه صعب، لكن المدينة بمسرحها وملعبها وأطلال الأغورا فيها والبازيليكا ونافورتها التي سنراها وقناطرها وقنواتها هي رائعة بحق.

عام 333 قبل الميلاد استقبل الإسكندر سفراء إسبندوس، والذي لم يمس المدينة بسوء، شريطة أن يدفعوا له الضريبة التي كانوا يدفعونها لملك الفرس. لكن وأثناء محاصرة الإسكندر لسيليون، نقض سكان إسبندوس عهدهم، فهاجم الإسكندر الأكبر إسبندوس، ما جعل أهلها يطلبون العفو منه ليحولوا دون تدمير مدينتهم. بموت الإسكندر سقطت المدينة بأيدي الممالك الهلنستية، وفي عام 133 قبل الميلاد وكباقي المدن الأخرى ألحقت بروما، حيث شهدت ازدهاراً كبيراً. في القرن الأول بعد الميلاد ذكر بيلينيوس الأكبر في كتابه الموسوعي المسمى بالتاريخ الطبيعي أن إسبندوس القديمة كان لها ميناء على نهر إريميدون، وأن السفن كانت تدخل المدينة عبره، وأن التحكم بحركة المرور المائية كان ممكناً بفضل جسر مشيد على النهر. فضلاً عن الموقع الجيوسياسي والاقتصادي الهام لإسبندوس، ذكرت المصادر القديمة أنها اشتهرت بتربية الخيول وبتصدير زيت الزيتون والملح والمنسوجات والحبوب. كما يتضح أن نقل البضائع عبر النهر كان من أهم العوامل المؤثرة على الحركة التجارية في المدينة، والذي استخدمه أهل المنطقة حتى آخر عهدها. معظم المنشآت الأثرية في إسبندوس من بقايا عهد الإمبراطورية الرومانية.

نخبركم دائما أن لكل مدينة تاريخية في الأناضول سمات وعلامات فارقة تميزها عن سواها، وبالفعل يوجد كثير مما يميز أسبندوس، مثلا المسرح والقناطر المائية وهذا المبنى الذي لا يزال بحالة جيدة منذ العصور القديمة، الأمر الذي تندر رؤيته في مدينة أثرية أخرى من مدن العالم القديم. إنه ليس مرمماً بل على حالته الأصلية، هذه أغورا المدينة وفيها هذه البازيليكا التي بقيت صامدة. فما معنى البازيليكا؟ فلنقترب منها ونذكركم بمعنى الكلمة مرة أخرى.

حينما حدثتكم سابقاً عن البازيليكا في المدن القديمة، أطلعناكم على أطلالها وحاولنا أن نصورها لكم كي تتمكنوا من تخيلها. أما بازيليكا أسبندوس فما زالت قائمة بكل عظمتها. ما معنى بازيليكا؟ الكلمة مشتقة من كلمة بازيليوس باليونانية، أي الملك أو الحاكم، إذن هي مبنى الحكم، ورأينا نموذجاً جيداً عنها في إفس مثلاً. إذن يمكن تشبيهه بعصرنا الحالي بدار الوالي، أي البازيليكا هي المكان الذي تجتمع فيه كل الوحدات الإدارية، ولهذا السبب نرى المبنى مهيباً وضخماً لأبعد حد يمكن وصفه، وهو واقع بجوار الأغورا مباشرة. أما المشرف على الأغورا أو ما نسميه أغروناموس أو بنسخته بهذا العصر شرطة البلدية فقد كانت هنا، ومقر القضاة كان هنا، ففي حال نشوب أي نزاعات بين التجار كانوا يحتكمون لقضاة البازيليكا، كما كان مكتب حاكم المدينة هنا. فلنسميها إذن قلب المدينة النابض، أو لنقل شريانها الرئيسي. كثيرا ما يجري الخلط بين البازيليكا والكنيسة، لأن الكلمة بمعنيين. مع انتشار الديانة المسيحية تحولت البازيليكا، ليست الأبنية المستطيلة كهذه بل ذات الردهات الثلاث، حولت لكنائس أو بنيت بصفة كنائس وفق مخططاتها، فكانت كنائس بمخطط بازيليكي. بازيليكا لا تعني الكنيسة بل مشتقة من كلمة الحاكم، وهي مركز المدينة الإداري. هيا بنا نذهب ونلقي نظرة على المباني الأخرى في الأغورا.

تحدثنا عن البازيليكا وها نحن في ساحة الأغورا التي ترونها خلفي على هيئة نصب ضخم. نشير دائما إلى أنه في القرن الثاني بعد الميلاد بات الاهتمام بضخامة المباني ومظهرها طاغيا على الاهتمام بجانبها الوظيفي، ورأينا ذلك في بامفيليا وبيرغي وسيدا ومن قبل في إفس. ومن بين أكثر هذه الصروح الضخمة شعبية هي نافورة الماء أو المسمى نيمفايون، وهي كلمة تعني حوريات الماء، أي مكان مرح الحوريات. بالطبع وكما ذكرنا طغى الجانب البصري والضخامة على الجانب الوظيفي في تلك الفترة. عندما نتجول في أطلال أكروبول أسبندوس نرى صهاريج لتخزين الماء، أي في الأحوال العادية لم تكن المياه هنا، لكن في القرن الثاني بعد الميلاد ومع مد المدينة بالمياه عبر قناطر مائية قال سكانها لقد أصبح لدينا ماء لنشيد صروحا ضخمة. والنافورة مثال على ذلك، ولأن أسبندوس حديثة الكشف ولم تشهد تنقيبا منذ 70 عاما كبيرغي وسيدا، نرى المدينة ما زالت بحالتها الأصلية. العوارض الرخامية وقوالب الأفاريز تخبرنا أن واجهة النافورة كانت مغطاة بالرخام بالكامل، وأنها غالبا كانت مزينة بالتماثيل. لكن وللأسف تعرضت أسبندوس لكثير من عمليات النهب في العصور القديمة، ربما وخلال عمليات التنقيب مستقبلا قد تظهر قطع أثرية وتماثيل مدفونة تابعة لهذا المبنى. خلال عمليات تنقيب حديثة في مبنى الأغورا خلفي تبين أن المتاجر فيه كانت مؤلفة من طابقين. أغورا أسبندوس كبيرة جدا وتضم مستودعات ومتاجر عديدة، ربما كان هذا المكان منطقة تسوق مركزية. كما تعلمون فإن منطقة كوب

روتشاي كما نعرفها اليوم لها اسم آخر معروف أيضا وهو نهر سوق الجسر، أي يبدو أن سوقا قديما كان يقام هنا، فمحاصيل أشجار الزيتون وغيرها كانت تنقل بالبراميل لميناء أسبندوس عبر نهر إرميدون وتصدر للعالم. وبالمثل كانت هناك بالطبع حركة تجارة عكسية، وهو ما يفسر وجود مبنى أغورا بهذه الضخامة في أسبندوس نظرا لهذا الازدهار. هذا ما نراه اليوم ظاهرا في الأغورا، لكن التنقيب مستمر، أي إن أسبندوس ينقب فيها على مدار العام، وزوارها الذين سيقصدونها بعد 5 سنوات سيرون أكثر مما نراه اليوم.

وسط المدينة يقع البوليتيريون، أي المبنى المخصص ليكون مجلس المدينة. سبب هذا التعريف يرجع بالطبع لأن شكله نصف دائري يحاكي شكل المسرح، ولكن ليست هناك مقاعد جلوس، ربما لم يعثر عليها بعد أو لعلها نهبت، وهو يشبه البوليتيريون أو مبنى المجلس في ميليتوس شمالي ديدم. يوجد أمامه فناء للتجمع، ولكن بعد الحفريات المستقبلية ربما سنعرف المزيد من المعلومات عن هذا المبنى. بما أننا نتحدث عن البوليتيريون أو المجلس، سنذكر أنه في العصور القديمة بامفيليا لم تكن دولة، بل كانت كل مدينة دولة. فكانت هناك دولة مدينة أسبندوس، وكان لكل مدينة مجلسها الخاص، وهكذا كانوا يجتمعون هنا لاتخاذ قرارات بشأن المدينة. حسناً، الآن سنتجه إلى شمال المدينة.

يشير نقش عثر عليه في إسبندوس إلى أن القناطر المائية في المدينة بنيت في القرن الثاني للميلاد من قبل كلوديوس إيتاليكوس بتكلفة 2,000,000 ديناريوس، وما زالت تلك القناطر إلى اليوم تثير إعجاب منظري وممارسي الهندسة المائية من حيث مهارة إنشائها المذهلة. قبل بناء هذا الممر المائي كان سكان إسبندوس يحصلون على الماء من آبار السهل وصهاريج الأكروبول، لكن هذا الطريق المائي الرائع أمن تدفق المياه باستمرار من مواردها إلى المدينة دون انقطاع. كان سكان إسبندوس يحملون المياه لمدينتهم من بعد نحو 20 كيلومتراً من مصدرين رئيسيين بارتفاع نحو 600 متر. معظم هذه المسافة كان يقطع بقنوات شبكية مبنية بحجارة مفروشة بالملاط بعرض 60 وارتفاع

ارتفاع 90 سنتيمتراً وهي المعايير المستخدمة في العمارة الرومانية المائية. أما في السهل فاستخدمت 5 أنفاق و4 جسور مائية ضخمة.

بالطبع وجود البشر بجوار النهر لا يعني أنه يمكنهم الحصول على الماء منه بشكل مباشر، لأن النهر بعيد عن أسبندوس بشكل عام، وكانت المدينة مبنية فعلياً على تلة. وكما ذكرت للتو، لطالما كانوا يخزنون المياه في صهاريج، أما الميناء فكان واقعاً على بعد 2 إلى 3 كيلومترات شرقي المدينة، وكانت السفن تأتي عبر النهر. فكيف كانت المياه تصل لأعلى المدينة؟ متابعينا سيتذكرون ذلك من حلقة سابقة. تلك المدينة مذكورة في قصة بلقيس في الكتب المقدسة، حيث بنى فيها معماريان، أحدهما كان يدعى زينون وقد بنى المسرح، أما الآخر فشيد القناطر ونظام صرف ودفع المياه الذي ترونه خلفي، وهو مهندس معماري كما ذكرنا. وبوسع الراغبين في التعرف على التفاصيل مشاهدة حلقاتنا السابقة. المدينة إذن أعلى من السهل، ومستواها أعلى من مستوى النهر، فكان سكانها يحصلون على الماء من مصدر طبيعي نظيف بعيد بعض الشيء على بعد نحو 16 كيلومترا شمالا، حيث جلبت المياه عبر قنوات وأنفاق وأنابيب. ولكن في شمال المدينة كان هناك سهل مسطح منخفض، فعندما تجلبون المياه من هذا السهل تفقد ضغطها بالكامل. ووفق مبدأ الأواني المستطرقة، أي قانون باسكال، بما أن مصدر المياه أعلى من مستوى المدينة فإن الماء سيصلها دون ضغط. لكن مهندسو أسبندوس حلوا المشكلة، فصنعوا منظومتين لدفع الماء في الأنابيب، زودتا المدينة بماء مضغوط.

استطاعوا قطع سهل عرضه 1600 متر بين الأكروبول والتلال الشمالية، حاملين الماء بمنظومة أنابيب ذات نظام دفع باهر وبرجي مياه ارتفاع أحدهما 15 متراً وامتداده نحو 70 متراً وقد هدم تماماً الآن، أما الآخر فبارتفاع 22 متراً وبامتداد 125 متراً ذو جسر من طبقين. بنيت قناطر المياه الشمالية في مكان آخر من الخزان الجنوبي، وبالتالي وبفضل فرق الطاقة المتشكلة كان الماء يتدفق في الأنبوب. كذلك كشفت الدراسات أن منظومة دفع المياه المؤلفة من برجين تغذيها ثلاثة خطوط قصيرة، وهكذا تم التغلب على مشكلة فقدان طاقة الدفع ودرء احتمال تضرر خط الأنابيب بسبب الضغط المرتفع. الإجراء الآخر الذي أتاح لمنظومة أنابيب دفع المياه العمل بنجاح ودونما أن تتضرر من الضغط هو جعل الأسطح الداخلية للأنابيب ذات نتوءات، فالأنابيب ملساء السطح قد تحدث موجات كبيرة في مستودع تخزين المياه، لذا تم خفض سرعة التدفق بفضل قوة الاحتكاك. وقد أشاد فيتروفيو المعماري الشهير في العصر القديم بنجاح منظومة الدفع هذه في سجلاته، ومن تفاصيل هذا النهج المطبق في إسبندوس هي الثقوب المحدثة بطول 3 سنتيمترات في الأنابيب الحجرية للشبكة، إذ أظهرت نتائج علم الآثار التجريبي أن هذه الثقوب تسمح بتسرب الهواء والماء وتمنع حدوث أمواج مضطربة.

كما قلت فإن مصدر المياه أعلى من الأكروبول الذي تقع فيه المدينة، ولدى عبورها هذا السهل المنخفض تفقد المياه ضغطها، ولمنع ذلك بنوا منظومة دفع مياه، أي رفعوا الماء ببرج، وبالضغط الناتج من الرفع عليه تمر المياه عبر قناة خلال السهل، ثم تصعد للبرج الثاني لمنظومة الدفع الثانية لتصل مضغوطة للمدينة. بالطبع هناك تفسير هندسي لهذا، إنه أمر مثير للجدل. نحن نقول في أسبندوس يوجد مسرح روماني وأكوادوكت أو أقنية مائية رومانية، لكن من المفيد أن نشرح معنى هذه الكلمة. أكوا تعني ماء، وأكوادوكت هو طريق المياه، وفيادوكت هو طريق المشاة أو الطريق الذي يعبره الإنسان. لذا نقول الأكوادوكت الروماني أو المسرح الروماني آثار لا مثيل لها في مكان آخر ولا في روما. كذلك مسرح أسبندوس، وهو في الواقع من أهم آثار وإنجازات عصر الإمبراطورية الرومانية المكتشفة هنا. لكن هل كان المهندسون الذين صمموها ونفذوها قادمين من روما؟ لا، بل هم من سكان أسبندوس الأصليين، وكانوا يتمتعون بهذه المعرفة وبهذه الخبرة. لذا بدل أن نقول هو مسرح روماني أو أكوادوكت روماني، من الأصح القول إنها آثار تعود للحقبة الرومانية. فالإمبراطورية الرومانية هيأت للموهوبين من السكان هنا الجو الملائم لتحقيق إنجازاتهم، فاكتسبت المدينة ثراءها بفضل التجارة والعيش برغد وسلام. الجيش الروماني حمى المنطقة، فاستطاع الناس هنا إبراز مواهبهم، والأناضول مليئة بمثل هذه الأعمال المعمارية البالغ عمرها آلاف السنين. بنظرتنا إلى العصور القديمة قد نميل للاعتقاد بأنها كانت بدائية، لكن الاختلاف بيننا وبينهم هو عدم وجود الكهرباء والمحرك البخاري. فيما عدا ذلك نرى أن مهندسي المياه المعاصرين ورغم معرفتهم قد يقفون عاجزين عن تفسير منظومة دفع المياه التي شيدت هنا. إنه عمل مثير للإعجاب. مرة أخرى أقول لكم، حين تأتون إلى أسبندوس لا تكتفوا بزيارة المسرح، بل زوروا المدينة العليا والقنوات المائية. بوسعكم الالتفاف من حولها بالسيارة، وحين تصلون لأقصى شمال هذا الأكروبول ستشاهدون هذه الروعة.

0: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
1: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائع؟
0: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
1: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصات، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم
2: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

الولايات المتحدة تشن موجة ضربات جديدة على إيران عقب توعد ترامب بالرد على استهداف قاعدة أمريكية في الأردن. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة رت عربي في إسطنبول، معكم أميرة دبيشي، وتتابعون في نشرتنا أيضا. شهداء وجرحى في غارات للجيش الإسرائيلي على مدينة غزة وعلى خيام النازحين في مواصي خان يونس. أردوغان يقول إن تركيا لم ولن تتخلى عن أشقائها من القبارس الأتراك، ورئيس جمهورية شمال قبرص التركية يؤكد التشاور مع أنقرة لحل القضية القبرصية. أهلا بكم من جديد. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية بدء تنفيذ ضربات ضد إيران، قالت إنها جاءت ردا على هجمات إيرانية استهدفت قوات أمريكية في الشرق الأوسط. وأفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بسماع دوي انفجارين في مدينة بندر عباس بمحافظة هرمزغان جنوبي البلاد، إلى جانب انفجار آخر في جزيرتي أبو موسى وكيش، كما سمعت انفجارات في مدينة بوشهر وجزيرة قشم ومدينة أبدان بمحافظة خوزستان جنوبي غربي البلاد. وفي وقت سابق توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوجيه ضربات جديدة إلى إيران، مؤكدا أن طهران تدرك ذلك حسب تعبيره. وقال ترامب في تصريحات صحفية إن الولايات المتحدة ستضرب إيران بقوة، مضيفا أن طهران أطلقت 5 صواريخ أمس، مؤكدا أنه جرى إسقاطها جميعا. كما أعرب الرئيس الأمريكي عن رغبته في فرض رسوم جمركية على إيران. هذا وقتل 4 مستشارين عسكريين من الحرس الثوري الإيراني في العراق خلال غارات جوية أمريكية، وفق ما نقلته صحيفة إيرانية. وأعلنت هيئة الحشد الشعبي مقتل 20 من عناصرها وإصابة 32 آخرين في الضربات الأمريكية السعودية التي استهدفت مواقع متفرقة في العراق. وقال مسؤولان في الهيئة إن 4 مستشارين إيرانيين لدى الحشد قتلوا في ضربة استهدفت محافظة ديالى. في المقابل، أعلنت فصائل عراقية موالية لإيران أن ردها على الضربات الأمريكية السعودية التي استهدفت الحشد الشعبي قادم لا محالة. وقالت الفصائل المنضوية ضمن ما يعرف بتحالف المقاومة الإسلامية في العراق إن تأجيل الرد يهدف إلى تجنب أي إرباك للمناسبة الشيعية المعروفة بزيارة الأربعين حتى انتهاء مراسمها الأسبوع المقبل. وأضافت أن الرد قد يشمل وفق تعبيرها أدوات الولايات المتحدة في السعودية إذا استدعت الحاجة، مجددة نفيها استهداف المملكة أو منشآتها. وفي سياق متصل، علق رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي زيارته الرسمية التي كانت مقررة إلى العاصمة السعودية الرياض عقب ضربات الجوية الأمريكية السعودية التي استهدفت

0: واقعة للحشد الشعبي في العراق. وقال مصدر حكومي مطلع إن القرار تضمن وقف جميع الترتيبات الخاصة بالوفد الحكومي وإرجاء المباحثات التي كانت مقررة مع الجانب السعودي. هذا ووجه الزيدي بعقد اجتماع طارئ للمجلس الوزاري للأمن الوطني لبحث التطورات الأمنية في البلاد. هذا وقال مسؤول إيراني كبير أن طهران رفضت المقترح العماني بشأن الإدارة الإقليمية المشتركة لمضيق هرمز، مؤكدا وجوب أن يكون مسار دخول المضيق بالكامل وجزء من مسار الخروج تحت السيطرة الإيرانية. في المقابل نقلت وكالة رويترز عن مصادر إقليمية قولها أن جماعة الحوثي تدرس فرض رسوم على السفن التجارية العابرة لجنوبي البحر الأحمر من دون تحديد موعد للتنفيذ أو لتحصيل تلك الرسوم.
1: دائرة التصعيد تتواصل بعد عودة المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران بالتزامن مع صراع متزايد على إدارة الممرات البحرية وحركة السفن. في مضيق هرمز ترفض طهران مقترحا عمانيا لتنظيم مسارات عبور السفن بين المياه الإقليمية للبلدين، إذ تمسكت إيران بصيغة تمنحها رقابة أوسع تشمل جزءا من المسار الواقع في المياه العمانية، مؤكدة أن المضيق سيبقى مغلقا ما لم تقبل ترتيباتها باعتبار المضيق جزءا من أمنها القومي وأداة ضغط استراتيجية. هجمات خرقت تهدئة مؤقتة. الولايات المتحدة والسعودية نفذتا ضربات على مواقع لمجموعات مسلحة موالية لإيران في العراق، وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن الغارات استهدفت منشآت لوجستية ومخازن أسلحة، موضحة أن الهجوم جاء رداً على عشرات الهجمات بالمسيرات التي طالت القوات الأمريكية والبنية التحتية للطاقة في السعودية. لاحقاً أعلن الحرس الثوري استهداف ما قال إنها قاعدة أمريكية في الأردن بعدة صواريخ باليستية، فيما أكد الجيش الأردني اعتراض 5 صواريخ وإسقاطها. أما طهران فقد أكدت أن الهجوم جاء رداً على ما وصفته باستمرار التحركات والتهديدات الأمريكية ضد مصالحها. وفي أعقاب الهجوم توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوجيه ضربات قوية إلى إيران، وقال إن واشنطن ستلقنها درساً قاسياً. ويشير هذا التهديد إلى احتمال انتقال الرد الأمريكي من استهداف الفصائل المتحالفة مع طهران إلى توسيع الضربات المباشرة داخل إيران. في السياق ذاته أعلن الحرس الثوري استهداف 3 ناقلات نفط في مضيق هرمز بعد أن أبحرت في مسار غير آمن على حد قوله، وأكد استمرار فرض الإدارة الإيرانية الكاملة على المضيق. أما في باب المندب فقد نقلت وكالة رويترز عن مصادر إقليمية أن الحوثيين يدرسون فرض رسوم على السفن التجارية العابرة لجنوب البحر الأحمر دون تحديد موعد للتنفيذ أو آلية للتحصيل. ما بين الهجمات العسكرية الخاطفة وأدوات فرض السلطة على الممرات البحرية تستمر حلقة تصعيد لا حدود له، وتبقى المنطقة رهن مآلات ردود الفعل لدى الأطراف. عبد اللطيف التميمي، تيريتي عربي.
0: قال رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي إيال زمير إن المعركة على مختلف الجبهات لم تنتهي بعد، ملوحا بتوسيع العمليات العسكرية في لبنان. وأكد زمير خلال تصريحات أدلى بها من جنوبي لبنان أن الجيش الإسرائيلي سيبقي قوته في المناطق التي سيطر عليها لضمان أمن طويل الأمد وفق تعبيره، مضيفا أن قوته في جاهزية كاملة لمواجهة أي تغير في الأوضاع الميدانية والتعامل مع مختلف سيناريوهات بحسب وصفه. استشهد عدد من الفلسطينيين بينهم أطفال، وأصيب آخرون في قصف وإطلاق نار شنه الجيش الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة. وقالت مصادر محلية إن فلسطينيا استشهد وأصيب آخرون بينهم أطفال في استهداف غربي مدينة غزة، كما استشهد طفل وأصيب عدد من المواطنين في قصف استهدف منزلا بمخيم البريج في المنطقة الوسطى. واستشهد 4 فلسطينيين بينهم طفلة في غربي مخابرات استهدفت خياما تؤوي نازحين في مواصي خان يونس. يأتي ذلك وسط غارات إسرائيلية جديدة عقب إنذارات بالإخلاء استهدفت منازل وشققا سكنية في مخيم الشاطئ وسط مدينة غزة دون تسجيل إصابات،

0: بالتزامن مع قصف مدفعي وإطلاق نار مكثف من الآليات الإسرائيلية شرقي مدينة غزة وشمالي القطاع، إضافة إلى شرقي خان يونس وشمالي رفح وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع. استهدفت قوات الجيش الإسرائيلي محاولا رئيسيا للكهرباء في بلدة ترمسعية شمالي شرقي مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن البلدة وقريتي أبو فلاح والمغير المجاورتين. وأفادت مصادر محلية بأن الطواقم المختصة باشرت أعمال إصلاح الأعطال وإعادة التيار الكهربائي إلى البلدة والقريتين، وتزامن ذلك مع نصب القوة الإسرائيلية حواجز عسكرية جديدة واحتجاز عدد من الفلسطينيين إلى جانب مواصلة اقتحاماتها في محافظتي رام الله ونابلس. كما مدد الجيش الإسرائيلي الأوامر العسكرية التي تفرض إغلاق مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس شمالي الضفة الغربية المحتلة حتى 30 من سبتمبر المقبل. وقالت وسائل إعلام محلية إن الأوامر الجديدة صدرت قبل يومين من انتهاء سريان الأوامر السابقة التي كان من المقرر أن تنتهي في 31 من يوليو الجاري. وأضافت أن الأوامر تحظر دخول أي شخص إلى المناطق المشمولة بالإغلاق أو البقاء فيها أو الخروج منها إلا بتصريح خاص من الجيش الإسرائيلي مع استثناء قواته والشرطة من هذه القيود. هذا وأوضح رئيس التركي رجب طيب أردوغان أن المنطقة برمتها تدفع ثمن العدوان الإسرائيلي وليس فلسطين ولبنان فحسب. وقال رئيس أردوغان إن إسرائيل تحتل الأراضي الفلسطينية تدريجيا متجاهلة حقوق الإنسان الأساسية في المنطقة وواضعة القانون الدولي تحت أقدامها.
1: إسرائيلين savaş bağımlısı mevcut yönetimi
2: الحكومة الإسرائيلية الحالية التي أصبحت تعتمد على الحرب تواصل دفع المنطقة نحو عدم الاستقرار من خلال استفزازتها ومخططاتها. إسرائيل تحتل الأراضي الفلسطينية تدريجياً متجاهلة حقوق الإنسان الأساسية في المنطقة وواضعة القانون الدولي تحت أقدامها. الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنات غير القانونية وسياسات التهجير والترهيب والقمع التي تطبقها إسرائيل بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية كما فعلت في غزة تشكل المصدر الرئيسي للمشكلات في منطقتنا. لا يدفع ثمن هذا العدوان أشقاؤنا الفلسطينيون فقط أو الشعب اللبناني الشقيق، بل تتحمل تبعاته مختلف المكونات الدينية والمنطقة بأسرها.
1: كارديش لبنان halkı değil.
0: بدوره جدد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان تأكيد دعم بلاده الثابت للقضية الفلسطينية في مختلف المحافل الدولية. وقال فيدان أثناء لقائه في العاصمة أنقرة وفد حماس برئاسة رئيس مكتبها السياسي خليل الحيا إن تركيا تواصل العمل على إبقاء جرائم حكومة نتنياهو في غزة والضفة الغربية المحتلة والاعتداءات على المقدسات على أجندة المجتمع الدولي. وأضاف فيدان أن أنقرة تواصل أيضا بذل جميع الجهود لإيصال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. وفي سياق آخر أكد رئيس أردوغان أن تركيا لن تتخلى عن أشقائها من القبارس الأتراك، مضيفا أن أنقرة أنهت الظلم الذي يتعرض له القبارس الأتراك.
1: Biz de çalışmaları yakından takip ediyoruz.
2: تركيا وكما كان الحال على مر التاريخ لن تتخلى عن أشقائها من القبارسة الأتراك ولن تسمح مهما كان الثمن بتكرار المآسي الماضية. تركيا أنهت الظلم الذي يتعرض له القبارسة الأتراك، كما نجحنا في الماضي في حل مشكلة احتياجات القبارسة الأتراك من المياه. سنواصل تنفيذ مشاريع مختلفة وفي مقدمتها مد خط للغاز الطبيعي عبر قاع البحر. نتابع من كثب كل خطوة تتخذها الجهات التي تسعى إلى جعل قبرص جزءا من ترتيبات عسكرية جديدة وحسابات جيوسياسية.
0: من جهته أشار رئيس جمهورية شمال قبرص التركية طوفان أراهرومان إلى التشاور المستمر مع تركيا

0: للوصول إلى حل دائم للقضية القبرصية، موضحا أن الهدف ليس استئناف المفاوضات بحد ذاتها بل إطلاق عملية سياسية تفضي إلى نتائج ملموسة.
1: نجري مشاورات مشتركة مع تركيا للوصول إلى حل للقضية القبرصية، وسنواصل العمل بتنسيق وتشاور كامل مع تركيا كما كان الحال حتى الآن. هدفنا ليس إجراء مفاوضات من أجل المفاوضات، بل الوصول إلى عملية تركز على تحقيق نتائج، وهو ما يتوافق مع موقف كل من الأمم المتحدة والجانب القبرصي التركي. نسعى للوصول إلى حل للقضية القبرصية وليس إلى الاستمرار في التفاوض.
0: وفي سياق متصل، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنه يعتزم جمع قادة جزيرة قبرص المقسمة والقوى الثلاث الضامنة للجزيرة تركيا وبريطانيا واليونان في جولة جديدة من محادثات السلام بقيادة الأمم المتحدة. وأضاف غوتيريش بأنه حصل على موافقة من رئيس إدارة جنوبي قبرص ورئيس جمهورية شمال قبرص التركية لاستئناف ما يسمى بمحادثات 5+1، وأوضح أن هناك حاجة للاستعداد قبل عقد أي اجتماع دون أن يحدد جدولا زمنيا لذلك. هذا ورد المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية أنجو كيتشالي على سؤال بشأن تصريح الأمين العام للأمم المتحدة عقب الاجتماع الثلاثي مع قادة جزيرة قبرص، وأعرب عن تقديره لجهود غوتيريش منذ توليه منصبه فيما يتعلق بقضية قبرص. وأكد كيتشالي أن الأرضية المشتركة للتوصل إلى حل بين شطري الجزيرة لا تزال غير متوفرة، مشيرا إلى أن التركيز حاليا ينصب على إحراز تقدم يسهم في بناء الثقة بين الجانبين عبر تعزيز التعاون في المجالات ذات الأولوية ضمن العملية التي أطلقها غوتيريش عام 2025. وقال المتحدث إن تركيا بصفتها دولة ضامنة تؤكد من جديد أن التوصل إلى حل عادل وشامل ومستدام للقضية القبرصية لا يمكن أن يتحقق إلا بالاستناد إلى الحقائق القائمة على الجزيرة وعلى أساس المساواة في السيادة والمكانة الدولية المتساوية للشعب القبرصي التركي، مشيرا إلى أن دعم تركيا لجمهورية شمال قبرص التركية وللشعب القبرصي التركي كامل وثابت. انتخب محمد تكالا رئيسا للمجلس الأعلى للدولة الليبية للمرة الثالثة على التوالي بعد حصوله على 80 صوتا من أصل 137 صوتا من أعضاء المجلس ضمن جلسة بلغت النصاب القانوني الكامل.
2: مشهد سياسي ليبي معقد يفوز فيه محمد تكالا برئاسة المجلس الأعلى للدولة الليبية الطرف السياسي الأهم في خريطة متداخلة النفوذ والمصالح. أعيد انتخاب تكالا للمرة الثالثة على التوالي بعد حصوله على 80 صوتا من أصل 137 من أعضاء المجلس،
3: تأكيدا على الديمقراطية وتأكيدا على التغيير والتجديد. حقيقة نحن كأعضاء ندفع بدفع أن يكون المجلس له دور كبير في دعم العملية الانتخابية وأيضا دعم الأطر الدستوري والقانوني للقوانين الانتخابية والتوافقات التي تحدث بيننا وبين مجلس النواب من خلال لجنة 6+6.
2: الانتخابات التي تنافس فيها 5 مرشحين لرئاسة المجلس حسمت في جولة ثانية لصالح محمد تكالا على حساب منافسه الأقرب أبو القاسم غزيت. عملية الاقتراع يراها أعضاء المجلس انطلاقة جديدة لإعادة التموضع سعيا لإدراك توافقات بين القوى المحلية قد تفضي إلى انتخابات رئاسية وتشريعية واستقرار دائم.
4: المكتب الجديد عليه أن يسعى بكل قوة إلى محاولة إيجاد حلول للوضع المتأزم في ليبيا، سواء كان الوضع الانتخابي أو الوضع الدستوري أو الوضع الاقتصادي، مع التنسيق مع الجهات الأخرى.
5: أنا اليوم مسرور من جهة أنه التقليد ماشي كويس، ولكن مش مسرور أن الظروف اللي احنا نديره فيها في التقليد، يعني ظروفنا إذا كان في تجورة وسوق الجمعة وين الناس تتظاهر وعندها الحق تتظاهر.
2: ويتكون الأعلى للدولة من 150

0: 45 عضوا يمثلون مختلف التوجهات السياسية والمناطق في عموم البلاد، كما يضم لجانا دائمة تهتم بالشؤون السياسية والقانونية والاقتصادية، إضافة إلى ملف المصالحة الوطنية، وذلك بموجب الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات المغربية عام 2015. بامتلاك المجلس الأعلى للدولة صلاحيات محورية بالتعاون مع البرلمان، تترقب الأوساط الشعبية والسياسية إمكانية إحداث فارق مبني على التوافق، خاصة في الملفات العالقة الخاصة بالقوانين الانتخابية ومشروع الدستور وتعديلاته. زياد الحجاجي، تيراتي عربي، طرابلس.
1: وقع محافظ البنك المركزي التركي فاتح قرخان ونظيره السوري محمد صفوت رسلان اتفاقا لفتح حساب وديعة بالليرة التركية بين البنكين المركزيين. وقال البنك المركزي التركي في بيان له ان الاتفاق يهدف الى فتح حساب وديعة بالليرة التركية باسم البنك المركزي السوري لديه، ولم يكشف البيان عن تفاصيل اضافية بشان آلية عمل الحساب او نطاق الاتفاق. وصلت إلى مطار دمشق الدولي أول رحلة مباشرة لشركة الطيران الألمانية ليف إيرلاينز قادمة من مدينة دوسلدورف، إذانا باستئناف حركة الطيران المباشر بين ألمانيا وسوريا بعد توقف دام نحو 14 عاما. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية كاترين ديشاور إن اتفاق النقل الجوي بين ألمانيا وسوريا الموقع في 16 من يوليو الجاري يشكل الأساس القانوني لاستئناف في الرحلات المباشرة بين البلدين. وأضافت أن الاتفاق يتيح لشركة الطيران التجارية تشغيل رحلات مباشرة بين ألمانيا وسوريا، كما يمثل أحد الركائز الأساسية لتنفيذ خطة العمل الألمانية السورية. وفي العاصمة السورية دمشق تجمع بطولة لكرة القدم ذوي الاحتياجات الخاصة ومصابي الحرب في مبادرة لدعم اندماجهم في المجتمع وتعزيز ثقتهم بأنفسهم عبر الرياضة، بوصفها وسيلة لتجاوز آثار الحرب والإصابة.
2: إقامة أول بطولة لكرة القدم في دمشق تجمع ذوي الهمم ومصابي الحرب في مبادرة رياضية تحمل رسالة إنسانية تؤكد أنه بالإرادة يمكن تجاوز آثار الإصابة، وتبرز دور الرياضة في دعم الاندماج وإعادة بناء الثقة لدى هذه الفئة.
3: طبعاً هاي البطولة الأولى من نوعها بسوريا، إن شاء الله نحن نطمح بالسنين القادمة أنه يكون في بطولات ثانية وثالثة ورابعة. هاي بطولة سميناها بطولة عام 2026، وإن شاء الله في بطولات متتالية. طبعا هي البطولة لتسليط الضوء على هدول الأبطال اللي هن مصابين الحرب، وهن أشخاص رياضيين سابقين تعرضوا لإصابات حرب أثناء الثورة، تعرضوا لبتر ساق أو لبتر إيد، رجعوا هن يشكلوا حالهم ويساووا فرق.
2: المشهد هنا يتجاوز حدود التنافس الكروي، وكل لاعب يروي على أرض الملعب قصته الخاصة في الصمود، ورغم تنوع الحكايات واختلاف الظروف يتوحد الجميع حول هدف أسمى يتمثل في إثبات أن الإعاقة أو الإصابة لن تقف عائقاً أمام ملاحقة الشغف وتحقيق الطموح.
4: طبعاً هي كرة القدم هي المتنفس الوحيد، لأن كمصابين مضطرين الأطراف. الحمد لله رب العالمين، يعني عم تشوفوا الشباب عم يلعبوا مثلهم مثل الأسبياء، ما بيفرقوا شيء عن الأسبياء، جاي يدافعوا عن إصابتهم، عندهم طموح، عندهم آمال، يقدموها إن شاء الله ليوصلوا للعالمية.
5: مشاركة هي بتعني لنا شيء كبير يعني، ونحن اليوم يعني نازلين لهون نسبة للعالم انه نحن اصحاب الهمم والمصابين الحرب، يعني انه نحن الحمد لله مستعدين نكمل حياتنا بكل كفاءة وبكل قوة، وهي الإعاقة ما بتعيقنا يعني في شيء ابدا ابدا.
2: ويتطلع القائمون على الفعالية الى تحويل هذه المبادرة الى تقليد رياضي دائم، يفتح المجال امام مشاركة اوسع لذوي الهمم ومصابي الحرب، ويعزز حضورهم في الحياة العامة، بما يسهم في ترسيخ ثقافة الاندماج الحقيقي في المجتمع.
6: تتنوع صور التحدي وحكايات الصمود بين المشاركين، لكنها تلتقي عند رسالة جوهرية مفادها أن العزيمة والإرادة أقوى من الإعاقة والجراح. محمد الحريري، تيرتي عربي، دمشق.

قتل 9 مدنيين بينهم امرأتان في هجوم شنته قوات الدعم السريع على منطقة الجماجمة بولاية شمالي كردفان وفق ما أعلنته شبكة أطباء السودان. وقالت الشبكة إن الهجوم جاء على خلفية اتهام سكان المنطقة

0: الإنسانية. يواجه المهاجرون السودانيون في فرنسا تحديات مرتبطة بتسوية أوضاعهم القانونية وصعوبات السكن والعمل والاندماج في المجتمع الفرنسي، وفي محاولة لدعم الوافدين الجدد تقدم الجالية السودانية مبادرات إنسانية دورية للتعريف بحقوق اللاجئين ومساعدتهم على التأقلم مع واقعهم الجديد.
1: لا يحملون معهم سوى ذكريات وطن تركوه خلفهم قسرا، وها هم يخوضون معركة جديدة عنوانها البحث عن الاستقرار. في هذه الزاوية من باريس يلتقي سودانيون فروا من الحرب وآخرون سبقوهم إلى فرنسا، يقدمون بعض المساعدات واستشارات قانونية في مبادرات إنسانية تتكرر بشكل دوري لمرافقة الوافدين الجدد في فهم حقوقهم والتعرف على قوانين المجتمع الفرنسي وخطوات الاندماج فيها.
2: أطلقنا هذه المبادرة من أجل مساعدتهم، من أجل معرفة قوانين البلد، من أجل الاندماج، من أجل يعني معرفة أوضاع البلد، وأي يستطيع عبر هذه المبادرات من رسائل يعني توعوية ودعوية ورسائل معنوية من شأنها أن يتعرفوا على التحديات هنا سواء كان في الداخل أم في الخارج.
1: بين هؤلاء قصص تختصر رحلة طويلة من الخوف والبحث عن الأمان. فمنذ اندلاع الحرب في السودان ارتفع عدد طالبي اللجوء السودانيين في فرنسا إلى أكثر من 6000 طلب خلال عام 2024، لكن الحصول على الحماية القانونية لا ينهي التحديات، فالكثير من الوافدين يواجهون صعوبات في تسوية أوضاعهم.
3: ما لقيت الأمان اللي باحث أنه ما لاقي مأوى، ما لاقي استحمى على الأقل في اليوم ولا كده، مع الموجات بتاع الحرارة الشديدة، فبالتالي القوانين ده هو عنده تأثير سلبي بالنسبة لنا نحن كالشباب.
4: قاعدين نعاني في الفعل، قاعدين نعاني على جميع الأصعدة، في معاناة من ناحية إنه كيف نحصل على الطعام، في معاناة من ناحية إنه وين نخيم، في معاناة في أسئلة متعددة، وبالتالي هذه الأشكاليات كلها بتحتاج إلى تضافر جهود عشان تتوجد لها حل.
1: رغم اختلاف قصصهم يجتمع كثير من السودانيين هنا على نفس التحديات، انتظار بت طلبات اللجوء والبحث عن سكن وفرصة عمل وتعلم اللغة في وقت تشدد فيه فرنسا سياسات الهجرة واللجوء، ما يجعل رحلة الاستقرار والاندماج أكثر تعقيدا لكثير منهم.
5: بالنسبة إلى كثير من السودانيين لم تكن فرنسا نهاية الرحلة بل بداية تحديات جديدة، فبعد النجاة من الحرب يجد كثيرون أنفسهم في مواجهة انتظار طويل لتسوية أوضاعهم وصعوبة في إيجاد سكن أو عمل أو الاندماج، وبين ذاكرة الحرب ومتطلبات الحياة اليومية تستمر رحلة هؤلاء في البحث عن استقرار يرون طريقه طويلة. نجية بدري، تيرت عربي، باريس.
0: حذر الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي من احتمال كبير لشن روسيا هجوما جويا مكثفا على بلاده، وقال زيلنسكي في منشور له عبر منصة إكس إنه بحث مع قائد القوات الجوية الأوكرانية آخر تطورات الحرب، ودعا زيلنسكي الأوكرانيين إلى توخي الحيطة والحذر ومتابعة التحذيرات الصادرة بشأن الغارات الجوية. نهاية النشر، وهذا أبرز ما جاء فيها. الولايات المتحدة تشن موجة ضربات جديدة على إيران عقب توعد ترامب بالرد على استهداف قاعدة أمريكية في الأردن. شهداء وجرحى بينهم أطفال في غارات للجيش الإسرائيلي على مدينة غزة وعلى خيام النازحين في مواصي خان يونس. أردوغان يقول إن تركيا لم ولن تتخلى عن أشقائها من القبارس الأتراك، ورئيس جمهورية شمال قبرص التركية يؤكد وتشاور مع أنقرة لحل القضية القبرصية. نهاية النشرة، دمتم في أمان الله.

0: bir başkadır benim memleketim.
1: نجوب المدن الأثرية في تركيا منذ 35 عام، نتتبع أسرارها بين الأساطير والتاريخ، بطرقها وحماماتها ومقابرها ومسارحها هي شاهدة على الزمان. فمن هم هؤلاء أصحاب هذه الحضارات التي ازدهرت قبلنا بآلاف السنين؟ كم مأساة وكم ملحمة شهدوا؟ وإلى أي مدى وصل ثراء ثقافة حضاراتهم؟ وثائقي مدن الأناضول الأثرية على شاشة تريتي عربي.
2: في كل يوم أحداث تتسارع
3: وصراعات تتفاقم،
4: حروب تتواصل وأزمات تتشابك،
3: وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
4: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مساراته.
2: في العالم اليوم نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
4: العالم اليوم

ليش احكي؟ دمرت مر عليه ليش احكي؟

أهلا بكم مشاهدينا الكرام، معكم أنا أحمد سندس عبر برنامج الملعب، وتتابعونا في حلقة اليوم. الفيفا يعلن عزمه إنشاء شركة تجارية بقيمة 20 مليار دولار، واليويفا يعلن رفضه للفكرة. تعيين معين الشعباني مدربا للمنتخب التونسي الأول يثير نقاش رواد منصات التواصل الاجتماعي. وبعد تعيين روبرتو مانشيني مديرا فنيا للمنتخب الإيطالي وما سبقه من الجدل الذي أطاح بأندريا بيرلو ثم استقالة باولو مالديني، تعيش الكرة الإيطالية واحدة من أكثر مراحلها اضطرابا. فهل تكون عودة مانشيني بداية لإنقاذ الأزوري أم مجرد حل مؤقت لأزمة أعمق تضرب الكرة الإيطالية؟

عين الاتحاد الإيطالي لكرة القدم روبرتو مانشيني مدربا جديدا للمنتخب الأول، وكلاوديو رانيري مديرا فنيا للاتحاد في إطار إعادة هيكلة الجهاز الفني. ويعود مانشيني إلى قيادة الأتسوري بعد 3 أعوام من رحيله، أملا في إعادة المنتخب إلى طريق النجاحات بعد الإخفاق في التأهل إلى كأس العالم. أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عزمه إنشاء شركة تجارية جديدة بقيمة 20 مليار دولار، مع طرح حصة أقلية للمستثمرين بهدف جمع 4 مليارات و200 مليون دولار لإعادة استثمارها في تطوير كرة القدم حول العالم. وأكد رئيس الفيفا جياني إنفانتينو أن المشروع يهدف إلى ديمقراطية كرة القدم وتوفير تمويل عادل لجميع الاتحادات الوطنية. انتقد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا خطة الفيفا لإنشاء شركة تجارية وبيع حصة منها لمستثمرين، معتبرا أنها تتجاوز حدود إدارة اللعبة. وأكد يويفا أن كرة القدم ليست أصلا قابلا للبيع أو المتاجرة، داعيا جميع الأطراف إلى رفض هذه المقترحات. أعلن مانشستر سيتي خضوع لاعب الوسط الإسباني رودري لعملية جراحية بسيطة وناجحة في الظهر. وأشار السيتي إلى أن اللاعب سيغيب لفترة قصيرة عن الملاعب، وتأتي الإصابة في وقت تتواصل فيه التكهنات بشأن مستقبل رودري وارتباطه بالانتقال إلى ريال مدريد قبل انطلاق الموسم الجديد. مدد مانشستر سيتي عقد مدافع الكرواتي يوشكو غفارديول حتى عام 2031، ليواصل اللاعب الكرواتي مشواره مع الفريق الذي انضم إليه في صيف 2023. وعبر غفارديول عن سعادته بتجديد عقده، مشيرا إلى أن مانشستر سيتي هو أفضل ناد في العالم. أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم تعيين معين الشعباني مدربا جديدا للمنتخب نسور قرطاج بعقد يمتد ل4 سنوات، خلفا للفرنسي هيرفي رونار الذي قاد المنتخب لفترة قصيرة في المونديال. وبهذا سيكون الشعباني المدرب الرابع لمنتخب تونس خلال عام 2026 بعد كل من رونار وصبري لموشي وسامي الطرابلسي. أعلن نادي الزمالك المصري قبوله استقالة مديره الرياضي جون إدوارد مع تجديد الثقة في معتمد جمال واستمراره مديرا فنيا للفريق الأول. وأكد النادي الأبيض أنه سيعلن خلال الفترة المقبلة اسم المدير الرياضي الجديد ضمن خطة إعادة تنظيم قطاع كرة القدم في النادي. إعلان الاتحاد التونسي لكرة القدم لمنير الشعباني مدربا جديدا لمنتخب نسور قرطاج خلفا لهيرفي رينار أثار نقاش رواد منصات التواصل الاجتماعي. البداية مع حساب دازن عربية الذي أعلن الخبر بهذه الطريقة عبر حساب إكس، ليكتب: حقبة جديدة للنسور، معين الشعباني مديرا فنيا لمنتخب تونس ل4 أعوام قادمة. حساب المسيرة التونسية نشر تفاصيل الطاقم الفني للمدرب الجديد لتونس، ليكتب: رسميا معين الشعباني مدربا جديدا لنسور قرطاج بعقد يمتد ل4 سنوات، وسيكون الإطار الفني المصاحب للشعباني كالآتي: مدرب مساعد مراد المالكي، ومدرب مساعد سيف الله حسني، مدرب الحراس خالد المغزاوي، ومعد بدني حاتم بوليلا، ومكلف بالتحليل وسام صفوت. حساب هايدو ينشر أبرز أرقام المدرب التونسي في تجربته الأخيرة مع نادي نهضة بركان المغربي قائلا: الاتحاد التونسي يعلن تعيين معين الشعباني مديرا فنيا لمنتخب بعقد يمتد ل4 سنوات، أرقامه في آخر تجاربه التدريبية مع نهضة بركان المغربي 120 مباراة، 71 انتصارا، 28 تعادلا، و21 هزيمة، وحصد لقبا. وإلى إحسان بن صالح الذي يعلق على اختيار الشعباني مدربا لتونس بنبرة أقرب إلى التشاؤم، ليغرد: معين الشعباني رسميا هو المدرب الجديد للمنتخب التونسي، في ظل الوضع الحالي للكرة التونسية وللمنتخب لا يوجد أي مدرب تونسي أو أجنبي يمكنه النجاح ما لم نبدأ بالإصلاح، للأسف هذا واقعنا اليوم، إلى أن تتبنى الدولة مشروعا وطنيا للنهوض بالكرة التونسية والرياضة عموما. أخيرا مع حسابي يلا كورة.

الذي يجعل الشعباني ضمن كوكبة من المديرين أو المدربين الذين انتقلوا مؤخرا من تدريب الأندية إلى تدريب المنتخبات ليكتب من الأندية إلى قيادة المنتخبات. فرنسا زين الدين زيدان، ألمانيا يورغن كلوب، تونس معين الشعباني، وإيطاليا مانشيني، والبرتغال جيسوس.

0: من أزمة بيرلو إلى استقالة مالديني، وصولا إلى عودة مانشيني لتدريب المنتخب الإيطالي وتولي رانييري الإدارة الفنية للاتحاد، فصول جديدة من التخبط تعيشها الكرة الإيطالية. فهل تكون التعيينات الجديدة بداية النهاية للأزمة؟ التفاصيل في التقرير التالي.
1: لا تزال الأزمات تلاحق الكرة الإيطالية، فبعد سنوات من الإخفاقات والغياب المتكرر عن كأس العالم، كان الاتحاد الإيطالي يسعى لإطلاق مشروع جديد تحت قيادة باولو مالديني يعيد الأزوري إلى الواجهة، لكن محاولات إعادة البناء سرعان ما اصطدمت بأزمة جديدة حول هوية المدرب المنتظر. فبعد تداول أسماء كبيرة كان آخرها بيب غوارديولا، برز أندريا بيرلو بطل العالم عام 2006 بوصفه المرشح الأبرز لقيادة المنتخب، لكن الاتحاد الإيطالي قرر تجميد تعيينه بعدما برز ارتباطه بشركة مراهنات روسية يعمل سفيرا لها، ما أثار جدلا واسعا في ظل القيود الإيطالية على الترويج للمراهنات المرتبطة بكرة القدم، إضافة لبعض الجوانب السياسية المتعلقة بروسيا، فيما أكد بيرلو أن تعاقده جاء في إطار عمله الرياضي والإعلاني رافضا إضفاء أي أبعاد سياسية على القضية. قرار استبعاد بيرلو لم ينهي الأزمة، بل فتح الباب أمام خلافات داخل الاتحاد بعدما استقال المدير الفني للاتحاد الإيطالي باولو مالديني ومستشاره ليناردو بعد أيام قليلة من توليهما منصبيهما، احتجاجا على تدخل رئيس الاتحاد في صلاحياتهما الفنية لتتسع بذلك دائرة الأزمة داخل مشروع إعادة بناء المنتخب. وفي محاولة لاحتواء الموقف، تحرك الاتحاد الإيطالي سريعا بإعلانه تعيين روبرتو مانشيني مدربا جديدا للمنتخب، فيما سيتولى المخضرم كلاوديو رانييري منصب المدير الفني للاتحاد في خطوة تهدف إعادة الاستقرار ووضع مشروع جديد يعيد الأزوري إلى طريق المنافسة. فهل ينجح مانشيني ورانييري في إعادة إيطاليا للواجهة من جديد؟ من الأزوري سيواصل البحث عن طريق العودة إلى القمة.
0: وللحديث أكثر عن هذا الموضوع أرحب بضيفي من لندن المعلق والصحفي الرياضي ميشيل سعد. مساء الخير كابتن ميشيل، أنت دائما تتحفنا بتعليقك على مباريات الدوري الإيطالي. أريد أن أسأل بداية، بعد استبعاد بيرلو بسبب أزمة المراهنات وعلاقته مع الشركة الروسية، هل ترى أن مانشيني كان هو الخيار الأفضل فنيا منذ البداية، أم أنه أصبح مجرد حل اضطراري وطوارئ في هذه الحالة؟
2: مساء الخير كابتن أحمد ولكل المتابعين عبر شبكة TRT. بداية، لا جدال أن مشكلة كرة القدم الإيطالية أبعد من اختيار بيرلو أو اختيار مانشيني أو كلاوديو رانييري أو غيره من الأسماء. مشكلة كرة القدم الإيطالية أن إيطاليا تعيش على أمجاد الماضي وتعيش فترة من التخبطات والبيروقراطية، والمشكلة لا تبدأ فقط من المنتخب، المشكلة أعمق من ذلك، تتكلم عن بنية تحتية قديمة لا تستطيع مقارنتها لا في إنجلترا ولا في إسبانيا ولا في ألمانيا ولا حتى بعض دول أوروبا الشرقية. لهذه المرحلة وصلت إيطاليا اليوم في 2026. أيضا هناك مشكلة الجودة، المواهب، نوعية المواهب. المواهب في إيطاليا لا تأخذ فرصتها بشكل كامل في الأندية.
0: نعم.
2: فلديك مجموعة من المشاكل أكبر من موضوع اختيار بيرلو أو مانشيني. لكن لو أجبت على سؤالك بشكل دقيق، هناك كان في مشروع يقوده باولو مالديني. باولو كان يجد أن غوارديولا هو الشخص المناسب، ربما بعد الخيار الثاني كان أنشيلوتي أو الخيار الثالث هو بيرلو. شخصيا أرى أن مانشيني مناسب أكثر من أندريا بيرلو لمشروع إيطاليا كاسم كخبرة، لكن هناك عوامل أكبر من موضوع اختيار مانشيني أو بيرلو هي التي بحاجة للإجابة عليها أكثر من موضوع اختيار اسم المدرب.
0: نعم. طيب ميشيل، يعني مانشيني يعود للمنتخب الإيطالي بعد غياب 3 سنوات، هو مدرب قاد المنتخب الإيطالي لليورو 2020، ثم جاء باستقالة مفاجئة وحمل يعني غضب كبير من الشارع الإيطالي. هل من الممكن أن يغفر الشارع الإيطالي ووسائل الإعلام الإيطالية لمانشيني هذه الاستقالة والهروب كما قيل من تدريب المنتخب الإيطالي؟
2: الشارع الإيطالي ممكن يغفر لمانشيني في هذا الوقت الذي تعيش فيه الكرة الإيطالية مجموعة من الأزمات. إيطاليا لم تتأهل لكأس العالم، لم تكن حاضرة في المونديال في النسخ الماضية. إيطاليا اليوم بحاجة إلى منقذ. إنجاز مشابه لما حصل في اليورو المقابل الماضي يورو 2021 حتما سيغفر الشارع الإيطالي لروبرتو مانشيني، لكن الموضوع اليوم بالنسبة للشارع الإيطالي الكلام في الصحف الإيطالية، ما هو المشروع وراء وجود اسمين لهما كثير من الاحترام عند النقاد بغض النظر عن موضوع هروب مانشيني ورحيله إلى تجربة مختلفة آنذاك، لكن اليوم الكلام عن المشروع، ما هي الخطة اليوم لإعطاء مواهب وجيل جديد لكرة القدم الإيطالية يمكن البناء عليه، كما تشاهد اليوم في ألمانيا في مع يورغن كلوب، الحديث عن إسبانيا أيضا. هذه المشكلة الكبيرة اليوم في إيطاليا أكبر من موضوع غفران لمانشيني أو عدم الغفران له.
0: نعم ميشيل، في ظل الظروف المتلاحقة واختيار مانشيني بهذه السرعة، هل تعتقد أن هناك فعلا مشروع لدى مانشيني، خصوصا أنه تم التوقيع معه حتى 2030، أم أنه جاء كمدرب طوارئ، خصوصا المنتخب الإيطالي في التصفيات القادمة سيكون في مواجهات صعبة أمام تركيا، أمام إسبانيا، أمام فرنسا؟
2: لا أرى أي مشروع لروبرتو مانشيني بكل أمانة في الوقت الحالي. هو كمدرب ومدرب جيد، لكن هو سيتعامل مع الجودة الحاضرة في هذه الأثناء أكثر من موضوع أن يكون لديه مشروع كامل. المشروع في كرة القدم الإيطالية لا يبدأ من مانشيني، وإنما يبدأ هذا المشروع من الأندية، من القواعد، من البنية التحتية، وهذه الأمور غير موجودة حاليا في إيطاليا.
0: نعم يعني ميشيل، التعيين جاء بعد فوضى كبيرة، ترشيح بيرلو ثم استبعاد بيرلو واستقالة مالديني، بعد يعني مالديني خلال 16 يوم كان يقدم استقالته بعد تعيينه ب 16 يوما، يعني استقالة سريعة جدا، ويعني لم يعني يسخن الكرسي تحته، حتى ليوناردو أيضا استقال، الآن جاء بكلاوديو رانييري ورئيس الاتحاد تولى المسؤولية وأعلن عن مانشيني. هذا التخبط الإداري إلى أين في الكرة الإيطالية؟
2: سأصف لك الموضوع ببساطة شديدة، وأعتقد هذا الموضوع قد يتفق معي كثيرون حول هذه النقطة. إيطاليا 2026، التخبط الإداري الموجود في إيطاليا يشبه التخبط في الكثير من اتحادات كرة القدم الموجودة في عدة بلدان آسيوية وأفريقية، ولكن بصيغة وبلوك وبأسماء أوروبية. حرفيا هذا هو الوصف لما يحصل اليوم في كرة القدم الإيطالية، عبارة عن أساليب تتبع في اتحادات آسيوية وأفريقية، لكن الفرق أنها تطبق في بقعة جغرافية أوروبية ومع بلد عنده 4 بطولات كأس عالم. غير معقول ما حصل اليوم. أنت وضعت ثقتك في باولو مالديني، يجب أن تدعم باولو مالديني. باولو مالديني عنده خطة، عنده مشروع، بغض النظر أحببت المشروع، اتفقت مع شخصية مالديني، لكن أنت اخترت هذا الرجل ليقود المشروع لإعادة كرة القدم الإيطالية. أعطيه الوقت، أعطيه الصلاحيات، أعطيه الأدوات. هذا الأمر غير موجود، وعند أي شخص من وجهة نظر يحترم عمله، يحترم تاريخه، سيقوم بما قام به باولو مالديني بالاستقالة، ولو ليس بعد 16 يوم أو 10 أيام، بعد يومين أو ساعات. ما يحصل في إيطاليا استمرار للفوضى، لا يوجد مشروع. أنا شخصيا لا أرى عودة لإيطاليا للفوز ببطولة أوروبية أو قارية كبيرة على مدى متوسط أو بعيد، وللأسف الشديد.
0: نعم ابقى معي ميشيل لنتحول لنتعرف على أبرز الأزمات التي مرت بها الكرة الإيطالية والاتحادات الإيطالية.

0: نعم، عودة مرة أخرى لضيفي من لندن الصحفي والمعلق الرياضي ميشيل سعد. ميشيل، ما هي الخطوط الحمراء التي يجب أن يتمسك بها مانشيني لإدارة غرفة الملابس من أجل استعادة الألق وعودة إيطاليا إلى الساحة الدولية، منتخب إيطاليا الذي غاب عن ثلاث مونديالات، آخر ثلاث مونديالات؟
1: صعب السؤال هذا بالوقت الحالي. أعتقد أن روبرتو مانشيني هو من المدربين المعروفين بإدارة أي منتخب أي فريق يدور بانضباط شديد، انضباط تكتيكي وانضباط أيضا في غرف الملابس. الانضباط أعتقد قاعدة لا يجب التنازل عنها إطلاقا مع روبرتو مانشيني. هذه نقطة لا يجب المساس بها إطلاقا، خاصة بفريق اليوم المنتخب الإيطالي لا يملك جودة منتخب 2006 ولا جودة الثمانيات ولا حتى جودة منتخب 2021. فأعتقد أن الانضباط التكتيكي، أن لا يوجد لاعب تاريخه أكبر من من من من فريق أو لا يوجد لاعب جودته أعلى من البقية، هذا أعتقد الأمر هو المفتاح الرئيسي لنجاح مانشيني مع المنتخب الإيطالي. هناك أمور أخرى تعتمد طبعا على اختيار اللاعبين وجودة اللاعبين ونوعية اللاعبين، هذا الأمر يجب أن يدور حول اسلوب لعب المنتخب الايطالي. ايطاليا لا تستطيع ان تلعب كاسبانيا، لن تلعب مثل المانيا او البرازيل او الارجنتين، لها هويه، هويه ايطاليا من وجهه نظري يجب التمسك فيها، بالاضافه الى بعض المرونه الضروريه، لانك اليوم تلعب في 2026 وانت المنتخب الايطالي لم تعد منتخب ايطاليا زمان، لكن الاهم برايي الانضباط داخل الملعب وداخل غرف الملابس. نعم. هذا الخط الاحمر الذي لا يجب المساس في مكان.
0: نعم ميشيل، الحديث يقودنا إلى نقطة أخرى، أين النجوم الإيطاليين؟ أين الكرة الإيطالية؟ أين يعني عندما نذكر النجوم الإيطاليين، روبرتو باجيو، باولو روسي، كانافارو، فيالي، العديد من الأسماء، حتى مانشيني كان أحد أبرز نجوم المنتخب الإيطالي، لكن أين هم النجوم في الدوري الإيطالي أو في الدوريات المختلفة؟
1: إيطاليا من برأيي إذا تنظر إلى نتائجها في فئات الشباب والناشئين هناك نتائج جيدة، هناك لاعبين جيدين. طبعا تقييم المواهب بفئة الشباب أو الناشئين يختلف عن فئة الرجال، لكن المشكلة الحقيقية هي بإعطاء هذه المواهب فرصة للبزوغ، للحصول على فرصة. هناك تصريح شهير لأحد النجوم في كرة القدم الأوروبية يقول فيه: لامين يامال لو كان لاعبا في الدوري الإيطالي لما حصل على فرصة في الدوري الإيطالي حتى عمر 22 أو 23 سنة، لكان تمت إعارته لعدة أندية إيطالية في الدرجات الثانية والثالثة، وبعد ذلك في عمر 24 سنة وصل للفريق الأول وبدأ يحصل على بعض الفرص. هناك عدم ثقة بالمواهب الإيطالية من قبل الأندية بشكل غريب. انظر اليوم إيطاليا بلد الدفاع، موطن ومهد الدفاع. انظر إلى أغلب الأندية الكبيرة في إيطاليا تجد مدافعين من كوسوفو، من إنجلترا، من ألبانيا، من من من بلدان لاتينية، من بلدان أفريقية. ليس العيب بهذه البلدان، أنا أتكلم اليوم إيطاليا، أنت بلد الدفاع، والأندية الكبيرة في إيطاليا لا تعتمد على مدافعين إيطاليين لا مواهب ولا خبرة باستثناءات قليلة جدا. هذه تلخص لك المشكلة، أن إيطاليا اليوم لا تثق بجودة لاعبيها، هذه المشكلة الكبيرة اليوم، ولا تعطي فرصة للاعبيها للحصول على دقائق لاكتساب المزيد من الخبرات كما يحصل في إنجلترا وألمانيا وإسبانيا على سبيل المثال.
0: نعم، ماذا عن المدربين ميشيل؟ هذه النقطة الأهم، الذين يطورون اللاعبين، الذين يملكون الرؤية والقدرة على اكتشاف المواهب. إيطاليا التي قدمت أريغو ساكي، مينوتي حتى في السابق، وكابيلو، أين هم المدربين؟ الآن نشاهد لعبة الكراسي الموسيقية حتى في تدريب الأندية، كونتي ينتقل من نابولي إلى اليوفنتوس إلى أليغري، يتبادلون الأدوار فقط لا غير. أين المدربين أصحاب الرؤية الثاقبة؟
1: لا أستطيع أن أقول أن إيطاليا عندها أزمة كاملة بموضوع المدربين، لكن هناك أيضا الأزمة هي أكبر أزمة إدارية أكثر من هي أزمة مدربين. الأندية الإيطالية بسبب الصعوبات المالية لا تريد أن تغامر بمدربين إيطاليين شباب، لذلك ترى بعض المدربين الشباب مثل فاريولي مثلا رحل من إيطاليا بعمر صغير وذهب إلى أياكس إلى بورتو حيث حصل على فرصة ونجح. هذه النماذج اليوم لا تجد الأندية الإيطالية فرصة للمغامرة بهؤلاء المدربين، فتعود إلى الحرس القديم، كونتي، أليغري، كلاوديو رانييري، مانشيني، غيرهم من إعادة تدوير هذه الخمس أو ست أسماء لأنها لا تريد المجازفة. تعرف أن هذا المدرب سيضمن لي على الأقل التوب فور أو إنهاء الموسم في المراكز الأربعة الأولى، فتهمل المدربين الشبان، ليس لديها إمكانيات مادية لتغامر وتنتظر هذا المدرب مرة أو سنة أو اثنين لكي هذا المدرب يوصلها إلى دوري الأبطال أو يحقق إنجاز. فهذه المشكلة اليوم في أيضا المدربين الإيطاليين، نفس المشكلة الموجودة في اللاعبين. هؤلاء المدربين الإيطاليين الشبان لا يأخذون فرصهم بسبب السبب الذي تكلمت عنه.
0: نعم كابتن ميشيل، أريد أن أسأل هنا، كان خيار مالديني الأول بيب غوارديولا، إذن إيطاليا التي عرفت بأنها تتمسك بالمدربين الإيطاليين بحثت لأول مرة عن مدرب أجنبي، ألا يبدو هذا خيارا مقنعا؟ مدرب أجنبي قادر على التطوير وقادر على تغيير العقلية الدفاعية للفرق الإيطالية والمنتخب الإيطالي؟
1: هو خيار جريء، خيار صحيح من وجهة نظري، أن تتجه لمدرسة مختلفة، لأن المدرسة أو الخيارات الموجودة في كرة القدم الإيطالية كما ذكرنا هي محدودة جدا. لكن التغيير الحقيقي من وجهة نظري لا يبدأ في المنتخب. هل سيعطى كان بيب غوارديولا الصلاحيات الكاملة لفرض أسلوب لعب معين على الأندية الإيطالية من فئة الناشئين؟ أعتقد هذا السؤال الأكبر من موضوع فقط تعيين مدرب للمنتخب الإيطالي. إيطاليا بحاجة لأفكار جديدة مع التمسك بهوية إيطاليا، لا يجب نسف هوية إيطاليا، وأعتقد بيب لم يكن لينسى هذا الموضوع. لكن ثورة كرة القدم الإيطالية لن تبدأ من المنتخبات وإنما ستبدأ من القواعد والأندية. أنا شخصيا كنت أفضل أن أرى بيب غوارديولا مدربا لأحد الأندية الإيطالية الكبيرة على أن أراه مدرب للمنتخب، لأن عندما سترى الأندية الأخرى أسلوب لعب بيب مع هذا النادي، الأندية ستحاول تقليد هذا الأمر، تعاقد مع مدربين مختلفين لمجاراة بيب، وهذا سيطور الكرة الإيطالية على عكس المنتخب، حيث الأمور يعني تدار بطريقة أو بأسلوب مختلف.
0: نعم، كنت معنا من العاصمة البريطانية لندن الصحفي والمعلق الرياضي ميشيل سعد، شكرا جزيلا لك. بهذا وصلنا إلى نهاية برنامجنا الرياضي الملعب، للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني تلتعربي.com، كما يسرنا استقبال أرائكم عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إكس، وإنستغرام. تحية وإلى اللقاء.

0: condemn the atrocities of Hamas.
1: Clear violations of international humanitarian law that we are witnessing in Gaza.
2: The government doesn't believe that targeting journalists at all in any way.
3: İsrail tam 22 gündür açıkça savaş suçu işliyor.
1: The attacks by Hamas did not happen in a vacuum. Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation.
3: İsrail, biz de seni savaş suçlusu olarak dünyaya ilan ediyoruz.
4: في عالم تتسارع فيه الأحداث نقترب أكثر من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى، وسياسة تفهم من داخل

داخل المشهد، قصص تأتي من قلب الواقع. 5 دقائق لكل ملف نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. 4 قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة. القصة وما فيها.

مساء الخير وأهلا بكم مشاهدينا إلى العالم اليوم وتتابعون فيه الليلة. حرب المضائق مستمرة، رفض إيراني لمقترح عمان بشأن إدارة مضيق هرمز، وجماعة الحوثي تبحث فرض رسوم على باب المندب. خروقات إسرائيلية متواصلة في جنوب لبنان، والرئيس اللبناني يجري زيارة إلى تركيا الخميس. منظومة صحية منهارة في قطاع غزة، توقف العلاج الكيميائي لمرضى السرطان يحكم بالإعدام البطيء عليهم.

0: إذا مشاهدينا إلى ملفنا الأول من العالم اليوم، حيث تتواصل تداعيات التوتر في الممرات المائية، إذ ترفض طهران المقترح العماني بشأن الإدارة الإقليمية المشتركة لمضيق هرمز، بينما تكشف رويترز نقلا عن مصادر إقليمية أن جماعة الحوثي تدرس فرض رسوم على السفن التجارية العابرة لجنوب البحر الأحمر من دون إعلان موعد للتنفيذ أو آلية التحصيل.
1: دائرة التصعيد تتواصل بعد عودة المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران بالتزامن مع صراع متزايد على إدارة الممرات البحرية وحركة السفن. في مضيق هرمز ترفض طهران مقترحا عمانيا لتنظيم مسارات عبور السفن بين المياه الإقليمية للبلدين، إذ تمسكت إيران بصيغة تمنحها رقابة أوسع تشمل جزءا من المسار الواقع في المياه العمانية، مؤكدة أن المضيق سيبقى مغلقا ما لم تقبل ترتيباتها باعتبار المضيق جزءا من أمنها القومي وأداة ضغط استراتيجية. هجمات خرقت تهدئة مؤقتة. الولايات المتحدة والسعودية نفذتا ضربات على مواقع لمجموعات مسلحة موالية لإيران في العراق، وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن الغارات استهدفت منشآت لوجستية ومخازن أسلحة، موضحة أن الهجوم جاء رداً على عشرات الهجمات بالمسيرات التي طالت القوات الأمريكية والبنية التحتية للطاقة في السعودية. لاحقاً أعلن الحرس الثوري استهداف ما قال إنها قاعدة أمريكية في الأردن بعدة صواريخ باليستية، فيما أكد الجيش الأردني اعتراض 5 صواريخ وإسقاطها. أما طهران فقد أكدت أن الهجوم جاء رداً على ما وصفته باستمرار التحركات والتهديدات الأمريكية ضد مصالحها. وفي أعقاب الهجوم توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوجيه ضربات قوية إلى إيران، وقال إن واشنطن ستلقنها درساً قاسياً. ويشير هذا التهديد إلى احتمال انتقال الرد الأمريكي من استهداف الفصائل المتحالفة مع طهران إلى توسيع الضربات المباشرة داخل إيران. في السياق ذاته أعلن الحرس الثوري استهداف 3 ناقلات نفط في مضيق هرمز بعد أن أبحرت في مسار غير آمن على حد قوله، وأكد استمرار فرض الإدارة الإيرانية الكاملة على المضيق. أما في باب المندب فقد نقلت وكالة رويترز عن مصادر إقليمية أن الحوثيين يدرسون فرض رسوم على السفن التجارية العابرة لجنوب البحر الأحمر دون تحديد موعد للتنفيذ أو آلية للتحصيل. ما بين الهجمات العسكرية الخاطفة وأدوات فرض السلطة على الممرات البحرية، تستمر حلقة تصعيد لا حدود له، وتبقى المنطقة رهن مآلات ردود الفعل لدى الأطراف.
0: نناقش هذا الموضوع مشاهدينا في ملفنا الأول. ينضم إلينا في الاستوديو الباحث في العلاقات الدولية السيد أحمد الحيلة. سيد أحمد أهلا ومرحبا بك في العالم اليوم ومساء الخير. سيد أحمد، يعني لازلنا في حلقة التصعيد ولازلت هذه

0: هذه المنطقة تشهد توترات متصاعدة، استئناف الضربات بين طهران وواشنطن باعتقادك بعد 4 أيام من الهدوء النسبي، يعني بأي قدر يكشف يعني مستوى الهشاشة وحسية الوضع بين الطرفين؟
1: بلا شك المذكرة دخلت مرحلة من الهشاشة وانعدام الثقة والشعور بأنها أصبحت غير كافية على الإمساك بطاولة المفاوضات. التدخل القطري والباكستاني الذي جاء متأخرا بعد 14 يوم من الضربات المتبادلة كانت محاولة في اللحظات الأخيرة خشية الانزلاق إلى حرب موسعة، وهذا ما كشفته الصحافة الأمريكية والعديد من المسؤولين الأمريكان. لكن حالة التصعيد الحالية لا تعني بالضرورة أننا ذاهبون إلى حرب موسعة. الحرب الموسعة خيار قائم ويدرس وموجود على طاولة القرار الأمريكي، لكن في المقابل طاولة المفاوضات على ضعف حضورها، على ضعف تأثير الوسطاء الآن في هذه اللحظة بسبب انعدام الثقة والتصعيد المتبادل لا زالت تتنفس. والسبب الرئيسي أستاذ مهند بأنه إذا ذهبنا إلى الخيار العسكري أو إذا رئيس ترامب أخذ قرارا باتجاه الخيار العسكري، خيار العسكري إلى اللحظة الموسع لا يرقى شرعية في الداخل الأمريكي إن كان على مستوى الجمهور والكونغرس، وأيضا التداعيات الاقتصادية ما زالت تتعمق أكثر من ذلك.
0: وسأتي لهذه النقطة سيد أحمد، لكن قبل قليل ترامب يقول سنضرب إيران بقوة ردا على هجومها على القاعدة الأمريكية كما يقول الحرس الثوري في الأردن، وهم يعرفون ذلك، ويقول سنرى إن كان بالإمكان الوصول إلى اتفاق لا يغلق الباب وفي هذه الناحية. لكن على مستوى الردود، هل وفق تصورك سنشهد يعني ضربات أمريكية ربما بمستوى أعلى من المستوى الذي كنا نشهده قبل الأيام الأربع من الهدوء التي رأيناها؟
1: إذا حصلت الضربة، وهذا متوقع أن تكون ضربة أمريكية قد تبدأ الليلة ردا على قصف إيران للقواعد الأمريكية بالأردن، هذا قد يكون من باب الردع ورفع التكلفة على إيران، بمعنى أنه يريد أن يقول لإيران لا تفكروا بأن تقصفوا قواعدنا دون رد، لأن إيران لأول مرة في هذه الحرب هي التي تبادر بالقصف بعد تهدئة ثلاثة أيام. وهذه لافتة بمعنى أن إيران تقول الإدارة الأمريكية وكما صرح مسؤولين إيرانيين بأننا لن نستسلم لأن يكون قرار التصعيد والتهدئة والبدء بالحرب وإنهاء الحرب بيد الولايات المتحدة الأمريكية. إيران هي الطرف وقادر على اللعب في المسار العسكري. إذن هذه النقلة النوعية في الرسالة الإيرانية من خلال قصفها الأردن ب5 صواريخ، هذه أوصل الرسالة تقريبا عملنيا وبالنار للإدارة الأمريكية بأننا لا نمزح في ذلك. وقد يكون هناك أيضا رسالة يعني معمقة أنه نحن متمسكون بالشروط التفاوضية.
0: يعني هذه يعني هناك يعني طول حتى تساؤلات عديدة سيد أحمد بخصوص لماذا يعني بادر الإيرانيون بإطلاق الصواريخ باتجاه هذه ما قالونا قواعد أمريكية في أو قاعدة جوية أمريكية في الأردن. وهنا حتى ترامب وصف الأمر بالمفاجئ وقال أن القوات الأمريكية تصدت في الدقائق الأخيرة لهذا الهجوم. عن الرسائل، بعض ربط هذا الهجوم بالغارات الأمريكية السعودية على يعني فصائل عراقية، هناك من ربط بأنها رسائل بعد لقاء نتنياهو ترامب والذي طبعا جرى التطرق فيه بشكل كبير إلى ملف إيران. كيف يمكن التعمق في هذه الرسائل لهذه الضربات؟
1: أنا أعتقد أنه طالما أن زمانيا الضربة الإيرانية للأردن جاءت استباقا للضربة السعودية الأمريكية، هذا يدلل على أن هناك مغزى آخر. أنا في تقديري بأن المغزى والرسالة الإيرانية تقول للإدارة الأمريكية التي تبدو من خلال المواقف والتصريحات بأنها مترددة في حسم الحرب، وكأن إيران تريد أن تقول من خلال الضغط العسكري أنه يجب على الإدارة الأمريكية أن تحسم باتجاه التفاوض وليس اتجاه الحرب. إيران ليست لها مصلحة باستمرار الحرب، الحرب مكلفة. وبالتالي هذا الضغط أثناء وجود بنيامين نتنياهو في واشنطن اللي كلنا ندرك بأنه صاحب المصلحة والطرف الثالث الخفي الذي يتحرك دائما للتأجيج والتصعيد ضد إيران، أعتقد أن هذه رسالة كانت للإدارة الأمريكية المترددة بضرورة اللجوء إلى المسار السياسي وعدم اللجوء إلى المسار العسكري، لأن إيران مستعدة لهذا المسار وهي التي بادرت الآن في الضربة في الأردن. وأعتقد أن هذه رسالة الأهم في بالنسبة لطهران.
0: وهذا يعني بطبيعة الحال سيد أحمد يطرح تساؤلات حول

0: أي يعني من الطرفين يسعى إلى التصعيد في هذه المرحلة؟ يعني هل يمكن البناء على الضربات المرتقبة، الضربات الأمريكية التي يهدد بتنفيذها دونالد ترامب الليلة ضد إيران؟ هل سنعرف من خلالها إذا كانت الولايات المتحدة معنية بالتصعيد؟ البعض أيضا ذهب للقول والتحليل فيما يتعلق بالضربات الأمريكية السعودية على مقر الفصائل العراقية بأن الولايات المتحدة تريد ليس فقط توسيع العملية أو الحرب، بل إشراك دول في المنطقة في دائرة هذه الحرب. كيف ترى هذه الزاوية؟
1: فيما يتعلق بإشراك الدول العربية، الولايات المتحدة الأمريكية كان لها مصلحة منذ الساعة الأولى بأن تتدخل الدول العربية ودول أوروبية وغربية في هذه الحرب، لكن الكل ابتعد عنها لأن تكلفة التدخل ستكون أعلى من تكلفة الابتعاد عن هذه الحرب. أما وأن الآن السعودية تدخلت، أنا أعتقد أنه في قراءتين للتدخل السعودي في المزدوج مع الولايات المتحدة الأمريكية في ضرب 7 محافظات في العراق. هذه القراءة، إما أن السعودية دخلت هذه المعركة على قاعدة بأنها تريد أن تغادر مربع الإدانة والاستنكار، وبالتالي تريد أن ترفع التكلفة على أي طرف يمكن أن يفكر في الاعتداء على السعودية، وهذا أمر قد يدفعه التطور في المنطقة والتصعيد والتكلفة على السعودية وعلى دول المنطقة. لكن هل السعودية، في قراءة ثانية، هل السعودية تخضع لضغوط أمريكية من أجل التدخل في هذه الحرب، أن تشارك بهذه الحرب، وبالتالي استخدم هذا التصعيد ضد السعودية ذريعة لذلك؟ لماذا أقول ذلك؟ أول شيء، الحشد الشعبي لم يعترف بمسؤوليته عن المسيرات. العراق لا زال يفتح لجنة تحقيق ولم يصل إلى نتيجة. رئيس الوزراء، ثالثا رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، طالب السعودية بالأدلة على أن هذه المسيرات جاءت من العراق. علاوة على ذلك، نقطة أخرى متعلقة بأحد مستشاري الأمن في رئاسة الوزراء العراقية، قال بأننا أمسكنا بخلية أوكرانية مختصة بالمسيرات في العراق قبل مدة. وبمعنى أريد القول، هل هناك طرف ثالث يريد أن يؤجج أو أن يدفع السعودية للتدخل في هذه الحرب من خلال تحريك هذه العمليات العسكرية لحد اللحظة غير محسوم من الذي تبناها؟
0: وهنا سيد أحمد، أيضا في الناحية الأخرى بالنسبة لإيران، يعني توسع هذه الجبهات، ويعني ربما يجب أن نتوقف هنا عند ما يبدو الحوثيون بصدده فيما يتعلق بمضيق باب المندب، يعني تحريك هذه الورقة بالإضافة إلى ورقة العراق وملف اليمن ككل، يعني بأي قدر يخدم إيران في هذه النقطة من مسار الحرب مع الولايات المتحدة؟
1: لاحظ بأن إيران تلوح بالأوراق ولا تحرقها، بمعنى أنها لا تستنزفها كلية، هي تحرك باب المندب بشكل نسبي، التهديد ثم الانتقال إلى منع الملاحة السعودية ثم التهديد بإغلاق باب المندب. هذه ورقة تكلف العالم 20% من التجارة العالمية تمر عبر باب المندب، وسيكلف دول المنطقة بتكاليف هائلة جدا.
0: تحدث عن النفط السعودية.
1: نعم، السعودية من المفارقات بأن السعودية 80% من صادراتها النفطية يذهب إلى آسيا. إذا أغلق باب المندب، إذن هي مضطرة أن تلف حول كامل القارة الإفريقية لأن تصل إلى آسيا، وهذا سيؤدي إلى ارتفاع هائل في الطاقة وبالتالي ارتفاع الأسعار، وسيكون هناك الضغط على اللي هو الاقتصاد العالمي، لأن السعودية من أكبر منتجي النفط بواقع 7 مليون برميل يوميا. إذن إيران لحد لحظة لم تستخدم كامل ورقة
0: باب المندب. هي ترفع الكلفة بالتدريج كما.
1: نعم، يعني صحيح، وهذه فيها رسائل سياسية، لأن هذه رسائل سياسية، ضغط اقتصادي على الولايات المتحدة الأمريكية ودول المنطقة والعالم، هناك ضغط عسكري من خلال قصف الأردن كما تحدثنا قبل قليل. إذن هذه التلويحات الاقتصادية والعسكرية هي كمان جزء من تبادل الضربات مع الولايات المتحدة الأمريكية التي تزيد في التكلفة الاقتصادية على إيران.
0: يعني لكن هنا يعني يجب الحديث عن هذه المراهنة الإيرانية، صح التعبير سيد أحمد، يعني هل باعتقادك وبأي قدر يمكن أن يحصل الإيرانيون المزيد من الولايات المتحدة من خلال استخدام هذا أو استخدام المتدرج لأوراق الضغط هذه في المنطقة؟
1: الأمر خطر جدا، كمان يسير فعلا على حافة الهاوية، لأن الرئيس ترامب لديه خيارات أستاذ مهند محدودة، هو لديه، إن وسعنا دائرة التفكير، لديه 3 خيارات: الحرب الموسعة، وهذه غير مضمونة النتائج، والدليل على ذلك أن براد كوبر قائد القيادة المركزية ودانكي رئيسة الأركان خلال اليومين الماضيين هما اللذين دفع ترامب لوقف الضربات على إيران، لأن هناك استنفاذ للأهداف، وبتنا على حافة الحرب الموسعة.

0: والشكوى من تراجع كميات الصواريخ النوعية المضادة للصواريخ، هذا أيضا ينذر بانكشاف القوات الأمريكية عند، بالتالي الحرب هذه مشكلة. الضغط الاقتصادي إيران تعودت عليه منذ عقود، إذا يبقى الخيار الثالث هو الذهاب إلى المفاوضات. شعور إيران بأن الإدارة الأمريكية مترددة وبأن وضعها العسكري ليس مثالي في الشرق الأوسط وليس مثالي على مستوى العالم، لأن هي لديها إدارة دولية باتجاه الصين، باتجاه روسيا، الأزمة الأوكرانية، الأطلسي، الاتحاد الأوروبي، حماية الأراضي الأمريكية، هذه كلها قضايا عبء حقيقي على وزارة الحرب الأمريكية وعلى الإدارة الأمريكية. إذن هنا شعور إيران بأن الولايات المتحدة ليس وضعها مثالي عسكري، هي تضغط باتجاه في محاولة لدفع الولايات المتحدة الأمريكية إلى طاولة المفاوضات وإلى مسار التفاوضي، لكن ليس على قاعدة تنازل إيران، وإنما التنازل سيكون متبادل.
1: طيب، وهنا وأنت جئت على ذكر يعني جهود الوسطاء في البداية سيد أحمد، يعني ما يجري من تطورات ميدانية وعسكرية واتساع هذه الجبهات يعني بأي قدر يصعب من مهمة الوسطاء في هذه المرحلة، والهوة كبيرة والفجوات كبيرة، هناك إصرار خصوصا في مطارح مضيق هرمز، هناك إصرار إيراني حتى من خلال رفض المقترح العماني، وهذا ما كنت أريد أن أذهب إليه، يبدو أن إيران يعني تتمسك بهذه الورقة ولا حتى تقبل بحلول تنزع منها يعني جزء من السيطرة على هذا المضيق.
0: جزء من التحديات التي واجهها الوسطاء هي الشروط المتبادلة التي تفضلت وذكرتها، إن كان من إيران أو من الولايات المتحدة الأمريكية. المسألة الثانية، هناك انعدام للثقة وانهيار للثقة بين الطرفين، وبالتالي كل طرف تعمل مع الطرف الآخر بتوجس وخوف وقلق وبحسابات تبدو أكثر شيطانية في التفكير. الأمر الثالث الذي يضغط على الوسطاء أنه لا يوجد هناك تجمعات دولتية أو أمم متحدة أو قوى تمارس ضغط على الطرفين. الدول تحاول أن تستفيد من هذه المعركة أكثر من الضغط الشديد والحقيقي لوقف هذه الحرب، على اعتبار أن الذي يدخل هذه الحرب هي الولايات المتحدة الأمريكية وليست دولة عادية، هذه الدولة العظمى والأعظم لحد الآن مقارنة بموازين القوى على مستوى العالم، وبالتالي مهمة الوسطاء مهمة عسيرة جدا.
1: لكن أننا لازلنا في النقطة الأولى مضيق هرمز، لم نذهب إلى الملف النووي وبقية الملفات وتعقيداته،
0: لكن أنا أعتقد خشية الولايات المتحدة الأمريكية من مآلات الحرب الموسعة هذا قد يفتح مساحة في الإدارة الأمريكية، لا سيما وأن الذي يتبنى مسار المفاوضات هو جي ديفانس، لو نائب الرئيس، وجوده حضوره له تأثير وله ضغط، والكونغرس الأمريكي أيضا بجناحيه إن كان على مستوى الديمقراطيين بأغلبيتهم أو على مستوى الجمهوريين بأقليتهم يضغطون على الإدارة الأمريكية بأهمية وقف هذه الحرب، لأن تداعياتها ستكون كبيرة جدا اقتصاديا وعلى صناديق الاقتراع في نوفمبر تشرين الثاني القادم المتعلق بالتجديد النصفي للكونغرس.
1: كل شكر لك سيد أحمد الحيلي الباحث في العلاقات الدولية، كنت ضيف هذا الملف، ملف الأول حول إيران والحرب مع الولايات المتحدة الأمريكية. شكرا جزيلا لك. شكرا.

0: إلى ملفنا الثاني مشاهدينا من العالم اليوم، حيث يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خروقاته في جنوب لبنان رغم اتفاق وقف إطلاق النار، ويتهم حزب الله ويتهم حزب الله باستهداف آلية عسكرية تابعة له. يأتي ذلك بالتزامن مع زيارة مرتقبة للرئيس اللبناني إلى تركيا الخميس، وإعلان واشنطن عن جولة جديدة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في العاصمة الإيطالية روما مطلع أغسطس المقبل.
1: عمليات عسكرية إسرائيلية متواصلة جنوب لبنان، واتهامات لحزب الله بخرق الاتفاق تتزامن مع أحاديث عن جولة جديدة من المفاوضات بين الحكومة اللبنانية وإسرائيل في العاصمة الإيطالية. ذلك مشهد اعتاده اللبنانيون خلال الأسابيع الأخيرة، صور النبطية ومرجعيون مناطق لا تكاد تتوقف فيها العمليات الإسرائيلية بين تفجير المنازل والقصف المدفعي، بالإضافة إلى توغلات لبعض الوقت في إطار ما يصفها الجيش الإسرائيلي بالمناطق الأمنية في لبنان. الجيش الإسرائيلي قال إن حزب الله استهدف آلية هندسية عسكرية تابعة له في جنوب لبنان عبر طائرة مسيرة، واصفا الهجوم بأنه انتهاك صارخ لاتفاق وقف إطلاق النار في بيان قد يمهد لعمليات عسكرية أكثر قوة في لبنان. وعلى المستوى السياسي، تعلن الولايات المتحدة عن جولة محادثات جديدة بين إسرائيل ولبنان ستعقد في العاصمة الإيطالية روما في الفترة من 4 إلى 6 أغسطس المقبل، مشيرة إلى أن الجولة تأتي في إطار إنشاء المناطق التجريبية وفقا لاتفاق الجانبين. وضمن المساق الدبلوماسي، يحل الرئيس اللبناني جوزيف عون ضيفا على تركيا في زيارة رسمية يلتقي خلالها الرئيس رجب طيب أردوغان وعددا من المسؤولين الأتراك. في زيارة قال عون إنه يعول خلالها على قدرة تركيا في الإسهام في التعافي الاقتصادي لبلاده عبر الاستثمار والتجارة وإعادة الإعمار ودعم الاتفاق الإطاري. ويؤكد عون أن التنسيق مع تركيا ضرورة استراتيجية للبنان وليس خيارا ظرفيا، في إشارة إلى الدور الإقليمي الذي تلعبه تركيا في المنطقة ودعمها لقضيتي فلسطين وسوريا، إلى جانب عضويتها بالناتو وحضورها كحليف موثوق لجميع دول المنطقة وقدرتها على الوساطة في ملفات عديدة. ويبقى الموقف التركي داعما للبنان ورافضا للعدوان عليه، ويطالب بالتحرك لوقفه، كما أبدت أنقرة استعدادها الدائم لدعم شعب لبنان واستقراره.
0: نرحب بضيفنا من بيروت الكاتب والباحث في شؤون الشرق الأوسط سيد أسعد بشارة. سيد أسعد، أهلا ومرحبا بك في العالم اليوم. سيد أسعد، يعني دعنا نبدأ من حادث استهداف الآلية الهندسية الإسرائيلية. الرواية هنا طبعا إسرائيلية، ويبدو أن الإسرائيليين توقفوا كثيرا عند هذه الحادثة سيد أسعد، ويبحثون الرد عليها. لكن وفق تصورك، بأي قدر يمكن أن يكون حزب الله معنيا بإرسال رسائل من خلال عملية كهذه واستهداف الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان؟
2: إسرائيل أولا لم تتوقف عن عمليات التجريف والتفجير في المناطق التي تسميها مناطق الخط الأصفر، وهي نفذت مجموعة كبيرة من الاستهدافات بطائرات الدرون أو بالغارات الطائرات الحربية، بما كانت تعتبره أنه تحركات لحزب الله مشبوهة ويمكن أن تؤدي إلى تهديد وجود جيشها في الجنوب. اليوم للمرة الأولى ربما يمكن القول أن حزب الله ينفذ عملية بقرار، عملية مدوزنة جدا عبر استهداف الجرافة D9، وهذا الاستهداف بالاعتقاد ليس معزولا عما يجري في المنطقة بالتأكيد، وليس معزولا عن تطورات التفاوض اللبناني الإسرائيلي المباشر الذي يعارضه الحزب، والذي بالطبع يتمنى أو يريد أن ينسفه من أساسه. عملية لحزب الله قبل جولة روما، وعملية لحزب الله على وقع التطور التصعيدي الكبير بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وبالتالي نتنياهو ربما يكون في حالة انتظار لهذا النوع من العمليات، وبالتأكيد سوف يكون هناك ردا إسرائيليا غير تقليدي. البعض يقول أنه احتمال أن يذهب إلى احتلال مرتفعات جبل علي الطاهر التي توجد تحتها بات المعروف توجد تحتها أنفاق وغرف عمليات كبيرة لحزب الله، أو ربما اختراقات أو توسع أو استعمال الطيران الحربي. كل ذلك سيناريوهات ممكن أن تستعملها إسرائيل، وهذا سيكون تطورا تصعيديا بموازاة التصعيد الكبير في الخليج العربي.
0: قبل أن نذهب إلى حالة التصعيد يعني في المنطقة سيد أسد، لكن دعنا هنا نتحدث عن رسائل حزب الله فيما يتعلق بكون هذه العملية تأتي كما أشرت قبل جولة تفاوضية جديدة. هنا باعتقادك ما الذي يمكن أن يعني كيف يمكن أن تؤثر هذه العملية على هذه الجولة التفاوضية القادمة؟ وهل يريد حزب الله هنا القول بأنه طالما أن إسرائيل مستمرة في الخروقات فأنا أيضا من حقي أن أقوم أو أستهدف الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان؟
2: كلما تعطل اتفاق الإطار، كلما يعني تعطل تنفيذ اتفاق الإطار بدءا من ما تسمى المناطق النموذجية سواء من إسرائيل أو حزب الله، كلما ضعف موقف الدولة اللبنانية. لبنان نجح في تثبيت قراره بانتزاع قرار التفاوض يعني لمصلحة مؤسساته الدستورية، تثبيت هذا الاتفاق نظري إلى الآن بدون ترجمات. يبقى الاتفاق مجرد إطار أو ورقة

0: حلفائه في لبنان يقولون علنا أنهم يراهنون على كانوا على مسار إسلام أباد، الذي هو يتعرض الآن أيضا لآخر عمليات يعني التلاشي بفعل التصعيد الأمريكي الإيراني، يقولونها علنا، وبالتالي لا يعترفون بأن هناك دولة لبنانية يفترض بها أن تفاوض بأجندة لبنانية. الجولة المقبلة في روما تبدو جولة على كف عفريت إذا ما جاز لنا التعبير. كيف يمكن أن يستمر هذا التفاوض المباشر إذا لم يكن هناك نجاح للمنطقة النموذجية؟ فضلا عن ذلك، زائد أن هناك عمليات عسكرية متبادلة، ما معنى التفاوض وسط العمليات العسكرية المتبادلة؟
1: وهنا يعني يجب أن نتحدث عن الموقف الإسرائيلي هنا سيد أسعد. إسرائيل يبدو وكأنها يعني تتعامل مع مسارين، هي تفاوض الدولة اللبنانية في ناحية، في نفس الوقت هناك مسار آخر على الأرض هي مستمرة في خروقاتها، عمليات النسف والتفجير، وإسرائيل كادس يعني تباهى بما قام به جيشه في جنوب لبنان من تدمير للقرى والمنازل في جنوب لبنان. هنا بأي قدر نجحت إسرائيل في عملية الفصل هذه بين هذين المسارين سيد بشارة؟
0: المسار الثاني إذا ما جاز التعبير هو التفاوض، كان رغما عن إسرائيل، كان بضغط من الإدارة الأمريكية. الهدنة الأولى بعد قصف المرعب لبيروت التي حصلت بعد اتصال الرئيس عون والرئيس ترامب كانت بضغط أمريكي مباشر بأن أوقفوا فورا وليبدأ التفاوض المباشر، وهذا كان ضد المصلحة الإسرائيلية. إسرائيل كانت تريد أن تستمر بالعمليات لأن هناك اختلالا في موازين القوى، كانت تريد أن تطوق النبطية والسور، وتريد أن تتقدم أكثر ربما إلى مناطق أكثر وترسم خطوطا جديدة غير ما تسميه الخط الأصفر. فإذن هذا المسار الثاني، مسار المفاوضات ومسار إرغامي على إسرائيل. الآن كانت إسرائيل تنتظر عملية من هذا النوع لحزب الله لكي تتحرر من هذا التفاوض، أو تبقيه عملية تفاوض شكلية وتستمر بعملياتها العسكرية، وهو ما متوقع للأسف في الساعات
1: ولكن
0: المقبلة،
1: هناك سيد ولكن
0: لأن
1: هناك سيد أسعد هناك
0: المسار
1: أيضا لا زال هناك أو في لبنان هناك من يعول على دور أمريكي يضبط يعني المشهد ويمنع يعني تصاعد الأمور أكثر أو ارتفاع مستوى التوتر في لبنان. طبعا هذا خاضع لحسابات أمريكية أيضا فيما يتعلق بدونالد ترامب ورغبته في الآن تهدئة الأمور وعدم إشعال جبهة جديدة يعني هي قابلة للاشتعال في جنوب لبنان. يعني كيف ترى هذا التعويل؟
0: تعويل في مكانه، لكن النتائج قد لا تكون كما يشتهي من يعول على أن الإدارة الأمريكية قادرة دائما على لجم نتنياهو، قادرة على لجم نتنياهو لكن ليس دائما وليس بالمنسوب المفترض أن يؤدي إلى وقف الحرب والانسحاب. ماذا حصل بعد التفاوض المباشر؟ لقد أدى لبنان، يعني تلقى لبنان مجموعة من المكاسب. أولا وقفت الحرب بمفهومها الحرب الكبرى وبقيت يعني مناوشات إسرائيلية بسيطة. الأمر الثاني، لجمت إسرائيل عن التقدم على الأرض وهو ما كانت تطمح له، لذلك قلت لكم أن إسرائيل يعني لم تكن تريد التفاوض من وأن توقف التوغل. الأمر الثالث أن هناك بحث بالانسحاب المتزامن مع سحب سلاح حزب الله، هذه كلها مكاسب للدولة اللبنانية. إسرائيل يبدو تريد أن تنسفها، الآن تتخذ من عملية حزب الله ذريعة. أما في الجانب الآخر فالإيرانيين بالتأكيد يحركون كل حلفائهم في المنطقة، حركوا الحوثي، يحركون الحشد الشعبي، والآن
1: هنا سيد أسعد هنا في هذه الناحية تحديدا، بأي مستوى يريد حزب الله إذا افترضنا ذلك أنه أو بأي مستوى يريد انخراط أو الدخول على خط هذا التصعيد في المنطقة؟
0: من الخطأ أن نقول أن القرار عند حزب الله. حزب الله على الرغم من كل هذه الأثمان التي دفعت في الجنوب والضاحية وفي كل لبنان، يعني من يطلق حرب إسناد إيران بعد كل الخسائر في لبنان إنما يكون قراره في طهران، القرار في طهران لنكن صريحين وواضحين. وبالتالي عندما يأتي القرار من طهران يتحرك حزب الله، وحزب الله لا يملك أن يقول لا للإيرانيين حتى على الرغم من أنه تعرض لخسائر فادحة وأن البيئة حزب الله تكبدت ما لا يمكن أن يطاق. ومع ذلك إذا ما طلب الإيرانيون، وهم أنا أعتقد أن العملية

0: اليوم هي بتوقيت إيراني يعني.
1: طيب.
0: إذا ما طلب الإيرانيون التحرك فإن حزب الله لن يقول لا، لأن حزب الله مرجعيته قراره في الجمهورية الإسلامية في إيران.
1: طيب أخيرا ربما سيد بشارة، الرئيس يوسف عون إلى تركيا للقاء الرئيس رجب طيب أردوغان، يعني هنا ما المنتظر لبنانيا من تركيا فيما يتعلق بالمشهد في لبنان حاليا؟ ما هو الموقف الذي تبحث عنه بيروت في هذا الإطار؟
0: لفهم ما يريده لبنان من تركيا علينا أن نعود إلى صورة اللقاء بين الرئيس الأمريكي ترامب والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وعلينا أن نعود إلى ما قاله الرئيس ترامب بالأمس بأنه رفض كل ضغوط نتنياهو لبيع تركيا الطائرات F-35. يعني أردت أن أقول أن تركيا هي أحد الدول الإقليمية المؤثرة جدا، والآن السياسة التركية تجاه المنطقة التي هي سياسة مد أواصر التعاون، الدور القوي لتركيا والنفوذ في سوريا والقدرة على الكلام مع الخليج العربي والقدرة على تجيير العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، يعطي تركيا دورا يمكن أن تلعبه جدا في لبنان. وهذا ما قاله الرئيس عون الذي ألمح إلى أن إذا ما كان هناك من قوة دولية وأقليمية يمكن أن تشارك في الجنوب للإشراف على ترتيبات معينة، يمكن أن تكون تركيا من بين هذه الدول. الحضور التركي الواضح والمؤثر في سياسات المنطقة يمكن تجيره لمصلحة لبنان، لا سيما وأن العلاقات اللبنانية التركية لم تشهد في يوم من الأيام أي توتر، لا بل على العكس الأفق مفتوح دائما لكل أشكال التعاون. ومشهد الرئيس عون مع الرئيس أردوغان في زيارة الخميس سيكون مشهدا مطمئنا للبنان وللبنانيين.
1: نعم، شكرا لك سيد أسعد بشارة الكاتب والباحث في شؤون الشرق الأوسط، كنت معنا من بيروت.

0: إلى ملفنا الأخير لهذه الليلة، حيث تتفاقم الأزمة الصحية في قطاع غزة مع إعلان وزارة الصحة عن توقف بروتوكولات العلاج الكيميائي لمرضى السرطان البالغ عددهم أكثر من 11 ألف مريض، بينهم مئات الأطفال والنساء، نتيجة نفاد الأدوية التخصصية اللازمة للعلاج.
1: بخطوات مثقلة باليأس تتردد نداء بين الحين والآخر على قسم الأورام السرطانية في مستشفى الشفاء المدمر بمدينة غزة، بحثا عن علاج ورعاية طبية مفقودة بعدما عاد السرطان لينهش جسدها النحيل منذ بدء حرب الإبادة.
2: أنا لما رحت للدكاترة قال لي أكثر من السي تي بقدرش أعمل لك، يعني حتى السي تي لما شافها فهم بين انه في غدد، لكن هل هي نشطه مش نشطه بتتكاثر او لا مش كل ما بيبين. قال لي انت بدك مسح ذري، ومن ثلاث سنين واحنا بنسعى على السفر بس عشان قصه المسح الذري، يعني انا اطلع اعمل مسح ذري لحتى اشوف شو العلاج المناسب. وحاليا حالتي ساءت بزياده، من يومين عملت صوره سي تي من ثاني وهي بين انه تجدد المرض من ثاني في الغدد.
1: وزارة الصحة بغزة أعلنت عن توقف بروتوكولات العلاج الكيميائي لمرضى السرطان في القطاع بعدما أصيبت أقسام رعايتهم بالشلل التام بفعل الشح الحاد في الأدوية التخصصية والفحوص المخبرية لمرضى الأورام.
3: الآن وصلنا إلى يعني أرقام صفرية صراحة في العديد من البروتوكولات العلاجية. على سبيل المثال، يعني قبل يومين توفي لدينا طفلين عمرهم 15 عاما بسبب سرطان الدم، يعني بروتوكول سرطان الدم غير متوفر، بروتوكول سرطان المعدة غير متوفر، بروتوكول سرطان القولون غير متوفر، بروتوكول سرطان الثدي عند النساء وهو يعني من الضرورية جدا غير متوفر، في ظل أنه هناك أيضا ازدياد في حالات الأورام تسجل داخل قطاع غزة. فبالتالي نحن نتحدث عن حالة إنسانية بحتة. مريض السرطان لا ينتظر كثيرا، مريض السرطان لم يتم التدخل بإعطائه العلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي إما أن ينتشر هذا المرض أو إما أن يموت المريض.
1: المعاناة الإنسانية والظروف القاهرة للمرضى الذين يتهددهم الموت دفعت الفرق الطبية لاتباع بروتوكولات منقوصة والبحث عن علاجات بديلة للمرضى تتسبب لهم بعوارض جانبية وآلام شديدة وسط حاجاتهم الملحة لبروتوكول علاج مكتمل.
4: احنا تحملنا الوجع الأولاني، الحين لما بدهم يحطوا لك شيء بديل حتبدي تتوجعي، هاي حساسية بالجسم، وجع بالرأس، تقيؤ، ما بعرف، يعني حاجات كتيرة تغيرت. فهالحين العلاج البديل والله ما كنت أنام من الخوف، وبرضو هاي حساسية معطوني 6 إبر عشان يعني الحساسية ما تتهيجش كتير من العلاج الجديد. وجع صداع زي صداع الكورونا، ما بتقدري تتحمليه.
1: هنا آلاف المرضى محاصرون بلا علاج أو حتى خدمات طبية تخفف من آلامهم، فتوقف بروتوكول العلاج الكيميائي لمرضى السرطان في غزة قرار بالإعدام البطيء وسط شح الأدوية والفحوص المخبرية اللازمة لعلاج أمراضهم. ربا العجرمي، تارت عربي، قطاع غزة.
0: وانضم الينا من غزه مدير الاغاثه الطبيه في غزه دكتور محمد ابو عفش. دكتور، اهلا ومرحبا بك في العالم اليوم. دكتور، يعني ما حجم الازمه التي نبدو امامها الان فيما يتعلق ببروتوكولات علاج مرضى السرطان في قطاع غزه؟ يعني ونحن نتحدث هنا عن منظومه صحيه اصلا منهاره في القطاع.
5: تحياتي لك وللمشاهدين الكرام. صحيح، يعني الوضع الصحي أصبح وضع صعب جدا، وخاصة أن هناك معاناة كبيرة داخل المستشفيات للكثير من المرضى وخاصة مرضى السرطان الذي انقطعت بهم السبل. هناك نقص حاد في الأدوية السرطانية، هناك نقص حاد في المسكنات، كل هذه الأمور تضيف أعباء كبيرة للمنظومة الصحية التي أثقلت من الأعباء. نحن الآن نتحدث وقلوبنا تعتصر ألما على هؤلاء المرضى نتيجة نفاذ الكميات العلاجية التي كانت تقدم لهم. حتى أمور التحاليل وأمور المتابعات أصبحت صعبة جدا. هذا الأمر الخطير الذي أدى إلى وفاة أكثر من 1500 مريض سواء من أمراض السرطان أو من الأمراض الأخرى أو من الجرحى، هذا الأمر للأسف الشديد، ونحن ننتظر بفارغ الصبر خروجهم إلى خارج قطاع غزة أو دخول وفود طبية لمعالجة الأمر بشكل كبير أو دخول مستلزمات طبية وأدوية. لا يمكن أن يقف هذا الموضوع إلى أن نفقد الكثير من المرضى. هناك معاناة كبيرة وهناك نقص حاد سواء في الرعاية الأولية أو في المستشفيات.
0: طيب دكتور، يعني فيما يتعلق بهذه الأدوية التخصصية وبروتوكولات العلاج، تحدث عن نفاذ الكميات الموجودة في قطاع غزة، لكن حتى نفهم ويفهم المشاهدون، من متى يعني أو متى كان آخر مرة دخلت هذه الأدوية التخصصية إلى قطاع غزة، ويعني ما الكميات التي يحتاجها القطاع في هذه المرحلة لمواجهة هذا العدد من المرضى، مرضى السرطان في القطاع؟
5: يعني للأسف الشديد منذ وقف إطلاق النار ونحن نتحدث عن شح كبير في الأدوية. الأدوية طبعا بأنواعها، هناك أدوية لأمراض السرطان وهناك أدوية أخرى للأمراض المزمنة ولأمراض القلب وللحالات الصعبة جدا من الجرحى. للأسف الشديد يعني منذ فترة ونحن ننتظر بفارغ الصبر دخول هذه الأدوية، منذ أكثر من 3 شهور لا يسمح بدخول أدوية أمراض السرطان. هذا الأمر فاخم في الحالات الصعبة داخل المستشفيات. لازلنا كما تحدثت لازلنا على أمل السماح بإدخال جميع الأدوية. يعني نحن نتحدث عن مرضى، نتحدث عن حالات إنسانية، يجب الضغط على الاحتلال بدخول هذه الأدوية بشكل دائم ومستمر. يعني ما عندما نتحدث عن دخول قاطرة أو قاطرتين، نحن نعاني منذ 3 سنوات من نقص حاد في كل شيء. هناك أكثر من 300,000 مريض ضغط وسكر، هناك أكثر من 24,000 مريض قلب يحتاجون إلى جراحات، يحتاجون إلى قساطر. كل هذه الأمور أصبحنا نشاهدها ونحن نقف عاجزين عن تقديم الخدمة الصحية المناسبة. الآن نحن نتحدث وهناك عجز كبير في المختبرات وفي الفحوصات وفي متابعة المرضى. لدينا أكثر من 50,000 سيدة حامل تحتاج إلى متابعة، تحتاج إلى تقديم خدمة صحية، تحتاج إلى أدوية. فقد الكثير من الحالات نتيجة هذا النقص الحاد. كل هذه الأمور أصبحت عبء كبير على المنظومة الصحية. إلى متى سوف يعني ينتظر مرضانا وينتظر جرحانا هذا الأمر؟ هناك أكثر من 21,800 مريض يحتاجون إلى إجلاء. يعني ما المانع في خروج هؤلاء المرضى وتلقيهم العلاج خارج قطاع غزة أو دخول وفود طبية تكون لديها إمكانيات كاملة لمعالجة هؤلاء المرضى؟

0: نحن يعني أبرم اتفاق وقف إطلاق النار، هذا كنا على أمل كبير أن تدخل أدوية وأن تدخل وفود طبية وأن تدخل مساعدات غذائية. الآن حتى المساعدات الغذائية والمساعدات البسيطة التي كانت تدخل عبر المعابر الآن هي يعني شحت ووصلت نسبة دخولها إلى أقل من 30%. كل هذه المعاناة ونحن نشاهد يعني مأساة كبيرة داخل
1: يعني
0: قطاع
1: دكتور
0: غزة.
1: يعني حتى مدير مجمع الشفاء الطبي بغزة دكتور محمد أبو سلمية تحدث عن تسجيل من 4 إلى 5 وفيات يوميا بين مرضى السرطان المحرومين من العلاج الكيماوي. يعني طبعا هو تحدث عن تدهور فيما يتعلق بصحة مرضى الفشل الكلوي والأطفال المصابين بالسكري بسبب نقص الأدوية والأنسولين، عندما تحدث عن شح كل هذه الأصناف من الأدوية التخصصية اللازمة والتي يحتاجها هؤلاء المرضى، يعني هل يمكن أو بأي قدر يمكن أن نتحدث عن البدائل هنا؟ كيف تتعامل المنظومة الطبية من خلال البدائل مع هؤلاء المرضى وحاجتهم إلى هذه الأدوية التخصصية؟
0: صحيح، يعني هناك عجز كبير في الأنسولين وفي أدوية السكر وأدوية مرضى السرطان. يعني البدائل التي تقدم لهؤلاء المرضى هي بدائل غير كافية. يعني مريض السرطان عندما يأخذ الجرعة الأولى والثانية وتقطع به السبل، هناك تحدث له انتكاسة ويحدث له مضاعفات كبيرة، وبدأنا نشاهد هذه المضاعفات. ونحن الآن كما تعلمون نحن الآن في فصل الصيف، ولدينا حالات كثيرة ولدينا أمراض كثيرة داخل المجتمع الفلسطيني. نحن نتحدث عن أكثر من 1,000,000 مواطن الآن موجودين في الخيام. هؤلاء المواطنون للأسف الشديد هذه الخيام كأفران، وانتشرت الكثير من القوارض وانتشرت الكثير من أمراض الجلدية والأمراض المعوية. يعني يسجل يوم يعني أسبوعيا، يعني كان تقرير يتحدث عبر اليونيسف منظمة اليونيسف تحدث عن إصابة أول أسبوعين 9,300 حالة جدر ماء. الآن يسجل أسبوعيا 5,000 حالة جدر ماء، وهناك أعداد كبيرة من الإصابة بالأمراض المعوية والإسهال. كل هذه الأمور يعني أصبحنا لا نستطيع أن نقدم الخدمة الصحية المناسبة نتيجة العجز المركب، يعني عجز من الأنسولين لمرضى السكر، عجز من الأدوية لمرضى الضغط ولمرضى القلب، عجز للأطفال الصغار، عجز لمتابعة الحوامل. يعني عندما نتحدث عن حالات إجهاض من بداية السنة إلى شهر يونيو عن 3,988 حالة إجهاض، كل هذه الأسباب نتجت عن عدم وجود حياة سليمة، عن عدم وجود أغذية، عن عدم وجود متابعات لهؤلاء الحوامل. هذه مأساة كبيرة، يعني كل شهر هناك أكثر من 791 حالة إجهاض. هذا الأمر لابد أن يتوقف، هذه المأساة لابد أن تتوقف. يعني الشعب والناس تعاني معاناة كبيرة داخل قطاع غزة.
1: وأنت دكتور يعني قلت قبل قليل أنكم تنتظرون يعني أن يتم إدخال هذه الأدوية إلى قطاع غزة. هنا نسأل يعني عن دور المنظمات الدولية، منظمة الصحة العالمية تحديدا، كيف تتحرك في هذا الإطار من أجل يعني تسهيل دخول هذه الأدوية اللازمة بشكل يعني ملح لهؤلاء المرضى؟
0: صحيح، هناك دور لمنظمة الصحة العالمية في إدخال الكثير من الأدوية، لكن هذا الدور نحن نعتبره منقوص. عندما نتحدث عن معاناة كبيرة وهناك نقص حاد، يجب الضغط على الاحتلال من جميع المؤسسات الدولية للسماح بإدخال ما يلزم النظام الصحي. يجب تحييد النظام الصحي عن جميع الضغوطات والمناكفات. نحن نتحدث عن مرضى، نتحدث عن أطفال، يعني نفقد كل يوم يعني أعزاء على قلوبنا، سواء من أطفال، من كبار سن، من نساء. لذلك يجب الضغط على الاحتلال عبر جميع المؤسسات الدولية التي تعمل داخل قطاع غزة والتي لها نفوذ على الاحتلال، بالضغط عليه للسماح بدخول المستلزمات الطبية والأدوية. نتحدث عن أكثر من 173 ألف جريح، أكثر من 40% منهم يحتاجون إلى جراحات، هم الآن بالانتظار. لدينا أكثر من 6,000 يعني شخص مبتورة أطرافه يحتاجون إلى تأهيل ويحتاجون إلى أطراف صناعية. إلى متى سينتظرون؟ للعلم يعني هناك يعني قائمة كبيرة من المعاناة وقائمة كبيرة من النقص والشح، لو استعرضناها لو يسمح الوقت.
1: يعني ربما لدينا دقيقتان العام. لدينا دقيقتان ربما أقل يعني دكتور، وحتى في هذا الإطار وبالحديث عن جوانب هذه الأزمة، هناك أيضا مشكلة تتعلق

0: بسيارات الإسعاف وعدم يعني إصلاح أو عدم القدرة على إصلاح الأعطال التي تصيب هذه السيارات، وهذا ما يخلق أزمة كبيرة. هناك تعديرات أطلقتها أيضا وزارة الصحة بهذا الخصوص، كيف يعني يعمق أو تعمق هذه من مشكلة الأزمة الصحية في قطاع غزة دكتور؟
1: صحيح، يعني هذه المعاناة تضاف إلى معاناتنا داخل قطاع غزة. عندما نتحدث أننا لا يوجد أي مصدر للكهرباء إلا عبر المولدات وإلا عبر المحطات التي تعمل داخل قطاع غزة، وهذه المولدات تحتاج إلى صيانة وتحتاج إلى زيوت. الاحتلال يقطر لنا بالقطارة كمية الزيوت. أيضا هناك أجهزة تم توقفها نتيجة عدم وجود قطع غيار وعدم وجود صيانة. المشكلة مركبة داخل قطاع غزة، تبدأ من العلاج وتنتهي في كل شيء. كل شيء داخل قطاع غزة به معاناة للمواطن. لذلك يعني هذه المعاناة يجب أن تتوقف. إلى متى سينتظر المواطن الذي غلب على أمره في كل شيء؟ المواطن تعرض لنقص في الدواء، تعرض للقصف، تعرض للقتل، وتعرض للمجاعة، وأصبح يعني مجتمع به مشاكل صحية كثيرة. لو أتيحت لمراكز الأبحاث أن تجري أبحاث على الأطفال وعلى النساء وعلى لظهرت مشاكل كبيرة. يعني يوميا هناك يعني تسجل حالات سوء تغذية، يوميا هناك تسجل حالات أمراض ضغط وسكر نتيجة الضغط النفسي الذي نعيش به.
0: نعم، شكرا لك جزيلا الشكر دكتور محمد أبو عفش، مدير الإغاثة الطبية، كنت معنا من غزة. بهذا نصل مشاهدينا إلى ختام العالم اليوم لهذه الليلة، في أمان الله.

في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يومياً على شاشة تي ار تي عربي في الأوقات التالية.

على وقع صفارات الإنذار ودوي الانفجارات، وتحت وهج الصواريخ التي غطت وجه السماء، وجد الفلسطينيون أنفسهم في آتون حرب لم يكونوا طرفا فيها. فالقرب من عمق إسرائيل وتطويق المستوطنات للمناطق الفلسطينية في الضفة الغربية جعل آثار الحرب بين إيران والولايات المتحدة ومعها إسرائيل تخترق سريعا تفاصيل الحياة اليومية. في بلدة بيت عوا جنوب غربي الخليل لم تكن السماء وحدها المشتعلة، بل اتقدت النيران في قلوب أسر فلسطينية بعد استشهاد 4 نساء جراء سقوط شظايا صاروخية على صالون

0: لتجميل. في مكان آخر وعلى مدار الساعة تقوم طواقم هندسة المتفجرات في الشرطة الفلسطينية بالتعامل مع مخلفات الصواريخ وشظاياها. إمكانيات محدودة تحاول درء خطر كبير.
1: يعني هاي مش أول تجربة طبعاً بس الحرب الماضية كانت.
0: بحسب مصادر رسمية ففي الأسابيع الخمسة الأولى من الحرب سقطت على الأراضي الفلسطينية أكثر من 400 شظية صاروخية تسببت باستشهاد 5 أشخاص وإصابة 10 إلى جانب أضرار مادية طالت المنازل والمركبات والممتلكات.
2: إحنا مش أول مرة بنمر بهاي المرحلة، مرينا قبل ذلك بمرحلة الحرب 12 يوم وهذه الحرب الجديدة اللي إحنا فيها واللي بعدها يعني مستمرة، وكان إحنا في معاناة عنا للشعب الفلسطيني بسبب هذه الحرب، بسبب سقوط شظايا وبقايا صواريخ في مناطقنا، سواء الصواريخ الهجومية أو الاعتراضية، وشظايا أيضا من صواريخ انشطارية سقطت في مناطقنا، وهذه خطيرة جدا وتحتوي على ذخيرة غير منفجرة تسقط في مناطقنا. في جميع المحافظات تعاملنا مع شظايا في جميع المحافظات وبقايا من هذه الصواريخ.
0: أثار هذه الحرب لم تتوقف عند الشظايا بل امتدت إلى تفاصيل الحياة اليومية والواقع الاقتصادي الهش أصلاً.
3: دون غرف محصنة ولا ملاجئ ترك الفلسطينيون ليواجهوا مصيرهم وسط حرب إقليمية طاحنة فيما انعكست آثارها عليهم اقتصادياً، وضاعف الاحتلال من إجراءاته الأمنية وقيوده ما فاقم من معاناتهم اليومية.
0: فمنذ اللحظة الأولى ضاعفت إسرائيل من إجراءاتها وشددت الحصار على المدن والبلدات الفلسطينية، واختفت بعض السلع الأساسية بسبب الإقبال الكبير.
4: الوضع الاقتصادي في البلد سيء جدا بسبب، يعني أهم سبب هو الاحتلال، تسكير الطرق، الحواجز الكثيرة على الطرق، عدم القدرة المواطن بالتنقل، التجار عندهم كمان برضو مشكلة في توصيل البضاعة، الاستيراد كذلك الأمر.
5: أوضاع البلد اليوم يعني إذا إحنا بحكي لك على عمري 34 سنة أول مرة بشوف البلد هيك، يعني في أيام الحروب وأيام الانتفاضة وأيام اللي كانت ما وصلنا للمرحلة هذه.
0: واقع اقتصادي ازداد صعوبة وباتت قطاعات كاملة تكافح من أجل البقاء، خاصة مع الارتفاع الكبير في أسعار الوقود.
6: هذه الحرب جاءت لتزيد المعاناة من خلال إنه معظم البدائل هي الفلسطينيون يعتمدون بشكل أساسي على السلع الاستهلاكية من الخارج، وهذا أدى إلى ارتفاع في تلك السلع سواء على صعيد رفع كلفة الشحن العالمي أو على صعيد انعكاس أسعار المحروقات، سواء بأنها تدخل بشكل مباشر عن طريق الجانب الإسرائيلي الذي يتكون السعر النهائي منه من عدة ضرائب، وتستحوذ الضرائب على أكثر من 60% من سعر لتر المحروقات. كل ذلك انعكس بشكل سلبي وتضاعفت يعني الأسعار.
0: في قطاع النقل تصطف مئات المركبات بانتظار عمل قد لا يأتي. يقول العاملون في هذا القطاع إن الغلاء والركود وارتفاع معدلات البطالة التي تجاوزت 30% قد خفضت حجم العمل إلى الحدود الدنيا، ليغدو قطاع النقل نموذجاً يعكس واقع الاقتصاد الفلسطيني بأكمله.
7: إحنا قعدنا أول الحرب حوالي بجوز أسبوعين ثلاثة نلف على طريق عجول، مسافة يعني أقول لك طويلة، لسه باكة السولر مش طالع وباكت عندنا مسافة طويلة، نطلع نكل الصبح ونصف فيها.
0: إغلاق الحواجز وتجديد القيود على الحركة فاقم الأزمة الاقتصادية وأثر بشكل مباشر في العمال والتجار، فتأخر الوصول إلى أماكن العمل وتعطل حركة البضائع وتراجع النشاط الاقتصادي.
7: إحنا المضبوط يعني من بداية الحرب بلشنا

0: يعني احنا كسائقين ومواطنين وموظفين الجميع يعني تحت الظروف الصعبة جميعها، من حواجز، من لفات طرق بعيدة، وبعدين اجى في الاخر موضوع السولر. موضوع السولر يعني هو المشكلة الرئيسية صفت عندنا هلا، مع غير الحواجز وال يعني موضوع الطريق، فالوضع كان صعب فصار اصعب.
1: آثار الحرب لم تقتصر على الجوانب المعيشية، بل طالت إحدى أكثر القضايا حساسية للفلسطينيين والمسلمين، لدواع وصفتها إسرائيل بالأمنية. عمد الاحتلال إلى إغلاق المسجد الأقصى في وجه المصلين لأكثر من 40 يوماً متتالياً في أطول إغلاق شهده الأقصى منذ عام 1967. وفي ظل انشغال المنطقة بالحرب، استغل المستوطنون هذا التصعيد ونفذوا مئات الاعتداءات في عدد من مناطق الضفة الغربية، أسفرت عن استشهاد 9 فلسطينيين إلى جانب اعتداءات طالت الممتلكات والأراضي والمركبات. كما صدقت الحكومة الإسرائيلية على بناء 34 مستوطنة جديدة خلال الفترة الممتدة من 28 فبراير وحتى بداية إبريل خلال انشغال العالم بالحرب.
2: نحن ننظر إلى ما حدث بالتوازي مع فترة الحرب الإقليمية، باعتبار أن دولة الاحتلال تسطرت مرة أخرى بستار الحرب والانشغال الإعلامي بالحدث الذي حدث في الشرق الأوسط من أجل استكمال مخططاتها في الأراضي الفلسطينية. المسألة لم تتوقف عند حدود ما فعله جيش الاحتلال من إغلاق محكم للأراضي في وجه الفلسطينيين، بل كيف أنفذ المستوطنون مخططاتهم في هذه المرحلة. نتحدث عن ما يقترب من 500 اعتداء تم تنفيذها على يد المستوطنين فقط في فترة الحرب الإقليمية. على صعيد جيش الاحتلال يعني هناك العديد من الإجراءات التي تم اتخاذها، ولكن كان اللافت هو عدد الأوامر العسكرية التي طالت الأشجار الفلسطينية. نحن نتحدث عن 27 أمر عسكري استهدفت الأشجار الفلسطينية في فترة الحرب، أي في أقل من شهر واحد فقط، في حالة لافتة للانتباه.
1: حرب جديدة تضاف إلى واقع معقد يعيشه الفلسطينيون يومياً، تكشف مدى سرعة تأثرهم بأي تصعيد تشهده المنطقة وإن لم يكونوا طرفاً فيه. إبراهيم خلفتي، آر تي عربي، رام الله، الضفة الغربية المحتلة.
3: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.

الولايات المتحدة تشن موجة ضربات جديدة على إيران عقب توعد ترامب الرد على استهداف قاعدة أمريكية في الأردن. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تلت عربي في إسطنبول، معكم محمد كردي، وتتابعنا في نشرتنا أيضا. شهداء وجرحى بينهم أطفال بغارات للجيش الإسرائيلي على مدينة غزة وعلى خيام النازحين في مواصي خان يونس. أردوغان يقول إن تركيا لم ولن تتخلى عن أشقائها من القبارصة الأتراك، ورئيس جمهورية شمال قبرص التركية يؤكد التشاور مع أنقرة لحل القضية القبرصية.

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية إكمال تنفيذ ضربات على إيران، قالت إنها جاءت ردا على هجمات إيرانية استهدفت قوات أمريكية في الشرق الأوسط. وأفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بسماع دوي انفجارين في مدينة بندر عباس بمحافظة هرمزغان جنوبي البلاد، إلى جانب انفجار آخر في جزيرتي أبو موسى وكيش. كما سمعت انفجارات في مدينة بوشهر وجزيرة قشم ومدينة أبادان بمحافظة خوزستان جنوب غربي البلاد. وفي وقت سابق توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوجيه ضربات جديدة لإيران، مؤكدا أن طهران تدرك ذلك حسب تعبيره. وقال ترامب في تصريحات صحفية إن الولايات المتحدة ستضرب إيران بقوة، وأضاف أن طهران أطلقت 5 صواريخ خلال الليلة الماضية مؤكدا إسقاطها جميعا. كما أعرب الرئيس الأمريكي عن رغبته في فرض رسوم جمركية على إيران. هذا وقتل 4 مستشارين عسكريين من الحرس الثوري الإيراني في العراق بغارات جوية أمريكية، وفق ما نقلته صحيفة إيرانية. وأعلنت هيئة الحشد الشعبي مقتل 20 من عناصرها وإصابة 32 آخرين بالضربات الأمريكية السعودية التي استهدفت مواقع متفرقة في العراق. وقال مسؤولان في الهيئة إن 4 مستشارين إيرانيين لدى الحشد قتلوا بضربة استهدفت محافظة ديالى. أعلنت فصائل عراقية موالية لإيران أن ردها على الضربات الأمريكية السعودية التي استهدفت الحشد الشعبي قادم لا محالة. وقالت الفصائل المنضوية ضمن ما يعرف بتحالف المقاومة الإسلامية في العراق إن تأجيل الرد يهدف إلى تجنب أي إرباك للمناسبة الشيعية المعروفة بزيارة 40 حتى انتهاء مراسمها الأسبوع المقبل. وأضافت أن الرد قد يشمل وفق تعبيرها أدوات الولايات المتحدة في السعودية، مجددة نفيها استهداف المملكة أو منشآتها. علق رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي زيارته الرسمية التي كانت مقررة للرياض عقب الضربات الجوية الأمريكية السعودية التي استهدفت مواقع للحشد الشعبي في العراق. وقال مصدر حكومي مطلع إن القرار تضمن وقف جميع الترتيبات الخاصة بالوفد الحكومي وإرجاء المباحثات التي كانت مقررة مع الجانب السعودي. هذا ووجه الزيدي بعقد اجتماع طارئ للمجلس الوزاري للأمن القومي لبحث التطورات الأمنية في البلاد. أعلنت وزارة البترول المصرية السيطرة على حريق اندلع في سفينة لنقل الغاز وسفينة للتخزين أثناء تفريغ شحنة غاز في ميناء دمياط. ونقلت وكالة رويترز عن مصدرين أمنيين أن الانفجار قد يكون ناجما عن تعرض ناقلتي الغاز في ميناء دمياط لهجوم بطائرات مسيرة، في حين لم تعلق السلطات

0: مصرية على ملابسات الحادث. وأضافت رويترز أن السفينتين نقلتا إلى خارج الميناء مع توقعات باستئناف العمليات في الأرصفة والمحطات الأخرى. قال رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي إيال زمير إن المعركة على مختلف الجبهات لم تنتهي بعد، ملوحا بتوسيع العمليات العسكرية في لبنان. وأكد زمير خلال تصريحات أدلى بها من جنوب لبنان أن الجيش الإسرائيلي سيبقي قواته في المناطق التي سيطر عليها لضمان أمن طويل الأمد وفق تعبيره، مضيفا أن قواته في جاهزية كاملة لمواجهة أي تغير في الأوضاع الميدانية والتعامل مع مختلف السيناريوهات حسب وصفه. استشهد عدة فلسطينيين بينهم أطفال وأصيب آخرون بقصف وأطلاق نار من قبل الجيش الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة. وقالت مصادر محلية إن فلسطينيا استشهد وأصيب آخرون بينهم أطفال باستهداف غرب مدينة غزة، كما استشهد طفل وأصيب عدة مواطنين بقصف استهدف منزلا في مخيم البريج وسط القطاع. واستشهد أربعة فلسطينيين بينهم طفلة بغارات استهدفت خياما تؤوي نازحين في مواصي خان يونس. يأتي ذلك وسط غارات إسرائيلية جديدة عقب إنذارات بالإخلاء استهدفت منازل وشققا سكنية في مخيم الشاطئ وسط مدينة غزة دون تسجيل إصابات، بالتزامن مع قصف مدفعي وأطلاق نار من الآليات الإسرائيلية شرق مدينة غزة وشمال القطاع، إضافة إلى شرق خان يونس وشمال رفح وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع. أعلنت وزارة الصحة بغزة توقف خطط العلاج الكيميائي لمرضى السرطان الذين تقدر أعدادهم بأكثر من 11,000 مريض بينهم مئات الأطفال والنساء، وذلك إثر الجمود التام الذي أصاب أقسام رعاية مرضى السرطان جراء نفاد الأدوية اللازمة للعلاج.
1: خطوات مثقلة باليأس، تتردد نداء بين الحين والآخر على قسم الأورام السرطانية في مستشفى الشفاء المدمر بمدينة غزة، بحثا عن علاج ورعاية طبية مفقودة بعدما عاد السرطان لينهش جسدها النحيل منذ بدء حرب الإبادة.
2: أنا لما رحت للدكاترة قال لي أكثر من السي تي بقدرش أعمل لك، يعني حتى السي تي لما شافها فهم بين انه في غدد، لكن هل هي نشطه مش نشطه بتتكاثر او لا مش كل ما ببين. قال لي انت بدك مسح ذري، ومن 3 سنين واحنا بنسعى على السفر بس عشان قصه المسح الذري، يعني انا اطلع اعمل مسح ذري لحتى اشوف شو العلاج المناسب. وحاليا حالتي ساءت بزياده، من يومين عملت صوره سي تي من ثاني وهي بين انه تجدد المرض من ثاني في الغدد.
1: وزارة الصحة بغزة أعلنت عن توقف بروتوكولات العلاج الكيميائي لمرضى السرطان في القطاع بعدما أصيبت أقسام رعايتهم بالشلل التام بفعل الشح الحاد في الأدوية التخصصية والفحوص المخبرية لمرضى الأورام.
3: الآن وصلنا إلى يعني أرقام صفرية صراحة في العديد من البروتوكولات العلاجية. على سبيل المثال يعني قبل يومين توفي لدينا طفلين عمرهم 15 عاما بسبب سرطان الدم، يعني بروتوكول سرطان الدم غير متوفر، بروتوكول سرطان المعدة غير متوفر، بروتوكول سرطان القولون غير متوفر، بروتوكول سرطان الثدي عند النساء وهو يعني من الضرورية جدا غير متوفر، في ظل أنه هناك أيضا ازدياد في حالات الأورام تسجل داخل قطاع غزة. فبالتالي نحن نتحدث عن حالة إنسانية بحتة، مريض السرطان لا ينتظر كثيرا، مريض السرطان لما يتم التدخل بإعطاه العلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي إما أن ينتشر هذا المرض أو إما أن يموت المريض.
1: المعاناة الإنسانية والظروف القاهرة للمرضى الذين يتهددهم الموت دفعت الفرق الطبية لاتباع بروتوكولات منقوصة والبحث عن علاجات بديلة للمرضى تتسبب لهم بعوارض جانبية وآلام شديدة وسط حاجاتهم الملحة لبروتوكول علاج مكتمل.
4: احنا تحملنا الوجع الأولاني، الحين لما بدهم يحطوا لك شيء بديل حتبدي تتوجعي، هاي حساسية بالجسم، وجع بالراس، تقيؤ، ما بعرف يعني حاجات كتير.

0: كثيرة تغيرت. فهالحين العلاج البلدي البديل والله ما كنت أنام من الخوف، وبرضه هي حساسية مع توني 6 إبر عشان يعني الحساسية ما تتهيجش كثير من العلاج الجديد، وجع صداع زي صداع الكورونا ما بتقدري تتحمليه.
1: هنا آلاف المرضى محاصرون بلا علاج أو حتى خدمات طبية تخفف من آلامهم، فتوقف بروتوكول العلاج الكيميائي لمرضى السرطان في غزة قرار بالإعدام البطيء وسط شح الأدوية والفحوص المخبرية اللازمة لعلاج أمراضهم. ربا العجرمي، تراتي عربي، قطاع غزة.
2: استهدفت قوات الجيش الإسرائيلي محولا رئيسيا للكهرباء في بلدة ترمس عيا شمال شرق مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن البلدة وقريتي أبو فلاح والمغير المجاورتين. وأفادت مصادر محلية بأن الطواقم المختصة باشرت أعمال إصلاح الأعطال وإعادة التيار الكهربائي إلى بلدة ترمس عيا وقريتي أبو فلاح والمغير. وتزامن ذلك مع نصب قوة الاحتلال حواجز عسكرية جديدة واحتجاز عدة فلسطينيين، إلى جانب مواصلة اقتحاماتها في محافظتي رام الله ونابلس. مدد الجيش الإسرائيلي الأوامر العسكرية التي تفرض إغلاق مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس شمال الضفة الغربية المحتلة حتى 30 سبتمبر المقبل. وقالت وسائل إعلام محلية إن الأوامر الجديدة صدرت قبل يومين من انتهاء سريان الأوامر السابقة التي كان من المقرر أن تنتهي في 31 من يوليو الجاري. وأضافت أن الأوامر تحظر دخول أي شخص إلى المناطق المشمولة بالإغلاق أو البقاء فيها والخروج منها إلا بتصريح خاص من الجيش الإسرائيلي مع استثناء قواته والشرطة من هذه القيود. أوضح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن المنطقة برمتها تدفع ثمن العدوان الإسرائيلي وليس فلسطين ولبنان فحسب. وقال الرئيس أردوغان إن إسرائيل تحتل الأراضي الفلسطينية تدريجيا متجاهلة حقوق الإنسان الأساسية في المنطقة وواضعة القانون الدولي تحت أقدامها.
3: الحكومة الإسرائيلية الحالية التي أصبحت تعتمد على الحرب تواصل دفع المنطقة نحو عدم الاستقرار من خلال استفزازتها ومخططاتها. إسرائيل تحتل الأراضي الفلسطينية تدريجياً متجاهلة حقوق الإنسان الأساسية في المنطقة وواضعة القانون الدولي تحت أقدامها. الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنات غير القانونية وسياسات التهجير والترهيب والقمع التي تطبقها إسرائيل بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية كما فعلت في غزة تشكل المصدر الرئيسي للمشكلات في منطقتنا. لا يدفع ثمن هذا العدوان أشقاؤنا الفلسطينيون فقط أو الشعب اللبناني الشقيق، بل تتحمل تبعاته مختلف المكونات الدينية والمنطقة بأسرها.
2: بدوره جدد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان تأكيد دعم بلاده الثابت للقضية الفلسطينية في مختلف المحافل الدولية. وقال فيدان في أثناء لقائه بالعاصمة أنقرة وفد حماس برئاسة رئيس مكتبها السياسي خليل الحية إن تركيا تواصل العمل على إبقاء جرائم حكومة نتنياهو في غزة والضفة الغربية المحتلة والاعتداءات على المقدسات على أجندة المجتمع الدولي. وأضاف فيدان أن أنقرة تواصل أيضا بذل جميع الجهود لإيصال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. وفي شأن آخر، أكد الرئيس أردوغان أن تركيا لن تتخلى عن أشقائها من القضارصة الأتراك، مضيفا أن أنقرة أنهت الظلم الذي يتعرضون له.
3: تركيا وكما كان الحال على مر التاريخ لن تتخلى عن أشقائها من القضارصة الأتراك ولن تسمح مهما كان الثمن بتكرار المآسي الماضية. تركيا أنهت الظلم الذي يتعرض له القضارصة الأتراك، كما نجحنا في الماضي في حل مشكلة احتياجات القبارصة الأتراك من المياه، سنواصل تنفيذ مشاريع مختلفة.

0: مختلفة، وفي مقدمتها مد خط للغاز الطبيعي عبر قاع البحر. نتابع من كثب كل خطوة تتخذها الجهات التي تسعى إلى جعل قبرص جزءاً من ترتيبات عسكرية جديدة وحسابات جيوسياسية.
1: من جهته أشار رئيس جمهورية شمال قبرص التركية طوفان إرهورمان إلى التشاور المستمر مع تركيا للوصول إلى حل دائم للقضية القبرصية، موضحا أن الهدف ليس استئناف المفاوضات بحد ذاتها بل إطلاق عملية سياسية تفضي إلى نتائج ملموسة.
2: نجري مشاورات مشتركة مع تركيا للوصول إلى حل للقضية القبرصية، وسنواصل العمل بتنسيق وتشاور كامل مع تركيا كما كان الحال حتى الآن. هدفنا ليس إجراء مفاوضات من أجل المفاوضات، بل الوصول إلى عملية تركز على تحقيق نتائج، وهو ما يتوافق مع موقف كل من الأمم المتحدة والجانب القبرصي التركي. نسعى للوصول إلى حل للقضية القبرصية وليس إلى الاستمرار في التفاوض.
1: قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنه يعتزم جمع قادة جزيرة قبرص والقوى الثلاثة الضامنة للجزيرة تركيا وبريطانيا واليونان في جولة جديدة من محادثات السلام بقيادة الأمم المتحدة. وأضاف غوتيريش أنه حصل على موافقة من رئيس إدارة جنوب قبرص ورئيس جمهورية شمال قبرص التركية لاستئناف ما يسمى محادثات 5+1، وأضاف أن هناك حاجة إلى الاستعداد قبل عقد أي اجتماع دون أن يحدد جدولا زمنيا لذلك. هذا ورد المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية أونجو كيتشيلي على سؤال بشأن تصريح الأمين العام للأمم المتحدة عقب الاجتماع الثلاثي مع قادة جزيرة قبرص، وأعرب عن تقديره لجهود غوتيريش منذ توليه منصبه فيما يتعلق بقضية قبرص. وأكد كيتشيلي أن الأرضية المشتركة للتوصل إلى حل بين شطري الجزيرة لا تزال غير متوافرة، مشيرا إلى أن التركيز حاليا ينصب على إحراز تقدم يسهم في بناء الثقة بين الجانبين عبر تعزيز التعاون في المجالات ذات الأولوية ضمن العملية التي أطلقها غوتيريش عام 2025. وقال المتحدث إن تركيا بصفتها دولة ضامنة تؤكد من جديد أن التوصل إلى حل عادل وشامل ومستدام للقضية القبرصية لا يمكن أن يتحقق إلا بالاستناد إلى الحقائق القائمة على الجزيرة وعلى أساس المساواة في السيادة والمكانة الدولية المتساوية للشعب القبرصي التركي، مشيرا إلى أن دعم تركيا لجمهورية شمال قبرص التركية وللشعب القبرصي التركي كامل وثابت. تستعيد منطقة مرعش المغلقة في جمهورية شمال قبرص التركية حيويتها تدريجيا بعد السماح للزوار بدخول جزء منها بدعم من تركيا إثر عقود من الإغلاق، بالتزامن مع ترميم عدد من المنشآت الثقافية وإتاحتها للزائرين لتعود إلى الواجهة السياحية.
3: على الساحل الشرقي لجمهورية شمال قبرص التركية في مدينة غازي ماوسا تقف منطقة مرعش المغلقة شاهدة على فصل استثنائي من تاريخ الجزيرة. ومع إعادة فتح جزء منها أمام الزوار، بدأت مرعش المغلقة تستعيد نبضها تدريجيا بعد عقود من الإغلاق.
2: نحن لا نقول مرعش المغلقة بعد الآن، لأننا فتحنا مرعش التي كانت مغلقة وهي تستقبل الزوار بشكل جاد جدا ومتاحة أمام زيارة الجميع، وهي متحف طبيعي مفتوح.
3: سكون المدينة يحرك فضول الزائرين، إذ تمنح فنادقها المهجورة وشوارعها الخالية ومبانيها القديمة المكان طابعا فريدا يجعل كل جولة فيه رحلة بين الذاكرة والتاريخ.
4: ما زال المكان يحتفظ بطابعه الأصلي إلى حد ما رغم مرور كل هذا الزمن الكبير، وهذا ما يمنحه قيمة خاصة لا سيما لمن يأتي مع عائلته. أعتقد أنها فرصة رائعة لزيارته.

0: وقبل عام 1974 كانت المدينة أبرز الوجهات السياحية في الجزيرة، لكن أحداث ذلك العام غيرت مسارها قبل أن يعاد فتح أجزاء منها أمام الزوار في أكتوبر تشرين الأول 2020 بدعم من تركيا، مع الحفاظ على طابعها العمراني وترميم عدد من المنشآت الثقافية.
1: في الحقيقة أعجبتني هندسة المنازل وتصميمها، فهي جميلة جدا، لكن من المؤسف من الناحية الإنسانية أن تشهد هذه المنطقة مثل هذه الأحداث، فقد أحزنني ذلك. تمنيت لو كان ذلك لم يحدث لكانت أجمل بكثير.
0: واليوم تشهد منطقة مرعش المغلقة توافدا متزايدا للسياح من مختلف الجنسيات، لا يقصدونها للاستمتاع بالشاطئ فحسب، بل لاستكشاف مدينة احتفظت بملامحها لعقود وأصبحت وجهة تجمع بين السياحة واستحضار التاريخ. مع إعادة فتح جزء من المدينة أمام الزوار، بدأت مرعش المغلقة بشمال قبرص التركية تستعيد نبضها تدريجيا بعد عقود من الإغلاق، وتروي شوارعها الصامتة حكاية حقبتين متناقضتين، الأولى كانت فيها مقصدا سياحيا يعج بالحياة، والثانية أعاد الإنسان فيها كتابة تاريخها لتتوقف الحياة بين أحيائها لعقود من الزمن. علي الخضاري، تيريتي عربي، من مدينة مرعش المغلقة شمال قبرص التركية.
2: انتخب محمد تكالا رئيسا للمجلس الأعلى للدولة الليبي للمرة الثالثة على التوالي بعد حصوله على 80 صوتا من أصل 137 صوتا من أعضاء المجلس ضمن جلسة بلغت النصاب القانوني الكامل.
3: مشهد سياسي ليبي معقد يفوز فيه محمد تكالا برئاسة المجلس الأعلى للدولة الليبي، الطرف السياسي الأهم في خريطة متداخلة النفوذ والمصالح. أعيد انتخاب تكالا للمرة الثالثة على التوالي بعد حصوله على 80 صوتا من أصل 137 من أعضاء المجلس،
4: تأكيدا على الديمقراطية وتأكيدا على التغيير والتجديد. حقيقة نحن كأعضاء ندفع بدفع أن يكون المجلس له دور كبير في دعم العملية الانتخابية وأيضا دعم الأطر الدستوري والقانوني للقوانين الانتخابية والتوافقات التي تحدث بيننا وبين مجلس النواب من خلال لجنة 6+6.
3: الانتخابات التي تنافس فيها 5 مرشحين لرئاسة المجلس حسمت في جولة ثانية لصالح محمد تكالا على حساب منافسه الأقرب أبو القاسم جزيت. عملية الاقتراع يراها أعضاء المجلس انطلاقة جديدة لإعادة التموضع سعيا لإدراك توافقات بين القوى المحلية قد تفضي إلى انتخابات رئاسية وتشريعية واستقرار دائم.
5: المكتب الجديد عليه أن يسعى بكل قوة إلى محاولة إيجاد حلول للوضع المتأزم في ليبيا، سواء كان الوضع الانتخابي أو الوضع الدستوري أو الوضع الاقتصادي، مع التنسيق مع الجهات الأخرى.
6: أنا اليوم مسرور من جهة أنه التقليد، نعم التقليد ماشي كويس، ولكن مش مسرور أن الظروف اللي احنا نديره فيها في التقليد، يعني ظروفنا إذا كان في تجورة وسوق الجمعة وين الناس تظاهر وعندها الحق تظاهر.
3: ويتكون الأعلى للدولة من 145 عضوا يمثلون مختلف التوجهات السياسية والمناطق في عموم البلاد، كما يضم لجانا دائمة تهتم بالشؤون السياسية والقانونية والاقتصادية، إضافة إلى ملف المصالحة الوطنية، وذلك بموجب الاتفاق السياسي الموقع في الصخرات المغربية عام 2015. بامتلاك المجلس الأعلى للدولة صلاحيات محورية بتعاون مع البرلمان، تترقب الأوساط الشعبية والسياسية إمكانية إحداث فارق مبني على التوافق، خاصة في الملفات العالقة الخاصة بالقوانين الانتخابية ومشروع الدستور وتعديلاته. زياد الحجاجي، تيريتي عربي، طرابلس.
2: قتل 9 مدنيين بينهم امرأتان بهجوم شنته قوات الدعم السريع على منطقة الجماجمة في ولاية شمال كردفان، وفق ما أعلنت شبكة أطباء السودان. وقالت الشبكة إن الهجوم جاء على خلفية اتهام سكان المنطقة

0: ونظيره السوري محمد صفوت رسلان اتفاقا لفتح حساب وديعة بالليرة التركية بين البنكين المركزيين. وقال البنك المركزي التركي في بيان إن الاتفاق يهدف إلى فتح حساب وديعة بالليرة التركية باسم البنك المركزي السوري لديه. في العاصمة السورية دمشق تجمع بطولة لكرة القدم ذوي الاحتياجات الخاصة ومصابي الحرب في مبادرة لدعم اندماجهم في المجتمع وتعزيز ثقتهم بأنفسهم عبر الرياضة بوصفها وسيلة لتجاوز آثار الحرب والإصابة.
1: إقامة أول بطولة لكرة القدم في دمشق تجمع ذوي الهمم ومصابي الحرب في مبادرة رياضية تحمل رسالة إنسانية تؤكد أنه بالإرادة يمكن تجاوز آثار الإصابة، وتبرز دور الرياضة في دعم الاندماج وإعادة بناء الثقة لدى هذه الفئة.
2: طبعا هاي البطولة الأولى من نوعها بسوريا، إن شاء الله نحن بنطمح بالسنين القادمة إنه يكون في بطولات ثانية وثالثة ورابعة. هاي البطولة سميناها بطولة عام 2026، وإن شاء الله في بطولات متتالية. طبعا هي البطولة لتسليط الضوء على هدول الأبطال اللي هن مصابين الحرب وهن أشخاص رياضيين سابقين تعرضوا لإصابات حرب أثناء الثورة، تعرضوا لبتر ساق أو لبتر إيد، رجعوا هن يشكلوا حالهم وساووا فرق.
1: المشهد هنا يتجاوز حدود التنافس الكروي، وكل لاعب يروي على أرض الملعب قصته الخاصة في الصمود، ورغم تنوع الحكايات واختلاف الظروف يتوحد الجميع حول هدف أسمى يتمثل في إثبات أن الإعاقة أو الإصابة لن تقف عائقاً أمام ملاحقة الشغف وتحقيق الطموح.
3: طبعاً هي كرة القدم هي المتنفس الوحيد لأن كمصابين مبتوري الأطراف. الحمد لله رب العالمين، يعني عم تشوفهم الشباب عم يلعبوا مثلهم مثل الأسبياء، ما بيفرقوا شيء عن الأسبياء، جاي يدافعوا عن إصابتهم، عندهم طموح، عندهم آمال، يقدموها إن شاء الله ليبسطوا العالمية.
4: مشاركة هي بتعني لنا شيء كبير يعني، ونحن اليوم يعني نازلين لهون نثبت للعالم انه نحن اصحاب الهمم والمصابين الحرب، يعني انه نحن الحمد لله مستعدين نكمل حياتنا بكل كفاءه وبكل قوه، وهي الاعاقه ما بتعيقنا يعني في شيء ابدا ابدا.
1: ويتطلع القائمون على الفعاليه الى تحويل هذه المبادره الى تقليد الرياضي دائم، يفتح المجال امام مشاركه اوسع لذوي الهمم ومصابي الحرب، ويعزز حضورهم في الحياة العامة بما يسهم في ترسيخ ثقافة الاندماج الحقيقي في المجتمع.
5: تتنوع صور التحدي وحكايات الصمود بين المشاركين، لكنها تلتقي عند رسالة جوهرية مفادها أن العزيمة والإرادة أقوى من الإعاقة والجراح. محمد الحريري، تيرتي عربي، دمشق.
0: في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. الولايات المتحدة تشن موجة ضربات جديدة على إيران عقب توعد ترامب بالرد على استهداف قاعدة أمريكية في الأردن. شهداء وجرحى بينهم أطفال بغارات للجيش الإسرائيلي على مدينة غزة وعلى خيام النازحين في مواصي خان يونس. أردوغان يقول إن تركيا لم ولن تتخلى عن أشقائها من القبارصة الأتراك، ورئيس جمهورية شمال قبرص التركية يؤكد التشاور مع أنقرة لحل القضية القبرصية. بهذا تنتهي النشرة، شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.

0: والحمد لله رب العالمين الله نصرنا وبقوتكم قوة الله الحمد لله
1: ربنا خلصنا بين ايديهم الحمد لله رب العالمين.
2: اليوم فش بعد الحرية وبتمناها لكل أسير وأسيرة
3: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله هانت
0: والله شعور ما يوصف.
4: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
5: أنعم علينا بالفراج من داخل سجن احتلال الغاشم.
6: طبعا أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في القرآن الحمد لله رب العالمين.
7: غزة رفعت روسنا في السماء، احنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
8: صمودنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
9: والفرج القريب ان شاء الله للقصر الباكية، المعبدات، الاشبال.
10: كنا نستنى انه نتحرر لانه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس يا احنا يا هم في هذا المكان، هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية ارضنا.

أصغر.

0: السلام عليكم مشاهدينا وأهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج ولنا وقفة. وفي وقفتنا تهاجم إيران قواعد أمريكية في الأردن بصواريخ باليستية، وتستهدف منشآت نفطية وحيوية في السعودية بالمسيرة، فترد الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية باستهداف مقر لفصائل عراقية موالية لإيران مخلفة عشرات القتلى والجرحى. تصعيد جديد وخطير دفع مجلس الأمن الوطني في العراق إلى الاجتماع سريعاً وإقرار خطة أمنية للتصدي لأي انتهاك لسيادة العراق واحتواء التصعيد، لا سيما بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تلقين إيران درساً قوياً وقاسياً عقب الضربات المتبادلة الأخيرة. نتابع مشاهدينا التقرير الآتي ونبدأ بعده النقاش.
1: عشرات القتلى والجرحى من ميليشيات الحشد الشعبي العراقية جراء قصف أمريكي سعودي واسع النطاق استهدف مواقع في بغداد ونينوى والكوت والبصرة وكربلاء ومدن أخرى، ردا على هجمات بطائرات مسيرة انطلقت من الأراضي العراقية واستهدفت منشآت نفطية سعودية خلال الأيام الثلاثة الماضية.
2: نينوى الموصل.
1: السعودية قالت حسب بيان وزارة الدفاع إن الميليشيات الموالية لإيران اختارت النهج التصعيدي في وقت كانت الرياض تبذل فيه جهوداً كبيرة لإنهاء حالة التصعيد. الخارجية السعودية قالت إن الضربات استهدفت مواقع محددة مرتبطة بالهجمات على المملكة، ضربات نفذت بالتنسيق مع القيادة الوسطى الأمريكية مستندة إلى حق الدفاع عن النفس. الجيش الأمريكي قال إن قواته نفذت ضربات جوية مشتركة مع السعودية ضد جماعات متحالفة مع إيران شرق العراق، رداً على عشرات الهجمات التي نفذت بتوجيه من الحرس الثوري الإيراني. واشنطن حذرت أيضاً من أن أي هجمات أخرى على القوات الأمريكية أو البنية التحتية للطاقة السعودية قد تفرض مزيداً من الإجراءات العقابية. على ضوء هذه التطورات دعا رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إلى اجتماع طارئ للمجلس الوزاري للأمن الوطني لبحث ومناقشة موقف العراق. الزيدي كان وجه مطلع هذا الأسبوع للتحقيق في معلومات قدمتها الرياض تؤكد انطلاق المسيرات من الأراضي العراقية، غير أن الفصائل المسلحة

0: العراقية نفت أي دور لها في تلك الهجمات. الاستهداف المتبادل بين الرياض والحشد العراقي من جهة، واستهدافات الحوثيين ناقلات نفط سعودية في مضيق باب المندب من جهة أخرى، يأتي وفق مراقبين في إطار سعي إيراني لتوسيع جبهات القتال بهدف إحراز مكاسب إضافية في مفاوضات إنهاء الحرب. سعيد محمود، تيريتي عربي.
1: سنقف عند المزيد من التفاصيل للمتابعة والنقاش مشاهدينا مع ضيفي اللذين أرحب بهما. من الرياض الدكتور سالم اليامي المستشار السابق في وزارة الخارجية السعودية، ومن بغداد المحلل السياسي السيد وائل الحازم. أهلا بكما ضيفي الكريمين، وأبدأ مع حضرتك دكتور اليامي. لماذا اختارت المملكة العربية السعودية استهداف الفصائل العراقية بدلا من استهداف إيران، علما أن الاعتداءات الإيرانية على السعودية ودول الخليج عديدة منذ أن بدأت الحرب؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك أخي الكريم، أحيي السيدات والسادة المشاهدين، أحيي أيضا سعادة الضيف من الطرف الآخر.
1: أهلا بكم.
2: حقيقة أنا لست متخذ قرار، يعني لماذا اتخذت ولماذا لم
1: تبرر. هو ليس من باب اتخاذ القرار يا سيد اليامي، هو من باب معرفة رأيك كي نستوضح أكثر منك.
2: أي نعم، من وجهة نظري أن السعودية كان هناك لها موقف من عدم الاشتراك في هذه الحرب منذ بدايتها، ولم تكن تود أن تدخل مع الجانب الإيراني في أي سجال، وتعرف أن الجانب الإيراني يعني يتعرض لحرب أو هو طرف في صراع طرفيه الآخرين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، ولا تريد المملكة الاشتراك أو حتى يعني أن تكون طرفا في شيء ربما هي غير مقتنعة بأطرافه أو في ربما بعض نتائجه أو بعض ما يتوصل إليه. الشيء الآخر، المملكة اقترحت أو رأت أو سعت منذ البداية على أن تكون بلد للتهدئة ولخفض التصعيد لمصلحة المنطقة، ولأن هذه رؤية المملكة بأن لا يكون هناك تصعيد. هذا ما كانت تراه المملكة حتى وإن تعرضت لأضرار، لأن هناك وسطاء ولأن هناك من يتحدث ويقول أن هناك حالة لرأب الصدع وأن الأمور ستسير إلى الأفضل مع هذه المحادثات. هناك الطرف القطري قريب والطرف العماني، وكان هناك أيضا الطرف الباكستاني، وكل هذه الأطراف قريبة من المملكة. موضوع الفصائل الميليشياوية الإرهابية بكل تأكيد المنتشرة في المنطقة، سواء الموجودة في العراق أو الموجودة في اليمن، ونحن نتحدث عن الفصائل الموجودة في العراق. الموجودة في العراق هي استهدفت 4 دول: المملكة العربية السعودية، الكويت، والبحرين، والإمارات. وتأكد لهذه الدول بما لا يدع مجال للشك أنها يعني تستهدفهم بالمسيرات، وهي تنفذ في حقيقة الأمر أوامر أو تعليمات قطعان الحرس الثوري الإرهابي بطبيعة الحال. هذه جزئية. الجزئية الأخرى، المملكة يعني هذا أخي العزيز ليس لثلاثة أيام كما قلتم في التقرير، المملكة تعرضت لأول اعتداء من هذه الميليشيات الإرهابية من شهر أبريل، شهر 4 الماضي.
1: لا، المقصود في التقرير سيد اليامي فقط من باب التوضيح أنه خلال الثلاثة أيام الأخيرة تم أكثر من 30 هجوما عمليا من قبل الحرس الثوري أو من قبل الفصائل بتوجيه من الحرس الثوري إلى القواعد العسكرية المنتشرة في المنطقة. هذا هو الصدى.
2: ماشي، الآن أنا فهمت الموضوع، لكن أيضا للتبيين لا ضير في أن نقول أن المملكة تعرضت وبشكل مؤكد إلى اعتداءات غاشمة من هذه الميليشيات في شهر أبريل ثم في شهر مايو وهذا الشهر أيضا، وكان هناك اتصال بالحكومة الوطنية العراقية وكان هناك حديث مطول على شاشات التلفزيون لمعالي وزير الخارجية العراقي، وأكدت الحكومة العراقية أنها سترسل وفدا للمملكة العربية السعودية، وفدا فنيا وعسكريا ووفدا سياسيا بطبيعة الحال بحكم أن وزير الخارجية كان موجودا، والهدف منه هو يعني التأكد والتيقن الموضوع، رغم أن المملكة متأكدة ومتيقنة. لكن المملكة تعرف، يعني كما أعتقد أنا، المملكة تعرف أن الحكومة

0: الحكومة الوطنية في العراق يعني هو مثل السمكة الكبيرة والسمكة الصغيرة، حكومة الميليشيات أو حكومة الفصائل الولائية هي التي تسيطر أو هي صاحبة الكلمة ربما، والذي يديرها
1: أيا
0: كما
1: يكن
0: نعرف جميعا.
1: بلا شك هناك دولة لها سيادة سيد اليامي. سأعود إلى حضرتك، دعني أستطلع هذه الجزئية من السيد وائل. هناك تأكيدات يا سيد وائل انطلاقا من السعودية، انطلاقا مما صرح به ترامب أيضا، بأن الفصائل أو الأذرع التي تتبع إيران هي سرطان العالم. لماذا تسعى هذه الفصائل إلى زج العراق في حرب ليس له فيها؟ ولماذا هذه التأكيدات بأن التوجيه أتى من الحرس الثوري لتبدأ هذه الفصائل باستهداف دول الجوار؟
2: بداية مساء الخير عليك وعلى جمهوركم الكريم وعلى الأخ الضيف المحترم والأخوة العاملين في قناتكم.
1: أهلا بكم.
2: مثل ما تعرف جنابك، الفصائل العراقية جزء كبير منها هو يتبع إيران عقائديا، يعتقد أنه قيادة أنه إيران تقود عقائديا وتقود مذهبيا، وبالتالي هم منخرطين في قضية التقليد الديني، وهم مقلدين للخامنائي يعني سواء الأب يعتبروه مرجعهم، فلذلك تجد ارتباطهم هو ارتباط عقائدي بإيران، ليس ارتباطا سياسيا، ليس ارتباطا مصلحيا، ليس ارتباط بدولة جارة، وإنما ارتباط عقائدي مذهبي، ينطلقون من هذا المنطلق باتجاه تحقيق المصالح الإيرانية داخل وخارج العراق أيضا. يعني جنابك، احنا من نتكلم عن الفصائل التي قصفت دول الخليج ومنها المملكة العربية السعودية، هي نفس الفصائل التي قصفت أربيل، يعني قصفت الداخل العراقي، وهي نفس الفصائل التي قصفت مطار بغداد، وهي نفس الفصائل التي قصفت فندق الرشيد، وسقطت عشرات المسيرات على من مسيرات هذه الفصائل على منازل الأبرياء.
1: طيب يا سيد وائل، دعني أدخل في صلب الموضوع أكثر. هذه الاستهدافات الصادرة يعني من الحشد الشعبي أو من الفصائل العراقية، ألا تحرج العراق رئاسة وحكومة مع دول الجوار؟
2: يعني بالتأكيد، أكيد إن لم تكن هي مقصودة لضرب العلاقة أو ضرب الاتفاق الذي جرى ويجري ما بين سيد رئيس الوزراء علي الزيدي وما بين ترامب وما بين الأخوة في المملكة العربية السعودية ودول الخليج، قد يكون هو نوع من أنواع الإحراج المتعمد من قبل الفصائل أو لفرض إرادتها ولفرض واقع جديد يفرض على سيد رئيس الوزراء من أن يختار أن يكون في أحدى الجبهتين، وبالتأكيد جماهيريا لن يستطيع الزيدي أن يذهب كاملا بجبهة أخرى غير جبهة الفصائل، وهي قضية معقدة. لذلك احنا يعني ندعو ونساند السيد الزيدي وحكومته في قضية حصر السلاح بيد الدولة. نحن نعتقد بأنه العراق مثل ما تفضلت جنابك وتفضل الأخ الضيف، بالتأكيد العراق على مدار السنوات التي مضت هو فيه دولة والدولة العميقة.
1: دعني أخذ هذه الفكرة سيد وائل إلى السيد اليامي. لماذا هذا المبدأ منتشر عمليا عند كل الأيديولوجية التي تتبع إيران؟ أتحدث عن الحشد الشعبي في العراق، عن حزب الله في لبنان، عن الحوثيين في اليمن، لا يريدون تسليم السلاح ولا يريدون أن يكون القرار بيد الدولة الذين هم ينتمون يفترض إليها ويعيشون فيها.
0: شكرا لهذا السؤال، وهذا يبعدني من أن أتحدث عن شيء واقعي، ولكن نذهب في علم الاجتماع السياسي لما يمكن أن نسميه يعني الدولة الوطنية والدولة التي تنافس الدولة الوطنية في السيادة، ويعني سمي هذه الدولة ما شئت. في العلوم السياسية يسمونها مثلا الدولة العميقة أو الدولة القافزة أو الناشئة أو دولة التي تحاول اختطاف السلطة. المنتج الإيراني الذي عرفته منطقتنا مع شديد الأسف خلال 40 سنة الماضية كان أبرز منتج إيراني هو خلق الطائفية وتفتيت الوحدات السياسية بمعنى الدول بأشكالها المستقرة والمعروفة، وخلق ميليشيات موالية أو هي ربما منسلخة من دعني أقول بعدها الوطني، وهي منحازة للرأي وللرغائبية، وحتى كما قال سعادة الضيف المنحى الفكري أو الأيديولوجي أو الميثيولوجي أحيانا. فهي في الحقيقة يعني حتى على مستوى المعايير الوطنية يعني هي لا تلتقي دائما مع مواطنيها هذه الجماعات، بمعنى أن هناك اليوم في لبنان على سبيل المثال مواطنين لبنانيين من مختلف الشرائح، لكن من يوالون إيران هم من شريحة ربما مختلفة وينعتون بأوصاف كثيرة. في اليمن نفس الشيء، في العراق نفس الشيء، في في في في في أماكن أخرى هي موجودة. لكن يعني إيران في هذا المنتج السيء، وللأسف إيران لها منتجات أخرى، إيران أنتجت الطائفية، أنتجت المخدرات، أنتجت أشياء كثيرة. لكن سؤالك هو حول هذه الجزئية، الولاء الأعمى لإيران. الولاء الأعمى لإيران لأن إيران هي التي تعطيهم كل شيء. وأنا أتذكر أن هناك شخصية ربما اعتبارية في العراق، أنا لا أعرف الشخصيات يعني المعروفة لديهم في العراق، سئل أمام أجهزة التلفزيون وأمام الكاميرات وقيل له إذا نشبت حربا بين بلدك العراق التي أنت منها وتتكلم بلغة أهلها وأكلت من تمرها وشربت من أنهارها، وبين إيران تصطف مع من؟ قالها كلمة واحدة وبدون مباربة مع إيران. حسن نصر الله ما يسمى بالأمين العام لحزب الله يعني قبل أن يموت يعني أكد وقال على الملأ وأمام شاشات التلفزيونات، قال أكلنا من إيران وسلاحنا من إيران وولاؤنا للولي الفقيه. بمعنى أخي العزيز أنا أريد أن أختصر بقدر الإمكان، هم لا يخفون هذه العملية، لا يخفون هذا الولاء، ولا هم يجاهرون به ويفاخرون به. وهذا يضعهم في الحقيقة يعني أمام مشاكل أمام وطنياتهم. أنا كرجل أدرس سياسة، أنا أعتقد أن وطنية من يوالي بلدا آخر غير بلده ويؤمن بما يؤمن به بلدا آخر ويفضل ويبجل مصلحة بلدا آخر غير بلده على المطلق. أنا لا أتحدث عن الأشقاء.
1: الفكرة وصلت في هذه الجزئية سيد اليامي. دعني أستوضح انطلاقا ما قلته حضرتك، أن أستشف فكرة، وهذا صدى هذه الفكرة كما يقال يتردد أصلا في إيران منذ تم تأسيس الأذرع التي تخدم إيران. السؤال للسيد وائل، ألا تعي هذه الفصائل بأنها وجدت، أو هذه الأذرع كي نكون دقيقين، وجدت من أجل صالح إيران؟ وبمعنى أدق المصالح الدولية عندما تفرض نفسها فإن إيران ممكن أن تستغني عن هذه الأذرع، بينما لا يمكن أن تقضي إيران على نفسها من أجل هذه الأذرع؟
2: سيدي الكريم، احنا من نتكلم بهذه الجزئية نتكلم بعقيدة أتباع ولاية الفقيه. تعرف جنابك اليوم ولاية الفقيه هي عقيدة سياسية. احنا كلامنا بعيد عن الأخوة الشيعة، يعني حينما نتحدث عن
1: سيد وائل، السيد اليامي استوفى الكثير بهذه الفكرة ووسع فيها. أنا أريد أن أفهم يعني هذه العقلية ألا تفكر بهذا المنحى، طالما أن هناك بعدا سياسيا ممكن أن يطرأ في الفكر الإيراني دعني أقول إزاء أذرعها؟
2: يعني يمكن لازم أرجع أجاوبك نفس الجواب. طيب بالتالي تفضل. هي هذه عقيدتهم، هم يعتقدون بأنه إيران قيادتهم وأنه هم جنود لهذه القيادة، وأنه فكرة الحدود هي فكرة كذبة وساكس بيكو، ولاكو شيء اسمه دول، ووحدة الساحات بالنسبة للفصائل المقاومة، وأمرتهم بيد الجانب الإيراني. بالتالي هو لا يعتقد بأنه العراق هو بلده المقدس، وإنما يعتقد أنه مذهبيته وعقيدته ومرجعيته اللي هي الثورة الإسلامية أو مرجعية الولي الفقيه هي أهم من هذه الحدود. الثورة الإسلامية هي التي جعلتهم أن يكونون جنود لإيران داخل بلدانهم، ينفذون المصالح الإيرانية على حساب بلدانهم وعلى حساب مصالح بلدانهم. بالتالي هو عقيدته، هو فكرة، أيديولوجيته هي خلته مرتبط بالجانب الإيراني أكثر ما هو مرتبط بجانب الوطني. ولكن هنا لازم أني أرجع أشير لجنابك أنه هذا الكلام لا ينطبق على عموم الشيعة. يعني عذرا، نحن في العراق، شيعة العراق

0: وأيضاً شيعة اليمن وباقي الأخوة الشيعة الزيدية وغير الزيدية.
1: طيب.
0: هم لا يعتقدون سيد بأن الشيعة
1: يعني كي لا أطيل في هذه الجزئية لأنها ليست محور حديثي عملياً. سيد وائل أعذرني على المقاطعة، استوفينا كثيراً بهذه الفكرة، أنا كنت أنطلق انطلاقاً من هذا المد الأيديولوجي ما بين إيران وهذه الفصائل. أريد أن أذهب إلى صلب الموضوع. نعم. صلب هذه الحلقة، مسألة الاستهدافات السعودية الأمريكية ضد الحشد الشعبي في العراق. برأيك يا سيد اليامي، السؤال لحضرتك، هل قلبت إيران المواجهة بطريقة مباشرة إلى غير مباشرة من خلال التوجيهات المتكررة من الحرس الثوري إلى الفصائل لتستهدف دول الجوار وكان على رأسها المنشآت النفطية التي حاولت استهدافها في المنطقة الشرقية في السعودية؟ بمعنى أدق، هل قلبت يعني الطاولة نحو المواجهة غير المباشرة؟
2: إيران في هذه المرحلة هي تحاول في الحقيقة كما قلت، هي تحاول أن تقلب الطاولة، وهي تحاول أن تجر المملكة العربية السعودية إلى صراع، وهي تحاول أيضا ليس المملكة العربية السعودية، هي تحاول يعني أن الجانب الأمريكي الذي هي متيقنة، أنا أعتقد أن كثير من جيراننا في إيران يعتقدون الآن، خاصة ميليشيات الحرس الثوري الإرهابية، يعتقدون أنهم مضروبون من أمريكا، فهم لا يريدون تأخير هذه الضربة، يريدونها الآن. لكن الجانب الأمريكي اليوم هو لديه اعتبارات أخرى، هو ربما يضرب بالتقصيد كما يقولون، حتى أن فرملة الجانب الإسرائيلي هذا جزء مهم أيضا، لأنهم إسرائيل أيضا لديها بعض المشاكل أو الصراع السياسي الداخلي، وهناك انتخابات وهناك قضايا تهمهم، لأن هذه دول هذه طبيعتها يعني شئنا أم أبينا. لكن أنا أعتقد أن فيما يخص المملكة العربية السعودية، المملكة العربية السعودية هي تعرف أن الجانب الإيراني كما يقولون مثل الشخص الذي يأخذ جرعات الكيماوي ويكابر يقول أنا جيد، لكن الكل يعرف أنه يتأثر ويتضرر، والجانب الأمريكي هو متكفل به، هو يعني يبادله الضربات بشكل مستمر. لكن عندما تبدأ هذه الميليشيات بضرب المنشآت السعودية، وكان هناك في الحقيقة قبل فترة، خاصة بعد أن بدأت في ضربات شهر مايو، منتصف شهر مايو أو بعد المنتصف، كان هناك حديث أو أحاديث أو اتصالات بين سمو وزير خارجية المملكة مع الجانب الإيراني سيد عراقجي، ويقال أنا لا أعرف، لكن سمعنا أن الجانب الإيراني تنصل وقال هذه يعني كما يسمونهم
1: بذئاب منفردة،
2: هم يتصرفون من عندياتهم.
1: الحكومة العراقية وعلى عجالة، ما الدور المنوط سيد وائل بالحكومة العراقية من أجل احتواء التصعيد واحتواء ما حصل؟
0: يعني بالتأكيد الحكومة العراقية اليوم أمام خطر كبير أو أمام إحراج كبير عذرا داخليا وخارجيا، هي تسعى إلى حصر السلاح بيد الدولة بمدة أقصاها 30/9، وبالتأكيد مثل هذه التصرفات، وبالتالي الرد السعودي أيضا جاء محرجا أكثر للحكومة العراقية ولمسعاها في حصر السلاح بيد الدولة. أنا أعتقد أنه الدعم الخارجي والدعم الداخلي مهم جدا بالمرحلة المقبلة للعراق لتنفيذ هذا القرار، قرار حصر السلاح بيد الدولة وتقوية الحكومة العراقية.
1: طيب. الفكرة وضحت سيد،
0: أن يكون ضمن أخوانا.
1: الفكرة وضحت في هذا الصدد، لأنه لم يتبقى لدي إلا دقيقة واحدة. أريد أن أعرف رأيك سيد اليامي بالنسبة لموقف مجلس التعاون الخليجي الذي قال كلمته بالوقوف خلف قرار المملكة العربية السعودية، هل تتوقع أن تشارك دول الخليج فيما لو التصعيد ذهب إلى أماكن أبعد وأقصى من ذلك؟
2: لو كانت المملكة في حاجة لأن تشارك دول الخليج، قناعتي أن دول الخليج لن تتأخر في المشاركة، لكن كما أعرف أنا قوة المملكة العربية السعودية، خاصة دفاعاتها الجوية، هي ممكن أن تنوب عن دول الخليج وتسد كما يقولون أو تدافع عن نفسها.
1: كل الشكر لحضرتك الدكتور سالم اليامي المستشار السابق في وزارة الخارجية السعودية، حدثتنا من الرياض، والشكر أيضا موصول إلى ضيفنا العزيز من بغداد المحلل السياسي وائل الحازم، شكرا جزيلا لكما. إلى هنا مشاهدينا تنتهي هذه الحلقة من ولنا وقفة، غدا وقفة جديدة، في أمان الله.

0: ومن هدوء ما قبل عواصف الاشتباك، وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل. من بين ركام الأبنية والمنازل وعلى صوت نداءات المستغيثين، نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تريتي عربي.
1: Condemn the atrocities of Hamas.
2: Clear violations of international humanitarian law that we are witnessing in Gaza.
3: The president doesn't believe they're targeting journalists at all in any way.
4: İsrail tam 22 gündür açıkça savaş suçu işliyor.
5: The attacks by Hamas did not happen in a vacuum. Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation.
4: İsrail, biz de seni savaş suçlusu olarak dünyaya ilan ediyoruz.
6: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
7: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائع؟
6: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
7: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصة، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم،
6: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.
8: حرام عليك كم طلع، والله العظيم كم طلع، 9 سنوات كم طلع.

0: World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen.
1: بالموت يا احنا.
2: مو بدي اروح هلا، مين بيطلع فيي؟

making a run right away.

الولايات المتحدة تشن موجة ضربات جديدة على إيران عقب توعد ترامب بالرد على استهداف قاعدة أمريكية في الأردن. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تريتي عربي في إسطنبول، معكم محمد كردي، وتتابعون في نشرتنا أيضا. شهداء وجرحى بينهم أطفال بغارات للجيش الإسرائيلي على مدينة غزة وعلى خيام النازحين في مواصي خان يونس. أردوغان يقول إن تركيا لم ولن تتخلى عن أشقائها من القبارصة الأتراك، ورئيس جمهورية شمال قبرص التركية يؤكد التشاور مع أنقرة لحل القضية القبرصية.

0: أعلنت القيادات المركزية الأمريكية سنتكوم إتمام موجة جديدة من الضربات الجوية المكثفة مستهدفة عشرات المواقع التابعة للحرس الثوري الإيراني. وبحسب بيان القيادة المركزية نشرته على منصة إكس، فقد شملت الضربات على إيران مراكز قيادة عسكرية ومنشآت للصواريخ والطائرات المسيرة. وأضاف البيان أن الضربات جاءت ردا على الهجوم الإيراني الذي استهدف قوات أمريكية في الشرق الأوسط الثلاثاء الماضي. وأشارت سنتكوم إلى أن أكثر من 50,000 عسكري أمريكي ينتشرون حاليا في الشرق الأوسط، مضيفة أنهم في أعلى درجات اليقظة والجاهزية. قتل 3 أشخاص من أسرة واحدة وأصيب 2 بضربات أمريكية على جزيرة قشم جنوبية إيران. ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن نائب محافظ هرمزغان أن هجوما أمريكيا استهدف منزلا في حي شاه تنو في قشم، ما أدى لمقتل 3 أفراد من أسرة واحدة بينهم طفل. وأضافت أن طفلين آخرين في 7 والـ9 أصيبا في الهجوم ونقلا إلى المستشفى. وقال نائب محافظ خوزستان إن هجمات صاروخية أمريكية معادية استهدفت مناطق في محيط مدينة أبادان، مضيفا أن الهجمات استهدفت أيضا مناطق في محيط مدينة شادغان جنوب غربي البلاد. في وقت سابق توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوجيه ضربات جديدة لإيران، مؤكدا أن طهران تدرك ذلك حسب تعبيره. وقال ترامب في تصريحات صحفية إن الولايات المتحدة ستضرب إيران بقوة. وأضاف أن طهران أطلقت 5 صواريخ خلال الليلة الماضية مؤكدا إسقاطها جميعا. كما أعرب الرئيس الأمريكي عن رغبته بفرض رسوم جمركية على إيران. من طهران ينضم إلينا مراسلنا أمير جابر. أهلا بك أمير. ضربات أمريكية جديدة على عدة مناطق في إيران، نبدأ بما خلفته هذه الضربات.
1: نعم محمد، استهدفت الضربات الأمريكية 10 مدن في جنوب إيران بالإضافة إلى جزيرتين، جزيرة بوموسا وجزيرة قشم. وفي قشم الحديث عن ضحايا واستهداف عائلة، مقتل الوالدين وطفل وإصابة طفلين من العائلة نفسها في استهداف لمنزلهما في جنوب هذا.
0: أمير
1: هرمز وإحدى أهم الجزر الإيرانية في المياه الخليجية، بالإضافة إلى ذلك نتحدث عن المدن المستهدفة: الأهواز، عبادان، شادقان، جم، دشتي، بوشهر، شغادك، كازرون، نقشبند، وأيضا بندر عباس. هذه المدن المستهدفة في جنوب إيران في 4 محافظات إيرانية: محافظة خوزستان وبوشهر وهرمزكان، وكذلك محافظة شيراز. بالإضافة إلى ذلك الحديث هنا محمد عن أن اللافت في هذه الضربات الأمريكية التي طالت هذه المدن في جنوب إيران والمدن القريبة من المياه الخليجية ومضيق هرمز، ولكن لم يتم استهداف محافظة سيستان وبلوشستان، وهي أيضا المطلة على خليج عمان، وكانت تستهدف خلال المناوشات الأمريكية الإيرانية في الأسابيع الماضية.

0: القضية لافت أن في ساعات فجر هذا اليوم لم تستهدف هذه المحافظة، ولكن كان التركيز على المحافظات الجنوبية الأخرى. كذلك هناك بيان للحرس الثوري الإيراني محمد يتحدث عن حريق كبير اندلع في إحدى ناقلات النفط التي أرادت أن تعبر مضيق هرمز عبر الممر الجنوبي الذي يقع في المياه العمانية في ساعات فجر هذا اليوم، وإثر هذا الحريق. ولم يتحدث البيان عن أسباب هذا الحريق، هل هو ناجم عن صاروخ إيراني أو اصطدام بلغم بحري في هذا الممر الذي يقع في المياه العمانية، ولكن بيان الحرس يؤكد بأن ناقلتين نفط تراجعت عن الإبحار في هذا الممر بعد اندلاع هذا الحريق في إحدى ناقلات النفط. وكذلك يؤكد الحرس الثوري بأن المضيق يبقى مغلقا ما دامت تصريحات المسؤولين الأمريكيين المتغطرسة والتدخلات الأمريكية مستمرة في مضيق هرمز وفي المنطقة. دعني أيضا أشير إلى أن إدارة الأزمات في محافظة هرمز كان تحدثت عن خسائر ناجمة من هذه الضربات الأمريكية لحقت بعدة مواقع في هذه المدينة، وكذلك المدن المجاورة لبندر عباس في محافظة هرمز كان المطلة على مضيق هرمز. وبالتالي يمكن القول أيضا بأن الرد الإيراني بدأ محمد قبل قليل. وسائل الإعلام الإيرانية تتحدث عن استهداف إحدى القواعد الأمريكية في الأردن، وتتحدث بأن هذا الاستهداف استطاع أن يستهدف القاعدة بنجاح بعد في ساعات فجر هذا اليوم، بالإضافة إلى انفجارات وقعت في أربيل في إقليم شمال العراق إثر هجمات إيرانية على قواعد أمريكية ومقرات أمريكية في إقليم شمال العراق. ولكن نحن بانتظار البيان الرسمي للحرس الثوري الإيراني يتحدث عن طبيعة هذا الرد الإيراني على استهداف المدن الإيرانية، استهداف أربع محافظات في جنوب إيران.
1: شكرا جزيلا لك من طهران مراسلة.

0: أنا أمير جابر. هذا وقتل 4 مستشارين عسكريين من الحرس الثوري الإيراني في العراق بغارات جوية أمريكية وفق ما نقلت صحيفة إيرانية. وأعلنت هيئة الحشد الشعبي مقتل 20 من عناصرها وإصابة 32 آخرين بالضربات الأمريكية السعودية التي استهدفت مواقع متفرقة في العراق. وقال مسؤولان في الهيئة إن 4 مستشارين إيرانيين لدى الحشد قتلوا بضربة استهدفت محافظة ديالى. أعلنت فصائل عراقية موالية لإيران أن ردها على الضربات الأمريكية السعودية التي استهدفت الحشد الشعبي قادم لا محالة. وقالت الفصائل المنضوية ضمن ما يعرف بتحالف المقاومة الإسلامية في العراق إن تأجيل الرد يهدف إلى تجنب أي إرباك للمناسبة الشيعية المعروفة بزيارة 40 حتى انتهاء مراسمها الأسبوع المقبل. وأضافت أن الرد قد يشمل وفق تعبيرها أدوات الولايات المتحدة في السعودية مجددة نفيها استهداف المملكة أو منشآتها. علق رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي زيارته الرسمية التي كانت مقررة للرياض عقب الضربات الجوية الأمريكية السعودية التي استهدفت مواقع للحشد الشعبي في العراق. وقال مصدر حكومي مطلع إن القرار تضمن وقف جميع الترتيبات الخاصة بالوفد الحكومي وإرجاء المباحثات التي كانت مقررة مع الجانب السعودي. هذا ووجه الزيدي بعقد اجتماع طارئ للمجلس الوزاري للأمن الوطني لبحث التطورات الأمنية في البلاد. قال رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي إيال زمير إن المعركة على مختلف الجبهات لم تنتهي بعد، ملوحا بتوسيع العمليات العسكرية في لبنان. وأكد زمير خلال تصريحات أدلى بها من جنوب لبنان أن الجيش الإسرائيلي سيبقي قواته في المناطق التي سيطر عليها لضمان أمن طويل الأمد وفق تعبيره، مضيفا أن قواته في جاهزية كاملة لمواجهة أي تغير في الأوضاع الميدانية والتعامل مع مختلف السيناريوهات حسب تعبيره. استشهد عدة فلسطينيين بينهم أطفال وأصيب آخرون بقصف وأطلاق نار من قبل الجيش الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة. وقالت مصادر محلية إن فلسطينيا استشهد وأصيب آخرون بينهم أطفال باستهداف غرب مدينة غزة، كما استشهد طفل وأصيب عدة مواطنين بقصف استهدف منزلا في مخيم البريج وسط القطاع. واستشهد 4 فلسطينيين بينهم طفلة بغارات استهدفت خياما تؤوي نازحين في مواصي خان يونس. يأتي ذلك وسط غارات إسرائيلية جديدة عقب إنذارات بالإخلاء استهدفت منازل وشققا سكنية في مخيم الشاطئ وسط مدينة غزة دون تسجيل إصابات، بالتزامن مع قصف مدفعي وأطلاق نار من الآليات الإسرائيلية شرق مدينة غزة وشمال القطاع، إضافة إلى شرق خان يونس وشمال رفح وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع. أعلنت وزارة الصحة بغزة توقف خطة العلاج الكيميائي لمرضى السرطان الذين تقدر أعدادهم بأكثر من 11,000 مريض بينهم مئات الأطفال والنساء، وذلك إثر الجمود التام الذي أصاب أقسام رعاية مرضى السرطان جراء نفاد الأدوية اللازمة للعلاج.
1: بخطوات مثقلة باليأس تتردد نداء بين الحين والآخر على قسم الأورام السرطانية في مستشفى الشفاء المدمر بمدينة غزة، بحثا عن علاج ورعاية طبية مفقودة بعدما عاد السرطان لينهش جسدها النحيل منذ بدء حرب الإبادة.
2: أنا لما رحت للدكاترة قال لي أكتر من السي تي بقدرش أعمل لك، يعني حتى السي تي لما شافها فهم بينا إنه في غدد، لكن هل هي نشطة مش نشطة بتتكاثر أو لا مش كل ما ببين. قال لي أنت بدك مسح ذري، ومن 3 سنين وإحنا بنسعى على السفر بس عشان قصة المسح الذري، يعني أنا أطلع أعمل مسح ذري لحتى أشوف شو العلاج المناسب. وحاليا حالتي ساءت بزيادة، من يومين عملت صورة

0: عملت سي تي من تاني وهيبين انه تجدد المرض من تاني في الغدد.
1: وزارة الصحة بغزة أعلنت عن توقف بروتوكولات العلاج الكيميائي لمرضى السرطان في القطاع بعدما أصيبت أقسام رعايتهم بالشلل التام بفعل الشح الحاد في الأدوية التخصصية والفحوص المخبرية لمرضى الأورام.
2: الآن وصلنا إلى يعني أرقام صفرية صراحة في العديد من البروتوكولات العلاجية. على سبيل المثال يعني قبل يومين توفي لدينا طفلين عمرهم 15 عاما بسبب سرطان الدم، يعني بروتوكول سرطان الدم غير متوفر، بروتوكول سرطان المعدة غير متوفر، بروتوكول سرطان القولون غير متوفر، بروتوكول سرطان الثدي عند النساء وهو يعني من الضرورية جدا غير متوفر، في ظل أنه هناك أيضا ازدياد في حالات الأورام تسجل داخل قطاع غزة. فبالتالي نحن نتحدث عن حالة إنسانية بحتة. مريض السرطان لا ينتظر كثيرا، مريض السرطان لم يتم التدخل بإعطاه العلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي إما أن ينتشر هذا المرض أو إما أن يموت المريض.
1: المعاناة الإنسانية والظروف القاهرة للمرضى الذين يتهددهم الموت دفعت الفرق الطبية لاتباع بروتوكولات منقوصة والبحث عن علاجات بديلة للمرضى تتسبب لهم بعوارض جانبية وآلام شديدة وسط حاجتهم الملحة لبروتوكول علاج مكتمل.
3: احنا تحملنا الوجع الأولاني، الحين لما بدهم يحطوا لك شيء بديل حتبدي تتوجعي، هاي حساسية بالجسم، وجع بالراس، تقيؤ، ما بعرف، يعني حاجات كثيرة تغيرت. فهالحين العلاج البديل والله ما كنت أنام من الخوف، وبرضو هاي حساسية معطوني 6 إبر عشان يعني الحساسية ما تتهيجش كثير من العلاج الجديد، وجع صداع زي صداع الكورونا ما بتقدري تتحمليه.
1: هنا آلاف المرضى محاصرون بلا علاج أو حتى خدمات طبية تخفف من آلامهم، فتوقف بروتوكول العلاج الكيميائي لمرضى السرطان في غزة قرار بالإعدام البطيء وسط شح الأدوية والفحوص المخبرية اللازمة لعلاج أمراضهم. ربا العجرمي، تارتا عربي، قطاع غزة.
4: استهدفت قوات الجيش الإسرائيلي محولا رئيسيا للكهرباء في بلدة ترمسعية شمال شرق مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن البلدة وقريتي أبو فلاح والمغير المجاورتين. وأفادت مصادر محلية بأن الطواقم المختصة باشرت أعمال إصلاح الأعطال وإعادة التيار الكهربائي إلى بلدة ترمسعية وقريتي أبو فلاح والمغير، وتزامن ذلك مع نصب قوات الاحتلال حواجز عسكرية جديدة واحتجاز عدة فلسطينيين إلى جانب مواصلة اقتحاماتها في محافظتي رام الله ونابلس. مدد الجيش الإسرائيلي الأوامر العسكرية التي تفرض إغلاق مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس شمال الضفة الغربية المحتلة حتى 30 سبتمبر المقبل. وقالت وسائل إعلام محلية إن الأوامر الجديدة صدرت قبل يومين من انتهاء سريان الأوامر السابقة التي كان من المقرر أن تنتهي في 31 يوليو الجاري. وأضافت أن الأوامر تحظر دخول أي شخص إلى المناطق المشمولة بالإغلاق أو البقاء فيها أو الخروج منها إلا بتصريح خاص من الجيش الإسرائيلي مع استثناء قواته والشرطة من هذه القيود. أوضح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن المنطقة برمتها تدفع ثمن العدوان الإسرائيلي وليس فلسطين ولبنان فحسب. وقال الرئيس أردوغان إن إسرائيل تحتل الأراضي الفلسطينية تدريجيا متجاهلة حقوق الإنسان الأساسية في المنطقة وواضعة القانون الدولي تحت أقدامها.
5: الحكومة الإسرائيلية الحالية التي أصبحت تعتمد على الحرب تواصل دفع المنطقة نحو عدم الاستقرار من خلال استفزازتها ومخططاتها. إسرائيل تحتل الأراضي الفلسطينية تدريجياً متجاهلة حقوق الإنسان الأساسية في المنطقة وواضعة القانون الدولي تحت أقدامها. الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنات غير القانونية وسياسات التهجير والترهيب والقمع التي تطبقها إسرائيل بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية كما فعلت في غزة تشكل المصدر الرئيسي للمشكلات في منطقتنا. لا يدفع ثمن هذا العدوان أشقاؤنا الفلسطينيون فقط أو الشعب اللبناني الشقيق، بل تتحمل تبعاته مختلف المكونات الدينية والمنطقة بأسرها.
6: كاردش لبنان هالك ديل.
4: بدوره جدد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان تأكيد دعم بلاده الثابت للقضية الفلسطينية في مختلف المحافل الدولية. وقال فيدان في أثناء لقائه بالعاصمة أنقرة وفد حماس برئاسة رئيس مكتبها السياسي خليل الحية إن تركيا تواصل العمل على إبقاء جرائم حكومة نتنياهو في غزة والضفة الغربية المحتلة والاعتداءات على المقدسات على أجندة المجتمع الدولي. وأضاف فيدان أن أنقرة تواصل أيضا بذل جميع الجهود لإيصال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. وفي شأن آخر أكد الرئيس أردوغان أن تركيا لن تتخلى عن أشقائها من القبارصة الأتراك، مضيفا أن أنقرة أنهت الظلم الذي يتعرضون له.
5: تركيا وكما كان الحال على مر التاريخ لن تتخلى عن أشقائها من القبارصة الأتراك ولن تسمح مهما كان الثمن بتكرار المآسي الماضية. تركيا أنهت الظلم الذي يتعرض له القبارصة الأتراك، كما نجحنا في الماضي في حل مشكلة احتياجات القبارصة الأتراك من المياه. سنواصل تنفيذ مشاريع مختلفة وفي مقدمتها مد خط للغاز الطبيعي عبر قاع البحر. نتابع من كثب كل خطوة تتخذها الجهات التي تسعى إلى جعل قبرص جزءا من ترتيبات عسكرية جديدة وحسابات جيوسياسية.
4: من جهته أشار رئيس جمهورية شمال قبرص التركية طوفان إيرهورمان إلى التشاور المستمر مع تركيا للوصول إلى حل دائم للقضية القبرصية، موضحا أن الهدف ليس استئناف المفاوضات بحد ذاتها بل إطلاق عملية سياسية تفضي إلى نتائج ملموسة.
7: نجري مشاورات مشتركة مع تركيا للوصول إلى حل للقضية القبرصية، وسنواصل العمل بتنسيق وتشاور كامل مع تركيا كما كان الحال حتى الآن. هدفنا ليس إجراء مفاوضات من أجل المفاوضات بل الوصول إلى عملية تركز على تحقيق نتائج، وهو ما يتوافق مع موقف كل من الأمم المتحدة والجانب القبرصي التركي. نسعى للوصول إلى حل للقضية القبرصية وليس إلى الاستمرار في التفاوض.
4: قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنه يعتزم جمع قادة جزيرة قبرص والقوى الثلاث الضامنة للجزيرة تركيا وبريطانيا واليونان في جولة جديدة من محادثات السلام بقيادة الأمم المتحدة. وأضاف غوتيريش أنه حصل على موافقة من رئيس إدارة جنوب قبرص ورئيس جمهورية شمال قبرص التركية لاستئناف ما يسمى محادثات 5+1، وأوضح أن هناك حاجة إلى الاستعداد قبل عقد أي اجتماع دون أن يحدد جدولا زمنيا لذلك. هذا ورد المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية أونجو كيتشيلي على سؤال بشأن تصريح الأمين العام للأمم المتحدة عقب الاجتماع الثلاثي مع قادة جزيرة قبرص، وأعرب عن تقديره لجهود غوتيريش منذ توليه منصبه فيما يتعلق بقضية قبرص. وأكد كيتشيلي أن الأرضية المشتركة للتوصل إلى حل بين شطري الجزيرة لا تزال غير متوافرة، مشيرا إلى أن التركيز حاليا ينصب على إحراز تقدم يسهم في بناء الثقة بين الجانبين عبر تعزيز التعاون في المجالات ذات الأولوية ضمن العملية التي أطلقها غوتيريش عام 2025. وقال المتحدث إن تركيا بصفتها دولة ضامنة تؤكد من جديد أن التوصل إلى حل عادل وشامل ومستدام للقضية القبرصية لا يمكن أن يتحقق إلا بالاستناد إلى الحقائق القائمة على الجزيرة وعلى أساس المساواة في السيادة والمكانة الدولية المتساوية للشعب القبرصي التركي، مشيرا إلى أن دعم تركيا لجمهورية شمال قبرص التركية والشعب القبرصي التركي كامل وثابت. تستعيد منطقة مرعش المغلقة في جمهورية شمال قبرص التركية حيويتها تدريجيا بعد السماح للزوار بدخول جزء منها بدعم من تركيا إثر عقود من الإغلاق، بالتزامن مع ترميم عدد من المنشآت الثقافية وإتاحتها للزائرين لتعود إلى الواجهة السياحية.
8: على الساحل الشرقي لجمهورية شمال قبرص التركية في مدينة غازي ماوسا تقف منطقة مرعش المغلقة شاهدة على فصل استثنائي من تاريخ الجزيرة، ومع إعادة فتح جزء منها أمام الزوار بدأت مرعش المغلقة تستعيد نبضها تدريجيا بعد عقود من الإغلاق.
9: نحن لا نقول مرعش المغلقة بعد الآن، لأننا فتحنا مرعش التي كانت مغلقة وهي تستقبل الزوار بشكل جاد جدا ومتاحة أمام زيارة الجميع، وهي متحف طبيعي مفتوح.
8: سكون المدينة يحرك فضول الزائرين، إذ تمنح فنادقها المهجورة وشوارعها الخالية ومبانيها القديمة المكان طابعا فريدا يجعل كل جولة فيه رحلة بين الذاكرة والتاريخ.
10: ما زال المكان يحتفظ بطابعه الأصلي إلى حد ما رغم مرور كل هذا الزمن الكبير، وهذا ما يمنحه قيمة خاصة لا سيما لمن يأتي مع عائلته. أعتقد أنها فرصة رائعة لزيارته.
8: وقبل عام 1974 كانت المدينة أبرز الوجهات السياحية في الجزيرة، لكن أحداث ذلك العام غيرت مسارها قبل أن يعاد فتح أجزاء منها أمام الزوار في أكتوبر تشرين الأول 2020 بدعم من تركيا، مع الحفاظ على طابعها العمراني وترميم عدد من المنشآت الثقافية.
11: في الحقيقة أعجبتني هندسة المنازل وتصميمها، فهي جميلة جدا، لكن من المؤسف من الناحية الإنسانية أن تشهد هذه المنطقة مثل هذه الأحداث، فقد أحزنني ذلك. تمنيت لو كان ذلك لم يحدث لكانت أجمل بكثير.
8: واليوم تشهد منطقة مرعش المغلقة توافدا متزايدا للسياح من مختلف الجنسيات، لا يقصدونها للاستمتاع بالشاطئ فحسب، بل لاستكشاف مدينة احتفظت بملامحها لعقود وأصبحت وجهة تجمع بين السياحة واستحضار التاريخ. مع إعادة فتح جزء من المدينة أمام الزوار بدأت مرعش المغلقة بشمال قبرص التركية تستعيد نبضها تدريجيا بعد عقود من الإغلاق، وتروي شوارعها الصامتة حكاية حقبتين متناقضتين، الأولى كانت فيها مقصدا سياحيا يعج بالحياة، والثانية أعاد الإنسان فيها كتابة تاريخها لتتوقف الحياة بين أحيائها لعقود من الزمن. علي الخضاري، تي ار تي عربي، من مدينة مرعش المغلقة.

0: وسيلة لتجاوز أثر الحرب والإصابة.
1: إقامة أول بطولة لكرة القدم في دمشق تجمع ذوي الهمم ومصابي الحرب في مبادرة رياضية تحمل رسالة إنسانية تؤكد أنه بالإرادة يمكن تجاوز آثار الإصابة، وتبرز دور الرياضة في دعم الاندماج وإعادة بناء الثقة لدى هذه الفئة.
2: طبعا هاي البطولة الأولى من نوعها بسوريا، إن شاء الله نحن بنطمح بالسنين القادمة إنه يكون في بطولات ثانية وثالثة ورابعة. هاي البطولة سميناها بطولة عام 2026، وإن شاء الله في بطولات متتالية. طبعا هي البطولة لتسليط الضوء على هدول الأبطال اللي هن مصابين الحرب، وهن أشخاص رياضيين سابقين تعرضوا لإصابات حرب أثناء الثورة، تعرضوا لبتر ساق أو لبتر إيد، رجعوا هن يشكلوا حالهم ويساووا فرق.
1: المشهد هنا يتجاوز حدود التنافس الكروي، وكل لاعب يروي على أرض الملعب قصته الخاصة في الصمود، ورغم تنوع الحكايات واختلاف الظروف يتوحد الجميع حول هدف أسمى يتمثل في إثبات أن الإعاقة أو الإصابة لن تقف عائقا أمام ملاحقة الشغف وتحقيق الطموح.
3: طبعا هي كرة القدم هي المتنفس الوحيد لأن كمصابين مبتوري الأطراف، الحمد لله رب العالمين. يعني عم تشوفون الشباب عم بيلعبوا مثلهم مثل الاسبياء، ما بيفرقوا شيء عن الاسبياء، جاي يدافعوا عن اصابتهم، عندهم طموح، عندهم امال، يقدموها ان شاء الله ليبسطوا العالميه.
4: المشاركه هي بتعني لنا شيء كبير يعني، ونحن اليوم يعني نازلين لهون لنثبت للعالم انه نحن اصحاب الهمم والمصابين الحرب، يعني انه نحن الحمد لله مستعدين نكمل حياتنا بكل كفاءه وبكل قوه، وهي الاعاقه ما بتعيقنا يعني في شيء ابدا ابدا.
1: ويتطلع القائمون على الفعالية إلى تحويل هذه المبادرة إلى تقليد رياضي دائم، يفتح المجال أمام مشاركة أوسع لذوي الهمم ومصابي الحرب، ويعزز حضورهم في الحياة العامة، بما يسهم في ترسيخ ثقافة الاندماج الحقيقي في المجتمع.
5: تتنوع صور التحدي وحكايات الصمود بين المشاركين، لكنها تلتقي عند رسالة جوهرية مفادها أن العزيمة والإرادة أقوى من الإعاقة والجراح. محمد الحريري، تيرتي عربي، دمشق.
0: بهذا نصل إلى ختام النشرة، وإليكم تذكيرا بالعناوين. الولايات المتحدة تشن موجة ضربات جديدة على إيران عقب توعد ترامب بالرد على استهداف قاعدة أمريكية في الأردن. شهداء وجرحى بينهم أطفال بغارات للجيش الإسرائيلي على مدينة غزة وعلى خيام النازحين في مواصي خان يونس. أردوغان يقول إن تركيا لم ولن تتخلى عن أشقائها من القبارصة الأتراك، ورئيس جمهورية شمال قبرص التركية يؤكد التشاور مع أنقرة لحل القضية القبرصية. شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.
6: Targeting Shajara Tayyeb's school was a war crime and a crime against humanity.
7: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
8: We are a coalition of moderate nations that want to see peace in the region.
9: No nuclear weapons.
10: The Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't.
11: وعد اللبنانيين بأن لا نوفر جهدا لوقف هذه الحرب المدمرة.
12: No ship is allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice.
13: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از این ساختای سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.

السلام عليكم، أهلا بكم في الاقتصاد، معكم أمينة بن دحمان ونناقش في برنامجنا اليوم. اتفاقيات تركية عراقية في مجال الطاقة والبنى التحتية وطريق التنمية. الكويت تبرم أكبر صفقة للاستثمار الأجنبي المباشر في تاريخها بقيمة 16 مليار دولار.

0: أكدت تركيا والعراق التزامهما المشترك بتنفيذ مشروع طريق التنمية في أقرب وقت واستكمال متطلباته الأساسية. وأشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى أن تزايد أهمية المشروع في ظل التطورات الإقليمية الراهنة. من جهة ثانية، أعلن أردوغان أن شركة البترول التركية حصلت على شراكة وصفها بالتاريخية في حقل كركوك النفطي في العراق.
1: نرى أن مشروع طريق التنمية الهادفة إلى ربط منطقة الخليج بالأسواق العالمية عبر العراق بات أكثر أهمية من أي وقت مضى في ظل التطورات الراهنة. أما العنوان الرئيس الآخر لتعاوننا فهو قطاع الطاقة، حيث انتهت اتفاقية خط أنابيب نقل النفط بين العراق وتركيا، وهدفنا الآن هو التوقيع في أقرب وقت ممكن على اتفاقية تعاون شاملة في مجال الطاقة تحقق مصالح البلدين. كما تم منح شركة البترول التركية شراكة في حقول كركوك النفطية، حيث تمثل الاتفاقية التي وقعت خطوة تاريخية في مجال الشراكة بقطاع الطاقة.
0: من جانبه، قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار إن بلاده أبرمت منذ بداية العام اتفاقيات مع شركات دولية بهدف تعزيز حضور شركة البترول التركية في مختلف أنحاء العالم. وأضاف أنه بموجب الاتفاق الجديد مع العراق أصبحت تركيا شريكا في عملياتها مع بي بي النفطية في مدينة كركوك.
2: بهذه الاتفاقية أصبحت تركيا شريكاً ب15% في التحالف الذي تأسس بالتعاون مع شركتي بي بي وكونوكو فيليبس لتطوير حقول النفط في كركوك، وسنعمل معاً لتطوير وإنتاج الاحتياطي الذي نقدره بنحو 3 مليارات برميل، وكذلك لزيادة الإنتاج هناك. هذا المشروع أحد أهم خطواتنا على طريق جعل شركة النفط التركية تنتج 1 مليون برميل يومياً من النفط والغاز.
0: نقاشاً لهذا الموضوع معنا من إسطنبول الخبيرة الاقتصادية دكتورة بيهان إنجيكارا. نرحب بك دكتورة بيهان معنا. إذن العديد من النقاط تم التطرق لها فعلياً فيما يخص تعزيز الشراكة بين تركيا والعراق، لكني اسمحي لي أن أبدأ معك بإعلان بغداد استعدادها لتزويد تركيا ب1 مليون برميل يومياً. ما الذي يعنيه ذلك بالنسبة لاستراتيجية تنويع مصادر الإمدادات بالنسبة لتركيا؟
3: بداية أتمنى لكم بثا طيبا. بالطبع هذا تطور مهم، ولا سيما من عدة اتجاهات، انعكاسات اقتصادية كبيرة وأيضا سلاسل الإمداد من هذا الجانب. أيضا هذا أمر مهم. رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان أجرى لقاء مع رئيس الوزراء العراقي الزيدي في أنقرة، وخلال المؤتمر الصحفي الذي كان عقب الاجتماع ذكر أنه جرى حديث حول تزويد العراق تركيا ب1 مليون برميل من النفط سنويا، وتم تناول مشروعات عديدة، مثل الصناعات الدفاعية والبنى التحتية وغيرها، في المؤتمر الصحفي المشترك الذي أجراه أردوغان مع السيد الزيدي. كان أكد فيه على التركيز على التعاون الطاقي، وتأكيد مهم كان هذا خط. وبشأن خط البترول الخام الذي انتهى فقد جرى حديث عن تجديده، وأنه جرى الحديث أيضا عن اتفاق مختلف أيضا بموجبه، فإن شركة تركية ستتولى 15% من حصة حقل البترول بالمحاصصة مع شركة بي بي. وثم الزيدي الذي كان مرشحا

0: حرفيا في وشكل حكومته في العراق. أجرى زيارة إلى واشنطن، ثم بعدها تأتي هذه الزيارة إلى أنقرة، واتفاق قيمته 60 مليار دولار تم توقيعه مع هذه الشركة. وهذه الاتفاقيات وهذا التنويع يبدو أن فيه اتجاها إلى تنويع الطرق، طرق الطاقة وطرق توصيل الطاقة، وكلما كان عدد البدائل أكثر كان حجم التدفق أفضل وأحسن وأكثر، وهكذا يكون التدفق أفضل من حيث سلاسل الإمداد العالمية.
1: أحد طيب دكتورة بيهان، دائما في إطار الحديث عن استعداد بغداد لتزويد تركيا بمليون برميل نفط يوميا، من الناحية الاقتصادية ما الذي تحتاجه أنقرة وبغداد لتحويل هذا الإعلان إلى مشروع تجاري مستدام؟ نتحدث عن تعزيز البنى التحتية، عن عقود طويلة الأجل، أم تسوية الملفات العالقة بخط الأنابيب برأيك؟
2: نقطة هامة جدا.
0: هذا في الواقع بشأن حقل كركوك تم حمل هذا إلى التعاون المشترك. هذه هي النقطة الأبرز برأيي، التعاون الطاقي بين أنقرة وبغداد، يعني التقدم في الإنتاج. عام 1973 كان هنالك اتفاق خط البترول الخام، وفور عقيب انتهاء هذا تاريخ هذا الاجتماع الدولتان اجتمعت أن ليتناول التعاون الطاقي بشأن المستقبل. حقل كركوك جرى حديث عنه، وهذا أيضا فتح الطريق أمام مرحلة جديدة من التعاون لتعزيز أمن الطاقة وأمن إمداد الطاقة في المنشآت. الشركة التركية التي تولت حصة بواقع 15% بواقع من هذه الحصة، جاء هذه الخطوة ستتم بعد اعتمادها نهائيا. الشركة التركية ستكون صاحبة 15% من الحصص، وهذا في إطار الاتفاق الذي وقع خلال هذه الزيارة واللقاء الذي أجراه رئيس أردوغان مع رئيس الوزراء العراقي الزيدي. وفيما يخص إنتاج البترول، في الحقوق البترولية مرحلة الإنتاج هامة جدا، لأنه كلما زاد الإنتاج فإن التعاون الطاقي وسلاسل الإمداد يجري تطور بشأنهما، وأيضا استخراج المعادن أيضا في العراق. هذه الخطوات خطوات لافتة جدا. 300 ألف
1: طيب. إذا ما أردنا دكتورة بيهان العودة إلى نقطة الخاصة باستحواذ شركة البترول التركية على 15% في حقل كركوك، كيف يمكن قراءة هذه الخطوة من حيث تحول للسياسة والاستراتيجية التركية من شراء النفط إلى الاستثمار في إنتاجه، إن صح القول؟
0: بالطبع، وهذا ما ذكرته قبل قليل، ذكرته آنفا، أنه في جانب الإنتاج نحن هذا يعني صفحة جديدة مختلفة تماما. التعاون الطاقي بين العراق وتركيا صفحة جديدة، لأنها صفحة تركز على الإنتاج. 20 مليار برميل هو الذي يتحدث عنه من النفطي، فيما كان في السابق 3 مليار فقط برميل من النفط. وهذا يعني أن التعاون بين العراق وتركيا يتطور في إطار الإنتاج وفي إطار إمداد الطاقة أيضا. وخط البترول الخام إذا انتهى الاتفاق المتعلق به فإنه اتفاق حمل بترول من العراق من خلال شركة بوتاش، وتركيا أكدت على استعدادها للوفاء بهذه الحاجة القائمة في العراق إلى نقد البترول. ومن ثم فهذه الشراكة تظهر أنها خطوة هامة نحو هدف 1 مليون برميل من النفط، والذي جرى الحديث عنه في خلال الاجتماع. خط البترول الخام الذي بين تركيا والعراق هذا أمر مرتبط بارتباط وثيقا. هذه مسائل كلها التي جرت في الاتفاق مرتبط بعضها ببعض، وإلى جانب البترول فإن هذه الخطوط هذا يجري يرتقب أن يجري تطور بشأن تدفق الكهرباء والغاز الطبيعي أيضا، يجري حديث

0: عنه إلى جانب تدفق النفط، وهذا أيضا تطور مهم، وهذا يعني أن الشركة التركية أيضا باتت في مصاف الشركات العالمية التي يكون لها إنتاج في حقول نفط ومساحة بحث، وكون تركيا أيضا تنتقل من مصاف الدول، أي أنها لم تعد منتجة وحسب بل مستهلكة وحسب، بل أنها تصبح في الوقت نفسه دولة منتجة تشارك في الإنتاج. وأيضا إسهام تركيا في سلاسل إمداد الطاقة وأمن الطاقة وأمن
1: طيب دكتورة بيهان، إذا ما تحدثنا عن مشروع طريق التنمية وهو مشروع يعول عليه كثيرا فعليا في المنطقة، أين تكمن القيمة الحقيقية لمشروع وطريق التنمية بالنسبة للاقتصاد التركي برأيك؟
0: بالطبع هذا أمر مهم للغاية، يجب أن لا نفكر في الأمر محصورا في الإنتاج والطاقة، بل يجب أن نتحدث عن جانب توسيع الشبكة فيما بين الدول، شبكة النقل هذه والتركية. هذا أمر مهم من حيث تجارة الطاقة في المنطقة، وأيضا مكانة تركيا التي تتعزز وقتا بعد وقت. ومن ثم فمشروع كهذا عندما يجري سيسفر عن شركات أخرى، يجب أن لا نرى في هذا مجرد شراكة تجارية، بل أن برأيي كان النقطة البارزة جدا أن الشركة التركية باتت في مصاف عمالقة النفط العالميين في إنتاج في كركوك، وقطاع الطاقة هذا أن تكون تركيا في الجانب الذي ينتج الطاقة ويعزز ويحقق أمن الطاقة ويعزز من مكانته في مركز الطاقة في المنطقة، هذا أمر مهم. وفيما يخص جيوسياسية الطاقة مستقبليا، فإن هذا يظهر أن المستقبل للدول ليست المستهلكة حسب، بل للدول التي تنتج والدول التي تعدل مصادرها ومواردها وقطاعات العمل، وأيضا تنويع تركيا لمصادرها في إطار فإن العلاقات مع العراق يجري تناول طريق التنمية في إطارها. لذلك بعدان، البعد الأول البعد المتعلق بالطاقة، وثانيا كون الجانب اللوجستي أي تدفق التجارة العالمية وسرعة الإرسال والنقل وعدم شهود مشكلة في سلاسل الإمداد، وهذه إحدى أهم النقاط في هذه المسألة. وإذا جئنا ننظر في هذا، فإن الدول ما السبل التي تسلكها الدول فيما يخص الاستثمار في الطاقة والاستثمار في تعديد المناطق، إذا ما كانت دولة ما كما هو حال في تركيا في الجانب الذي ينتج أيضا الطاقة، فإن التأثير حينئذ والدور والمركز في تلك السلسلة في سلسلة الإمداد وفي هذه الشبكة يزداد ويتعزز. في فترة COVID-19 تعلمون كانت هناك حالة من الركود في التجارة العالمية، ثم بدأت البدائل تبرز، وسيما إذا ما نظرنا اليوم فإن طرق المواصلات تتغير والشبكة تتغير. ولأجل ألا يتعرض هذا الزخم للانقطاع، فإنه دائما ما تعمل دول العالم ويعمل الناس في العالم على العمل على بدائل، وتركيا هنا تعمل على توفير هذا البدائل.
1: شكرا لك، كنت معنا من إسطنبول الخبيرة الاقتصادية دكتورة بيهان إنجي كارا. نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل. وفيه الكويت تبرم أكبر اتفاق للاستثمار الأجنبي المباشر في تاريخها.

0: condemn the atrocities of Hamas.
1: Clear violations of international humanitarian law that we are witnessing in Gaza.
2: The government doesn't believe they're targeting journalists at all in any way.
3: İsrail tam 22 gündür açıkça savaş suçu işliyor.
1: The attacks by Hamas did not happen in a vacuum. Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation.
3: İsrail, biz de seni savaş suçlusu olarak dünyaya ilan ediyoruz.
4: والحمد لله رب العالمين الله نصرنا وبقوتكم قوة الله الحمد لله
5: ربنا خلصنا بين ايديهم الحمد لله رب العالمين
6: اليوم فيش بعد الحرية وبتمناها لكل أسير وأسيرة
7: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله هانا
4: والله شعور لا يوصف
8: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي
9: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم
10: طبعا أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في القرآن الحمد لله رب العالمين
11: غزة رفعت روسنا في السماء احنا كنا عايشين في معزل عن العالم
12: بصمتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل
13: والفرج القريب ان شاء الله للقصر الباكية المعبدات الاشبال
14: كنا نستنى انه نتحرر لانه السجن مش إلنا السجن بس إلهم هم ناس يا احنا يا هم في هذا المكان هاد حريتنا حرية شعبنا حرية ارضنا

0: أهلا بكم من جديد. أبرمت مؤسسة البترول الكويتية أكبر صفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في تاريخ الدولة بقيمة تبلغ 16 مليار دولار مع تحالف يضم 3 صناديق استثمارية عالمية. وتمثل الصفقة توجها خليجيا متناميا نحو تسيير أصول البنية التحتية النفطية في المنطقة.
1: 16 مليار دولار قيمة صفقة كويتية تاريخية أبرمها خامس أكبر منتج للخام في منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك لتكون الأكبر في تاريخه من حيث تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. فقد وقعت مؤسسة البترول الكويتية اتفاقية مشروع شاهين لتأجير شبكة أنابيب النفط التابعة لها مع تحالف يضم صناديق بلاكستون وبروكفيلد وكي كي آر الاستثمارية العالمية. وتمثل الصفقة توجها خليجيا متناميا نحو تسييل أصول البنية التحتية للطاقة بهدف استقطاب رأس المال الأجنبي وتمويل خطط الاستثمار المحلية. وينص اتفاق مشروع شاهين على تأسيس شركة نفط الكويت مشروعا مشتركا مع المستثمرين الثلاثة بهيكل تأجير وإعادة استئجار لمدة 20 عاما ونصف العام. وبموجب الصفقة سيستحوذ التحالف على حصة 49% من المشروع، بينما تحتفظ شركة نفط الكويت بنسبة 51% مع الملكية الكاملة للبنى التحتية، إضافة إلى السيطرة التشغيلية على الشبكة المؤلفة من 13 خطا للأنابيب التي تربط الحقول بمحطات التصدير على الخليج، ويبلغ طولها الإجمالي نحو 320 كيلومترا. ومن المتوقع أن تدر الصفقة عائدات تصل إلى 8 مليارات دولار، ما سيدعم خطط الإنفاق الرأسمالي لنفط الكويت. وتعتبر الصفقة حسب اقتصاديين استكمالاً لحزمة إصلاحات اقتصادية في الكويت تهدف إلى تنمية قدرات الدولة على التمويل، وكذلك تنويع مصادر تمويل مؤسسة البترول دون الاعتماد بشكل كامل على عوائد بيع النفط. وتقول الحكومة الكويتية إن الصفقة ستسهم في تمويل خطط زيادة طاقة الكويت الإنتاجية إلى 4 ملايين برميل نفط يومياً بحلول عام 2035. حسان محمد، تغطية عربي.
0: للنقاش معنا من عمان الخبير في قطاع الطاقة عامر الشوبكي. نرحب بك أستاذ عامر معنا. نبدأ معك بتوقيع مؤسسة البترول الكويتية أكبر صفقات الاستثمار الأجنبية المباشر مع 3 صناديق استثمارية. ما القراءة الاقتصادية لذلك في ظل كل التحولات الجيوسياسية التي يشهدها سوق الطاقة العالمي؟
2: نعم أمينة، تحياتي لك وللمشاهدين. هذه قفزة نوعية في الاستثمارات بالبنية التحتية النفطية للكويت، بداية تأتي في دول الخليج. هي تحاول أيضا استجرار بعض الفوائض المالية من بيع تقريبا 49% من قدرة الأنابيب على نقل النفط إلى مصادر التصدير، موانئ التصدير. وأعتقد أن هذا الأمر أيضا سيوفر لها يعني إمكانيات مالية تقارب 7.5 مليار، مع بقاء الحكومة الكويتية، شركة النفط الكويتية تسيطر على هذه الشبكة. من ناحية أخرى، هي قفزة في التأمين الجيوسياسي، هي تنقل أهمية أنابيب الكويت وبنيتها التحتية النفطية إلى صالح شركات أجنبية، بحيث أن هذه

0: أمان هذه الشركات أصبح أيضا يهم الولايات المتحدة وشركاتها. نعم.
1: إذا ما تحدثنا عن جدوى الاعتماد على تسهيل الأصول كأداة لتمويل التوسع الاستثماري أستاذ عامر، وفي ظل التقلبات التي تشهدها أسواق الطاقة وأسعار النفط عالميا، كيف تقيمون جدوى ذلك؟
0: بالتأكيد حتى لو مع عدم استقرار الأسعار هذا مرحلي، لكن هنالك على المدى البعيد أعتقد بأن هنالك طلب متنامي على النفط. لا يعلم مدى نمو الطلب على النفط، التقديرات تشير أنه إلى سيبقى إلى العام 2045 الكويت تريد رفع إنتاجها إلى قرابة 4 مليون برميل في اليوم. هذه الفوائض المالية ستساعدها في تطوير حقولها وبالتالي الوصول إلى مستهدفاتها في رفع الإنتاج، ولكن أعتقد بأن هذا يحتاج إلى قرارات أيضا مترافقة تسمح أوبك من خلاله بزيادة الحصص الإنتاجية للكويت كما تطالب دول كثيرة الآن في أوبك. نعم.
1: إذا ما وسعنا الحديث قليلا حول الاستثمار في قطاع الطاقة وقطاع النفط، وتحديدا الاستثمار في مسارات التصدير البديلة في كل ما يشهده مضيق هرمز من ناحية تعطل حركة الملاحة في مضيق هرمز، وبالتالي إلى أي حد غيرت كل التوترات التي شهدتها المنطقة من النظرة حول توسيع الاستثمار في مسارات التصدير البديلة أستاذ عامر؟
0: إلى حد كبير أمينة، لا تتخيلين حجم الاستثمارات التي تقدم عليها الآن دول المنطقة للبحث عن وسائل قد تقلل من أهمية الاعتماد على ممر بحري واحد. أعتقد أن هذه الأولوية الآن للشركات، شركات النفط في المنطقة. نتحدث عن أرامكو التي بدأت بالفعل تخطط لإنشاء أنبوب يمرر نفطها إلى البحر، بحر العرب مباشرة دون الحاجة إلى أي مضائق. أعتقد بأن أيضا هنالك خطط لتمرير النفط العراقي سواء إلى الأردن إلى سوريا وحتى إلى العراق، مع تمرير نفط أكثر إلى المنطقة الشمالية لزيادة قدرة أنبوب النفط المار من كركوك إلى جيهان في تركيا. فلذلك أعتقد بأن الإمارات ستصفر اعتمادها على مضيق هرمز باعتماد كامل على الفجيرة بنقل أنبوب أبو ظبي ونفط أبو ظبي إلى منطقة الفجيرة. عمان طبعا خارج المنطقة هنالك أيضا خطط لربط دول المنطقة، ربط النفط في يعني دول المنطقة مع أنبوب شرق غرب السعودي. هنالك حديث عن أن قطر ربما تشترك في ذلك، حديث على أن هنالك أيضا الكويت تتباحث مع السعودية في هذا الأمر، والسعودية ذاتها تريد أن توسع هذا الأنبوب أيضا ليتسع إلى قرابة 9 مليون في الفترة القادمة من حدوده الحالية 7 مليون. نعم.
1: لكن السؤال ربما المطروح حاليا في ظل كل هذه الاستثمارات حول ما إذا كانت هذه المشاريع ستعزز من مرونة سلاسل إمداد الطاقة العالمية، أم أنها ستظل محدودة مقارنة بما يمر وما كان يمر عبر مضيق هرمز؟
0: هي إذا ما توسعت ستكون مهمة، ومهمة جدا، وقد تغني عن المرور في مضيق هرمز. يعني نتحدث على أن الدول التي استطاعت المرور بعد هرمز مثل السعودية كانت يعني إيراداتها جيدة وهنالك نمو حتى في اقتصادها عكس الدول الأخرى، وكذلك عمان التي يعني لا تعتمد على هرمز بشكل كامل. أعتقد بأن الإمارات أيضا تحصلت على فوائد وأيضا إيرادات أكبر من تمرير جزء من نفطها، تقريبا 1.5 مليون برميل إلى 2 مليون عبر الفجيرة. ولكن الكويت كانت متضررة كثيرا في حالة انقطاع المرور بالمضيق بشكل كامل، العراق كذلك. لذلك كل هذه الدول الآن تبحث عن مخارج خارج هذه المضيق. لكن أكون معك واضحة أمينة، هذه الممرات خارج هرمز إذا لم تكن هنالك استقرار أمني، إذا لم يكن هنالك استقرار أمني في المنطقة وعدم تهديد لحتى هذه البنية خارج هرمز، أعتقد بأنها أيضا ستكون مشكلة أخرى لدى هذه الدول، أي أن الاستهدافات ربما تطال حتى هذه البنية التحتية خارج هرمز، كما رأينا في الأيام القادمة كانت محاولات لاستهداف مثلا أنبوب شرق غرب أو حتى المضخات التي تضخ النفط من خلاله أو حتى ميناء ينبع. فلذلك أعتقد بأن الأولى في الموضوع هو يعني الاستقرار الأمني في المنطقة، وبعد ذلك قد نفكر في البدائل الاستراتيجية المكلفة طبعا.

0: والتي قد لا نستخدمها إلا في ظروف معينة، خاصة بعد انتهاء هذه الأزمة وعودة المرور بشكل كامل في مضيق هرمز. نعم.
1: شكرا جزيلا لك، كنت معنا من عمان الخبير في قطاع الطاقة عامر الشوبكي.

0: تتحول صناعة الرقائق الإلكترونية إلى أحد أهم ميادين التنافس الاقتصادي بين الدول، وتستثمر الولايات المتحدة في تطوير جيل جديد من هذه الصناعة عبر إدخال أحدث معدات تصنيع الشرائح إلى مركز أبحاث متقدم في ولاية نيويورك.
1: إلى مجمع أبحاث التكنولوجيا في ألباني بولاية نيويورك وصلت أولى مكونات جهاز متطور لتصنيع الرقائق الإلكترونية، في خطوة تهدف إلى تطوير الجيل المقبل من المعالجات المستخدمة في تقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة المتقدمة.
2: نستقبل اليوم الوحدة الرئيسية لأول نظام من هذا النوع متاح في بيئة بحثية مفتوحة. إنها قطعة تقنية استثنائية ستوفر ما نحتاج تقنيات الجيل القادم لعقود مقبلة.
1: الجهاز الذي تصنعه شركة SML الهولندية يعتمد على تقنية متقدمة للطباعة بالضوء فوق البنفسجي، تسمح بإنتاج شرائح إلكترونية أكثر دقة وكفاءة، وتعد من أبرز الأدوات اللازمة لمواصلة تطوير صناعة أشباه الموصلات. وتبلغ تكلفة الجهاز الواحد نحو 400 مليون دولار، فيما ستستخدمه منشأة ألباني لإجراء أبحاث على تصاميم جديدة للرقائق بالشراكة مع شركات كبرى في قطاع التكنولوجيا.
3: لم نعد نبني الرقائق بشكل ثنائي الأبعاد فقط، بل أصبح بإمكاننا بناؤها مثل ناطحات السحاب. زيادة عدد الترانزستورات تعني تقليل استهلاك الطاقة وتحسين القدرات وخفض التكلفة.
1: وتراهن الولايات المتحدة على هذه الاستثمارات لتعزيز موقعها في صناعة أصبحت محورية للاقتصاد الرقمي، إذ تسمح هذه التقنيات بزيادة قدرات الرقائق ودعم تطبيقات الذكاء الصناعي والسيارات ومراكز البيانات. ومن المتوقع اكتمال تركيب الجهاز وتشغيله قبل نهاية العام، يصبح مركز ألباني أحد المواقع الرئيسية لتطوير مستقبل صناعة الرقائق في قطاع بات يمثل إحدى ساحات المنافسة الاقتصادية والتكنولوجية حول العالم.
0: ختام في الاقتصاد. السلام عليكم.

0: bir başkadır benim memleketim.
1: نجوب المدن الأثرية في تركيا منذ 35 عام، نتتبع أسرارها بين الأساطير والتاريخ، بطرقها وحماماتها ومقابرها ومسارحها هي شاهدة على الزمان. فمن هم هؤلاء أصحاب هذه الحضارات التي ازدهرت قبلنا بآلاف السنين؟ كم مأساة وكم ملحمة شهدوا؟ وإلى أي مدى وصل ثراء ثقافة حضاراتهم؟ وثائقي مدن الأناضول الأثرية على شاشة تريتي عرب.

قصف أمريكي عنيف على إيران بعد تهديد الرئيس ترامب، والحرس الثوري يهاجم بالصواريخ مواقع في الأردن. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تريتي عربي في إسطنبول، معكم محمد كردي، وتتابعون في نشرتنا أيضا. شهداء وجرحى بينهم أطفال بغارات للجيش الإسرائيلي على مدينة غزة وعلى خيام النازحين في مواصي خان يونس. أردوغان يقول إن تركيا لم ولن تتخلى عن أشقائها من القبارص الأتراك، ورئيس جمهورية شمال قبرص التركية يؤكد التشاور مع أنقرة لحل القضية القبرصية.

0: إتمام موجة جديدة من الضربات الجوية المكثفة مستهدفة عشرات المواقع للحرس الثوري الإيراني. وبحسب بيان القيادة المركزية نشرته على منصة إكس، فقد شملت الضربات على إيران مراكز قيادة عسكرية ومنشآت للصواريخ والطائرات المسيرة. وأضاف البيان أن الضربات جاءت ردا على الهجوم الإيراني الذي استهدف قوات أمريكية في الشرق الأوسط الثلاثاء. وأشارت سنتكوم إلى أن أكثر من 50,000 عسكري أمريكي ينتشرون حاليا في الشرق الأوسط، مضيفة أنهم في أعلى درجات الجاهزية. قتل 3 أشخاص من أسرة واحدة وأصيب 2 بضربات أمريكية على جزيرة قشم جنوبية إيران. ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن نائب محافظ هرمزغان أن هجوما أمريكيا استهدف منزلا في حي شاه تانو في قشم، ما أدى إلى مقتل 3 أفراد من أسرة واحدة بينهم طفل. وأضافت أن طفلين آخرين في 7 و9 أصيبا بالهجوم ونقل إلى المستشفى. وقال نائب محافظ خوزستان إن هجمات صاروخية أمريكية معادية استهدفت مناطق في محيط مدينة عبادان، مضيفا أن الهجمات استهدفت أيضا مناطق في محيط مدينة شادغان جنوب غربي البلاد. وفي وقت سابق توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوجيه ضربات جديدة لإيران، مؤكدا أن طهران تدرك ذلك حسب تعبيره. وقال ترامب في تصريحات صحفية إن الولايات المتحدة ستضرب إيران بقوة، وأضاف أن طهران أطلقت 5 صواريخ خلال الليلة الماضية مؤكدا إسقاطها جميعا. كما أعرب الرئيس الأمريكي عن رغبته في فرض رسوم جمركية على إيران. أعلن الجيش الأردني أن دفاعاته الجوية أسقطت 5 صواريخ دخلت أجواء البلاد قادمة من إيران في رابع يوم من الهجمات على المملكة. وبحسب بيان عن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية، فقد تعاملت الدفاعات الجوية فجر الخميس مع 5 صواريخ قادمة من إيران استهدفت أراضي المملكة، حيث جرى رصدها واعتراضها وإسقاطها، مؤكدا عدم تسجيل أي إصابات بشرية، بالتزامن مع إعلان القيادة المركزية الأمريكية استئناف الضربات على إيران بعد فترة من الهدوء. أعلنت فصائل عراقية موالية لإيران أن ردها على الضربات الأمريكية السعودية التي استهدفت الحشد الشعبي قادم لا محالة. وقالت الفصائل المنضوية ضمن ما يعرف بتحالف المقاومة الإسلامية في العراق إن تأجيل الرد يهدف إلى تجنب أي إرباك للمناسبة الشيعية المعروفة بزيارة الأربعين حتى انتهاء مراسمها الأسبوع المقبل. وأضافت أن الرد قد يشمل وفق تعبيرها أدوات الولايات المتحدة في السعودية، مجددة نفيها استهداف المملكة أو منشآتها. هذا وقتل 4 مستشارين عسكريين من الحرس الثوري الإيراني في العراق بغارات جوية أمريكية وفق ما نقلته صحيفة إيرانية. وأعلنت هيئة الحشد الشعبي مقتل 20 من عناصرها وإصابة 32 آخرين في الضربات الأمريكية السعودية التي استهدفت مواقع متفرقة في العراق. وقال مسؤولان في الهيئة إن 4 مستشارين عسكريين إيرانيين لدى الحشد قتلوا بضربة استهدفت محافظة ديالى. للمزيد ينضم إلينا من طهران مراسلنا أمير جابر. أهلا بك أمير. نبدأ بتحديث لحصيلة الهجمات الأمريكية على إيران خلال الساعات الماضية، وأيضا إن رصدت أي ردود فعل على المستوى السياسي.
1: نعم محمد، ميدانيا يمكن الإشارة إلى أن في مدينتي الأهواز وجزيرة قشم خلال ساعات صباح هذا اليوم انقطع التيار الكهربائي في عدة مناطق لساعات محدودة، وذلك عقب

0: الهجمات الأمريكية التي طالت هذه المدن، بالإضافة إلى الضربات الأمريكية كانت قد استهدفت 4 محافظات إيرانية في جنوب إيران. نتحدث عن محافظة خوزستان وبوشهر وهرمزغان، وكذلك محافظة شيراز في جنوب البلاد، ولكن التركيز بالتحديد كان على مدينة الأهواز في جنوب غرب البلاد. المصادر المحلية هناك تتحدث عن أكثر من 10 انفجارات وقعت في ساعات صباح هذا اليوم وساعات فجر هذا اليوم في هذه المدينة وفي محيط مدينة الأهواز، بالإضافة إلى مدن أخرى في هذه المحافظة تعرضت لضربات أمريكية كمدينة شادغان وأرواند كينار وعبادان، وأيضا في المحافظة الأخرى في محافظة بوشهر الحديث عن استهداف عدة مواقع. ربما المصادر المسؤولة هناك كحاكم مدينة بوشهر لا يتحدث بالتحديد عن طبيعة هذه المواقع، ولكن يقول بأن مدن دشتي وبوشهر وشغادك وجم وخورموج تعرضت لضربات أمريكية في محيط هذه المدن، وأيضا في محافظة شيراز الحديث عن استهداف فرش بند، وأيضا مدينة كازرون في محافظة شيراز، بالإضافة إلى هرمزغان التي تشهد اشتباكات مستمرة كونها المطلة على مضيق هرمز، وأيضا الجزر التابعة لهذه المحافظة كجزيرة قشم وجزيرة بوموسا وجزيرة كيش، هذه الجزر القريبة من مضيق هرمز. وبالتحديد حول جزيرة قشم كانت الضربات قد استهدفت عدة مواقع عسكرية، بالإضافة إلى استهداف إحدى المنازل السكنية في منطقة شاتوغاتك في هذه الجزيرة، والوسائل الإعلام الإيرانية تتحدث عن مقتل 3 أفراد وإصابة طفلين من عائلة في هذه المدينة. بالإضافة إلى ذلك يمكن أن نشير أيضا إلى بيان رقم 54 للحرس الثوري الإيراني الذي يتحدث عن أن الليلة الماضية حاولت ناقلتا نفط العبور من الممر الجنوبي في مضيق هرمز وهو الذي يقع في المياه العمانية، ولكن اندلع حريق كبير في إحدى الناقلات النفط وما توقفت حركة هذه الناقلات. ولا يتحدث هذا البيان عن طبيعة هذا الحريق في هذه السفينة، ولكن يقول بأن الحرس الثوري بحرية الحرس الثوري ما زالت تسيطر على المضيق ولم تسمح بعبور السفن إلا عبر الممر الإيراني والذي يقع في شمال مضيق هرمز. يقول بأن المضيق يبقى مغلقا ما دامت التصريحات والتدخلات الأمريكية مستمرة بحركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز. اللافت أن وسائل الإعلام الإيرانية تتحدث عن انفجارات وقعت في الأردن وكذلك في مدينة أربيل في إقليم شمال العراق، ولكن حتى الآن لم يصدر الحرس الثوري الإيراني عن بيان يتحدث عن الرد الإيراني ربما حول الضربات الأمريكية في ساعات صباح هذا اليوم. في الصحف الإيرانية محمد كذلك هناك تحذير للحكومة الإيرانية، يتحدث عن تحذير من لبننة إيران ويقول بأن يجب أن لا يصبح الحرب جزءا من الحياة اليومية للمواطنين، ويؤكد على ضرورة التفاوض مع الولايات المتحدة. في هذا السياق أيضا الخارجية الباكستانية قبل قليل تحدثت عن أن إسلام أباد ما زالت مستمرة في الوساطة ما بين طهران وواشنطن، وأكدت بأن هناك نقاش مستمر ما بين طهران وواشنطن حول مضيق هرمز وحول العودة إلى مذكرة التفاهم ما بين طهران وواشنطن.
1: شكرا جزيلا لك من طهران مراسلنا أمير جابر. قال رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي إيال زمير إن المعركة على مختلف الجبهات لم تنتهي بعد، ملوحا بتوسيع العمليات العسكرية في لبنان. وأكد زمير خلال تصريحات أدلى بها من جنوب لبنان أن الجيش الإسرائيلي سيبقي قواته في المناطق التي سيطر عليها لضمان أمن طويل الأمد وفق تعبيره. مضيفا أن قواته في جاهزية كاملة لمواجهة أي تغير في الأوضاع الميدانية والتعامل مع مختلف السيناريوهات.

0: سيناريوهات حسب تعبيره. استشهد عدة فلسطينيين بينهم أطفال وأصيب آخرون بقصف وإطلاق نار من قبل الجيش الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة. وقالت مصادر محلية إن فلسطينيا استشهد وأصيب آخرون بينهم أطفال باستهداف غرب مدينة غزة، كما استشهد طفل وأصيب عدة مواطنين بقصف استهدف منزلا في مخيم البريج وسط القطاع. واستشهد 4 فلسطينيين بينهم طفلة بغارات استهدفت خياما تؤوي نازحين في مواصي خان يونس. يأتي ذلك وسط غارات إسرائيلية جديدة عقب إنذارات بالإخلاء استهدفت منازل وشققا سكنية في مخيم الشاطئ وسط مدينة غزة دون تسجيل إصابات، بالتزامن مع قصف مدفعي وإطلاق نار من الآليات الإسرائيلية شرق مدينة غزة وشمال القطاع، إضافة إلى شرق خان يونس وشمال رفح، وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع. أعلنت وزارة الصحة بغزة توقف خطط العلاج الكيميائي لمرضى السرطان الذين تقدر أعدادهم بأكثر من 11,000 مريض بينهم مئات الأطفال والنساء، وذلك خلال الجمود التام الذي أصاب أقسام رعاية مرضى السرطان جراء نفاد الأدوية اللازمة للعلاج.
1: بخطوات مثقلة باليأس تتردد نداء بين الحين والآخر على قسم الأورام السرطانية في مستشفى الشفاء المدمر بمدينة غزة، بحثا عن علاج ورعاية طبية مفقودة بعدما عاد السرطان لينهش جسدها النحيل منذ بدء حرب الإبادة.
2: أنا لما رحت للدكاترة قال لي أكثر من السي تي بقدرش أعمل لك، يعني حتى السي تي لما شافها فهم بين انه في غدد، لكن هل هي نشطه مش نشطه بتتكاثر او لا مش كل ما ببين. قال لي انت بدك مسح ذري، ومن 3 سنين واحنا بنسعى على السفر بس عشان قصه المسح الذري، يعني انا اطلع اعمل مسح ذري لحتى اشوف شو العلاج المناسب. وحاليا حالتي ساءت بزياده، من يومين عملت صوره سي تي من ثاني وهي بين انه تجدد المرض من ثاني في الغدد.
1: وزارة الصحة بغزة أعلنت عن توقف بروتوكولات العلاج الكيميائي لمرضى السرطان في القطاع بعدما أصيبت أقسام رعايتهم بالشلل التام بفعل الشح الحاد في الأدوية التخصصية والفحوص المخبرية لمرضى الأورام.
3: الآن وصلنا إلى يعني أرقام صفرية صراحة في العديد من البروتوكولات العلاجية. على سبيل المثال يعني قبل يومين توفي لدينا طفلين عمرهم 15 عاما بسبب سرطان الدم، يعني بروتوكول سرطان الدم غير متوفر، بروتوكول سرطان المعدة غير متوفر، بروتوكول سرطان القولون غير متوفر، بروتوكول سرطان الثدي عند النساء وهو يعني من الضرورية جدا غير متوفر، في ظل أنه هناك أيضا ازدياد في حالات الأورام تسجل داخل قطاع غزة. فبالتالي نحن نتحدث عن حالة إنسانية بحتة. مريض السرطان لا ينتظر كثيرا، مريض السرطان لم يتم التدخل بإعطاه العلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي إما أن ينتشر هذا المرض أو إما أن يموت المريض.
1: المعاناة الإنسانية والظروف القاهرة للمرضى الذين يتهددهم الموت دفعت الفرق الطبية لاتباع بروتوكولات منقوصة والبحث عن علاجات بديلة للمرضى تتسبب لهم بعوارض جانبية وآلام شديدة وسط حاجاتهم الملحة لبروتوكول علاج مكتمل.
4: احنا تحملنا الوجع الأولاني، الحين لما بدهم يحطوا لك شيء بديل حتبدي تتوجعي، هاي حساسية بالجسم، وجع بالراس، تقيؤ، ما بعرف يعني حاجات كثيرة تغيرت. فهالحين العلاج البديل والله ما كنت أنام من الخوف، وبرضه هاي حساسية معطوني 6 إبر عشان يعني الحساسية ما تتهيجش كثير من العلاج الجديد. وجع صداع زي صداع الكورونا ما بتقدري تتحمليه.
1: هنا آلاف المرضى محاصرون بلا علاج أو حتى خدمات طبية تخفف من آلامهم، فتوقف بروتوكول العلاج الكيميائي لمرضى السرطان في غزة قرار بالإعدام البطيء وسط شح الأدوية والفحوص المخبرية اللازمة لعلاج أمراضهم. ربا العجرمي، تراتي عربي، قطاع غزة.
0: استهدفت قوات الجيش الإسرائيلي محولا رئيسيا للكهرباء في بلدة ترمسعية شمال شرق مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن البلدة وقريتي أبو فلاح والمغير المجاور.

0: مخدرتين. وأفادت مصادر محلية بأن الطواقم المختصة باشرت أعمال إصلاح الأعطال وإعادة التيار الكهربائي إلى بلدة ترمس عية وقريتي أبو فلاح والمغير، وتزامن ذلك مع نصب قوات الاحتلال حواجز عسكرية جديدة واحتجاز عدة فلسطينيين، إلى جانب مواصلة اقتحاماتها في محافظتي رام الله ونابلس. مدد الجيش الإسرائيلي الأوامر العسكرية التي تفرض إغلاق مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس شمال الضفة الغربية المحتلة حتى 30 سبتمبر المقبل. وقالت وسائل إعلام محلية إن الأوامر الجديدة صدرت قبل يومين من انتهاء سريان الأوامر السابقة التي كان من المقرر أن تنتهي في 31 يوليو الجاري. وأضافت أن الأوامر تحظر دخول أي شخص إلى المناطق المشمولة بالإغلاق أو البقاء فيها أو الخروج منها إلا بتصريح خاص من الجيش الإسرائيلي مع استثناء قواته والشرطة من هذه القيود. أوضح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن المنطقة برمتها تدفع ثمن العدوان الإسرائيلي وليس فلسطين ولبنان فحسب. وقال الرئيس أردوغان إن إسرائيل تحتل الأراضي الفلسطينية تدريجيا متجاهلة حقوق الإنسان الأساسية في المنطقة وواضعة القانون الدولي تحت أقدامها.
1: الحكومة الإسرائيلية الحالية التي أصبحت تعتمد على الحرب تواصل دفع المنطقة نحو عدم الاستقرار من خلال استفزازتها ومخططاتها. إسرائيل تحتل الأراضي الفلسطينية تدريجياً متجاهلة حقوق الإنسان الأساسية في المنطقة وواضعة القانون الدولي تحت أقدامها. الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنات غير القانونية وسياسات التهجير والترهيب والقمع التي تطبقها إسرائيل بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية كما فعلت في غزة تشكل المصدر الرئيسي للمشكلات في منطقتنا. لا يدفع ثمن هذا العدوان أشقاؤنا الفلسطينيون فقط أو الشعب اللبناني الشقيق، بل تتحمل تبعاته مختلف المكونات الدينية والمنطقة بأسرها. كارديش لبنان هالكي ديل
0: فارقلي إنانش كسيمليري إلى. بدوره جدد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان تأكيد دعم بلاده الثابت للقضية الفلسطينية في مختلف المحافل الدولية. وقال فيدان في أثناء لقائه بالعاصمة أنقرة وفد حركة حماس برئاسة رئيس مكتبها السياسي خليل الحية إن تركيا تواصل العمل على إبقاء جرائم حكومة نتنياهو في غزة والضفة الغربية المحتلة والاعتداءات على المقدسات على أجندة المجتمع الدولي. وأضاف فيدان أن أنقرة تواصل أيضا بذل جميع الجهود لإيصال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. وفي شأن آخر أكد الرئيس أردوغان أن تركيا لن تتخلى عن أشقائها من القبارصة الأتراك، مضيفا أن أنقرة أنهت الظلم الذي يتعرضون له.
1: تركيا وكما كان الحال على مر التاريخ لن تتخلى عن أشقائها من القبارصة الأتراك ولن تسمح مهما كان الثمن بتكرار المآسي الماضية. تركيا أنهت الظلم الذي يتعرض له القبارصة الأتراك، كما نجحنا في الماضي في حل مشكلة احتياجات القبارصة الأتراك من المياه. سنواصل تنفيذ مشاريع مختلفة وفي مقدمتها مد خط للغاز الطبيعي عبر قاع البحر. نتابع من كثب كل خطوة تتخذها الجهات التي تسعى إلى جعل قبرص جزءاً من ترتيبات عسكرية جديدة وحسابات جيوسياسية.
0: من جهته أشار رئيس جمهورية شمال قبرص التركية طوفان إيرهورمان إلى التشاور المستمر مع تركيا للوصول إلى حل دائم للقضية القبرصية، موضحا أن الهدف ليس استئناف المفاوضات بحد ذاتها بل إطلاق عملية سياسية تفضي إلى نتائج ملموسة.
2: نجري مشاورات مشتركة مع تركيا للوصول إلى حل للقضية القبرصية، وسنواصل العمل بتنسيق وتشاور كامل مع تركيا كما كان الحال حتى الآن. هدفنا ليس إجراء مفاوضات من أجل المفاوضات، بل الوصول إلى عملية تركز على تحقيق نتائج، وهو ما يتوافق مع موقف كل

0: من الأمم المتحدة والجانب القبرصي التركي نسعى للوصول إلى حل للقضية القبرصية وليس إلى الاستمرار في التفاوض.
1: قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنه يعتزم جمع قادة جزيرة قبرص والقوى الثلاث الضامنة للجزيرة تركيا وبريطانيا واليونان في جولة جديدة من محادثات السلام بقيادة الأمم المتحدة. وأضاف غوتيريش أنه حصل على موافقة من رئيس إدارة جنوب قبرص ورئيس جمهورية شمال قبرص التركية لاستئناف ما يسمى محادثات 5+1، وأوضح أن هناك حاجة إلى الاستعداد قبل عقد أي اجتماع دون أن يحدد جدولا زمنيا لذلك. هذا ورد المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية أونجو كيتشيلي على سؤال بشأن تصريح الأمين العام للأمم المتحدة عقب الاجتماع الثلاثي مع قادة جزيرة قبرص، وأعرب عن تقديره لجهود غوتيريش منذ توليه منصبه فيما يتعلق بقضية قبرص. وأكد المتحدث أن الأرضية المشتركة للتوصل إلى حل بين شطري الجزيرة لا تزال غير متوافرة، مشيرا إلى أن التركيز حاليا ينصب على إحراز تقدم يسهم في بناء الثقة بين الجانبين عبر تعزيز التعاون في المجالات ذات الأولوية ضمن العملية التي أطلقها غوتيريش عام 2025. وقال المتحدث إن تركيا بصفتها دولة ضامنة تؤكد من جديد أن التوصل إلى حل عادل وشامل ومستدام للقضية القبرصية لا يمكن أن يتحقق إلا بالاستناد إلى الحقائق القائمة على الجزيرة وعلى أساس المساواة في السيادة والمكانة الدولية المتساوية للشعب القبرصي التركي، مشيرا إلى أن دعم تركيا لجمهورية شمال قبرص التركية والشعب القبرصي التركي كامل وثابت. تستعيد منطقة مرعش المغلقة في جمهورية شمال قبرص التركية حيويتها تدريجيا بعد السماح للزوار بدخول جزء منها بدعم من تركيا إثر عقود من الإغلاق، بالتزامن مع ترميم عدد من المنشآت الثقافية وإتاحتها للزائرين لتعود إلى الواجهات السياحية.
2: على الساحل الشرقي لجمهورية شمال قبرص التركية في مدينة غازي ماوسا تقف منطقة مرعش المغلقة شاهدة على فصل استثنائي من تاريخ الجزيرة. ومع إعادة فتح جزء منها أمام الزوار بدأت مرعش المغلقة تستعيد نبضها تدريجيا بعد عقود من الإغلاق.
3: نحن لا نقول مرعش المغلقة بعد الآن، لأننا فتحنا مرعش التي كانت مغلقة وهي تستقبل الزوار بشكل جاد جدا ومتاحة أمام زيارة الجميع، وهي متحف طبيعي مفتوح.
2: سكون المدينة يحرك فضول الزائرين، إذ تمنح فنادقها المهجورة وشوارعها الخالية ومبانيها القديمة المكان طابعا فريدا يجعل كل جولة فيه رحلة بين الذاكرة والتاريخ.
4: ما زال المكان يحتفظ بطابعه الأصلي إلى حد ما رغم مرور كل هذا الزمن الكبير، وهذا ما يمنحه قيمة خاصة لا سيما لمن يأتي مع عائلته. أعتقد أنها فرصة رائعة لزيارته.
2: وقبل عام 1974 كانت المدينة أبرز الوجهات السياحية في الجزيرة، لكن أحداث ذلك العام غيرت مسارها قبل أن يعاد فتح أجزاء منها أمام الزوار في أكتوبر تشرين الأول 2020 بدعم من تركيا مع الحفاظ على طابعها العمراني وترميم عدد من المنشآت الثقافية.
5: في الحقيقة أعجبتني هندسة المنازل وتصميمها، فهي جميلة جدا، لكن من المؤسف من الناحية الإنسانية أن تشهد هذه المنطقة مثل هذه الأحداث، فقد أحزنني ذلك. تمنيت لو كان ذلك لم يحدث لكانت أجمل بكثير.
2: واليوم تشهد منطقة مرعش المغلقة توافدا متزايدا للسياح من مختلف الجنسيات، لا يقصدونها للاستمتاع بالشاطئ فحسب، بل لاستكشاف مدينة احتفظت بملامحها لعقود وأصبحت وجهة تجمع بين السياحة واستحضار التاريخ. مع إعادة فتح جزء من المدينة أمام الزوار بدأت مرعش المغلقة بشمال قبرص التركية تستعيد نبضها تدريجيا بعد عقود من الإغلاق، وتروي شوارعها الصامتة حكاية حقبة

0: بإصدار أحكام بحق آلاف المدانين وصل بعضها للإعدام أو السجن المؤبد.
1: من بلد كانت المخدرات فيه استثناء نادرا إلى ساحة مواجهة يومية مع شبكات تهريب وإتجار عابرة للحدود، هكذا تبدلت الصورة في العراق خلال أكثر من عقدين، لتصبح هذه الآفة واحدة من أخطر الملفات التي تواجه الدولة والمجتمع. أطنان من المواد المخدرة وآلاف المحكومين وعشرات الشبكات المفككة، نظرة خاطفة على هذه الأرقام تكشف حجم معركة لا تزال مستمرة في العراق. تشير البيانات الرسمية إلى ضبط 1977 كيلوغراما من المواد المخدرة خلال النصف الأول من العام الحالي، إلى جانب إصدار أحكام قضائية بحق 3553 متهما، بينها 58 حكما بالإعدام و 236 بالحبس المؤبد، ما وصل عدد الشبكات التي تم تفكيكها خلال المدة نفسها إلى 378 شبكة، منها 319 محلية و 59 دولية، في وقت بلغ عدد العمليات خارج الحدود بالتنسيق مع دول الجوار 17 عملية عبر 5 نقاط لتبادل المعلومات. بحسب دراسة أعدها باحثون عراقيون استناداً إلى بيانات رسمية، فإن أكثر المواد المخدرة المضبوطة في العراق هي الكريستال والكبتاغون والحشيشة، وأن نحو 90% من الجرائم تتعلق بالتعاطي والإتجار، فيما تتوزع الأخرى على الحيازة والنقل والتهريب. تشير الدراسة أيضاً إلى أن أكثر من 81% من المتهمين بقضايا المخدرات تتراوح أعمارهم بين 20 و40 عاماً، وإن 96% من المدانين هم من الذكور. يمتلك العراق حالياً العديد من مراكز التأهيل النفسي وعلاج المدمنين، منها 16 تابعة لوزارة الداخلية العراقية، إلى جانب مركز القناة للتأهيل المجتمعي التابع لوزارة الصحة، والذي يوصف بأنه الأكبر في الشرق الأوسط، فضلاً عن مراكز قيد الإنشاء والوحدات العلاجية للإدمان ضمن المستشفيات في بغداد والمحافظات. وبحسب البيانات الرسمية، فقد راجع نحو 7000 شخص مراكز علاج الإدمان في مختلف مدن البلاد خلال الربع الأول من العام الحالي. وبالتالي فإن مجابهة آفة المخدرات وظاهرة التعاطي في العراق لا تقتصر على الإجراءات الأمنية فحسب، بل تتضافر جهود العديد من المؤسسات الحكومية لتطويقها وتخليص المجتمع من آثارها من خلال الندوات التوعوية ومراكز الرعاية الطبية والتأهيل النفسي. راد المعموري، ترتع عربي، بغداد.
0: بهذا تنتهي النشرة، شكرا للمتابعة، إلى اللقاء. You have to hear this to believe this. The Israeli army, the IDF, is one of the most moral militaries in the world. It takes endless measures to prevent civilian casualties. Measures that no other army takes. You know the truth. You know the truth.

المديان السي المميز للعمل الإعلامي، وتستطيع طائرات

في رحلة جوية قيل إنها سرية وثقتها المواقع المتخصصة بحركة الطيران وهي تمر فوق دول أوروبية عدة ليصل بها نتنياهو إلى واشنطن بغرض حضور تأبين جراهام. هذا ما كتبه أحدهم ليعلق آخر. مذكرات الاعتقال تلاحق نتنياهو ومؤيدو فلسطين لم يبرحوا مكان إقامته هنا.

تنديداً واحتجاجاً على حرب الإبادة بحق الأبرياء في فلسطين ولبنان. حلقة جديدة من تفاعل، أهلاً بكم مشاهدينا وتتابعون فيها. 10 ساعات متواصلة من التظاهر ضد نتنياهو في الولايات المتحدة. مبان مقاومة للزلازل تصمد أمام زلزال اليابان، وتخوف من تسونامي. حرائق هي الأشد في أوروبا، وتركيا ترسل طائرات متطورة للإسناد. بإجراءات استثنائية وترتيبات غير معلنة، حطت طائرة نتنياهو في العاصمة الأمريكية واشنطن في زيارة هي الثامنة لرئيس الوزراء الإسرائيلي منذ مطلع العام الماضي، أو يمكنكم أن تقولوا منذ تولي الرئيس ترامب الولاية الثانية. تدابير إقلاع طائرة نتنياهو اتسمت بالسرية التامة ودون مرافقة من الصحفيين. فبدلاً من مطار بن غوريون التقليدي، غادرت الطائرة المعروفة باسم جناح صهيون من قاعدة عسكرية جوية في النقب دون أي إعلان سابق عن مواعيد الإقلاع أو الهبوط، وهو ما عزته القناة 12 الإسرائيلية إلى معلومات تفيد بتكثيف إيران جهودها لاستهداف شخصيات إسرائيلية رفيعة المستوى. لكن التدابير الصارمة التي أحاطت بالمغادرة لم تمنع رصد الطائرة وتتبع مسارها الأولي فوق البحر الأبيض المتوسط، ليطرح عبورها فوق أجواء عدة دول أوروبية تساؤلات قانونية وسياسية ترتبط بمذكرات الاعتقال الصادرة بحق نتنياهو عن المحكمة الجنائية الدولية. حتى الاستقبال وصف بالبارد وغير المعتاد، وسط غياب واضح للمظاهر والبروتوكولات الرسمية التي ميزت لقاءات نتنياهو السابقة مع الرؤساء الأمريكيين بما فيهم ترامب. الأجواء الرسمية الباردة ترافقت مع حراك لافت في الشارع، إذ احتشدت مظاهرات واحتجاجات واسعة معارضة للزيارة أمام البيت الأبيض. نشاهد.

0: الملاحقة الجماهيرية لنتنياهو والتظاهرات ضده لم تتوقف عند حدود أسوار البيت الأبيض، بل امتدت لتصل إلى مقر إقامته، حيث اقتحم متظاهرون مطعم فور سيزنز في واشنطن لملاحقة نتنياهو وفريقه وتوجيه انتقادات مباشرة لهم وسط أجواء مشحونة وثقتها عدسات الهواتف المحمول. نشاهد.
1: You're committing genocide!
0: كما رصدت الكاميرات شاحنة ضخمة تتجول بمحيط البيت الأبيض مكتوبا عليها عبارات هذه ليست فوضى إنها خطة، إلى جانب تحذير مباشر يقول أمريكا لا تثقي به، يقصدون نتنياهو. الآن إلى منصات التواصل الاجتماعي مشاهدينا لنرصد التفاعل حول هذا الموضوع، ونبدأ من دي مراد ألاي. ماذا يقول؟ يقول: بعد كل زيارة له تندلع أزمة جديدة أو تتسع دائرة حرب قائمة. نتنياهو لا يكتفي بإدارة الصراعات بل يجيد إشعالها وتوسيع نطاقها. حميد والآخر يقول: سوف تلاحقه دماء الأطفال والأبرياء أينما ذهب. فكير الأدالي يقول: أين القانون الدولي؟ يبدو أن قرارات المحكمة الجنائية الدولية تطبق حسب الهوى بالفعل. سمير سكندري يقول: سيشهد التاريخ أن بعض الدول أمنت مجرما مطلوبا للمحاكمة لاتهامه بجرائم حرب. بقوة بلغت 7.1 درجات ضرب زلزال مدمر محافظة كوماماتو في جزيرة كيوشو جنوبية اليابان، مخلفا قتلى وجرحى ودمارا واسعا في المباني والطرقات. أما عدد الضحايا فقد وصل إلى 13 قتيلا حتى هذه اللحظة، فيما أصيب عشرات الأشخاص، ولا يزال آخرون في عداد المفقودين أو العالقين تحت الأنقاض. الزلزال وقع على عمق نحو 10 كيلومترات، مسجلا الدرجة 7، وهي أعلى درجة على مقياس شيندو الياباني لشدة الزلازل، وسط هزات ارتدادية قوية ومتلاحقة. نشاهد بعض هذه اللحظات التي وقعت في اليابان.

أدت الهزة القوية إلى انهيار أكثر من 12 منزلاً، حيث نجحت طواقم الطوارئ في انتشال عدد من العالقين من تحت الأنقاض، فيما تواصل فرق الإنقاذ سباقها مع الزمن للوصول إلى بقية المحتجزين. كما تسبب الزلزال في انقطاع المياه والكهرباء عن نحو 40,000 منزل، وتوقف حركة القطارات السريعة وإغلاق بعض الطرق والمنشآت. من بين أكثر المشاهد تداولاً لحظة الانهيار الجزئي لجدار قلعة كوماماتو التاريخية، نشاهد معاً.

0: 会成地震的。还有余震，还有余震。
1: مشهد آخر تداوله رواد المنصات وهو لحظة وقوع انفجار داخل مركز إيون التجاري في بلدة كاشيما، عقبه انهيار جزئي من الطابق الثاني وتصاعد كثيف للدخان، فيما عمل المنقذون على إخراج العالقين من بين الركام. في المقابل تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مشهدا وثقته كاميرا مراقبة لمبنى وهو يتمايل بقوة خلال الزلزال دون أن ينهار، والذي يظهر قوة المباني المقاومة للزلازل ومستوى استعداد اليابان لمواجهة مثل هذه الكوارث. ومع استمرار الهزات الارتدادية أصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيرات من احتمال وقوع موجات تسونامي قد يصل ارتفاعها إلى متر واحد. لكن ماذا حدث بعد ذلك؟ نشاهد.
2: زلزال عنيف ضرب اليابان، وفي ثواني اتحول التركيز كله من الهزة الأرضية لخطر أكبر. تسونامي والمنشآت النووية. زلزال بقوة 7.1 درجة ضرب جنوب اليابان، وفوراً أطلقت السلطات تحذيرات من أمواج تسونامي، وطلبت السكان بالابتعاد عن المناطق الساحلية. لكن القصة ما وقفتش هنا، لأن أي زلزال قوي في اليابان بيطرح سؤال مهم: هل تأثرت المنشآت النووية؟ خصوصاً أن ذاكرة العالم لسه فاكرة كارثة فوكوشيما سنة 2011. السلطات اليابانية بدأت فحوصات عاجلة للمحطات النووية، وبعد التقييم أكدت أن مفيش أي أضرار أو خلل

0: في المنشآت النووية، وبعد متابعة الموقف تم إلغاء تحذيرات التسونامي تدريجيا في المناطق المتأثرة مع استمرار التحذير من احتمالات وقوع هزات ارتدادية.
1: تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع كارثة زلزال اليابان، نشاهد بعضا من تعليقاتهم. يقول محمد الحيدري: تشعر بالخوف حتى وأنت تشاهد من بعيد، لكن المباني المقاومة للزلازل تخفف كثيرا من آثار الهزة في اليابان. إسماعيل عبد الله والآخر يقول: الرعب الحقيقي هو صوت الإنذار للزلزال نفسه، خصوصا لجيلنا الذي كبر على مشاهدة أنمي بيرفوت جين. مريم تقول: زلزال بهذه القوة كفيل بمحو مدن كاملة، لكن اليابان كما اعتادت تتعامل مع الكارثة بفضل جاهزيتها العالية. مشاهد قاسية تعيشها عدة دول أوروبية مع اتساع رقعة حرائق الغابات في فرنسا وإسبانيا وإيطاليا. أزمة لم تكشف عن موجات حر قياسية فقط، بل أظهرت جوانب القصور في الجاهزية الأوروبية، وسط اتهامات بالتمييز في الإنقاذ وشبهات بافتعال النيران من قبل مافيات وأطراف استثمارية. أكثر من 420 ألف هكتار التهمتها النيران في إسبانيا وفرنسا وإيطاليا. في فرنسا وتحديداً بإقليم جيروند وصفت الأزمة بالأشد منذ الحرب العالمية الثانية، مع إجلاء عشرات الآلاف من المواطنين. في إسبانيا أغلقت الحرائق عشرات الطرق وشلت حركة النقل. أما إيطاليا فهي الأخرى في دائرة المعاناة بمواجهة بؤر اشتعال واسعة، لتتكشف معها معالم ضعف التخطيط والجاهزية الأوروبية في إدارة الكوارث. الأزمة فجرت غضباً شعبياً وتساؤلات حول العامل البشري، فسكان بلدات متضررة في فرنسا مثل بلدة لوبورج اتهموا السلطات بالتمييز وتوجيه إمكانيات الإطفاء لحماية منتجعات الأغنياء في كافيري على حساب بلداتهم المنكوبة. وفي الوقت نفسه أوقفت الشرطة الفرنسية أكثر من 160 شخصاً بتهمة افتعال حرائق عمداً، وسط اتهامات متداولة لمافيات أراضي وشبكات استثمارية تسعى لتفريغ الغابات لإقامة مشاريع طاقة. نشاهد
2: سباق مع الزمن تخوضه كل من فرنسا وإسبانيا لاحتواء حرائق الغابات قبل وصول موجة حر جديدة قد ترفع درجات الحرارة وتنذر بحرائق جديدة. سجلت فرنسا منذ بداية الموسم أكثر من 13500 حريق التهمت أكثر من 116 ألف هكتار وفق تقرير رويترز، حيث تجاوزت هذه الحرائق إجمالية المساحات المحترقة خلال موسم 2022، وملحقة أضراراً كبيرة بمئات المنازل، كما أجبرت نحو 220 ألف شخص على إجلاء مناطقهم مع تعطيل حركة القطارات وإغلاق طرق رئيسية. وفي إسبانيا لا تزال ثلاث جبهات نشطة بالحرائق في وقت أعلنت فيه الحكومة دخولها اليومين الحاسمين ضمن عملية إخماد ما تبقى من مناطق محترقة. وبين هذا وذاك استجوبت السلطات الفرنسية أكثر من 160 شخصاً للاشتباه في إشعال حرائق عمداً، وسط تحذيرات من ظاهرة السحب النارية التي تتشكل بفعل الحرارة والدخان وتولد رياحاً وصواعق قد تشعل حرائق.
1: أمام حجم الكارثة والعجز التنظيمي في دول القارة، تحركت تركيا عبر تخصيص طائرات إطفاء متطورة من أسطول وزارة الزراعة والغابات وهيئة الكوارث أفاد، لتلبي طلبات الدعم وتشارك مباشرة في عمليات إخماد الحرائق المستعرة في فرنسا وإسبانيا. المشاركة التركية في سماء جيروند الفرنسية والمناطق الإسبانية المنكوبة لاقت ردود فعل عديدة، خصوصا أنها تتقدم في هذا المجال. الرئيس الفرنسي مانويل ماكرو لم يتأخر كثيرا في إظهار امتنانه وغرد على منصة إكس قائلا: شكرا تركيا، مع أيقونة العلم. مشاهدينا، نأخذ بعضا من تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي على الحرائق في أوروبا، شاهدوا معي. يقول حساب كي: من يشعل هذه الحرائق؟ استعمال القطط في إسبانيا وفرنسا وإيطاليا وإحراق أمريكا اللاتينية وشراء الأراضي في الأرجنتين بعدها، أمر مريب جدا، أشم رائحة إسرائيل. عبد الرحمن يقول: ستتسبب حرائق أوروبا في مخاطر تنفسية وقلبية وأثار نفسية للمواطنين، وهي أزمة بيئية واقتصادية وإنسانية تمتد لسنوات، فإعادة بناء المنازل تتطلب أشياء.

شورى، بينما استعادة الأنظمة البيئية تحتاج عقودا. حساب يوغي يقول: اعتقل العشرات في فرنسا منذ 6 يوليو لصلتهم بالحرائق التي أكدت الحكومة أن 90% منها بسبب البشر. إذن السبب هؤلاء الأغبياء وليس التغير المناخي. قلق متصاعد من مخاطر نماذج الدردشة الصناعية بعد الكشف عن إجاباتها بالتفصيل عن أسئلة المستخدمين حول صنع سموم وأسلحة بيولوجية، وسط تحذيرات من كارثة قد تقضي على البشرية. happens when AI goes too far.

0: I'm guessing that the general public assumes that we're in a better place in protecting these models than we are. And if they knew really how vulnerable we were, they...
1: تسلب أرضهم، تدمر منازلهم، تحرق محاصيلهم، ويعتدى على مشيتهم. وعدد ما شئت من الاعتداءات التي يعيشها الفلسطينيون يومياً على أيدي المستوطنين، وأضف عليها اليوم خبر مستوطنين ينصبون خيم استيطان على أرض مزارع فلسطيني في محافظة سلفيت وسط الضفة الغربية المحتلة. نشاهد
2: المستوطنين حاطين خيمة وبرعوا فيها، فأجت على مواقع التواصل، فكل الشباب أجوا وأجا الجيش وكامهم وهد خيمتهم، وبعد ما راح الجيش ردوا المستوطنين رجعوا. فطبعا احنا ما روحنا، الجيش قالوا روحوا، احنا ما روحنا. بعد ما راح الجيش ولنا قاعدين تحت الشجر، ولا هم رجعوا ثاني مره المستوطنين، فرد الجيش هسه رجع، والمش مركفول اجى هنا بقول احنا بدنا نقيمهم اخرى مره. فالجيش بقيمهم وبروح، بردوا هم بيرجعوا. فشو بنسوي غير احنا نضل موجودين هنا؟ احنا الشباب كلياتنا واصحاب الاراضي اللي هنا، يعني كل الاراضي هاي لاهل البلد هنا، لا بلدية درستها تابعة، الأرض تعني لي كل شيء، عيشتي وحياتي كلها الأرض إحنا. فأنا قلت للجندي، قلت له هذه أرضي ممنوع حدا يخبط عليها، لا يهودي ولا عربي ممنوع حدا يخبط فيها، ما بصح لهم يرعوها أنا أصلاً. بقول هذول برعوا بروحوا، قلت له ما بديش يرعوا في أرضي، هذه أرض ممنوع يرعوا فيها. لا هم ولا غير ممنوع على أي واحد يفوت في أرضي هاي. لأني أنا متت فيها، السلاسل كل حجر 30 طن اللي بكيت أرفعها على السلسلة، وهي السلاسل موجودة في عز الشو بكيت أسلسل فيها. سلسلت 160 متر، كل حجر أكثر من طن فيها، فيها 100,000 طن حجر. فاحنا موجودين هنا حدا يساعدنا يحلوا.
1: قبل عام ونصف من الآن قام ناشط بريطاني يدعى دانيال دي بالتعبير عن تضامنه مع فلسطين بطريقة لاقت تفاعلا واسعا آنذاك، إذ تسلق ساعة بيج بن ورفع العلم الفلسطيني لتقوم الشرطة لاحقا بإنزاله وإحالته للتحقيق. اليوم صدر الحكم بحقه. نتابع.
3: Sentence for 2 years. Happy with that.

0: استمر بيب غوارديولا في دعمه للفلسطينيين في كل محفل. مؤخرا استقبل 28 طفلا فلسطينيا في معسكره الصيفي ليمنحهم مساحة للعب والابتسامة والاستمتاع بطفولتهم.
1: سريع سريع شباب، قولوا له شكرا. شكرا
2: للمسؤولين الكبار الاساتذه تاعونكم. اوكي، اللي هو هي معموله من حداد خاص من هون من ريال من هاي البلد. اوكي، واللي عاملينه هون هو عباره عن زي مفتاح للبلد. كيف احنا بنعمل فلسطين، بتعمل له مفتاح فلسطين، مفتاح العوده. نفس الشيء في هون عملنا هاي التذكره من حداد خاص من هون.
0: في مقلب صمم لكشف مؤيدي الإبادة، رجل هندي بأستراليا يقع في فخ عده محاور لاختبار مواقف المارة من الحرب على غزة، مبديا فرحة من ممارسات جيش الاحتلال بحق أطفال فلسطين. نشاهد.
3: Yes.
4: Good job, man. You guys are.
3: Oh, good job. Awesome. Oh, okay.
4: I'm from India. I just like to say there's only one civilization which never persecuted you guys, and that's Indian civilization.
3: But still, bro. Since... To be honest. We don't really care.
4: You have your opinion, I have mine.
3: But do you think what the IDF have done is good?
4: Yeah.
3: Oh, you think it's good?
4: Yeah.
3: Okay. You know, Hamas killed, it says here, Israeli operations have killed more than 21,000 Palestinian children.
5: Wait, that's the wrong story.
3: Oh, wait. Oh, but that's a good job, right? I assume you're Hindi, right? Hindu?
4: Yeah.
3: Yeah, so you hate Muslims?
4: No.
3: It's free Palestine, sir. I hope for the liberation of Palestine.
4: You've got a right to your opinion. I would write to mine.
3: No, 100%, yes. And that's the beauty of this country. Thank you.
0: رغم أن الاحتلال منع فلسطينيي أم الخير بمسافر يطا بالخليل من إحياء الذكرى الأولى لاستشهاد الناشط عودة الهذلي، فإن أطفال البلدة كان لهم هذا المقطع. نشاهد.

0: في كل يوم أحداث تتسارع
1: وصراعات تتفاقم،
2: حروب تتواصل وأزمات تتشابك،
1: وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
2: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مساراته.
0: في العالم اليوم نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
2: العالم اليوم.
3: Start making a run right away.

في عالم تتسارع فيه الأحداث نقترب أكثر من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى، وسياسة تفهم من داخل المشهد، وقصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة. القصة وما فيها.

قصف أمريكي عنيف على إيران بعد تهديد الرئيس ترامب، والحرس الثوري يهاجم بالصواريخ مواقع في الكويت والأردن. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تريتي عربي في إسطنبول، معكم محمد كردي، وتتابعنا في نشرتنا أيضا. شهداء وجرحى بينهم أطفال بغارات للجيش الإسرائيلي على مدينة غزة وعلى خيام النازحين في مواصي خان يونس. 7 قتلى وأكثر من 40 جريحا ودمار في البنى التحتية بهجمات روسية استهدفت كييف ومدنا أوكرانية أخرى.

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم إتمام موجة جديدة من الضربات الجوية المكثفة مستهدفة عشرات المواقع للحرس الثوري الإيراني. وبحسب بيان القيادة المركزية نشرته على منصة إكس، فقد شملت الضربات على إيران مراكز قيادة عسكرية ومنشآت للصواريخ والطائرات المسيرة. وأضاف البيان أن الضربات جاءت ردا على الهجوم الإيراني الذي استهدف قوات أمريكية في الشرق الأوسط الثلاثاء. وأشارت سنتكوم إلى أن أكثر من 50,000 عسكري أمريكي ينتشرون حاليا في الشرق الأوسط، مضيفة أنهم في أعلى درجة

درجات الجاهزية. قتل 3 أشخاص من أسرة واحدة وأصيب 2 بضربات أمريكية على جزيرة قشم جنوبية إيران. ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن نائب محافظ هرمزغان أن هجوما أمريكيا استهدف منزلا في حي شاه تنو في قشم، ما أدى إلى مقتل 3 أفراد من أسرة واحدة بينهم أطفال. وأضافت أن 2 آخرين في 7 والتاسعة أصيبا بالهجوم ونقلا إلى المستشفى. وقال نائب محافظ خوزستان إن هجمات صاروخية أمريكية معادية استهدفت مناطق في محيط مدينة عبدان، مضيفا أن الهجمات استهدفت أيضا مناطق في محيط مدينة شادغان جنوب غربي البلاد. وفي وقت سابق توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوجيه ضربات جديدة لإيران، مؤكدا أن طهران تدرك ذلك حسب تعبيره. وقال ترامب في تصريحات صحفية إن الولايات المتحدة ستضرب إيران بقوة، وأضاف أن طهران أطلقت 5 صواريخ خلال الليلة الماضية مؤكدا إسقاطها جميعا. كما أعرب الرئيس الأمريكي عن رغبته في فرض رسوم جمركية على إيران. أعلنت فصائل عراقية موالية لإيران أن ردها على الضربات الأمريكية السعودية التي استهدفت الحشد الشعبي قادم لا محالة. وقالت الفصائل المنضوية ضمن ما يعرف بتحالف المقاومة الإسلامية في العراق إن تأجيل الرد يهدف إلى تجنب أي إرباك للمناسبة الشيعية المعروفة بزيارة 40 حتى انتهاء مراسمها الأسبوع المقبل. وأضافت أن الرد قد يشمل وفق تعبيرها أدوات الولايات المتحدة في السعودية، مجددة نفيها استهداف المملكة أو منشآتها. أعلن الجيش الكويتي أن غارة جوية إيرانية استهدفت مبنى تابعا لشركة صينية، ما أسفر عن مقتل أحد العمال. وأكدت وزارة الدفاع الكويتية استمرار قواتها في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سيادة البلاد وصون أمنها واستقرارها دون إيراد تفاصيل إضافية بشأن الهجوم أو تداعياته. أعلن الجيش الأردني أن دفاعاته الجوية أسقطت 5 صواريخ دخلت أجواء البلاد قادمة من إيران في 4 يوم من الهجمات على المملكة. وبحسب بيان عن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة

0: وإسقاطها، مؤكداً عدم تسجيل أي إصابات بشرية، بالتزامن مع إعلان القيادة المركزية الأمريكية استئناف الضربات على إيران بعد فترة من الهدوء. للمزيد ينضم إلينا من طهران مراسلنا أمير جابر. أهلا بك أمير. بعد ضربات جوية أمريكية مكثفة على إيران خلال الساعات الماضية، هل يمكن الحديث عن هدوء الآن في إيران؟
1: نعم محمد، هناك هدوء في المحافظات الجنوبية التي تعرضت لهجمات أمريكية في ساعات فجر هذا اليوم. ودعني أتحدث عن مدينة فراشبند في محافظة شيراز في جنوب إيران. السلطات المحلية هناك تتحدث بأن الضربات الأمريكية طالت إحدى الصالات الرياضية الخالية في هذه المدينة، مدينة فراشبند في جنوب إيران الواقعة في محافظة شيراز. بالإضافة إلى هذه المدينة، فقد تعرضت أيضا مدينة أخرى في هذه المدينة، وهي كازرون القريبة من محافظة هرمزكان المطلة على المياه الخليجية، إلى هجوم. وبعض وسائل الإعلام الإيرانية تتحدث عن استهداف ثكنة عسكرية في هذه المدينة، مدينة كازرون في محافظة شيراز، بالإضافة إلى هرمزكان التي تتعرض لهجمات كونها المطلة على المياه الخليجية ومضيق هرمز وجزرها كجزيرة قشم، أكبر الجزر الإيرانية وهي المتاخمة للمضيق، بالإضافة إلى جزيرة كيش وجزيرة بوموسا. الحديث عن استهداف عدة مواقع في مدينة بندر عباس، كذلك في المحافظة الساحلية الأخرى محافظة بوشهر. حاكم هذه المحافظة يتحدث عن استهداف ثلاث مدن، بوشهر، مدينة بوشهر ومدينة جم وكذلك مدينة دشتي. وأما الأهواز فهي التي تعرضت لهجمات عنيفة وكبيرة، وحسب المصادر المحلية في هذه المدينة الحديث عن انفجارات عنيفة هزت هذه المدينة في ساعات فجر هذا اليوم في الساعة الرابعة صباحا بالتوقيت المحلي. الحديث عن استهداف مواقع في وسط هذه المدينة، مما أعقب انقطاع التيار الكهربائي في هذه المدينة لساعات محدودة، بالإضافة إلى استهداف مدن شادقان وأبادان، وعبادان هي المطلة على المياه الخليجية، ويبدو استهداف مواقع ساحلية أو قواعد ساحلية تابعة للقوات المسلحة الإيرانية. قبل قليل محمد، الحرس الثوري الإيراني يقول بأن الرد الإيراني وسيكون هذا اليوم على الهجمات الأمريكية. هناك بيان رقم 54 للحرس الثوري الإيراني يتحدث عن أن ناقلتا نفط حاولت العبور من الممر الجنوبي في مضيق هرمز في الليلة الماضية، ولكن بعد اندلاع حريق كبير في إحدى الناقلات توقفت الناقلتين من الحركة والإبحار في الممر الجنوبي الذي يقع في المياه العمانية في مضيق هرمز. ولكن بالتزامن مع هذا البيان للحرس الثوري الإيراني، وكالة فارس للأنباء المقربة من الحرس الثوري تتحدث عن أن ناقلة غاز طبيعي مسال وهي مملوكة للدولة القطرية استطاعت أن تعبر مضيق هرمز عبر الممر الإيراني الذي يقع في شمال مضيق هرمز، والآن هي تبحر في باتجاه المياه الدولية دون مشاكل. وتؤكد هذه الوكالة، وكالة الأنباء، وكالة فارس، بأن بإمكان السفن التنسيق مع الحرس الثوري، بحرية الحرس الثوري، والإبحار دون مشاكل عبر الممر الإيراني الذي يقع في شمال مضيق هرمز. يمكن أيضا الإشارة محمد إلى أن وسائل الإعلام الإيرانية أيضا تشير إلى أن هناك انفجارات وقعت في الأردن وفي مدينة أربيل إقليم شمال العراق، ولكن حتى الآن لا يوجد بيان رسمي يتحدث عن رد إيراني على الضربات الأمريكية.
0: من طهران مراسلنا أمير جابر، شكرا لك. أعلن مجلس الوزراء المصري أن الحريق الذي تعرضت له سفينتان في ميناء دمياط ناتج عن استهداف طائرة

0: طائرة مسيرة وفق التحقيقات الأولية. وأضاف مجلس الوزراء المصري أن الجهات المعنية تواصل التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على مصالح مصر وأمنها القومي. قال رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي إيال زمير إن المعركة على مختلف الجبهات لم تنتهي بعد، ملوحا بتوسيع العمليات العسكرية في لبنان. وأكد زمير خلال تصريحات أدلى بها من جنوب لبنان أن الجيش الإسرائيلي سيبقي قواته في المناطق التي سيطر عليها لضمان أمن طويل الأمد وفق تعبيره، مضيفا أن قواته في جاهزية كاملة لمواجهة أي تغير في الأوضاع الميدانية والتعامل مع مختلف السيناريوهات حسب تعبيره. أوضح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن المنطقة برمتها تدفع ثمن العدوان الإسرائيلي وليس فلسطين ولبنان فحسب. وقال الرئيس أردوغان إن إسرائيل تحتل الأراضي الفلسطينية تدريجيا متجاهلة حقوق الإنسان الأساسية في المنطقة وواضعة القانون الدولي تحت أقدامها.
1: الحكومة الإسرائيلية الحالية التي أصبحت تعتمد على الحرب تواصل دفع المنطقة نحو عدم الاستقرار من خلال استفزازتها ومخططاتها. إسرائيل تحتل الأراضي الفلسطينية تدريجياً متجاهلة حقوق الإنسان الأساسية في المنطقة وواضعة القانون الدولي تحت أقدامها. الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنات غير القانونية وسياسات التهجير والترهيب والقمع التي تطبقها إسرائيل بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية كما فعلت في غزة تشكل المصدر الرئيسي للمشكلات في منطقتنا. لا يدفع ثمن هذا العدوان أشقاؤنا الفلسطينيون فقط أو الشعب اللبناني الشقيق، بل تتحمل تبعاته مختلف المكونات الدينية والمنطقة بأسرها. كارديش لبنان halkı değil
0: farklı inanç kesimleriyle. بدوره جدد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان تأكيد دعم بلاده الثابت للقضية الفلسطينية في مختلف المحافل الدولية. وقال فيدان في أثناء لقائه بالعاصمة أنقرة وفد حماس برئاسة رئيس مكتبها السياسي خليل الحية إن تركيا تواصل العمل على إبقاء جرائم حكومة نتنياهو في غزة والضفة الغربية المحتلة والاعتداءات على المقدسات على أجندة المجتمع الدولي. وأضاف فيدان أن أنقرة تواصل أيضا بذل جميع الجهود لإيصال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. استشهد عدة فلسطينيين بينهم أطفال وأصيب آخرون بقصف وإطلاق نار من قبل الجيش الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة. وقالت مصادر محلية إن فلسطينيا استشهد وأصيب آخرون بينهم أطفال باستهداف غرب مدينة غزة، كما استشهد طفل وأصيب عدة مواطنين بقصف استهدف منزلا في مخيم البريج وسط القطاع، واستشهد أربعة فلسطينيين بينهم طفلة بغارات استهدفت خياما تؤوي نازحين في مواصي خان يونس. يأتي ذلك وسط غارات إسرائيلية جديدة عقب إنذارات بالإخلاء استهدفت منازل وشققا سكنية في مخيم الشاطئ وسط مدينة غزة دون تسجيل إصابات، بالتزامن مع قصف مدفعي وإطلاق نار من الآليات الإسرائيلية شرق مدينة غزة وشمال القطاع، إضافة إلى شرق خان يونس وشمال رفح وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع. أعلنت وزارة الصحة بغزة توقف خطط العلاج الكيميائي لمرضى السرطان الذين تقدر أعدادهم بأكثر من 11 ألف مريض بينهم مئات الأطفال والنساء، وذلك إثر الجمود التام الذي أصاب أقسام رعاية مرضى السرطان جراء نفاد الأدوية اللازمة للعلاج.
2: بخطوات مثقلة باليأس تتردد النداء بين الحين والآخر على قسم الأورام السرطانية في مستشفى الشفاء المدمر بمدينة غزة، بحثا عن علاج ورعاية طبية مفقودة بعدما عاد السرطان لينهش جسدها النحيل منذ بدء حرب الإبادة.
3: أنا لما رحت للدكاترة قال لي أكثر من السي تي بقدرش أعمل لك، يعني حتى

0: السي تي لما شافها فهم بين انه في غدد، لكن هل هي نشطه مش نشطه بتتكاثر او لا مش كل ما ببين. قال لي انت بدك مسح ذري، ومن 3 سنين واحنا بنسعى على السفر بس عشان قصه المسح الذري، يعني انا اطلع اعمل مسح ذري لحتى اشوف شو العلاج المناسب. وحاليا حالتي ساءت بزياده، من يومين عملت صوره سي تي من تاني وهي بين انه تجدد المرض من تاني في الغدد.
1: وزارة الصحة بغزة أعلنت عن توقف بروتوكولات العلاج الكيميائي لمرضى السرطان في القطاع بعدما أصيبت أقسام رعايتهم بالشلل التام بفعل الشح الحاد في الأدوية التخصصية والفحوص المخبرية لمرضى الأورام.
2: الآن وصلنا إلى يعني أرقام صفرية صراحة في العديد من البروتوكولات العلاجية. على سبيل المثال يعني قبل يومين توفي لدينا طفلين عمرهم 15 عاما بسبب سرطان الدم، يعني بروتوكول سرطان الدم غير متوفر، بروتوكول سرطان المعدة غير متوفر، بروتوكول سرطان القولون غير متوفر، بروتوكول سرطان الثدي عند النساء وهو يعني من الضرورية جدا غير متوفر، في ظل أنه هناك أيضا ازدياد في حالات الأورام تسجل داخل قطاع غزة. فبالتالي نحن نتحدث عن حالة إنسانية بحتة. مريض السرطان لا ينتظر كثيرا، مريض السرطان لم يتم التدخل بإعطائه العلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي إما أن ينتشر هذا المرض أو إما أن يموت المريض.
1: المعاناة الإنسانية والظروف القاهرة للمرضى الذين يتهددهم الموت دفعت الفرق الطبية لاتباع بروتوكولات منقوصة والبحث عن علاجات بديلة للمرضى تتسبب لهم بعوارض جانبية وآلام شديدة وسط حاجاتهم الملحة لبروتوكول علاج مكتمل.
3: احنا تحملنا الوجع الأولاني، الحين لما بدهم يحطوا لك شيء بديل حتبدي تتوجعي، هاي حساسية بالجسم، وجع بالراس، تقيؤ، ما بعرف يعني حاجات كتيرة تغيرت. فهالحين العلاج البديل والله ما كنت أنام من الخوف، وبرضو هاي حساسية معطوني 6 إبر عشان يعني الحساسية ما تتهيجش كتير من العلاج الجديد. وجع صداع زي صداع الكورونا ما بتقدري تتحمليه.
1: هنا آلاف المرضى محاصرون بلا علاج أو حتى خدمات طبية تخفف من آلامهم، فتوقف بروتوكول العلاج الكيميائي لمرضى السرطان في غزة قرار بالإعدام البطيء وسط شح الأدوية والفحوص المخبرية اللازمة لعلاج أمراضهم. ربا العجرمي، تارت عربي، قطاع غزة.
4: نفذت قوات الاحتلال عملية تفجير بأحد المنازل واعتقلت شابين فلسطينيين خلال اقتحام مدينة طوباس بالضفة الغربية. وبحسب مصادر محلية تسللت وحدة إسرائيلية خاصة إلى مدينة طوباس وفجرت مركبة بجانب منزل لعائلة فلسطينية قبل أن تعتقل شابين. كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم العين غرب نابلس وداهمت منزلا بمنطقة الجبل الشمالي في نابلس. وشملت الاقتحامات الإسرائيلية مدينة قلقيلية ومخيم قلنديا شمالي القدس المحتلة. استهدفت قوات الجيش الإسرائيلي محولا رئيسيا للكهرباء في بلدة ترمس عية شمال شرق مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن البلدة وقريتي أبو فلاح والمغير المجاورتين. وأفادت مصادر محلية بأن الطواقم المختصة باشرت أعمال إصلاح الأعطال وإعادة التيار الكهربائي إلى بلدة ترمس عية وقريتي أبو فلاح والمغير. وتزامن ذلك مع نصب قوات الاحتلال حواجز عسكرية جديدة واحتجاز عدة فلسطينيين إلى جانب مواصلة اقتحاماتها في محافظتي رام الله ونابلس. مدد الجيش الإسرائيلي الأوامر العسكرية التي تفرض إغلاق مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس شمالية الضفة الغربية المحتلة حتى 30 سبتمبر المقبل. وقالت وسائل إعلام محلية إن الأوامر الجديدة صدرت قبل يومين من انتهاء سريان الأوامر السابقة التي كان من المقرر أن تنتهي في 31 يوليو الجاري. وأضافت أن الأوامر تحظر دخول أي شخص إلى المناطق المشمولة بالإغلاق أو البقاء فيها أو الخروج منها إلا بتصريح خاص من الجيش الإسرائيلي مع استثناء قواته والشرطة من هذه القيود. أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تركيا لن تتخلى عن أشقائها من القرى.

0: بارص الأتراك، مضيفا أن أنقرة أنهت الظلم الذي يتعرضون له.
1: تركيا وكما كان الحال على مر التاريخ لن تتخلى عن أشقائها من القبارصة الأتراك، ولن تسمح مهما كان الثمن بتكرار المآسي الماضية. تركيا أنهت الظلم الذي يتعرض له القبارصة الأتراك، كما نجحنا في الماضي في حل مشكلة احتياجات القبارصة الأتراك من المياه. سنواصل تنفيذ مشاريع مختلفة وفي مقدمتها مد خط للغاز الطبيعي عبر قاع البحر. نتابع من كثب كل خطوة تتخذها الجهات التي تسعى إلى جعل قبرص جزءا من ترتيبات عسكرية جديدة وحسابات جيوسياسية.
0: من جهته أشار رئيس جمهورية شمال قبرص التركية طوفان إرهورمان إلى التشاور المستمر مع تركيا للوصول إلى حل دائم للقضية القبرصية، موضحا أن الهدف ليس استئناف المفاوضات بحد ذاتها بل إطلاق عملية سياسية تفضي إلى نتائج ملموسة.
2: نجري مشاورات مشتركة مع تركيا للوصول إلى حل للقضية القبرصية، وسنواصل العمل بتنسيق وتشاور كامل مع تركيا كما كان الحال حتى الآن. هدفنا ليس إجراء مفاوضات من أجل المفاوضات، بل الوصول إلى عملية تركز على تحقيق نتائج، وهو ما يتوافق مع موقف كل من الأمم المتحدة والجانب القبرصي التركي. نسعى للوصول إلى حل للقضية القبرصية وليس إلى الاستمرار في التفاوض.
0: قتل 7 أشخاص وأصيب 43 آخرون بهجمات روسية على كييف وبولتافا وكريفيري وليفيف وفق السلطات الأوكرانية. وقالت السلطات الأوكرانية إن الهجمات ألحقت أضرارا بمستودعات لوجستية في بولتافا، فيما اندلعت حرائق في كييف، وأسفر قصف صاروخي على كريفيري عن تدمير أحد المنازل. وفي مدينة ليفيف أعلنت السلطات المحلية ارتفاع حصيلة الجرحى بغارات روسية إلى 30. قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن القوات الروسية قصفت منزلا في قرية قرب مدينة كريفيري، ما أدى إلى مقتل 3 أشخاص وثلاثة أطفال من عائلة واحدة. وجدد زيلينسكي دعوته إلى توفير المزيد من إمدادات الدفاع الجوي لحماية أوكرانيا من الصواريخ البالستية الروسية. للمزيد ينضم إلينا من كييف مراسلنا ثائر عمرو. أهلا بك ثائر. حصيلة كبيرة في أوكرانيا نتيجة هجمات روسية، هل ما زال الحديث عن 7 قتلى وأكثر من 40 جريحا؟
3: بالفعل محمد، حصيلة كبيرة من الجرحى والقتلى في إطار هجوم جوي روسي جديد استهدف العاصمة الأوكرانية كييف، بالإضافة إلى 9 مقاطعات أوكرانية أخرى وفقا لما صرح به الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي. هذا الهجوم في حقيقة الأمر هو بدأ في العاصمة الأوكرانية كييف في الساعة 1 بعد منتصف الليل، حيث دوت سلسلة من الانفجارات فور إعلان حالة الإنذار الجوي. الأضرار لحقت في منطقتين مختلفتين في العاصمة الأوكرانية كييف، في حي بادلسكي وفي حي شيفشينسكي، ويتحدث الجانب الأوكراني عن أضرار لحقت في إحدى الأسواق الشعبية والمستودعات في حي بادلسكي، بالإضافة إلى مبنى غير سكني. ويتحدث الجانب الأوكراني أيضا في إطار هذا الهجوم عن سقوط قتيل واحد و7 جرحى. هذه الحصيلة توزعت في حيين في العاصمة كييف، بالإضافة إلى ضواحي العاصمة الأوكرانية كييف في منطقة برافاري التي شهدت أيضا قصفا روسيا، ولم تشير السلطات الأوكرانية في البيانات الصادرة عنها عن طبيعة المنشأة التي تم استهدافها في تلك المنطقة. ولكن هذا الهجوم هو امتد إلى المناطق الغربية وتحديدا مقاطعة الفيف التي تقع في أقصى غربي البلاد بمحاذاة الحدود البولندية. ويبدو أن التركيز الروسي في الضربات الصاروخية كان ينصب نحو هذه المقاطعة. السلطات المحلية وعمدة المدينة تحدث قبل قليل عن ارتفاع حصيلة الجرحى في هذه المدينة إلى 33 جريحا، وأضرارا لحقت في أكثر من 30 مبنى سكني ومدرسة للأطفال.

0: وما زالت طواقم الدفاع المدني تتعامل مع آثار هذا الهجوم، ما يشير إلى أن حصيلة الجرحى هي مرشحة للارتفاع. وكذلك تم تسجيل ضربات روسية في منطقة فينيتسا وفي منطقة إيفانا فرانكيفسك، دون الحديث عن سقوط ضحايا في هذه المناطق. في الجانب الآخر، مقاطعة دنيبروبتروسك وتحديدا منطقة كريفيريه أيضا شهدت هجوم روسي أدى إلى مقتل 6 أشخاص وإصابة 8 آخرين، وكذلك هو الحال في مقاطعة بلطافا التي شهدت ضربات روسية لمنشآت لوجستية في تلك المنطقة.
1: شكرا جزيلا لك من كييف مراسلنا ثائر عمر.
2: يمثل ملف المخدرات في العراق بعد عام 2003 واحدا من أعقد التحديات التي تواجه الحكومة والمجتمع العراقي، حيث تشير البيانات الرسمية إلى ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة وتفكيك مئات الشبكات، إلى جانب إصدار أحكام بحق آلاف المدانين وصل بعضها إلى الإعدام أو الحبس المؤبد.
3: من بلد كانت المخدرات فيه استثناء نادرا، إلى ساحة مواجهة يومية مع شبكات تهريب وإتجار عابرة للحدود. هكذا تبدلت الصورة في العراق خلال أكثر من عقدين، لتصبح هذه الآفة واحدة من أخطر الملفات التي تواجه الدولة والمجتمع. أطنان من المواد المخدرة وآلاف المحكومين وعشرات الشبكات المفككة. نظرة خاطفة على هذه الأرقام تكشف حجم معركة لا تزال مستمرة في العراق. تشير البيانات الرسمية إلى ضبط 977 كيلوغراما من المواد المخدرة

0: 59 دولية في وقت بلغ عدد العمليات خارج الحدود بالتنسيق مع دول الجوار 17 عملية عبر 5 نقاط لتبادل المعلومات. بحسب دراسة أعدها باحثون عراقيون استنادا إلى بيانات رسمية، فإن أكثر المواد المخدرة المضبوطة في العراق هي الكريستال والكبتاغون والحشيشة، وأن نحو 90% من الجرائم تتعلق بالتعاطي والإتجار، فيما تتوزع الأخرى على الحيازة والنقل والتهريب. تشير الدراسة أيضاً إلى أن أكثر من 81% من المتهمين بقضايا المخدرات تتراوح أعمارهم بين 20 و40 عاماً، وإن 96% من المدانين هم من الذكور. يمتلك العراق حالياً العديد من مراكز التأهيل النفسي وعلاج المدمنين، منها 16 تابعة لوزارة الداخلية العراقية، إلى جانب مركز القناة للتأهيل المجتمعي التابع لوزارة الصحة، والذي يوصف بأنه الأكبر في الشرق الأوسط، فضلاً عن مراكز قيد الإنشاء والوحدات العلاجية للإدمان ضمن المستشفيات في بغداد والمحافظات. وبحسب البيانات الرسمية، فقد راجع نحو 7000 شخص مراكز علاج الإدمان في مختلف مدن البلاد خلال الربع الأول من العام الحالي. وبالتالي فإن مجابهة آفة المخدرات وظاهرة التعاطي في العراق لا تقتصر على الإجراءات الأمنية فحسب، بل تتضافر جهود العديد من المؤسسات الحكومية لتطويقها وتخليص المجتمع من آثارها من خلال الندوات التوعوية ومراكز الرعاية الطبية والتأهيل النفسي. رائد المعموري، ترتع عربي، بغداد.
1: في ختام النشر هذا تذكير بالعناوين: قصف أمريكي عنيف على إيران بعد تهديد الرئيس ترامب، والحرس الثوري يهاجم بالصواريخ مواقع في الكويت والأردن. شهداء وجرحى بينهم أطفال بغارات للجيش الإسرائيلي على مدينة غزة وعلى خيام النازحين في مواصي خان يونس. 7 قتلى وأكثر من 40 جريحا ودمار بالبنى التحتية بهجمات روسية استهدفت كييف ومدنا أوكرانية. بهذا تنتهي النشرة، شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.

0: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
1: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
2: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
3: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
4: يصوبون البندقيات نحونا الآن محمد.
5: نعم إذن فهمي.
4: نعم أسرع وقت ممكن وأن يعتقدون الآن.
6: طائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام، معكم أنا أحمد سندس عبر برنامج الملعب، وتتابعونا في حلقة اليوم. الفيفا يعلن عزمه إنشاء شركة تجارية بقيمة 20 مليار دولار، واليويفا يعلن رفضه للفكرة. تعيين معين الشعباني مدربا للمنتخب التونسي الأول يثير نقاش رواد منصات التواصل الاجتماعي. وبعد تعيين روبرتو مانشيني مديرا فنيا للمنتخب الإيطالي وما سبقه من الجدل الذي أطاح بأندريا بيرلو ثم استقالة باولو مالديني، تعيش الكرة الإيطالية واحدة من أكثر مراحلها اضطرابا. فهل تكون عودة مانشيني بداية لإنقاذ الأزوري أم مجرد حل مؤقت لأزمة أعمق تضرب الكرة الإيطالية؟

عين الاتحاد الإيطالي لكرة القدم روبرتو مانشيني مدربا جديدا للمنتخب الأول، وكلاوديو رانيري مديرا فنيا للاتحاد في إطار إعادة هيكلة الجهاز الفني. ويعود مانشيني إلى قيادة الأتسوري بعد 3 أعوام من رحيله، أملا في إعادة المنتخب إلى طريق النجاحات بعد الإخفاق في التأهل إلى كأس العالم. أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عزمه إنشاء شركة تجارية جديدة بقيمة 20 مليار دولار، مع طرح حصة أقلية للمستثمرين بهدف جمع 4 مليارات و200 مليون دولار لإعادة استثمارها في تطوير كرة القدم حول العالم. وأكد رئيس الفيفا جياني إنفانتينو أن المشروع يهدف إلى ديمقراطية كرة القدم وتوفير تمويل عادل لجميع الاتحادات الوطنية. انتقد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا خطة الفيفا لإنشاء شركة تجارية وبيع حصة منها لمستثمرين، معتبرا أنها تتجاوز حدود إدارة اللعبة. وأكد يويفا أن كرة القدم ليست أصلا قابلا للبيع أو المتاجرة، داعيا جميع الأطراف إلى رفض هذه المقترحات. أعلن مانشستر سيتي خضوع لاعب الوسط الإسباني رودري لعملية جراحية بسيطة وناجحة في الظهر. وأشار السيتي إلى أن اللاعب سيغيب لفترة قصيرة عن الملاعب، وتأتي الإصابة في وقت تتواصل فيه التكهنات بشأن مستقبل رودري وارتباطه بالانتقال إلى ريال مدريد قبل انطلاق الموسم الجديد. مدد مانشستر سيتي عقد مدافع الكرواتي يوشكو غفارديول حتى عام 2031، ليواصل اللاعب الكرواتي مشواره مع الفريق الذي انضم إليه في صيف 2023. وعبر غفارديول عن سعادته بتجديد عقده، مشيرا إلى أن مانشستر سيتي هو أفضل ناد في العالم. أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم تعيين معين الشعباني مدربا جديدا للمنتخب نسور قرطاج بعقد يمتد ل4 سنوات، خلفا للفرنسي هيرفي رونار الذي قاد المنتخب لفترة قصيرة في المونديال. وبهذا سيكون الشعباني المدرب الرابع لمنتخب تونس خلال عام 2026 بعد كل من رونار وصبري لموشي وسامي الطرابلسي. أعلن نادي الزمالك المصري قبوله استقالة مديره الرياضي جون إدوارد مع تجديد الثقة في معتمد جمال واستمراره مديرا فنيا للفريق الأول. وأكد النادي الأبيض أنه سيعلن خلال الفترة المقبلة اسم المدير الرياضي الجديد ضمن خطة إعادة تنظيم قطاع كرة القدم في النادي. إعلان الاتحاد التونسي لكرة القدم لمنير الشعباني مدربا جديدا لمنتخب نسور قرطاج خلفا لهيرفي رينار أثار نقاش رواد منصات التواصل الاجتماعي. البداية مع حساب

أبي دازن عربية الذي أعلن الخبر بهذه الطريقة عبر حساب إكس، ليكتب: حقبة جديدة للنسور، معين الشعباني مديرا فنيا لمنتخب تونس لأربع أعوام قادمة. حساب المسيرة التونسية نشر تفاصيل الطاقم الفني للمدرب الجديد لتونس، ليكتب: رسميا معين الشعباني مدربا جديدا لنسور قرطاج بعقد يمتد لأربع سنوات، وسيكون الإطار الفني المصاحب للشعباني كالآتي: مدرب مساعد مراد المالكي، ومدرب مساعد سيف الله حسني، مدرب الحراس خالد المغزاوي، ومعد بدني حاتم بوليلا، ومكلف بالتحليل وسام صفوت. حساب هايدو ينشر أبرز أرقام المدرب التونسي في تجربته الأخيرة مع نادي نهضة بركان المغربي قائلا: الاتحاد التونسي يعلن تعيين معين الشعباني مديرا فنيا للمنتخب بعقد يمتد لأربع سنوات. أرقامه في آخر تجاربه التدريبية مع نهضة بركان المغربي: 120 مباراة، 71 انتصارا، 28 تعادلا، و21 هزيمة، وحصد لقبا. وإلى إحسان بن صالح الذي يعلق على اختيار الشعباني مدربا لتونس بنبرة أقرب إلى التشاؤم، ليغرد: معين الشعباني رسميا هو المدرب الجديد للمنتخب التونسي. في ظل الوضع الحالي للكرة التونسية وللمنتخب، لا يوجد أي مدرب تونسي أو أجنبي يمكنه النجاح ما لم نبدأ بالإصلاح. للأسف هذا واقعنا اليوم، إلى أن تتبنى الدولة مشروعا وطنيا للنهوض بالكرة التونسية والرياضة عموما. أخيرا مع حسابي يلا كرة الذي يجعل الشعباني ضمن كوكبة من المديرين أو المدربين الذين انتقلوا مؤخرا من تدريب الأندية إلى تدريب المنتخبات، ليكتب: من الأندية إلى قيادة المنتخبات. فرنسا زين الدين زيدان، ألمانيا يورغن كلوب، تونس معين الشعباني، وإيطاليا مانشيني، والبرتغال جيسوس.

0: من أزمة بيرلو إلى استقالة مالديني، وصولا إلى عودة مانشيني لتدريب المنتخب الإيطالي وتولي رانييري الإدارة الفنية للاتحاد، فصول جديدة من التخبط تعيشها الكرة الإيطالية. فهل تكون التعيينات الجديدة بداية النهاية للأزمة؟ التفاصيل في التقرير التالي.
1: لا تزال الأزمات تلاحق الكرة الإيطالية، فبعد سنوات من الإخفاقات والغياب المتكرر عن كأس العالم، كان الاتحاد الإيطالي يسعى لإطلاق مشروع جديد تحت قيادة باولو مالديني يعيد الأزور إلى الواجهة، لكن محاولات إعادة البناء سرعان ما اصطدمت بأزمة جديدة حول هوية المدرب المنتظر. فبعد تداول أسماء كبيرة كان آخرها بيب غوارديولا، برز أندريا بيرلو بطل العالم عام 2006 بوصفه المرشح الأبرز لقيادة المنتخب، لكن الاتحاد الإيطالي قرر تجميد تعيينه بعدما برز ارتباطه بشركة مراهنات روسية يعمل سفيرا لها، ما أثار جدلا واسعا في ظل القيود الإيطالية على الترويج للمراهنات المرتبطة بكرة القدم، إضافة لبعض الجوانب السياسية المتعلقة بروسيا، فيما أكد بيرلو أن تعاقده جاء في إطار عمله الرياضي والإعلاني رافضا إضفاء أي أبعاد سياسية على القضية. قرار استبعاد بيرلو لم ينهي الأزمة، بل فتح الباب أمام خلافات داخل الاتحاد بعدما استقال المدير الفني للاتحاد الإيطالي باولو مالديني ومستشاره ليناردو بعد أيام قليلة من توليهما منصبيهما، احتجاجا على تدخل رئيس الاتحاد في صلاحياتهما الفنية لتتسع بذلك دائرة الأزمة داخل مشروع إعادة بناء المنتخب. وفي محاولة لاحتواء الموقف، تحرك الاتحاد الإيطالي سريعا بإعلانه تعيين روبرتو مانشيني مدربا جديدا للمنتخب، فيما سيتولى المخضرم كلاوديو رانييري منصب المدير الفني للاتحاد في خطوة تهدف إعادة الاستقرار ووضع مشروع جديد يعيد الأزوري إلى طريق المنافسة. فهل ينجح مانشيني ورانييري في إعادة إيطاليا للواجهة من جديد؟ من الأزوري سيواصل البحث عن طريق العودة إلى القمة.
0: وللحديث أكثر عن هذا الموضوع أرحب بضيفي من لندن المعلق والصحفي الرياضي ميشيل سعد. مساء الخير كابتن ميشيل، أنت دائما تتحفنا بتعليقك على مباريات الدوري الإيطالي. أريد أن أسأل بداية، بعد استبعاد بيرلو بسبب أزمة المراهنات وعلاقته مع الشركة الروسية، هل ترى أن مانشيني كان هو الخيار الأفضل فنيا منذ البداية، أم أنه أصبح مجرد حل اضطراري وطوارئ في هذه الحالة؟
2: مساء الخير كابتن أحمد ولكل المتابعين عبر شبكة TRT. بداية، لا جدال أن مشكلة كرة القدم الإيطالية أبعد من اختيار بيرلو أو اختيار مانشيني أو كلاوديو رانييري أو غيرهم من الأسماء. مشكلة كرة القدم الإيطالية أن إيطاليا تعيش على أمجاد الماضي وتعيش فترة من التخبطات والبيروقراطية، والمشكلة لا تبدأ فقط من المنتخب، المشكلة أعمق من ذلك، تتكلم عن بنية تحتية قديمة لا تستطيع مقارنتها لا في إنجلترا ولا في إسبانيا ولا في ألمانيا ولا حتى بعض دول أوروبا الشرقية. لهذه المرحلة وصلت إيطاليا اليوم في 2026. أيضا هناك مشكلة الجودة المواهب، نوعية المواهب، المواهب في إيطاليا لا تأخذ فرصتها بشكل كامل في الأندية.
0: نعم.
2: فلديك مجموعة من المشاكل أكبر من موضوع اختيار بيرلو أو مانشيني، لكن لو أجبت على سؤالك بشكل دقيق، هناك كان في مشروع يقوده باولو مالديني. باولو كان يجد أن غوارديولا هو الشخص المناسب، ربما بعده الخيار الثاني كان أنشيلوتي أو الخيار الثالث هو بيرلو. شخصيا أرى أن مانشيني مناسب أكثر من أندريا بيرلو لمشروع إيطاليا كاسم كخبرة، لكن هناك عوامل أكبر من موضوع اختيار مانشيني أو بيرلو هي التي بحاجة للإجابة عليها أكثر من موضوع اختيار اسم المدرب.
0: نعم. طيب ميشيل، يعني مانشيني يعود للمنتخب الإيطالي بعد غياب 3 سنوات، هو مدرب قاد المنتخب الإيطالي لليورو 2020، ثم جاء باستقالة مفاجئة وحمل يعني غضب كبير من الشارع الإيطالي. هل من الممكن أن يغفر الشارع الإيطالي ووسائل الإعلام الإيطالية لمانشيني هذه الاستقالة والهروب كما قيل من تدريب المنتخب الإيطالي؟
2: الشارع الإيطالي ممكن يغفر لمانشيني في هذا الوقت الذي تعيش فيه الكرة الإيطالية مجموعة من الأزمات. إيطاليا لم تتأهل لكأس العالم، لم تكن حاضرة في المونديال في النسخ الماضية. إيطاليا اليوم بحاجة إلى منقذ، إنجاز مشابه لما حصل في اليورو المقابل الماضي يورو 2021 حتما سيغفر الشارع الإيطالي لروبرتو مانشيني، لكن الموضوع اليوم بالنسبة للشارع الإيطالي الكلام في الصحف الإيطالية، ما هو المشروع وراء وجود اسمين لهما كثير من الاحترام عند النقاد بغض النظر عن موضوع هروب مانشيني ورحيله إلى تجربة مختلفة آنذاك، لكن اليوم الكلام عن المشروع، ما هي الخطة اليوم لإعطاء مواهب وجيل جديد لكرة القدم الإيطالية يمكن البناء عليه، كما تشاهد اليوم في ألمانيا في مع يورغن كلوب، الحديث عن إسبانيا أيضا. هذه المشكلة الكبيرة اليوم في إيطاليا أكبر من موضوع غفران لمانشيني أو عدم الغفران له.
0: نعم ميشيل، في ظل الظروف المتلاحقة واختيار مانشيني بهذه السرعة، هل تعتقد أن هناك فعلا مشروع لدى مانشيني، خصوصا أنه تم التوقيع معه حتى 2030، أم أنه جاء كمدرب طوارئ، خصوصا المنتخب الإيطالي في التصفيات القادمة سيكون في مواجهات صعبة أمام تركيا، أمام إسبانيا، أمام فرنسا؟
2: لا أرى أي مشروع لروبرتو مانشيني بكل أمانة في الوقت الحالي. هو كمدرب ومدرب جيد، لكن هو سيتعامل مع الجودة الحاضرة في هذه الأثناء أكثر من موضوع أن يكون لديه مشروع كامل. المشروع في كرة القدم الإيطالية لا يبدأ من مانشيني، وإنما يبدأ هذا المشروع من الأندية، من القواعد، من البنية التحتية، وهذه الأمور غير موجودة حاليا في إيطاليا.
0: نعم يعني ميشيل، التعيين جاء بعد فوضى كبيرة، ترشيح بيرلو ثم استبعاد بيرلو واستقالة مالديني، بعد يعني مالديني خلال 16 يوم كان يقدم استقالته بعد تعيينه ب 16 يوما، يعني استقالة سريعة جدا، ويعني لم يعني يسخن الكرسي تحته، حتى ليوناردو أيضا استقال، الآن جاء بكلاوديو رانييري ورئيس الاتحاد تولى المسؤولية وأعلن عن مانشيني. هذا التخبط الإداري إلى أين في الكرة الإيطالية؟
2: سأصف لك الموضوع ببساطة شديدة، وأعتقد هذا الموضوع قد يتفق معي كثيرون حول هذه النقطة. إيطاليا 2026، التخبط الإداري الموجود في إيطاليا يشبه التخبط في الكثير من اتحادات كرة القدم الموجودة في عدة بلدان آسيوية وأفريقية.

0: حاكم بصيغة وبلوك وبأسماء أوروبية، حرفيا هذا هو الوصف لما يحصل اليوم في كرة القدم الإيطالية، عبارة عن أساليب تتبع في اتحادات آسيوية وأفريقية، لكن الفرق أنها تطبق في بقعة جغرافية أوروبية ومع بلد عنده 4 بطولات كأس عالم. غير معقول ما حصل اليوم. أنت وضعت ثقتك في باولو مالديني، يجب أن تدعم باولو مالديني. باولو مالديني عنده خطة، عنده مشروع، بغض النظر أحببت المشروع، اتفقت مع شخصية مالديني، لكن أنت اخترت هذا الرجل ليقود المشروع لإعادة كرة القدم الإيطالية. أعطيه الوقت، أعطيه الصلاحيات، أعطيه الأدوات، هذا الأمر غير موجود. وعند أي شخص من وجهة نظر يحترم عمله، يحترم تاريخه، سيقوم بما قام به باولو مالديني بالاستقالة، ولو ليس بعد 16 يوم أو 10 أيام، بعد يومين أو ساعات. ما يحصل في إيطاليا استمرار للفوضى، لا يوجد مشروع. أنا شخصيا لا أرى عودة لإيطاليا للفوز ببطولة أوروبية أو قارية كبيرة على مدى متوسط أو بعيد، وللأسف الشديد.
1: نعم، ابقى معي ميشيل لنتحول لنتعرف على أبرز الأزمات التي مرت بها الكرة الإيطالية والاتحادات الإيطالية.

0: نعم، عودة مرة أخرى لضيفي من لندن الصحفي والمعلق الرياضي ميشيل سعد. ميشيل، ما هي الخطوط الحمراء التي يجب أن يتمسك بها مانشيني لإدارة غرفة الملابس من أجل استعادة الألق وعودة إيطاليا إلى الساحة الدولية، منتخب إيطاليا الذي غاب عن ثلاث مونديالات، آخر ثلاث مونديالات؟
1: صعب السؤال هذا بالوقت الحالي. أعتقد أن روبرتو مانشيني هو من المدربين المعروفين بإدارة أي منتخب أي فريق يدور بانضباط شديد، انضباط تكتيكي وانضباط أيضا في غرف الملابس. الانضباط أعتقد قاعدة لا يجب التنازل عنها إطلاقا مع روبرتو مانشيني. هذه نقطة لا يجب المساس بها إطلاقا، خاصة بفريق اليوم المنتخب الإيطالي لا يملك جودة منتخب 2006 ولا جودة الثمانيات ولا حتى جودة منتخب 2021. فأعتقد أن الانضباط التكتيكي، أن لا يوجد لاعب تاريخه أكبر من فريق أو لا يوجد لاعب جودته أعلى من البقية، هذا أعتقد الأمر هو المفتاح الرئيسي لنجاح مانشيني مع المنتخب الإيطالي. هناك أمور أخرى تعتمد طبعا على اختيار اللاعبين وجودة اللاعبين ونوعية اللاعبين، هذا الأمر يجب أن يدور حول اسلوب لعب المنتخب الايطالي. ايطاليا لا تستطيع ان تلعب كاسبانيا، لن تلعب مثل المانيا او البرازيل او الارجنتين، لها هويه، هويه ايطاليا من وجهه نظري يجب التمسك فيها، بالاضافه الى بعض المرونه الضروريه، لانك اليوم تلعب في 2026 وانت المنتخب الايطالي لم تعد منتخب ايطاليا زمان، لكن الاهم برايي الانضباط داخل الملعب وداخل غرف الملابس. هذا الخط الاحمر الذي لا يجب المساس في مكان.
0: نعم ميشيل، الحديث يقودنا إلى نقطة أخرى، أين النجوم الإيطاليين؟ أين الكرة الإيطالية؟ أين يعني عندما نذكر النجوم الإيطاليين، روبرتو باجيو، باولو روسي، كانافارو، فيالي، العديد من الأسماء، حتى مانشيني كان أحد أبرز نجوم المنتخب الإيطالي، لكن أين هم النجوم في الدوري الإيطالي أو في الدوريات المختلفة؟
1: إيطاليا من برأيي إذا تنظر إلى نتائجها في فئات الشباب والناشئين هناك نتائج جيدة، هناك لاعبين جيدين. طبعا تقييم المواهب بفئة الشباب أو الناشئين يختلف عن فئة الرجال، لكن المشكلة الحقيقية هي بإعطاء هذه المواهب فرصة للبزوغ، للحصول على فرصة. هناك تصريح شهير لأحد النجوم في كرة القدم الأوروبية يقول فيه: لامين يامال لو كان لاعبا في الدوري الإيطالي

0: لما حصل على فرصه في الدوري الايطالي حتى عمر 22 او 23 سنه، لكان تمت اعارته لعده انديه ايطاليه في الدرجات الثانيه والثالثه، وبعد ذلك في عمر 24 سنه وصل للفريق الاول وبدا يحصل على بعض الفرص. هناك عدم ثقه بالمواهب الايطاليه من قبل الانديه بشكل غريب. انظر اليوم ايطاليا بلد الدفاع، موطن ومهد الدفاع. انظر الى اغلب الانديه الكبيره في ايطاليا، تجد مدافعين من كوسوفو، من انجلترا، من البانيا، من من من بلدان لاتينية، من بلدان أفريقية. ليس العيب بهذه البلدان، أنا أتكلم اليوم إيطاليا، أنت بلد الدفاع، والأندية الكبيرة في إيطاليا لا تعتمد على مدافعين إيطاليين لا مواهب ولا خبرة باستثناءات قليلة جدا. هذه تلخص لك المشكلة، أن إيطاليا اليوم لا تثق بجودة لاعبيها، هذه المشكلة الكبيرة اليوم، ولا تعطي فرصة للاعبيها للحصول على دقائق لاكتساب المزيد من الخبرات كما يحصل في إنجلترا وألمانيا وإسبانيا على سبيل المثال.
1: نعم، ماذا عن المدربين ميشيل؟ هذه النقطة الأهم، الذين يطورون اللاعبين، الذين يملكون الرؤية والقدرة على اكتشاف المواهب. إيطاليا التي قدمت أريغو ساكي، مينوتي حتى في السابق، وكابيلو، أين هم المدربين؟ الآن نشاهد لعبة الكراسي الموسيقية حتى في تدريب الأندية. كونتي ينتقل من نابولي إلى اليوفنتوس إلى أليغري، يتبادلون الأدوار فقط لا غير. أين المدربين أصحاب الرؤية الثاقبة؟
0: لا أستطيع أن أقول أن إيطاليا عندها أزمة كاملة بموضوع المدربين، لكن هناك أيضا الأزمة هي أكبر أزمة إدارية أكثر من هي أزمة مدربين. الأندية الإيطالية بسبب الصعوبات المالية لا تريد أن تغامر بمدربين إيطاليين شباب، لذلك ترى بعض المدربين الشباب مثل فاريولي مثلا رحل من إيطاليا بعمر صغير وذهب إلى أياكس، إلى بورتو، حيث حصل على فرصة ونجح. هذه النماذج اليوم لا تجد الأندية الإيطالية فرصة للمغامرة بهؤلاء المدربين، فتعود إلى الحرس القديم، كونتي، أليغري، كلاوديو رانييري، مانشيني، غيرهم من إعادة تدوير هذه الخمس أو ست أسماء، لأنها لا تريد المجازفة. تعرف أن هذا المدرب سيضمن لي على الأقل التوب فور أو إنهاء الموسم في المراكز الأربعة الأولى، فتهمل المدربين الشبان، ليس لديها إمكانيات مادية لتغامر وتنتظر هذا المدرب مرة أو سنة أو اثنين لكي هذا المدرب يوصلها إلى دوري الأبطال أو يحقق إنجاز. فهذه المشكلة اليوم في أيضا المدربين الإيطاليين، نفس المشكلة الموجودة في اللاعبين. هؤلاء المدربين الإيطاليين الشبان لا يأخذون فرصهم بسبب السبب الذي تكلمت عنه.
1: نعم كابتن ميشيل، أريد أن أسأل هنا، كان خيار مالديني الأول بيب غوارديولا، إذن إيطاليا التي عرفت بأنها تتمسك بالمدربين الإيطاليين بحثت لأول مرة عن مدرب أجنبي، ألا يبدو هذا خيارا مقنعا؟ مدرب أجنبي قادر على التطوير وقادر على تغيير العقلية الدفاعية للفرق الإيطالية والمنتخب الإيطالي؟
0: هو خيار جريء، خيار صحيح من وجهة نظري، أن تتجه لمدرسة مختلفة، لأن المدرسة أو الخيارات الموجودة في كرة القدم الإيطالية كما ذكرنا هي محدودة جدا. لكن التغيير الحقيقي من وجهة نظري لا يبدأ في المنتخب. هل سيعطى كان بيب غوارديولا الصلاحيات الكاملة لفرض أسلوب لعب معين على الأندية الإيطالية من فئة الناشئين؟ أعتقد هذا السؤال الأكبر من موضوع فقط تعيين مدرب للمنتخب الإيطالي. إيطاليا بحاجة لأفكار جديدة مع التمسك بهوية إيطاليا، لا يجب نسف هوية إيطاليا، وأعتقد بيب لم يكن لينسى هذا الموضوع. لكن ثورة كرة القدم الإيطالية لن تبدأ من المنتخبات، وإنما ستبدأ من القواعد والأندية. أنا شخصيا كنت أفضل أن أرى بيب غوارديولا مدربا لأحد الأندية الإيطالية الكبيرة على أن أراه مدرب للمنتخب، لأن عندما سترى الأندية الأخرى أسلوب لعب بيب مع هذا النادي، الأندية ستحاول تقليد هذا الأمر، تعاقد مع مدربين مختلفين لمجاراة بيب، وهذا سيطور الكرة الإيطالية على عكس المنتخب، حيث الأمور يعني تدار بطريقة أو بأسلوب مختلف.
1: نعم، كنت معنا من العاصمة البريطانية لندن الصحفي والمعلق الرياضي ميشيل سعد، شكرا جزيلا لك. بهذا وصلنا إلى نهاية برنامجنا الرياضي الملعب، للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني تلتعربي.com، كما يسرنا استقبال أرائكم عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إكس، وإنستغرام. تحية وإلى اللقاء.

0: World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen.
1: بالموت يا احنا.
2: مو بدي اروح هلا. مين بيطلع فيي؟

من هدوء ما قبل عواصف الاشتباك، وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل. من بين ركام الأبنية والمنازل، وعلى صوت نداءات المستغيثين، نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تيريتي عرب.

موجز الأخبار من تيرتي عربي في إسطنبول، أهلا بكم. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم إتمام موجة جديدة من الضربات الجوية المكثفة، واستهدفت عشرات المواقع للحرس الثوري الإيراني. وبحسب بيان القيادة المركزية نشرته على منصة إكس، فقد شملت الضربات على إيران مراكز قيادة عسكرية ومنشآت للصواريخ والطائرات المسيرة. وأضاف البيان أن الضربات جاءت ردا على الهجوم الإيراني التي استهدف قوات أمريكية في الشرق الأوسط. قتل 3 أشخاص من أسرة واحدة وأصيب 2 بضربات أمريكية على جزيرة قشم جنوب إيران. ونقلت وسائل أعلام إيرانية عن نائب محافظ هرمزغان أن هجوما أمريكيا استهدف منزلا في حي شاه تنو في قشم، ما أدى إلى مقتل 3 أفراد من أسرة واحدة بينهم طفل. وأضافت أن 2 آخرين في 7 والـ9 أصيبا بالهجوم ونقلا إلى المستشفى. أعلن الجيش الكويتي أن غارة جوية إيرانية استهدفت مبنى لشركة صينية، ما أسفر عن مقتل أحد العمال. وأكدت وزارة الدفاع الكويتية استمرار قواتها في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سيادة البلاد ولصون أمنها واستقرارها دون إيراد تفاصيل إضافية عن الهجوم أو تداعياته. هذا وأعلن الجيش الأردني أن دفاعاته الجوية أسقطت 5 صواريخ دخلت أجواء البلاد قادمة من إيران في 4 يوم من الهجمات على المملكة. وبحسب بيان عن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية، فقد تعاملت الدفاعات الجوية فجر الخميس مع 5 صواريخ قادمة من إيران استهدفت أراضي المملكة، حيث جرى رصدها واعتراضها وإسقاطها مؤكدا عدم تسجيل أي إصابات بشرية.

0: أفاد مراسل تيرتي عربي بأن غارات إسرائيلية استهدفت منطقة مشعل المنصوري في قضاء سور جنوب لبنان، وأكدت مصادر محلية قيام جنود إسرائيليين رفقة آليات عسكرية بجولة بين منازل بلدة زوطر الشرقية في محافظة النبطية جنوب لبنان. استشهد عدة فلسطينيين بينهم أطفال وأصيب آخرون بقصف وبإطلاق نار من قبل الجيش الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة. وقالت مصادر محلية إن فلسطينيا استشهد وأصيب آخرون بينهم أطفال باستهداف في غربي مدينة غزة، كما استشهد طفل وأصيب عدة مواطنين بقصف استهدف منزلا في مخيم البريج وسط القطاع. هذا واستشهد أربعة فلسطينيين بينهم طفلة بغارات استهدفت خياما تؤوي نازحين في مواصي خان يونس. ويأتي ذلك وسط غارات إسرائيلية جديدة عقب إنذارات بالإخلاء استهدفت منازل وشقق سكنية في مخيم الشاطئ وسط مدينة غزة دون تسجيل إصابات. استهدفت قوات الجيش الإسرائيلي محولاً رئيسياً للكهرباء في بلدة ترم الساعية شمال شرقي مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن البلدة وعن قريتي أبو فلاح والمغير المجاورتين. وأفادت مصادر محلية بأن الطواقم المختصة باشرت أعمال إصلاح الأعطال وإعادة التيار الكهربائي إلى بلدة ترم ساعية وقريتي أبو فلاح والمغير، وتزامن ذلك مع نصب قوات الاحتلال حواجز عسكرية جديدة واحتجاز عدة فلسطينيين إلى جانب مواصلة اقتحاماتها في محافظتي رام الله ونابلس. نفذت قوات الاحتلال عملية تفجير داخل أحد المنازل واعتقلت شابين فلسطينيين خلال اقتحام مدينة طوباس في الضفة الغربية. وبحسب مصادر محلية تسللت وحدة إسرائيلية خاصة إلى مدينة طوباس وفجرت مركبة داخل منزل لعائلة فلسطينية قبل أن تعتقل الشابين مصطفى السباعي وعيسى أبو عرة. كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم العين غرب نابلس ودهمت منزلا في منطقة الجبل الشمالي بنابلس. هذا وشملت الاقتحامات الإسرائيلية مدينة قلقيلية ومخيم قلانديا شمال القدس المحتل. وصلنا لختام هذا الموجز، شكرا لطيب المتابعة.
1: أنقرة حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيدا وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.

0: السلام عليكم مشاهدينا، وأهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج ولنا وقفة. وفي وقفتنا، تهاجم إيران قواعد أمريكية في الأردن بصواريخ باليستية، وتستهدف منشآت نفطية وحيوية في السعودية بالمسيرة، فترد الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية باستهداف مقر لفصائل عراقية موالية لإيران مخلفة عشرات القتلى والجرحى. تصعيد جديد وخطير دفع مجلس الأمن الوطني في العراق إلى الاجتماع سريعاً وإقرار خطة أمنية للتصدي لأي انتهاك لسيادة العراق واحتواء التصعيد، لا سيما بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تلقين إيران درساً قوياً وقاسياً عقب الضربات المتبادلة الأخيرة. نتابع مشاهدينا التقرير الآتي ونبدأ بعده النقاش.
1: عشرات القتلى والجرحى

0: ميليشيات الحشد الشعبي العراقية جراء قصف أمريكي سعودي واسع النطاق استهدف مواقع في بغداد ونينوى والكوت والبصرة وكربلاء ومدن أخرى، رداً على هجمات بطائرات مسيرة انطلقت من الأراضي العراقية واستهدفت منشآت نفطية سعودية خلال الأيام الثلاثة الماضية.
1: نينوى الموصل.
0: السعودية قالت حسب بيان وزارة الدفاع إن الميليشيات الموالية لإيران اختارت النهج التصعيدي في وقت كانت الرياض تبذل فيه جهوداً كبيرة لإنهاء حالة التصعيد. الخارجية السعودية قالت إن الضربات استهدفت مواقع محددة مرتبطة بالهجمات على المملكة، ضربات نفذت بالتنسيق مع القيادة الوسطى الأمريكية مستندة إلى حق الدفاع عن النفس. الجيش الأمريكي قال إن قواته نفذت ضربات جوية مشتركة مع السعودية ضد جماعات متحالفة مع إيران شرق العراق، رداً على عشرات الهجمات التي نفذت بتوجيه من الحرس الثوري الإيراني. واشنطن حذرت أيضاً من أن أي هجمات أخرى على القوات الأمريكية أو البنية التحتية للطاقة السعودية قد تفرض مزيداً من الإجراءات العقابية. على ضوء هذه التطورات دعا رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إلى اجتماع طارئ للمجلس الوزاري للأمن الوطني لبحث ومناقشة موقف العراق. الزيدي كان وجه مطلع هذا الأسبوع للتحقيق في معلومات قدمتها الرياض تؤكد انطلاق المسيرات من الأراضي العراقية، غير أن الفصائل المسلحة العراقية نفت أي دور لها في تلك الهجمات. الاستهداف المتبادل بين الرياض والحشد العراقي من جهة واستهدافات الحوثيين ناقلات نفط سعودية في مضيق باب المندب من جهة أخرى يأتي وفق مراقبين في إطار سعي إيراني لتوسيع جبهات القتال بهدف إحراز مكاسب إضافية في مفاوضات إنهاء الحرب. سعيد محمود، تيريتي عربي.
2: سنقف عند المزيد من التفاصيل للمتابعة والنقاش مشاهدينا مع ضيفي اللذين أرحب بهما. من الرياض الدكتور سالم اليامي المستشار السابق في وزارة الخارجية السعودية، ومن بغداد المحلل السياسي السيد وائل الحازم. أهلا بكما ضيفي الكريمين، وأبدأ مع حضرتك دكتور اليامي. لماذا اختارت المملكة العربية السعودية استهداف الفصائل العراقية بدلا من استهداف إيران، علما أن الاعتداءات الإيرانية على السعودية ودول الخليج عديدة منذ أن بدأت الحرب؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك أخي الكريم وأحيي السيدات والسادة المشاهدين، وحيي أيضا سعادة الضيف من الطرف الآخر.
2: أهلا بكم.
3: حقيقة أنا لست متخذ قرار، يعني لماذا اتخذت ولماذا لم تبرر.
2: هو ليس من باب اتخاذ القرار يا سيد اليامي، هو من باب معرفة رأيك كي نستوضح أكثر منك.
3: أي نعم، من وجهة نظري أن السعودية كان هناك لها موقف من عدم الاشتراك في هذه الحرب منذ بدايتها، ولم تكن تود أن تدخل مع الجانب الإيراني في أي سجال، وتعرف أن الجانب الإيراني يعني يتعرض لحرب أو هو طرف في صراع طرفيه الآخرين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، ولا تريد المملكة الاشتراك أو حتى يعني أن تكون طرفا في شيء ربما هي غير مقتنعة بأطرافه أو في ربما بعض نتائجه أو بعض ما يتوصل إليه. الشيء الآخر، المملكة اقترحت أو رأت أو سعت منذ البداية على أن تكون بلد للتهدئة ولخفض التصعيد لمصلحة المنطقة، ولأن هذه رؤية المملكة بأن لا يكون هناك تصعيد. هذا ما كانت تراه المملكة حتى وإن تعرضت لأضرار، لأن هناك وسطاء ولأن هناك من يتحدث ويقول أن هناك حالة لرأب الصدع وأن الأمور ستسير إلى الأفضل مع هذه المحادثات. هناك الطرف القطري قريب والطرف العماني، وكان هناك أيضا الطرف الباكستاني، وكل هذه الأطراف قريبة من المملكة. موضوع الفصائل الميليشياوية الإرهابية بكل تأكيد المنتشرة في المنطقة، سواء الموجودة في العراق أو الموجودة في اليمن، ونحن نتحدث عن الفصائل الموجودة في العراق. الموجودة في العراق هي استهدفت أربع

0: دول، مملكة عربية سعودية، الكويت والبحرين والإمارات، وتأكد لهذه الدول بما لا يدع مجال للشك أنها يعني تستهدفهم بالمسيرات، وهي تنفذ في حقيقة الأمر أوامر أو تعليمات قطعان الحرس الثوري الإرهابي بطبيعة الحال. هذه جزئية. الجزئية الأخرى، المملكة يعني هذا أخي العزيز ليس لثلاثة أيام كما قلتم في التقرير، المملكة تعرضت لأول اعتداء من هذه الميليشيات الإرهابية من شهر أبريل، شهر 4 الماضي.
1: لا، المقصود في التقرير سيد اليامي فقط من باب التوضيح أنه خلال الثلاثة أيام الأخيرة تم أكثر من 30 هجوما عمليا من قبل الحرس الثوري أو من قبل الفصائل بتوجيه من الحرس الثوري إلى القواعد العسكرية المنتشرة في المنطقة. هذا هو الصدى.
0: ماشي، الآن أنا فهمت الموضوع، لكن أيضا للتبيين لا ضير في أن نقول أن المملكة تعرضت وبشكل مؤكد إلى اعتداءات غاشمة من هذه الميليشيات في شهر أبريل ثم في شهر مايو وهذا الشهر أيضا، وكان هناك اتصال بالحكومة الوطنية العراقية، والحكومة الوطنية العراقية وكان هناك حديث مطول على شاشات التلفزيون لمعالي وزير الخارجية العراقي، وأكدت الحكومة العراقية أنها سترسل وفدا للمملكة العربية السعودية، وفدا فنيا وعسكريا ووفدا سياسيا بطبيعة الحال بحكم أن وزير الخارجية كان موجودا، والهدف منه هو يعني التأكد والتيقن من الموضوع، رغم أن المملكة متأكدة ومتيقنة. لكن المملكة تعرف، يعني كما أعتقد أنا، المملكة تعرف أن الحكومة الوطنية في العراق يعني هو مثل السمكة الكبيرة والسمكة الصغيرة. حكومة الميليشيات أو حكومة الفصائل الولائية هي التي تسيطر أو هي صاحبة الكلمة ربما، والذي يديرها كما نعرف جميعاً.
1: بلا شك هناك دولة لها سيادة سيد اليامي. سأعود إلى حضرتك، دعني أستطلع هذه الجزئية من السيد وائل. هناك تأكيدات يا سيد وائل انطلاقا من السعودية، انطلاقا مما صرح به ترامب أيضا، بأن الفصائل أو الأذرع التي تتبع إيران هي سرطان العالم. لماذا تسعى هذه الفصائل إلى زج العراق في حرب ليس له فيها؟ ولماذا هذه التأكيدات بأن التوجيه أتى من الحرس الثوري لتبدأ هذه الفصائل باستهداف دول الجوار؟
2: بداية مساء الخير عليك وعلى جمهوركم الكريم وعلى الأخ الضيف المحترم والأخوة العاملين في قناتكم.
1: أهلا بكم.
2: مثل ما تعرف جنابك، الفصائل العراقية جزء كبير منها هو يتبع إيران عقائديا، يعتقد أنه قيادة أنه إيران تقود عقائديا وتقود مذهبيا، وبالتالي هم منخرطين في قضية التقليد الديني، وهم مقلدين للخامنائي يعني سواء الأب يعتبروه مرجعهم، فلذلك تجد ارتباطهم هو ارتباط عقائدي بإيران، ليس ارتباطا سياسيا، ليس ارتباطا مصلحيا، ليس ارتباط بدولة جارة، وإنما ارتباط عقائدي مذهبي، ينطلقون من هذا المنطلق باتجاه تحقيق المصالح الإيرانية داخل وخارج العراق أيضا. يعني جنابك، احنا من نتكلم عن الفصائل التي قصفت دول الخليج ومنها المملكة العربية السعودية، هي نفس الفصائل التي قصفت أربيل، يعني قصفت الداخل العراقي، وهي نفس الفصائل التي قصفت مطار بغداد، وهي نفس الفصائل التي قصفت فندق الرشيد، وسقطت عشرات المسيرات على من مسيرات هذه الفصائل على منازل الأبرياء.
1: طيب يا سيد وائل، دعني أدخل في صلب الموضوع أكثر. هذه الاستهدافات الصادرة يعني من الحشد الشعبي أو من الفصائل العراقية، ألا تحرج العراق رئاسة وحكومة مع دول الجوار؟
2: يعني بالتأكيد، أكيد، إن لم تكن هي مقصودة لضرب العلاقة أو ضرب الاتفاق الذي جرى ويجري ما بين سيد رئيس الوزراء علي الزيدي وما بين ترامب وما بين الأخوة في المملكة العربية السعودية ودول الخليج، قد يكون هو نوع من أنواع الإحراج المتعمد من قبل الفصائل، أو لفرض إرادتها ولفرض واقع جديد يفرض على سيد رئيس الوزراء من أن يختار أن يكون

0: في أحدى الجبهتين، وبالتأكيد جماهيريا لن يستطيع الزيدي أن يذهب كاملا بجبهة أخرى غير جبهة الفصائل، وهي قضية معقدة. لذلك احنا يعني ندعو ونساند السيد الزيدي وحكومته في قضية حصر السلاح بيد الدولة. نحن نعتقد بأنه العراق مثل ما تفضل جنابك وتفضل الأخ الضيف، بالتأكيد العراق على مدار السنوات التي مضت هو فيه دولة والدولة العميقة.
1: دعني أخذ هذه الفكرة سيد وائل إلى السيد اليامي، لماذا هذا المبدأ منتشر عمليا عند كل الأيديولوجية التي تتبع إيران؟ أتحدث عن الحشد الشعبي في العراق، عن حزب الله في لبنان، عن الحوثيين في اليمن، لا يريدون تسليم السلاح ولا يريدون أن يكون القرار بيد الدولة الذين هم ينتمون يفترض إليها ويعيشون فيها.
2: شكرا لهذا السؤال، وهذا يبعدني من أن أتحدث عن شيء واقعي، ولكن نذهب في علم الاجتماع السياسي لما يمكن أن نسميه يعني الدولة الوطنية والدولة التي تنافس الدولة الوطنية في السيادة، ويعني سمي هذه الدولة ما شئت. في العلوم السياسية يسمونها مثلا الدولة العميقة أو الدولة القافزة أو الناشئة أو دولة التي تحاول اختطاف السلطة. المنتج الإيراني الذي عرفته منطقتنا مع شديد الأسف خلال 40 سنة الماضية، كان أبرز منتج إيراني هو خلق الطائفية وتفتيت الوحدات السياسية بمعنى الدول بأشكالها المستقرة والمعروفة، وخلق ميليشيات موالية أو هي ربما منسلخة من دعني أقول بعدها الوطني، وهي منحازة للرأي والرغائبية، وحتى كما قال سعادة الضيف المنح الفكري أو الأيديولوجي أو الميثيولوجي أحيانا. فهي في الحقيقة يعني حتى على مستوى المعايير الوطنية يعني هي لا تلتقي دائما مع مواطنيها هذه الجماعات، بمعنى أن هناك اليوم في لبنان على سبيل المثال مواطنين لبنانيين من مختلف الشرائح، لكن من يوالون إيران هم من شريحة ربما مختلفة وينعتون بأن أوصاف كثيرة. في اليمن نفس الشيء، في العراق نفس الشيء، في في في في في أماكن أخرى هي موجودة. لكن يعني إيران في هذا المنتج السيء، وللأسف إيران لها منتجات أخرى، إيران أنتجت الطائفية، أنتجت المخدرات، أنتجت أشياء كثيرة. لكن سؤالك هو حول هذه الجزئية، الولاء الأعمى لإيران. الولاء الأعمى لإيران لأن إيران هي التي تعطيهم كل شيء. وأنا أتذكر أن هناك شخصية ربما اعتبارية في العراق، أنا لا أعرف الشخصيات يعني المعروفة لديهم في العراق، سئل أمام أجهزة التلفزيون وأمام الكاميرات وقيل له إذا نشبت حربا بين بلدك العراق التي أنت منها وتتكلم بلغة أهلها وأكلت من تمرها وشربت من أنهارها، وبين إيران تصطف مع من؟ قالها كلمة واحدة وبدون مباربة مع إيران. حسن نصر الله ما يسمى بالأمين العام لحزب الله يعني قبل أن يموت يعني أكد وقال على الملأ وأمام شاشات التلفزيونات، قال أكلنا من إيران وسلاحنا من إيران وولاؤنا للولي الفقيه. بمعنى أخي العزيز أنا أريد أن أختصر بقدر الإمكان، هم لا يخفون هذه العملية، لا يخفون هذا الولاء، ولا هم يجاهرون به ويفاخرون به، وهذا يضعهم في الحقيقة يعني أمام مشاكل أمام وطنياتهم. أنا كرجل أدرس سياسة، أنا أعتقد أن وطنية من يوالي بلدا آخر غير بلده ويؤمن بما يؤمن به بلدا آخر ويفضل ويبجل مصلحة بلدا آخر غير بلده على المطلق، أنا لا أتحدث عن الأشقاء.
1: الفكرة وصلت في هذه الجزئية سيد اليامي.
2: هو
1: دعني أستوضح انطلاقا ما قلته حضرتك، أن أستشف فكرة، وهذا صدى هذه الفكرة كما يقال يتردد أصلا في إيران منذ تم تأسيس الأذرع التي تخدم إيران. السؤال للسيد وائل، ألا تعي هذه الفصائل بأنها وجدت، أو هذه الأذرع كي نكون دقيقين، وجدت من أجل صالح إيران؟ وبمعنى أدق، المصالح الدولية عندما تفرض نفسها فإن إيران ممكن أن تستغني عن هذه الأذرع بينما لا يمكن أن تقضي إيران على نفسها من أجل هذه الأذرع؟
0: سيدي الكريم، احنا من نتكلم بهذه الجزئية نتكلم بعقيدة أتباع ولاية الفقيه. تعرف جنابك اليوم ولاية الفقيه هي عقيدة سياسية، احنا كلامنا بعيد عن الأخوة الشيعة، يعني حينما نتحدث عن
1: سيد وائل، السيد اليامي استوفى الكثير بهذه الفكرة ووسع فيها. أنا أريد أن أفهم يعني هذه العقلية ألا تفكر بهذا المنحى طالما أن هناك بعدا سياسيا ممكن أن يطرأ في الفكر الإيراني، دعني أقول إزاء أذرعها؟
0: يعني يمكن لازم أرجع أجاوبك نفس الجواب. طيب بالتالي تفضل. هي هذه عقيدتهم، هم يعتقدون بأنه إيران قيادتهم وأنه هم جنود لهذه القيادة، وأنه فكرة الحدود هي فكرة كذبة وساكس بيكو، ولاكو شيء اسمه دول، ووحدة الساحات بالنسبة للفصائل المقاومة وأمرتهم بيد الجانب الإيراني. بالتالي هو لا يعتقد بأنه العراق هو بلده المقدس، وإنما يعتقد أنه مذهبيته وعقيدته ومرجعيته اللي هي الثورة الإسلامية أو مرجعية الولي الفقيه هي أهم من هذه الحدود. الثورة الإسلامية هي التي جعلتهم أن يكونون جنود لإيران داخل بلدانهم، ينفذون المصالح الإيرانية على حساب بلدانهم وعلى حساب مصالح بلدانهم. بالتالي هو عقيدته، هو فكرة، أيديولوجيته هي خلته مرتبط بالجانب الإيراني أكثر ما هو مرتبط بجانب الوطني. ولكن هنا لازم أني أرجع أشير لجنابك أنه هذا الكلام لا ينطبق على عموم الشيعة. يعني عذرا، نحن في العراق شيعة العراق وأيضا شيعة اليمن وباقي الأخوة الشيعة الزيدية وغير الزيدية،
1: طيب
0: هم لا يعتقدون سيد بأن الشيعة،
1: يعني كي لا أطيل في هذه الجزئية لأنها ليست محور حديث عملية. سيد وائل أعذرني على المقاطعة، استوفينا كثيرا بهذه الفكرة، أنا كنت أنطلق انطلاقا من هذا المد الأيديولوجي ما بين إيران وهذه الفصائل. أريد أن أذهب إلى صلب الموضوع، صلب هذه الحلقة، مسألة الاستهدافات السعودية الأمريكية ضد الحشد الشعبي في العراق. برأيك يا سيد اليامي، السؤال لحضرتك، هل قلبت إيران المواجهة بطريقة مباشرة إلى غير مباشرة من خلال التوجيهات المتكررة من الحرس الثوري إلى الفصائل لتستهدف دول الجوار وكان على رأسها المنشآت النفطية التي حاولت استهدافها في المنطقة الشرقية في السعودية؟ بمعنى أدق، هل قلبت يعني الطاولة نحو المواجهة غير المباشرة؟
2: إيران في هذه المرحلة هي تحاول في الحقيقة كما قلت، هي تحاول أن تقلب الطاولة، وهي تحاول أن تجر المملكة العربية السعودية إلى صراع، وهي تحاول أيضا ليس المملكة العربية السعودية، هي تحاول يعني أن الجانب الأمريكي الذي هي متيقنة، أنا أعتقد أن كثير من جيراننا في إيران يعتقدون الآن، خاصة ميليشيات الحرس الثوري الإرهابية، يعتقدون أنهم مضروبون من أمريكا، فهم لا يريدون تأخير هذه الضربة، يريدونها الآن. لكن الجانب الأمريكي اليوم هو لديه اعتبارات أخرى، هو ربما يضرب بالتقصيد كما يقولون، حتى أن فرملة الجانب الإسرائيلي هذا جزء مهم أيضا، لأنهم إسرائيل أيضا لديها بعض المشاكل أو الصراع السياسي الداخلي، وهناك انتخابات وهناك قضايا تهمهم، لأن هذه دول هذه طبيعتها، يعني شئنا أم أبينا. لكن أنا أعتقد أن فيما يخص المملكة العربية السعودية، المملكة العربية السعودية هي تعرف أن الجانب الإيراني كما يقولون مثل الشخص الذي يأخذ جرعات الكيماوي ويكابر، يقول أنا جيد، لكن الكل يعرف أنه يتأثر ويتضرر، والجانب الأمريكي هو متكفل به، هو يعني يبادله الضربات بشكل مستمر. لكن عندما تبدأ هذه الميليشيات بضرب المنشآت السعودية، وكان هناك في الحقيقة قبل فترة، خاصة بعد أن بدأت في ضربات شهر مايو، منتصف شهر مايو أو بعد المنتصف، كان هناك حديث أو أحاديث أو اتصالات بين سمو وزير خارجية المملكة مع الجانب الإيراني سيد عراقجي، ويقال، أنا لا أعرف، لكن سمعنا أن الجانب الإيراني تنصل وقال هذه يعني كما يسمونهم بالذئاب المنفردة، هم يتصرفون من عندياتهم.
1: الحكومة العراقية وعلى عجالة ما الدور المنوط سيد وائل بالحكومة العراقية من أجل احتواء التصعيد واحتواء ما حصل؟

0: تقوية الحكومة العراقية.
1: طيب.
0: أعتقد
1: الفكرة
0: أن
1: وضحت
0: يحتاج
1: سيد
0: أن يكون ضمن أخوانا.
1: الفكرة وضحت في هذا الصدد، لأنه لم يتبقى لدي إلا دقيقة واحدة. أريد أن أعرف رأيك سيد اليامي بالنسبة لموقف مجلس التعاون الخليجي الذي قال كلمته بالوقوف خلف قرار المملكة العربية السعودية. هل تتوقع أن تشارك دول الخليج فيما لو التصعيد ذهب إلى أماكن أبعد وأقصى من ذلك؟
2: لو كانت المملكة في حاجة لأن تشارك دول الخليج، قناعتي أن دول الخليج لن تتأخر في المشاركة. لكن كما أعرف أنا القوة المملكة العربية السعودية، خاصة دفاعاتها الجوية، هي ممكن أن تنوب عن دول الخليج وتسد كما يقولون أو تدافع عن نفسها.
1: كل الشكر لحضرتك الدكتور سالم اليامي المستشار السابق في وزارة الخارجية السعودية، حدثنا من الرياض. والشكر أيضا موصول إلى ضيفنا العزيز من بغداد المحلل السياسي وائل الحازم. شكرا جزيلا لكما. إلى هنا مشاهدينا تنتهي هذه الحلقة من ولنا وقفة. غدا وقفة جديدة، في أمان الله.

يتغير العالم سريعاً. مضى قرن ونصف القرن تقريباً منذ أن حلت الآلات محل القوة البشرية في الإنتاج، أما الثقافة الرائجة فتواصل القضاء ببطء على كل ما يتصل بالتراث. إحياء التقاليد بات يتطلب مزيداً من الجهد والصبر، لكن أليس التراث نضالاً ضد الزمن وتأثيراته المدمرة؟ حين تخرج الحضارات من شرنقة الزمان تتخذ شكلاً مختلفاً تماماً، تبدأ التقاليد بالتجمع. حينئذ قد تجدون أحلام طفلة في أشكال ورقية وآمال عائلة في منسوجات صوفية. أوكرانيا إحدى دول أوروبا الشرقية المتشبثة بقوة بماضيها. الجميع في هذا البلد يحرصون بشدة على حماية التقاليد من براثن العصر الحديث. يرقصون، ينشدون الأغاني، يلونون البيض لاستقبال عيد الفصح، ويقضون معاً أوقات ممتعة. لديهم رسالة واحدة يودون توجيهها إلى أجيال المستقبل: لا تنسوا من أنتم. يافوريف قرية صغيرة تقع غربية أوكرانيا على سفوح جبال كارباخ.

0: حائكة ماهرة في العاشرة من عمرها، تهوى الغناء وهي تنشر البسط التي تنسجها مع عائلتها على السياج. إنها تعيش في قرية صغيرة لكن أحلامها ملء العالم. هذه القرية شبيهة بسوق هواء طلق ينتظر زبونه. لا يكاد يوجد منزل في القرية لا تعلو منه أصوات آلات الناول. إنهم يمارسون فن حياكة يعرف باسم الفيجنيك. حياكة الفيجنيك التقليدية من أهم مصادر الدخل لسكان القرية. الفيجنيك هو فن حياكة تستخدم فيه خيوط مصنوعة من صوف الأغنام، يحاك من ذلك الصوف سجاد وبسط وبطانيات تزين بزخارف ترافية، ولا تستخدم فيه سوى مواد عضوية. يجتذب السكان والسياح على حد سواء، لكن ما يميز تلك المنسوجات عن سواها هو أنها تحتوي على زخارف من أساطير تشكلت عبر مئات السنين في أوكرانيا. هذه ماريا جدة يوليا، وهذه والدتها ناتاليا. إنها عائلة نساجين.
1: كيف حالك اليوم يا ناتاليا؟
2: سأنهي السترة الرابعة وأبدأ بالخامسة، لكنني أحتاج إلى مساعدتك في الغزل.
0: تعلم ماريا الإرث الذي أخذته عن الأجداد لطلبتها في المدرسة.
1: درسنا لنسيج الفيجنيك اليوم سيكون تطبيقياً، سنقوم بكل شيء معاً، لكن أولاً دعونا نتذكر قليلاً ما علينا فعله خلال الدرس.
0: الكثير من الأشياء ستتعلمها الفتيات من ماريا، إحدى طالبات ماريا حفيدتها يوليا.
1: عليكن التمشيط بجهة خيوط النسيج، هذه الخيوط الأساسية وهذه خيوط النسيج. عليكن التمشيط لجهة خيوط النسيج بهذا الشكل. هنا يوجد ذراعان اسمهما البنوجي كما تشاهد. الآن قمتن بضمهما، ثم يجب الضغط على هذه كما أفعل تماماً. مهلاً، انتبهن قد يصدمكن. والآن ستقمن بالضم ولكن من الجهة الأخرى.
0: الذهاب إلى المدرسة ليس ممتعاً كالغناء، مع ذلك تحاول يوليا أن تدرك كيف يتحول صوف الأغنام إلى تراث. على بعد 400 كيلومتر من قرية يافوريف في الفيف تقطن داريا، وهي تدرك جيداً كيف يتحول الماضي إلى تراث. إنها إحدى الأبطال الذين يحيون التراث، وهي شديدة التعلق بعائلتها وبتقاليدها. قبل كل شيء عليها الاعتناء بصغارها.
3: ستأخذكما والدتكما من الحضانة. سر بمفردك قليلاً فسأنقل اللوحة. هي توقف توقف، أعطني يدك.
0: داريا أليوشكينا ممن نذروا حياتهم لفن فيتينانكا، أي فن قطع الورق.
3: علينا إفساح الطريق.
0: وهي تسكن في مدينة الفيف مع زوجها جوردي وابنتها روسافا وابنيها الصغيرين إيني ويكولا.
3: افتح الباب، ادخل يا كولا. تعال.
4: هيا ادخلا. اهلا.
5: مرحبا.
3: مرحبا، طاب يومك. الى اللقاء.
4: الى اللقاء.
0: انها نحاتة، لكن وقبل 10 سنوات تركت نحت الصلصال واتجهت الى فن تشكيل الورق. هي من اواخر ممثلي هذا الفن الذي يدعى الفيتينانكا. دعونا نتعرف عليه معا. كلمة فيتينانكا تعني المنحوت من الورق. عبر التاريخ استخدم الورق للكتابة فحسب، لكن مطلع القرن 18 ظهر في الفيف فن زخرفة الورق، ويعزى ذلك إلى أسباب اقتصادية بحتة. النساء الراغبات في تزيين منازلهن في الأعياد الدينية، وبسبب ضيق ذات اليد لم يجدن مادة أخرى سوى الورق لصنع الزينة، فلجأنا إلى استخدامه. أزقة مدينة لفيف التي تعد المركز الثقافي لأوكرانيا شبيهة بموقع تصوير الأفلام، فالسير فيها وهي المدرجة على لائحة اليونسكو الثقافية بمنزلة رحلة عبر التاريخ. لا بد وأن داريا معتادة هذه الأزقة فهي تسير فيها يومياً. اليوم ستعقد محاضرة خاصة في المكتبة بمشاركة أكاديميين وباحثين من مختلف المناطق الأوكرانية. هذه المحاضرة قد تكون فرصة مهمة لداريا لكي تعرض أعمالها وتحظى بالدعم. تستقبلها صديقتها تاتيانا بيليبيتس مديرة المكتبة.
3: مرحباً.
4: مرحباً.
3: وأخيراً جلبت لك اللوحات.
0: تريدان مواصلة الدرب الذي بدأتاه معاً بعرض اللوحات بشكل مؤثر. في غضون ذلك يسود الصمت قرية ظريف، لكن الأزقة الصامتة في القرية قد تكون مخادعة، فمع مجيء فوج سياحي إلى القرية تدب الحركة فيها سريعاً. يسير العمل على قدم وساق في دار ماريا. ناتاليا ابنة ماريا كانت أول طلبتها والآن أصبحت نساجة ماهرة. عادت ماريا من المدرسة.
5: هل انتظرت يا ماريا؟ لدي نبأ سار لك، اتصلوا بنا من كوسيف.
1: أحقا؟
5: دعينا جميعنا إلى معرض في كييف، أنذهب إلى هناك، ما رأيك؟ سيكون هذا جيدا لنا، أليس كذلك؟
1: يجب علينا إخبار الأولاد.
5: حاليا لنخبر ناتاليا وسلاف، فليجهزا المنتجات سريعا وبعدها نخبر باقي الأولاد، ما رأيك بذلك يا ماريا؟
0: إنها فرصة فريدة لماريا، هذا نبأ كانت تنتظره منذ مدة طويلة. سبق أن تقدمت بطلبات للمشاركة في معارض لكنها لم تحظى بالقبول، إلى أن غيرت لجنة المهرجان رأيها في النهاية. كييف مدينة كبيرة، وهذا مهرجان كبير يشارك فيه المئات، ما يعني أن ماريا وعائلتها قد يبيعون في بضعة أيام ما يبيعونه خلال عام كامل، لكن عليهم العمل كثيراً للمشاركة في هذا المهرجان. تقضي ماريا أوقات فراغها بعد عودتها من المدرسة بالعمل مع عائلتها على النول في المنزل.
1: ناتاليا، لدي خبر سار لك. سنشارك في معرض في كييف يستضيفه متحف الهواء الطلق بيروغوفو. وصلت دعوة لعائلتنا، لي ولك وليوليا.
3: ما زال أمامنا عمل كثير، لكن يوليا سترغب كثيراً في الذهاب.
1: أمامنا أسبوعان والمعاطف جاهزة تقريباً.
3: ليس بعد، لدينا عمل كثير من خياطة وحياكة.
1: بحسب علمي هي جاهزة.
3: أجل
1: أعلم أن لدي سترات جاهزة ولا تحتاج إلا لتمشيط فحسب.
0: ناتاليا ابنة ماريا يساورها القلق، فهذا النبأ يعني أن لديهما الكثير من العمل لإتمامه. أما أصغر أفراد الأسرة يوليا التي تحلم بعالم كبير وغامض يتسع لأغانيها، فوضعها مختلف تماماً. بالنسبة إليها اكتشاف العالم قد يبدأ من كييف. ياروسلاف زوج ناتاليا يذهب إلى مدرسة يوليا ويصحبها إلى المنزل. حالياً سيخفيان عنها نبأ احتمال الذهاب إلى كييف.
6: مرحباً.
0: فإن لم يذهبوا قد تصاب يوليا بخيبة أمل كبيرة.
1: بدلي ملابسك وتعالي، فلدينا عمل كثير نحتاج إلى مساعدتك.
3: اذهبي الآن بسرعة وعودي لمساعدتنا. هيا أسرعي.
1: هيا بسرعة.
3: هيا بدلي ملابسك بسرعة.
6: ما سبب هذا الاستعجال؟ ما الخطر؟
1: دعينا إلى مهرجان كييف، علينا أن ننهي ما تبقى من منتجات بأسرع ما يمكن.
3: يوليا أيضاً ستذهب إلى كييف.
6: علينا جز صوف الأغنام.
3: أجل، علينا غسلها وجزها.
6: أجل، إذا بدأنا فوراً بالكاد ننتهي، علينا الإسراع.
3: علينا الانتهاء في غضون أسبوعين.
6: سنفعل، لا عليك. أمامنا عمل كثير، سأدعو ابني لنباشر العمل.
3: أجل، فلنسرع.
0: سيبذلون قصارى جهودهم. أول ما يحتاجون إليه من أجل العمل هو المزيد من الصوف. يحتاجون إلى مزيد من الصوف، ويحتاجون إلى المال اللازم للذهاب إلى كييف. وكما هو دأبهم، يعلقون المنتجات الجاهزة على سياج المنزل.
6: لحظة، سأساعدك. أمسكي.
0: هذا هو متجرهم، سياج المنزل. يعرضون منتجاتهم على قارعة الطريق لاجتذاب السياح أو سكان القرى المجاورة. خلال أسبوعين عليهم إنتاج قطع جديدة وأيضاً بيع تلك الجاهزة للسياح لتأمين المال اللازم للسفر. تقع القرية قرب حدود رومانيا. الطريق الرئيسي بجوارها يؤدي إلى البوابة الحدودية بين أوكرانيا ورومانيا. اعتاد معظم السياح الخروج عن الطريق الرئيسي والتعريج على القرية لشراء هذه المنسوجات ذائعة الصيد. لا تحتمل ناتاليا المزيد من الصبر لكتم النبأ.
3: يوليا، لدي لك نبأ رائع سيفرحك كثيرا.
7: نبأ ماذا؟
3: من المحتمل أن نذهب إلى كييف، فهناك مهرجان، هكذا قيل لي. ما رأيك؟
7: هل أنت جادة؟
3: أجل، لكن علينا الاستعداد لذلك. هل ستساعدين والدتك؟
7: أجل.
3: حسناً، إذن نستعد ثم نذهب. أتريدين ذلك؟
7: هل يمكنني إخبار أصدقائي بذلك؟
3: فلنستعد أولاً ثم أخبرهم، أهذا ممكن؟ اتفقنا؟
7: حسناً،
3: سنذهب جميعنا معاً.
0: أسبوعان فقط يفصلان يوليا عن تحقيق حلمها بالذهاب إلى كييف. هذان الأسبوعان سيكونان مفعمين بالحماسة. يوليا تتشوق للوصول إلى حلمها، بينما في مكتبة لفيف مشاعر مشابهة تكتنف داريا.
8: أردنا أن تكون لوحات فيتينانكا حصرية ومتعلقة بالحياة الفنية لرومان إيفانيتشوك. الرسومات التي رأيتها رائعة، أنا متشوقة.
9: شكراً جزيلاً، العمل معك كان رائعاً. من الرائع إقامة هذا المعرض هنا بشكل دائم.
0: ترغب داريا في عرض أعمالها بأسرع وقت وجني ثمرة جهدها. زخارف فن قص الورق لا حدود لها، كقوة خيالكم. أحياناً قد تصورون على الورق قديساً أو ذكرى من طفولتكم، تعبرون عنها بأشكال هندسية.
8: فلنقرر أين سنعلق هذه؟ الأولى لوحة زهرة الخبيزة البرية.
0: لن تطلب داريا أي ثمن مقابل لوحات فيتينانكا والتي ستزين جدران المكتبة، فهمها الأوحد إحياء التراث. لكن الأوراق المستخدمة في هذا الفن تصنع له خصيصاً وهي باهظة الثمن. تنفق داريا معظم أجرها لشرائها، وهي تقوم بذلك عن طيب خاطر للحفاظ على هذا التراث.
9: رائع.
0: لوحات داريا التي علقت على نوافذ المكتبة أضفت بعداً مختلفاً على هذا المكان التاريخي. الأكاديميون المشاركون في المحاضرة ينظرون بإعجاب إلى أعمال داريا.
8: داريا، هل تأتينا إلى هنا لحظة من فضلك؟ يجتمع اليوم هنا زملاء يعملون في مكتبات في كل أنحاء أوكرانيا. نعتزم تطوير عمل المكتبات، وجميعنا نود التوجه إليك بالشكر. عندما راسلتك في إحدى الليالي وعرضت عليك فكرة صنع لوحات فيتينانكا للمكتبة، توقعت منك أن تجيبيني. لدي زوج وثلاثة أولاد، لا وقت لدي للمشاريع الاجتماعية، لكنك وافقت وجئت، نود شكرك.
9: شكراً، إن وجود مكان تعرض فيه أعمالي بشكل دائم لهو شيء يسرني.
0: لوحات فيتينانكا سترقص مع الضوء وستصحب جميع زوار المكتبة في رحلة إلى طفولتهم. الآن حان وقت البدء بأعمال جديدة للمعرض الذي تحلم به داريا. أما يوليا فتحلم بمهرجان كييف. يوم آخر قرب يوليا من أحلامها، حيث ينخرط جميع أفراد العائلة بالعمل. يتقاسمون العمل ليتمكنوا من إنهائه قبل موعد المهرجان.
6: حسناً، فلنذهب. حسناً.
0: الأب ياروسلاف وابنه يوري ذهبا لجلب المزيد من الصوف اللازم لحياكة منتجات جديدة. يأملان العثور على جميع الصوف اللازم لهم من مزارعي القرى المجاورة.
10: علينا العمل بجد.
6: السبت والأحد عطلة نهاية الأسبوع بكاملها. لدينا الكثير من العمل نهاية الأسبوع، كما أن أمك أيضاً تريد اصطحاب يوليا إلى كييف.
11: لماذا؟ أبي، أنا أيضا أريد الذهاب.
6: لا أعرف، حتى أنا قد لا أذهب. النسوة اتحدنا ولا يريدنا اصطحابنا، لكن لنعمل عسى أن يصطحبننا.
11: علينا المساعدة.
6: أجل، أجل بالفعل.
0: مصدر رزق القرويين القاطنين في الجوار يعتمد غالبا على تربية المواشي.
6: مرحبا، هل من أحد في الداخل؟
11: مرحبا، هذا نحن.
6: عيدكم سعيد.
4: وأنتم أيضا.
6: نحتاج إلى صوف، لهذا جئنا.
4: عليكما جزه.
6: أجل، لهذا جئنا. لا نعرف كم قطعة فيجنيك سنحتاج، يلزمنا صوف كثير. هل لك مساعدتنا؟
4: عليكما جزه، من المؤكد سأساعدكما.
6: إن كان لديكم أغنام.
4: بعض أغنامنا في هذا المرعى والأخرى في المرعى البعيد.
6: أعتقد أن هذا هو العدد الموجود هنا، لن يكفي.
4: لقد قلت الأغنام، سأريك الموجود منها.
0: وافقت المزارعة على بيع الصوف. يتساعد القرويون في مثل هذه الأحوال عادة، لكن عليهم أولا جز صوف الأغنام.
11: علي المساعدة، فهذا عمل صعب. على رسلك، حاذر من أن تجرح، فأنت تضغط كثيرا.
6: جز الصوف يستغرق وقتا طويلا.
11: هدأت الغنمة.
6: أمسك برأسها، انظر كيف استرخت.
11: حسنا.
6: أرأيت؟
11: حسنا، لم تعد تتحرك. إنها تريد الماء، تريد الجرب.

0: تستعد ماريا للمهرجان بكل جد دون أن تغفل واجباتها كجدة. يدور بين الجدة والحفيدة حوار دافئ لا يتغير أبداً ليضفي المتعة على العمل المجهد.
1: عزيزتي يوليا، ما المهنة التي تودين ممارستها مستقبلاً؟ هل قررت؟
2: ربما مذيعة.
1: فهم، حسناً، جميع المهن جميلة، لكن انظري، أنت تتقنين الحياكة بالفعل، يمكنك مواصلة إحياء إرث عائلتك.
2: سأحييه ولن أنساه.
1: أجل، لن تنسي وستواصلين أداءه، فهو عمل تحبينه، أليس كذلك يا عزيزتي؟
0: يطول الحديث. تسترسل ماريا في سرد ذكريات الأيام الخوالي، أما يوليا الصغيرة فتواصل العمل، وفي مخيلتها تحلم بالذهاب إلى كييف.
1: والدتك وأنا ووالدة جدك أيضاً، جميعنا ننسج بسط ألفيجنيك. هل تعرفين كيف كانت قديمة؟
2: كيف؟
1: كانت مخططة وفي الأحوال العادية ضيقة، عرضها كعرض خيوط نولك، مثل هذا تماماً.
0: ما زال أمام داريا أعمال دنيا. ستذهب إلى الورشة لصنع لوحات في تينانكا الجديدة، لكن عليها أولاً جلب ابنتها روسافا.
3: ماذا تفعل روسافا؟ هل تستعد؟
4: أجل أجل،
3: يبدو أننا لن نتمكن من الذهاب إلى المنحلة.
4: حسناً،
3: فهمت. مرحباً.
4: جاء.
3: حسناً،
4: إلى اللقاء.
5: أجل أجل،
3: أليس الطقس حاراً؟
5: كلا.
3: حسناً، أعطني حقيبتك. سيري هنا وقفزي كما تحبين تماماً. لديك واجب لدرس الإنجليزية؟
5: أجل.
3: ستكتبينه مع والدك مساءً.
5: حسناً، لكن متى سألعب؟
3: يمكنك إتمام الواجب ثم يمكنك اللعب حتى الساعة 10. أجل.
5: أبي أبي، أين أنت أبي؟ أين أنت أبي؟
0: لا يمكنها أداء كل هذه الأعمال بمفردها.
3: جئنا، هل تعبت؟
0: جوردي زوج داريا هو أكبر داعم ومساعد لها.
6: هل جلبت شيئا للأكل؟
3: لم أستطع طهو شيء، كنت مشغولة بالفيتينانكا. جلبت لك روسافا لتساعدك.
6: أجل بالطبع.
3: علي الذهاب، علي جلب الأولاد أيضا.
6: لا بأس بذلك،
3: لن تشعر بالضجر. تمنى لي النجاح.
6: مع قبولاتي، بالتوفيق.
3: أنا ذاهبة، كوني عاقلة وادرسي.
0: جوردي فنان يصنع الآلات الموسيقية في ورشة ورثها عن جده. منذ مدة طويلة يعمل على صنع اللير. واللير آلة موسيقية لم يعد هناك تقريباً من يصنعها أو يعزف عليها. جوردي أحد آخر حرفي هذه الصنعة، ولكونه يعمل في هذه الورشة الصغيرة معظم الوقت، فإن اعتناءه بالأطفال أسهل من اعتناء داريا بهم.
6: كيف وصل اللير إلينا؟
5: لا أدري.
6: وجد اللير في إسبانيا قبل 1000 عام.
5: أجل.
6: ثم بعد ذلك وصل اللير إلى فرنسا.
0: تربط جوردي صلة وثيقة بابنته روسافا، يحبان كثيرا تجاذب أطراف الحديث، وهو يرغب في تعليم ابنته كل ما يعرفه عن اللير، حتى الأساطير.
6: في الماضي كان المكفوفون فقط يعزفون عليه.
5: لماذا؟
6: هكذا كان الأمر حكرا على المكفوفين، بل كانت لديهم لغة خاصة، ثم قتلوهم جميعا. نعم جميعا.
5: لماذا؟
6: لأنهم شكلوا خطرا، شكلوا خطرا على المحتل في ذلك الوقت، لأنهم كانوا يروون في أناشيدهم تاريخنا.
0: عهدت داريا لزوجها بروسافا وانصرفت لإتمام استعداداتها للمعرض الذي ستفتح أبوابه بعد يومين في حديقة مقهى بمشاركة ثلة من عشاق الفن في الفيف. حلم داريا الوحيد هو أن تنال أعمالها إعجابهم، لذا لا تزينها بزخارف دينية أو هندسية فحسب، بل تزينها أيضاً بزخارف معاصرة. قد يستمر عملها حتى الصباح، لذا تنتظرها ليلة طويلة.
3: ألو، مرحباً. يبدو أنني لن أستطيع إحضار الأطفال، علي إتمام الفيتينانكا للمعرض، هل يمكنك إحضارهم؟ في السادسة إلا ربعاً. حسناً، إذن إلى اللقاء.

0: والحمد لله رب العالمين، الله نصرنا وبقوتكم قوة الله الحمد لله.
1: ربنا خلصنا بين ايديهم الحمد لله رب العالمين.
2: كيف الوطن
3: اليوم؟ فش بعد الحرية، وبتمناها لكل أسير وأسيرة.
4: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله. هانت
5: والله، شعور لا يوصف.
6: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
7: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
8: طبعا أحلى شعور لما أدعو وكنت أقرأ في القرآن الحمد لله رب العالمين.
9: غزة رفعت روسنا في السماء، احنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
10: بصمتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل،
11: والفرج القريب ان شاء الله للأسرى الباكية، المعبدات، الأشبال.
12: كنا نستنى انه نتحرر، لانه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم. هم ناس ما يا احنا يا هم في هذا المكان. هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية أرضنا.
13: يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا

can run right away.

0: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
1: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائع؟
0: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
1: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصات، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم
2: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

قصف أمريكي عنيف على إيران بعد تهديد الرئيس ترامب، والحرس الثوري يهاجم بالصواريخ مواقع في الكويت والأردن. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تراتي عربي في إسطنبول، معكم ريهام محمد، وتتابعون في النشرة أيضا: شهداء وجرحى بينهم أطفال بغارات للجيش الإسرائيلي على مدينة غزة وعلى خيام النازحين في مواصي خان يونس. 7 قتلى وأكثر من 40 جريحا ودمار في البنى التحتية بهجمات روسية استهدفت كييف ومدنا أوكرانية أخرى. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم إتمام موجة جديدة من الضربات الجوية المكثفة مستهدفة عشرات المواقع للحرس الثوري الإيراني. وبحسب بيان القيادة المركزية الذي نشرته على منصة إكس، فقد شملت الضربات على إيران مراكز قيادة عسكرية ومنشآت للصواريخ والطائرات المسيرة. وأضاف البيان أن الضربات جاءت ردا على الهجوم الإيراني التي استهدف قوات أمريكية في الشرق الأوسط الثلاثاء الفائت. وأشارت سنتكوم إلى أن أكثر من 50,000 عسكري أمريكي ينتشرون حاليا في الشرق الأوسط، مضيفة أنهم في أعلى درجات اليقظة والجاهزية. قتل 3 أشخاص من أسرة واحدة وأصيب 2 بضربات أمريكية على جزيرة قشم جنوب إيران. ونقلت وسائل أعلام إيرانية عن نائب محافظ هرمزغان أن هجوما أمريكيا استهدف منزلا في حي شاهنو في قشم، ما أدى إلى مقتل 3 أفراد من أسرة واحدة بينهم طفل. وأضافت أن طفلين آخرين في 7 والـ9 أصيبا بالهجوم ونقلا إلى المستشفى. وقال نائب محافظ خوزستان إن هجمات صاروخية أمريكية معادية استهدفت مناطق في محيط مدينة أبادان، مضيفا أن الهجمات استهدفت أيضا مناطق في محيط مدينة شادغان جنوب غربي البلاد. أعلن الجيش الكويتي أن غارة جوية إيرانية استهدفت مبنى لشركة صينية، ما أسفر عن مقتل أحد العمال. وأكدت وزارة الدفاع الكويتية استمرار قواتها في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سيادة البلاد ولصون أمنها واستقرارها دون إيراد تفاصيل إضافية عن الهجوم أو عن تداعياته.

0: أعلن الجيش الأردني أن دفاعاته الجوية أسقطت 5 صواريخ دخلت أجواء البلاد قادمة من إيران في رابع يوم من الهجمات على المملكة. وبحسب بيان عن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية، فقد تعاملت الدفاعات الجوية فجر الخميس مع 5 صواريخ قادمة من إيران استهدفت أراضي المملكة. هذا وجرى رصدها واعتراضها وإسقاطها، مؤكدا عدم تسجيل أي إصابات بشرية، بالتزامن مع إعلان القيادة المركزية الأمريكية استئناف الضربات على إيران بعد فترة من الهدوء. أعلن مجلس الوزراء المصري أن الحريق الذي تعرضت له سفينتان في ميناء دمياط ناتج عن استهداف طائرة مسيرة وفق التحقيقات الأولية. وأضاف مجلس الوزراء المصري أن الجهات المعنية تواصل التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث ولاتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على مصالح مصر وعلى أمنها القومي. بدورها أكدت هيئة ميناء دمياط استمرار حركة السفن والشحن والخدمات البحرية دون توقف غداة استهداف السفينتين بالميناء. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا مراسلانا من طهران أمير جابر من القاهرة هاشم مناع. والبداية معك أمير، وآخر التطورات مع استمرار الضربات الأمريكية على إيران وتلقي إيران ضربات قوية هذه الليلة.
1: نعم ريهام، استهدفت الضربات الأمريكية 10 مدن بالإضافة إلى 3 جزر في جنوب إيران. نتحدث عن جزر كيش وقشم وأبو موسى، وفي قشم الحديث عن استهداف منزل سكني في هذه المدينة، مما أدى إلى مقتل 3 أفراد وإصابة شخصين من العائلة نفسها. بالإضافة إلى ذلك نتحدث عن المدن الجنوبية كتغادك ودشتي وجم وبو شهر وكازرون والأهواز وعبادان وشادقان، بالإضافة إلى مدينة فراشبند. وفي هذه المدينة ريهام الحديث عن استهداف صالة رياضية في ساعات فجر هذا اليوم، ولكن كانت خالية دون تسجيل أي خسائر بشرية أثر هذا الاستهداف الذي طال صالة رياضية في مدينة قشبن. بالإضافة إلى ذلك الهجمات التي طالت مدينة الأهواز كانت عنيفة وشديدة بحسب المصادر المحلية. عدة انفجارات وقعت في مدينة الأهواز مما أثرت على التيار الكهربائي وانقطاع هذا التيار في عدد من المناطق لساعات، بالإضافة إلى الاستهدافات التي طالت مدينة عبادان في جنوب غرب إيران، وهي المدينة المطلة على المياه الخليجية. يمكن القول بأن الحرس الثوري الإيراني وفي بيان رقم 54 تحدث عن أن حاولت ناقلتا نفط الليلة الماضية العبور عبر الممر الجنوبي والذي يقع في المياه العمانية في مضيق هرمز، ولكن اندلع حريق كبير في إحدى ناقلات النفط، مما حاولت هذه المدن ولم تبحر باتجاه خليج عمان. الآن لم يتحدث هذا البيان عن أسباب هذا الحريق في ناقلة النفط، ولكن يقول بأن ناقلة النفط توقفت عن الحركة. ولكن بالتزامن مع هذا البيان ريهام، وكالة فارس للأنباء المقربة من الحرس الثوري أفادت بأن ناقلة قطرية للغاز الطبيعي المسال استطاعت أن تبحر وتعبر المضيق عبر المسار الإيراني والذي يقع في شمال المضيق، وهي الآن تبحر باتجاه المياه الدولية دون مشاكل، ما يعني أن التنسيق مع بحرية الحرس الثوري الإيراني السفن التجارية وناقلات النفط عليها أن تنسق مع الحرس الثوري لكي تعبر بأمان وسلام من هذا الممر الاستراتيجي. الحرس الثوري توعد بالرد على الضربات الأمريكية هذا اليوم، ولكن حتى الآن لا يوجد بيان يفيد ببدء هذا الهجوم على مقرات أمريكية في المنطقة، ولكن وسائل الإعلام الإيرانية تتحدث عن انفجارات وقعت

0: في الأردن وكذلك في مدينة أربيل في إقليم شمال العراق. بالإضافة إلى ذلك، الصحف الإيرانية تتحدث عن تحذر من لبنانة إيران، وتقول بأن يجب أن لا تتحول الحرب إلى جزء من الحياة اليومية للمواطنين، وتتحدث عن المسار المفاوضات وضرورة إنهاء هذه الحرب.
1: شكرا جزيلا لك من طهران مراسلنا أمير جابر. وننتقل إلى القاهرة ومراسلنا هاشم مناع. هاشم، أهلا بك مجددا. مصر أكدت أن الحريق الذي تعرضت له سفينتان بميناء دمياط ناتج عن طائرة مسيرة، ماذا في آخر تفاصيل هذا الخبر؟
2: نعم، في آخر تفاصيل هذا الخبر هو التأكيد الأخير الذي صدر من مجلس الوزراء المصري، والذي أكد أن التحقيقات الأولية أثبتت أن هذا الهجوم ناتج عن مسيرة، ولكن مصر ستستمر في إجراء التحقيقات وكذلك ستقوم بكل ما من شأنه حفظ الأمن القومي المصري. مصر تأنت مع هذا الحادث منذ إعلان وزارة البترول المصرية بالأمس عن حريق في سفينتين في ميناء دمياط، إحداهما سفينة تغويز للغاز الطبيعي، وأكدت أن هذا الحريق تم التعامل معه مباشرة، وتوجه وزير البترول إلى موقع الحادث، والحادث أيضا لم يسفر عن أي خسائر في الأرواح. كذلك مصر أكدت أنه من الضروري استقاء المعلومات من الجهات الرسمية بخصوص هذا الحادث. ربما يمكن قراءة هذا الأمر في إطار التأني المصري الذي ربما يكون مرجعه في هذا الخصوص تحديدا أن مصر لم تكن طرفا في التصعيد الأخير في المنطقة ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. كذلك مصر لعبت دورا كبيرا في الوساطة بين الجانبين بالشراكة مع الشركاء الإقليميين والدوليين الفاعلين على رأسهم تركيا وقطر وسلطنة عمان، أيضا فيما يخص التصعيد الأخير بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. كذلك هذا الهجوم ينظر إليه محللون هنا في مصر على أنه ربما يكون سابقة خطيرة وغير مسبوقة، بعيدا عن من هي الجهة المستهدفة. يعني رئيس الوزراء في البيان أو رئاسة الوزراء قالت أن ليست أي من الجهات لم تتبنى مسؤوليتها عن هذا الحادث حتى الآن. هناك ربما عبارات رصينة من الجانب المصري بخصوص هذا الحادث، ولكن في آثار هذا الحادث هناك الكثير من ربما يمكن القول الكثير من التداعيات الخطيرة على سواء أمن الطاقة في المنطقة وأمن الطاقة المصري تحديدا. السفينة المستهدفة هي سفينة لتغويز الغاز، هذه السفينة تقوم باستلام الغاز المسال من السفن التي ترد إلى مصر بالغاز، تقوم بتحويله إلى من صورته السائلة إلى الصورة الغازية ليتم ضخه في الأنابيب المصرية، ويتم ضخه في مسارات الطاقة المصرية ربما لإعادة التصدير أو لتغذية محطات الطاقة المصرية بالغاز الطبيعي. مصر تعتمد في محطات أو تحديدا في توليد الطاقة على 70% أو أكثر من المحطات التي تعتمد على الغاز الطبيعي، لذا من شأن أي تهديد للغاز الطبيعي واستقرار إمداداته يؤثر على إمدادات الطاقة في مصر. كذلك ربما ارتفاع أسعار الطاقة العالمية التي تأثرت مصر بسببها بشكل غير مباشر أثر على إمدادات الطاقة في مصر، رفع أسعار الطاقة في مصر، رفع تكلفة هذه الطاقة على الحكومة المصرية. كذلك الخسائر غير المباشرة التي نجت عن التصعيد في المنطقة، يتحدث الرئيس المصري عن أكثر من 10 مليارات فقط خسائر في قطاع قناة السويس نتيجة لتأثر حركة الملاحة في البحر الأحمر، بالإضافة إلى عشرات المليارات الأخرى التي تأثرت منها مصر بشكل غير مباشر. لذلك هذا الحادث ربما تكون له دلالات كبيرة وتأثيرات أكبر على أمن الطاقة، كذلك على أمن الملاحة ربما التي امتدت مخاطرها من البحر الأحمر إلى البحر المتوسط، وربما هذه تظل حتى الآن قراءة أولية رهان في هذا الحادث حتى صدور المزيد من البيانات والتفاصيل.
1: شكرا جزيلا لك من القاهرة هاشم مناع على كل هذه التفاصيل. وينضم أيضا إلينا من طهران الأستاذ المحاضر في الدراسات الإيرانية والعلاقات الدولية الدكتور عالم صالح. دكتور عالم، أهلا وسهلا بك. كان هناك هجمات واسعة من الجانب الأمريكي على إيران، إيران أيضا تتوعد برد جديد على هذه الضربات وسط غياب أي أفق لحل سياسي واضح. برأيكم هل دخلت كل من طهران وواشنطن بمرحلة الكسر التام كل طرف للآخر، أم أنها مجرد ضمن حدود الضغط للتوصل إلى اتفاق وللتنازل، تقديم تنازل كل طرف، تقديم المزيد من التنازلات من جانب كل طرف؟

0: من الواضح أن الطرفين واجها أزمة التصعيد، أي مأزق للتصعيد، فلذلك يحاول الضغط على الآخر من غير أن يصعد تصعيدا خطير. بالنسبة لإيران، واضح استراتيجية إيران هو توسيع نطاق ساحة المواجهة من منطقة الخليج وبحر عمان إلى بحر أحمر وبحر الأبيض المتوسط. وبالنسبة للولايات المتحدة، من الواضح أنهم لم يستطيعوا أن يصلوا إلى نتائج على طاولة المفاوضات، فإذا يحاولون من واشنطن بصورة خاصة بأن يضغطوا على إيران عسكريا، خاصة في جنوب إيران، من غير توسيع ساحة الضربات إلى العاصمة الإيرانية طهران. فلذلك يحاول أن يصل إلى نتائج دبلوماسية من خلال الضغوط العسكرية. ولكن وفي نهاية المطاف، من الواضح أن كلا الطرفين لا يصل إلى أي نتيجة إذا أراد أن يصل إلى نتائج عسكرية. فالحل الوحيد لهذا المأزق هو حل دبلوماسي، وأن كلا الطرفين يتنازل عن بعض خطوطهم الحمراء إلى أن يصل إلى نتيجة دبلوماسية. فإذا سياسة التهديد مقابل تهديد ليس الحل لهذه الأزمة.
1: نعم، الآن إيران هددت بالرد والانتقام من هذه الضربات الموجعة كما قالت الولايات المتحدة الأمريكية التي تلقتها. ما هي الخيارات المتبقية لإيران لشن المزيد من الضربات، لتوسيع هذه الضربات أو للتصعيد إن أرادت ذلك بالفعل؟
0: إيران تريد إبقاء أو رفع أسعار الطاقة عالميا، تعتبرها قوة ردع على الضغوطات الأمريكية، فلذلك تحاول أن تضرب بعض المراكب أو منشآت نفطية في المنطقة، فلذلك أن تحتفظ بالتصعيد وبالضغط على الطرف الآخر، لأن كما يبدو في طهران يؤمنون أن الولايات المتحدة لا تريد حل دبلوماسي وتريد الضغط بمستوى عالي لمدة طويلة على إيران حتى تستنزف قدرات الإيرانية الردعية. فلذلك طهران تواجه مشكلة الزمن، فلذلك لا تريد أن تسمح للولايات المتحدة لهذا الشيء. فلذلك التصعيد أمام التصعيد هي سياسة إيران الجديدة، والتصعيد والتهديد أمام التهديد أيضا، لأن إيران تدفع ثمن أكثر من الولايات المتحدة إذا طالت هذا المناخ العسكري في المنطقة بسرعة.
1: نعم، قبل أي حل عسكري كما تفضلتم، الحل السياسي هو الوحيد المطروح لإيقاف هذه الحرب والتوصل لإنهاء لهذه الحرب. برأيكم كلا الطرفين مستمران في هذه الحرب على الرغم من أن هذه الضربات وشن ضربات كانت دائما تأتي بالتزامن مع إحدى جولات المفاوضات، ما هي النقطة الحاسمة التي قد تدفع كل من الطرفين للاستسلام تماما والرضوخ بشكل كامل لطاولة المفاوضات ولأي حل سياسي؟
0: نعم صحيح، الحل الوحيد أن كلا الطرفين يغير رؤيتهم بالنسبة لهذه الأزمة، بأن أولا الحل فقط دبلوماسي، لم تكن هنالك حل عسكري لهذه الأزمة، فتح مضيق هرمز يحصل فقط من خلال الدبلوماسية وعلى طاولة المفاوضات فقط، وأيضا تغيير الرؤية للطرفين، أن لم تكن هنالك نصرا للطرفين ولم تكن هنالك كهزيمة للطرفين، بل هنالك اتفاقية تكون معادلة ومنصفة للطرفين حتى تكون النتيجة نجاح للطرفين. فإذا وصل إلى هذه الرؤية بأن كلا الطرفين ينجح وأن كلا الطرفين لم يهزم، هذه الرؤية تكون خطوة إيجابية أولى لحصول على اتفاقية سياسية دبلوماسية بدلا من المواجهات العسكرية الغير مجدية.
1: نعم، بعيدا عن التوقعات دكتور علم، حقيقة وعلى الأرض بالواقع، يعني ما الذي يمكن أن يكون عليه المشهد خلال الأسبوعين القادمين برأيكم، بعيدا عن التحليل، مجرد التحليل الواقع كما يقول؟
0: لدى كلا الطرفين أوراق ضغط وأداة ضغط كثيرة باقية، فلذلك ما هذا ما نسميه مأزق التصعيد. التصعيد الآخر من قبل الولايات المتحدة يجب أن تكون ضرب منشآت كهربائية ومدنية وغير عسكرية إيرانية، وهذه لا شك أنها تواجه ضربات إيرانية للمنشآت الغير عسكرية والنفطية في المنطقة، وهذا تؤدي إلى كوارث إنسانية أولا ثم كوارث اقتصادية للعالم اقتصاديا وللمنطقة كاملا. فلذلك هنا الحل الوحيد إما أن تكون تصعيد خطير جدا تؤدي إلى كوارث إنسانية في المنطقة وفي العالم، وإما أن يتراجع ويتنازل عن بعض خطوطهم الحمراء وأن يتخذ مبدأ الخطوة أمام الخطوة ومبدأ النجاح للطرفين بدلا مما أن وأحدهم يحاول أن ينجح وينتصر وأن الآخر يخسر، وهذا أمر غير مقبول وغير غير ممكن أساسا في هذه المرحلة. الولايات المتحدة 5 أشهر منذ بدء الحرب لم يصل إلى أي نتيجة من نتائجهم، وأن الإيرانيين أيضا مهما صمدوا لابد أن هذا الصمود تترجم إلى انتصار دبلوماسي سياسي حتى يستفيد من الثبات الأمني في المنطقة بصورة عامة.
1: شكرا جزيلا لك دكتور عالم صالح من طهران. أفاد مراسل تيرت عربي بأن غارة إسرائيلية استهدفت منطقة مشاعل منصوري في قضاء صور جنوب لبنان، وأكدت مصادر محلية قيام جنود إسرائيليين رفقة آليات عسكرية بجولة بين منازل بلدة زوطر الشرقية في محافظة نبطية جنوب لبنان. هذا ونقلت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي عن تصريحات لرئيس الأركان الإسرائيلي جنوب لبنان أنه إذا اقتضت الحاجة فسيوسع الجيش نطاق عملياته ليشمل مناطق إضافية، وأكدت استعداد إسرائيل وجاهزيتها لأي تغيير في الوضع الراهن عبر عدة سيناريوهات. قال رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي إيال زامير إن المعركة على مختلف الجبهات لم تنتهي بعد، ولوح بتوسيع العمليات العسكرية في لبنان. وأكد زامير خلال تصريحات أدلى بها من جنوب لبنان أن الجيش الإسرائيلي سيبقي قواته في المناطق التي سيطر عليها لضمان أمن طويل المدى، ووفق تعبيره مضيفا أن قواته في جاهزية كاملة لمواجهة أي تغيير في الأوضاع الميدانية وفي التعامل مع مختلف السيناريوهات بحسب وصفه. اتهم قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل إسرائيل بعرقلة انتشار قواته جنوب لبنان، وأكد استعداد الجيش اللبناني للانتشار في جميع المناطق التي ستنسحب منها القوات الإسرائيلية. وأضاف رودولف هيكل أن القوات الإسرائيلية تواصل الاعتداءات والخروقات بما يعرقل جهود الجيش لتأمين عودة السكان إلى قراهم في الجنوب، وأكد أن المؤسسة العسكرية تواصل تنفيذ مهام ضبط الحدود ومكافحة الإرهاب والتهريب مع السعي إلى تعزيز قدراتها بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة. استشهد 3 فلسطينيين بينهم طفلان فجر الخميس، وأصيب 21 آخرون معظمهم أطفال، وذلك بقصف إسرائيلي استهدف مناطق في قطاع غزة وفي خان يونس جنوب القطاع. أفاد مصدر طبي في مستشفى ناصر باستشهاد الشاب والطفلة وبإصابة 5 آخرين بينهم أطفال بقصف إسرائيلي استهدف خيمة للنازحين في منطقة المواصي غرب المدينة. وقال شهود عيان إن مروحية إسرائيلية أطلقت صاروخا أصاب الخيمة خلال الليل. وينضم إلينا من القاهرة أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأمة الدكتور حسام الدجني. أهلا وسهلا بكم دكتور حسام. على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، المزيد من الضحايا والمزيد يوميا غارات إسرائيلية على قطاع غزة والمزيد من الضحايا والدمار، كيف تفسرون ذلك؟
2: يعني بعد التحية لك ولكافة المشاهدين، منذ أكتوبر واتفاق شرم الشيخ أكثر من 1200 شهيد فلسطيني وآلاف الجرحى في قطاع غزة، في انتهاك واضح لجهود الوساطة التي قامت بها قطر وتركيا والقاهرة والولايات المتحدة الأمريكية، وليس فقط على مستوى القتل، إسرائيل أيضا ترتكب جرائم بحق الأرض الفلسطينية. أكثر من 70 أو من 65 إلى 70% أصبحت الآن من مساحة قطاع غزة بحوزة الاحتلال الإسرائيلي، يسيطر عليها الاحتلال الإسرائيلي بدون سكان، أي أن الثقل الديموغرافي في قطاع غزة انتقل إلى ما مساحته 30% وسط واقع كارثي، أوبئة وأمراض، ولا يوجد يعني غذاء بشكل كافي للمواطن الفلسطيني. التقارير الدولية تقول أن هناك شح بالمياه الصالحة للشرب، لذلك واقع إنساني صعب. تضرب إسرائيل بعرض الحائط كل قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
1: طب ما هي خطة إسرائيل من هذه الضربات المتواصلة؟
2: جاءت في توقيت بالغ الحساسية.
1: ما الذي تريده إسرائيل تماما من هذه الضربات المتواصلة في قطاع غزة؟
2: أولا تريد أن تضغط على المفاوض، تريد أن تضغط على المفاوض في القاهرة بعد أن استمعت أن حماس ستقدم تنازلات وستقدم مرونة كبيرة فيما يتعلق برؤية ميلادينوف أو خارطة الطريق لميلادينوف. ثانيا أن إسرائيل من خلال القتل، لا يمكن أن نغفل أن الميزان الديموغرافي يصب في صالح الفلسطيني، وبذلك هي تحاول أن تقتل أكبر عدد لمجرد القتل ومجرد السعر وأشباع غايات يعني يمينية فاشية في داخل المكون المجتمعي في إسرائيل. إضافة إلى ذلك هي تضغط على المواطن الفلسطيني لدفعه نحو الرحيل، الهجرة من قطاع غزة، لأن الخيارات أمام الفلسطيني إما أن يقتل بالطائرة أو يقتل بالأوبئة والأمراض والحصار والمعاناة وحر الشمس في الخيمة التي أصبحت بالية. وبذلك لم يعد خيارات في المنطق العقلي إلا أن يخرج هذا الفلسطيني، وهذا ما تريده إسرائيل، تهجير الفلسطينيين في غزة تمهيدا لتهجير الفلسطينيين بالضفة الغربية وصولا إلى إقامة إسرائيل الكبرى على حساب مناطق. ما يحدث في الجنوب السوري وما يحدث في الجنوب اللبناني يؤكد أن المشروع الصهيوني كبير وأكبر مما يتصوره البعض. ليس فقط هي حرب ورد فعل على طوفان الأقصى، بل هي استراتيجية كاملة متكاملة تقوم على استئصال الفلسطيني وعلى ضربه بشكل كامل من أجل أن تكون إسرائيل وأن تزيد حيزها الجغرافي كما وعدها دونالد ترامب في دعاية الانتخابية حول موضوع توسعة إسرائيل، دون أن يشير لنا السيد ترامب على حساب أي من الدول العربية أو المناطق الفلسطينية ستتم التوسعة.
1: طب دكتور حسام، ما هي الفرصة الواقعية الوحيدة المتبقية لتجنب انهيار كامل للاتفاق الذي تم التوصل إليه منذ فترة؟
2: الآن وأنا أحدثك يجري العمل على هذه على الإجابة على هذا السؤال. يتم صياغة الآن المادة الثامنة في خارطة الطريق التي ستسمح وتضغط على السيد ترامب لتطبيق رؤيته، أي بمعنى أن تدخل قوة الاستقرار الدولية إلى قطاع غزة، وأن يتم إدخال لجنة التكنوقراط إلى قطاع غزة، وأن تصبح إسرائيل في مواجهة مجلس السلام الذي يرأسه دونالد ترامب، وستكون إسرائيل أمام استحقاق الانسحاب. فإذا رفضت كل ذلك فسيكون أمام المجتمع الدولي خيارات، يجب أن يعود إلى مجلس الأمن لمراجعة القرار الأممي الأخير حول مجلس السلام. لذلك المواجهة في تقديري هذا أحد أوجه المواجهة الذي تعمل عليه الفصائل الفلسطينية خلال مفاوضاتها التي بدأت أول أمس وتجري اليوم وربما غدا لهذه الصياغة ولهذا التوجه الذي آمنت به الفصائل وتعمل عليه بشكل كامل بحضور الوسطاء التركي والقطري والمصري.
1: نعم، وموافقة الكابينات الإسرائيلي مؤخرا على إدخال قوة الاستقرار الدولية إلى قطاع غزة وتجهيز القاعدة اللوجستية في القطاع، كيف ترى هذه الخطوة من الجانب الإسرائيلي؟ هل هو مجرد خطوة شكلية؟
2: لا، هذه الخطوات هي جاءت ضمن إطار مناقشات وحوارات، وحتى حماس عندما أعلنت عن فك ارتباطها بمنظومة الحكم في قطاع غزة من خلال استقالة اللجنة الإدارية أيضا لم تكن بعيدة عن التوافقات مع الولايات المتحدة ومع الوسطاء. لذلك هناك جهد يبذل وهناك ضغط أيضا على كل الأطراف، ولذلك إسرائيل تحاول أن تكسب مزيد من الوقت لقتل المزيد من البشر، هذا ما تفعل إسرائيل. لذلك عندما قلت أن البعد الديمغرافي حاضر في العقلية الإسرائيلية وتريد إسرائيل أن تقتل أكبر عدد ممكن من الفلسطينيين، هذا حقيقي وهذا ينسجم مع العقيدة المحرفة التي يؤمن بها اليمين الفاشي في إسرائيل، أننا أغيار من وصفهم أي

0: الإسرائيلي وليس فلسطين ولبنان فحسب. وقال الرئيس أردوغان إن إسرائيل تحتل الأراضي الفلسطينية تدريجيا متجاهلة حقوق الإنسان الأساسية في المنطقة وواضعة القانون الدولي تحت أقدامها.
1: إسرائيل savaş bağımlısı mevcut yönetimi
2: الحكومة الإسرائيلية الحالية التي أصبحت تعتمد على الحرب تواصل دفع المنطقة نحو عدم الاستقرار من خلال استفزازتها ومخططاتها. إسرائيل تحتل الأراضي الفلسطينية تدريجياً متجاهلة حقوق الإنسان الأساسية في المنطقة وواضعة القانون الدولي تحت أقدامها. الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنات غير القانونية وسياسات التهجير والترهيب والقمع التي تطبقها إسرائيل بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية كما فعلت في غزة تشكل المصدر الرئيسي للمشكلات في منطقتنا. لا يدفع ثمن هذا العدوان أشقاؤنا الفلسطينيون فقط أو الشعب اللبناني الشقيق، بل تتحمل تبعاته مختلف المكونات الدينية والمنطقة بأسرها.
1: كارديش لبنان halkı değil farklı inanç kesim.
0: بدوره جدد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان تأكيد دعم بلاده الثابت للقضية الفلسطينية في مختلف المحافل الدولية. وقال فيدان في أثناء لقائه بالعاصمة أنقرة وفد حماس برئاسة رئيس مكتبها السياسي خليل الحية إن تركيا تواصل العمل على إبقاء جرائم حكومة نتنياهو في غزة والضفة الغربية المحتلة والاعتداءات على المقدسات على أجندة المجتمع الدولي. وأضاف فيدان أن أنقرة تواصل أيضا بذل جميع الجهود لإيصال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. أعلنت وزارة الصحة بغزة توقف خطط العلاج الكيميائي لمرضى السرطان الذي تقدر أعدادهم بأكثر من 11 ألف مريض وبينهم مئات الأطفال والنساء، وذلك إثر الجمود التام الذي أصاب أقسام رعاية مرضى السرطان جراء نفاد الأدوية اللازمة للعلاج.
3: بخطوات مثقلة باليأس تتردد نداء بين الحين والآخر على قسم الأورام السرطانية في مستشفى الشفاء المدمر بمدينة غزة بحثا عن علاج ورعاية طبية مفقودة بعدما عاد السرطان لينهش جسدها النحيل منذ بدء حرب الإبادة.
4: أنا لما رحت للدكاترة قال لي أكثر من السي تي بقدرش أعمل لك، يعني حتى السي تي لما شافها فهم بين انه في غدد، لكن هل هي نشطه مش نشطه بتتكاثر او لا مش كل ما ببين. قال لي انت بدك مسح ذري، ومن ثلاث سنين واحنا بنسعى على السفر بس عشان قصه المسح الذري، يعني انا اطلع اعمل مسح ذري لحتى اشوف شو العلاج المناسب. وحاليا حالتي ساءت بزياده، من يومين عملت صوره سي تي من ثاني وهي بين انه تجدد المرض من ثاني في الغدد.
3: وزارة الصحة بغزة أعلنت عن توقف بروتوكولات العلاج الكيميائي لمرضى السرطان في القطاع بعدما أصيبت أقسام رعايتهم بالشلل التام بفعل الشح الحاد في الأدوية التخصصية والفحوص المخبرية لمرضى الأورام.
5: الآن وصلنا إلى يعني أرقام صفرية صراحة في العديد من البروتوكولات العلاجية. على سبيل المثال يعني قبل يومين توفي لدينا طفلين عمرهم 15 عاما بسبب سرطان الدم، يعني بروتوكول سرطان الدم غير متوفر، بروتوكول سرطان المعدة غير متوفر، بروتوكول سرطان القولون غير متوفر، بروتوكول سرطان الثدي عند النساء وهو يعني من الضرورية جدا غير متوفر، في ظل أنه هناك أيضا ازدياد في حالات الأورام تسجل داخل قطاع غزة. فبالتالي نحن نتحدث عن حالة إنسانية بحتة. مريض السرطان لا ينتظر كثيرا، مريض السرطان لم يتم التدخل بإعطائه العلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي إما أن ينتشر هذا المرض أو إما أن يموت المريض.
3: المعاناة الإنسانية والظروف القاهرة للمرضى الذين يتهددهم الموت دفعت الفرق الطبية لاتباع بروتوكولات منقوصة والبحث عن علاجات بديلة للمرضى تتسبب لهم بعوارض جانبية وآلام شديدة وسط حاجاتهم الملحة لبروتوكول علاج مكتمل.
6: احنا تحملنا الوجع الأولاني، الحين لما بدهم يحطوا لك شيء بديل حتبدي تتوجعي، هاي حساسية بالجسم، وجع بالراس، تقيؤ، ما بعرف يعني حاجات كثيرة تغيرت. فهالحين العلاج البديل والله ما كنت أنام من الخوف، وبرضه هاي حساسية معطوني 6 إبر عشان يعني الحساسية ما تتهيجش كثير من العلاج الجديد. وجع صداع زي صداع الكورونا ما بتقدري تتحمليه.
3: هنا آلاف المرضى محاصرون بلا علاج أو حتى

0: خدمات طبية تخفف من آلامهم، فتوقف بروتوكول العلاج الكيميائي لمرضى السرطان في غزة قرار بالإعدام البطيء وسط شح الأدوية والفحوص المخبرية اللازمة لعلاج أمراضهم. ربا العجرمي، تيرتا عربي، قطاع غزة.
1: نفذت قوات الاحتلال عملية تفجير في أحد المنازل واعتقلت شابين فلسطينيين خلال اقتحام مدينة طوباس بالضفة الغربية. وبحسب مصادر محلية، تسللت وحدة إسرائيلية خاصة إلى مدينة طوباس وفجرت مركبة بجانب منزل لعائلة فلسطينية قبل أن تعتقل شابين. كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم العين غرب نابلس وأدهمت منزلا في منطقة الجبل الشمالي بنابلس. وشملت الاقتحامات الإسرائيلية مدينة قلقيلية ومخيم قلاندية شمال القدس المحتلة. استهدفت قوات الجيش الإسرائيلي محولا رئيسيا للكهرباء في بلدة ترمع سعية شمال شرقي مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن البلدة وعن قريتي أبو فلاح والمغير المجاورتين. وأفادت مصادر محلية بأن الطواقم المختصة باشرت أعمال إصلاح الأعطال وإعادة التيار الكهربائي إلى بلدة ترمع سعية وإلى قريتي أبو فلاح والمغير. وتزامن ذلك مع نصب قوات الاحتلال حواجز عسكرية جديدة واحتجاز عدة فلسطينيين، إلى جانب مواصلة اقتحاماتها في محافظتي رام الله ونابلس.

0: مدد الجيش الإسرائيلي الأوامر العسكرية التي تفرض إغلاق مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس شمال الضفة الغربية المحتلة حتى 30 من شهر سبتمبر المقبل. وقالت وسائل أعلام محلية إن الأوامر الجديدة صدرت قبل يومين من انتهاء سريان الأوامر السابقة، والتي كان من المقرر أن تنتهي في 31 من يوليو الجاري. وأضافت أن الأوامر تحظر دخول أي شخص إلى المناطق المشمولة بالإغلاق أو البقاء فيها أو الخروج منها إلا بتصريح خاصا من الجيش الإسرائيلي مع استثناء قواته والشرطة من هذه القيود. قتل 7 أشخاص وأصيب 43 آخرون بهجمات روسية على كييف وبولتافا وكرييفي ري ولفيف وفق السلطات الأوكرانية. وقالت السلطات الأوكرانية إن الهجمات ألحقت أضرارا بمستودعات لوجستية في بولتافا فيما اندلعت حرائق في كييف. وأسفر قصف صاروخي على كرييفي ري عن تدمير أحد المنازل وعن مقتل 6 أشخاص بينهم 3 أطفال. وفي مدينة لفيف أعلنت السلطات المحلية ارتفاع حصيلة الجرحى بغارات روسية إلى 30. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن القوات الروسية قصفت منزلا في قرية قرب مدينة كريفيري ما أدى إلى مقتل 3 أشخاص وثلاثة أطفال من عائلة واحدة. وجدد زيلينسكي دعوته إلى توفير المزيد من إمدادات الدفاع الجوي لحماية أوكرانيا من الصواريخ البالستية الروسية. وينضم إلينا من كييف رئيس مركز الأوراس للدراسات الاستراتيجية وخبير العلاقات الدولية أوراغ رمضان. أهلا وسهلا بكم سيد أوراغ. القصف المكثف الجديد من الجانب الروسي على كييف وعلى مدن أخرى، برأيكم هل هو فقط رد فعل انتقامي على الضربات المكثفة التي تلقاها العمق الروسي خلال الأيام القليلة الماضية، أم هو تغيير في استراتيجية الكرملين العسكرية خلال هذه الحرب؟
1: طبعا ليس هناك تغير في الاستراتيجية، هو مواصلة للسياسة الانتقامية كما ذكرتم بخصوص قصف المدن والمواقع اللوجستية وكذلك الأماكن الاستراتيجية لإضعاف وتدمير مقومات الاقتصاد الأوكراني والدفاعات الأوكرانية. هذه سياسة تتبعها روسيا قرابة شهر، يعني هذا واضح، ولكن هي تزامنت والمناورات الدبلوماسية السياسية التي يقوم بها الرئيس زيلينسكي في زيارته للولايات المتحدة من أجل أخذ الدعم وكذلك محاولة فرض عقوبات على الاقتصاد الروسي من طرف الكونغرس. يعني هذه محاولات ربما ستأتي بأكلها، ولكن التزامن بين القصف وهذه السياسة يعطي يعني وجهة نظر أو صورة بأن روسيا غيرت من منهج. هي لم تغير شيء، فهي تواصل قصف البنى التحتية وكذلك تدمير

0: معلومات الإقت بما في ذلك الملاحة في حوض البحر الأسود لإخناق وغلق الواردات بالأموال وكذلك الدعم بالسلاح وحتى بأمور مدنية في حاجة إليها للمواطن الأوكراني. يعني هذه سياسة روسيا واضحة المعالم أنها تريد أن تفرض سيطرتها وتفرض الإملاءات على الرئاسة أو على القيادة الأوكرانية للذهاب إلى ما يعرف مشروع أنكورج، يعني الخروج من منطقة دونباس والذهاب إلى التفاوض حسب الروزنامة الروسية. ليس شيء جديد في الأداء الروسي.
1: وماذا عن الدعم الأمريكي والغربي بشكل عام والأمريكي بشكل خاص لكييف؟ برأيكم هل تضغط الولايات المتحدة الأمريكية على كييف لتقديم تنازلات لإنهاء هذه الحرب، أم أن الدعم مستمر بشكل كبير للجانب الأوكراني؟
0: طبعا بالنسبة للدعم للجانب الأوكراني هو مشروط نوعا ما بالرؤية لترامب أن يذهب زيلينسكي إلى يعني إيجاد حل، لأن ترامب متورط، نقول متورط في هذه العبارة، في الحرب في إيران، وهو الآن يحاول أن يجد طريقة للخروج من هذا المأزق وهو قبيل الانتخابات النصفية في الكونغرس، هذا اختبار عصيب، ولذلك هو سيحاول أن يقرب الرؤى بين روسيا وأوكرانيا، ولذلك هناك مشروع أن يأتي المبعوثان يعني كوشنر وويتكوب إلى كل من كييف وموسكو للبدء في الذهاب إلى المربع الأول. أما الدعم طبعا ليس هناك مقومات إنتاجية الكافية لدعم أوكرانيا، لأن الحرب في الشرق الأوسط تأخذ حيزا كبيرا، وإنتاج الصواريخ الاعتراضية والدفاعات الجوية هذا يأخذ وقتا، يعني الحمل هو 9 أشهر لا يستطيع أن يغير شيء، ولكن إنفاق هذه المواد في الحربين، هي أصبحت حربين متوازيتين في أوكرانيا وفي الشرق الأوسط، تأخذ القسط الكبير من هذه المعدات، ولذلك من الأحسن توقيف الحرب والذهاب إلى هدنة وثم الاستعداد للتفاوض. أما الذهاب إلى ومواصلة الحرب هذا سيستنزف كذلك الإمكانيات الأطلسية الغربية، لأن ليس
1: سيد
0: هناك أموال.
1: شاهدنا بالفترة الماضية ليست القريبة الماضية، يعني منذ أشهر، تكثيف الضربات على روسيا من الجانب الأوكراني، استهداف منشآت معينة، استهداف العمق الروسي بشكل أكبر بكثير مما كانت عليه وتيرة هذه الحرب. ما الذي تغير حتى نشهد هذه الكثافة في الضربات من الجانب الأوكراني؟
0: هو طبعا استعمال المسيرات لكي تطال البنى التحتية والعمق الجغرافي الروسي، هذا بإمكانية الغرب أن يقوم بذلك. يعني هذه عبارة عن أولا هناك مركبتان، المركبة الإعلامية السياسية، يعني الصورة واضحة وتجذب الأنظار وتؤثر على النفسية الروسية في الداخل الروسي، ولكن لو نأتي للقراءة الاستراتيجية هذه لن تؤثر كثيرا على الأداء الروسي على الجبهة في الميدان في التقدم الروسي، وهو يحتل يعني بلدات أكثر في هذه الآونة ونحن نتكلم، فالجيش الروسي يتقدم ولو بشكل طفيف ولكن يقوم بقضم الأراضي. أما هذه المسألة فلديها انعكاسات وارتدادات بطابع سياسي اجتماعي في الداخل الروسي، لكي تترك المواطن الروسي يعني يستاء سيحاول أن يضغط على القيادة الروسية وربما سيغير المنحى في هذا الامر.
1: سيد دراغ، هذه المسيرات والضربات في العمق الروسي الا تستهدف ايضا الاقتصاد الروسي وتزيد الضغط على روسيا من الجانب الاقتصادي؟
0: نعم، هي تستهدف كذلك الاقتصاد الروسي، ولذلك ليس بذلك الحجم الذي المراد منه، لكن روسيا بدعم طبعا من الصين، من دول صديقه ربما كوريا الشماليه، ربما حتى دول اسيا الوسطى، يعني تساعد في في في هضم واحتضان او احتواء هذه الضربات، فهي موجعة طبعا، ولكن الشيء الموجع هو الشيء الذي تتلقاه الان الدولة الأوكرانية والتقدم الروسي على الجبهات في منطقة دنيبروبيتروس وكذلك دونيسك والمناطق الشمالية وكذلك حصار الملاحة في حوض الأسود. هذا الشيء اصبح سيعطي اثرا سلبيا، ونحن لا نعرف كيف سنواجه موسم الشتاء القادم، يعني ليس هناك مقومات، يعني ستكون كارثة حقيقية بطابع إنساني في أوكرانيا. طبعا كما ذكرت المسيرات الأوكرانية بدعم من الغرب تحقق إنجازات وتوجع، أقول توجع الاقتصاد الروسي وكذلك الكرملين من ناحية سياسية. ولكن إذا قارنا العاملين فأوكرانيا هي الآن المتضررة أكثر من روسيا للأسف الشديد.
1: وماذا عن حديث زيلينسكي في الفترة الماضية عن استقدام جنود من كوريا الشمالية من الجانب الروسي؟ ما مدى صحة هذه المعلومات؟ وإن كانت بالفعل دقيقة، كيف ستنعكس وتؤثر على سير هذه الحرب في الفترة القادمة؟
0: قبل كل شيء، لم نسمع أي رد فعل من روسيا الاتحادية بخصوص الجنود الكوريين ب 30,000 كما ذكر زيلينسكي، فهو عدد كبير هائل، هذا يعني عدة فرق، وتواجد هذه الفرق على الأراضي الأوكرانية هذا لن يحصل، لأن هذا سيخلق مشكلة عويصة على مستوى القانون الدولي والعلاقات الدولية، وروسيا لا تريد أن تبرز بهذا الشيء. ولكن ماذا سيعمل هذا العدد الكم في الظل، يعني في العمق الروسي؟ ربما أظن أن هذا العدد أقل بكثير، ربما روسيا هي أمس الحاجة إلى أيد عاملة، إلى خبراء، إلى تقنيين، إلى صناعيين، من أجل إعادة تشغيل المركب الحربي الروسي بتوظيف الخبرة والتقنية التي تتمتع بها كوريا الشمالية. أما كجنود على الأرض أنا لا أميل إلى هذا الخيار، لأن الروس في الظل لديهم إمكانيات كافية لمجابهة الخطر الأطلسي. أما الذهاب بهم إلى الأراضي الأوكرانية هذا سيقلب الموازين، ولن يصبح ذلك، وتكون ذريعة للولايات المتحدة وللحلف شمال الأطلسي أن يتدخل كذلك بجنوده على الأراضي الأوكرانية، ولكن هذا ليس لمصلحة روسيا الاتحادية، هكذا أفهم الأمور.
1: أشكرك من كيف أوراغ رمضان، مدير رئيس مركز الأوراس للدراسات الاستراتيجية.
0: أهلا بكم.
1: وفي شأن آخر، أكد الرئيس أردوغان أن تركيا لن تتخلى عن أشقائها من القبارس الأتراك، وأضاف أن أنقرة أنهت الظلم الذي يتعرضون له.
2: تركيا وكما كان الحال على مر التاريخ لن تتخلى عن أشقائها من القبارسة الأتراك، ولن تسمح مهما كان الثمن بتكرار المآسي الماضية. تركيا أنهت الظلم الذي يتعرض له القبارسة الأتراك، كما نجحنا في الماضي في حل مشكلة احتياجات القبارصة الأتراك من المياه، سنواصل تنفيذ مشاريع مختلفة وفي مقدمتها مد خط للغاز الطبيعي عبر قاع البحر. نتابع من كثب كل خطوة تتخذها الجهات التي تسعى إلى جعل قبرص جزءا من ترتيبات عسكرية جديدة وحسابات جيوسياسية.
1: من جهته، أشار رئيس جمهورية شمال قبرص التركية طوفان أرهورمان إلى التشاور المستمر مع تركيا للوصول إلى حل دائم للقضية القبرصية، وأوضح أن الهدف ليس استئناف المفاوضات بحد ذاتها، بل إطلاق عملية سياسية تفضي إلى نتائج ملموسة.
3: نجري مشاورات مشتركة مع تركيا للوصول إلى حل للقضية القبرصية، وسنواصل العمل بتنسيق وتشاور كامل مع تركيا كما كان الحال حتى الآن. هدفنا ليس إجراء مفاوضات من أجل المفاوضات، بل الوصول إلى عملية تركز على تحقيق نتائج، وهو ما يتوافق مع موقف كل من الأمم المتحدة والجانب القبرصي التركي. نسعى للوصول إلى حل للقضية القبرصية وليس إلى الاستمرار في التفاوض.
1: أكدت وزارة الدفاع التركية أن تعزيز التعاون مع العراق يمثل عاملا مهما لدعم الاستقرار الإقليمي ولتعزيز مكافحة الإرهاب. وأضافت الوزارة أن زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى تركيا والاتفاقيات الموقعة برعاية الرئيس رجب طيب أردوغان تعزز التعاون الثنائي، كما أشارت إلى استمرار التنسيق في أمن الحدود والصناعات الدفاعية إلى جانب تنامي التعاون في مجالي الاقتصاد والطاقة. يمثل ملف المخدرات في العراق بعد عام 2003 واحدا من أعقد التحديات التي تواجه الحكومة والمجتمع العراقي، حيث تشير البيانات الرسمية الأخيرة إلى ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة وإلى تفكيك مئات الشبكات، إلى جانب إصدار أحكام بحق آلاف المدانين وصل بعضها إلى الإعدام أو إلى الحبس المؤبد.
4: من بلد كانت المخدرات فيه استثناء نادرا، إلى ساحة مواجهة يومية مع شبكات تهريب وإتجار عابرة للحدود، هكذا تبدلت الصورة في العراق خلال أكثر من عقدين، لتصبح هذه الآفة واحدة من أخطر الملفات التي تواجه الدولة والمجتمع. أطنان من المواد المخدرة وآلاف المحكومين

0: وعشرات الشبكات المفككة. نظرة خاطفة على هذه الأرقام تكشف حجم معركة لا تزال مستمرة في العراق. تشير البيانات الرسمية إلى ضبط طن و977 كيلوغراما من المواد المخدرة خلال النصف الأول من العام الحالي، إلى جانب إصدار أحكام قضائية بحق 3553 متهما، بينها 58 حكما بالإعدام و236 بالحبس المؤبد، ما وصل عدد الشبكات التي تم تفكيكها خلال المدة نفسها إلى 378 شبكة، منها 319 محلية و59 دولية، في وقت بلغ عدد العمليات خارج الحدود بالتنسيق مع دول الجوار 17 عملية عبر 5 نقاط لتبادل المعلومات. بحسب دراسة أعدها باحثون عراقيون استنادا إلى بيانات رسمية، فإن أكثر المواد المخدرة المضبوطة في العراق هي الكريستال والكبتاغون والحشيشة، وأن نحو 90% من الجرائم تتعلق بالتعاطي والإتجار، فيما تتوزع الأخرى على الحيازة والنقل والتهريب. تشير الدراسة أيضاً إلى أن أكثر من 81% من المتهمين بقضايا المخدرات تتراوح أعمارهم بين 20 و40 عاماً، وإن 96% من المدانين هم من الذكور. يمتلك العراق حالياً العديد من مراكز التأهيل النفسي وعلاج المدمنين، منها 16 تابعة لوزارة الداخلية العراقية، إلى جانب مركز القناة للتأهيل المجتمعي التابع لوزارة الصحة، والذي يوصف بأنه الأكبر في الشرق الأوسط، فضلاً عن مراكز قيد الإنشاء والوحدات العلاجية للإدمان ضمن المستشفيات في بغداد والمحافظات. وبحسب البيانات الرسمية، فقد راجع نحو 7000 شخص مراكز علاج الإدمان في مختلف مدن البلاد خلال الربع الأول من العام الحالي. وبالتالي فإن مجابهة آفة المخدرات وظاهرة التعاطي في العراق لا تقتصر على الإجراءات الأمنية فحسب، بل تتضافر جهود العديد من المؤسسات الحكومية لتطويقها وتخليص المجتمع من آثارها من خلال الندوات التوعوية ومراكز الرعاية الطبية والتأهيل النفسي. رائد المعموري، ترتع عربي، بغداد.
1: انتخب محمد تكالا رئيسا للمجلس الأعلى للدولة الليبية للمرة الثالثة على التوالي بعد حصوله على 80 صوتا من أصل 137 صوتا من أعضاء المجلس ضمن جلسة بلغت النصاب القانوني الكامل.
2: مشهد سياسي ليبي معقد يفوز فيه محمد تكالا برئاسة المجلس الأعلى للدولة الليبي، الطرف السياسي الأهم في خريطة متداخلة النفوذ والمصالح. أعيد انتخاب تكالا للمرة الثالثة على التوالي بعد حصوله على 80 صوتا من أصل 137 من أعضاء المجلس،
3: تأكيدا على الديمقراطية وتأكيدا على التغيير والتجديد. حقيقة نحن كأعضاء ندفع بدفع أن يكون المجلس له دور كبير في دعم العملية الانتخابية، وأيضا دعم الأطر الدستوري والقانوني للقوانين الانتخابية والتوافقات التي تحدث بيننا وبين مجلس النواب من خلال لجنة 6+6.
2: الانتخابات التي تنافس فيها 5 مرشحين لرئاسة المجلس حسمت في جولة ثانية لصالح محمد تكالا على حساب منافسه الأقرب أبو القاسم جزيت. عملية الاقتراع يراها أعضاء المجلس انطلاقة جديدة لإعادة التموضع، سعيا لإدراك توافقات بين القوى المحلية قد تفضي إلى انتخابات رئاسية وتشريعية واستقرار دائم.
4: المكتب الجديد عليه أن يسعى بكل قوة إلى محاولة إيجاد حلول للوضع المتأزم في ليبيا، سواء كان الوضع الانتخابي أو الوضع الدستوري أو الوضع الاقتصادي، مع التنسيق مع الجهات الأخرى.
5: أنا اليوم مسرور من جهة أنه التقليد، نعم التقليد ماشي كويس، ولكن مش مسرور أن الظروف اللي احنا نديره فيها في التقليد، يعني ظروفنا إذا كان في تجورة وسوق الجمعة وين الناس تظاهر وعندها الحق تظاهر.
2: ويتكون الأعلى للدولة من 145 عضوا يمثلون مختلف التوجهات السياسية.

0: السياسية والمناطق في عموم البلاد، كما يضم لجانا دائمة تهتم بالشؤون السياسية والقانونية والاقتصادية إضافة إلى ملف المصالحة الوطنية، وذلك بموجب الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات المغربية عام 2015. بامتلاك المجلس الأعلى للدولة صلاحيات محورية بالتعاون مع البرلمان، تترقب الأوساط الشعبية والسياسية إمكانية إحداث فريق مبني على التوافق، خاصة في الملفات العالقة الخاصة بالقوانين الانتخابية ومشروع الدستور وتعديلاته. زياد الحجاجي، تيراتي عربي، طرابلس.
1: نهاية النشرة وإلى العناوين. قصف أمريكي عنيف على إيران بعد تهديد الرئيس ترامب، والحرس الثوري يهاجم بالصواريخ مواقع في الكويت والأردن. شهداء وجرحى بينهم أطفال بغارات للجيش الإسرائيلي على مدينة غزة وعلى خيام النازحين في مواصي خان يونس. 7 قتلى وأكثر من 40 جريحا ودمار في البنى التحتية بهجمات روسية اصطدمت كييف ومدن أوكرانية أخرى. نهاية النشرة، شكرا لطيب المتابعة.
2: Targeting Shajara Tayyib at school was a war crime and a crime against humanity.
3: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
4: We are a coalition of moderate nations that want to seek peace in the region.
5: No nuclear weapons.
6: The Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just
7: didn't. بأن لا نوفر جهدا لوقف هذه الحرب المدمرة.
8: No ship is allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice.
9: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از این ساختای سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.
10: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة، يوميا على شاشة تيراتي عربي في الأوقات التالية.
11: والحمد لله رب العالمين، الله نصرنا وبقوتكم قوة الله، الحمد لله
12: ربنا خلصنا بين ايديهم، الحمد لله رب العالمين.
13: كيف الوطن
14: اليوم؟ فش بعد الحرية، وبتمناها لكل أسير وأسيرة،
11: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله. هانت
15: والله، شعور لا يوصف.
16: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
17: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
18: طبعا أحلى شعور لما أدعو وكنت أقرأ في القرآن، الحمد لله رب العالمين.
19: غزة رفعت روسنا في السماء، إحنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
20: بصمتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
21: والفرج القريب إن شاء الله للقصر الباكية، المعبدات، الأشبال.
22: كنا نستنى إنه نتحرر، لأنه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس يا إحنا يا هم في هذا المكان. هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية أرضنا.

0: World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen.
1: بالموت يا احنا.
2: مو بدي اروح هلا. مين بيطلع فيي؟

قصف أمريكي عنيف على إيران بعد تهديد الرئيس ترامب، والحرس الثوري يهاجم بالصواريخ مواقع في الكويت والأردن. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تيرتي عربي في إسطنبول، معكم ريهام محمد، وتتابعون في النشرة أيضا. شهداء وجرحى بينهم أطفال بغارات للجيش الإسرائيلي على مدينة غزة وعلى خيام النازحين في مواصي خان يونس. 7 قتلى وأكثر من 40 جريحا ودمار في البنى التحتية بهجمات روسية استهدفت كييف ومدنا أوكرانية أخرى.

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم إتمام موجة جديدة من الضربات الجوية المكثفة مستهدفة عشرات المواقع للحرس الثوري الإيراني. وبحسب بيان القيادة المركزية والذي نشرته على منصة إكس، فقد شملت الضربات على إيران مراكز قيادة عسكرية ومنشآت للصواريخ والطائرات المسيرة. وأضاف البيان أن الضربات جاءت رداً على الهجوم الإيراني والتي استهدف قوات أمريكية في الشرق الأوسط يوم الثلاثاء الفائت. وأشارت سنتكوم إلى أن أكثر من 50,000 عسكرياً أمريكي ينتشرون حالياً في الشرق الأوسط، مضيفة أنهم في أعلى درجات اليقظة والجاهزية. قتل 3 أشخاص من أسرة واحدة وأصيب 2 بضربات أمريكية على جزيرة قشم جنوب إيران. ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن نائب محافظ هرمزغان أن هجوما أمريكيا استهدف منزلا في حي شهتنو في قشم، ما أدى إلى مقتل 3 أفراد من أسرة واحدة بينهم طفل. وأضافت أن طفلين آخرين في 7 و9 أصيبا بالهجوم ونقلا إلى المستشفى. هذا وقال نائب محافظ خوزستان أن هجمات صاروخية أمريكية معادية استهدفت مناطق في محيط مدينة أبدان، مضيفا أن الهجمات استهدفت أيضا مناطق في محيط مدينة شادغان جنوب غربي البلاد. أعلن الجيش الكويتي أن غارة جوية إيرانية استهدفت مبنى لشركة صينية، ما أسفر عن مقتل أحد العمال. وأكدت وزارة الدفاع الكويتية استمرار قواتها في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سيادة البلاد ولصون أمنها واستقرارها، وذلك دون إيراد تفاصيل إضافية عن الهجوم أو عن تداعياته. أعلن الجيش الأردني أن دفاعاته الجوية أسقطت 5 صواريخ دخلت أجواء البلاد قادمة من إيران في رابع يوم من الهجمات على المملكة. وبحسب بيان عن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية، فقد تعاملت الدفاعات الجوية فجر الخميس مع 5 صواريخ قادمة من إيران استهدفت أراضي المملكة، حيث جرى رصدها واعتراضها وإسقاطها، مؤكدا عدم تسجيل أي إصابات بشرية بالتزامن مع إعلان

0: القيادة المركزية الأمريكية استئناف الضربات على إيران بعد فترة من الهدوء. أعلن مجلس الوزراء المصري أن الحريق الذي تعرضت له سفينتان في ميناء دمياط ناتج عن استهداف طائرة مسيرة وفق التحقيقات الأولية. وأضاف مجلس الوزراء المصري أن الجهات المعنية تواصل التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث ولاتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على مصالح مصر وعلى أمنها القومي. بدورها أكدت هيئة ميناء دمياط استمرار حركة السفن والشحن والخدمات البحرية دون توقف وداة استهداف سفينتين بالميناء. أفاد مراسل تلاتة عربي بأن غارة إسرائيلية استهدفت منطقة مشاعل منصوري في قضاء يسور جنوب لبنان. وأكدت مصادر محلية قيام جنود إسرائيليين رفقة آليات عسكرية بجولة بين منازل بلدة زوتر الشرقية في محافظة النبطية جنوب لبنان. هذا ونقلت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي عن تصريحات لرئيس الأركان الإسرائيلي جنوب لبنان أنه إذا اقتضت الحاجة فسيوسع الجيش نطاق عملياته ليشمل مناطق إضافية. وأكدت استعداد إسرائيل وجاهزيتها لأي تغيير في الوضع الراهن عبر عدة سيناريوهات. قال رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي إيال زمير إن المعركة على مختلف الجبهات لم تنتهي بعد، ولوح بتوسيع العمليات العسكرية في لبنان. وأكد زمير خلال تصريحات أدلى بها من جنوب لبنان أن الجيش الإسرائيلي سيبقي قواته في المناطق التي سيطر عليها لضمان أمن طويل الأمد وفق تعبيره. وأضاف أن قواته في جاهزية كاملة لمواجهة أي تغيير في الأوضاع الميدانية والتعامل مع مختلف السيناريوهات. اتهم قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل إسرائيل بعرقلة انتشار قواته جنوب لبنان، وأكد استعداد الجيش اللبناني للانتشار في جميع المناطق التي ستنسحب منها القوات الإسرائيلية. وأضاف رودولف هيكل أن القوات الإسرائيلية تواصل الاعتداءات والخروقات بما يعرقل جهود الجيش لتأمين عودة السكان إلى قراهم في الجنوب. وأكد أن المؤسسة العسكرية تواصل تنفيذ مهام ضبط الحدود ومكافحة الإرهاب والتهريب مع السعي إلى تعزيز قدراتها بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة. استشهد 4 فلسطينيين بينهم طفلان وأصيب 35 آخرون معظمهم أطفال جراء قصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية باستشهاد فلسطيني وإصابة 10 آخرين إثر استهداف مسيرة إسرائيلية شابا على دراجة هوائية في شارع الوحدة وسط مدينة غزة. وذلك وبالتزامن أصيب 4 فلسطينيين إثر غارة لمسيرة إسرائيلية استهدفت تجمعا لمدنيين وسط مدينة غزة. كما استشهد شاب فلسطيني وطفلة وأصيب 5 أشخاص جراء قصف إسرائيلي استهدف خيمة للنازحين في منطقة المواصي غرب المدينة. وفي مخيم البريج وسط القطاع استشهد طفل وأصيب 4 أشخاص إثر قصف استهدف شقة سكنية مقابل مبنى البلدية. نفذت طائرات الاحتلال الإسرائيلي في ساعات متأخرة من ليل الأربعاء عددا من الغارات مستهدفة منازل وخيام النازحين في قطاع غزة، ما أجبر العائلات على قضاء ليلتهم في العراء قبل أن يعودوا باحثين عما تبقى من أمتعتهم بين الركام.
1: منزل عائلة مطر واحد من عدة منازل استهدفت الليلة الماضية. جيش الاحتلال الإسرائيلي أمر سكان تلك المنطقة بالإخلاء تمهيدا لعملية القصف. هذا القصف لم يدمر المنزل فقط، لم يشرد السكان هذا المنزل بشكل خاص، ما جرى في تلك المنطقة هو تدمير لكافة خيام النازحين في محيط هذا المكان، حيث أن هذا المكان يحيط به عدد كبير من خيام النازحين. معنا أحد سكان هذه المنطقة، ماذا جرى معكم خلال الليلة الماضية؟
2: طبعا كنا قاعدين في الخيمة فأجتنا شرطة إخلاء، فطلعت على الشارع من الخيمه عندي على الشارع، بطلع لقيت الناس قاعده بتجري، قاعده واطفال ونساء ورجال. بقول لهم عساكم بخير، ايش في مالكم ايش في؟ قالوا معكم 5 دقائق ايش تخلوا المربع.

0: خمس دقائق. طب لمين للضربه؟ قالوا بنعرفش الجيش كلمنا قلنا خمس دقائق لازم تدخلوا المربع. مسافه مرجعت جبت مرتي والبنات من قلب الخيمه وطلعت شردنا زي هيك. اللي بقول لك خمس دقيقه ونص بقوا خاطين المكان دقيقه ونص، يعني ما لحقناش ناخذ اي حاجه من قلب الخيام، لا اكل لا شرب لا ميه لا فراش لا حرمات ولا اي حاجه. وكل وجد كله طعط وظنش تاكل بعد البارود واللي صار من ايش من الصواريخ واللي صار علينا. زي ما انت شايف 35 عيله في قلب المخيم ما فيش.
1: كان الله في عونكم. العائلات هنا تحاول البحث واخذ ما يمكن اخذه بعد هذه الغارة، حيث الدمار الكبير الذي أصاب هذه الخيام في تلك المنطقة. نتحدث عن أوضاع صعبة عاشتها العائلات في تلك المنطقة، حيث أجبرت العائلات على قضاء الليلة الماضية في الشوارع. هذا الاستهداف هو واحد من عدة استهدافات شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي خلال الليلة الماضية. الاستهدافات استهدفت عدد من المنازل وخيام النازحين وشقق السكنية. جيش الاحتلال الإسرائيلي قام بقتل 3 من الفلسطينيين الليلة الماضية، إضافة إلى أكثر من 20 جريحا في سلسلة من الغارات التي أعادت للأذهان ما عاشه سكان قطاع غزة خلال فترة الحرب على قطاع غزة. محمد أحمد، تراتي عربي، حي النصر، غرب مدينة غزة.
2: أوضح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن المنطقة برمتها تدفع ثمن العدوان الإسرائيلي وليس فلسطين ولبنان فحسب. وقال الرئيس أردوغان إن إسرائيل تحتل الأراضي الفلسطينية تدريجيا متجاهلة حقوق الإنسان الأساسية في المنطقة وواضعة القانون الدولي تحت أقدامها.
3: إسرائيل savaş bağımlısı mevcut yönetimi.
4: الحكومة الإسرائيلية الحالية التي أصبحت تعتمد على الحرب تواصل دفع المنطقة نحو عدم الاستقرار من خلال استفزازتها ومخططاتها. إسرائيل تحتل الأراضي الفلسطينية تدريجياً متجاهلة حقوق الإنسان الأساسية في المنطقة وواضعة القانون الدولي تحت أقدامها. الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنات غير القانونية وسياسات التهجير والترهيب والقمع التي تطبقها إسرائيل بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية كما فعلت في غزة تشكل المصدر الرئيسي للمشكلات في منطقتنا. لا يدفع ثمن هذا العدوان أشقاؤنا الفلسطينيون فقط أو الشعب اللبناني الشقيق، بل تتحمل تبعاته مختلف المكونات الدينية والمنطقة بأسرها.
3: كارديش لبنان halkı değil farklı inanç kesimleriyle.
2: بدوره جدد وزير الخارجية التركية كان فيدان تأكيد دعم بلاده الثابت للقضية الفلسطينية في مختلف المحافل الدولية. وقال فيدان في أثناء لقائه بالعاصمة أنقرة وفد حماس برئاسة رئيس مكتبها السياسي خليل الحية إن تركيا تواصل العمل على إبقاء جرائم حكومة نتنياهو في غزة والضفة الغربية المحتلة والاعتداءات على المقدسات على أجندة المجتمع الدولي. وأضاف فيدان أن أنقرة تواصل أيضا بذل جميع الجهود لإيصال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. أعلنت وزارة الصحة بغزة توقف خطط العلاج الكيميائي لمرضى السرطان الذين تقدر أعدادهم بأكثر من 11 ألف مريض وبينهم مئات الأطفال والنساء، وذلك إثر الجمود التام الذي أصاب أقسام رعاية مرضى السرطان جراء نفاد الأدوية اللازمة للعلاج.
5: بخطوات مثقلة باليأس تتردد نداء بين الحين والآخر على قسم الأورام السرطانية في مستشفى الشفاء المدمر بمدينة غزة بحثاً عن علاج ورعاية طبية مفقودة بعدما عاد السرطان لينهش جسدها النحيل منذ بدء حرب الإبادة.
6: أنا لما رحت للدكاترة قال لي أكثر من السيتي بقدرش أعمل لك، يعني حتى السيتي لما شافها فهم بين انه في غدد، لكن هل هي نشطه مش نشطه بتتكاثر او لا مش كل ما بيبين. قال لي انت بدك مسح ذري، ومن 3 سنين واحنا بنسعى على السفر بس عشان قصه المسح الذري، يعني انا اطلع اعمل مسح ذري لحتى اشوف شو العلاج المناسب. وحاليا حالتي ساءت بزياده، من يومين عملت صوره سي تي من ثاني وهي بين انه تجدد المرض من ثاني في الغدد.
5: وزارة الصحة بغزة أعلنت عن توقف بروتوكولات العلاج الكيميائي لمرضى السرطان في القطاع بعدما أصيبت أقسام رعايتهم بالشلل التام بفعل الشح الحاد في الأدوية التخصصية والفحوص المخبرية لمرضى الأورام.
7: الآن وصلنا إلى يعني أرقام صفرية صراحة في العديد من البروتوكولات العلاجية. على سبيل المثال يعني قبل يومين توفي لدينا طفلين عمرهم 15 عاما بسبب سرطان الدم، يعني بروتوكول سرطان الدم غير متوفر، بروتوكول سرطان المعدة غير متوفر، بروتوكول سرطان القولون غير متوفر، بروتوكول سرطان الثدي عند النساء وهو يعني من الضرورية جدا غير متوفر، في ظل أنه هناك أيضا ازدياد في حالات الأورام تسجل داخل قطاع غزة. فبالتالي نحن نتحدث عن حالة إنسانية بحتة. مريض السرطان لا ينتظر كثيرا، مريض السرطان لم يتم التدخل بإعطاه العلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي إما أن ينتشر هذا المرض أو إما أن يموت المريض.
5: المعاناة الإنسانية والظروف القاهرة للمرضى الذين يتهددهم الموت دفعت الفرق الطبية لاتباع بروتوكولات منقوصة والبحث عن علاجات بديلة للمرضى تتسبب لهم بعوارض جانبية وآلام شديدة وسط حاجاتهم الملحة لبروتوكول علاج مكتمل.
8: احنا تحملنا الوجع الأولاني، الحين لما بدهم يحطوا لك شيء بديل حتبدي تتوجعي، هاي حساسية بالجسم، وجع بالرأس، تقيؤ، ما بعرف، يعني حاجات كتيرة تغيرت. فهالحين العلاج البديل والله ما كنت أنام من الخوف، وبرضو هاي حساسية معطوني 6 إبر عشان يعني الحساسية ما تتهيجش كتير من العلاج الجديد، وجع صداع زي صداع الكورونا ما بتقدر تتحمليه.
5: هنا آلاف المرضى محاصرون بلا علاج أو حتى خدمات طبية تخفف من آلامهم، فتوقف بروتوكول العلاج الكيميائي لمرضى السرطان في غزة قرار بالإعدام البطيء وسط شح الأدوية والفحوص المخبرية اللازمة لعلاج أمراضهم. ربا العجرمي، تراتي عربي، قطاع غزة.
2: نفذت قوات الاحتلال عملية تفجير في أحد المنازل واعتقلت شابين فلسطينيين خلال اقتحام مدينة طوباس بالضفة الغربية. وبحسب مصادر محلية تسللت وحدة إسرائيلية خاصة إلى مدينة طوباس وأفجرت مركبة بجانب منزل لعائلة فلسطينية قبل أن تعتقل شابين. كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم العين غرب نابلس ودهمت منزلا في منطقة الجبل الشمالي بنابلس. وشملت الاقتحامات الإسرائيلية مدينة قلقيلية ومخيم قلنديا شمال القدس المحتلة. استهدفت قوات الجيش الإسرائيلي محولا رئيسيا للكهرباء في بلدة ترمسعية شمال شرقي مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن البلدة وعن قريتي أبو فلاح والمغير المجاورتين. وأفادت مصادر محلية بأن الطواقم المختصة باشرت أعمال إصلاح الأعطال وإعادة التيار الكهربائي إلى بلدة ترمسعية وقريتي أبو فلاح والمغير، وتزامن ذلك مع نصب قوات الاحتلال حواجز عسكرية جديدة واحتجاز عدة فلسطينيين إلى جانب مواصلة اقتحاماتها في محافظتي رام الله ونابلس. مدد الجيش الإسرائيلي الأوامر العسكرية التي تفرض إغلاق مخيمات جنين وطول كرم ونور شمس شمال الضفة الغربية المحتلة حتى 30 من سبتمبر المقبل. وقالت وسائل إعلام محلية إن الأوامر الجديدة صدرت قبل يومين من انتهاء سريان الأوامر السابقة والتي كان من المقرر أن تنتهي في 31 من يوليو الجاري. وأضافت أن الأوامر تحظر دخول أي شخص إلى المناطق المشمولة بالإغلاق أو البقاء فيها أو الخروج منها إلا بتصريح خاص من الجيش الإسرائيلي مع استثناء قواته والشرطة من هذه القيود. قتل 7 أشخاص وأصيب 43 آخرون بهجمات روسية على كييف وبولتافا وكريفي ري ولفيف وفق السلطات الأوكرانية. وقالت السلطات الأوكرانية إن الهجمات ألحقت أضرارا بمستودعات لوجستية في بولتافا فيما اندلعت حرائق في كييف، وأسفر قصف صاروخي على كريفي ري على تدمير أحد المنازل ومقتل 6 أشخاص بينهم 3 أطفال. وفي مدينة لفيف أعلنت السلطات المحلية ارتفاع حصيلة الجرحى بغارات روسية إلى 30. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن القوات الروسية قصفت منزلا في قرية قرب مدينة كريفيري ما أدى إلى مقتل 3 أشخاص و3 أطفال من عائلة واحدة. وجدد زيلينسكي دعوته إلى توفير المزيد من إمدادات الدفاع الجوي لحماية أوكرانيا من الصواريخ البالستية الروسية. أعلن وزير الزراعة والغابات التركي إبراهيم يوماقلي السيطرة بالكامل على حرائق غابات اندلعت في 3 ولايات هي بلكسير وتشنق قلعة وأنطاليا. وأشار يوماقلي إلى أن فرق الإطفاء تعاملت مع 115 حريقا منذ أمس، وأكد أن 21 طائرة و69 مروحية ونحو 500 عربة إطفاء وأكثر من 3500 رجل من رجال مكافحة الحرائق يعملون حاليا في الميدان. ولفت وزير الزراعة والغابات التركي إلى أن انخفاض نسبة الرطوبة وارتفاع درجات الحرارة وشدة الرياح تزيد من خطورة اندلاع الحرائق. أكد الرئيس أردوغان أن تركيا لن تتخلى عن أشقائها من القبارسة الأتراك، وأضاف أن أنقرة أنهت الظلم الذي يتعرضون له.
4: تركيا وكما كان الحال على مر التاريخ لن تتخلى عن أشقائها من القبارسة الأتراك ولن تسمح مهما كان الثمن بتكرار المآسي الماضية. تركيا أنهت الظلم الذي يتعرض له القبارسة الأتراك، كما نجحنا في الماضي في حل مشكلة احتياجات القبارسة الأتراك من المياه. سنواصل تنفيذ مشاريع مختلفة وفي مقدمتها مد خط للغاز الطبيعي عبر قاع البحر. نتابع من كثب كل خطوة تتخذها الجهات التي تسعى إلى جعل قبرص جزءاً من ترتيبات عسكرية جديدة وحسابات جيوسياسية.
2: من جهته أشار رئيس جمهورية شمال قبرص التركية طوفان هورمان إلى التشاور المستمر مع تركيا للوصول إلى حل دائم للقضية القبرصية، وأوضح أن الهدف ليس استئناف المفاوضات بحد ذاتها بل إطلاق عملية سياسية تفضي إلى نتائج ملموسة.
9: نجري مشاورات مشتركة مع تركيا للوصول إلى حل للقضية القبرصية، وسنواصل العمل بتنسيق وتشاور كامل مع تركيا كما كان الحال حتى الآن. هدفنا ليس إجراء مفاوضات من أجل المفاوضات، بل الوصول إلى عملية تركز على تحقيق نتائج، وهو ما يتوافق مع موقف كل من الأمم المتحدة والجانب القبرصي التركي. نسعى للوصول إلى حل للقضية القبرصية وليس إلى الاستمرار في التفاوض.
2: أكدت وزارة الدفاع التركية أن تعزيز التعاون مع العراق يمثل عاملاً مهماً لدعم الاستقرار الإقليمي ولتعزيز مكافحة الإرهاب. وأضافت الوزارة أن زيارة رئيس الوزراء العراقي لتركيا والاتفاقيات الموقعة برعاية الرئيس رجب طيب أردوغان تعزز التعاون الثنائي، وأشارت إلى استمرار التنسيق في أمن الحدود والصناعات الدفاعية إلى جانب تنامي التعاون في مجالي الاقتصاد والطاقة. انتخب محمد تكالا رئيسا للمجلس الأعلى للدولة الليبي للمرة الثالثة على التوالي بعد حصوله على 80 صوتا من أصل 137 صوتا من أعضاء المجلس ضمن جلسة بلغت النصاب القانوني الكامل.
10: مشهد سياسي ليبي معقد يفوز فيه محمد تكالا برئاسة المجلس الأعلى للدولة الليبي، الطرف السياسي الأهم في خريطة متداخلة النفوذ والمصالح. أعيد انتخاب تكالا للمرة الثالثة على التوالي بعد حصوله على 80 صوتا من أصل 137 من أعضاء المجلس،
11: تأكيدا على الديمقراطية وتأكيدا على التغيير والتجديد. حقيقة نحن كأعضاء ندفع بدفع أن يكون المجلس له دور كبير في دعم العملية الانتخابية وأيضا دعم الأطر الدستوري والقانوني للقوانين الانتخابية والتوافقات التي تحدث بيننا وبين مجلس النواب من خلال لجنة 6+6.
10: الانتخابات التي تنافس فيها 5 مرشحين لرئاسة المجلس حسمت في جولة ثانية لصالح محمد تكالا على حساب منافسه الأقرب أبو القاسم جزيت. عملية الاقتراع يراها أعضاء المجلس انطلاقة جديدة لإعادة التموضع سعيا لإدراك توافقات بين القوى المحلية قد تفضي إلى انتخابات رئاسية وتشريعية واستقرار دائم.
12: المكتب الجديد عليه أن يسعى بكل قوة إلى محاولة إيجاد حلول للوضع المتأزم في ليبيا، سواء كان الوضع الانتخابي أو الوضع الدستوري أو الوضع الاقتصادي، مع التنسيق مع الجهات الأخرى.
13: أنا اليوم مسرور من جهة أنه يا التقليد، نعم التقليد ماشي كويس، ولكن مش مسرور أن الظروف اللي احنا نديره فيها في التقليد، يعني ظروفنا إذا كان في تجورة وسوق الجمعة وين الناس تظاهر وعندها الحق تظاهر.
10: ويتكون الأعلى للدولة من 145 عضوا يمثلون مختلف التوجهات السياسية والمناطق في عموم البلاد، كما يضم لجانا دائمة تهتم بالشؤون السياسية والقانونية والاقتصادية، إضافة إلى ملف المصالحة الوطنية، وذلك بموجب الاتفاق السياسي الموقع في الصخرات المغربية عام 2015. بامتلاك المجلس الأعلى للدولة صلاحيات محورية بتعاون مع البرلمان، تترقب الأوساط الشعبية والسياسية إمكانية إحداث فارق مبني على التوافق، خاصة في الملفات العالقة الخاصة بالقوانين الانتخابية ومشروع الدستور وتعديلاته. زياد الحجاجي، تراتي عربي، طرابلس.
2: قتل 9 مدنيين بينهم امرأتان بهجوم شنته قوات الدعم السريع على منطقة الجماجمة في ولاية شمال كردفان، وفق ما أعلنت شبكة أطباء السودان. وقالت الشبكة إن الهجوم جاء على خلفية اتهام سكان المنطقة بالتخابر مع القوات المسلحة، وأضافت أنه أسفر أيضا عن تشريد أعداد كبيرة من السكان وعن نهب السوق المحلية والمركز الصحي وممتلكات المواطنين. كما أدانت الشبكة استهداف المدنيين تحت أي مبرر، معتبرة ذلك جريمة تستوجب المساءلة والمحاسبة وانتهاكا للقانون الدولي الإنساني. قال وزير الخارجية السوداني محي الدين سالم في مقابلة خاصة مع تيرتي عربي إن العلاقات بين تركيا والسودان تمتد بجذور تاريخية طويلة، وأضاف أن أنقرة تعد من الشركاء الأساسيين في دعم السودانيين في زمن الحرب.
14: علاقة ما بين السودان وتركيا علاقة لها جذور طويلة وممتدة، ولعل هذه الحرب اللعينة التي فرضت على السودان خلال هذه السنوات الثلاث يعني قد أبرزت يعني معاني الرجال ومعاني الدول. تركيا واحدة من الشركاء الأساسيين في إسناد السودان وأهل السودان لاستعادة الأمن والاستقرار في ربوع السودان وفي المنطقة، وبالتالي جاءت هذه الزيارة في هذا الإطار للتفاكر، لأننا في السودان أحوج ما نكون للحكمة والآراء الصائبة على النهج الذي يسير عليه فخامة الرئيس. طيب،
2: نهاية النشرة وإلى العناوين. قصف أمريكي عنيف على إيران بعد تهديد الرئيس ترامب، والحرس الثوري يهاجم بالصواريخ مواقع في الكويت والأردن. شهداء وجرحى بينهم أطفال بغارات للجيش الإسرائيلي على مدينة غزة وعلى خيام النازحين في مواصي خان يونس. 7 قتلى وأكثر من 40 جريحاً ودماراً في البنى التحتية بهجمات روسية استهدفت كييف ومدن أوكرانية أخرى. ختام هذه النشرة، شكراً لطيب المتابعة.

السلام عليكم، أهلا بكم في الاقتصاد، معكم أمينة بن دحمان، ونناقش في برنامجنا اليوم اتفاقيات تركية عراقية في مجال الطاقة والبنى التحتية وطريق التنمية. الكويت تبرم أكبر صفقة للاستثمار الأجنبي المباشر في تاريخها بقيمة 16 مليار دولار.

0: أكدت تركيا والعراق التزامهما المشترك بتنفيذ مشروع طريق التنمية في أقرب وقت واستكمال متطلباته الأساسية. وأشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى أن تزايد أهمية المشروع في ظل التطورات الإقليمية الراهنة. من جهة ثانية، أعلن أردوغان أن شركة البترول التركية حصلت على شراكة وصفها بالتاريخية في حقل كركوك النفطي في العراق.
1: نرى أن مشروع طريق التنمية الهادفة إلى ربط منطقة الخليج بالأسواق العالمية عبر العراق بات أكثر أهمية من أي وقت مضى في ظل التطورات الراهنة. أما العنوان الرئيس الآخر لتعاوننا فهو قطاع الطاقة، حيث انتهت اتفاقية خط أنابيب نقل النفط بين العراق وتركيا، وهدفنا الآن هو التوقيع في أقرب وقت ممكن على اتفاقية تعاون شاملة في مجال الطاقة تحقق مصالح البلدين. كما تم منح شركة البترول التركية شراكة في حقول كركوك النفطية، حيث تمثل الاتفاقية التي وقعت خطوة تاريخية في مجال الشراكة بقطاع الطاقة.
0: من جانبه، قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار إن بلاده أبرمت منذ بداية العام اتفاقيات مع شركات دولية بهدف تعزيز حضور شركة البترول التركية في مختلف أنحاء العالم. وأضاف أنه بموجب الاتفاق الجديد مع العراق أصبحت تركيا شريكا في عملياتها مع بي بي النفطية في مدينة كركوك.
2: بهذه الاتفاقية أصبحت تركيا شريكاً ب15% في التحالف الذي تأسس بالتعاون مع شركتي بي بي وكونوكو فيليبس لتطوير حقول النفط في كركوك، وسنعمل معاً لتطوير وإنتاج الاحتياطي الذي نقدره بنحو 3 مليارات برميل، وكذلك لزيادة الإنتاج هناك. هذا المشروع أحد أهم خطواتنا على طريق جعل شركة النفط التركية تنتج 1 مليون برميل يومياً من النفط والغاز.
0: نقاشاً لهذا الموضوع معنا من إسطنبول الخبيرة الاقتصادية دكتورة بيهان إنجيكارا. نرحب بك دكتورة بيهان معنا. إذن العديد من النقاط تم تطرق لها فعلياً فيما يخص تعزيز الشراكة بين تركيا والعراق، لكني اسمحي لي أن أبدأ معك بإعلان بغداد استعدادها لتزويد تركيا بمليون برميل يومياً. ما الذي يعنيه ذلك بالنسبة لاستراتيجية تنويع مصادر الإمدادات بالنسبة لتركيا؟
3: بداية أتمنى لكم بثا طيبا. بالطبع هذا تطور مهم، ولا سيما من عدة اتجاهات، انعكاسات اقتصادية كبيرة وأيضا سلاسل الإمداد من هذا الجانب. أيضا هذا أمر مهم. رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان أجرى لقاء مع رئيس الوزراء العراقي الزيدي في أنقرة، وخلال المؤتمر الصحفي الذي كان عقب الاجتماع ذكر أنه جرى حديث حول تزويد العراق تركيا بواحد مليون برميل من النفط سنويا، وتم تناول مشروعات عديدة مثل الصناعات الدفاعية والبنى التحتية وغيرها في المؤتمر الصحفي المشترك الذي أجراه أردوغان مع السيد الزيدي. كان أكد فيه على التركيز على التعاون الطاقي، وتأكيد مهم كان هذا خط، وبشأن خط البترول الخام الذي انتهى فقد جرى حديث عن تجديده، وأنه

0: جرى الحديث أيضا عن اتفاق مختلف أيضا بموجبه، فإن شركة تركية ستتولى 15% من حصة حقل البترول بالمحاصصة مع شركة بي بي. وثم الزيدي الذي كان مرشحا ائتلافيا في وشكل حكومته في العراق أجرى زيارة إلى واشنطن، ثم بعدها تأتي هذه الزيارة إلى أنقرة، واتفاق قيمته 60 مليار دولار تم توقيعه مع هذه الشركة، وهذه الاتفاقيات وهذا التنويع يبدو أن فيه اتجاها إلى تنويع الطرق، طرق الطاقة وطرق توصيل الطاقة، وكلما كان عدد البدائل أكثر كان حجم التدفق أفضل وأحسن وأكثر، وهكذا يكون التدفق أفضل من حيث سلاسل الإمداد العالمية. أحد
1: طيب دكتورة
0: المسائل
1: بيهان، دائما في إطار الحديث عن استعداد بغداد لتزويد تركيا بمليون برميل نفط يوميا، من الناحية الاقتصادية ما الذي تحتاجه أنقرة وبغداد لتحويل هذا الإعلان إلى مشروع تجاري مستدام؟ نتحدث عن تعزيز البنى التحتية، عن عقود طويلة الأجل، أم تسوية الملفات العالقة بخط الأنابيب برأيك؟
0: نقطة هامة جدا. هذا في الواقع بشأن حقل كركوك تم حمل هذا إلى التعاون المشترك، هذه هي النقطة الأبرز برأيي، التعاون الطاقي بين أنقرة وبغداد، يعني التقدم في الإنتاج. عام 1973 كان هنالك اتفاق خط البترول الخام، وفور عقيب انتهاء هذا تاريخ هذا الاجتماع الدولتان اجتمعت الآن ليتناول التعاون الطاقي بشأن المستقبل. حقل كركوك جرى حديث عنه، وهذا أيضا فتح الطريق أمام مرحلة جديدة من التعاون لتعزيز أمن الطاقة وأمن إمداد الطاقة في المنشآت. الشركة التركية التي تولت حصة بواقع 15% بواقع من هذه الحصة، جاء هذه الخطوة ستتم بعد اعتمادها نهائيا. الشركة التركية ستكون صاحبة 15% من الحصص، وهذا في إطار الاتفاق الذي وقع خلال هذه الزيارة واللقاء الذي أجراه رئيس أردوغان مع رئيس الوزراء العراقي الزيدي. وفيما يخص إنتاج البترول في الحقوق البترولية، مرحلة الإنتاج هامة جدا، لأنه كلما زاد الإنتاج فإن التعاون الطاقي وسلاسل الإمداد يجري تطور بشأنهما، وأيضا استخراج المعادن أيضا في العراق. هذه الخطوات خطوات لافتة جدا. 300
1: طيب
0: ألف
1: بترول. إذا ما أردنا دكتورة بيهان العودة إلى نقطة الخاصة باستحواذ شركة البترول التركية على 15% في حقل كركوك، كيف يمكن قراءة هذه الخطوة من حيث تحول للسياسة والاستراتيجية التركية من شراء النفط إلى الاستثمار في إنتاجه، إن صح القول؟
0: بالطبع، وهذا ما ذكرته قبل قليل، ذكرته آنفا، أنه في جانب الإنتاج نحن هذا يعني صفحة جديدة مختلفة تماما. التعاون الطاقي بين العراق وتركيا صفحة جديدة، لأنها صفحة تركز على الإنتاج. ثلاث مليار في 20 مليار برميل هو الذي يتحدث عنه من النفط، فيما كان في السابق 3 مليار فقط برميل من النفط، وهذا يعني أن التعاون بين العراق وتركيا يتطور في إطار الإنتاج وفي إطار إمداد الطاقة أيضا. وخط البترول الخام إذا انتهى الاتفاق المتعلق به فإنه اتفاق حمل بترول من العراق من خلال شركة بوتاش، وتركيا أكدت على استعدادها للوفاء بهذه الحاجة القائمة في العراق إلى نقد البترول، ومن ثم فهذه الشراكة تظهر أنها خطوة هامة نحو هدف 1 مليون برميل من النفط، والذي جرى الحديث عنه في خلال الاجتماع. خط البترول الخام الذي بين تركيا والعراق هذا أمر

0: مرتبط باكتباط وثيق، هذه مسائل كلها التي جرت في اتفاق مرتبط بعضها ببعض. وإلى جانب البترول فإن هذه الخطوط هذا يجري يرتقب أن يجري تطور بشأن تدفق الكهرباء والغاز الطبيعي، أيضا يجري حديث عنه إلى جانب تدفق النفط، وهذا أيضا تطور مهم. وهذا يعني أن الشركة التركية أيضا باتت في مصاف الشركات العالمية التي يكون لها إنتاج في حقول نفط ومساحة بحث، وكون تركيا أيضا تنتقل من مصاف الدول، أي أنها لم تعد منتجة وحسب بل مستهلكة وحسب، بل أنها تصبح في الوقت نفسه دولة منتجة تشارك في الإنتاج. وأيضا إسهام تركيا في سلاسل إمداد الطاقة وأمن الطاقة وأمن
1: طيب دكتورة بيهان، إذا ما تحدثنا عن مشروع طريق التنمية وهو مشروع يعول عليه كثيرا فعليا في المنطقة، أين تكمن القيمة الحقيقية لمشروع وطريق التنمية بالنسبة للاقتصاد التركي برأيك؟
0: بالطبع هذا أمر مهم للغاية، يجب أن لا نفكر في الأمر محصورا في الإنتاج والطاقة، بل يجب أن نتحدث عن جانب توسيع الشبكة فيما بين الدول، شبكة النقل هذه وتركيا، هذا أمر مهم من حيث تجارة الطاقة في المنطقة، وأيضا مكانة تركيا التي تتعزز وقتا بعد وقت. ومن ثم فمشروع كهذا عندما يجري سيسفر عن شراكات أخرى، يجب أن لا نرى في هذا مجرد شراكة تجارية، بل أن برأيي كان النقطة البارزة جدا أن الشركة التركية باتت في مصاف عمالقة النفط العالميين في إنتاج في كركوك، وقطاع الطاقة هذا أن تكون تركيا في الجانب الذي ينتج الطاقة ويعزز ويحقق أمن الطاقة ويعزز من مكانته في مركز الطاقة في المنطقة، هذا أمر مهم. وفيما يخص جيوسياسية الطاقة مستقبليا فإن هذا يظهر أن المستقبل للدول ليست المستهلكة حسب، بل للدول التي تنتج والدول التي تعدل مصادرها ومواردها وقطاعات العمل، وأيضا تنويع تركيا لمصادرها في إطاره، فإن العلاقات مع العراق يجري تناول طريق التنمية في إطارها. لذلك بعدان، البعد الأول البعد المتعلق بالطاقة، وثانيا كون الجانب اللوجستي أي تدفق التجارة العالمية وسرعة الإرسال والنقل وعدم شهود مشكلة في سلاسل الإمداد، وهذه إحدى أهم النقاط في هذه المسألة. وإذا جئنا ننظر في هذا فإن الدول ما السبل التي تسلكها الدول فيما يخص الاستثمار في الطاقة والاستثمار في تعديد المناطق، إذا ما كانت دولة ما كما هو حال في تركيا في الجانب الذي ينتج أيضا الطاقة، فإن التأثير حينئذ والدور والمركز في تلك السلسلة في سلسلة الإمداد وفي هذه الشبكة يزداد ويتعزز. في فترة كوفيد-19 تعلمون كانت هناك حالة من الركود في التجارة العالمية، ثم بدأت البدائل تبرز، وسيما إذا ما نظرنا اليوم فإن طرق المواصلات تتغير والشبكة تتغير. ولأجل ألا يتعرض هذا الزخم للانقطاع فإنه دائما ما تعمل دول العالم ويعمل الناس في العالم على العمل على بدائل، وتركيا هنا تعمل على توفير هذا البدائل.
1: لك كنت معنا من إسطنبول الخبيرة الاقتصادية دكتورة بيهان إنجي كارا. نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل. وفيه الكويت تبرم أكبر اتفاق للاستثمار الأجنبي المباشر في تاريخها.

0: bir başkadır benim memleketim.
1: نجوب المدن الأثرية في تركيا منذ 35 عام، نتتبع أسرارها بين الأساطير والتاريخ بطرقها وحماماتها ومقابرها ومسارحها. هي شاهدة

على الزمان. فمن هم هؤلاء أصحاب هذه الحضارات التي ازدهرت قبلنا بآلاف السنين؟ كم مأساة وكم ملحمة شهدوا؟ وإلى أي مدى وصل ثراء ثقافة حضاراتهم؟ وثائقي مدن الأناضول الأثرية على شاشة تريتي عرب.

0: في عالم تتسارع فيه الأحداث
1: نقترب أكثر
0: من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى،
1: وسياسة تفهم من داخل المشهد،
0: وقصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة.
1: القصة وما فيها.

0: أهلا بكم من جديد. أبرمت مؤسسة البترول الكويتية أكبر صفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في تاريخ الدولة بقيمة تبلغ 16 مليار دولار مع تحالف يضم 3 صناديق استثمارية عالمية. وتمثل الصفقة توجها خليجيا متناميا نحو تسيير أصول البنية التحتية النفطية في المنطقة.
1: 16 مليار دولار قيمة صفقة كويتية تاريخية أبرمها خامس أكبر منتج للخام في منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك لتكون الأكبر في تاريخه من حيث تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. فقد وقعت مؤسسة البترول الكويتية اتفاقية مشروع شاهين لتأجير شبكة أنابيب النفط التابعة لها مع تحالف يضم صناديق بلاكستون وبروكفيلد وكي كي آر الاستثمارية العالمية. وتمثل الصفقة توجها خليجيا متناميا نحو تسييل أصول البنية التحتية للطاقة بهدف استقطاب رأس المال الأجنبي وتمويل خطط الاستثمار المحلية. وينص اتفاق مشروع شاهين على تأسيس شركة نفط الكويت مشروعا مشتركا مع المستثمرين الثلاثة بهيكل تأجير وإعادة استئجار لمدة 20 عاما ونصف العام. وبموجب الصفقة سيستحوذ التحالف على حصة 49% من المشروع، بينما تحتفظ شركة نفط الكويت بنسبة 51% مع الملكية الكاملة للبنى التحتية، إضافة إلى السيطرة التشغيلية على الشبكة المؤلفة من 13 خطاً للأنابيب التي تربط الحقول بمحطات التصدير على الخليج، ويبلغ طولها الإجمالي نحو 320 كيلومتراً. ومن المتوقع أن تدر الصفقة عائدات تصل إلى 8 مليارات دولار، ما سيدعم خطط الإنفاق الرأسمالي لنفط الكويت. وتعتبر الصفقة حسب اقتصاديين استكمالاً لحزمة إصلاحات اقتصادية في الكويت تهدف إلى تنمية قدرات الدولة على التمويل، وكذلك تنويع مصادر تمويل مؤسسة البترول دون الاعتماد بشكل كامل على عوائد بيع النفط. وتقول الحكومة الكويتية إن الصفقة ستسهم في تمويل خطط زيادة طاقة الكويت الإنتاجية إلى 4 ملايين برميل نفط يومياً بحلول عام 2035. حسان محمد، تغطية عربي.
0: للنقاش معنا من عمان الخبير في قطاع الطاقة عامر الشوبكي. نرحب بك أستاذ عامر. معنا نبدأ معك بتوقيع مؤسسة البترول الكويتية أكبر صفقات الاستثمار الأجنبية المباشر مع 3 صناديق استثمارية. ما القراءة الاقتصادية لذلك في ظل كل التحولات الجيوسياسية التي يشهدها سوق الطاقة العالمي؟
2: نعم أمينة، تحياتي لك.

0: مشاهدين، هذه قفزة نوعية في الاستثمارات بالبنية التحتية النفطية للكويت، بداية تأتي في دول الخليج. هي تحاول أيضا استجرار بعض الفوائض المالية من بيع تقريبا 49% من قدرة الأنابيب على نقل النفط إلى مصادر التصدير، موانئ التصدير، وأعتقد أن هذا الأمر أيضا سيوفر لها يعني إمكانيات مالية تقارب 7.5 مليار، مع بقاء الحكومة الكويتية، شركة النفط الكويتية تسيطر على هذه الشبكة. من ناحية أخرى، هي قفزة في التأمين الجيوسياسي، هي تنقل أهمية أنابيب الكويت وبنيتها التحتية النفطية إلى صالح شركات أجنبية، بحيث أن هذه أمان هذه الشركات أصبح أيضا يهم الولايات المتحدة وشركاتها. نعم.
1: إذا ما تحدثنا عن جدوى الاعتماد على تسهيل الأصول كأداة لتمويل التوسع الاستثماري أستاذ عامر، وفي ظل التقلبات التي تشهدها أسواق الطاقة وأسعار النفط عالميا، كيف تقيمون جدوى ذلك؟
0: بالتأكيد، حتى لو مع عدم استقرار الأسعار هذا مرحلي، لكن هنالك على المدى البعيد أعتقد بأن هنالك طلب متنامي على النفط. لا يعلم مدى نمو الطلب على النفط، التقديرات تشير أنه سيبقى إلى العام 2045 الكويت تريد رفع إنتاجها إلى قرابة 4 مليون برميل في اليوم. هذه الفوائض المالية ستساعدها في تطوير حقولها وبالتالي الوصول إلى مستهدفاتها في رفع الإنتاج، ولكن أعتقد بأن هذا يحتاج إلى قرارات أيضا مترافقة تسمح أوبك من خلاله بزيادة الحصص الإنتاجية للكويت كما تطالب دول كثيرة الآن في أوبك.
1: نعم. إذا ما وسعنا الحديث قليلا حول الاستثمار في قطاع الطاقة وقطاع النفط، وتحديدا الاستثمار في مسارات التصدير البديلة في كل ما يشهده مضيق هرمز من ناحية تعطل حركة الملاحة في مضيق هرمز، وبالتالي إلى أي حد غيرت كل التوترات التي شهدتها المنطقة من النظرة حول توسيع الاستثمار في مسارات التصدير البديلة أستاذ عامر؟
0: إلى حد كبير أمينة، لا تتخيلين حجم الاستثمارات التي تقدم عليها الآن دول المنطقة للبحث عن وسائل قد تقلل من أهمية الاعتماد على ممر بحري واحد. أعتقد أن هذه الأولوية الآن للشركات، شركات النفط في المنطقة. نتحدث عن أرامكو التي بدأت بالفعل تخطط لإنشاء أنبوب يمرر نفطها إلى البحر، بحر العرب، مباشرة دون الحاجة إلى أي مضائق. أعتقد بأن أيضا هنالك خطط لتمرير النفط العراقي سواء إلى الأردن، إلى سوريا، وحتى إلى العراق، مع تمرير نفط أكثر إلى المنطقة الشمالية لزيادة قدرة أنبوب النفط المار من كركوك إلى جيهان في تركيا. فلذلك أعتقد بأن الإمارات ستصفر اعتمادها على مضيق هرمز باعتماد كامل على الفجيرة بنقل أنبوب أبو ظبي ونفط أبو ظبي إلى منطقة الفجيرة. عمان طبعا خارج المنطقة، هنالك أيضا خطط لربط دول المنطقة، ربط النفط في يعني دول المنطقة مع أنبوب شرق غرب السعودي. هنالك حديث عن أن قطر ربما تشترك في ذلك، حديث على أن هنالك أيضا الكويت تتباحث مع السعودية في هذا الأمر، والسعودية ذاتها تريد أن توسع هذا الأنبوب أيضا ليتسع إلى قرابة 9 مليون في الفترة القادمة من حدوده الحالية 7 مليون. نعم.
1: لكن السؤال ربما المطروح حاليا في ظل كل هذه الاستثمارات حول ما إذا كانت هذه المشاريع ستعزز من مرونة سلاسل إمداد الطاقة العالمية، أم أنها ستظل محدودة مقارنة بما يمر وما كان يمر عبر مضيق هرمز؟
0: هي إذا ما توسعت ستكون مهمة، ومهمة جدا، وقد تغني عن المرور في مضيق هرمز. يعني نتحدث على أن الدول التي استطاعت المرور بعد هرمز مثل السعودية كانت يعني إيراداتها جيدة وهنالك نمو حتى في اقتصادها عكس الدول الأخرى، وكذلك عمان التي يعني لا تعتمد على هرمز بشكل كامل. أعتقد بأن الإمارات أيضا تحصلت على فوائد وأيضا إيرادات أكبر من تمرير جزء من نفطها، تقريبا 1.5 مليون برميل إلى 2 مليون عبر الفجيرة. ولكن الكويت كانت متضررة كثيرا في حالة انقطاع المرور بالمضيق بشكل كامل، العراق كذلك،

0: لذلك كل هذه الدول الآن تبحث عن مخارج خارج هذه المضيق. لكن أكون معك واضحة أمينة، هذه الممرات خارج هرمز إذا لم تكن هنالك استقرار أمني، إذا لم يكن هنالك استقرار أمني في المنطقة وعدم تهديد لحتى هذه البنية خارج هرمز، أعتقد بأنها أيضا ستكون مشكلة أخرى لدى هذه الدول، أي أن الاستهدافات ربما تطال حتى هذه البنية التحتية خارج هرمز، كما رأينا في الأيام القادمة كانت محاولات لاستهداف مثلا أنبوب شرق غرب أو حتى المضخات التي تضخ النفط من خلاله أو حتى ميناء ينبع. فلذلك أعتقد بأن الأولى في الموضوع هو يعني الاستقرار الأمني في المنطقة، وبعد ذلك قد نفكر في البدائل الاستراتيجية المكلفة طبعا والتي قد لا نستخدمها إلا في ظروف معينة، خاصة بعد انتهاء هذه الأزمة وعودة المرور بشكل كامل في مضيق هرمز.
1: شكرا جزيلا لك، كنت معنا من عمان الخبير في قطاع الطاقة عمر الشوبكي.

0: تتحول صناعة الرقائق الإلكترونية إلى أحد أهم ميادين التنافس الاقتصادي بين الدول، وتستثمر الولايات المتحدة في تطوير جيل جديد من هذه الصناعة عبر إدخال أحدث معدات تصنيع الشرائح إلى مركز أبحاث متقدم في ولاية نيويورك.
1: إلى مجمع أبحاث التكنولوجيا في ألباني بولاية نيويورك وصلت أولى مكونات جهاز متطور لتصنيع الرقائق الإلكترونية، في خطوة تهدف إلى تطوير الجيل المقبل من المعالجات المستخدمة في تقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة المتقدمة.
2: نستقبل اليوم الوحدة الرئيسية لأول نظام من هذا النوع متاح في بيئة بحثية مفتوحة. إنها قطعة تقنية استثنائية ستوفر ما نحتاجه لتقنيات الجيل القادم لعقود مقبلة.
1: الجهاز الذي تصنعه شركة SML الهولندية يعتمد على تقنية متقدمة للطباعة بالضوء فوق البنفسجي، تسمح بإنتاج شرائح إلكترونية أكثر دقة وكفاءة، وتعد من أبرز الأدوات اللازمة لمواصلة تطوير صناعة أشباه المواصلات. وتبلغ تكلفة الجهاز الواحد نحو 400 مليون دولار، فيما ستستخدمه منشأة ألباني لإجراء أبحاث على تصاميم جديدة للرقائق بالشراكة مع شركات كبرى في قطاع التكنولوجيا.
3: لم نعد نبني الرقائق بشكل ثنائي الأبعاد فقط، بل أصبح بإمكاننا بناؤها مثل ناطحات السحاب. زيادة عدد الترانزستورات تعني تقليل استهلاك الطاقة وتحسين القدرات وخفض التكلفة.
1: وتراهن الولايات المتحدة على هذه الاستثمارات لتعزيز موقعها في صناعة أصبحت محورية للاقتصاد الرقمي، إذ تسمح هذه التقنيات بزيادة قدرات الرقائق ودعم تطبيقات الذكاء الصناعي والسيارات ومراكز البيانات. ومن المتوقع اكتمال تركيب الجهاز وتشغيله قبل نهاية العام، ليصبح مركز ألباني أحد المواقع الرئيسية لتطوير مستقبل صناعة الرقائق في قطاع بات يمثل إحدى ساحات المنافسة الاقتصادية والتكنولوجية حول العالم.
0: ختام في الاقتصاد. السلام عليكم.

0: ومن هدوء ما قبل عواصف الاشتباك، وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل. من بين ركام الأبنية والمنازل وعلى صوت نداءات المستغيثين، نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تريت يا عربي.
1: Come before you not only as the United States Secretary of State but also as a Jew.
2: אנחנו נלחמים בחיות אדם ואנחנו נוהגים בהתאם.
3: Biz Yahudi öbür tarafta Türk bu demiyor. Karşındakine insan sıfatıyla yaklaşacağız.
4: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح

0: الجو الإسرائيلي.
1: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
2: الغارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة، ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
3: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
4: تصوّبنا البندقيات نحونا الآن محمد.
5: نعم إذا فهمي.
4: نعم. أسرع وقت في كل الأحوال.
6: الطائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء، وطائرات الاستطلاع.
7: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
2: شرق مدينة غزة كان قد وصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

6 قتلى بقصف أمريكي على مناطق في إيران، والحرس الثوري يهاجم بالصواريخ مواقع في الكويت والأردن. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تراتا عربي في إسطنبول، معكم ريهام محمد، وتتابعونا في النشرة أيضا. استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة آخرين بهجمات إسرائيلية استهدفت شققا سكنية وخياما للنازحين في قطاع غزة. 7 قتلى وأكثر من 40 جريحا ودمار في البنى التحتية بهجمات روسية استهدفت كييف ومدن أوكرانية أخرى.

0: أعلنت القيادة المركزية الأمريكية استهداف مجموعة واسعة جدا من الأهداف داخل إيران، وقالت وسائل إعلام إيرانية إن الهجمات الأمريكية أدت إلى مقتل 6 أشخاص بينهم 3 عناصر من الحرس الثوري، والذي رد بقصف أهداف في الأردن والكويت، بينما أكدت باكستان أن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران لا تزال جارية رغم تصاعد المواجهات.
1: نذير عودة الحرب يضج في الأفق، قصف أمريكي واسع النطاق يضرب العمق الإيراني عقب ساعات من تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوجيه ضربة قوية. مناطق في خوزستان وهرمزغان وبوشهر وفارس وجزيرة قشم هزتها انفجارات مدوية غير مسبوقة، وسرعان ما هرعت فرق الإنقاذ لانتشال الضحايا ما بين قتيل وجريح، وسط حالة من الهلع أصابت الإيرانيين بعد فترة هدوء نسبي. القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم قالت إنها قصفت ما وصفته بمجموعة واسعة جدا من الأهداف داخل إيران، شملت مراكز قيادة عسكرية ومنشآت للصواريخ والطائرات المسيرة وعشرات الأهداف التابعة للحرس الثوري الإيراني، ردا وفق سنتكوم على الهجوم الإيراني الذي استهدف قوات أمريكية في الشرق الأوسط الثلاثاء الفائت. سنتكوم استعرضت أيضاً جاهزية نحو 50,000 جندي أمريكي ينتشرون حالياً في المنطقة لأي تطور محتمل. الحرس الثوري رد باستهداف مواقع يقول إنها قواعد أمريكية في الأردن والكويت، اللتين أعلنتا تصدي دفاعاتهما الجوية لصواريخ ومسيرات قادمة من إيران. الحرس الثوري جدد تأكيده أن مضيق هرمز سيظل مغلقاً ما دامت الولايات المتحدة تواصل التهديدات والتدخلات في حركة الملاحة في المنطقة، محذراً واشنطن من الدفع نحو مزيد من التعقيد والتصعيد. وسط كل ذلك خرج المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية ليؤكد أن المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة لا تزال جارية رغم تصاعد المواجهة، تزامناً مع ما نقلته وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة أن قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر أعد لإيران خطة لشن حملة عقابية قد تستغرق نحو 2 أسبوع. سعيد محمود، تيرتي عربي.
0: أفاد مراسل تيرتي عربي بأن غارة إسرائيلية استهدفت منطقة مشاعل منصور في قضاء صور جنوب لبنان، وأكدت مصادر محلية قيام جنود إسرائيليين رفقة آليات عسكرية بجولة بين منازل بلدة زوطر الشرقية في محافظة النبطية جنوب لبنان. هذا ونقلت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي عن تصريحات لرئيس الإركان الإسرائيلي جنوب لبنان أنه إذا اقتضت الحاجة فسيوسع الجيش نطاق عملياته ليشمل مناطق إضافية، وأكدت استعداد إسرائيل وجاهزيتها لأي تغيير في الوضع الراهن عبر عدة سيناريوهات. قال رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي إيال زمير إن المعركة على مختلف الجبهات لم تنتهي بعد، ولوح بتوسيع العمليات العسكرية في لبنان. وأكد زمير خلال تصريحات أدلى بها من جنوب لبنان أن الجيش الإسرائيلي سيبقي قواته في المناطق التي سيطر عليها لضمان أمن طويل الأمد وفق تعبيره، وأضاف أن قواته في جاهزية كاملة لمواجهة أي تغيير في الأوضاع الميدانية وللتعامل مع مختلف السيناريوهات. اتهم قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل إسرائيل بعرقلة انتشار قواته جنوب لبنان، وأكد استعداد الجيش اللبناني للانتشار في جميع المناطق التي ستنسحب منها القوات الإسرائيلية. وأضاف رودولف هيكل أن القوات الإسرائيلية تواصل الاعتداءات والخروقات بما يعرقل جهود الجيش لتأمين عودة السكان إلى قراهم في الجنوب، وأكد أن المؤسسة العسكرية تواصل تنفيذ مهام ضبط الحدود ومكافحة الإرهاب والتهريب مع السعي إلى تعزيز قدراتها بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة. وللمزيد من التفاصيل تنضم إلينا من بيروت مراسلتنا صباح ياسين. صباح، أهلا بك. آخر التطورات في لبنان على كل الأصعدة وسط استمرار التصعيد الإسرائيلي.
2: بالفعل ريهام، كان من المنتظر بعد اللقاء الذي جمع بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي مؤخرا في واشنطن أن ينعكس هذا الأمر تخفيضا للتصعيد في لبنان، خاصة أنه أتى بعد زيارة الرئيس اللبناني ولقائه الرئيس ترامب في الولايات المتحدة الأمريكية، وكان المطلب اللبناني الأساس هو تثبيت وقف إطلاق النار وإجبار إسرائيل على الالتزام بتعهداتها، ولا سيما فيما يتعلق باتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل. ولكن على العكس يبدو أن إيقاع التصعيد عاد إلى هذه الجبهة. الخروقات الإسرائيلية هي مستمرة بدءا اليوم من بيروت، حيث تشهد أجواء العاصمة اللبنانية بيروت تحليق مكثف للمسيرات الإسرائيلية على علو منخفض. أيضا هذا يحصل في مختلف مناطق لبنان في قضاء صور، صيدا والنبطية، إضافة إلى سلسلة التفجيرات المستمرة في الساعات الماضية. ضربت تفجيرات عنيفة جدا محيط بلدتي كفر تبنيت وأرنون في قضاء النبطي، إضافة إلى قصف مدفعي سجل في الدقائق الماضية باتجاه بلدة شبعة الحدودية. وفي ساعات الصباح الأولى غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت منطقة المنصوري في قضاء صور، ولكن حتى الساعة لا معلومات عن وقوع إصابات أو عن حجم الأضرار. ساعات الليل كانت مثقلة بالتفجيرات الإسرائيلية، أكثر من 5 تفجيرات إسرائيلية ضربت قضائي النبطي وصور، ولا سيما التفجير الأعنف طال بلدة مجد الزون في قضاء صور في القطاع الغربي جنوب لبنان. بطبيعة الحال هناك حالة ترقب في لبنان على المستوى الأمني، لا سيما بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي بشكل رسمي يوم أمس أن حزب الله خرق وقف إطلاق النار وأطلق مسيرة انقضاضية باتجاه جرافة إسرائيلية في محيط علي الطاهر. وحاليا بحسب التقارير الإسرائيلية يجرى دراسة الرد على هذا الخرق من قبل حزب الله، والتقارير الإسرائيلية تحدثت أن المستوى العسكري الإسرائيلي ينتظر الإشارة السياسية ليقوم بعملية في تلة علي الطاهر، حيث أشار الجيش الإسرائيلي سابقا أن تحت هذه التلة هناك أنفاق كبيرة جدا لحزب الله، والجيش الإسرائيلي ينتظر الإذن للتقدم إلى هذه المنطقة وربما تفجير هذه الأنفاق والسيطرة على منطقة علي الطاهر. اللافت أيضا، منذ قليل الجيش الإسرائيلي أعلن بأن مواد نترات الأمونيوم التي عثرت عليها قوات اليونيفيل نهار الثلاثاء في منطقة حولة جنوب لبنان تعود إليه، وهو قد استخدمها في تفجير بنى تحتية تابعة لحزب الله، ونفى أن يكون لذلك أي علاقة بموضوع انفجار مرفأ بيروت. هذا الأمر يتزامن مع اقتراب الذكرى 6 لانفجار مرفأ بيروت، حيث انفجرت مواد متفجرة من مواد الأمونيوم في أحد العنابر في المرفأ في 4 آب عام 2000.

0: وعشرين. أما على المستوى السياسي، الحراك السياسي في لبنان مستمر، وربما هناك ترقب اليوم لزيارة رئيس الجمهورية جوزيف عون إلى أنقرة. انطلق منذ قليل إلى أنقرة، سيلتقي بالرئيس أردوغان وبكبار المسؤولين الأتراك. وحول هذه الزيارة كان قد قال الرئيس عون أن كل مقومات تطوير العلاقة مع تركيا هي جاهزة، وأن التنسيق مع تركيا هو حاجة استراتيجية وليس فقط خيارا ظرفيا. أيضا اعتبر الرئيس عون أن تركيا لها دور بارز وفاعل في الإقليم، وتستطيع أيضا تشجيع الدول المعنية للالتزام باتفاق الإطار والضغط على إسرائيل من أجل تنفيذ التزاماتها فيما يتعلق باتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل. نعم ريهام.
1: شكرا جزيلا لك من بيروت مراسلتنا صباح ياسين. استشهد 5 فلسطينيين بينهم طفلان وأصيب 35 آخرون معظمهم أطفال بقصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية باستشهاد 4 فلسطينيين بينهم طفلان وإصابة 13 آخرين بغارات إسرائيلية متفرقة، إذ استهدف شاب على دراجة هوائية في شارع الوحدة وتجمع للمدنيين وسط مدينة غزة، فيما نال قصف آخر خيمة للنازحين في المواصي غربا وشقة سكنية في مخيم لبريج. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من غزة مراسلنا محمد أحمد. محمد أهلا بك، المزيد من الضحايا والمزيد من التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة، ماذا في آخر التطورات؟
2: ريهام، في آخر التطورات أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي وخلال 24 ساعة الماضية شنت أكثر من 10 غارات، هذه الغارات استهدفت منازل وأحياء سكنية وخيام للنازحين، كذلك استهدفت شققا سكنية واستهدفت مجموعة من المارة ومجموعات للمواطنين. آخر هذه الاستهدافات كانت قبل 10 دقائق من الآن في منطقة جبالي البلد، حيث استهدفت طائرات مسيرة مجموعة من المواطنين، ما زال الشهيد في المكان. تحاول الطواقم الطبية وبعض المواطنين الوصول لجثمان هذا الشهيد وانتشال الإصابات من تلك المنطقة. عمليات القصف بدأت باتصالات من ضباط المخابرات على مجموعات المواطنين وعلى المنازل، وطالبوهم بضرورة إخلاء تلك المنازل وإخلاء الأحياء السكنية. ما يتم هو عملية الإخلاء لأحد المنازل، ولكن الذي يتضرر هو المنازل المجاورة بشكل رئيسي وخيام النازحين التي تكون على مقربة من منطقة الاستهداف، وهذا ما جرى اليوم في منطقة حي النصر، حيث تضررت أكثر من 35 خيمة للنازحين كانت في محيط منزل لعائلة مطر. هذه الخيام التي تضررت باتت سكانها يفترشون الشارع، يحاولون البحث عن مكان جديد. حصيلة هذه الغارات حتى الآن هم 5 من الشهداء. نتحدث عن عمليات قصف مدفعي تقوم بها آليات الاحتلال وتقدم في المناطق الشرقية لمدينة النصيرات بالمحافظة الوسطى. عمليات التقدم تلك تهدف إلى وضع مكعبات إسمنتية صفراء جديدة وأخذ مزيد من الأراضي التي سمح للمواطنين بالعودة إليها وفق اتفاق وقف إطلاق النار. هذا الأمر الذي يسعى الاحتلال إليه منذ عدة شهور أو منذ الأيام الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار، يقوم بعمليات توسعة للمنطقة الصفراء على حساب المناطق الآمنة. حركة حماس كانت قد أصدرت بيانا قبل قليل قالت فيه أن الهجمات الإسرائيلية والجرائم الإسرائيلية المستمرة خلال اليوم والساعات الماضية هي استمرار لعمليات القتل التي بدأت منذ 7 أكتوبر، وأن جيش الاحتلال الإسرائيلي لم يتوقف عن استنزاف وعن القتل وعن عمليات إراقة الدماء الفلسطينيين. كذلك هذا البيان طالب المؤسسات الدولية والمؤسسات الحقوقية بالتواصل مع الاحتلال لوقف عمليات القتل المستمرة، وأن عملية الصمت هي جريمة تضاف إلى جرائم الاحتلال الإسرائيلي، وأن على الوسطاء والضامنين التحرك لوقف هذا الإجرام في ظل أن هناك مساعي للانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار. ريهام، نتحدث عن الأوضاع الصحية التي ما زالت تعاني، وتحذيرات كبيرة من المنظومة الصحية في قطاع غزة بتدهور كبير للحالة الصحية، حيث أن الاحتلال ما زال يمنع إدخال الوفود الطبية، يمنع إدخال المؤسسات الطبية التي تنتظر على خارج حدود قطاع غزة، يضاف إلى ذلك منع إدخال الأدوية، الأمر الذي فاقم من الأوضاع الطبية الصحية للمرضى. داخل القطاع نتحدث عن أكثر من 20,000 مريض ينتظرون السماح لهم بالخروج للعلاج في الخارج، والاحتلال يعمل على التقنين خروج المسافرين عبر معبر رفح. هذا الأمر ينطوي على جميع القطاعات داخل قطاع غزة. ريهام،
1: شكرا جزيلا لك من قطاع غزة مراسلنا محمد أحمد. أعلنت وزارة الصحة بغزة توقف خطط العلاج الكيميائي لمرضى السرطان الذين تقدر أعدادهم بأكثر من 11,000 مريض وبينهم مئات الأطفال والنساء، وذلك إثر الجمود التام الذي أصاب أقسام رعاية مرضى السرطان جراء نفاد الأدوية اللازمة للعلاج.
3: بخطوات مثقلة باليأس تتردد نداء بين الحين والآخر على قسم الأورام السرطانية في مستشفى الشفاء المدمر بمدينة غزة، بحثا عن علاج ورعاية طبية مفقودة بعدما عاد السرطان لينهش جسدها النحيل منذ بدء حرب الإبادة.
4: أنا لما رحت للدكاترة قال لي أكثر من السي تي بقدرش أعمل لك، يعني حتى السي تي لما شافها فهم بين انه في غدد، لكن هل هي نشطه مش نشطه بتتكاثر او لا مش كله ما بيبين. قال لي انت بدك مسح ذري، ومن 3 سنين واحنا بنسعى على السفر بس عشان قصه المسح الذري، يعني انا اطلع اعمل مسح ذري لحتى اشوف شو العلاج المناسب. وحاليا حالتي ساءت بزياده، من يومين عملت صوره سي تي من ثاني وهي بين انه تجدد المرض من ثاني في الغدد.
3: وزارة الصحة بغزة أعلنت عن توقف بروتوكولات العلاج الكيميائي لمرضى السرطان في القطاع بعدما أصيبت أقسام رعايتهم بالشلل التام بفعل الشح الحاد في الأدوية التخصصية والفحوص المخبرية لمرضى الأورام.
5: الآن وصلنا إلى يعني أرقام صفرية صراحة في العديد من البروتوكولات العلاجية. على سبيل المثال يعني قبل يومين توفي لدينا طفلين عمرهم 15 عاما بسبب سرطان الدم، يعني بروتوكول سرطان الدم غير متوفر، بروتوكول سرطان المعدة غير متوفر، بروتوكول سرطان القولون غير متوفر، بروتوكول سرطان الثدي عند النساء وهو يعني من الضرورية جدا غير متوفر، في ظل أنه هناك أيضا ازدياد في حالات الأورام تسجل داخل قطاع غزة. فبالتالي نحن نتحدث عن حالة إنسانية بحتة. مريض السرطان لا ينتظر كثيرا، مريض السرطان لما يتم التدخل بإعطائه العلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي إما أن ينتشر هذا المرض أو إما أن يموت المريض.
3: المعاناة الإنسانية والظروف القاهرة للمرضى الذين يتهددهم الموت دفعت الفرق الطبية لاتباع بروتوكولات منقوصة والبحث عن علاجات بديلة للمرضى تتسبب لهم بعوارض جانبية وآلام شديدة وسط حاجاتهم الملحة لبروتوكول علاج مكتمل.
6: احنا تحملنا الوجع الأولاني، الحين لما بدهم يحطوا لك شيء بديل حتبدي تتوجعي، هاي حساسية بالجسم، وجع بالرأس، تقيؤ، ما بعرف، يعني حاجات كتيرة تغيرت. فهالحين العلاج البديل والله ما كنت أنام من الخوف، وبرضو هاي حساسية معطوني 6 إبر عشان يعني الحساسية ما تتهيجش كتير من العلاج الجديد. وجع صداع زي صداع الكورونا، ما بتقدري تتحمليه.
3: هنا آلاف المرضى محاصرون بلا علاج أو حتى خدمات طبية تخفف من آلامهم، فتوقف بروتوكول العلاج الكيميائي لمرضى السرطان في غزة قرار بالإعدام البطيء وسط شح الأدوية والفحوص المخبرية اللازمة لعلاج أمراضهم. ربا العجرمي، تراتي عربي، قطاع غزة.
1: نفذت قوات الاحتلال عملية تفجير في أحد المنازل واعتقلت شابين فلسطينيين خلال اقتحام مدينة طوباس بالضفة الغربية. وبحسب مصادر محلية تسللت وحدة إسرائيلية خاصة إلى مدينة طوباس وفجرت مركبة بجانب منزل لعائلة فلسطينية قبل أن تعتقل شابين. كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم العين غرب نابلس ودهمت منزلا في منطقة الجبل الشمالي بنابلس. وشملت الاقتحامات الإسرائيلية مدينة قلقيلية ومخيم قلانديا شمال القدس المحتلة. شهدت الحرب الروسية الأوكرانية تصعيدا ميدانيا جديدا بعدما شنت روسيا هجوما جويا واسعا استهدف مدنا عدة في أنحاء أوكرانيا مخلفا قتلى وجرحى وأضرارا واسعة. في المقابل جددت كييف مطالبتها بحلفائها بتعزيز دفاعاتها الجوية مؤكدة أنها تواجه نقصا حرجا في وسائل الدفاع الجوي للتصدي للصواريخ البالستية الروسية.
3: تصعيد جديد تشهده جبهات الحرب الروسية الأوكرانية خلال الساعات الماضية، مع تنفيذ روسيا هجوما جويا واسع النطاق على أوكرانيا استخدمت فيه عشرات الصواريخ وقرابة 300 طائرة مسيرة. وأسفرت الضربات عن مقتل

0: لا يقل عن 13 شخصاً في مناطق عدة، فيما لا تزال عمليات الإنقاذ متواصلة لانتشال الضحايا والبحث عن مفقودين تحت أنقاض المباني المدمرة. وجاءت هذه الهجمات بالتزامن مع عودة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من الولايات المتحدة، حيث قال إن نظيره الأمريكي دونالد ترامب وافق على منح كييف تراخيص للحصول على صواريخ باتريوت. وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد حذر في وقت سابق من احتمال تعرض بلاده لغارات جوية واسعة، داعياً المواطنين للالتزام بإنذارات الغارات الجوية. وبعد الهجمات جدد مطالبته حلفاء أوكرانيا بتزويد كييف بمزيد من أنظمة وصواريخ باتريوت، مؤكداً أن البلاد تواجه نقصاً حرجاً في وسائل الدفاع الجوي. في المقابل أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استهدفت منشآت عسكرية إضافة إلى 3 سفن شحن، مؤكدة إسقاط أكثر من 250 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل. وامتدت تداعيات الحرب إلى بولندا، حيث دفعت وارسو بطائرات مقاتلة لتأمين مجالها الجوي، فيما فتحت السلطات تحقيقاً بعد العثور على حفرة كبيرة وحطام جسم مجهول في منطقة لوبلين شرقي البلاد على بعد نحو 80 كيلومتراً من الحدود الأوكرانية، وسط ترجيحات بارتباطه بالغارات الجوية الليلية. سياسياً أثارت الهجمات الروسية موجة إدانات أوروبية، فقد ندد رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا بالضربات الجوية التي استهدفت مدناً أوكرانية، معتبراً أنها تؤكد مجدداً أن العدوان الروسي لم يعد يهدد أوكرانيا وحدها، بل بات يشكل تهديداً مباشراً لأمن أوروبا بأسرها. وتأتي هذه المواقف في وقت تواصل فيه كييف مطالبة حلفائها بتعزيز قدراتها الدفاعية، ولا سيما عبر تزويدها بمزيد من أنظمة الدفاع الجوي والصواريخ الاعتراضية، في ظل استمرار الهجمات الروسية المكثفة وعدم ظهور أي مؤشرات على قرب التوصل إلى وقف لإطلاق النار أو استئناف مفاوضات سلام جادة.
1: غادر الرئيس اللبناني جوزيف عون بيروت متوجها إلى العاصمة التركية أنقرة في زيارة رسمية. وقالت الرئاسة اللبنانية في بيان إن عون سيلتقي الرئيس رجب طيب أردوغان وعددا من المسؤولين الأتراك للبحث في العلاقات الثنائية بين البلدين. وتعد هذه أول زيارة رسمية يجريها عون لتركيا منذ أن تولى رئاسة لبنان مطلع 2025. أعلن وزير الزراعة والغابات التركي إبراهيم يوماقلي السيطرة الكاملة على حرائق غابات اندلعت في 3 ولايات هي بلكسير وتشنق قلعة وأنطاليا. وأشار يوماقلي إلى أن فرق الإطفاء تعاملت مع 115 حريقا منذ أمس، وأكد أن 21 طائرة و69 مروحية ونحو 500 عربة إطفاء وأكثر من 3500 رجل من رجال مكافحة الحرائق يعملون حاليا في الميدان. ولفت وزير الزراعة والغابات التركي إلى أن انخفاض نسبة الرطوبة وارتفاع درجات الحرارة وشدة الرياح تزيد من خطورة اندلاع الحرائق. أكدت وزارة الدفاع التركية أن تعزيز التعاون مع العراق يمثل عاملا مهما لدعم الاستقرار الإقليمي ولتعزيز مكافحة الإرهاب. وأضافت الوزارة أن زيارة رئيس الوزراء العراقي لتركيا والاتفاقيات الموقعة برعاية الرئيس رجب طيب أردوغان تعزز التعاون الثنائي، وأشارت إلى استمرار التنسيق في أمن الحدود والصناعات الدفاعية إلى جانب تنامي التعاون في مجالي الاقتصاد والطاقة. انتخب محمد تكالا رئيسا للمجلس الأعلى للدولة الليبي للمرة الثالثة على التوالي بعد حصوله على 80 صوتا من أصل 137 صوتا من أعضاء المجلس ضمن جلسة بلغت النصاب القانوني الكامل.
2: مشهد سياسي ليبي معقد يفوز فيه محمد تكالا برئاسة المجلس الأعلى للدولة الليبي الطرف السياسي الأهم في خريطة متداخلة النفوذ والمصالح. أعيد انتخاب تكالا للمرة الثالثة على التوالي بعد حصوله على 80 صوتا من أصل 137 من أعضاء المجلس،
3: تأكيدا على الديمقراطية وتأكيدا على التغيير والتجديد. حقيقة نحن كأعضاء ندفع بدفع أن يكون المجلس له دور كبير في دعم العملية الانتخابية وأيضا دعم الأطر الدستوري والقانوني للقوانين الانتخابية والتوافقات التي تحدث بيننا وبين مجلس النواب من خلال لجنة 6+6.
2: الانتخابات التي تنافس فيها 5 مرشحين لرئاسة المجلس

0: حسمت في جولة ثانية لصالح محمد تكالا على حساب منافسه الأقرب أبو القاسم جزيت. عملية الاقتراع يراها أعضاء المجلس انطلاقة جديدة لإعادة التموضع سعيا لإدراك توافقات بين القوى المحلية قد تفضي إلى انتخابات رئاسية وتشريعية واستقرار دائم.
1: المكتب الجديد عليه أن يسعى بكل قوة إلى محاولة إيجاد حلول للوضع المتأزم في ليبيا، سواء كان الوضع الانتخابي أو الوضع الدستوري أو الوضع الاقتصادي، مع التنسيق مع الجهات الأخرى.
2: أنا اليوم مسرور من جهة أنه التقليد، نعم التقليد ماشي كويس، ولكن مش مسرور أن الظروف اللي احنا نديره فيها في التقليد، يعني ظروفنا إذا كان في تجورة وسوق الجمعة وين الناس تظاهر وعندها الحق تظاهر.
0: ويتكون الأعلى للدولة من 145 عضوا يمثلون مختلف التوجهات السياسية والمناطق في عموم البلاد، كما يضم لجانا دائمة تهتم بالشؤون السياسية والقانونية والاقتصادية، إضافة إلى ملف المصالحة الوطنية، وذلك بموجب الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات المغربية عام 2015. بامتلاك المجلس الأعلى للدولة صلاحيات محورية بتعاون مع البرلمان، تترقب الأوساط الشعبية والسياسية إمكانية إحداث فارق مبني على التوافق، خاصة في الملفات العالقة الخاصة بالقوانين الانتخابية ومشروع الدستور وتعديلاته. زياد الحجاجي، تيراتي عربي، طرابلس.
3: قتل 9 مدنيين بينهم امرأتان بهجوم شنته قوات الدعم السريع على منطقة الجماجمة في ولاية شمال كردفان، وفق ما أعلنت شبكة أطباء السودان. وقالت الشبكة إن الهجوم جاء على خلفية اتهام سكان المنطقة بالتخابر مع القوات المسلحة، مضيفة أنه أسفر أيضا عن تشريد أعداد كبيرة من السكان ونهب السوق المحلية والمركز الصحي وممتلكات المواطنين. كما أدانت الشبكة استهداف المدنيين تحت أي مبرر، معتبرة ذلك جريمة تستوجب المساءلة والمحاسبة وانتهاكا للقانون الدولي الإنساني. قال وزير الخارجية السوداني محي الدين سالم في مقابلة خاصة مع تيراتي عربي إن العلاقات بين تركيا والسودان تمتد بجذور تاريخية طويلة، وأضاف أن أنقرة تعد من الشركاء الأساسيين في دعم السودانيين في زمن الحرب.
4: السودان وتركيا علاقة لها جذور طويلة وممتدة، ولعل هذه الحرب اللعينة التي فرضت على السودان خلال هذه السنوات الثلاث قد أبرزت معاني الرجال ومعاني الدول. تركيا واحدة من الشركاء الأساسيين في إسناد السودان وأهل السودان لاستعادة الأمن والاستقرار في ربوع السودان وفي المنطقة، وبالتالي جاءت هذه الزيارة في هذا الإطار للتفاكر، لأننا في السودان أحوج ما نكون للحكمة والآراء الصائبة على النهج الذي يسير عليه فخامة الرئيس طيب أردوغان.
3: نهاية النشرة وإلى العناوين. 6 قتلى بقصف أمريكي على مناطق في إيران، والحرس الثوري يهاجم بالصواريخ مواقع في الكويت والأردن. استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة آخرين بهجمات إسرائيلية استهدفت شققا سكنية وخياما للنازحين في قطاع غزة. 7 قتلى وأكثر من 40 جريحا ودمار في البنى التحتية بهجمات روسية استهدفت كييف ومدن أوكرانية أخرى. ختام النشرة، شكرا لطيب المتابعة، بأمان الله.

0: مهاجين بيتم.
1: Biz Yahudi, öbür tarafta Türk bu demiyor. Karşındakine insan sıfatıyla yaklaşacağız.
2: والحمد لله رب العالمين الله نصرنا وبقوتكم قوة الله الحمد لله
3: ربنا خلصنا بين ايديهم الحمد لله رب العالمين
4: اليوم فيش بعد الحرية وبتمناها لكل أسير وأسيرة
5: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله هانت
6: والله شعور لا يوصف
7: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي
8: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم
9: طبعا أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في القرآن الحمد لله رب العالمين
10: غزة رفعت روسنا في السماء احنا كنا عايشين في معزل عن العالم
11: بصموتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل
12: والفرج الكريم ان شاء الله للقصر الباكية المعبدات الاشبال
13: كنا نستنى انه نتحرر لانه السجن مش إلنا السجن بس إلهم هم ناس يا احنا يا هم في هذا المكان هاد حريتنا حرية شعبنا حرية ارضنا

مرحبا، نواصل جولتنا في بامفيليا. أين كانت منطقة بامفيليا؟ فلنتذكر إنها الممتدة ما بين أنطاليا وألانيا ولغاية غازي باشا، أراضيها سهلية يغمرها الطمي. منذ بدءنا الحديث عن بامفيليا وذهابنا إلى بيرغي، قلنا إن الأنهار الأربعة فيها أهدت هذه الأراضي أربع مدن. وما أسماء تلك الأنهار؟ نهر دودان، كاتاراكتس بجوار أنطاليا، وأكسو أو كستروس بجوار بيرغي، كوبروتشاي، إرميدون بجوار أسبندوس، ومنافغات أو ميلاس بجوار سيدي. ولدينا مقولة في بامفيليا، إن الموقع الجغرافي ولا شك يضع بصمته على حضارة الإنسان وعلى حياته بامتياز، وأن نشهد على هذا لهو ممتع ونادر. من أنطاليا إلى ألانيا وعلى مسافة 140 كيلومتر نرى بقايا ثلاث مدن ضخمة، إحداها أسبندوس. الوافدون لأسبندوس يتجولون في المسرح ويغادرونها، لكن بجانب مسرح المدينة القديم وجسر بلقيس هناك مدينة أسبندوس ذاتها التي تستحق الزيارة. لم تخضع المنطقة للتنقيب منذ سنوات على غرار بيرغي أو سيدا، فالتنقيب فيها بدأ حديثا ولم يعثر على آثار تذكر، لكن مدينة أسبندوس العليا تضم قناطر مائية وملعبا وأطلال الأغورا، وجميعها تستحق الزيارة. أنصحكم ألا تكتفوا بزيارة المسرح، بل اذهبوا إلى المدينة العليا حيث سيدهشكم منظر سهل بامفيليا والمعالم الأثرية فيه. فلنتجول في أسبندوس. في طريقنا إلى أسبندوس تظهر بوابة المدينة وتظهر جادتها الرئيسية واضحتين للعيان. كما تذكرون رأينا سابقا في أطلال الطروادة عام 2500 قبل الميلاد.

ها نحن نرى مجددا في القرن الثاني للميلاد هنا في الأناضول هذه القناة المائية المارة بجوار الجادة، الغرض منها تصريف مياه الفيضانات عند هطل الأمطار بغزارة كما رأينا في بيريني، وهي طريقة تقليدية لهذا الغرض. الآن سنعبر البوابة ونواصل طريقنا نحو أسبندوس. بجوار المسرح مباشرة هناك ملعب، لكن لم تجري أعمال التنقيب فيه بعد لأنه واقع بين الأحراج والوصول إليه صعب، لكن المدينة بمسرحها وملعبها وأطلال الأغورا فيها والبازيليكا ونافورتها التي سنراها وقناطرها وقنواتها هي رائعة بحق.

عام 333 قبل الميلاد استقبل الإسكندر سفراء إسبندوس، والذي لم يمس المدينة بسوء، شريطة أن يدفعوا له الضريبة التي كانوا يدفعونها لملك الفرس. لكن وأثناء محاصرة الإسكندر لسيليون، نقض سكان إسبندوس عهدهم، فهاجم الإسكندر الأكبر إسبندوس، ما جعل أهلها يطلبون العفو منه ليحولوا دون تدمير مدينتهم. بموت الإسكندر سقطت المدينة بأيدي الممالك الهلنستية، وفي عام 133 قبل الميلاد وكباقي المدن الأخرى ألحقت بروما، حيث شهدت ازدهاراً كبيراً. في القرن الأول بعد الميلاد ذكر بيلينيوس الأكبر في كتابه الموسوعي المسمى بالتاريخ الطبيعي أن إسبندوس القديمة كان لها ميناء على نهر إريميدون، وأن السفن كانت تدخل المدينة عبره، وأن التحكم بحركة المرور المائية كان ممكناً بفضل جسر مشيد على النهر. فضلاً عن الموقع الجيوسياسي والاقتصادي الهام لإسبندوس، ذكرت المصادر القديمة أنها اشتهرت بتربية الخيول وبتصدير زيت الزيتون والملح والمنسوجات والحبوب. كما يتضح أن نقل البضائع عبر النهر كان من أهم العوامل المؤثرة على الحركة التجارية في المدينة، والذي استخدمه أهل المنطقة حتى آخر عهدها. معظم المنشآت الأثرية في إسبندوس من بقايا عهد الإمبراطورية الرومانية.

نخبركم دائما أن لكل مدينة تاريخية في الأناضول سمات وعلامات فارقة تميزها عن سواها، وبالفعل يوجد كثير مما يميز أسبندوس، مثلا المسرح والقناطر المائية وهذا المبنى الذي لا يزال بحالة جيدة منذ العصور القديمة، الأمر الذي تندر رؤيته في مدينة أثرية أخرى من مدن العالم القديم. إنه ليس مرمماً بل على حالته الأصلية. هذه أغورا المدينة وفيها هذه البازيليكا التي بقيت صامدة. فما معنى البازيليكا؟ فلنقترب منها ونذكركم بمعنى الكلمة مرة أخرى.

حينما حدثتكم سابقا عن البازيليكا في المدن القديمة، أطلعناكم على أطلالها وحاولنا أن نصورها لكم كي تتمكنوا من تخيلها. أما بازيليكا أسبندوس فما زالت قائمة بكل عظمتها. ما معنى بازيليكا؟ الكلمة مشتقة من كلمة بازيليوس باليونانية، أي الملك أو الحاكم، إذن هي مبنى الحكم، ورأينا نموذجا جيدا عنها في إفس مثلا. إذن يمكن تشبيهه بعصرنا الحالي بدار الوالي، أي البازيليكا هي المكان الذي تجتمع فيه كل الوحدات الإدارية، ولهذا السبب نرى المبنى مهيبا وضخما لأبعد حد يمكن وصفه، وهو واقع بجوار الأغورا مباشرة. أما المشرف على الأغورا أو ما نسميه أغوراناموس

أو بنسخته بهذا العصر شرطة البلدية، فقد كانت هنا، ومقر القضاة كان هنا، ففي حال نشوب أي نزاعات بين التجار كانوا يحتكمون لقضاة البازيليكا، كما كان مكتب حاكم المدينة هنا، فلنسميها إذن قلب المدينة النابض، أو لنقل شريانها الرئيسي. كثيرا ما يجري الخلط بين البازيليكا والكنيسة، لأن الكلمة بمعنيين. مع انتشار الديانة المسيحية تحولت البازيليكا، ليست الأبنية المستطيلة كهذا بل ذات الردهات الثلاث، حولت لكنائس أو بنيت بصفة كنائس وفق مخططاتها، فكانت كنائس بمخطط بازيليكي. بازيليكا لا تعني الكنيسة بل مشتقة من كلمة الحاكم، وهي مركز المدينة الإداري. هيا بنا نذهب ونلقي نظرة على المباني الأخرى في الأغورا.

تحدثنا عن البازيليكا وها نحن في ساحة الأغورا التي ترونها خلفي على هيئة نصب ضخم. نشير دائما إلى أنه في القرن الثاني بعد الميلاد بات الاهتمام بضخامة المباني ومظهرها طاغيا على الاهتمام بجانبها الوظيفي، ورأينا ذلك في بامفيليا وبيرغي وسيدا ومن قبل في إفس. ومن بين أكثر هذه الصروح الضخمة شعبية هي نافورة الماء أو المسمى نيمفايون، وهي كلمة تعني حوريات الماء، أي مكان مرح الحوريات. بالطبع وكما ذكرنا طغى الجانب البصري والضخامة على الجانب الوظيفي في تلك الفترة. عندما نتجول في أطلال أكروبول أسبندوس نرى صهاريج لتخزين الماء، أي في الأحوال العادية لم تكن المياه هنا، لكن في القرن الثاني بعد الميلاد ومع مد المدينة بالمياه عبر قناطر مائية قال سكانها لقد أصبح لدينا ماء لنشيد صروحا ضخمة. والنافورة مثال على ذلك، ولأن أسبندوس حديثة الكشف ولم تشهد تنقيبا منذ 70 عاما كبيرغي وسيدا، نرى المدينة ما زالت بحالتها الأصلية. العوارض الرخامية وقوالب الأفاريز تخبرنا أن واجهة النافورة كانت مغطاة بالرخام بالكامل، وأنها غالبا كانت مزينة بالتماثيل. لكن وللأسف تعرضت أسبندوس لكثير من عمليات النهب في العصور القديمة، ربما وخلال عمليات التنقيب مستقبلا قد تظهر قطع أثرية وتماثيل مدفونة تابعة لهذا المبنى. خلال عمليات تنقيب حديثة في مبنى الأغورا خلفي تبين أن المتاجر فيه كانت مؤلفة من طابقين. أغورا أسبندوس كبيرة جدا وتضم مستودعات ومتاجر عديدة، ربما كان هذا المكان منطقة تسوق مركزية. كما تعلمون فإن منطقة كوبروتشاي كما نعرفها اليوم لها اسم آخر معروف أيضا وهو نهر سوق الجسر، أي يبدو أن سوقا قديما كان يقام هنا، فمحاصيل أشجار الزيتون وغيرها كانت تنقل بالبراميل لميناء أسبندوس عبر نهر إرميدون وتصدر للعالم. وبالمثل كانت هناك بالطبع حركة تجارة عكسية، وهو ما يفسر وجود مبنى أغورا بهذه الضخامة في أسبندوس نظرا لهذا الازدهار. هذا ما نراه اليوم ظاهرا في الأغورا، لكن التنقيب مستمر، أي إن أسبندوس ينقب فيها على مدار العام، وزوارها الذين سيقصدونها بعد 5 سنوات سيرون أكثر مما نراه اليوم.

وسط المدينة يقع البوليتيريون، أي المبنى المخصص ليكون مجلس المدينة. سبب هذا التعريف يرجع بالطبع لأن شكله نصف دائري يحاكي شكل المسرح، ولكن ليست هناك مقاعد جلوس، ربما لم يعثر عليها بعد أو لعلها نهبت، وهو يشبه البوليتيريون أو مبنى المجلس في ميليتوس شمالي ديدم. يوجد أمامه فناء للتجمع، ولكن بعد الحفريات المستقبلية ربما سنعرف المزيد من المعلومات عن هذا المبنى. بما أننا نتحدث عن البوليتيريون أو المجلس، سنذكر أنه في العصور القديمة بامفيليا لم تكن دولة، بل كانت كل مدينة دولة، فكانت هناك دولة مدينة أسبندوس، وكان لكل مدينة مجلسها الخاص، وهكذا كانوا يجتمعون هنا لاتخاذ قرارات بشأن المدينة. حسناً، الآن سنتجه إلى شمال المدينة.

يشير نقش عثر عليه في إسبندوس إلى أن القناطر المائية في المدينة بنيت في القرن الثاني للميلاد من قبل كلوديوس إيتاليكوس بتكلفة 2,000,000 ديناريوس، وما زالت تلك القناطر إلى اليوم تثير إعجاب منظري وممارسي الهندسة المائية من حيث مهارة إنشائها المذهلة. قبل بناء هذا الممر المائي كان سكان إسبندوس يحصلون على الماء من آبار السهل وصهاريج الأكروبول، لكن هذا الطريق المائي الرائع أمن تدفق المياه باستمرار من مواردها إلى المدينة دون منقطاع. كان سكان إسبندوس يحملون المياه لمدينتهم من بعد نحو 20 كيلومتراً من مصدرين رئيسيين بارتفاع نحو 600 متر. معظم هذه المسافة كان يقطع بقنوات شبكية مبنية بحجارة مفروشة بالملاط بعرض 60 وارتفاع 90 سنتيمتراً، وهي المعايير المستخدمة في العمارة الرومانية المائية. أما في السهل فاستخدمت 5 أنفاق و4 جسور مائية ضخمة.

بالطبع وجود البشر بجوار النهر لا يعني أنه يمكنهم الحصول على الماء منه بشكل مباشر، لأن النهر بعيد عن أسبندوس بشكل عام، وكانت المدينة مبنية فعلياً على تلة. وكما ذكرت للتو، لطالما كانوا يخزنون المياه في صهاريج، أما الميناء فكان واقعاً على بعد كيلومترين إلى 3 كيلومترات شرقي المدينة، وكانت السفن تأتي عبر النهر. فكيف كانت المياه تصل لأعلى المدينة؟ متابعينا سيتذكرون ذلك من حلقة سابقة. تلك المدينة مذكورة في قصة بلقيس في الكتب المقدسة، حيث بنى فيها معماريان، أحدهما كان يدعى زينون وقد بنى المسرح، أما الآخر فشيد القناطر ونظام صرف ودفع المياه الذي ترونه خلفي، وهو مهندس معماري كما ذكرنا. وبوسع الراغبين في التعرف على التفاصيل مشاهدة حلقاتنا السابقة. المدينة إذن أعلى من السهل، ومستواها أعلى من مستوى النهر، فكان سكانها يحصلون على الماء من مصدر طبيعي نظيف بعيد بعض الشيء على بعد نحو 16 كيلومترا شمالا، حيث جلبت المياه عبر قنوات وأنفاق وأنابيب. ولكن في شمال المدينة كان هناك سهل مسطح منخفض، فعندما تجلبون المياه من هذا السهل تفقد ضغطها بالكامل. ووفق مبدأ الأواني المستطرقة، أي قانون باسكال، بما أن مصدر المياه أعلى من مستوى المدينة فإن الماء سيصلها دون ضغط. لكن مهندسو أسبندوس حلوا المشكلة، فصنعوا منظومتين لدفع الماء في الأنابيب، زودتا المدينة بماء مضغوط.

استطاعوا قطع سهل عرضه 1600 متر بين الأكروبول والتلال الشمالية، حاملين الماء بمنظومة أنابيب ذات نظام دفع باهر وبرجي مياه، ارتفاع أحدهما 15 متراً وامتداده نحو 70 متراً وقد هدم تماماً الآن، أما الآخر فبارتفاع 22 متراً وبامتداد 125 متراً ذو جسر من طبقين. بنيت قناطر المياه الشمالية في مكان آخر من الخزان الجنوبي، وبالتالي وبفضل فرق الطاقة المتشكلة كان الماء يتدفق في الأنبوب. كذلك كشفت الدراسات أن منظومة دفع المياه المؤلفة من برجين تغذيها ثلاثة خطوط قصيرة، وهكذا تم التغلب على مشكلة فقدان طاقة الدفع ودرء احتمال تضرر خط الأنابيب بسبب الضغط المرتفع. الإجراء الآخر الذي أتاح لمنظومة أنابيب دفع المياه العمل بنجاح ودون ما أن تتضرر من الضغط هو جعل الأسطح الداخلية للأنابيب ذات نتوءات، فالأنابيب ملساء السطح قد تحدث موجات كبيرة في مستودع تخزين المياه، لذا تم خفض سرعة التدفق بفضل قوة الاحتكاك. وقد أشاد فيتروفيو المعماري الشهير في العصر القديم بنجاح منظومة الدفع هذه في سجلاته، ومن تفاصيل هذا النهج المطبق في إسبندوس هي الثقوب المحدثة بطول 3 سنتيمترات في الأنابيب الحجرية للشبكة، إذ أظهرت نتائج علم الآثار التجريبي أن هذه الثقوب تسمح بتسرب الهواء والماء وتمنع حدوث أمواج مضطربة.

كما قلت فإن مصدر المياه أعلى من الأكروبول الذي تقع فيه المدينة، ولدى عبورها هذا السهل المنخفض تفقد المياه ضغطها، ولمنع ذلك بنوا منظومة دفع مياه، أي رفعوا الماء ببرج، وبالضغط الناتج من الرفع عليه تمر المياه عبر قناة خلال السهل، ثم تصعد للبرج الثاني لمنظومة الدفع الثانية لتصل مضغوطة للمدينة. بالطبع هناك تفسير هندسي لهذا، إنه أمر مثير للجدل. نحن نقول في أسبندوس يوجد مسرح روماني وأكوادوكت أو أقنية مائية رومانية، لكن من المفيد أن نشرح معنى هذه الكلمة. أكوا تعني ماء، وأكوادوكت هو طريق المياه، وفيادوكت هو طريق المشاة أو الطريق الذي يعبره الإنسان. لذا نقول الأكوادوكت الروماني أو المسرح الروماني.

الروماني آثار لا مثيل لها في مكان آخر ولا في روما. كذلك مسرح أسبندوس، وهو في الواقع من أهم آثار وإنجازات عصر الإمبراطورية الرومانية المكتشفة هنا. لكن هل كان المهندسون الذين صمموها ونفذوها قادمين من روما؟ لا، بل هم من سكان أسبندوس الأصليين، وكانوا يتمتعون بهذه المعرفة وبهذه الخبرة. لذا بدل أن نقول هو مسرح روماني أو أكوادوكت روماني، من الأصح القول إنها آثار تعود للحقبة الرومانية. فالإمبراطورية الرومانية هيأت للموهوبين من السكان هنا الجو الملائم لتحقيق إنجازاتهم، فاكتسبت المدينة ثراءها بفضل التجارة والعيش برغد وسلام. الجيش الروماني حمى المنطقة، فاستطاع الناس هنا إبراز مواهبهم، والأناضول مليئة بمثل هذه الأعمال المعمارية البالغ عمرها آلاف السنين. بنظرتنا إلى العصور القديمة قد نميل للاعتقاد بأنها كانت بدائية، لكن الاختلاف بيننا وبينهم هو عدم وجود الكهرباء والمحرك البخاري. فيما عدا ذلك، نرى أن مهندسي المياه المعاصرين ورغم معرفتهم قد يقفون عاجزين عن تفسير منظومة دفع المياه التي شيدت هنا. إنه عمل مثير للإعجاب. مرة أخرى أقول لكم، حين تأتون إلى أسبندوس لا تكتفوا بزيارة المسرح، بل زوروا المدينة العليا والقنوات المائية. بوسعكم الالتفاف من حولها بالسيارة، وحين تصلون لأقصى شمال هذا الأكروبول ستشاهدون هذه الروعة.

ستة قتلى بقصف أمريكي على مناطق في إيران، والحرس الثوري يهاجم بالصواريخ مواقع في الكويت والأردن. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تي تي عربي في اسطنبول، معكم محمد عمر، وتتابعون في نشرتنا أيضا استشهاد ستة فلسطينيين وإصابة آخرين بهجمات إسرائيلية استهدفت شققا سكنية وخياما للنازحين في قطاع غزة. سبعة قتلى وأكثر من 40 جريحا ودمار في البنى التحتية بهجمات روسية استهدفت كييف ومدنا أوكرانية أخرى.

0: أهلا بكم إلى التفاصيل. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية استهداف مجموعة واسعة جدا من الأهداف داخل إيران، وقالت وسائل إعلام إيرانية إن الهجمات الأمريكية أدت إلى مقتل 6 أشخاص بينهم 3 من عناصر الحرس الثوري الذي رد بقصف أهداف في الأردن والكويت. بينما أكدت باكستان أن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران لا تزال جارية رغم تصاعد المواجهات.
1: نذير عودة الحرب يضج في الأفق، قصف أمريكي واسع النطاق يضرب العمق الإيراني عقب ساعات من تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوجيه ضربة قوية. مناطق في خوزستان وهرمزغان وبوشهر وفارس وجزيرة قشم هزتها انفجارات مدوية غير مسبوقة، وسرعان ما هرعت فرق الإنقاذ لانتشال الضحايا ما بين قتيل وجريح، وسط حالة من الهلع أصابت الإيرانيين بعد فترة هدوء نسبي. القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم قالت إنها قصفت ما وصفته بمجموعة واسعة جداً من الأهداف داخل إيران، شملت مراكز قيادة عسكرية ومنشآت للصواريخ والطائرات المسيرة وعشرات الأهداف التابعة للحرس الثوري الإيراني، رداً وفق سنتكوم على الهجوم الإيراني الذي استهدف قوات أمريكية في الشرق الأوسط الثلاثاء الفائت. سنتكوم استعرضت أيضاً جاهزية نحو 50,000 جندي أمريكي ينتشرون حالياً في المنطقة لأي تطور محتمل. الحرس الثوري رد باستهداف مواقع يقول إنها قواعد أمريكية في الأردن والكويت اللتين أعلنتا تصدي دفاعاتهما الجوية لصواريخ ومسيرات قادمة من إيران. الحرس الثوري جدد تأكيده أن مضيق هرمز سيظل مغلقاً ما دامت الولايات المتحدة تواصل التهديدات والتدخلات في حركة الملاحة في المنطقة، محذراً واشنطن من الدفع نحو مزيد من التعقيد والتصعيد. وسط كل ذلك خرج المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية ليؤكد أن المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة لا تزال جارية رغم تصاعد المواجهة، تزامناً مع ما نقلته وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة أن قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر أعد لإيران خطة لشن حملة عقابية قد تستغرق نحو 2 أسبوع. سعيد محمود، تيريتي عربي.
0: استشهد 6 فلسطينيين بينهم طفلان وأصيب 35 آخرون معظمهم أطفال بقصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية باستشهاد 4 فلسطينيين بينهم طفلان وبإصابة 13 آخرين بغارات إسرائيلية متفرقة، إذ استهدف شاب على دراجة هوائية في شارع الوحدة واستهدف تجمع للمدنيين وسط مدينة غزة، فيما نال قصف آخر خيمة للنازحين في المواصي غربا وشقة سكنية في مخيم البريدج. نفذت طائرات الاحتلال الإسرائيلي في ساعات متأخرة من ليل الأربعاء عدة غارات مستهدفة منازل وخيام للنازحين في قطاع غزة، ما أجبر العائلات على قضاء ليلتهم في العراء قبل أن يعودوا باحثين عما تبقى من أمتعتهم بين الركام.
2: منزل عائلة مطر، واحد من عدة منازل استهدفت الليلة الماضية جيش الاحتلال.

0: الإسرائيلي أمر سكان تلك المنطقة بالإخلاء تمهيدا لعملية القصف. هذا القصف لم يدمر المنزل فقط، لم يشرد السكان هذا المنزل بشكل خاص، ما جرى في تلك المنطقة هو تدمير لكافة خيام النازحين في محيط هذا المكان، حيث أن هذا المكان يحيط به عدد كبير من خيام النازحين. معنا أحد سكان هذه المنطقة، ماذا جرى معكم خلال الليلة الماضية؟
1: طبعا كنا قاعدين في الخيمة فأجتنا إشارة إخلاء، فطلعت على الشارع من الخيمة عندي على الشارع، بطلع لقيت الناس قاعدة بتجري، قاعدة وأطفال ونساء ورجال، بقول لهم عساكم بخير، إيش في مالكم إيش في؟ قالوا معكم 5 دقائق إيش تخلوا المربع. 5 دقائق، طب لمين الضربة؟ قالوا بنعرفش، الجيش كلمنا وقلنا 5 دقائق لازم تخلوا المربع. مسافة ما رجعت، جبت مرتي والبنات من قلب الخيمة وطلعت شردنا زي هيك، اللي بقول لك 5 دقيقة ونص بقوا خاطين المكان، دقيقة ونص ما لحقناش ناخذ أي حاجة من قلب الخيام، لا أكل لا شرب لا مية لا فراش لا حرامات ولا أي حاجة، وكل وجد كله طعط، وأظنش تاكل بعد البارود واللي صار من إيش من الصواريخ واللي صار علينا. زي ما أنت شايف 35 عيلة في قلب المخيم ما فيش.
0: كان الله في عونكم. العائلات هنا تحاول البحث وأخذ ما يمكن أخذه بعد هذه الغارة، حيث الدمار الكبير الذي أصاب هذه الخيام في تلك المنطقة. نتحدث عن أوضاع صعبة عاشتها العائلات في تلك المنطقة، حيث أجبرت العائلات على قضاء الليلة الماضية في الشوارع. هذا الاستهداف هو واحد من عدة استهدافات شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي خلال الليلة الماضية. الاستهدافات استهدفت عدد من المنازل وخيام النازحين وشقق السكنية. جيش الاحتلال الإسرائيلي قام بقتل 3 من الفلسطينيين الليلة الماضية، إضافة إلى أكثر من 20 جريحا في سلسلة من الغارات التي أعادت للأذهان ما عاشه سكان قطاع غزة خلال فترة الحرب على قطاع غزة. محمد أحمد، تراتي عربي، حي النصر، غرب مدينة غزة.
2: أعلنت وزارة الصحة بغزة توقف خطط العلاج الكيميائي لمرضى السرطان الذين تقدر أعدادهم بأكثر من 11,000 مريض بينهم مئات الأطفال والنساء، وذلك إثر الجمود التام الذي أصاب أقسام رعاية مرضى السرطان جراء نفاد الأدوية اللازمة للعلاج.
3: بخطوات مثقلة باليأس تتردد نداء بين الحين والآخر على قسم الأورام السرطانية في مستشفى الشفاء المدمر بمدينة غزة، بحثا عن علاج ورعاية طبية مفقودة بعدما عاد السرطان لينهش جسدها النحيل منذ بدء حرب الإبادة.
4: أنا لما رحت للدكاترة قال لي أكثر من السي تي بقدرش أعمل لك، يعني حتى السي تي لما شافها فهم بين انه في غدد، لكن هل هي نشطه مش نشطه بتتكاثر او لا مش كل ما ببين. قال لي انت بدك مسح ذري، ومن 3 سنين واحنا بنسعى على السفر بس عشان قصه المسح الذري، يعني انا اطلع اعمل مسح ذري لحتى اشوف شو العلاج المناسب. وحاليا حالتي ساءت بزياده، من يومين عملت صوره سي تي من ثاني وهي بين انه تجدد المرض من ثاني في الغدد.
3: وزارة الصحة بغزة أعلنت عن توقف بروتوكولات العلاج الكيميائي لمرضى السرطان في القطاع بعدما أصيبت أقسام رعايتهم بالشلل التام بفعل الشح الحاد في الأدوية التخصصية والفحوص المخبرية لمرضى الأورام.
5: الآن وصلنا إلى يعني أرقام صفرية صراحة في العديد من البروتوكولات العلاجية. على سبيل المثال يعني قبل يومين توفي لدينا طفلين عمرهم 15 عاما بسبب سرطان الدم، يعني بروتوكول سرطان الدم غير متوفر، بروتوكول سرطان المعدة غير متوفر، بروتوكول سرطان القولون غير متوفر، بروتوكول سرطان الثدي عند النساء وهو يعني من الضرورية جدا غير متوفر، في ظل أنه هناك أيضا ازدياد في حالات الأورام تسجل داخل قطاع غزة. فبالتالي نحن نتحدث عن حالة إنسانية بحتة. مريض السرطان لا ينتظر كثيرا، مريض السرطان لم يتم التدخل بإعطائه العلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي إما أن ينتشر هذا المرض أو إما أن يموت المريض.
3: المعاناة الإنسانية والظروف القاهرة للمرضى الذين يتهددهم الموت دفعت الفرق الطبية لاتباع بروتوكولات منقوصة والبحث عن علاجات بديلة للمرضى تتسبب لهم بعوارض جانبية وآلام شديدة وسط حاجتهم الملحة لبروتوكول علاج مكتمل.
6: احنا تحملنا الوجع الأولاني، الحين لما بدهم يحطوا لك شيء بديل حتبدي تتوجعي، هاي حساسية بالجسم، وجع بالرأس، تقيؤ، ما بعرف يعني حاجات كتير.

0: تغيرت. فهالحين العلاج البلدي البديل والله ما كنت انام من الخوف، وبرضه هي حساسيه معطوني 6 إبر عشان يعني الحساسيه ما تتهيجش كثير من العلاج الجديد، وجع صداع زي صداع الكورونا ما بتقدري تتحمليه.
1: هنا آلاف المرضى محاصرون بلا علاج أو حتى خدمات طبية تخفف من آلامهم، فتوقف بروتوكول العلاج الكيميائي لمرضى السرطان في غزة قرار بالإعدام البطيء وسط شح الأدوية والفحوص المخبرية اللازمة لعلاج أمراضهم. ربا العجرمي، ثلاثة عربي، قطاع غزة.
2: نفذت قوات الاحتلال عملية تفجير في أحد المنازل واعتقلت شابين فلسطينيين خلال اقتحام مدينة طوباس بالضفة الغربية. وبحسب مصادر محلية، تسللت وحدة إسرائيلية خاصة إلى مدينة طوباس وفجرت مركبة بجانب منزل لعائلة فلسطينية قبل أن تقتل أو تعتقل شابين. كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم العين غرب نابلس ودهمت منزلا في منطقة الجبل الشمالي في نابلس. وشملت الاقتحامات الإسرائيلية مدينة قلقيلية ومخيم قلنديا شمال القدس المحتلة. أوقفت الشرطة البريطانية عددا من المجتمعين أمام محكمة ويستمنستر في لندن تضامنا مع نشطاء فلسطين أكشن. وأضافت تقارير أن جلسات المحاكمة المقررة اليوم مرشحة للتأجيل. وقالت المجموعة أن نحو 1500 شخص تلقوا إخطارات للمراهقة قبل إبلاغ معظمهم بعدم الحاجة إلى الحضور، مع توقعات بتحديد موعد لاحق هذا العام وفق تقارير. أفاد مراسل تريتي عربي بأن غارة إسرائيلية استهدفت منطقة مشاع المنصور في قضاء سور جنوب لبنان. وأكدت مصادر محلية قيام جنود إسرائيليين رفقة آليات عسكرية بجولة بين منازل بلدة زوطر الشرقية في محافظة النبطي جنوب لبنان. هذا ونقلت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي في تصريحات لرئيس الأركان الإسرائيلي أن جنوب لبنان في جنوب لبنان أنه إذا اقتضت الحاجة فسيوسع الجيش نطاق عملياته ليشمل مناطق إضافية. وأكدت استعادة إسرائيل استعدادها وجاهزيتها لأي تغيير في الوضع الراهن عبر عدة سيناريوهات. قال رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي إيال زمير إن المعركة على مختلف الجبهات لم تنتهي بعد، ملوحا بتوسيع العمليات العسكرية في لبنان. وأكد زمير خلال تصريحات أدلى بها من جنوب لبنان أن الجيش الإسرائيلي سيبقي قواته في المناطق التي سيطر عليها لضمان أمن طويل الأمد وفق تعبيره، مضيفا أن قواته في جاهزية كاملة لمواجهة أي تغير في الأوضاع الميدانية والتعامل مع مختلف السيناريوهات بحسب وصفه. اتهم قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل إسرائيل بعرقلة انتشار قواته في جنوب لبنان، مؤكدا استعداد الجيش اللبناني للانتشار في جميع المناطق التي ستنسحب منها القوات الإسرائيلية. وأضاف رودولف هيكل أن القوات الإسرائيلية تواصل الاعتداءات والخروقات بما يعرقل جهود الجيش لتأمين عودة السكان إلى قراهم في الجنوب. وأكد أن المؤسسة العسكرية تواصل تنفيذ مهام ضبط الحدود ومكافحة الإرهاب والتهريب مع السعي إلى تعزيز قدراتها بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة. استهدف الجيش الإسرائيلي محيط منطقة تل الأحمر الشرقي بريف القنيطرة في سوريا. وقالت وكالة الأنباء السورية سانا إن قوات الاحتلال أطلقت 3 قذائف مدفعية باتجاه محطة المنطقة أو محيط المنطقة دون وقوع إصابات. شهدت الحرب الروسية الأوكرانية تصعيدا ميدانيا جديدا بعدما شنت روسيا هجوما جويا واسعا استهدف مدنا عدة في أنحاء أوكرانيا مخلفا قتلى وجرحى وأضرارا واسعة. في المقابل جددت كييف مطالبتها حلفائها بتعزيز دفاعاتها الجوية، مؤكدة أنها تواجه نقصا حرجا في وسائل الدفاع الجوي للتصدي للصواريخ الباليستية الروسية.
1: تصعيد جديد تشهده جبهات الحرب الروسية الأوكرانية خلال الساعات الماضية مع تنفيذ روسيا هجوما جويا واسع النطاق على أوكرانيا استخدمت فيه عشرات الصواريخ وقرابة 300 طائرة مسيرة. و

0: أسفرت الضربات عن مقتل ما لا يقل عن 13 شخصاً في مناطق عدة، فيما لا تزال عمليات الإنقاذ متواصلة لانتشال الضحايا والبحث عن مفقودين تحت أنقاض المباني المدمرة. وجاءت هذه الهجمات بالتزامن مع عودة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من الولايات المتحدة، حيث قال إن نظيره الأمريكي دونالد ترامب وافق على منح كييف تراخيص للحصول على صواريخ باتريوت. وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد حذر في وقت سابق من احتمال تعرض بلاده لغارات جوية واسعة، داعيا المواطنين للالتزام بإنذارات الغارات الجوية. وبعد الهجمات جدد مطالبته حلفاء أوكرانيا بتزويد كييف بمزيد من أنظمة وصواريخ باتريوت، مؤكدا أن البلاد تواجه نقصا حرجا في وسائل الدفاع الجوي. في المقابل أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استهدفت منشآت عسكرية إضافة إلى 3 سفن شحن، مؤكدة إسقاط أكثر من 250 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل. وامتدت تداعيات الحرب إلى بولندا، حيث دفعت وارسو بطائرات مقاتلة لتأمين مجالها الجوي، فيما فتحت السلطات تحقيقا بعد العثور على حفرة كبيرة وحطام جسم مجهول في منطقة لوبلين شرقي البلاد على بعد نحو 80 كيلومترا من الحدود الأوكرانية، وسط ترجيحات بارتباطه بالغارات الجوية الليلية. سياسياً أثارت الهجمات الروسية موجة إدانات أوروبية، فقد ندد رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا بالضربات الجوية التي استهدفت مدناً أوكرانية، معتبراً أنها تؤكد مجدداً أن العدوان الروسي لم يعد يهدد أوكرانيا وحدها، بل بات يشكل تهديداً مباشراً لأمن أوروبا بأسرها. وتأتي هذه المواقف في وقت تواصل فيه كييف مطالبة حلفائها بتعزيز قدراتها الدفاعية، ولا سيما عبر تزويدها بمزيد من أنظمة الدفاع الجوي والصواريخ الاعتراضية، في ظل استمرار الهجمات الروسية المكثفة وعدم ظهور أي مؤشرات على قرب التوصل إلى وقف لإطلاق النار أو استئناف مفاوضات سلام جادة.
1: أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي إجراء تغييرات منهجية في هيئة الأركان العامة بهدف ضمان استجابة أسرع وتعزيز قدرات الألوية العسكرية على جبهات القتال. وأكد زيلينسكي أن بلاده تواصل تنفيذ ضربات بعيدة المدى ضد القوات الروسية مع تحديث قائمة الأهداف ذات الأولوية، وأشار إلى استمرار العمل مع شركاء كييف الأوروبيين على تأمين صواريخ لأنظمة الدفاع الجوي. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من كييف مراسل تي ار تي عربي ثائر عمرو. أهلا بك ثائر، ما هي أبرز التغييرات التي قام بها الرئيس الأوكراني؟
2: هي ليست تغييرات ربما في العمل أو الكادر العسكري في وزارة الدفاع، ولكن هي تغييرات متعلقة في آلية عمل وزارة الدفاع الجديدة والقائد العام للقوات المسلحة الجديد ميخائيل درباتي. هذا الاجتماع بطبيعة الحال جاء بعد ضربات كبيرة وواسعة النطاق تعرضت لها الأراضي الأوكرانية، وركز على عدة نقاط مهمة هي متعلقة بآلية عمل القوات المسلحة الأوكرانية بما يضمن عمل والتصدي للمناطق الأكثر سخونة في جبهات القتال وتزويد الألوية القتالية بما تحتاجه من ذخيرة مدفعية وآلية الرد على القوات الروسية، خاصة في المناطق التي تشهد وتيرة مرتفعة في عمليات القتال في محور مقاطعة خاركيف ودانيسك وزاباريجيا. بالإضافة هذا الاجتماع ركز على تعزيز التعاون مع الشركاء الغربيين بما يتعلق بتزويد كييف بالمزيد من منظومات الدفاع الجوي والصواريخ الاعتراضية، وهذا يقع على في حقيقة الأمر على عاتق الإدارة الجديدة لمكتب الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي، بالإضافة إلى القيادة العليا للقوات المسلحة خاصة وميخائيل درباتي القائد العام للقوات المسلحة الجديد، بالإضافة إلى وزير الدفاع الجديد الأوكراني. وكذلك هنالك قرارات أوكرانية متعلقة بشن أو مواصلة المزيد من الضربات بعيدة المدى وفقا لما يسميها الجانب الأوكراني، ويتحدث زيلينسكي في هذا الاجتماع عن تجديد بنك الأهداف للقوات المسلحة الأوكرانية في مواصلة الضغط على الجانب الروسي من خلال شن المزيد من الضربات.

0: ضربات، وهذا ما يقرأ في الضربات الأوكرانية التي تستمر في عمق الأراضي الروسية. صباح هذا اليوم أو قبل قليل تحديدا هيئة الأركان العامة تحدثت عن نتائج الضربات الأوكرانية التي استهدفت عمق الأراضي الروسية، مشيرة إلى أن القوات الروسية هاجمت منشأة نفطية في منطقة بيرم بعيدة ما يقارب 1300 كيلومتر عن الحدود الأوكرانية. وأكدت هيئة الأركان العامة في هذا الإطار أنها حققت إصابات مباشرة واندلع حريق كبير، وتشير إلى أن هذه الضربات هي تفقد القوات الروسية المزيد من الخسائر، سواء كان ذلك على المستوى الاقتصادي أو على المستوى العملي على خطوط الجبهات، خاصة أن هذه المنشآت تعمل على تعزيز القدرات العسكرية للجيش الروسي. بالإضافة إلى ذلك أيضا تحدث الجانب الأوكراني عن تسديد سلسلة من الضربات في الخطوط الخلفية للقوات الروسية، ونحن نتحدث عن منطقة زاباريجيا حيث استهدفت هنالك تجمعا للقوات الروسية وموقع لتدريب القوات الروسية. إلى جانب ذلك أيضا الاستخبارات العسكرية الأوكرانية تحدثت عن ضربة استهدفت منظومة حرب إلكترونية في شبه جزيرة القرم، وقالت أن هذه المنظومة تقدم سلسلة من الخدمات القوات الروسية العاملة في منطقة شبه جزيرة القرم. وهذا أيضا ما أكده الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي من ضرورة تكريس الضربات الأوكرانية، خاصة على هذه المنطقة الاستراتيجية حيث تركز روسيا من قدراتها العسكرية في هذه المنطقة، ويقبع فيها أيضا أسطول البحر الأسود في هذه المنطقة. وهذه الاجتماع وهذه التطورات المتعلقة بالجيش الأوكراني هي تأتي كما أشرنا في ظل هجوم روسي واسع النطاق امتد جغرافيا على مساحات مختلفة على عكس المعتاد. العاصمة الأوكرانية كييف تعرضت لسلسلة من الضربات ألحقت خسائر في منطقتين مختلفتين، ويتحدث الجانب الأوكراني عن مقتل شخص وإصابة 3 آخرين، بالإضافة إلى أن الهجوم كان يتركز بغير العادة على مقاطعة لفيف في أقصى غربي البلاد قبل قليل. ووفقا لآخر الإحصائيات التي أشارت إليها السلطات الأوكرانية أشارت إلى مقتل شخص وإصابة 34 آخرين، ولكن عمليات الإنقاذ والتعامل مع أثار هذا القصف ما زالت مستمرة. القصف الروسي طال عدة مناطق في شرقي البلاد، نتحدث عن منطقة دنيبروبتروسك وتحديدا منطقة كريفي ريه مسقط رأس الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي. هنالك ارتفع عدد القتلى إلى 9 قتلى، إضافة إلى 9 إصابات في صفوف المواطنين. وأيضا مقاطعة بلطافا التي شهدت أيضا ضربات نوعية، هذه الضربات تركزت على منشآت لوجستية، وعادة ما تقوم القوات الروسية في الآونة الأخيرة بشن ضربات نوعية تستهدف هذا النوع من المنشآت في المقاطعات الحدودية، وكانت آخر هذه الهجمات في هذه المنطقة. ويتحدث أيضا الجانب الأوكراني عن أضرار كبيرة لحقت في هذه المنشأة ومقتل شخص واحد من جراء العاملين في هذه المنطقة. سومي أيضا تحدثت السلطات قبل قليل عن استهداف روسي بطائرات مسيرة لمنطقة سكنية في ضواحي هذه المدينة، وتحدثت عن إصابة شخصين في صفوف المواطنين في سلسلة من الهجمات الروسية التي تتواصل على تلك المنطقة.
1: أشكرك شكرا جزيلا من كييف تائر عمرو. غادر الرئيس اللبناني جوزيف عون بيروت متجها إلى العاصمة التركية أنقرة في زيارة رسمية، وقالت الرئاسة اللبنانية في بيان إن عون سيلتقي الرئيس رجب طيب أردوغان وعددا من المسؤولين الأتراك للبحث في العلاقات الثنائية بين البلدين. وتعد هذه أول زيارة رسمية يجريها عون لتركيا منذ توليه رئاسة لبنان مطلع 2025.
2: أقول لكم بكل صراحة وثقة هذه
1: أعلن وزير الزراعة والغابات التركي إبراهيم يوموكالي السيطرة الكاملة على حرائق غابات اندلعت في 3 ولايات هي بلكسير وتشناكالي وأنطاليا. وأشار يوموكالي إلى أن فرق الإطفاء تعاملت مع 115 حريقا منذ أمس، مؤكدا أن 21 طائرة و69 مروحية ونحو 500 عربة إطفاء وأكثر من 3500 رجل من رجال مكافحة الحرائق يعملون حاليا في الميدان. ولفت وزير الزراعة والغابات التركي إلى أن انخفاض نسبة الرطوبة وارتفاع درجات الحرارة وشدة الرياح تزيد من خطورة اندلاع الحرائق. قال المتحدث باسم القائد العام.

0: قام للقوات المسلحة العراقية صباح النعمان إن أي أدلة لم تقدم تثبت انطلاق اعتداءات من الأراضي العراقية تجاه جيرانها. ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن النعمان قوله إن المؤسسة الأمنية العراقية تعكف على إعداد خطة أمنية متكاملة لمنع تكرار الاعتداءات والحفاظ على سيادة العراق كاملة، مضيفا أن القوات الأمنية هي المسؤولة حصرا عن الملف الأمني ولن تسمح بوجود أي سلاح خارج إطار الدولة. أكدت وزارة الدفاع التركية أن تعزيز التعاون مع العراق يمثل عاملا مهما لدعم الاستقرار الإقليمي وتعزيز مكافحة الإرهاب. وأضافت الوزارة أن زيارة رئيس الوزراء العراقي لتركيا والاتفاقيات الموقعة برئاية الرئيس رجب طيب أردوغان تعزز التعاون الثنائي، وأشار إلى استمرار التنسيق في أمن الحدود والصناعات الدفاعية إلى جانب تنامي التعاون في مجالي الاقتصاد والطاقة. قتل 9 مدنيين بينهم امرأتان بهجوم شنته قوات الدعم السريع على منطقة جماجمة في ولاية شمال كردفان وفق ما أعلنت شبكة أطباء السودان. وقالت الشبكة إن الهجوم جاء على خلفية اتهام سكان بالمنطقة بالتخابر مع القوات المسلحة، مضيفة أنه أسفر أيضا عن تشريد أعداد كبيرة من السكان ونهب السوق المحلية والمركز الصحي وممتلكات المواطنين. وأدانت الشبكة استهداف المدنيين تحت أي مبرر، معتبرة ذلك جريمة تستوجب المساءلة والمحاسبة وانتهاكا للقانون الدولي الإنساني. قال وزير الخارجية السوداني محي الدين سالم في مقابلة خاصة مع تيريتي عربي إن العلاقات بين تركيا والسودان تمتد بجذور تاريخية طويلة، مضيفا أن أنقرة تعد من الشركاء الأساسيين في دعم السودانيين في زمن الحرب.
1: علاقة ما بين السودان وتركيا علاقة لها جذور طويلة وممتدة، ولعل هذه الحرب اللعينة التي فرضت على السودان خلال هذه السنوات الثلاث يعني قد أبرزت يعني معاني الرجال ومعاني الدول. تركيا واحدة من الشركاء الأساسيين في إسناد السودان وأهل السودان لاستعادة الأمن والاستقرار في ربوع السودان وفي المنطقة، وبالتالي جاءت هذه الزيارة في هذا الإطار للتفاكر، لأننا في السودان أحوج ما نكون للحكمة والآراء الصائبة على النهج الذي يسير عليه فخامة الرئيس طيب أردوغان.
0: استؤنفت حركة الدخول والخروج عبر معبر أدري الحدودي بين السودان وتشاد بعد إعادة فتحه واستئناف عبور الشاحنات والمسافرين. وأضافت مصادر أن السلطات التشادية أعادت فتح المعبر عقب تسلم مواطنين تشاديين أفرج عنهما بعد توقيفهما خلال حملة أمنية في منطقة أدي كونق، وقالت إن الحركة عادت إلى طبيعتها واستؤنف عبور الشاحنات التجارية وقوافل المساعدات الإنسانية والمسافرين في الاتجاهين. إلى التذكير بالعناوين. قصف أمريكي عنيف على إيران بعد تهديد الرئيس ترامب، والحرس الثوري يهاجم بالصواريخ مواقع في الكويت والأردن. استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة آخرين بهجمات إسرائيلية استهدفت شققا سكنية وخياما للنازحين في قطاع غزة. 7 قتلى وأكثر من 40 جريحا ودمار في البنى التحتية بهجمات روسية استهدفت كييف ومدنا أوكرانية أخرى. ختام النشرة في أمان الله.

0: تتشابه.
1: وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
2: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مساراته.
3: في العالم اليوم نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
2: العالم اليوم.

0: الضفة الغربية تنزف والمدنيون يدفعون ثمنا باهظا من أمنهم واستقرارهم وحياتهم اليومية. لا يمكن أن تصبح معاناة الإنسان مشهدا عابرا أو خبرا ينسى. حماية المدنيين ووقف الانتهاكات واحترام القانون الدولي الإنساني مسؤولية لا تتحمل التأجيل أكثر. بهذه الكلمات نبدأ حلقة اليوم التفاعل، فأهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام وتتابعون معنا اليوم. الاستيطان يتوسع في الضفة الغربية والتضييق على الفلسطينيين ينذر بانتفاضة ثالثة. مع اقتراب انتهاء المهلة لاستخدام العملة السورية القديمة ازدحام أمام مراكز التبديل. إيلون ماسك يكشف نفسه وتنفجر بوجهه حملة تتهمه بكراهية الإسلام. نبدأ جولتنا أيها الأحبة من الضفة الغربية المحتلة التي باتت الصفيحة الأكثر سخونة في فلسطين، فلا يكاد يمر يوما دون اعتداءات وانتهاكات أثقلت كاهل أصحاب الأرض. فالمستوطنون في الواجهة ومن خلفهم كل مؤسسات الحكومة الإسرائيلية سعيا للتضييق على من تبقى من الفلسطينيين الصامدين. وزير الدفاع الإسرائيلي ياسرائيل كات مؤخرا أعلن توسيع العملية العسكرية في الضفة الغربية مطالبا بإنشاء مخيم جديد للمستوطنين. نشاهد.
1: هذه سياسة تهجير وانتقام من شعبنا، لكن احنا ان شاء الله صامدين، بنرحلش، بنضل هون، احنا باكين ان شاء الله. هم بيزولوا، هم ان شاء الله بيزولوا من قريب.

0: حكومة الاحتلال تتعامل إذن مع الضفة الغربية على أنها جزء من إسرائيل وتساعد المستوطنين لتحقيق ذلك، وهو ما أكده وزير المالية الإسرائيلي بسلئيل سموتريتش بقوله إن إسرائيل تعمل على أساس أن الضفة جزء لا يتجزأ منها. تلك الجرأة دفعت المستوطنين لممارسة العنف المتزايد ضد أهل الضفة، وهذا جزء منها.
1: اطلع من هون يقولوا لنا.

0: انت تتمكوا هون؟ الجنود خلوا المستوطنين يضربوني بالعامد، هم يحطوا اغاني ويجي يضربوا عشان ما حداش يسمع للصياح وهذا الصوت. بدهم ايانا بس بمشاكل، نفيق على مشاكل وننام على مشاكل وقصص. انا اخذوني من هون من شارع الشلاله، اخذوني جوا على المعسكر، وهم اخذيني اخذوني جوا ضربوني. يعني هون ما بيش يضربوا يكلموا عشان التصوير، وبصوروا اليهود والصحفيه بصوروا اليهود. يعني قال لهم ممنوع ولا واحد يضربهم. دخلوني جوا من الساعه 4 الى الساعه 2 وانا ضرب. يحطوا اغاني ويجي يضربوا عشان ما حداش يسمع للصياح وهذا الصوت. وين مكان ضربوا ويجيبوا مستوطنين يعني من برا يضربوا ويهجموا. وعز بعد ما روحوني، عز ما روحوني على البوابة هون شمطني شلوط، قال لي خذ هذه الضربة على سنين، نزلني سنين شريف. وقال لي هون ممنوع ولا واحد فيكم من الشباب من سكان المنطقة ولا واحد يتموا هون، يعني حاولوا اقطعوها تعدوش هون. الجنود خلوا المستوطنين يضربوني بالعامد، هم من نفسهم فيهم شريف. خلص بدهمش حدا يتمهم هون في المنطقة، يعني من نفس المنطقة وسكان المنطقة بدهمش حدا، عرفت؟ يعني من طريقة نفسهم والضباط نفسهم اطلع من هون يقولوا لنا ينفعش انت تتمكوا هون، عرفت؟ كل ما نشوفكم كل ما تسووا اشي بدنا ناخذكم ونضربكم ونروحكم عبين ما تزهقوا وتطلع من المنطقة هاي.
1: ما أبشع الظلم، ولأن لغة الأرقام أدق فهذه بيانات وثقتها حكومة الاحتلال حول تزايد حالات العنف من قبل المستوطنين في الضفة الغربية. شاهدوا معي.

هذا وتداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعدد من المستوطنين وهم يشعلون النيران في سيارة مواطن فلسطيني عقب اقتحامهم منطقة أبو نجيم شرق بيت لحم بالضفة الغربية. نتابع معاً.

0: مفوضية الأمم المتحدة أدانت الاعتداءات المستمرة من قبل المستوطنين في الضفة، وجاء في بيان لها إن أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون وتوسيع نطاق ضم الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية يزيد الوضع سوءا ويجب إنهاء هذه الأعمال فورا. أما الإعلامية هالة غوراني فقد أدانت ما يحدث في الضفة الغربية معتبرة أنها ليست مجرد حوادث فردية بل مخطط منظم لحرق القرى وتشريد الفلسطينيين. شاهدوا معي.
1: It's becoming increasingly clear that what is unfolding across the occupied West Bank is not a series of isolated incidents, but a coordinated campaign of settler violence against Palestinians, often carried out with the full backing and protection of the Israeli government. Armed groups of settlers living in outposts built on land taken from Palestinians and illegal under international law are moving from village to village, torching homes and cars, killing livestock, and terrorizing entire communities. I've seen the aftermath of these attacks myself. I've interviewed the families of Palestinians killed by Israelis who almost never receive justice and are given no right to defend themselves.
0: تفاعل واسع أيها الأحباء على منصات التواصل الاجتماعي مع تأزم الوضع بالضفة الغربية، ونقرأ بعض التعليقات ونبدأ مع تامر. شاهدوا معي. إذن تامر يقول: طفح الكيل ولم يعد الفلسطينيون يحتملون الإرهاب الإسرائيلي والهجمات اليومية في الضفة الغربية. أما أحمد بن راشد السعيد فيقول: لم يعد الإرهاب الاستيطاني في الضفة الغربية مجرد اعتداءات متفرقة، بل غدت سياسات ممنهجة يغذيها تسليح مكثف للمستوطنين الذين يساندهم جيش الاحتلال. أما حازم فيقول: يتعرض الفلسطينيون لهجمات مستمرة يوميا في الضفة الغربية، ومع ذلك يمر معظمها بصمت، مع أن الحقيقة يجب أن ترى وتسمع. في سباق مع الوقت للتخلص من الأوراق النقدية القديمة، تصل اليوم 30 يوليو المهلة الأخيرة التي حددها مصرف سوريا المركزي لاستبدال الأوراق النقدية القديمة بالعملة الجديدة. وقد سبق أن مدد المصرف المهلة شهرا إضافيا بعدما كان من المقرر أن تنتهي في الأول من يوليو. ومع اقتراب انتهاء المهلة ازدادت طوابير الانتظار أمام المصارف ومكاتب البريد ومراكز الاستبدال لتبديل ما تبقى من الأوراق النقدية القديمة. شاهدوا معي.
2: عشرة مليون بس، وصلنا من 5 الصبح نجيب المدير، قلوا ليش عاطي الدور ثاني، قلوا والله ما عاطي، وضرب الناس ببعضها، كل هالكم مش 10 مليون.
0: لكن هذه العملية لم تخلو من صعوبات أربكت الأسواق وأثرت على الحركة التجارية في عدد من المحافظات، إذ رفضت بعض المحال التجارية ومحطات الوقود وسائقو وسائل النقل العام التعامل بالعملة القديمة رغم بقائها قانونية حتى نهاية المهلة. وأدى نقص السيولة من العملة الجديدة وعدم توفر الفئات الصغيرة إلى صعوبة إعادة باقي المبالغ، ما تسبب بخلافات متكررة بين البائعين والزبائن وأربك عمليات البيع والشراء. كما اضطر بعض المواطنين إلى التنقل بين أكثر من مركز استبدال بسبب الازدحام أو عدم توفر السيولة الكافية، فيما لجأ آخرون إلى مكاتب الصرافة لتبديل ما بحوزتهم من أوراق نقدية. وعلى منصات التواصل الاجتماعي تفاعل السوريون بشكل واسع مع مشاهد الازدحام واقتراب انتهاء المهلة، معبرين عن قلقهم من تأثير الانتقال إلى العملة الجديدة على أسعار السلع وحركة البيع والشراء في الأسواق. شاهدوا معي.
3: نعم عم ناخذ جديدة، ونعم امبارح شغلنا كله تعطل، يا ما منزلين الركاب يا ما مطالعين الركاب ببلاش. اللي قال لك ما معي جديد اتكل على الاطلاع، واللي لا يجينا بمناتره وكذا، بتعرف انت هيك تفضل انزل، لانه شو بدنا نساوي؟
4: اليوم ما بياخذوا عمله قديمه طاوله، بتعطي بالله ما باخذ. اه فتحوا صراف هون باب جنين بياخذ 10%، بس يعني اليوم قال لك قديمه شو بدك تطلع؟ هلا كون معي قديمه طاقه فبيس رجع القديم جديد ارجع ما باخذ مثلا سببت ازمه.
5: هلا شوف لك انا عمليا عم بعطيهم عمله قديمه ما بعرف ياخذوها في ما عم ياخذوها لذلك طيب منين بدنا نجيب عمله جديده؟
6: صار في شويه ازمه يعني في ناس لسه عندها قديم عم يعطينا قديم ونحن ما فينا نصرف القديم هاي مشكله يعني ومشكله فئه الخمس ليرات ما نزلت كمان عملت لنا مشكله يعني يعني نحن اجرنا 2500 بس يعني 30 ليره 2000 قصدي 25 ليره واحد يعطيك 30 ليره بدك ترجع له خمسه.
0: وفي المقابل أعلن مصرف سوريا المركزي اتخاذ إجراءات لتسهيل عملية الاستبدال كما مددت المؤسسة السورية للبريد ساعات العمل في مكاتبها حتى 6 مساء خلال اليوم الأخير من المهلة. نشاهد كيف تتم عملية التخلص من العملة القديمة.
7: اليوم بدأت تنتلف هاي العملة وبدأت مراحل الإتلاف عن طريق المصرف المركزي وجهاز الرقابة المالية الصفر. فبنشوف نحن حاليا عملية إتلاف العملة بشار الأسد وصوره إلى غير رجعة في سوريا.

0: هذا، وأكدت مؤسسة البريد أنها ستودع قيمة الأوراق القديمة في حسابات شام كاش عند عدم توفير سيولة نقدية جديدة في بعض المكاتب. وبانتهاء المهلة اليوم تصبح الأوراق النقدية القديمة خارج التداول اعتبارا من يوم غد، على أن تستمر عمليات سحبها لمدة 5 سنوات حصرا عبر مصرف سوريا المركزي. إذن أيها الأحبة، كيف تفاعل السوريون في منصات التواصل الاجتماعي مع آلية استبدال العملة الجديدة بالقديمة؟ ونقرأ بعض التعليقات ونبدأ مع عبد الوهاب، شاهدوا معي. إذن عبد الوهاب يقول: رهاب العملة القديمة، الجميع يخشى حيازتها ويحاول تمريرها إلى غيره، لا السيرفيس ولا الدكان ولا البسطة قبلوا أن يأخذوا مني عملة قديمة رغم أن الكتلة النقدية ما تزال كبيرة في السوق. خضر يقول: كان يفترض بالمصرف المركزي معالجة الآثار التي قد تلحق بالتوقف عن استقبال العملة الجديدة من خلال زيادة الكتلة النقدية في السوق وزيادة عدد مكاتب الصرافة أو البنوك. أما منهل فيقول: ترفض المحال التجارية ومحطات الوقود التعامل بالعملة القديمة بسبب صعوبات استبدالها لاحقا، الأمر الذي تسبب بشل قدرة المواطنين على الشراء. أما عبد الله رحال فيقول: استبدال العملة عملية وطنية ونقدية كبرى، ونجاحها لا يقاس فقط بنسبة الأوراق التي جرى سحبها، بل بقدرة الدولة على حماية آخر مواطن يحمل ورقة نقدية قانونية قديمة. من جديد، رجل الأعمال الأغنى في العالم إيلون ماسك، إذن أيها الأحبة، يثير الجدل ويتصدر قائمة الموضوعات الأكثر تفاعلاً على منصات التواصل الاجتماعي. والسبب هذا المقطع الذي انتشر له منذ عدة أيام، لكنه حتى اليوم ما زال يثير التفاعل والجدل. ففي هذا المقطع يدافع ماسك عن اليمين المتطرف، حيث أكد خلال حواره مع صحيفة الإيكونوميست البريطانية أن ما ينشر عنهم مضلل، هكذا يرى ماسك. وفي المقابل لم يخف ماسك عنصريته تجاه المسلمين، حيث قام بالربط بين المسلمين وبين بعض التصرفات غير الأخلاقية. نشاهد معا ماذا قال.
1: I'm against the imposition of rules and laws that are contrary to what we've come to accept in the West.

0: مجلة إيكونوميست قدمت تحليلاً عقب لقائها مع إيلون، وصفة إياه بالمتعصب في آرائه وأنه شخصية مثيرة للجدل، فيما رفضت رئيسة تحرير المجلة تصريحات ماسك التي يقدم من خلالها صورة مضللة للمتابعين بقولها أنه ينشر صورة مضللة عن المسلمين. ولأن اللقاء كان أشبه بالمواجهة فلم يعجب طبعاً ماسك، فخرج واصفاً رئيس تحرير الصحيفة بالخائنة. لكن التعليقات جاءت منصفة بشكل كبير لمقدمة اللقاء، ويبدو أن تداعيات المقابلة كانت أبرز وأهم من المقابلة ذاتها، ما دفع مهدي حسن الصحفي البريطاني المعروف للخروج والرد على تصريحات ماسك، حيث كشف مهدي عن الأسماء الأبرز في اليمين المتطرف والتي يدعمها ويمولها إيلون ماسك. نشاهد.
1: And on the Muslim line, thank you, Zanny Minton-Beddoes. Too many journalists ignore the anti-Muslim rhetoric at the heart of the Musk movement and support for the far right. This is a man who funds Tommy Robinson, who supported Rupert Lowe, two of the most anti-Muslim voices in the UK, if not the West. And when he's asked this straight question, are you anti-Muslim? All he has to say is, no, I'm not. All he has to say was, I'm against anti-Muslim prejudice. All he has to say was, oh, I'm against criminals. I'm against extremists. That's all he had to say, Piers. But he couldn't do it. Instead, he says, I'm against people who have antithetical views coming into this country. I'm against rape and murder, suggesting Muslims are all guilty of rape and murder. Can you imagine if somebody asked Elon Musk or anyone prominent, are you

0: anti-Jewish, and they didn't just say no. They said, well, I'm against people with different views. I'm against rape and murder. It's an outrageously bigoted thing to say by the richest man in the world. I'm glad she asked it. I'm sad that not enough journalists have followed up on that fact, that Elon Musk, the top donor to the Republican Party and Donald Trump, the richest man in the world, the owner of one of the most influential messaging platforms, is an anti-Muslim bigot. And that's not me calling.
1: ولا يخفى عليكم أعزائي المشاهدين أنه بحركة بسيطة وبحث بسيط على محرك جوجل يتبين لكم الكثير من التصريحات العنصرية التي يطلقها ماسك تجاه المسلمين من حين إلى آخر للأسف. الآن إلى تعليقات رواد منصات التواصل الاجتماعي حول هذا الموضوع، والبداية من جوني، شاهدوا معي. إذن جون يقول هذا رجل خطير ويجب إيقافه عن إطلاق أي تصريحات. أما مختار فيقول إيلون ماسك عنصري وكاره للإسلام، كلنا نعلم ذلك، ولهذا السبب هو يمول تومي روبنسون وروبرت لوي. أما محمد حسن فيقول كلام غريب جدا من إيلون ماسك، أرى أن حديثه لا يرقى لمستوى ذكاء رجل مثله، وأن هذا الفيديو سيتم استخدامه ضده في مواقف عديدة مستقبلا. غضب يعم منصات التواصل العربية والعالمية بسبب صورة نشرتها مجندة إسرائيلية رفقة صديقتها مع أسير فلسطيني معصوب العينين. نتابع القصة.

0: في الفيديو التالي نتابع مصير الناشطين في قضية تسمى أولم 5، والذين استهدفوا شركة تنتج معدات عسكرية تصدر إلى إسرائيل من مدينة أولم الألمانية. نتابع معا.
1: We are not the terrorists. The real terrorists are those that drop the bomb.

0: integrity in the way people are behaving. It's just absent in this courtroom. And, you know, it's our five loved ones.
1: آدم هاربر ناشط أمريكي كان يسافر مرتديا قميص عليه عبارة إسرائيل تقتل طفلا كل 30 دقيقة للتعبير عن تضامنه مع الفلسطينيين، ولكن السلطات الأمريكية مؤخرا ألغت عضويته في برنامج التفتيش السريع الذي يسهل إجراءات السفر، فها هو ينشر فيديو جديد ويعلق على هذا الموضوع، نشاهد معا.
2: Won't give me a reason, took my global ID. My wife and children got through. They didn't lose theirs, so it can only be one thing, you know, you speak up too much truth. Look at that. First Amendment's already in jeopardy. Absolutely disgusting. And what am I supposed to go back to my way of thinking 2-3 years ago when I did believe Israel was our ally? I was not brainwashed, now I'm brainwashed. So, you know, just try to unlearn everything I've learned over the past 2-3 years and just go back to my limited way of thinking that Israel is our ally and they're just defending themselves. Come on.
1: بهذا نصل وإياكم مشاهدين الأحباء إلى ختام هذه الحلقة من برنامج تفاعل، على أمل اللقاء بكم من جديد. تقبلوا تحياتي وتحيات كل فريق العمل، في أمان الله وإلى اللقاء.

Genocide in Gaza, but also those in the occupied West Bank.

ستة قتلى بقصف أمريكي على مناطق في إيران، والحرس الثوري يهاجم بالصواريخ مواقع في الكويت والأردن. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تيرتي عربي في اسطنبول، معكم محمد عمر، وتتابعون في نشرتنا أيضا: استشهاد ستة فلسطينيين وإصابة آخرين بهجمات إسرائيلية استهدفت شققا سكنية وخياما للنازحين في قطاع غزة. 7 قتلى وأكثر من 40 جريحا

0: أهلا بكم إلى التفاصيل. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية استهداف مجموعة واسعة جدا من الأهداف داخل إيران، وقالت وسائل أعلام إيرانية إن الهجمات الأمريكية أدت إلى مقتل 6 أشخاص بينهم 3 عناصر من الحرس الثوري الذي رد بقصف أهداف في الأردن والكويت، بينما أكدت باكستان أن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران لا تزال جارية رغم تصاعد المواجهات.
1: نذير عودة الحرب يضج في الأفق، قصف أمريكي واسع النطاق يضرب العمق الإيراني عقب ساعات من تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوجيه ضربة قوية. مناطق في خوزستان وهرمزغان وبوشهر وفارس وجزيرة قشم هزتها انفجارات مدوية غير مسبوقة، وسرعان ما هرعت فرق الإنقاذ لانتشال الضحايا ما بين قتيل وجريح، وسط حالة من الهلع أصابت الإيرانيين بعد فترة هدوء نسبي. القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم قالت إنها قصفت ما وصفته بمجموعة واسعة جدا من الأهداف داخل إيران، شملت مراكز قيادة عسكرية ومنشآت للصواريخ والطائرات المسيرة وعشرات الأهداف التابعة للحرس الثوري الإيراني، ردا وفق سنتكوم على الهجوم الإيراني الذي استهدف قوات أمريكية في الشرق الأوسط الثلاثاء الفائت. سنتكوم استعرضت أيضاً جاهزية نحو 50,000 جندي أمريكي ينتشرون حالياً في المنطقة لأي تطور محتمل. الحرس الثوري رد باستهداف مواقع يقول إنها قواعد أمريكية في الأردن والكويت اللتين أعلنتا تصدي دفاعاتهما الجوية لصواريخ ومسيرات قادمة من إيران. الحرس الثوري جدد تأكيده أن مضيق هرمز سيظل مغلقاً ما دامت الولايات المتحدة تواصل التهديدات والتدخلات في حركة الملاحة في المنطقة، محذراً واشنطن من الدفع نحو مزيد من التعقيد والتصعيد. وسط كل ذلك خرج المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية ليؤكد أن المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة لا تزال جارية رغم تصاعد المواجهة، تزامناً مع ما نقلته وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة أن قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر أعد لإيران خطة لشن حملة عقابية.
0: ننتقل بكم مشاهدينا إلى أنقرة ومراسم استقبال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للرئيس اللبناني جوزيف عون في أول زيارة رسمية يقوم بها إلى أنقرة. هذه الزيارة التي تأتي في ظل استمرار التوتر في منطقة الشرق الأوسط وفي ظل العديد من الملفات التي سيجري بحثها ما بين الرئيسين، وخصوصا الملفات المتعلقة بتطور العلاقات التركية اللبنانية. إذن في الصورة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

إذن مشاهدينا، رئيس تركيا رجب طيب أردوغان في أنقرة يستعد لاستقبال الرئيس اللبناني جوزيف أون في أول زيارة رسمية له منذ توليه رئاسة لبنان. هذه الزيارة تعكس زخما متصاعدا في العلاقات التركية اللبنانية بعد أشهر من انتخاب رئيس الجمهورية اللبنانية وتشكيل حكومة جديدة طبعا في لبنان، وهو ما فتح الباب أمام تحركات دبلوماسية مكثفة لإعادة تنشيط العلاقات الخارجية. وطبعا وعلى لسان أكثر من مسؤول لبناني، فإن العلاقات التركية اللبنانية شهدت تطورا في الفترة الأخيرة، خصوصا مع وقوف تركيا إلى جانب لبنان في العديد من الأزمات والعديد من الملفات الداخلية.

0: والخارجية.
1: ترنا
0: إذن كما تتابعون في الصورة موكب الفرسان الذي يسبق سيارة الرئيس الضيف متجها إلى مقر لقاء يعقد مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. نتابع معكم على الهواء مباشرة من أنقرة مراسم الاستقبال الرسمي للرئيس اللبناني الذي وصل إلى حيث مقر اللقاء الذي سيقام بينه وبين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. طبعا من المتوقع أن تتصدر المباحثات ملفات الأمن والاستقرار خصوصا في جنوب لبنان، وأيضا دعم الجيش اللبناني إلى أيضا إلى جانب الجهود الرامية إلى تثبيت سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، وهو الملف الذي تدعمه تركيا. أيضا إعادة الإعمار ستكون من أبرز العناوين التي ستتصدر هذه الزيارة، لا سيما في ظل الدمار الذي خلفته القوات الإسرائيلية، حيث تمتلك الشركات التركية خبرة واسعة في مشاريع إعادة الإعمار ومشاريع البنية التحتية. طبعا هذه الزيارة أيضا تحمل بعدا اقتصاديا مع بحث سبل زيادة الحجم للتبادل التجاري بين البلدين، تشجيع الاستثمارات التركية في لبنان وتعزيز التعاون في مجالات الطاقة والنقل والبنية التحتية. أترككم مع هذه الصور لوصول الرئيس اللبناني جوزيف عون في أول زيارة رسمية إلى تركيا.
2: أهلا وسهلا، كيف حالكم؟
3: ممتاز،
2: خير إن شاء الله، خير إن شاء الله.
0: إذن باللغة العربية استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الرئيس اللبناني جوزيف عون بكلمات ترحيب باللغة العربية قبل الذهاب إلى المقصورة لعزف النشيد الوطني لكل من تركيا ولبنان.

إذن مشاهدينا، ننقل لكم على الهواء مباشرة مراسم الاستقبال الرسمي للرئيس اللبناني جوزيف عون في أول زيارة رسمية يقوم بها إلى تركيا. وفي استقباله كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث عزف النشيد الوطني للجمهوريتين.

العلاقات الدبلوماسية التركية اللبنانية تعود إلى عام 1946 بعد استقلال لبنان، والعلاقات ظلت علاقات مستقرة رغم التحولات السياسية الكبيرة التي شهدتها المنطقة خلال العقود الماضية. طبعا بحكم الإرث التاريخي لبنان له ارتباطات كبيرة بتركيا، والعلاقات شهدت تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة، خصوصا مع وصول الرئيس رجب طيب أردوغان إلى سدة الحكم في تركيا، حيث تبنت أنقرة سياسة الانفتاح على دول المنطقة وخصوصا على الدول العربية ومنها لبنان، التي حظيت أو الذي حظي باهتمام كبير وخاص من تركيا. طبعا تاريخيا من الأمور التي يجب ذكرها، بعد حرب يوليو 2006 لعبت تركيا دورا بارزا في دعم لبنان من خلال المساعدات الإنسانية أو المشاركة أيضا في قوات اليونيفيل في جنوب لبنان، وهي المشاركة التي ما زالت مستمرة. تركيا أيضا تملك واحدة من أكبر الوحدات العسكرية ضمن قوات الأمم المتحدة في جنوب لبنان، وتشارك في المشاريع الإنسانية والتنموية في مختلف أرجاء لبنان. من الأزمات التي مرت بلبنان في عام 2020 انفجار مرفأ بيروت نذكره جميعا. تركيا طبعا كانت من أول الدول التي أرسلت فرق الإنقاذ والمساعدات الطبية والإغاثية إلى لبنان. إذن مشاهدينا، نقلنا لكم وقائع الاستقبال الرسمي للرئيس اللبناني جوزيف عون في أنقرة، وكان في استقباله الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أول زيارة رسمية يقوم بها الرئيس جوزيف عون إلى تركيا في هذا الوقت الحساس. أما الآن فنعود إلى ملفنا الأول في هذه النشرة والتطورات المرتبطة بالحرب بين الولايات المتحدة وإيران والتطورات الأخيرة في هذه الحرب. للتعليق عليها ينضم إلينا من طهران الدبلوماسي الإيراني السابق والأستاذ في العلاقات الدولية الدكتور عباس خميار. أهلا ومرحبا بك دكتور عباس. دكتور، القيادة المركزية الأمريكية أعلنت استهداف مجموعة واسعة جدا وصفتها من الأهداف داخل إيران، ولم تكتفي بمواقع للحرس الثوري بل شملت أيضا بنى عسكرية ومنشآت صاروخية. هل انتقلت واشنطن من سياسة الردع إلى استنزاف القدرات العسكرية الإيرانية بشكل مباشر؟

0: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لك ولكل المشاهدين. الولايات المتحدة الأمريكية لم تتخذ يوما سياسة الردع، وإنما كانت سياستها دائما سياسة الدمار وسياسة الهجوم والضربات. لا أعرف كيف تتحدث عن الردع وهي قامت ليلة أمس وقبل ساعات باستهداف المناطق السكنية.
1: هو يعني القوات الأمريكية دائما من خلال سنتكم تقوم بالتصريح أن صحيح دكتور، لكن هي تقوم دائما ما تعلن الولايات المتحدة أنها ستقوم بعمليات عسكرية وبضربات على إيران ردا على استهداف كذا أو ردا على إغلاق المضيق، ردا على استهداف إحدى السفن. أنا لا أتبنى وجهة نظر أي من الأطراف، لكن أنقل ما تقوله الولايات المتحدة وأطلب الرد من خلالك. طيب، وسائل إعلام إيرانية تحدثت عن مقتل 3 من الحرس الثوري، هل تتعامل إيران مع مثل هذه الأخبار على أنها أعداد محدودة، أم مثل هذه الأرقام حتى لو كانت أعداد محدودة تستوجب الرد الإيراني ربما لترميم الهيبة العسكرية؟
0: نعم، الوكالات الإيرانية، الأنباء الإيرانية تحدثت عن 10 قتلى وشهداء وليس 3، و3-4 منهم أقل من سن 10 من العمر، وهذا يدل بأن الاستهداف لم يكن استهدافا عسكريا فقط، وإنما استهدافات مدنية وقصف للمناطق السكنية وقصف سيارة أجرة كانت تقل الزوج والزوجة والطفل وابنهما. لذلك الاستهدافات هي شاملة لإيجاد نوع من الرعب. وبالتأكيد الأمريكيون ليسوا بحاجة إلى ذرائع عندما هاجموا طاولة المفاوضات والمسار السلمي في السنة الماضية وشنوا حربا مع إسرائيل على مدى 12 يوما. لم تكن هناك ذرائع وكانت الأمور تسير نحو الحل السلمي في عمان، وبعد ذلك في جنيف نفس الطريقة استهدفت إيران بعد أن كانت هناك جولات تفاوضية تأتي أكلها. وأيضا أرادت واستخدمت أو استفادت من هذه الهدنة وقصفت المواقع الإيرانية الساحلية قبل أسبوعين، واستمرت هذه الهجمات لمدة 13 يوما. لذلك الأمريكيون ليسوا بحاجة إلى ذرائع، الذرائع دائما متواجدة. هل كانت هناك ذريعة للهجوم على لبنان والذريعة إلى الهجوم على غزة؟ هذه الطريقة الأمريكية هي طريقة دمار، أينما حلت أمريكا جاءت بالدمار وبالقتل والتشريد، وهذا ما يحدث في إيران. هي سلسلة من هذه الهجمات التي
1: الحرس الثوري الإيراني أعلن استهداف القواعد الأمريكية في الأردن والكويت ردا على الضربات الأمريكية. ألا تخشون في إيران أن تتوسع دائرة الرد وتدخل دول أخرى في هذه المواجهة جراء هذه الاستهدافات في دول المنطقة؟
0: طهران لا تخشى هذا الأمر لأنها هي لا تستهدف هذه الدول بقدر ما هي تستهدف المواقع التي توضع في تصرف الأمريكيين. ماذا يعمل 4000 أمريكي في الأردن حسب الرواية الإيرانية، و13000 أمريكي في الكويت؟ الاستهداف الذي تم يوم أمس كان استهداف بطائرات أمريكية، وحسب الرواية الإيرانية هناك كان قصف بثلاث هذه الطائرات في المطار. لذلك هذه الاستهدافات هي تراها طهران استهدافات مشروعة، لأنها تستهدف البنى التحتية، المناطق السكنية والمواقع العسكرية الإيرانية.

0: نعم
1: وأتصور هناك نوع من التفهم عند هذه الدول من خلال العلاقات الدبلوماسية التي ما زالت مستمرة
0: طيب
1: بين هذه الدول وبين
0: دكتور،
1: بحران.
0: باكستان بالتزامن مع الضربات خرجت لتؤكد أن المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة ما زالت مستمرة بشكل غير مباشر. السؤال، كيف يمكن أن تستمر هذه المفاوضات في ظل تبادل الضربات؟
1: نعم، هذا السؤال مطروح أيضا في طهران، لأنه بقي 14 يوما من صلاحية الهدنة التي استمرت وكان من المقرر أن تستمر 60 يوما، لن يبقى منها إلا 14 يوما، ونحن ما زلنا في هذه الاشتباكات وما زلنا تحت النار. الإيرانيون لا أتصور يتفاوضون تحت النار. الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تفرض أجندتها وتفرض شروطها كما يقول الرئيس ترامب بنسبة 100%، وهذا لم يكن حسب الرؤية الإيرانية تفاوض، وإنما هو الاستسلام. والإيرانيون كانوا وما زالوا
0: نعم
1: يكررون بأن ثمن المقاومة أقل بكثير من ثمن الاستسلام، وهم لا يستسلموا تحت النار. هذا شأن الدول الأخرى التي تريد ويجب أن توقف هذه الهجمات وأن لا تستخدم الهدنة والحلول التفاوضية المقترحة
0: نعم
1: كغطاء لاستمرارية الهجوم على إيران واستهداف البنى التحتية والمناطق السكنية في إيران.
0: دكتور، صحيفة وول ستريت جورنال تحدثت عن أن قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال براد كوبر أعد خطة عمليات قد تمتد لأسبوعين في إيران. إذا صحت هذه المعلومات، هل تتوقعون أن يكون الرد الإيراني تدريجيا أم ستنتظر إيران نهاية العمليات الأمريكية للرد؟
1: لا ينتظر أحد النهاية، وإنما سيكون الرد حاسما وشجاعا وقويا وسريعا أيضا. كل ما نسمعه في طهران هنا الآن هي ستكون هناك مفاجآت إذا ما استمر العدوان. لذلك هناك ضغوط شعبية، هناك ضغوط من قبل التيارات السياسية في إيران تطلب من المفاوض الإيراني أن تكون ردوده بقوة، ويطلبون من القوة العسكرية سواء الجيش الإيراني أو الحرس الثورة أن تكون ردودهم سريعة وشجاعة وقوية، وهذا ما يتوقعه الشعب الإيراني من القوة العسكرية. وأتصور نحن على يعني وشك تصعيد واضح وكبير، وسيكون هذا التصعيد مؤثرا بشكل كبير على العدوان، وستكون المنطقة برمتها تغرق في هذه الأزمة، وهذا ما لا نريده ولا يأمله أحد.
0: أشكرك شكرا جزيلا الدكتور عباس خاميار متحدثا من طهران. استشهد 6 فلسطينيين بينهم طفلان، وأصيب 35 آخرون معظمهم أطفال بقصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية باستشهاد 4 فلسطينيين بينهم طفلان وبإصابة 13 آخرين بغارات إسرائيلية متفرقة، إذ استهدف شاب على دراجة هوائية في شارع الوحدة وتجمع للمدنيين وسط مدينة غزة، فيما نال قصف آخر خيمة للنازحين في المواصي غربا وشقة سكنية في مخيم البريج. نفذت طائرات الاحتلال الإسرائيلي في ساعات متأخرة من ليل الأربعاء عدة غارات مستهدفة منازل وخياما للنازحين في قطاع غزة، ما أجبر العائلات على قضاء ليلتهم في العراء قبل أن يعودوا باحثين عما تبقى من أمتعتهم بين الركام.
2: منزل عائلة مطر واحد من عدة منازل استهدفت الليلة الماضية. جيش الاحتلال الإسرائيلي أمر سكان تلك المنطقة بالإخلاء، تمهيدا لعملية القصف.

0: هذا القصف لم يدمر المنزل فقط، لم يشرد السكان هذا المنزل بشكل خاص، ما جرى في تلك المنطقة هو تدمير لكافة خيام النازحين في محيط هذا المكان، حيث أن هذا المكان يحيط به عدد كبير من خيام النازحين. معنا أحد سكان هذه المنطقة، ماذا جرى معكم خلال الليلة الماضية؟
1: طبعا كنا قاعدين في الخيمة فأجتنا شرطة خلاء، فطلعت على الشارع من الخيمة عندي على الشارع، بطلع لقيت الناس قاعدة بتجري، قاعدة وأطفال ونساء ورجال، بقول لهم عساكم بخير، إيش في مالكم إيش في؟ قالوا معكم 5 دقائق إيش تخلوا المربع. 5 دقائق، طب لمين الضربة؟ قالوا بنعرفش، الجيش كلمنا قلنا 5 دقائق لازم تخلوا المربع. مسافة ما رجعت، جبت مرتي والبنات من قلب الخيمة وطلعت، شردنا زي هيك، اللي بقول لك 5 دقيقة ونص بقوا خاطيني المكان، دقيقة ونص يعني ما لحقناش ناخذ أي حاجة من قلب الخيام، لا أكل لا شرب لا مية لا فراش لا حرمات ولا أي حاجة، وكل وجد كله طعط، وظنش تاكل بعد البارود واللي صار من إيش من الصواريخ واللي صار علينا. زي ما أنت شايف 35 عيلة في قلب المخيم ما فيش.
0: كان الله في عونكم. العائلات هنا تحاول البحث وأخذ ما يمكن أخذه بعد هذه الغارة، حيث الدمار الكبير الذي أصاب هذه الخيام في تلك المنطقة. نتحدث عن أوضاع صعبة عاشتها العائلات في تلك المنطقة، حيث أجبرت العائلات على قضاء الليلة الماضية في الشوارع. هذا الاستهداف هو واحد من عدة استهدافات شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي خلال الليلة الماضية. الاستهدافات استهدفت عدد من المنازل وخيام النازحين وشقق السكنية. جيش الاحتلال الإسرائيلي قام بقتل 3 من الفلسطينيين الليلة الماضية، إضافة إلى أكثر من 20 جريحا في سلسلة من الغارات التي أعادت للأذهان ما عاشه سكان قطاع غزة خلال فترة الحرب على قطاع غزة. محمد أحمد، تراتي عربي، حي النصر، غرب مدينة غزة.
2: أدانت حركة المقاومة الإسلامية أو حماس الغارات الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، معتبرة أنها تمثل استمرارا للحرب على المدنيين وانتهاكا لاتفاق وقف إطلاق النار. وقالت حماس أن القصف الإسرائيلي خلال الساعات الأخيرة استهدف الأحياء السكنية والمنازل وخيام النازحين في قطاع غزة، وأضافت أن الغارات أسفرت عن سقوط عدد من الشهداء بينهم أطفال ورضع، إلى جانب عشرات المصابين وتشريد عائلات فلسطينية. واعتبرت الحركة أن الهجمات تمثل استمرارا لما وصفته بحرب الإبادة بحق المدنيين وانتهاكا لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في شرم الشيخ. وقالت حماس إن صمت المجتمع الدولي تجاه الانتهاكات والمجازر اليومية في قطاع غزة يمثل جريمة إضافية بحق الفلسطينيين ووصمة عار في تاريخ الإنسانية. ودعت الحركة إلى مراجعة الموقف من إسرائيل ومحاسبة قادتها على ما وصفته بجرائم بحق الإنسانية وانتهاك القوانين الدولية. وجددت حماس دعوتها إلى الوسطاء والضامنين لاتفاق وقف إطلاق النار لإدانة الهجمات الإسرائيلية والضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف ما وصفته بانتهاكات بنود الاتفاق. أوضح رئيس التركي رجب طيب أردوغان أن المنطقة برمتها تدفع ثمن العدوان الإسرائيلي وليس فلسطين ولبنان فحسب. وقال الرئيس أردوغان إن إسرائيل تحتل الأراضي الفلسطينية تدريجيا، متجاهلة حقوق الإنسان الأساسية في المنطقة وواضعة القانون الدولي تحت أقدامها.
3: الحكومة الإسرائيلية الحالية التي أصبحت تعتمد على الحرب تواصل دفع المنطقة نحو عدم الاستقرار من خلال استفزازتها ومخططاتها. إسرائيل تحتل الأراضي الفلسطينية تدريجياً، متجاهلة حقوق الإنسان الأساسية في المنطقة وواضعة القانون الدولي تحت أقدامها. الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنات غير القانونية وسياسات التهجير والترهيب والقمع التي تطبقها إسرائيل بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية كما فعلت في غزة تشكل المصدر الرئيسي للمشكلات في منطقتنا. لا يدفع ثمن هذا العدوان أشقاؤنا الفلسطينيون فقط أو الشعب اللبناني الشقيق، بل تتحمل تبعاته مختلف المكونات الدينية والمنطقة بأسرها.
4: كارديش لبنان halkı değil farklı inanç kesimleriyle bölgenin tamamı ödemektedir.
2: تعليقا على الموضوع انضم إلينا من غزة الكاتب والمحلل السياسي إياد القرة. أهلا ومرحبا بك سيد إياد.

0: بعد ما جاء في اتفاق أكتوبر الماضي. لكن إسرائيل هذه المرة أيضا وسعت من عمليات الاستهداف للمربعات السكنية في غرب غزة، وهي مناطق النزوح التي نتحدث عمليا عن أقل من 30% من مساحة قطاع غزة المتبقية، والتي يسيطر الاحتلال الإسرائيلي على 70%. هذا الأمر الأول. الأمر الآخر، استهداف خيام النازحين، حدث تقريبا نحن نتحدث عن 6 شهداء، غالبيتهم من الأطفال، كما جرت خلال الأيام الماضية وتصاعدت هذه. لذلك الأمر مثير للاهتمام، أنه واضح أن إسرائيل كلما كان هناك تقدم إيجابي أو محادثات
1: نعم.
0: إيجابية في القاهرة تذهب للتصعيد، سواء
1: طيب،
0: باستباق
1: ألا يوجد
0: الانتهاء
1: من
0: إلى الاتفاق
1: يسائل
0: أو
1: إسرائيل، يعني
0: تعقيبا على الاتفاق.
1: لا تعلن إسرائيل عن أي أهداف عسكرية بعد هذه الاستهدافات؟ يعني بالأمس وخلال ساعات اليوم تم قتل عدد كبير من المدنيين ومنهم أطفال دون أي تبرير أو بيان يوضح أن كانت هناك أهداف عسكرية من هذه الاستهدافات.
0: وهذا هو أيضا الجديد، أنه خلال الفترة الماضية إسرائيل لا تتحدث عن استهدافات لما تقول له عنهم أنهم مقاومين أو من تتهمهم بالسابع من أكتوبر. كل الحالات التي تمت الليلة استهدافات لمربعات سكنية، مخيمات كاملة للنازحين، نتحدث عن مئات الأسر الفلسطينية الليلة باتت في الشوارع، إضافة إلى تدمير بنايات وشقق سكنية، إضافة إلى المخيمات النزوح وقتل الأطفال. إسرائيل لم تعد بحاجة تقدم هذه التبريرات، كانت تفعل ذلك سابقا حينما كان المجتمع الدولي يهتم بالأمر وتحاول أن تظهر أن الهدف هو مرتبط بالمقاومة في غزة وإعادة بنية إعادة بناء ذاتها وغيرها. الآن هي ليست بحاجة إلى هذه المبررات، هي تفعل كل ما تريد لأن المجتمع الدولي لا يحاسبها. للأسف لا توجد ضغوط حقيقية على إسرائيل لوقف هذه الاتهامات. من ينتقد إسرائيل هم عدد قليل حتى الآن، رغم أنه في الإطار العام هناك عزلة لإسرائيل عن المجتمع الدولي، لكن إسرائيل لم تعد تأبه كثيرا لصور الأطفال الذين تنشر من غزة وهم تقتلهم الطائرات الإسرائيلية وتحرقهم على مدار الأيام. نحن نتحدث عن عمليات استهداف متواصلة لم تتوقف تقريبا خلال الفترة الماضية، وتصاعدت بشكل كبير سواء كان في المناطق ما تسمى بالقرب من المنطقة الصفراء أو في مخيمات النازحين. لذلك نحن نتحدث عن ظروف ليست سهلة، ظروف
1: نعم.
0: صعبة يعاني منها الشعب الفلسطيني، كان ينتظر ولا زال ينتظر بعين الأمل أن تكون هناك مباحثات إيجابية توقف هذه المجازر.
1: طيب، المواصي مثلا، هذه المنطقة صنفت كمنطقة آمنة لكنها بعد ذلك تعرضت مرارا للقصف. ماذا بقي من مفهوم المناطق الآمنة في غزة الآن، والخيام تتعرض للقصف في مناطق كانت توصف بالآمنة؟
0: هذه أكذوبة من الأكاذيب التي تمت خلال الحرب على غزة. هي المنطقة الآمنة، هذه المنطقة الآمنة شهدت عمليات منذ أكتوبر الماضي، شهدت أكبر عمليات قتل في الخيام وحرق للخيام للأطفال وللنساء في داخل هذه الخيام، إضافة عوضا عن أنها لا تصلح للحياة الآدمية. نحن نتحدث الآن عن فصل الصيف، تخيل أنت يعني الواقع الكارثي الذي نعيشه عمليا. تحدث عن خيام لا تتوفر فيها أدنى المقومات الحياة، معاناة شديدة في المياه الشرب، معاناة شديدة في المياه استخدام الآدمي. إسرائيل جردت هذه المناطق من كل مقوماتها أيضا، وخدعت العالم حينما قالت أنها مناطق إنسانية، وهي لا تمثل عمليا اليوم أقل من 30%. منطقة المواصي تمثل من 30% 5%، والباقي لا يمكن التواجد به بحكم أن الجيش الإسرائيلي أيضا يستهدف المواطنين في قرب المناطق الصفراء. فنحن نتحدث عن تكدس لما يقارب 1 مليون إنسان في مساحة قد لا تتجاوز 50% من مساحة قطاع غزة. تخيل أنت تتحدث عن خيام، تتحدث عن معرشات من
1: نعم.
0: النايلون ومن القماش في درجة حرارة تصل أحيانا إلى 40%، في مناطق هي بالأساس مناطق زراعية وبالأساس مناطق لا تتوفر فيها كل الإمكانيات المرتبطة بحاجات المواطنين، إضافة إلى أنه حتى ما تبقى في بعض المناطق الإنسانية في غرب غزة يتم استهداف العمارات السكنية. ليس الأمر لا يرتبط بالمناسبة أن يتم استهداف شقة سكنية أو عمارة سكنية كما حدث اليوم في مدينة غزة، أنت تتحدث عن مربع سكني كامل يتم تدميره، وأيضا حدث في دير البلح والبريج وغيرها. وحينما تحدث عن قصف خيمة في مخيم للنازحين، أنت تتحدث عن 100 أسرة أصبحت مشردة،
1: نعم
0: مقومات الحياة الأساسية غير موجودة عنها، بمعنى لا

0: إمكانية وقدرة على العيش حتى بالظروف الطبيعية، فما بالك حينما يتم إضافة أن إسرائيل تدمر هذه الخيام من خلال عمليات القصف التي تقوم بها.
1: من غزة الكاتب والمحلل السياسي إياد القرار، شكرا جزيلا لك. أوقفت الشرطة البريطانية عددا من المتظاهرين أمام محكمة ويستمنستر في لندن تضامنا مع ناشطي فلسطين أكشن، تزامنا مع توقعات بتأجيل جلسات محاكمتهم بموجب قانون مكافحة الإرهاب.
2: يحتج هؤلاء النشطاء والمتظاهرون أمام محكمة الصلح في ويستمنستر في العاصمة البريطانية لندن على المراجعة القضائية التي يقوم بها القضاء البريطاني بحق مئات النشطاء من مؤيدي فلسطين والداعمين لفلسطين ضد حرب الإبادة والتجويع التي تشنها إسرائيل في غزة. القضية الأساس تتعلق بمجموعة اسمها فلسطين أكشن أو العمل من أجل فلسطين، التي كانت حظرتها الحكومة البريطانية وثبتت محكمة الاستئناف قرار الحظر هذا، ولا تزال القضية أمام القضاء البريطاني لمراجعتها. هنا الشرطة البريطانية أوقفت عددا من هؤلاء تحديدا الذين رفعوا لافتات تؤيد فلسطين أكشن. الشرطة البريطانية كانت حذرت أي متظاهر من رفع شعار يؤيد هذه المجموعة فلسطين أكشن لأنها محظورة بحسب القانون البريطاني، لكن مؤيدي فلسطين يقولون إن ذلك انتقاص من حرية الرأي والتعبير. وبالعموم هذه القضية لا تزال تثير جدلا كبيرا في بريطانيا بين من يعتبر أن حق التظاهر من أجل فلسطين قد انتقصت منه الحكومة البريطانية، وبين من يصر على إعلاء الصوت ضد الإبادة الجماعية في غزة. وائل الحجار، تاريخ عربي، لندن.
1: شهدت الحرب الروسية الأوكرانية تصعيدا ميدانيا جديدا بعدما شنت روسيا هجوما جويا واسعا استهدف مدنا عدة في أنحاء أوكرانيا، مخلفا قتلى وجرحى وأضرارا واسعة.
3: تصعيد جديد تشهده جبهات الحرب الروسية الأوكرانية خلال الساعات الماضية، مع تنفيذ روسيا هجوما جويا واسع النطاق على أوكرانيا استخدمت فيه عشرات الصواريخ وقرابة 300 طائرة مسيرة، وأسفرت الضربات عن مقتل ما لا يقل عن 13 شخصاً في مناطق عدة، فيما لا تزال عمليات الإنقاذ متواصلة لانتشال الضحايا والبحث عن مفقودين تحت أنقاض المباني المدمرة. وجاءت هذه الهجمات بالتزامن مع عودة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من الولايات المتحدة، حيث قال إن نظيره الأمريكي دونالد ترامب وافق على منح كييف تراخيص للحصول على صواريخ باتريوت. وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد حذر في وقت سابق من احتمال تعرض بلاده لغارات جوية واسعة، داعياً المواطنين للالتزام بإنذارات الغارات الجوية. وبعد الهجمات جدد مطالبته حلفاء أوكرانيا بتزويد كييف بمزيد من أنظمة وصواريخ باتريوت، مؤكداً أن البلاد تواجه نقصاً حرجاً في وسائل الدفاع الجوي. في المقابل أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استهدفت منشآت عسكرية إضافة إلى 3 سفن شحن، مؤكدة إسقاط أكثر من 250 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل. وامتدت تداعيات الحرب إلى بولندا، حيث دفعت وارسو بطائرات مقاتلة لتأمين مجالها الجوي، فيما فتحت السلطات تحقيقاً بعد العثور على حفرة كبيرة وحطام جسم مجهول في منطقة لوبلين شرقي البلاد على بعد نحو 80 كيلومتراً من الحدود الأوكرانية، وسط ترجيحات بارتباطه بالغارات الجوية الليلية. سياسياً أثارت الهجمات الروسية موجة إدانات أوروبية، فقد ندد رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا بالضربات الجوية التي استهدفت مدناً أوكرانية، معتبراً أنها تؤكد مجدداً أن العدوان الروسي لم يعد يهدد أوكرانيا وحدها، بل بات يشكل تهديداً مباشراً لأمن أوروبا بأسرها. وتأتي هذه المواقف في وقت تواصل فيه كييف مطالبة حلفائها بتعزيز قدراتها الدفاعية، ولا سيما عبر تزويدها بمزيد من أنظمة الدفاع الجوي والصواريخ الاعتراضية، في ظل استمرار الهجمات الروسية المكثفة وعدم ظهور أي مؤشرات على قرب التوصل إلى وقف لإطلاق النار أو استئناف مفاوضات سلام جادة.
1: استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نظيره اللبناني جوزيف عون بمراسم رسمية في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، ويعقد الرئيسان اجتماعاً لبحث العلاقات الثنائية بين تركيا ولبنان إلى جانب مناقشة عدد من القضايا الإقليمية في أول زيارة رسمية يجريها الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى تركيا.

0: من الدوحة ينضم إلينا الخبير في شؤون الشرق الأوسط بجامعة قطر والمتخصص في الشأن التركي البروفيسور أحمد أويصال. أهلا ومرحبا بك بروفيسور. بروفيسور، هذه أول زيارة رسمية للرئيس اللبناني جوزيف عون إلى أنقرة، وتأتي في هذا التوقيت الحساس الذي تعيشه المنطقة. ما أهمية هذه الزيارة من ناحية التوقيت؟
1: طبعا أستاذ محمد، يعني أرحب بالجميع. أن العلاقات بين بلدين شقيقين مهمة جدا، وهناك تحولات جذرية وحساسة وحتى توتر يزيد يعني كل يوم. وعلاقة التركية اللبنانية مهمة جدا لأمن واستقرار المنطقة، وخاصة يعني لبنان يعني تستهدف يوميا من طرف إسرائيل، وأيضا هناك صراع إقليمي حول مستقبل أيضا بلد، وأيضا هناك مصالح مشتركة مثلا في شرق المتوسط، وأيضا عموما يعني في نزوح في مساعدات الإنسانية يعني تحتاج، وتركيا تقدم تحتاج لبنان وتركيا تقدم، وحريصة على إخوتها في لبنان. وطبعا
0: نعم،
1: لا نريد أنها أيضا يعني تضررت كثيرا لبنان من هذه الأزمة، أو قبل ذلك الآن يعني تستهدف أكثر وتقصف يوميا. وتركيا طبعا يعني ذكر الرئيس أردوغان، أيضا ذكر أمن تركيا أيضا تبدأ من هذه البلدان الجوار، يعني
0: نعم
1: من بيروت ودمشق إلى آخره، هي مرتبطة الأمن القومي. و أيضا يعني نحتاج إلى سلام شامل، ونحتاج إلى بيئة والجوار آمن بالنسبة لتركيا، لأن يعني عكس ما يفعل البعض، تركيا تريد الاستقرار والأمان والازدهار في المنطقة
0: طيب بروفيسور،
1: كبلد
0: خلال
1: صناعي
0: الفترة
1: تجاري سياحي.
0: الماضية
1: نعم
0: شهدنا العديد من الزيارات لمسؤولين أتراك إلى لبنان، وأيضا مسؤولين من لبنان زاروا تركيا. هذه الزيارة لرئيس الجمهورية اللبنانية، هل تتوج هذه الزيارات، هذه المرحلة من التنسيق السياسي، أم هي بداية لمرحلة من شراكة جديدة ما بين الجانبين؟
1: هذه بداية أكثر، لأن كان في تعاون تقريبا بين النصارى والشيعة وحزب الله، يعني عموما كان علاقتهم كانت جيدة، وطبعا في الآونة الأخيرة هذه العلاقات فسدت وتحولت إلى يعني تقريبا يعني في حكومة اللبنانية عندها حوارات مع أمريكا، وعملوا MOU مع مذكر تفاهم مع إسرائيل، لكن إسرائيل طبعا لا تلبي هذه الشروط، لكن في محاولة يعني في إخراج ممكن حزب الله من المعادلة أو ترك السلاح، ومن زمان هذا يناقش، وأمريكا أيضا تصر على ذلك، وإسرائيل تشترط يعني هل تخرج ولا تخرج يعني في بعض الأشياء أخرى، وأيضا طبعا الجيش اللبناني ضعيف لا يستطيع أن يعني يسيطر على البلد كلها، خاصة في وجود قصفات إسرائيلية. حزب الله يرفض أن يترك السلاح، في أشياء معقدة داخل، أيضا هناك توترات طائفية مذهبية إلى آخره في داخل البلد. يعني تركيا تحاول أن تبني علاقة جيدة مع الأطراف، لكن يعني هذا أيضا يعني تحدي كبير
0: نعم،
1: للجميع وليبني، لكن دمر البلد لبنان يعني حتى قبل الحرب. الآن عند الحرب هناك دمار شامل أكثر، دمار
0: صحيح.
1: يعني
0: عند هذه
1: و
0: النقطة تحديدا بروفيسور،
1: نعم هذا
0: يعني
1: بداية يعني في سؤالك.
0: تركيا من أوائل الدول التي دعمت لبنان في العديد من الأمور كما ذكرنا، وخصوصا في النواحي الإنسانية. هل سيكون هناك دور للشركات التركية الخبيرة في عمليات إعادة الإعمار وعمليات إنشاء البنية التحتية في المرحلة المقبلة في لبنان؟
1: طبعا طبعا تركيا أيضا تتعاون مع سوريا مثلا، لا تدخل في معادلة

0: عار أو انتقام، ويعني تهدئة تركيا، تحب أن تهدئ الطرفين أيضا، لا يسقطوا في هذا المنطق الطائفية. وطبعا الحكومة السورية أيضا يعني حكيمة لكي لا ينتقم أو يسقط في منطق الثأر. في الأخير يعني نحتاج إلى إعادة البناء في المنطقة بالكامل، من لبنان إلى سوريا والعراق واليمن إلى آخره، يعني في بل وهذه البلدان. طبعا تركيا لها مصلحة كبيرة، لكن تركيا أيضا انزعجت بتوقيع الاتفاقية لبنان مع طرف يعني قبرص الجنوبية بترسيم الحدود البحرية، لأنها لا يخدم أصلا لبنان. طبعا هذا قرارهم، لكن هذا يخص تركيا مباشرة، لأن هناك محاولة حقيقية لإبعاد تركيا من شرق المتوسط. طبعا تركيا تحمي حقوقها في هذه المنطقة، فأيضا يعني ممكن يكون هناك حوارات حول هذا الموضوع، لأن المصالح أصلا يعني منطق أو معادلة تركيا، منطق تركي يعني يقدم أكثر للبنان، لسوريا، لمصر، ولليبيا، ولتركيا أيضا، لأن قبرص الجنوبية يعني تدعي أنها تمثل قبرص الجميع، وأيضا تسيطر على شرق المتوسط بالكامل، على المصالح البحرية خاصة، وطبعا ممكن في طاقة، في أشياء أيضا، ثروات البحرية أيضا. هم يدعون هم يمتلكوا كل هذه المصالح، وتركيا ترفض ذلك. وتركيا تحب أن تمشي لبنان، تمشي مع تركيا،
1: نعم.
0: ومثل سوريا وليبيا ومصر، حتى لم توقع مثلا الاتفاقية نفس مع في نفس المنطق، يعني على الأقل
1: نعم.
0: تركت المناطق متنازع عليها ومتفاهمة أكثر مع تركيا يعني. وطبعا نتمنى
1: نعم.
0: نفس المقاربة من لبنان. وطبعا هناك ملفات
1: نعم.
0: اقتصادية، سياسية، أمنية، ثقافية، حتى نحن يعني عندنا علاقة قوية مع شعب لبنان يعني
1: أشكرك
0: تاريخيا
1: شكرا
0: أيضا
1: جزيلا
0: يوميا.
1: البروفيسور أحمد
0: نعم
1: أويصال متحدثا من الدوحة. إلى التذكير بالعناوين: 6 قتلى بقصف أمريكي على مناطق في إيران، والحرس الثوري يهاجم بالصواريخ مواقع في الكويت والأردن. استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة آخرين بهجمات إسرائيلية استهدفت شققا سكنية وخياما للنازحين في قطاع غزة. 7 قتلى وأكثر من 40 جريحا ودمار في البنى التحتية بهجمات روسية استهدفت كييف ومدنا أوكرانية أخرى. ختام النشرة في أمان الله.

0: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
1: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائع؟
0: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
1: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصات، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم
2: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

0: أنقرة حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.
1: واستهدفهما وهما يرتديان السي المميز للعمل الإعلامي.

متحف الآثار التركية والإسلامية. أقرب شاهد على التقاء أراضي الأناضول بالإسلام وإشراقة الحضارات المتنوعة والقمة التي بلغتها الفنون التركية. يزخر متحف الآثار التركية والإسلامية بكنوز ثقافية قيمة جداً، ولعل من أهمها مجموعة أوراق دمشق. هذه المجموعة النادرة هي من مقتنيات الجامع الأموي في دمشق، وهو أول المباني المعمارية في العهد الإسلامي المبكر، حيث تتكون المجموعة من 200 ألف ورقة أو يزيد، فتضم أوراق القرآن الكريم المخطوطة باليد ونماذج مجلدات وأجزاء المصحف والمعاهدات التاريخية والوكالات إلى جانب فرمانات السلاطين. خط هذه الأوراق الفريدة أمهر الخطاطين في القرن الثامن والتاسع والعاشر، فيما وصلت هذه المخطوطات إلى تركيا عام 1911. تعرض هذه المجموعة النادرة في متحف الآثار التركية والإسلامية منذ عام 1917. أحد أهم الكنوز الثقافية في متحف الآثار التركية والإسلامية هو مصراع باب جامع أولو في جيزرا في ولاية شرناق. يعود تاريخ باب هذا الجامع إلى القرن الثاني عشر، وهو من بقايا العصر السلجوقي القليلة التي بقيت إلى وقتنا الحاضر. تعلو الباب نقوش نجوم باثني عشر ضلعاً تمثل في شكلها المهيب لا نهائية الكون. تعلو الباب أيضاً لوحات صب برونزية بارزة تحمل عبارة تقول: منح الله تعالى القوة لكبيرنا محمود سنجر شاه. تعود مطرقة الباب البرونزية التي تأخذ شكل تنين إلى الجزري، أحد أبرز علماء التاريخ. يرمز شكل التنين في تقليد آسيا الوسطى والسلاجقة إلى محارب الشر، ويضفي قيمة إضافية لهذا الأثر المعروض في المتحف. لا شك أن قسم الأمانات المقدسة أكثر الأقسام تأثيراً على النفس في متحف الآثار التركية والإسلامية. في هذا القسم تعرض الأمانات المقدسة القيمة، وهي أجزاء من الأضرحة التي لها مكانة معنوية كبيرة في تاريخ الإسلام. هذه الأمانات المقدسة تعد من بين أهم لبنات الثقافة الإسلامية، وتشكل أهم أسباب انتشار صيت متحف الآثار التركية والإسلامية إلى جميع أرجاء العالم. والنجم الآخر في هذا المتحف هو كتاب زبدة التواريخ، الذي يعد أحد أهم معالم فن المنمنمات العثمانية. هذا الكتاب الذي قدم للسلطان مراد الثالث عام 1583 يضم قصص الأنبياء وصور الخلفاء ومنمنمات السلاطين حتى السلطان مراد الثالث. يحوي هذا الأثر 40 منمنمة ذات قيمة كبيرة جداً، وعليها توقيع أهم الفنانين في دار النقاشين في القصر العثماني. تاريخ الثقافة التركية الإسلامية يجسد أهم العصور الذهبية في تاريخ العالم. أما الأعمال الفريدة التي شقت طريقها إلى الحياة في تلك الفترة فهي آثار خالدة. هذه الأصول الثقافية النفيسة ما تزال تحافظ على بنيتها وتنتظر زوارها في قاعات متحف الآثار التركية والإسلامية.

أهلا بكم مشاهدين في جولة إخبارية مع مراسلينا. سنتابع معكم في هذه الجولة آخر المستجدات في المدن والعواصم حول العالم. نبدأ هذه الجولة من إيران، حيث أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم إتمام موجة جديدة من الضربات الجوية المكثفة مستهدفة عشرات المواقع للحرس الثوري الإيراني. وبحسب بيان القيادة المركزية الذي نشرته على منصة إكس، فقد شملت الضربات على إيران مراكز قيادة عسكرية ومنشآت للصواريخ والطائرات المسيرة. وأضاف البيان أن الضربات جاءت ردا على الهجوم الإيراني الذي استهدف قوات أمريكية في الشرق الأوسط الثلاثاء الفائت.

0: قتل 6 أشخاص بينهم 3 من عناصر الحرس الثوري في هجمات أمريكية استهدفت عدة مناطق إيرانية. وقالت وسائل إعلام إيرانية إن هجوما أمريكيا استهدف منزلا في قشم ما أدى إلى مقتل 3 أفراد من أسرة واحدة بينهم طفل. وأضافت أن هجمات صاروخية أمريكية استهدفت مناطق في محيط مدينة أبادان، مضيفا أن الهجمات استهدفت أيضا مناطق في محيط مدينة شادغان جنوب غرب البلاد. بالمقابل أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدة موفق السلط الجوية في الأردن بصواريخ باليستية وتدمير 3 مقاتلات أمريكية. بدوره أعلن الجيش الأردني أن دفاعاته الجوية أسقطت 5 صواريخ دخلت أجواء البلاد قادمة من إيران، مؤكدا عدم تسجيل أي إصابات بشرية بالتزامن مع إعلان القيادة المركزية الأمريكية استئناف الضربات على إيران. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا مراسلنا من طهران أمير جابر، ومن واشنطن أيمن جاد. البداية معك أمير، هل ما زالت الضربات العسكرية الأمريكية مستمرة لغاية الآن؟
1: محمد، انتهت الضربات الأمريكية، كانت قد استهدفت صباح هذا اليوم 5 محافظات إيرانية بالإضافة إلى الجزر جزيرة كيش وقشم وبوموسا. والمحافظات هي محافظة خوزستان وبوشهر وهرمزكان ومحافظة شيراز. ولكن اللافت محمد هو استهداف محافظة زنجان في شمال البلاد. يبدو الاستهداف طال إحدى المواقع التابعة للحرس الثوري الإيراني، والحديث عن مقتل 3 أفراد في هذا الهجوم الذي طال مقرا للحرس الثوري في ساعات فجر هذا اليوم. ولكن في جنوب إيران في المحافظات الجنوبية كان التركيز بالتحديد على مدينة الأهواز في جنوب غرب البلاد. تم استهداف 10 مواقع في وسط المدينة، ومحافظ هذه محافظ الأهواز يتحدث عن أضرار لحقت بمجمعين سكنيين لطلاب جامعة الأهواز الطبية. وكذلك الحديث في وسائل الإعلام الإيرانية عن إسقاط مسيرة أمريكية في مدينة بندر الخميني في جنوب غرب إيران، هذا البندر هذا الميناء المطل على المياه الخليجية. بالإضافة إلى ذلك دعني أشير إلى 3 بيانات للحرس الثوري الإيراني رقم 54 و55 و56. الحرس الثوري يتحدث عن أن الليلة الماضية حاولت ناقلتا نفط العبور الجنوبي في الذي يقع في المياه العمانية، ولكن بعد اندلاع حريق كبير في إحدى الناقلات توقفت السفن من الحركة في هذا الممر. وبالتزامن مع هذا البيان محمد، وكالة فارس للأنباء المقربة من الحرس الثوري الإيراني كانت تتحدث عن أن ناقلة قطرية للغاز الطبيعي المسال استطاعت أن تعبر مضيق هرمز عبر المسار الإيراني الذي يقع في شمال المضيق، وأبحرت باتجاه المياه الدولية. بعد ذلك تحدث الحرس الثوري الإيراني عن استهداف قاعدة في الأردن وكذلك قاعدة في الكويت.
0: أشكرك أمير. دعنا ننتقل إلى الجانب الآخر للولايات المتحدة، ومعنا من هناك أيمن جاد. أيمن، سنتكم قالت إن هذه الضربات تأتي ردا على استهداف القوات الإيرانية الحرس الثوري الإيراني لقواعد أمريكية وأهداف أمريكية في المنطقة، هل ما زالت هذه الضربات الأمريكية تأخذ منحا تصاعديا حسب التصريحات الأمريكية؟
2: محمد، بحسب التصريحات الأمريكية هناك مساران تسير فيه هذه التصريحات، بدءا من التصريحات السياسية على لسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكذلك الرسائل العسكرية. وزارة الحرب الأمريكية قبل قليل أصدرت بيانا حول هذه الهجمات التي تعود إلى إيران بعد فترة توقف دامت لعدة أيام. قالت بأن هذه الهجمات استمرت قرابة ساعتين واستهدفت العديد من القدرات العسكرية الخاصة بقوات الحرس الثوري الإيراني إلى جانب القضاء على أنظمة دفاع جوي قرب الساحل وقرب مضيق هرمز. إلى جانب ذلك تم استهداف العديد من مستودعات الأسلحة وخاصة الصواريخ البالستية. هذه الهجمات بحسب بيان البنتاغون ووزارة الحرب الأمريكية قبل قليل تأتي كما قالت بيان القيادة المركزية سانتوكوم انتقاما وردا على الهجمات الإيرانية على أهداف وأصول أمريكية في منطقة الشرق الأوسط، لكنها جاءت كذلك في محاولة لتقليص القدرات العسكرية لإيران خلال الفترة القادمة. الجانب السياسي يتحدث بأن مسار المفاوضات لا يزال مستمرا حتى هذه اللحظة، وأن الولايات المتحدة ترغب في الجلوس إلى طاولة المفاوضات وبالتالي الاستماع إلى الطرف الآخر في حال استجابة طهران للطلبات الأمريكية وتحقيق الشروط التي يمكن عندها الجلوس معا والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. بحسب هذه التصريحات وفي قراءة لوسائل الإعلام الأمريكية.
0: أيمن أعتذر لمقاطعتك وأشكرك شكرا جزيلا. ننتقل بكم مشاهدينا مباشرة إلى أنقرة وهذا المؤتمر الصحفي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره اللبناني جوزيف عون.
3: بدأت هجمة إسرائيل على لبنان في 2 مارس 2026، وإلى يومنا هذا فإن أكثر من 4300 من إخواننا اللبنانيين فقدوا حيواتهم، أكثر من 2000 من إخواننا جرحوا، مليونا من البشر اضطروا إلى ترك بلادهم وبيوتهم. وهنا مرة أخرى فإنني أتقدم إلى السيد رئيس الجمهورية وإلى الشعب اللبناني بالتعازي وأتمنى الشفاء العاجل للجرحى. وإن تركيا منذ اليوم الأول كانت واحدة من أكثر الدول وضوحا وقوة في بيانها الواضح موقفها جرائم الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل، فإننا في هذه المرحلة أيضا حافظنا على جعلها قضية رأي العام. هذه الهجمات والاحتلال لينتهي فإن الخطوات الدبلوماسية التي بدأت نتابعها من كثب. هجمات إسرائيل إذ تأثر منها بشكل مكثف جنوب لبنان فإنه لإعادة إنشائها في هذا الإطار، فإنني أود أن أعرب على أن بلادنا مستعدة للقيام بكل ما يقع على عاتقها وما تتمكن من فعله. بهذه الأفكار فإنني أتقدم بالشكر إلى السيد رئيس الجمهورية جوزيف عون على زيارته، والآن أترك الحديث له.
4: سيد الرئيس رجب طيب أردوغان، السادة الحضور، يسرني أن أزور الجمهورية التركية في محطة تعكس ما يجمع بلدينا من علاقات راسخة وإرادة مشتركة لتعزيز التعاون بما يخدم مصالح شعبينا ويسهم في استقرار منطقتنا. وبعد الشكر على دعواتكم الكريمة والتقدير الكبير لحفاوة الاستقبال، أكثر ما يغمرني الآن هو شعور بالمسؤولية تجاه هذه اللحظة، مسؤولية أنني آت من بلد يعاني بقدر ما يجاهد ويصمد ويأمل ويحلم. أقول هذا وأنا أحمل معي وجع شعب دفع ثمنا باهظا نتيجة الحرب الإسرائيلية، آلاف الضحايا، قرى دمرت، عائلات اقتلعت من منازلها، واقتصاد أنهكته الحرب. لكن ما لم تستطع الحرب أن تدمره هو إرادة اللبنانيين، فنحن اليوم أكثر تصميما على استعادة سيادة دولتنا وإعادة إعمار وطننا وبناء مستقبل آمن ومستقر لكل اللبنانيين. وهذا ما صممنا على تحقيقه فعلا، انسحاب إسرائيلي من كامل الأراضي اللبنانية، عودة أهلنا النازحين إلى قراهم، كما عودتهم المتلازمة إلى دولتهم ووطنهم، إعادة أعمار، تعافي اقتصاد واستعادة الثقة بالدولة، تأمين السيادة الحصرية لقواتنا الشرعية وحدها دون سواها من أجل حماية كل شبر من أرضنا وكل شعبنا في إطار دولة واحدة وجيش واحد وقرار سيادي واحد. ونمضي في تحقيق ذلك دون أي تنازل عن كرامتنا الوطنية.

0: وطنية، لا استسلام لقوة طاغية، لا استفزاز لجار أو صديق أو شقيق، لا تدخل أحدي في شؤوننا الداخلية أو السيادية. وهذا ما كانت عليه علاقات تركيا ولبنان منذ قيام دولتيهما الحديثتين. سيد الرئيس، لقد رفع مؤسس تركيا الحديثة الرئيس الراحل مصطفى كمال أتاتورك شعارا تأسيسيا نجده اليوم صالحا: السلام في الداخل والسلام في العالم. وبعد قرن كامل لا يبدو هذا الشعار أقل أهمية، بل أكثر إلحاحا من أي وقت مضى. فالسلام في الداخل لا يقوم إلا على دولة قوية ومؤسسات فاعلة وازدهار اقتصادي وحرية وعدالة لجميع المواطنين. أما السلام في محيطنا والعالم فلا يستقيم إلا باحترام سيادة الدول وحقوق الشعوب في تقرير مصيرها وإدارة شؤونها والاستفادة من ثرواتها وتعزيز التعاون بينها على أساس المصالح المشتركة والاحترام المتبادل. ربما تأخرت هذه الزيارة أكثر مما كان ينبغي، وكون ثالث رئيس لبناني يزور تركيا خلال 70 عاما ليس رقما أذكره اعتزازا بالمناسبة وحدها، بل تذكيرا بأن علاقات بلدينا تستحق أن تكون أكثر حضورا وأكثر طموحا. واليوم تأتي هذه الزيارة في لحظة فارقة تعيد فيها منطقتنا رسم ملامح مستقبلها. ومن مسؤوليتنا أن نضمن أن تكون الشراكة اللبنانية التركية جزءاً من صناعة هذا المستقبل لا متفرجة عليه. لقد لمست لدى السيد الرئيس أردوغان رؤية واضحة وإرادة صادقة للارتقاء بعلاقات بلدينا إلى مستوى جديد من التعاون. وجدت رجل دولة يقرأ المنطقة بعمق ويدرك أن استقرار لبنان ليس شأناً لبنانياً وحده، بل هو جزء من استقرار المنطقة بأسرها. وأني على يقين بأن هذه الزيارة ستكون بداية مرحلة جديدة في العلاقات اللبنانية التركية، عنوانها الشراكة والثقة والعمل المشترك. في الختام أود أن أتوجه بالشكر إلى الجمهورية التركية حكومة قيادة وشعبا على وقوفها إلى جانب لبنان في أصعب لحظاته، في إثر انفجار مرفأ بيروت وخلال الحرب الأخيرة، وفي كل محطة احتاج فيها لبنان إلى صديق. كما أشكر الجمهورية التركية على دعمها المستمر للجيش اللبناني وعلى مشاركتها الفاعلة ضمن قوات الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في لبنان اليونيفل، وهو التزام نقدره ونعول على استمراره. سيد الرئيس، أشكركم مجدداً على كرم الاستقبال وصدق الحوار، وتطلع إلى أن تشكل هذه الزيارة نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من العلاقات اللبنانية التركية تليق بتاريخ بلدينا وتستجيب لتطلعات شعبينا. عاشت الصداقة اللبنانية التركية، وشكراً.
1: شكرا كثيرا.
2: إذن ننتقل بكم الآن إلى أنقرة، ومن هناك مراسلة تيرتي عربي دانيا قبلاوي. أهلا بك دانيا، أطلعين على أبرز ملامح هذه الزيارة وأبرز ما جاء فيها لغاية الآن.
3: محمد، يمكن القول أن هذه الزيارة للرئيس اللبناني جوزيف عون، وهي الثالثة لرئيس جمهوري منذ تأسيس لبنان في خلال 70 عاما، هذه زيارة الثالثة لرئيس جمهوري، وأيضا تأتي في توقيت حساس يمر به لبنان وأيضا تمر بها المنطقة. الزيارة تحمل طابع سياسي بشكل أساسي وليس تنفيذي، لم يكن هناك توقيع لاتفاقيات بين البلدين، ولكن جاء الرئيس عون برسائل محددة وواضحة، وهو يريد دعم من قبل تركيا في هذه المرحلة، سواء دعم سياسي بتطبيق تنفيذ الاتفاق الإطاري الذي وقع بين لبنان وإسرائيل. أكد الرئيس اللبناني على ضرورة انسحاب إسرائيل كامل من جنوب لبنان وإعادة النازحين، وأيضا أكد على أهمية دعم الجيش اللبناني في هذه المرحلة. من جانبه الرئيس أردوغان أكد على دعم لبنان سواء من الناحية العسكرية والتدريبية، وأيضا من ناحية إعادة إعمار لبنان في هذه المرحلة. وشدد الرئيس التركي على أهمية استقرار لبنان، كون استقرار لبنان يعني استقرارا إقليميا، وندد بالانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في جنوب لبنان. إضافة إلى ذلك، كان الرئيس عون تطرق إلى العلاقات الثنائية وبأن لبنان يتطلع إلى رفعها إلى مستوى شراكة ثنائية.
2: جميل. دانيا، من خلال الوفد المرافق للرئيس اللبناني، يعني جرى التركيز على أن هذه الزيارة لها أبعاد اقتصادية أيضا، لتوقيع شراكات اقتصادية وتوسيع التبادل التجاري بين البلدين. هل لك أن تطلعين على المزيد من المعلومات حول ذلك؟
3: نعم، هذه الزيارة هي تهدف بشكل أساسي إلى بلورة تفاهمات أولية اقتصادية بالدرجة الأولى، ويبنى عليها الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء اللبناني قبل نحو 3 أسابيع، والتقى خلالها الرئيس أردوغان. أبرز العناوين الاقتصادية هي إعادة إحياء اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين. كان قد أوعز رئيس الوزراء اللبناني بالبدء بمباحثات على المستوى الفني لعودة هذا المسار. إضافة إلى ذلك، هناك تطلع من قبل البلدين لإعادة السكك الحديدية التاريخية في إطار الاتفاقية التي أبرمت بين أنقرة والرياض والمتعلقة بعودة سكة حديد الحجاز. بحث الجانبان، الرئيس الوزراء اللبناني والرئيس أردوغان، إمكانية عودة الخط ما بين حمص وطرابلس، وأيضا ما بين بيروت ودمشق، لانفتاح أكثر من الجانب اللبناني على العمق السوري وأيضا على العمق الإقليمي. وأيضا لبنان يريد أن يكون جزءا من مشاريع الربط الإقليمية، سواء من ناحية النقل أو من ناحية الطاقة. أيضا هناك ملف الربط الكهربائي بين سوريا ولبنان وتركيا. تركيا تقوم بدور رائد في هذا المجال، خاصة وأن لديها محطات طاقة كهربائية عائمة على المياه، ويمكن للبنان الاستفادة منها. أيضا هناك قضية أخرى تتعلق باستثمار الطاقة في شرق البحر المتوسط، والذي تتطلع أيضا بيروت للاستفادة من خبرة أنقرة في هذا المجال. فضلا عن ذلك محمد، هناك قضية في غاية الأهمية، وهي أن أنقرة تؤكد على ضرورة أن تقوم العلاقات بين دمشق وبيروت على أساس حسن الجوار، وأيضا أن يكون هناك علاقات سياسية واقتصادية مثمرة بين الجانبين.
2: دانيا قبلاوي من أنقرة، شكرا جزيلا لك. ننتقل إلى قطاع غزة، حيث استشهد 6 فلسطينيين، بينهم طفلان، وأصيب 35 آخرون، معظمهم أطفال، بقصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة في القطاع، حيث أفادت مصادر طبية باستشهاد 4 فلسطينيين بينهم طفلان وإصابة 13 بغارات إسرائيلية متفرقة، إذ استهدف شاب بدراجة هوائية على شارع الوحدة وتجمع للمدنيين وسط مدينة غزة، فيما نال قصف آخر خيمة للنازحين في المواصي غربا وشقة سكنية في مخيم البريج. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من غزة مراسل تيرتي عربي وائل الحلبي. أهلا بك وائل. وائل، هل ما زال التصعيد ضد المناطق المدنية مستمرا من قبل قوات الاحتلال؟
4: بكل تأكيد لا زالت عمليات القصف مستمرة في قطاع غزة منذ الليلة الماضية، وحتى اللحظة نشهد ارتفاع في وتيرة الغارات الجوية والاستهدافات التي طالت تجمعات سكنية وتجمعات للمواطنين في مختلف مناطق القطاع، مما أدى لاستشهاد 6 فلسطينيين وإصابة العشرات، وكذلك تشريد المئات من العائلات التي أجبرت على إخلاء منازلها.

0: في ساعات متأخرة من الليل تحت وطأة القصف الإسرائيلي، وأدى ذلك لتشريدهم إلى الشوارع، بالذات أن إسرائيل تقوم بإنذار المنازل المرجو قصفها خلال دقائق قليلة ولا تسمح للسكان باصطحاب أي من ممتلكاتهم، وهذا أدى لإصابة عدد من المدنيين نظرا لصعوبة الإخلاء في ظل الدقائق القليلة التي تمنحها المخابرات الإسرائيلية للسكان المنوي قصف منازلهم. المشهد الآخر هو توسيع المناطق الصفراء، تقوم في هذه الأثناء قوات من الجيش الإسرائيلي بتوسيع هذه المنطقة في الواقعة في منطقة جحر الديك، حيث أن الآليات العسكرية توغلت ظهر هذا اليوم وقامت بتقديم المربعات الصفراء ووضعتها على شارع صلاح الدين الذي يربط بين مناطق وسط القطاع وشماله، حيث أن هذا الطريق الذي كان هو الرئيسي بالنسبة لسكان قطاع غزة للتنقل بين المحافظات من خلال شارع صلاح الدين أصبح معدما الآن، بالذات مع إنشاء موقعا عسكريا على أنقاض مدينة تيكا التركية التي دمرها الجيش الإسرائيلي خلال سيطرته على ما يعرف بمحور نيتساريم العسكري، وفي هذه الأثناء يقوم بتشييد موقعا عسكريا جديدا على أنقاض هذه المدينة التي كانت تؤوي آلاف العائلات بعد بنائها في العام 2014، وهذا ربما يعكس المشهد الحقيقي لدى الاحتلال في ظل الأجواء الإيجابية من الطرف الفلسطيني التي يدور فيها الحديث عن الموافقة على تسليم السلاح من خلال الخطة التي وضعت من قبل مجلس السلام، وكذلك الموافقة على إنهاء الملفات العالقة في ملف المفاوضات، إلا أن إسرائيل تقوم على عكس ذلك بتوسيع مناطق سيطرتها في وسط القطاع في منطقة جحر الديك كما ذكرنا، والآن أيضا في منطقة أبو العجين في المناطق الشرقية من دير البلح، وكذلك التوسيعات السابقة التي شهدتها مدينة غزة في أحياء الزيتون والشجاعية والتفاح، وكذلك الأحياء الشمالية لمحافظة شمال القطاع، وهذا ربما يعكس النوايا الحقيقية لدى الاحتلال بعدم رغبته في الذهاب لأي اتفاق ينهي هذه الإبادة التي لا زالت مستمرة على كافة الأصعدة، سواء من خلال استهدافات المدنيين أو حتى تشريدهم ونزوح مزيد من العائلات إلى المجهول، أو حتى من خلال منع المرضى والجرحى من تلقي العلاج وزيادة معاناة الناس بمنع إدخال احتياجاتهم الأساسية والإغاثية إلى قطاع غزة في ظل ارتفاع درجات الحرارة والتهديدات القائمة بعودة المجاعة نهاية العام الجاري إذا ما لم تسمح إسرائيل بإدخال كميات كافية من الطعام عبر المؤسسات الإغاثية والتي تعتبر مصدرا رئيسيا بالنسبة للسكان لتوفير الغذاء، خاصة وأن البضائع التجارية التي تسمح إسرائيل بإدخالها تفرض عليها رسوما باهظة ويجعلها باهظة الثمن بالنسبة لغالبية السكان، ولا يمكن الاعتماد عليها كمصدر للغذاء. محمد
1: وائل الحلبي من غزة، شكرا جزيلا لك. نختم هذه الجولة من أوكرانيا، حيث أعلنت السلطات الأوكرانية مقتل 7 أشخاص وإصابة 43 آخرين بهجمات روسية على كييف وبولتوفا وكريفي ولفيف. وقالت السلطات الأوكرانية إن الهجمات ألحقت أضرارا بمستودعات لوجستية في بولتافا، واندلعت حرائق في كييف، وأسفر القصف الصاروخي على كريفي ري بتدمير أحد المنازل ومقتل 6 أشخاص بينهم 3 أطفال. وفي مدينة لفيف أعلنت السلطات المحلية ارتفاع حصيلة الجرحى بغارات روسية إلى 30. نذهب إلى العاصمة الأوكرانية كييف، ومن هناك مراسل تيريتي عربي ثائر عمرو ليطلعنا على المزيد من التفاصيل. أهلا بك ثائر، ضعنا في صورة موجة التصعيد الجديدة هذه.
2: محمد، ربما البداية من آخر التقارير الصادرة من السلطات العسكرية بما يتعلق بالهجوم الروسي واسع النطاق الذي شهدته الأراضي الأوكرانية. أولا، هذا الهجوم هو يختلف عن الهجمات الروسية السابقة، خاصة بما يتعلق بالخارطة الجغرافية لهذا الهجوم. هذا الهجوم بدأ بعد منتصف الليل في العاصمة الأوكرانية كييف، سلسلة من الانفجارات سمعت هنا في العاصمة، أكثر من 56 ألف مواطن أوكراني قضوا ساعات الليل في مترو الأنفاق بعدما انصدرت تعليمات من السلطات الأوكرانية على المستوى السياسي وعلى المستوى العسكري ومن المنصات الإعلامية من إمكانية تسديد روسيا سلسلة من الهجمات قد تستهدف بشكل رئيسي العاصمة.

0: الأوكرانية كييف، ولكن هنا يكمن بيت القصيد ربما، ونحن ما هذا ما استندنا إليه من آخر التصريحات الصادرة من السلطات السياسية وخاصة من الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي بما يتعلق بتغيير في التكتيكات العسكرية الروسية، بما يتعلق تحديدا بالضربات التي باتت تشنها روسيا بالصواريخ البالستية. كييف بطبيعة الحال تعرضت لهجوم، ولكن الهجوم لم يكن هو الأكبر ولم يكن هو الأعنف، وبعد عدة ساعات بادرت القوات الروسية بشن مزيد من الضربات، ولكن هذه الضربات تركزت على القطاع الغربي في الأراضي الأوكرانية وتحديدا منطقة لفيف. عمدة هذه المدينة تحدث عن أكثر من 22 صاروخا روسيا استهدف هذا المدينة، وبطبيعة الحال أشار إلى كم كبير من الدمار الذي لحق بالمنازل والممتلكات المدنية ومرافق البنية التحتية في هذه المدينة جراء هذه الضربات الروسية. إضافة إلى ذلك يتحدث الجانب الأوكراني عن سقوط نحو 30 جريحا في آخر الإحصائيات التي قدمتها السلطات المحلية في هذه المدينة، بالإضافة إلى قتيل بعد أن نجحت السلطات المحلية وقوات الدفاع المدني في انتشال هذه الجثة من تحت الركام. الهجوم الآخر جاء في أقصى الشرق في منطقة كريفي ريف في مقاطعة دنيبروبتروسك، وهذه المدينة وهذه المنطقة هي مسقط رأس الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي، وفقا لما يقول الجانب الأوكراني أن القوات الروسية استهدفت منطقة سكنية. راح ضحية هذا الهجوم 9 قتلى وبالإضافة إلى 9 جرحى وهم من عائلة واحدة، وفقا لآخر التصريحات الصادرة عن السلطات العسكرية في هذه المدينة. بطبيعة الحال الهجمات الروسية امتدت حتى مناطق أخرى، نتحدث عن منطقة بلطافا، سلسلة من الضربات استهدفت منشآت لوجستية، البريد في هذه المنطقة يستهدف بشكل مستمر، إضافة إلى منطقة بافلاغراد ومنطقة سومي أيضا كانت رصدت فيها سلسلة من الضربات الروسية خلفت جرحى في صفوف المواطنين المدنيين.
1: ثائر عمرو مراسل تيرتي عربي من كييف، شكرا جزيلا لك. وصلنا إلى ختام جولة مراسلينا، في أمان الله.

السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في الاقتصاد، معكم محمد بشر ونناقش في برنامجنا اليوم. البنك المركزي التركي ونظيره السوري يوقعان اتفاق وديعة بالليرة وانتهاء فترة استبدال العملة السورية القديمة. اتفاقية تجارية أردنية أمريكية تدخل حيز تنفيذ مطلع الشهر المقبل.

0: وقع البنك المركزي التركي ومصرف سوريا المركزي اتفاقا لفتح حساب وديعة رسمي بالليرة التركية باسم المصرف السوري لدى البنك المركزي التركي، وذلك خلال زيارة وفد تركي يترأسه محافظ المركزي التركي فاتح قرهان إلى دمشق. ويهدف الاتفاق إلى تسهيل المعاملات المالية والتجارية وتعزيز العلاقات المصرفية بين البلدين، إلى جانب دعم التبادل التجاري والاستثماري وتطوير آليات التنسيق بين المؤسسات المالية التركية والسورية. وأوضح مصرف سوريا المركزي أن الاتفاق يأتي ضمن استراتيجية لإعادة تفعيل شبكة الحسابات المراسلة مع البنوك المركزية، كما يشمل التعاون في تطوير أنظمة الدفع وتبادل الخبرات الفنية والتقنية في المجالات المالية والمصرفية. وسبق توقيع الاتفاق سلسلة اجتماعات تحضيرية ناقش خلالها الجانبان الحسابات المراسلة للمصارف السورية في تركيا ومساعدة البنوك السورية على فتح حسابات مراسلة، إضافة إلى ملف سحب الليرة التركية المتداولة في شمال سوريا. وفي سياق متصل، أعلن مصرف سوريا المركزي انتهاء مهلة استبدال الأوراق النقدية القديمة بعد تحقيق نسبة إنجاز متقدمة في عملية الاستبدال، مؤكدا أن تلك الأوراق فقدت قوتها الإبرائية وأصبحت غير صالحة للتداول أو لإجراء أي معاملات مالية. وأوضح المصرف أن مرحلة سحب ما تبقى من الأوراق النقدية القديمة تبدأ اعتبارا من الأول من أغسطس المقبل ولمدة 5 سنوات عبر مصرف سوريا المركزي في دمشق بصفته الجهة الوحيدة المعتمدة لاستقبال طلبات السحب. وأشار المصرف إلى أن طلبات السحب يجب ألا تقل عن 100 ورقة نقدية من أي فئة، على أن تحول القيمة المستحقة إلى الحساب المصرفي المحدد بالليرة السورية الجديدة بعد التدقيق والموافقة، ومن دون استيفاء أي رسوم أو عمولات أو ضرائب. نناقش هذا الملف مع ضيفنا من أوتاوا الكندية المستشار الأول للسياسات الاقتصادية في وزارة الاقتصاد والصناعة السورية الدكتور أسامة قاضي. أهلا بكم دائما معنا دكتور أسامة. بداية، ما أهمية توقيع هذا الاتفاق بين المصرفين المركزيين السوري والتركي، وما الذي يضيفه في هذه المرحلة تحديدا إلى المالية السورية؟
1: صباح الخير لك وللمشاهدين الكرام. حقيقة هذه خطوة ممتازة جدا، لأنها ستقلل من الاعتماد على البنوك الوسيطة وستخفف من تكلفة التحويلات المالية بين سوريا وتركيا، وهي الحقيقة خطوة لعلها سنة حسنة سيتبعها الكثير من البنوك العربية خاصة مع سوريا، بحيث أن أمور التقاص ما بين البنكين تكون أسهل دون وجود بنوك وسيطة. هذا سيخفف حتى يعني رسوم التحويلات من جهة، سيشجع المستثمرين الأتراك أيضا من جهة أخرى لوجود البنك المركزي التركي بصورة الأمر. والحقيقة يعني العلاقات التركية السورية بهذا الشأن حقيقة متقدمة على الصعيد المصرفي، خاصة أنها سبقتها الكثير من اللقاءات، خاصة فيما يخص أنه حوالي 11% من جغرافيا سوريا كانت تتداول الليرة التركية لمدة حوالي 8 إلى 10 سنوات. فإمكانية سحب الليرة التركية بالتدريج من تلك المنطقة أمر ليس بالسهل، ويحتاج الكثير من التعاون بين الطرفين. طبعا لصالح أولا الليرة التركية من جهة، لأنها ستكون

0: تكون متحكمة بالكتلة النقدية التركية خارج أراضيها وتعيد إدخالها إلى الأراضي التركية من جهة، وكذلك دعم الليرة السورية والكتلة النقدية السورية داخل الأراضي السورية في مناطق الشمال.
1: نعم.
0: التي كانت تتداول الليرة السورية، كان هناك 4 ملايين في تلك المنطقة تعتمد على الليرة التركية.
1: بالنظر إلى أن تركيا تعد الشريك التجاري الأكبر لسوريا في الوقت الحالي، إلى أي مدى يمكن لهذا الاتفاق أن يرفع حجم التجارة والاستثمارات المتبادلة؟
0: سيشجع كثيرا التعامل ما بين الدولتين بشكل كبير، خاصة أننا في سراقب مثلا سنبني منطقة صناعية تركية في تلك المنطقة، فري زون، بحيث أن الشركات التركية ستعتمد على العمالة السورية وستصدر كل منتجاتها إلى الخارج، فهذا سيدر دخل سواء بالقطع الأجنبي أو بالليرة التركية، سيكون هناك دعم لهذه الشركات التركية من قبل أيضا البنك المركزي التركي، فلو تم تحويلات حتى بالليرة التركية سيصبح هناك نوع من أنواع المقاصة السهلة التي ليس عليها رسوم كبيرة من أجل التحويل ما بين المصرفين، فهي وديعة، حساب وديعة تركية في سوريا وحساب سوري أيضا وديعة في تركيا، بحيث يكون هناك أي تبادل تجاري. مثلا لو نشتري مثلا بسوريا خطوط إنتاج، وبالمناسبة هناك مخطط كبير لشراء خطوط إنتاج من تركيا، سيكون هناك تداول نقدي.

0: جدول مدفوعات ما بين البلدين، هذا كله سيسهل العمل، لأنه كل ما هناك تقارب ما بين المصرفين المركزيين سيكون أمور
1: نعم.
0: التداول سهل للغاية.
1: إلى أي مدى تعتقدون أن هذه الخطوة من شأنها أن تساعد في إعادة دمج القطاع المصرفي السوري تدريجيا في النظام المالي الإقليمي والدولي حتى؟
0: لا، أنا أعتقد هذه خطوة مهمة للغاية، خاصة أن سيادة الليرة السورية على كامل الأراضي السورية، هذا من ناحية سيتم تداول يعني ملايين المقيمين في مناطق الشمال الذين كانوا يتداولوا الليرة التركية سيتداول الليرة السورية، وسيكون هناك سحب تدريجي لليرة التركية يعني طبعا من جهة، إضافة إلى أنه التعامل الآن ما بين البلدين هو على أعلى مستوى الحقيقة يعني بهذا الشأن، وحقيقة أن الوضع المصرفي السوري كل ماله في تحسن الحمد لله، خاصة بعد إزالة اسم سوريا خلال 20 يوم القادم إن شاء الله من الدول الراعي للإرهاب في الولايات المتحدة الأمريكية، سنجد الكثير من البنوك المتحمس لفتح حسابات وفتح فروع حقيقة
1: تماماً
0: في سوريا.
1: دكتور أسامة،
0: يعني السوريون يتطلعون إلى البنوك
1: أن نشهد في الفترة المقبلة تحديثاً لافتاً في أنظمة الدفع السوري بناء على هذا التعاون مع تركيا والمصرف المركزي التركي؟
0: لابد أنه المصرف المركزي السوري سيستفيد من الخبرات التركية المصرفية، خاصة في مسألة الدفع الإلكتروني، في مسألة آلات السحب الـ ATM machines في سوريا، تعزيز البنية التحتية المصرفية. دخلت عدة شركات على هذه المسألة، ولكن سوريا بلد كبير 14 محافظة وأكثر من 20-24 مليون نسمة، يحتاج الكثير الكثير
1: نعم.
0: من الخبرات، ويحتاج الكثير من الشركات للدفع الإلكتروني، وحقيقة الكل يتطلع إلى فتح فروع لبنوك تركية في سوريا قريبا جدا إن شاء الله.
1: مع انتهاء مهلة استبدال الأوراق النقدية القديمة، دكتور أسامة، هل يمكن القول إن العملية قد حققت خلال الأشهر الماضية أهدافها الرئيسية؟
0: حقيقة أول شيء خففت من مسألة جفاف السيولة، وهذه مسألة مهمة للغاية، يعني أنا بقول حققت إنجازات تقريبا 80% وأكثر، لأنه مع انتهاء الآن تداول العملة القديمة نحن نقضي على التزوير، نقضي على المضاربة، نقضي على غسيل الأموال، ونقضي على مسألة جفاف السيولة. أعتقد جفاف السيولة في طريقه إلى الانتهاء بشكل نهائي، بعتقد كمان كم أسبوع ستنتهي مسألة جفاف السيولة، هناك سيولة كافية في سوريا، خاصة وضع الكتلة النقدية السورية كلها تحت إدارة المصرف المركزي، وهذا أمر هام، لأنه معلومك الكثير من الفلول أخذوا الكثير وسرقوا من المصرف المركزي الكثير من الأموال السورية بالعملة السورية غير القطع الأجنبي، فكان هناك محاولات لإعادة تدويرها بغسل أموال داخل سوريا، كانت عيون الأمن دائما مفتوحة على المسألة، لكن لا شك أنه يمكن يكون هناك تسريب من هنا وهناك في سوق العقارات، في سوق الذهب، في بين الحدود بين العراق وسوريا أو لبنان وسوريا أو إلى آخره، فهذا الآن بعد انتهاء تداول العملة القديمة لم يعد لهذه الأوراق النقدية قيمة تداولية مع الناس بشكل مباشر، لكن قوتها الإبرائية، وهذا يعني جدير توضيحه، لأنه صار في لبس عند الشارع السوري أنه طيب أنا معي عملة سورية يعني ما بقى لها قيمة نهائيا، لا، قوتها الإبرائية فقط مع المصرف المركزي، تذهب إلى المصرف المركزي ليتأكد من هويتك وأنه ما في غسيل أموال، لا سمح الله ما في تزوير، وتستبدلها، لا يعني لا يوجد هناك ظلم أو غبن في هذه المسألة.
1: دكتور أسامة، بالإضافة إلى هذه النقاط المهمة، هل نتوقع أن تنعكس عملية استبدال العملة بشكل إيجابي على التضخم وكذلك على استقرار سعر صرف الليرة السورية، طبعا مع الالتفات إلى العوامل الأخرى المؤثرة؟
0: طبيعة الحال يعني التضخم وغيره من العوامل ليس العامل الوحيد فيه هو العملة القديمة أو الجديدة، لأنه هي عبارة عن عملية استبدال حقيقة، هو أهم شيء قيمة العملة تكون بقيمة السلع المنتجة والخدمات والمنتجات الوطنية التي تنتج وكمية الصادرات التي تصدر وقيمة هذه البضائع وحجم الإنتاج الوطني، يعني ليس فقط هو عملية استبدال الاستبدال. عملية الاستبدال المفروض لا تؤثر على التضخم بحال

0: من الأحوال. نحن من فترة مع بعد قصة مضيق هرمز الحقيقة اللي أثر علينا برفع الأسعار هو ارتفاع أسعار النفط والغاز، لأنه نحن إلى الآن نستورد نفط وغاز، يعني للأسف لأنه لا يوجد لدينا ما يكفينا إلى الآن، رغم وضع يدنا على تقريبا كل حقول النفط، لكن هي تحتاج إلى تأهيل، فنحن تقريبا لا نغطي نصف احتياجاتنا من النفط والغاز، لذلك مضطرين لاستيراده. فارتفعت أسعار الغاز والنفط في العالم، شفت من 70 دولار إلى 120 دولار تقريبا أحيانا،
1: نعم.
0: وكذلك الغاز، فهذا رفع الأسعار، هذا سبب تضخم ما نسميه نحن في الاقتصاد التضخم المستورد يعني، وهذا أثر على كل العالم بما فيها تركيا وأوروبا وحتى كندا، يعني نحن هنا في كندا ارتفعت الأسعار لدينا نفس الشيء، يعني لأنه مربوطين بأسعار العالم، إلى أن يكتفي ذاتيا في الغاز والنفط بعتقد وبقية المنتجات، وتكون وارداتنا أقل بكثير من صادراتنا، أعتقد نكون بمأمن من التضخم. وأنا متأكد أن المصرف المركزي لديه رؤية لعام 2026 نهايته ضبط مسألة التضخم، وعينه هو على التضخم وعلى آليات السوق بالعرض والطلب ومشاهدته ومراقبته للأسواق، وهذه تحتاج طبعا لجان متخصصة لدراسة المؤشرات وللتأكد من أنه لا يوجد هناك أي أثر تضخمي ينعكس لا سمح الله على مستوى يعني دخل المواطن السوري.
1: شكرا جزيلا لك الدكتور أسامة قاضي المستشار الأول للسياسات الاقتصادية في وزارة الاقتصاد السورية، كنت معنا من أوتاوا. نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل، وفيه إعفاءات تجارية وصناعية متبادلة بين الأردن والولايات المتحدة،

في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة، يومياً على شاشة تي ار تي عربي في الأوقات التالية.

0: من جديد أهلا بكم. تدخل الاتفاقية التجارية الجديدة الموقعة بين الأردن والولايات المتحدة حيز التنفيذ مطلع الشهر المقبل، وبالنظر إلى الفوارق الكبيرة بين الاقتصادين إلا أنها ستعود بفوائد على الاقتصاد الأردني والصناعات، خاصة النسيج والمحيكات، كما أن من شأن هذا الاتفاق التأثير في الميزان التجاري بين البلدين.
1: امتيازات تجارية للأردن أضافتها الاتفاقية التجارية الجديدة مع الولايات المتحدة، تضمن التزام واشنطن تخفيض الرسوم الجمركية المفروضة على السلع الأردنية إلى 10%، ومنح إعفاء كلي لصادرات قطاع الألبسة والمحكات الذي يتصدر قائمة السلع المصدرة للولايات المتحدة، إذ يمثل 70% منها من إجمالي واصل إلى نحو 840 مليون دولار في الثلث الأول من العام الجاري. اتفاقية من شأنها تشجيع الاستثمار في هذه القطاعات وتحفيز الصادرات الأردنية وتوسيع القدرات الإنتاجية للمصانع المحلية.
2: عام 2025 وصلت إلى 1.5 مليار دينار، مقارنة بمستورداتنا اللي هي كانت 1.7 مليار دينار أردني. إيجاد فرص عمل أمام المواطن المؤهل الأردني، فتح باب الاستثمار.

0: استثمار أمام الشركات الأمريكية للاستفادة من الأردن كسوق استراتيجي والأسواق المحيطة به.
1: وفي المقابل فإن تساؤلات الاقتصاديين تركز على حجم الفائدة التي سيحصل عليها الأردن مقابل ما ستحصل عليه الولايات المتحدة بفضل فارق الميزان التجاري وإمكانية توسيعه لمصلحتها، خاصة أن الاتفاقية التي تدخل مطلع الشهر القادم حيز التنفيذ ستضمن انسيابية الواردات الأمريكية إلى السوق المحلية، ففي قطاع المركبات ستنخفض الضريبة الخاصة إلى 16% على مختلف فئاتها بعد أن كانت تتراوح بين 27 و55%.
2: بعد القرار اليوم هاي السيارات فقط ستدفع ضريبة عامة على المركبات بمقدار 16%، مما سيعزز قدرتها التنافسية في الأسواق خاصة أمام السيارات المصنعة في دول شرق آسيا.
1: الاتفاقية تضمن إجراءات لتسهيل التبادل التجاري بين البلدين من خلال تحسين الإجراءات الجمركية وتعزيز التجارة الرقمية، فإنها أيضا تضمن مرونة سلاسل التوريد.
3: وفيما تؤسس الاتفاقية التجارية الجديدة لنمو الصناعة والنشاط التجاري، فإنها تبقي على كامل الإعفاءات الأصلية المقدمة للأردن على المنتجات المشمولة في اتفاقية التجارة الحرة والمبرمة عام 2001. لينا قرعان، تراتي عربي، عمان.
4: للنقاش معنا من عمان الخبير الاقتصادي الأستاذ حسام عايش. أهلا بكم أستاذ حسام معنا. إذن الأردن كان أول دولة عربية توقع اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة، ما الذي تضيفه الاتفاقية الجديدة للاقتصاد الأردني للصناعة والتجارة الأردنية؟
5: هذه الاتفاقية تؤكد ما كان سائدا عقب توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين الأردن وأمريكا في العام 2001 والبدء بها، وبالتالي هي تضع القواعد المستمرة للعلاقات التجارية بين البلدين، وهي أيضا تضيف مزيدا من الطمأنينة الاقتصادية للأردن بالنظر إلى أن السوق الأمريكي يعني تشكل الصادرات الأردنية إليه حوالي ربع إجمالي الصادرات الأردنية، وبالتالي فهو أحد أهم الأسواق التي تذهب إليها الصادرات الأردنية. ناهيك عن أن الميزان التجاري الأردني مع الولايات المتحدة يميل باستمرار لصالح الأردن، ولعله من أكبر الموازين الفائضة في العلاقات التجارية الأردنية مع الدول الخارجية، ما يعني أن هذا السوق يمثل أهمية استراتيجية بالنسبة للأردن. وتأتي هذه الاتفاقية لكي توطد دعائم هذه العلاقات التجارية الأردنية الأمريكية. طبعا هناك بعض التفاصيل التي يمكن نقاشها، لكنها في المجمل تأتي لكي تؤكد على أن السوق الأمريكي ما زال سوقا مفتوحا أمام الصادرات الأردنية، وأن الأردن من خلال التبادل التجاري مع الولايات المتحدة ما زال يحقق فائضا في الميزان التجاري، وهو ما تثبته مثلا الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي سواء على مستوى الصادرات وعلى مستوى التصدير. الفائض لأول خمسة شهور كان 193 مليون دينار فائض في الصادرات مقابل المستوردات من السوق الأمريكي، وهذا بالنسبة للأردن ورغم أنه تراجع عن الفائض المتحقق عند أول خمسة شهور من عام يعني 25 الماضية مع السنة السابقة لها عند 224 مليون دينار، إلا أنه ما زال يمثل فائضا مهما بالنسبة للأردن.
4: تمام أستاذ حسام، يبدو أن القطاع الألبسة والنسيج هو أكثر قطاع سيستفيد من هذا الاتفاق، طبعا لأنه إعفاء جمركي كامل. إلى أي مدى سيسهم هذا الإعفاء في تعزيز تنافسية المنتج الأردني أمام منافسين كبار مثل بنغلاديش وكمبوديا؟
5: يعني هنا علينا أن نميز بين نمو الصادرات وبين تنويع الصادرات. ما زالت هذه الاتفاقية إلى حد كبير تتحدث عن نمو الصادرات وبالذات في الملابس والمحيكات. لا شك أن تخفيض الرسوم الجمركية أو إبقاء عند

0: المستويات السابقة قبل رفعها كما جاء في التقرير أيضا، يعني أن هناك تنافسية عالية للصادرات الأردنية في السوق الأمريكية مقابل صادرات بنغلاديش أو حتى دول أخرى، أحيانا مصر ودول يعني في المنطقة، وبالتالي هذا سيفتح مجالا لزيادة كمية في الصادرات الأردنية إلى السوق الأمريكية، وخصوصا أن الاتفاقية تلحظ أيضا يعني تقديم مزيد من التفضيلات الإضافية للصادرات الأردنية من المنسوجات والمحيكات، ما يعني أن التنافسية ستكون مرتفعة. لكن مع ذلك يعني الحجم، عندما نقارن بين حجم الصادرات الأردنية للسوق الأمريكية وحجم صادرات المنسوجات والملابس لبنغلاديش لهذا السوق، نجد أن صادرات بنغلاديش في هذا القطاع لوحده أكبر من إجمالي الصادرات الأردنية بالنظر إلى حجم الاقتصاد لبنغلاديش مقارن بالأردن. لكن ومع ذلك على مستوى التنافسية، نعم هذا سيضيف مزيدا من التنافسية، وأيضا سيكون تنافسية حتى ليس مع منتجات يعني دول أخرى في السوق الأمريكية أو صادرات، وإنما حتى مع القدرات الكامنة الأردنية التي يمكن أن ترفع حجم الصادرات إلى السوق الأمريكية بالنظر إلى هذه الرسوم المخفضة.
1: الرسوم الجمركية الأمريكية للأردن هي 10% فقط، وربما هي من بين الأقل عالميا. هل يمكن أن يدفع ذلك الأردن لاستغلال زيادة صادرات قطاعات أخرى يتميز بها الأردن مثل الصناعات الدوائية والأسمدة حتى؟
0: نعم، لا شك أن هذه الاتفاقية تفتح المجال أمام زيادة هذه الصادرات، ويكفي القول إنه هذه الاتفاقية تضمنت استثمارات من شركة أدوية الحكمة الأردنية في السوق الأمريكية بمليار دولار، بمعنى أن الأردن لا يذهب لزيادة الصادرات أي من المستحضرات الصيدلانية والأدوية وغيرها، وإنما هو يستثمر في السوق الأمريكي، وهذا ما تضمنته الاتفاقية، ما يعني أن الأردن ينتقل خطوة أبعد من مجرد التصدير إلى الاستثمار في هذا السوق، وبالتالي هذه الاتفاقية تأتي لكي ترفع من سوية الأداء التجاري الاستثماري بين الأردن والولايات المتحدة، وإن كان أيضا تفتح السوق الأردني أمام مستوردات الولايات المتحدة بكلف منخفضة أو حتى بدون رسوم جمركية.
1: تمام، وهذه النقطة التي كنت أريد أن أسألك عنها، إلى أي مدى تستطيع الحكومة الأردنية تحقيق توازن حقيقي عند فتح السوق أمام المنتجات الأمريكية مقابل حماية القطاعات الإنتاجية المحلية؟
0: السوق الأردني سوق تنافسي عالي يعني كبير، ومستويات المعيشة في الأردن تدفع المستهلك الأردني للبحث عن الجودة، نعم، ولكن أيضا عن السعر. إذا كانت المنتجات الأمريكية في السوق الأردنية ستكون منافسة على مستوى السعر والجودة وإمكانية الشراء بالقياس إلى منتجات مماثلة من أسواق أخرى، نعم هذا سيعطي أفضلية للمنتجات الأمريكية. لكن إذا كان العكس، فإنه حتى لو كانت الرسوم الجمركية صفر، فإن الإقبال على هذه المنتجات من قبل المستهلكين هو الذي سيحدد فيما إذا كانت المستوردات الإضافية التي يمكن أن يقوم بها الأردن من أمريكا ستخفض أو الفائض في الميزان التجاري، أو أن الأمر سيحدث العكس. يعني حتى لو خفضت الرسوم وبقي 16% على المركبات مثلا، فإن الأمر منوط بنوع السيارات، بكلفتها مقارنة بالسيارات الأخرى في السوق، ومن ثم سيتحدد مدى الإقبال عليها من عدمه، وبالتالي سيتخذ القرارات المتعلقة بكميات الاستيراد منها، الأمر الذي يعني أن الأمور مرتبطة أيضا بالمستهلك.
1: شكرا جزيلا لك من عمان الخبير الاقتصادي الأستاذ حسام عايش. بهذا نصل إلى ختامي في الاقتصاد، يسرنا استقبال آرائكم وتعليقاتكم عبر موقعنا وحساباتنا للتواصل الاجتماعي. في أمان الله.

0: Bir başkadır benim memleketim.
1: نجوب المدن الأثرية في تركيا منذ 35 عام، نتتبع أسرارها بين الأساطير والتاريخ، بطرقها وحماماتها ومقابرها ومسارحها هي شاهدة على الزمان. فمن هم هؤلاء أصحاب هذه الحضارات التي ازدهرت قبلنا بآلاف السنين؟ كم مأساة وكم ملحمة شهد، وإلى أي مدى وصل ثراء ثقافة حضاراتهم؟ وثائقي مدن الأناضول الأثرية على شاشة تريتي عرب.

موجز الأخبار من تريتا عربي في اسطنبول، أهلا بكم. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم إتمام موجة جديدة من الضربات الجوية المكثفة مستهدفة عشرات المواقع للحرس الثوري الإيراني. وبحسب بيان القيادة المركزية الذي نشرته على منصة إكس، فقد شملت الضربات على إيران مراكز قيادة عسكرية ومنشآت للصواريخ والطائرات المسيرة. وأضاف البيان أن الضربات جاءت ردا على الهجوم الإيراني الذي استهدف قوات أمريكية في الشرق الأوسط الثلاثاء الفائت. وأشارت سنتكوم إلى أن أكثر من 50,000 عسكري أمريكي ينتشرون حاليا في الشرق الأوسط، مضيفة أنهم على أعلى درجات اليقظة والجاهزية. قتل 3 أشخاص من أسرة واحدة وأصيب 2 بضربات أمريكية على جزيرة قشم جنوب إيران. ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن نائب محافظ هرمزغان أن هجوما أمريكيا استهدف منزلا في حي شاهتنو في قشم، ما أدى إلى مقتل 3 أفراد من أسرة واحدة بينهم طفل. وأضافت أن 2 آخرين في 7 و9 أصيبا بالهجوم ونقلا إلى المستشفى. وقال نائب محافظ خوزستان إن هجمات صاروخية أمريكية معادية استهدفت مناطق في محيط مدينة أبادان، مضيفا أن الهجمات استهدفت أيضا مناطق في محيط مدينة شادغان جنوب غرب البلاد. أعلن الجيش الكويتي أن غارة جوية إيرانية استهدفت مبنى لشركة صينية، ما أسفر عن مقتل أحد العمال. وأكدت وزارة الدفاع الكويتية استمرار قواتها في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية سيادة البلاد وصون أمنها واستقرارها، دون إيراد تفاصيل إضافية عن الهجوم أو تداعياته. أعلن مجلس الوزراء المصري أن الحريق الذي تعرضت له سفينتان في ميناء دمياط ناتج عن استهداف طائرة مسيرة وفق التحقيقات الأولية. وأضاف مجلس الوزراء المصري أن الجهات المعنية تواصل التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على مصالح مصر وأمنها القومي. بدورها أكدت هيئة ميناء دمياط استمرار حركة السفن والشحن والخدمات البحرية دون توقف غداة استهداف سفينتين بالميناء. استشهد 6 فلسطينيين بينهم طفلان وأصيب 35 آخرون معظمهم أطفال بقصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية باستشهاد 4 فلسطينيين بينهم طفلان وإصابة 13 آخرين بغارة إسرائيلية أو غارات متفرقة، إذ استهدف شاب على دراجة هوائية في شارع الوحدة وتجمع للمدنيين وسط مدينة غزة، فيما نال قصف آخر خيمة للنازحين في المواصي غربا وشقة سكنية في مخيم البريج. نفذت قوات الاحتلال عملية تفجير في أحد المنازل واعتقلت 2 فلسطينيين خلال اقتحام مدينة طوباس بالضفة الغربية. وبحسب مصادر محلية، تسللت وحدة إسرائيلية خاصة إلى مدينة طوباس وفجرت مركبة بجانب منزل لعائلة فلسطينية قبل أن تعتقل 2، كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم العين غرب نابلس ودهمت منزلا في منطقة الجبل الشمالي في نابلس. وشملت الاقتحامات الإسرائيلية مدينة قلقيلية ومخيم

0: مقلنديا شمال القدس المحتلة. أوقفت الشرطة البريطانية عددا من المتجمعين أمام محكمة ويستمنستر في لندن تضامنا مع ناشطي فلسطين أكشن، وأضافت تقارير أن جلسات المحاكمة المقررة اليوم مرشحة للتأجيل. وقالت المجموعة إن نحو 1500 شخص تلقوا إخطارات للملاحقة قبل إبلاغ معظمهم بعدم الحاجة إلى الحضور، مع توقعات بتحديد موعد لاحق هذا العام وفق تقارير. استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نظيره اللبناني جوزيف عون بمراسم رسمية في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، ويعقد الرئيسان اجتماعا لبحث العلاقات الثنائية بين تركيا ولبنان إلى جانب مناقشة عدد من القضايا الإقليمية في أول زيارة رسمية يجريها الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى تركيا. استهدف الجيش الإسرائيلي محيط منطقة تل الأحمر الشرقي بريف القنيطرة في سوريا، وقالت وكالة الأنباء السورية سانا إن قوات الاحتلال أطلقت 3 قذائف مدفعية باتجاه محيط المنطقة دون وقوع إصابات. ختام الموجز، في أمان الله.
1: Condemn the atrocities of Hamas.
2: Clear violations of international humanitarian law that we are witnessing in Gaza.
3: The president doesn't believe they're targeting journalists at all in any way.
4: İsrail tam 22 gündür açıkça savaş suçu işliyor.
5: The attacks by Hamas did not happen in a vacuum. Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation.
4: İsrail, biz de seni savaş suçlusu olarak dünyaya ilan ediyoruz.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام، معكم أنا أحمد سندس عبر برنامج الملعب، وتتابعونا في حلقة اليوم. نادي فنربحتش التركي يتأهل إلى الدور الثالث من تصفيات دوري أبطال أوروبا. اعتزال نيمار اللعب مع منتخب البرازيل يثير موجة من ردود الفعل على وسائل التواصل الاجتماعي. وخطة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا إنشاء كيان تجاري يشرف على الحقوق التجارية لبطولاته تجد معارضة شديدة لها وخاصة من الاتحاد الأوروبي، فيما لا يزال رئيس الفيفا جياني أنفانتينو يرى فيها فرصة لتطوير اللعبة. فهل ترى الخطة النور أم يكون مصيرها الوقت؟

حجز فنربحتش التركي مقعده في الدور التمهيدي الثالث من دوري أبطال أوروبا بعدما تعادل مع غورنيك رانجا البولندي بهدف لمثله مستفيدا من فوزه ذهابا بهدف دون رد، ليضرب الفريق التركي موعدا مع شتورم غراتس النمساوي في الدور المقبل. فتح الاتحاد الدولي لكرة القدم إجراءات تأديبية بحق الاتحاد الأرجنتيني على خلفية مخالفات وانتهاكات انضباطية شهدتها مباراتا نصف النهائي والنهائي في كأس العالم 2026، وتشمل التحقيقات اتهامات باستخدام الحدث لأغراض غير رياضية إلى جانب مخالفات تتعلق بالاعتداء والسلوك غير الرياضي، على أن تصدر لجنة الانضباط قراراتها بعد استكمال إجراءات الدفاع. دافع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جاني إنفانتينو عن مشروع إنشاء شركة فرعية تتولى إدارة أنشطة التجارية وتنظيم كأس العالم وبطولات أخرى، مؤكدا أن شركة فيفا وورد إنتربراير هي في الواقع مقترح وعرض، وأنها جزء من عملية ديمقراطية ستتم بالتشاور، معتبرا أنها تمثل فرصة وليست التزاما. هذا وتتواصل الانتقادات الموجهة إلى فيفا بشأن مشروعه لإنشاء كيان

تجاري جديد يتيح دخول مستثمرين خارجيين لإدارة أنشطته التجارية وبطولته. وانضمت رابطة الأندية الأوروبية والاتحادان الآسيوي والإفريقي إلى المطالب بإجراء مشاورات واسعة قبل المضي في المشروع وسط مخاوف من تداعياته على مستقبل إدارة كرة القدم. أعلن النجم البرازيلي نيمار اعتزاله اللاعب دوليا واضعا حدا لمسيرته مع منتخب بلاده عقب المشاركة المخيبة في كأس العالم 2026 تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي. وأكد نيمار أن رحلته مع سيريساو انتهت بعدما قدم كل ما لديه من أجل القميص البرازيلي، مشيرا إلى أنه لا يرغب في مواصلة مشواره الدولي. أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي رسميا تعاقده مع المدافع الفرنسي ماكسينس لاكروا قادما من كريستال بالاس. وأفاد البلوز في بيانه أن المدافع البالغ من العمر 26 عاما وقع عقدا يمتد حتى عام 2032، فيما كشفت وسائل إعلام إنجليزية أن قيمة الصفقة بلغت نحو 60 مليون يورو. أعلنت أوكرانيا أنها قدمت استئنافا أمام محكمة التحكيم الرياضية للطعن في قرار اللجنة الأولمبية الدولية القاضي بإعادة دمج الرياضيين الروس الذين خضعوا لقيود منذ عام 2022. وكانت اللجنة الأولمبية الدولية قد خففت القيود على مشاركة الرياضيين الروس تمهيدا لعودتهم إلى المنافسات الدولية وأولمبياد لوس أنجلوس 2028 مع الإبقاء على بعض القيود والرقابة. فتحت وزارة الأوقاف المصرية تحقيقا عاجلا مع أحد الأئمة بعد ظهوره بزيه الأزهري أمام مقر نادي الزمالك وهو يسخر من النادي الأهلي في مقطع فيديو متداول. وأكدت الوزارة أن الواقعة تخضع للتحقيق مشددة على رفض استغلال الزي الأزهري في قضايا لا تمت للعمل الدعوي بصلة أو تتضمن إساءة لأي كيان.

0: دخل الدراج الأردني وليد شكري موسوعة جينيس بعدما سجل رقما قياسيا بقيادته دراجات نارية لأكثر من 1000 كيلومتر على الطرق الوعرة خلال 24 ساعة.
1: عشق التحدي وروح المغامرة والإصرار بعض من أسرار نجاح الدراج الأردني وليد شابسغ في دخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية بعد أن قاد دراجته على طريق وعرة محطما الرقم السابق للإيطالي فاليريو بوني خلال 24 ساعة بعدما قطع أكثر من 1000 كيلومتر، كما سجل رقما جديدا وبهوية أردنية في جينيس خلال 12 ساعة بقطعه أكثر من 500 كيلومتر.
2: حطوا علينا شروط جينيس انه لازم اكثر من 500 كيلو، فعملنا بال 12 ساعة 550 كيلو. الحمد لله سجلنا رقم باسمنا لاول مرة وكسرنا الرقم تبع الايطالي بال 24 ساعة، جبنا 1032 كيلو.
1: مسارات صحراوية وعرة في وادي رم جنوب الاردن خط شابسغ عليها انجازه في تحدي طالما تدرب وتحضر لاجله، ولم يشفع له من ظهور تحديات حين المحاولة لتتقد روح المقاتل حينها مذللا الصعاب. حلم دخول موسوعة جينيس راود البطل شابسغ منذ أن كان في 9 من عمره، واستغرق 20 عاما ليحققه، فهو متشبث بأحلامه مغامر بطبعه كما يقول والده الداعم له.
3: عنده شغف مش طبيعي ما بتقدر توقفه. أكثر إشي ممكن تعملي له إياه إنك توصي يدير باله على حاله، ما بتقدر تقصي له جنحانه، هو متعب ودي يطير. بس
1: ابدأ لتدخل موسوعة جينيس، ابدأ لتحقق حلما، ابدأ لتنجح، كلمات يوجهها شابسغ لكل طموح يبحث عن تسجيل اسمه في موسوعة جينيس للأرقام القياسية بعدما نجح في تسجيل رقمين قياسيين من المحاولة الأولى. أكبر من سباق مع الزمن هو صراع قاس بإصرار فولاذي مع الوقت والجهد والظروف، خاضه الدراج الأردني وليد شابسغ لكسر حدود المستحيل ليتربع مالكا لرقمين قياسيين في موسوعة جينيس للأرقام القياسية في قطع مسافة استثنائية روض بها الطرق الوعرة. لينا قرعان، تراتي عربي، عمان.
0: إعلان النجم البرازيلي نيمار جونيور اعتزاله اللاعب دولياً مع منتخب بلاده أثار موجة من النقاش على منصات التواصل الاجتماعي. البداية مع حساب دازن عربي الذي علق على اعتزال نيمار قائلاً: القصة انتهت، نيمار يعلن اعتزال اللاعب دولياً. ونشر حساب موقع كورة صورة لنيمار وهو يبكي وعلق عليها: عاجل، الهدف التاريخي للبرازيل يعلن اعتزاله اللاعب الدولي. رحلة نيمار مع راقص السامبا تنتهي دون تحقيق حلم التتويج بكأس العالم، الحلم الذي ظل يطارده حتى النهاية. وهنا حساب باسم CR Forever الذي بدأ متفائلا بعودة نيمار عن قرار الاعتزال، وبث صورة قديمة لميسي يعلن فيها اعتزاله ثم يعود عن الاعتزال وعلق: أول شيء جاء ببالي. أما حساب مرصد كرة القدم فركز على الأرقام التي حققها نيمار مع راقصي السامبا ونشر: نيمار يعلن رسميا اعتزاله اللاعب الدولي مع منتخب البرازيل، مؤكدا أن رحلته مع القميص الأصفر انتهت بعد أن قدم دمه وحياته من أجل السيليساو. 130 مباراة، 80 هدفا و59 تمريرة حاسمة. ونختم مع جريدة أولي التي شكرت نيمار على ما قدمه مع البرازيل وعلقت: نهاية رحلة أسطورية، شكرا لك على كل الذكريات يا نيمار جونيور، لن تنسى أبداً.

0: كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن خطة مشروع لفتح جزء من حقوقه التجارية أمام مستثمرين من القطاع الخاص، وسط وعود بزيادة التمويل للاتحادات الأعضاء، خطة لاقت اعتراضات أوروبية وعالمية، ليجد جاني أنفانتينو نفسه أمام واحدة من أوسع جبهات الرفض منذ توليه رئاسة الفيفا.
1: من عاصفة إلى أخرى، لا يزال الاتحاد الدولي لكرة القدم ورئيسه جياني أنفانتينو يستقبل سلسلة انتقادات شديدة واتهامات بمحاولة جعل اللعبة الشعبية الأولى في العالم أداة تجارية. آخر هذه الملفات إعلان خطة رسمية بتأسيس كيان جديد للفيفا يحمل اسم فيفا فورورد انتربرايز، يتولى بيع الحقوق التجارية للبطولات التابعة للاتحاد إلى أطراف خارجية، مع احتفاظ الفيفا بالسيطرة على الحقوق.
2: إذا اعتمدت خطة فيفا فورورد انتربرايز فستصبح شركة مملوكة للفيفا تجمع عملياتها التجارية والتنظيمية. نعتقد أن جزءا محدودا فقط من القيمة التجارية لكرة القدم يصل إلى الجهات الأكثر احتياجا.
1: خطة الفيفا لاقت ردود فعل معارضة، كان أبرزها من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الذي اتهم الفيفا بمحاولة بيع روح اللعبة وتجاوز خطوط لا ينبغي لمؤسسات كرة القدم تجاوزها. اتحادات قارية أخرى وقفت بين المتحفظة وشبه المعارضة كاتحاد الكونكاكاف الذي انتقد إعداد الخطة دون أي مشاورات مع المؤسسات المعنية، شأنه شأن الاتحاد الأسيوي الذي كان أساس معارضته غياب المناقشات قبل الإعلان الرسمي. غير أن أنفانتينو أكد أن الخطة لن تعتمد إلا بموافقة أغلبية الاتحادات ومجلس الفيفا.
2: خطة فيفا فورورد انتربرايز مجرد مقترح ضمن مسار ديمقراطي وتشاوري مفتوح، وهي فرصة لالتزام لن تعتمد إلا إذا وافقت عليها أغلبية الاتحادات الأعضاء إلى جانب مجلس الفيفا. لكن زيادة الإيرادات المخصصة للاتحادات تعني استثمارات أكبر في الملاعب والمنتخبات الوطنية وتوفير فرص أوسع للفتيات والفتيان حول العالم.
1: خيارات الديمقراطية التي أعلنها أنفانتينو رد عليها رئيس رابطة الدوري الإسباني خافير تيباس، الذي اتهم أنفانتينو بمحاولة شراء الأصوات وإسكات المعارضين عبر ربط دعم الخطة بزيادة ضخمة في تمويل الاتحادات، في ظل ضغوط أنفانتينو على الاتحادات بعدما حدد مهلة حتى 19 من سبتمبر لموافقتهم على الخطة والحصول على دفعة استثنائية بقيمة 20 مليون دولار. وبين البيانات الرسمية تأتي التقارير الصحفية التي تكشف جزءاً من كواليس الخطة، إذ نقلت صحيفة تايمز عن الفيفا أن المستثمر الرئيسي سيكون جوشوا كوشنر شقيق صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في خطوة جديدة طرحت تساؤلات بشأن علاقة أنفانتينو بالرئيس الأمريكي ودائرته المقربة. معاذ الهراس، تيرت عربي.
0: وللحديث أكثر عن هذا الموضوع أرحب بضيفي من عمان عبر أخبار الصناعية الصحفي والمحلل الرياضي معتصم يونس. معتصم، مساء الخير. فيفا يعلن عن مشروع استثماري كبير يقدر قيمته بحوالي 20 مليار يورو أو دولار، برأيك هل ما يفعله إنفانتينو هو استثمار غير مسبوق في عالم كرة القدم أم هو بداية تخصيص لكرة القدم والاتحاد الدولي؟
3: نعم، ليست بداية الخصخصة ولن تكون أول وآخر قرارات الرئيس أنفانتينو، والذي قلت في حلقة سابقة بأن الفيفا أصبحت في قبضة الرئيس ترامب، والرئيس أنفانتينو أصبح يميل أكثر لأفكار ملك الصفقات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. تحياتي لك أستاذ أحمد، تحياتي لكل الزملاء الأعزاء في تلتي عربي، تحياتي لكل متابعيكم الأفاضل. فعليا أنا قلبا وقالب ضد هذا المشروع تحت مسمى فيفا فورورد انتربرايز، أو ما يسمى بعملية بيع حقوق وأصول كرة القدم، وخاصة موضوع تنظيم البطولات وعقود الرعاية والإعلانات بحجة زيادة تمويل الاتحادات الوطنية والقارية. هذا الكلام لا ينطلي على شخص، كما يقال عفوا على الاصطلاح، شخص غشيم في عالم كرة القدم. الفيفا في كأس العالم الماضية 2022 حققت 7 مليارات ونايف إيرادات، في كأس العالم الراهنة التي انتهت قبل عدة أيام في 2026 ارتفعت الإيرادات ل 13 مليار ونصف. بالتالي أنت لست في معرض بيع حقوق وأصول تنظيم كرة القدم، لأن الأصل بأن الفيفا هي مؤسسة غير ربحية تدير منظومة كرة القدم نيابة على الاتحاد القاري. بالتالي من طلب منك هذا المقترح لتقوم ببيع أو خلق شركة تجارية تقوم بتنظيم بطولات الفيفا وغيرها على المستوى الاتحادات القارية من أجل زيادة الإيرادات؟ الإيرادات أصلا في زيادة وترتفع، ولكن بما أن جوشوا كوشنر أخ وأخ صهر الرئيس ترامب هو أحد المستثمرين لهذه الشركة، تصبح الأمور أكثر وضوح. والرئيس ترامب قبلها بعدة أيام أعلن أيضا بأنه يرشح الرئيس إنفانتينو ليكون الأمين العام الجديد للأمم المتحدة، تثير الشبهات حول شبهة فساد واضحة في عملية بيع غير مستحقة. نعم. لأن هذا القرار قرار كبير في تاريخ عالم كرة القدم، كيف تبيع أصول وروح كرة القدم؟ موقف الأوروبيين، موقف الاتحاد الآسيوي، موقف نعم. الاتحاد الكونكاكاف ليس موضوع فقط رفض لعدم التشاور، بل رفض للفكرة برمتها حتى.
0: يعني كابتن معتصم، لماذا الرفض بالنسبة للدول الآسيوية والإفريقية على وجه الخصوص إذا كان الاتحاد الدولي يعد بحوالي 40 مليون دولار لكل دولة تشارك في التصويت وتوافق على مثل هذا القرار؟ ألا يعتبر ذلك إنصافا تاريخيا لهذه الدول من أجل الاستفادة من هذه الأموال؟
3: ولكن هذه الاتحادات بإمكانها أن تنال أكثر من طبق الحلوى الخاص بتنظيم بطولاتها، لولا أن الفيفا هي من تضع اليد الكبرى على هذا الطبق، وهي من تقوم بإطعامك بالملعقة كما يقال. الأرقام كبيرة، ولكن فعليا في بعض الأحيان نحن نشاهد هناك تفاوت بطريقة التعامل. لماذا الموقف الاتحاد الويفا الاتحاد الأوروبي بالرفض من 55 اتحاد، وهو تقريبا نفس العدد لعدد الاتحادات في الاتحاد الإفريقي في الكاف، تقريبا 54 اتحاد، وفي الاتحاد الآسيوي تقريبا ذات العدد. بالتالي هناك طريقة تفاوت في التعامل. نحن نعلم جيدا بأن الاتحاد الأوروبي مداخله المالية عالية، وأن الأندية تنال الكثير من الإيرادات، الأندية الأوروبية والاتحادات الأوروبية الوطنية وحتى منتخباتها تحقق الكثير من الإيرادات. بالتالي هي فعليا لا تريد أن تصبح تحت سطوة الفيفا في التدخل في إيراداتها وفي حقوقها.
0: نعم معتصم، هذا عن الاتحاد الأوروبي. هلا تتحدث عن الاتحاد الأوروبي، اتحادات غنية. نعم. وتمتلك المال. صحيح. لكن ماذا عن الاتحادات الفقيرة؟ عندما نقول مثلا الاتحاد الأردني يحصل على 40 مليون دولار سنويا من أجل تطوير المرافق الرياضية، أليس ذلك مكسب بالنسبة للكرة الأردنية كما هو للتونسية وللعراقية وللجزائرية؟
3: نعم، هو مكسب. أنا لست ضد التمويل لهذه الاتحادات التي فعليا تعاني من أجل تطوير منشآتها الرياضية والبنى التحتية وتطوير لعبة كرة القدم فيها كاتحادات، ولكن أنا فعليا أنظر لماذا هناك انقسام على المستوى العالمي. هل فعليا انتخابات الفيفا المقبلة في شهر مارس 2027 الرئيس إنفانتينو يريد أن يمرر المشروع الشركة الجديدة يميل أكثر على الأصوات القادمة من آسيا ومن الاتحاد الإفريقي ومن أمريكا الشمالية، بينما نشاهد هناك اتحادات ترفض بحجم الكونكاكاف، بحجم أمريكا اللاتيني، بحجم الاتحاد الأوروبي؟ بالتالي فعليا أنا لست ضد فكرة فعليا التمويل أو زيادة التمويل لهذه الاتحادات، مع زيادة التمويل، ولكن لماذا يتم تحويل كرة القدم من مؤسسة غير ربحية، مؤسسة تنافسية، إلى مصنع تجاري أو بيع سلعة رياضية؟ نعم. وتسويقية؟ بالعكس، أن تستزيد هذه النسب، لأن فعليا الإيرادات تزداد بمرور الوقت، الإعلانات تزداد. ولكن اسمح لي أنا أطلت في الإجابة أستاذ أحمد، ولكن تجربة الفيفا في تنظيم كأس العالم 2026 وشاهدوا كيف قامت اللجنة المنظمة خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية بتحويل كرة القدم من رياضة تنافسية إلى سلعة ترفيهية في المقام الأول، من حجم الإعلانات، من حجم المغنيين والراقصين والاحتفالات. نعم. التي حصلت، وكيفية ازدياد نسبة الأرباح بنسبة كبيرة، لربما هذا شيء يضغط على الفيفا لبيع أصول كرة القدم وتنافسية، وخاصة تنظيم كأس العالم وغيرها من البطولات.
0: نعم، ابقى معي معتصم لنتعرف على أبرز ما أثير من أرقام مالية لمشروع الفيفا الجديد.

0: عودة مرة أخرى لضيفي عبر الأقمار الصناعية من عمان الصحفي والمحلل الرياضي معتصم يونس. معتصم، تحدثت أن الفيفا توجه نحو الربحية بهذا المشروع، لكن الربحية موجودة عند الفيفا منذ سنوات، منذ إعطاء حقوق المباريات لمؤسسات معينة مثلا وتسويق البطولات، ولكن هذه النظام، نظام الشراكة والاستثمار، موجود حتى في الدوري الإسباني، في الدوري الفرنسي، أم هو حلال للدوريات الأوروبية وحرام على الفيفا؟
1: لا، ليس بهذه الطريقة أستاذ أحمد. أنا فعليا أتحدث بشكل واضح. أنا أعلم جيدا بأن الفيفا يريد أن يخلق شركة ربحية تجارية رأس مالها 20 مليار، وأنت تتحدث بأنها ستزيد الدعم. أنت عندما تصبح هذه الشركة هي من تملك الحقوق التنظيمية لبطولات كأس العالم وفيناليزيما وكأس العالم
0: الأندية، هي معتصم، عفوا معتصم، هي لا تملك الحقوق، هي تملك 20%. نعم. والإدارة وكل الحقوق موجودة مع الفيفا 80%.
1: كلام على ورق أستاذ أحمد، هذا الكلام لا ينطلي علينا. أنا أعلم جيدا ما الذي سيحصل. الرئيس أنفنتينو سيمرر القرار والمشروع، وستنال شركة فيفا فورورد انتربرايز حقوق تنظيم كأس العالم وكأس العالم للأندية وغيرها من البطولات القارية إلى ما شاء الله، ورأس مالها 20 مليار، وستجلب أكثر من 100 مليار، وستعطي الفتات للاتحادات القارية والاتحادات الوطنية. الموضوع ملغوم وكبير ومعقد، لعبة حسابات. أنا لست ضد أن تقوم الفيفا بإدارة مواردها المالية وزيادة إيرادتها، مع، ولكن ضد أن تصبح اللعبة فعليا تخرج من إطار روح لعبة كرة القدم للفقراء والبسطاء واللعبة للجميع، تحت إطار زيادة إيرادات وتنمية الاتحادات المحلية والقارية. أستاذ أحمد، هناك أمور غير واضحة، ويقول لك الرئيس أنفنتينو نحن سنقوم بالتشاور مع بعضنا البعض، مع الاتحادات القارية الست، لتمرير هذا المشروع بالتشاور وبالديمقراطية. هذا غير صحيح، وأنت كنت قد هددت الأندية، أو عفوا الاتحادات التي لا تقوم بالموافقة على هذا المشروع، حددتها بمنع الإيرادات المالية والمساعدات عنها قبل منتصف سبتمبر المقبل. الأمور أكثر وضوح أستاذ أحمد. نحن لا نريد فعليا الخوض كثيرا في طريقة إدارة مؤسسة كبيرة بحجم الفيفا، ولكن لا نريد فعليا أن تبيع روح كرة القدم من أجل أن تحولها من لعبة تنافسية إلى لعبة ربحية، إلى أداة ربحية. لأننا شاهد وأنت شاهد ماذا فعل المستثمرين الأمريكان بأندية كرة القدم العالمية. لا يعلمون كيف يديرون كرة القدم التنافسية، بل يعلمون كيف يضعون 1+1 لتصبح 4 و5 ويجدون الإيرادات والموارد المالية. بالتالي الأمور أصبحت أكثر وضوح أستاذ أحمد. أنا فعليا أعتقد
0: البعض يعتقد أن هناك نوع من التغيير الواجب أن يكون، ودائما البدايات تكون صعبة وتقبل الأفكار صعبة، لكن الاتحاد الدولي يؤكد أنه سوف يشرك الشركة الاستثمارية 20% من الحقوق، والإدارة ستكون مع الاتحاد الدولي. هنا نقطة أخرى أتكلم عنها، الاتحاد الأوروبي وردة الفعل العنيفة. برأيك هل هي بداية صدام حقيقي؟ نعرف منذ فترة طويلة هناك صدام بين الفيفا والاتحاد الأوروبي، هل من الممكن أن نشهد تطور أكثر حتى يصل إلى انشقاق الاتحاد الأوروبي عن الفيفا؟
1: لما لا؟ لأن الآن التركيز الأكبر على الاتحاد الأوروبي بال 55 عضو، بالإمكانيات الجبارة المالية والاقتصادية والدعائية وعقود رعاية التي يمتلكها الاتحاد الأوروبي، هم قادرين فعليا على إفشال تمرير هذا المشروع الخاص بالفيفا. الرئيس أنفنتينو وصهر وأخو صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كوشنر، لأنك فعليا، أنا بصريح العبارة أتحدث بوضوح، الموضوع موضوع مالي بحت، ليس موضوع قانوني، بل حتى يصل إلى موضوع أخلاقي في تمرير هذا المشروع. أنا فعليا ضد فكرة بيع أصول كرة القدم، إبقائها كما هي الحال. وحتى نكون أكثر وضوح أستاذ أحمد، الفيفا عانت في السنوات التي مضت في أيام سيب بلاتر، عانت من الفساد المستشري وطريقة تمرير القرارات في الاتحادات القارية. الآن جاء أنفنتينو يوم تلو الآخر، إما يزيد عدد الأندية، إما يزيد عدد البطولات، إما يزيد عدد المنتخبات، إما يزيد الإيرادات، دوما يبحث عن تسويق لعبة كرة القدم كمنتج يمكن بيعه، أكثر من تطوير اللعبة كلعبة تنافسية. التنافسية محصورة في المنتخبات الأوروبية والأندية الأوروبية، حتى تكون الأمور واضحة. وهم القادرين على الوقوف في وجه الأنفنتينو والفيفا وعدم تمرير المشروع وتهديد الويفا بأنها ستنشق عن مظلة الاتحاد العالمي لكرة القدم، الفيفا هو فقط الحل الوحيد نعم. لمنع تمرير هذا المشروع ولما لا؟ لربما حتى الاتحاد الأوروبي يريد أن يتشاور مع الفيفا على الإيرادات، ولربما يريد أن يكون شريك في فيفا انتر وورد برايز.
0: نعم، كنت معنا من العاصمة الأردنية عمان الصحفي والمحلل الرياضي معتصم يونس، شكرا جزيلا على كل هذه الإضافات. بهذا وصلنا إلى نهاية برنامجنا الرياضي الملعب. للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني teletaarabi.com. كما يسرنا استقبال آرائكم عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إكس، وإنستغرام. تحية وإلى اللقاء.

0: ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى، وسياسة تفهم من داخل المشهد، وقصص تأتي من قلب الواقع. 5 دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. 4 قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة. القصة وما فيها.
1: محمد سلطان الخباب محمد.

0: الضفة الغربية تنزف والمدنيون يدفعون ثمنا باهظا من أمنهم واستقرارهم وحياتهم اليومية. لا يمكن أن تصبح معاناة الإنسان مشهدا عابرا أو خبرا ينسى. حماية المدنيين ووقف الانتهاكات واحترام القانون الدولي الإنساني مسؤولية لا تتحمل التأجيل أكثر. بهذه الكلمات نبدأ حلقة اليوم التفاعل، فأهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام وتتابعون معنا اليوم. الاستيطان يتوسع في الضفة الغربية والتضييق على الفلسطينيين ينذر بانتفاضة ثالثة. مع اقتراب انتهاء المهلة لاستخدام العملة السورية القديمة ازدحام أمام مراكز التبديل. إيلون ماسك يكشف نفسه وتنفجر بوجهه حملة تتهمه بكراهية الإسلام. نبدأ جولتنا أيها الأحبة من الضفة الغربية المحتلة التي باتت الصفيحة الأكثر سخونة في فلسطين، فلا يكاد يمر يوما دون اعتداءات وانتهاكات أثقلت كاهل أصحاب الأرض. فالمستوطنون في الواجهة ومن خلفهم كل مؤسسات الحكومة الإسرائيلية سعيا للتضييق على من تبقى من الفلسطينيين الصامدين. وزير الدفاع الإسرائيلي ياسرائيل كات مؤخرا أعلن توسيع العملية العسكرية في الضفة الغربية مطالبا بإنشاء مخيم جديد للمستوطنين. نشاهد.
1: هذه سياسة تهجير وانتقام من شعبنا، لكن احنا ان شاء الله صامدين، بنرحلش، بنضل هان، احنا باكين ان شاء الله. هم بيزولوا، هم ان شاء الله بيزولوا من قريب.

0: حكومة الاحتلال تتعامل إذن مع الضفة الغربية على أنها جزء من إسرائيل وتساعد المستوطنين لتحقيق ذلك، وهو ما أكده وزير المالية الإسرائيلي بيسلئيل سموتريتش بقوله إن إسرائيل تعمل على أساس أن الضفة جزء لا يتجزأ منها. تلك الجرأة دفعت المستوطنين لممارسة العنف المتزايد ضد أهل الضفة، وهذا جزء منها.
1: اطلع من هون، يقولولنا ينفعش انت تتمكوا هون. الجنود خلوا المستوطنين يضربوني بالعامد، هم يحطوا اغاني ويجي يضربوا عشان ما حداش يسمع للصياح وهي الاصوات. بدنا ميانا بس بمشاكل، نفيق على مشاكل وننام على مشاكل وقصص.

0: انا اخذوني من هون من شارع الشلالي، اخذوني جوا على المعسكر، وهم اخذيني اخذوني جوا ضربوني. يعني هون ما بيش يضربوا يكلموا عشان التصوير، وبصوروا اليهود والصحفيه بصوروا اليهود. يعني قال لهم ممنوع ولا واحد يضربوهم. دخلوني جوا من الساعه 4 الى الساعه 2 وانا ضرب. يحطوا اغاني يجي يضربوا عشان ما حداش يسمع للصياح وهذا الاصوات. وين ما كان ضربوا ويجيبوا مستوطنين يعني من برا يضربوا ويهجموا. وعز بعد ما روحوني، عز ما روحوني على البوابه هوني شمطني شلوط، قال لي خذ هذه الضربه على سنين، نزلني سنين عرفت. وقال لي هون ممنوع ولا واحد فيكم من الشباب من سكان المنطقه ولا واحد يتموا هون، يعني حاولوا اقطعوها تعودوش هون. الجنود خلوا المستوطنين يضربوني بالعامد هم من نفسهم فيهم عرفت. خلص بدهمش حدا يتمهم هون في المنطقه، يعني من نفس المنطقه وسكان المنطقه بدهمش حدا عرفت، يعني من طريقه نفسهم والضباط نفسهم اطلع من هون يقولوا لنا ينفعش انتوا تتمكوا هون عرفت. كل ما نشوفكم كل ما تسووا اشي بدنا ناخذكم ونضربكم ونروحكم عبال ما تزهق وتطلع من المنطقه هاي.
1: مع أبشع الظلم ولأن لغة الأرقام أدق، فهذه بيانات وثقتها حكومة الاحتلال حول تزايد حالات العنف من قبل المستوطنين في الضفة الغربية. شاهدوا معي.

هذا وتداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعدد من المستوطنين وهم يشعلون النيران في سيارة مواطن فلسطيني عقب اقتحامهم منطقة أبو نجيم شرق بيت لحم بالضفة الغربية. نتابع معاً.

0: مفوضية الأمم المتحدة أدانت الاعتداءات المستمرة من قبل المستوطنين في الضفة، وجاء في بيان لها إن أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون وتوسيع نطاق ضم الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية يزيد الوضع سوءا ويجب إنهاء هذه الأعمال فورا. أما الإعلامية هالة غوراني فقد أدانت ما يحدث في الضفة الغربية معتبرة أنها ليست مجرد حوادث فردية بل مخطط منظم لحرق القرى وتشريد الفلسطينيين. شاهدوا معي.
1: It's becoming increasingly clear that what is unfolding across the occupied West Bank is not a series of isolated incidents, but a coordinated campaign of settler violence against Palestinians, often carried out with the full backing and protection of the Israeli government. Armed groups of settlers living in outposts built on land taken from Palestinians and illegal under international law are moving from village to village, torching homes and cars, killing livestock, and terrorizing entire communities. I've seen the aftermath of these attacks myself. I've interviewed the families of Palestinians killed by Israelis who almost never receive justice and are given no right to defend themselves.
0: تفاعل واسع أيها الأحباء على منصات التواصل الاجتماعي مع تأزم الوضع بالضفة الغربية، ونقرأ بعض التعليقات ونبدأ مع تامر. شاهدوا معي. إذن تامر يقول: طفح الكيل ولم يعد الفلسطينيون يحتملون الإرهاب الإسرائيلي والهجمات اليومية في الضفة الغربية. أما أحمد بن

0: رشيد السعيد فيقول: لم يعد الإرهاب الاستيطاني في الضفة الغربية مجرد اعتداءات متفرقة، بل غدت سياسات ممنهجة يغذيها تسليح مكثف للمستوطنين الذين يساندهم جيش الاحتلال. أما حازم فيقول: يتعرض الفلسطينيون لهجمات مستمرة يوميا في الضفة الغربية، ومع ذلك يمر معظمها بصمت، مع أن الحقيقة يجب أن ترى وتسمع. في سباق مع الوقت للتخلص من الأوراق النقدية القديمة، تصل اليوم 30 يوليو المهلة الأخيرة التي حددها مصرف سوريا المركزي لاستبدال الأوراق النقدية القديمة بالعملة الجديدة. وقد سبق أن مدد المصرف المهلة شهرا إضافيا بعدما كان من المقرر أن تنتهي في الأول من يوليو. ومع اقتراب انتهاء المهلة ازدادت طوابير الانتظار أمام المصارف ومكاتب البريد ومراكز الاستبدال لتبديل ما تبقى من الأوراق النقدية القديمة. شاهدوا معي.
1: عشرة مليون بس، وصلنا من 5 الصبح نجيب المدير يقول له: ليش أعطي الدور ثاني؟ يقول: والله ما أعطي، وضرب الناس ببعضها. كل هالكم مش 10 مليون.
0: لكن هذه العملية لم تخلو من صعوبات أربكت الأسواق وأثرت على الحركة التجارية في عدد من المحافظات، إذ رفضت بعض المحال التجارية ومحطات الوقود وسائقو وسائل النقل العام التعامل بالعملة القديمة رغم بقائها قانونية حتى نهاية المهلة. وأدى نقص السيولة من العملة الجديدة وعدم توفر الفئات الصغيرة إلى صعوبة إعادة باقي المبالغ، ما تسبب بخلافات متكررة بين البائعين والزبائن وأربك عمليات البيع والشراء. كما اضطر بعض المواطنين إلى التنقل بين أكثر من مركز استبدال بسبب الازدحام أو عدم توفر السيولة الكافية، فيما لجأ آخرون إلى مكاتب الصرافة لتبديل ما بحوزتهم من أوراق نقدية. وعلى منصات التواصل الاجتماعي تفاعل السوريون بشكل واسع مع مشاهد الازدحام واقتراب انتهاء المهلة، معبرين عن قلقهم من تأثير الانتقال إلى العملة الجديدة على أسعار السلع وحركة البيع والشراء في الأسواق. شاهدوا معي.
2: نعم عم ناخذ جديدة، ونعم امبارح شغلنا كله تعطل، يا ما منزلين الركاب يا ما مطالعين الركاب ببلاش. اللي قال لك ما معي جديد اتكل على الله اطلع، واللي لا يجينا بمناترة وكذا، بتعرف انت هيك تفضل انزل، لانه شو بدنا نساوي
3: اليوم؟ ما بياخذوا عملة قديمة طاول تعطي بالله، ما باخذ. اه فتحوا صراف هون باب جنين بياخد 10% بس. يعني اليوم قال لك قديمة شو بدك تطلع؟ قال لك انا معي قديمة، طلعت فربيس رجع لي قديمة جديدة ارجع، قال ما باخذ مثلا. سببت أزمة.
4: هلا شوف لك، أنا عمليا عم بعطيهم عملة قديمة ما بعرف ياخذوها، فما عم ياخذوها، لذلك طيب منين بدنا نجيب عملة جديدة؟
5: صار في شوية أزمة، يعني في ناس لسه عندها قديم عم يعطينا قديم، ونحن ما فينا نصرفه القديم، هي مشكلة يعني. ومشكلة فئة ال5 ليرات ما نزلت كمان عملت لنا مشكلة يعني. يعني واحد نحن أجرنا 2500 مثلا، يعني 25 ليرة، واحد يعطيك 30 ليرة بدك ترجع له 5.
0: وفي المقابل أعلن مصرف سوريا المركزي اتخاذ إجراءات لتسهيل عملية الاستبدال، كما مددت المؤسسة السورية للبريد ساعات العمل في مكاتبها حتى 6 مساء خلال اليوم الأخير من المهلة. نشاهد كيف تتم عملية التخلص من العملة القديمة.
6: اليوم بدأت تنتلف هاي العملة، وبدأت مراحل الإتلاف عن طريق المصرف المركزي وجهاز الرقابة المالية الصبر. فبنشوف نحن حاليا عملية إتلاف العملة بشار الأسد وصوره إلى غير رجعة في سوريا.
0: هذا وأكدت مؤسسة البريد أنها ستودع قيمة الأوراق القديمة في حسابات شام كاش عند عدم توفير سيولة نقدية جديدة في بعض المكاتب. وبانتهاء المهلة اليوم تصبح الأوراق النقدية القديمة خارج التداول اعتبارا من يوم غد، على أن تستمر عمليات سحبها لمدة 5 سنوات حصرا عبر مصرف سوريا.

0: المركزي. إذن أيها الأحبة، كيف تفاعل السوريون في منصات التواصل الاجتماعي مع آلية استبدال العملة الجديدة بالقديمة؟ ونقرأ بعض التعليقات ونبدأ مع عبد الوهاب، شاهدوا معي. إذن عبد الوهاب يقول: رهاب العملة القديمة، الجميع يخشى حيازتها ويحاول تمريرها إلى غيره. لا السيرفيس ولا الدكان ولا البسطة قبلوا أن يأخذوا مني عملة قديمة، رغم أن الكتلة النقدية ما تزال كبيرة في السوق. خضر يقول: كان يفترض بالمصرف المركزي معالجة الآثار التي قد تلحق بالتوقف عن استقبال العملة الجديدة من خلال زيادة الكتلة النقدية في السوق وزيادة عدد مكاتب الصرافة أو البنوك. أما منهل فيقول: ترفض المحال التجارية ومحطات الوقود التعامل بالعملة القديمة بسبب صعوبات استبدالها لاحقا، الأمر الذي تسبب بشل قدرة المواطنين على الشراء. أما عبد الله رحال فيقول: استبدال العملة عملية وطنية ونقدية كبرى، ونجاحها لا يقاس فقط بنسبة الأوراق التي جرى سحبها، بل بقدرة الدولة على حماية آخر مواطن يحمل ورقة نقدية قانونية قديمة. من جديد، رجل الأعمال الأغنى في العالم إيلون ماسك، إذن أيها الأحبة يثير الجدل ويتصدر قائمة الموضوعات الأكثر تفاعلاً على منصات التواصل الاجتماعي. والسبب هذا المقطع الذي انتشر له منذ عدة أيام، لكنه حتى اليوم ما زال يثير التفاعل والجدل. ففي هذا المقطع يدافع ماسك عن اليمين المتطرف، حيث أكد خلال حواره مع صحيفة الإيكونوميست البريطانية أن ما ينشر عنهم مضلل، هكذا يرى ماسك. وفي المقابل لم يخفي ماسك عنصريته تجاه المسلمين، حيث قام بالربط بين المسلمين وبين بعض التصرفات غير الأخلاقية. نشاهد معا ماذا قال.
1: I'm against the imposition of rules and laws that are contrary to what we've come to accept in the West.

بحركة بسيطة وبحث بسيط على محرك جوجل يتبين لكم الكثير من التصريحات العنصرية التي يطلقها ماسك تجاه المسلمين من حين إلى آخر للأسف. الآن إلى تعليقات رواد منصات التواصل الاجتماعي حول هذا الموضوع، والبداية من جوني، شاهدوا معي. إذن جوني يقول: هذا رجل خطير ويجب إيقافه عن إطلاق أي تصريحات. أما مختار فيقول: إيلون ماسك عنصري وكاره للإسلام، كلنا نعلم ذلك، ولهذا السبب هو يمول تومي روبنسون وروبرت لوي. أما محمد حسن فيقول: كلام غريب جدا من إيلون ماسك، أرى أن حديثه لا يرقى لمستوى ذكاء رجل مثله، وأن هذا الفيديو سيتم استخدامه ضده في مواقف عديدة مستقبلا. غضب يعم منصات التواصل العربية والعالمية بسبب صورة نشرتها مجندة إسرائيلية رفقة صديقتها مع أسير فلسطيني معصوب العينين. نتابع القصة.

0: في الفيديو التالي نتابع مصير الناشطين في قضية تسمى أولم 5، والذين استهدفوا شركة تنتج معدات عسكرية تصدر إلى إسرائيل من مدينة أولم الألمانية. نتابع معا.
1: We are not the terrorists. The real terrorists are those that drop the bomb.

0: justice, honesty, even integrity in the way people are behaving, it's just absent in this courtroom. And, you know, it's our five loved ones.
1: آدم هاربر ناشط أمريكي كان يسافر مرتديا قميص عليه عبارة إسرائيل تقتل طفلا كل 30 دقيقة للتعبير عن تضامنه مع الفلسطينيين، ولكن السلطات الأمريكية مؤخرا ألغت عضويته في برنامج التفتيش.

مساء الخير وأهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة. يستقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نظيره اللبناني جوزيف عون القادم إلى أنقرة بهدف تعزيز العلاقات الثنائية والبناء على ما تحقق من دعم تركي لاستقرار لبنان وتعزيز سيادته. وفي جعبته جملة من الملفات التي يأمل أن تسهم أنقرة في المساعدة على مواجهتها: انتهاكات تل أبيب في الجنوب والتغول العسكري الإسرائيلي على لبنان بذريعة مواجهة حزب الله، وملفات الاقتصاد والأمن ودعم الجيش اللبناني، كلها ملفات تشغل بيروت وتجعل من زيارة عون الأولى له إلى تركيا منذ توليه سدة الرئاسة عام 2025 زيارة استثنائية في ظروف إقليمية عصيبة تشهدها المنطقة.

0: ولمناقشة الموضوع المطروح على طاولتنا اليوم أرحب بضيوفي الكاتب والباحث في العلاقات الدولية السيد محمود علوش والدكتور محمود الرنتيسي الكاتب والباحث في العلاقات الدولية. أهلا بكم ضيوفي. أبدأ معك السيد محمود علوش، هنا يعني عن هذه الزيارة وعن أهميتها، ما الذي يبحث عنه جوزيف عون في أنقرة فيما يتعلق بالدور التركي المرغوب لبنانيا في هذه المرحلة في وقت حساس لبنانيا وإقليميا كما نرى؟
1: دكتور محمود والسادة المشاهدين المحترمين، زيارة مهمة للغاية على عدة مستويات. المستوى الأهم هو أن اليوم المنطقة تمر في لحظة تحول كبيرة في إعادة تشكيل، ولبنان هو الحلق الأضعف في هذه العملية. هناك تحول في سوريا، هناك حرب إسرائيلية على لبنان، وهناك مخاطر أن ينزلق لبنان إلى اضطرابات داخلية أكبر، وبالتالي هذه الزيارة لها بعد مهم في هذا الإطار. البعد الآخر أنه اليوم تركيا هي دولة محورية ومؤثرة في هذه المنطقة، لذلك أن يأتي الرئيس جوزيف عون إلى تركيا هذا يكتسب دلالات كبيرة ويعكس إقرارا أو إدراكا لبنانيا لأهمية تركيا وتأثيرها في المنطقة، خصوصا أنه بعد ما جرى في سوريا والذي يعني أفسح المجال أو أعطى هوامش إضافية لتركيا من أجل التأثير في المنطقة بشكل أكبر، بالإضافة إلى يبدو واضح أنه هناك اهتمام أمريكي في أو اهتمام السياسة الأمريكية بتركيا في المنطقة بشكل كبير، وبالتالي لبنان يريد أن يستفيد من هذا الموقف التركي، من الدور التركي في هذه المنطقة من أجل مساعدته في عبور هذه المرحلة وما تحمله من مخاطر كبيرة. الأمر لا يتعلق فقط بالمخاطر بل أيضا بالفرص. تركيا مهند هي قوة استقرار في هذه المنطقة، والدور الذي تلعبه عادة ما يدفع باتجاه معالجة الأزمات الداخلية للدول المنطقة، وأيضا الحد من التدخلات الخارجية التي تعمل على تأجيج هذه الأزمات. لبنان ما يحتاجه في هذه المرحلة بالتحديد هو دور إقليمي يحد من التدخلات الخارجية ويساعده في التعامل مع هذه المشاكل، وبالتالي طيب. أن تكون تركيا هي وجهة طبيعية يفترض أن تكون بالنسبة للبنان. طيب. الجانب الآخر باختصار هو أن اليوم المشاريع الاقتصادية التي تعمل عليها تركيا في المنطقة، التكامل الاقتصادي بين دول المنطقة مهمة جدا بالنسبة للبنان، ومن المهم بالنسبة للبنان أن يكون جزء من مشاريع التكامل الاقتصادي التي اليوم تعمل عليها تركيا وسوريا والمملكة العربية السعودية والعراق. أيضا بالأمس كان رئيس الوزراء العراقي هنا في تركيا وتم مناقشة مشروع طريق التنمية. إذن أعتقد بأنه الاهتمام اللبناني اليوم بتركيا له ما يفسره وما يبرره بالنظر إلى دور تركيا. طيب. في
0: وهنا دكتور محمود الرنتيسي، يعني هذه الزيارة تأتي بعد أن شهدنا يعني اهتماما في الخطاب التركي بما يتعلق بلبنان، والحديث حتى الذي صدر عن الرئيس أردوغان عن أن لبنان مهم بالنسبة لتركيا وما يجري على الأراضي اللبنانية يؤثر في تركيا. يعني هنا كيف يمكن الحديث عن دلالات هذه الزيارة وسط هذا الخطاب التركي؟
2: نعم، بداية تحية طيبة لك أستاذ مهند ولضيفكم الكريم دكتور محمود وللسادة المشاهدين. ننوه أن هذه الزيارة سبقتها أيضا زيارة قبل أسبوعين لرئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، واضح أنها كانت تحضيرية وشملت العديد من الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية، واليوم تأتي هذه الزيارة. ولكن هناك سياق أيضا أوسع، أن هذه الزيارة أيضا تأتي بعد زيارة الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى واشنطن ولقائه مع ترامب، وكذلك تأتي بعد قمة الناتو التي في سؤالكم الكريم تحدثتم عن الدور التركي اليوم الذي بات يتحدث ليس فقط عن أمن أوروبا الذي هو يشكل أمن الناتو واستقراره، بل أمن المنطقة ككل، أمن منطقة الشرق الأوسط والتي تشمل تحديدا مناطق الصراعات ما فيها لبنان وسوريا. وأنا أؤكد على ما قاله الدكتور محمود أن فكرة يعني تركيا وقدوم الأطراف اللبنانية والمسؤولين اللبنانيين إلى تركيا، لأن تركيا اليوم باتت هي الوجهة الأمثل. لماذا؟ لأن اليوم تركيا كما ذكرت هي قوة إقليمية كبيرة، لديها كلمة مسموعة لدى الأطراف الدولية وعلى رأسها واشنطن والرئيس ترامب، وعلاقة أردوغان رئيس أردوغان مع رئيس ترامب باتت يعني واضحة لدى الجميع. الأمر الثاني هو أن تركيا يمكن أن توازن أو تدعم الدور اللبناني في مواجهة التغول الإسرائيلي، خاصة اليوم أنت يعني الحكومة اللبنانية اليوم تواجه في عملية تفاوض وضغط، والطرف الأمريكي معروف موقفه ينحاز بشكل أكبر للجانب الإسرائيلي، وبالتالي وجود تركيا في هذه المعادلة يخدم لبنان. والأمر الآخر هو سوريا. سوريا اليوم، وخلص سمعنا أن رئيس ترامب تحدث عن دور سوري محتمل في لبنان، وبالتالي اليوم تركيا بعلاقتها الممتازة مع سوريا الجديدة وهذه العلاقة والتنسيق الذي تحدث عنه الرئيس عون اليوم، وقال أن اليوم تركيا باتت تمثل يعني لاعبا استراتيجيا في المنطقة ولا غنى عن التنسيق بين لبنان وتركيا في المرحلة القادمة، وهذا يشير أن تركيا ستلعب دورا مهما سواء على المستوى السياسي والأمني أولا، ثم على المستوى الاقتصادي وربط طرق سكك الحديد ومشاريع الكهرباء التي لبنان في أمس الحاجة لها. طيب، حاليا.
0: وهنا سيد محمود ألوش، يعني انطلاقا وأنت ربما أشرت إلى جملة من المسارات التي يمكن أن تعمل من خلالها أنقرة وبيروت، لكن في هذا الظرف الحساس لبنانيا هناك مسار تفاوضي مع إسرائيل، هناك خروقات إسرائيلية متواصلة ومحاولة حتى كما يقول بعض اللبنانيين للانقلاب على هذا الاتفاق برمته، وحتى تدمير المسار التفاوضي لأن إسرائيل لا تريده بحسب يعني ما يقول بعض أو شرائح أو تقول شرائح لبنانية. يعني ما باعتقادك الدور الذي يمكن أن تلعبه تركيا في هذا يعني الموقف أو الظرف الحساس في لبنان؟
1: فعلا أشرت إلى مسألة مهمة، هناك انقسام داخل لبنان حول المسار التفاوضي مع إسرائيل، وهناك أطراف داخل لبنان تعارض بوضوح هذا المسار، وهناك تقديرات لدى بعض الأطراف اللبنانية بأن سوريا ممتعضة من هذا المسار التفاوضي بين لبنان وإسرائيل ومن اتفاق الإطار بشكل عام، لأنه يهدد مصالحها، خصوصا أنه لديها مشكلة مع إسرائيل أيضا، علاوة على أنه مسألة لبنان واستقرار لبنان جزء من الأمن القومي السوري. والزيارة الأخيرة للوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى بيروت أظهرت لهذا أو عززت الاعتقاد بأن سوريا تدفع باتجاه دعم مسارات ليست بالضرورة منسجمة مع مسار اتفاق الإطار مع لبنان. يعني عندما يتحدث الرئيس أحمد الشرع عن مبادرة سورية لحل سياسي داخلي في لبنان يعالج مسألة سلاح حزب الله دون الذهاب إلى الصدام، هذا بالضرورة يتعارض مع المسار اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، لأنه جزء من هذا المسار مصمم من أجل نزع سلاح حزب الله بالقوة، يعني من خلال أن يكون الجيش اللبناني طرف رئيسي في هذه العملية. وبالتالي عندما نتحدث عن سوريا على المستوى الإقليمي نتحدث بالضرورة عن تركيا وتأثيرها على سوريا في هذه المسألة. أنا أعتقد بأن الرئيس جوزيف عون يسعى إلى رعاية أو غطاء إقليمي للاتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، وعندما نتحدث عن غطاء إقليمي هذا يعني أنه عندما تكون الدول الوازنة والقوى الفاعلة في هذه المنطقة تؤيد هذا الاتفاق، هذا سيمنح زخما سياسيا للرئيس عون في التعامل مع التحديات. تركيا هي دولة اليوم لديها قدرة في التأثير كما قلنا في هذا السياق، وأعتقد أن الرئيس عون يريد أن يعني أوسع من خلال هذه الزيارة إلى أن يحصل على دعم تركي معلن حتى يعني لمسار التفاوضي بين لبنان وإسرائيل. لكن ما يهم الرئيس عون أنا أتصور فيما يتعلق بدور تركيا هو سوريا. هناك اعتقاد لدى الرئيس عون، واعتقاد يعني أتصور بأنه اعتقاد واقعي، بأنه تركيا لديها تأثير كبير على الاتجاهات السورية في لبنان، وبالتالي يحاول الرئيس عون من خلال يعني هذه الزيارة أولا فهم طبيعة الاتجاه السوري في لبنان، لأنه هناك بعض الإشارات المتناقضة والغير مفهومة. يعني الرئيس أحمد الشرع واضح أنه لا يريد التدخل العسكري وأكد أكثر من مرة، لكن ما يأتي من واشنطن بخصوص الدور السوري أصبح مقلقا بشكل كبير بالنسبة للرئيس عون ولبعض الأطراف اللبنانية التي تخشى من أنه في نهاية المطاف قد يتم الدفع باتجاه تدخل سوري في لبنان لفرض تسوية على اللبنانيين. وبالتالي يعني لبنان يحاول أن يستفيد من تركيا ليس فقط على مستوى حضورها في المنطقة، بل أيضا على مستوى يعني تعزيز عملية الحوار مع سوريا.
0: وهنا وهذه على فكرة هذه
1: والرئيس أردوغان أشار إلى هذه المسألة عندما قال بأن تركيا على أتم الاستعداد لأن تلعب دور في الحوار بين لبنان وسوريا.
0: وهذه نقطة مهمة، لكن أيضا هناك تعويل لبناني على الحضور التركي لدى أو العلاقات التركية الأمريكية. بالتأكيد.

0: هنا يعني دكتور تعويل في أن يستفيد لبنان من يعني تطور العلاقة التركية الأمريكية في هذه الآونة خصوصا بين الرئيس أردوغان والرئيس دونالد ترامب، وتابعنا ما يعني ما قاله ترامب خلال قمة الناتو الأخيرة حول العلاقة علاقة واشنطن مع أنقرة وتطوير هذه العلاقة، هل يمكن فعلا أو هل هذا التعويل في في في مكانه وبأي قدر هو في مكانه؟
1: يعني أعتقد أن الهدف اللبناني بالدرجة الأولى هو الخروج من حالة الاستفراد، يعني ألا يستفرد بلبنان، وهناك حاجة إلى وجود سند إقليمي، وهذا السند الإقليمي إذا كان يمتلك علاقة مميزة مع الولايات المتحدة بالتأكيد هذا سيضيف مزيد من عناصر القوة للموقف اللبناني. وبالتالي اليوم الرئيس أردوغان كما ذكرت قبل قليل هو يتمتع بعلاقة إيجابية مع الرئيس ترامب، وهذه العلاقة ظهرت في قمة الناتو الأخيرة وفي اتفاقيات العودة إلى برنامج F-35 والحديث الوعد بالكثير من التطور في العلاقات الثنائية بين تركيا والولايات المتحدة. هذا يشير إلى أن الرئيس أردوغان يمكن أن يكون له دور في إقناع الرئيس الأمريكي في بعض المسارات وبعض الأفكار المتعلقة بلبنان وحماية الموقف اللبناني. ولا أستبعد، ليس لدي معلومة حقيقة، لا أستبعد أن يكون الرئيس أردوغان لعب دورا في تنسيق الزيارة الأخيرة التي قام بها عون إلى الولايات المتحدة والتقى مع ترامب، وهو تحدث بنفسه قال أنه انتظر هذه الزيارة طويلا للقاء مع ترامب. وقد يكون يعني الرئيس أردوغان أو جهات إقليمية ساهمت على رأس تركيا ساهمت في ترتيب هذه الزيارة، ولكن على كل الأحوال الوجود التركي المساند للبنان هو دور إيجابي. واليوم عندما ننظر إلى المعادلة الأوسع، بالأمس كان رئيس الوزراء العراقي، قبلها كان وزير الدفاع المصري، اليوم يأتي الرئيس اللبناني، وبالتالي اليوم تركيا باتت منخرطة. اللقاء مع هاكان فيدان اليوم مع حركة حماس في بخصوص مفاوضات القاهرة، وبالتالي اليوم هذا يشير إلى الانخراط التركي في كافة ملفات المنطقة الأساسية والجوهرية. وقبل ذلك كان لها أيضا موقف في الوساطة في موضوع إيران ومضيق هرمز ومع دول الخليج، وبالتالي هذا يشير إلى أننا مقدمون على دور إقليمي أكبر لتركيا نحو الريادة الإقليمية، وهذا دور إيجابي يساهم في حلحلة وتفكيك الأزمات في المنطقة وإيجاد حلول لها من وجهة نظر شعوب وحكومات المنطقة.
0: وضبط هنا يعني استكمالا لحديثك السيد محمود علوش، يعني بالنسبة لإسرائيل هي ترفض أي دور تركي في سوريا، كما ترفض أيضا أن تكون لأنقرة مساحة في لبنان، ويعبر عن ذلك المسؤولون الإسرائيليون بأي شكل ربما أو بأي قدر ربما يشكل هذا معضلة بالنسبة لي، يعني هذه المساحة التي تريد تركيا أن يعني تأخذها من خلال تعزيز العلاقة مع لبنان في هذه المرحلة.
2: يعني أتصور أنه تركيا لا تسعى عن مساحات، بل تسعى إلى منع أن تملأ إسرائيل بعض المساحات في لبنان وفي سوريا، لأنه تعتبر بأنه هناك يعني الأمر الواقع أنه بعد 7 أكتوبر هناك فراغات في المنطقة نتيجة لتراجع الدور الإيراني. وهنا إسرائيل تحاول في جانب أن تملأ هذه الفراغات، وتركيا تحاول في جانب أن تملأ هذه الفراغات. وبالتالي بالنسبة لتركيا أتصور بأنه لديها قدرة في التأثير على الملف اللبناني، طالما أن هذا التأثير موجه بدرجة أساسية من أجل مساعدة لبنان. أنا لا أتصور بأن الأتراك يسعون إلى نفوذ تقليدي في لبنان، كل ما يعنيهم في لبنان هو أن لا تستفيد إسرائيل من حالة الاضطراب الموجودة في الداخل اللبناني حاليا، وأن تدفع هذه الحالة إلى مرحلة الحرب الأهلية لا سمح الله أو الاقتتال الداخلي. يعني عندما تحدث عن اقتتال داخلي في لبنان، هذا الاقتتال لن تقتصر تداعياته على حدود لبنان، يمكن أن يعيد تفجير المنطقة بشكل كبير. وتخشى تركيا أيضا من أن أي دفع باتجاه اضطراب داخلي في لبنان من شأنه أن يضغط بشكل كبير على الاستقرار في سوريا، وتولي تركيا أهمية كبيرة للاستقرار في سوريا في هذه المرحلة. طبعا إسرائيل لديها هاجس يعني من حضور تركيا في سوريا، وأتصور بأنه أيضا لديها هاجس من حضور تركيا في لبنان. وهناك جانب مهم، أنه أحد المحركات العميقة التفاوض اللبناني الإسرائيلي لا يرتبط بالحرب ولا بالموقف ولا بمحاولة إضعاف إيران على طاولة المفاوضات. هذا الهدف هو موجود، لكن الهدف الأساسي هو دفع لبنان باتجاه منطقة أو باتجاه تموضع أقليمي في ظل إعادة التشكيل التي

0: يعمل عليها في المنطقة، بمعنى آخر أنه إبعاد لبنان عن التأثير السوري والتركي وجره إلى مسارات أقليمية مختلفة. ما عزز هذا الاعتقاد أنه حتى الرئيس عون قبل أشهر عندما أقدم على إبرام اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع قبرص الجنوبية ولم تكن هناك مبرر، لم يستشر لبنان لا سوريا التي هي معنية بهذه الاتفاقية، وحتى أيضا لم يستشر تركيا التي هي دولة رئيسية في الوضع الجيوسياسي في شرق البحر المتوسط، ونظر إلى هذه الخطوة على أنها جزء من اتجاه لبناني من أجل الاصطفاف في تحالفات ومحاور أقليمية جديدة. إذن هناك صراع على لبنان، هناك صراع على هوية لبنان في هذه المنطقة، لكن مهما سعت إسرائيل أو مهما حاولت بعض الأطراف اللبنانية في الداخل أن تعتقد بأن بمقدورها دفع لبنان إلى اتجاهات تتعارض مع هذه الجغرافيا السياسية المحيطة فيه، لا أعتقد بأنه في نهاية المطاف يمكن لإسرائيل أو لبعض الأطراف في الداخل اللبناني أن تتحدى هذا الواقع الجيوسياسي. الرئيس نبيه بري لفتني خلال مهند يعني قبل أيام عندما كان يتحدث عن سوريا، قال يعني لا يوجد خيار أمامنا إلا سوريا أو البحر، وهذا الأمر كان موجه بدرجة أساسية لبعض التيارات في لبنان التي اليوم تستغل فكرة ارتباط حزب الله بإيران من أجل دفع لبنان باتجاه ليس فقط سلام مع إسرائيل. بعض اللبنانيين مع الأسف يعتقدون بأنه هناك فكرة تحالف مع إسرائيل، وهذه الفكرة ليست فكرة جديدة، يعني العلاقة بين إسرائيل وبعض الأطراف في لبنان كانت قائمة يعني خلال فترات طويلة منذ فترة طويلة. على أي حال نحن ما يعنينا في هذه المسألة أنه هناك إدراك لبناني، وهذا الإدراك متأخر، لكن أن يأتي متأخرا أفضل من أن لا يأتي. هناك إدراك لبناني لدى الرئيس عون على وجه التحديد بأن تركيا هي دولة مهمة في هذه المنطقة، وبأن مصلحة لبنان ليست في الاصطفاف في أي اتجاهات أقليمية، بل أن يكون منسجم مع هذه الجغرافيا السياسية المحيطة به وأن يحاول الاستفادة منها. الأمر الآخر سوريا، يعني لبنان من دون سوريا لا يستطيع لبنان أن يتجاهل الوضع السوري والتأثير السوري عليه، وبالتالي حتى لو حاولت إسرائيل بتقديري أن تضغط أو أن تحاول عكس لهذا الحضور التركي في المنطقة، يعني في نهاية المطاف تركيا جزء من هذه المنطقة، هي تركيا لديها علاقات تاريخية وارتباطات اجتماعية وثقافية واقتصادية عميقة مع دول المنطقة، والأهم اليوم أن تركيا هي قوة تقدم نفسها على أنها قوة استقرار في هذه المنطقة. ما الذي تفعله إسرائيل؟ إسرائيل تفعل التوسع في المنطقة، تفعل الاضطرابات الداخلية، الحروب داخل المنطقة. اليوم تركيا الذي تقدمه للمنطقة مشاريع تنمية اقتصادية، سكة الحجاز، مشروع طريق التنمية، دمج لبنان في التكامل الاقتصادي، هذا ما تحتاجه المنطقة، وبالتالي هذا عامل أعتقد بأنه محفز بشكل كبير للبنان ولسوريا وحتى للعراق.
1: وهذه النقطة مهمة،
0: تعميق التكامل مع تركيا.
1: أريد أن أسمع حتى وجهة نظر دكتور محمود في هذه النقطة، أنه المشروع التركي وكما وصفه يعني سيد محمود علوش بما يملكه من ربما خطوط عريضة تتعلق بإرساء السلام والاستقرار في هذه المنطقة، بعكس ما تقوم به إسرائيل كما يقول الرئيس أردوغان من نشر الفوضى وعدم الاستقرار في هذه المنطقة، كما أشارك بأي شكل يعني ربما أو بأي مستوى يشكل محفزا بالنسبة لدول المنطقة ومن بينها أيضا لبنان لأن تعمق علاقاتها مع أنقرة في هذه المرحلة الحساسة.
2: نعم، هذه نقطة مهمة والوقوف عليها يعني يستحق. اليوم هناك نموذجان في المنطقة، نموذج تمثله تركيا وهو نموذج الاستقرار والتنمية ومشاريع التعاون بين دول المنطقة، نرى يعني المشاريع الاقتصادية وسواء الممرات البرية والممرات البحرية، حتى في فكرة الناتو تركيا قدمت نفسها كوسيط لحل الأزمة بين روسيا والدول الأوروبية، وفي المنطقة أيضا تطرح حلول منطقية وتحاول تقريب وجهات النظر وتحاول يعني أن يستفيد الجميع وفق سياسة الربح للجميع. بينما اليوم إسرائيل تتحدث عن إسرائيل الكبرى، تحتل جزء كبير من أراضي لبنان، لا تزال تحتل أجزاء من سوريا وتهدد بالمزيد. بالأمس كان وزير الدفاع الإسرائيلي كاتس يهدد الرئيس أردوغان ويهدد أي تعاون ووجود تركي في سوريا، سواء كان هذا الوجود يعني عسكريا أو وجودا يقوي الدولة السورية ويجعلها يعني أقوى في مواجهة يعني الضغوط الإسرائيلية والتهديدات الإسرائيلية. وبالتالي نحن الآن في صراع بين نموذجين، وأتوقع أن نموذج الاستقرار هو الذي سيكون له المزيد من التمكن والنجاح. لماذا؟ لأن هذا المشروع لا يقتصر فقط على قوة ناعمة. اليوم تركيا باتت أقوى من قبل على مستوى الصناعات الدفاعية، على مستوى تحالفاتها، حتى اليوم دول أوروبية باتت تشتري الأسلحة من تركيا والمسيرات، وتنظر إلى تركيا كرقم صعب في معادلة المنطقة ككل. وبالتالي هذا كله يجعل تركيا وجهة معتبرة والوجهة الأمثل لدى دول المنطقة للتعاون وراء. قبل قليل تحدثت عن مثال التعاون الدفاعي بين مصر وتركيا، العلاقات المتميزة بين تركيا وباكستان، تركيا والسعودية وقطر وعدد كبير من دول الخليج. العراق وقع 5 اتفاقيات بالأمس بينه وبين تركيا، حتى أن تركيا اليوم تكسر حواجز لم تكن موجودة، يعني تكسر حواجز كانت موجودة على مدار تاريخي، وباتت اليوم هي حلقة ممكن أن أقول أنها تمثل رابط ما بين القضايا العالمية، يعني ليس فقط في منطقة الشرق الأوسط، وهذا يجعلها أيضا يضيف لها مزيد من المزايا في شراكاتها وفي علاقاتها مع الدول الأخرى.
1: سؤال الأخير ربما سيد محمود، يعني إذا نقول تفهم تركيا للخارطة السياسية في لبنان، يعني بأي قدر ربما يساعدها على الحضور على الساحة اللبنانية؟ وأعتقد أنه يعني هذه المسألة ليست جدلية حتى بين بين الأطياف السياسية في لبنان، مسألة تعزيز العلاقات مع أنقرة، كيف تراها أنت؟
0: صحيح، وهذا يحسب لتركيا أنه هناك حساسية للداخل اللبناني. في الداخل اللبناني تعرف تركيبة المشهد اللبناني السياسية والديمغرافية، وغالب التدخلات الأقليمية في لبنان منذ نشوء لبنان وحتى اليوم لم تراعي بشكل دقيق هذه الحساسية. لذلك في الغالب عادة كانت هذه التدخلات إما أن تؤدي إلى اضطرابات داخلية، وإما أن تؤدي إلى مرحلة من الاستقرار الهش، وهذه المرحلة سرعان ما تنهار. يعني يحسب أنه ربما الدولة الوحيدة هي المملكة العربية السعودية التي كانت لديها مراعاة بشكل كبير لهذه الحساسية الداخلية. اليوم تركيا لا، قلت أنا في أول سؤال مهند، تركيا لا تسعى إلى أن تلعب دور في لبنان، كل ما يعنيها هو حماية لبنان الآن من المخاطر التي تواجهه.
1: وهذا عبرت عنه التصريحات يعني من رئيس أردوغان ومغير المسؤولين.
0: المسألة هي ليست مسألة نفوذ في لبنان، يعني تركيا حتى في سوريا لبنان، تركيا عندما تقارب ملف غزة وملف لبنان وملف سوريا وملف العراق ضمن رؤية واحدة، هذا يعكس إدراك تركيا لأن التهديدات الناشئة المحتملة من أي اضطرابات في أي دولة من هذه الدول المجاورة، لا سواء الجوار المباشر أو غير المباشر، هذا يعني تهديدا للبنية الأمن الإقليمي. عندما يقول الرئيس أردوغان بأن أمن تركيا يبدأ من بيروت ومن الشام، ولا يعني بأن تركيا تريد أن تكون في بيروت، يعني بأن استقرار لبنان جزء من استقرار تركيا. وبالتالي أعتقد أن هذا الأمر محفز للأطراف الداخلية اللبنانية للتفاعل بإيجابية مع حضور تركيا.
1: شكرا لك سيد محمود علوسي كاتب الباحث في العلاقات الدولية، كذلك نشكر ضيفنا الدكتور محمود الرنتيسي الكاتب الباحث في العلاقات الدولية. شكر موصول لكل من تابع هذه الحلقة، شكرا لحسن المتابعة، في أمان الله.

0: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
1: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
2: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
3: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
4: يصوبون البندقيات نحونا الآن محمد.
5: نعم إذن فهمي.
4: نعم أسرع وقت ممكن وهم يعتقدون الآن.
6: طائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
7: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
2: شرق مدينة غزة كان قد وصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.
8: You have to hear this to believe this. The Israeli army, the IDF, is one of the most moral militaries in the world. It takes endless measures to prevent civilian casualties. Measures that no other army takes. You know the truth. You know the truth.

0: والحمد لله رب العالمين الله نصرنا وبقوتكم قوة الله الحمد لله.
1: ربنا خلصنا بين ايديهم الحمد لله رب العالمين.
2: اليوم فيش بعد الحرية وبتمناها لكل أسير وأسيرة.
3: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله هانت.
4: والله شعور ما يوصف.
5: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
6: أنعم علينا بالإفراج من داخل سجن احتلال الغاشم.
7: طبعا أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في القرآن الحمد لله رب العالمين.
8: غزة رفعت روسنا في السماء، احنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
9: بصمتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
10: والفرج القريب ان شاء الله للأسرى الباكية، المعبدات، الأشبال.
11: كنا نستنى انه نتحرر لأنه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم، هم ناس ما يا احنا يا هم في هذا المكان، هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية أرضنا.
12: Come before you not only as the United States Secretary of State but also as a Jew.
13: אנחנו נלחמים בחיות אדם ואנחנו נוהגים בהתאם.
14: Biz Yahudi öbür tarafta Türk bu demiyor. Karşındakine insan sıfatıyla yaklaşacaksın.

يتغير العالم سريعاً. مضى قرن ونصف القرن تقريباً منذ أن حلت الآلات محل القوة البشرية في الإنتاج، أما الثقافة الرائجة فتواصل القضاء ببطء على كل ما يتصل بالتراث. إحياء التقاليد بات يتطلب مزيداً من الجهد والصبر، لكن أليس التراث نضالاً ضد الزمن وتأثيراته المدمرة؟ خلافاً لداريا، أنهى ياروسلاف وابنه يوري أعمالهما منذ وقت طويل. رجعا إلى المنزل بعد رحلة طويلة جمعا خلالها الصوف، فالصوف المادة الأساسية للحفاظ على استمرارية هذا التراث.

0: العمل، هل ستستطيعين إتمامه قبل المهرجان؟
1: دعنا نضعه في البخار الآن. سأذهب إلى المنزل لحياكة البسط المتبقية.
0: حسناً،
1: سأتولى أمرها.
0: أضيفي المزيد
1: ثم نأخذها إلى المغسل.
0: إياك وسكبه على جزمتي.
1: كلا يا عزيزي، كيف لي ذلك؟
0: لن ترغبي بأن أقفز بسبب الماء الساخن.
1: يوليا ترغب في الذهاب إلى العاصمة، لا أريد أن يخيب أملها.
0: أضيفي الماء.
1: حسناً،
0: إنه حار. هذا جيد.
1: أليس هذا كثيرا؟
0: كلا، احملاه كلاكما.
1: يوري، هل أمسكت به؟
0: هذا جيد.
1: أحتاج إلى بضع دقائق لغسله.
0: قومي بذلك على مهل، ثم سنضعها جميعا في السلة، اتفقنا؟
1: حسنا. من يؤدي هذا العمل عليه تناول الكثير من الطعام، وإلا فلن يستطيع حمل هذا الحمل.
2: أهذا جيد؟
0: أجل، علقاه من هذه الجهة، انشراه جيدا كي يجف.
1: حسنا، قم بذلك.
3: لتجفيف الصوف يقومون بتعليقه على حبال في حديقة المنزل. جل ما تأمله الأسرة الآن هو ألا يهطل المطر حتى يجف الصوف.
0: حسناً، ليكن ذلك.
1: حسناً، سأذهب للعمل.
3: تركت ناتاليا الصوف ليجف وجاءت إلى والدتها لمساعدتها.
1: كيف تسير الأمور؟ كم نسجت إلى الآن؟
4: بدأت بالسترات.
1: فليساعدكم الله يا أمي، هل نسجتم الكثير؟
4: بدأت بنسج سترة ثانية.
1: استريحي وأنا سأواصل العمل.
4: حسناً.
1: حسناً إذن.
3: جميع أفراد العائلة يعملون ليل نهار من أجل مهرجان كييف، فهذا هو الحلم الوحيد ليوليا الصغيرة.
5: أمي، أرغب في الذهاب إلى كييف، فهل سننهي العمل؟
1: ابنتي الحبيبة، هل تعبت؟
5: لا،
1: علينا حياكة المزيد من هذا السجاد لنستطيع الذهاب، إنها عصرية جدا، وعلينا حياكة بعض المعاطف. ابنتي العزيزة، لا تقلقي بشأن ذلك الآن، اتفقنا؟ فلنواصل العمل، أليس كذلك؟
5: حسناً.
1: استخدمت الأسود هنا للمرة الرابعة، لا داعي لذلك، يجب استخدام الأبيض. الأبيض، انظري.
3: يوري لا يقل حماسة عن أخته يوليا. معظم الشبان القاطنين في الأرياف يحلمون بالعيش في المدن الكبرى، لكن في معظم الأحيان لا الأرض التي ينتمون إليها تتركهم ولا هم يتركون منازلهم. بينما تنشغل النسوة بالحياكة في المنزل، يتجه ياروسلاف ويوري إلى المغسل لغسل البسط الجاهزة. غسل الصوف يتطلب حوضاً خاصاً.
0: طاب يومك، عائلتنا ستذهب إلى كييف. الطقس سيء، فهل تسمحين بغسل بسط الفيجنيك هنا؟ سنكون ممتنين لك.
3: إنه مغسل تقليدي، تغسل المنسوجات بتدويرها باستمرار بدورات محددة، وهذا ينقيها من الخيوط الصغيرة العالقة بها بعد الحياكة ويجعلها مشدودة وممتلئة، ويثبت كل عقدة في مكانها تماماً. المنتجات المنسوجة علقت قبل قليل على سياج الدار.
5: أمي انظري، جاء السياح.
3: توقف سائحان يمران بالجوار لمعاينة المنسوجات.
1: طاب يومكما.
6: أهلا.
1: طاب
7: مرحباً.
6: أعجبتنا منتجاتكم، أنستطيع رؤيتها؟
1: أتريدان شراءها؟
6: نعم.
1: أيها تريدان؟
6: دعيني أريك.
1: حسناً.
3: ناتاليا حائكة ماهرة، لكن أسعار هذه المنتجات الخاصة قد تكون باهظة لبعض السياح. هم بحاجة إلى إتمام البيع للذهاب إلى المهرجان، وعلى ناتاليا إظهار براعتها لبيع المنتجات.
1: هذه الألوان للأعراس أم لذكراها؟ أستهدينها إلى زوجك؟
6: حقيقة لا، لسنا متزوجين بعد.

0: لا بأس، بإمكانك استخدامها حين تتزوجان.
1: بيع هذه المنتجات يتحول كذلك إلى فرصة لتعريف الآخرين بهذا التراث. لا تغفل ناتاليا عن عرض المنتجات الأخرى أيضاً.
0: انظرا إلى ما يعجبكما من هذه المنتجات. حسناً، إذا أعجبتكما البسط فلدينا أيضاً هذه، ولدينا هذه هنا، وهذه، ولدينا هذه أيضاً.
2: ما رأيك في هذه؟
0: بعضها ممشط والآخر لا.
2: أليست هذه أجمل؟ أجل، هذه أجمل.
0: إن أردتما سترة فأنصحكما بهذه، تفضلي وجربيها.
1: بيع بطانية إضافة إلى رداء يعد الصفقة الرابحة.
0: هذه للنساء، أما هذه فللرجال.
3: أجل. أهذه للرجال؟
0: أجل، هذه أخف.
3: هذه أكبر بكثير.
0: يمكننا أن نحك لك من الأخرى.
3: أيمكنكم إضافة أزرار؟
0: هناك رداء فيه أزرار، لكنه كبير.
3: أستطيع رؤية هذا؟
0: انظري، هذه أصغر.
1: في نهاية المطاف قرر الشابان شراء بطانية وسترة. كانت صفقة جيدة لناتاليا. تقدم يوليا لهذين الشابين اللذين أسهما في ذهابهما إلى كييف هدية بصوتها، أغنية شعبية عن الحياكة التقليدية.

0: حاليا أمور يوليا وعائلتها على ما يرام. عملوا بجد للذهاب إلى مهرجان كييف، وسيذهبون إن لم يقع حدث طارئ. كماريا وعائلتها تشعر داريا أيضا بحماسة، ولكن من نوع مختلف. اقترب اليوم الكبير. تأخذ داريا جزءا من لوحات فيتينانكا التي أعدتها للمعرض وتنطلق. تفضل داريا الذهاب سيرا على الأقدام إلى وجهتها، فأزقة الفيف القديمة مصدر إلهام لها. استوحت داريا الزخارف التي تنقشها من هذه الأزقة. تلهم المدن سكانها وتوجه مهاراتهم وفنهم. أما المدن التي تفتقر إلى التاريخ والجمال فيكون الفن فيها شبه معدوم. جاءت داريا إلى مكان المعرض للتأكد من أن أعمال فيتينانكا التي جلبتها سابقاً على ما يرام، ولجلب لوحات جديدة. ستتحدث صاحبة المقهى إيفانكا تيربيتش عن أعمالها.
1: إيفانكا؟ هي مرحباً. أهلاً، سررت برؤيتك.
2: مرحباً.
1: أحضرت لك بعض الأعمال.
2: أها،
1: بإمكاننا تعليقها. لم يعد يوجد هنا إطار. أعتقد أنه من الجيد تعليق الأعمال الملونة على الشجرة.
0: الإعداد لهذا المعرض قد يكون أصعب مما هو متوقع.
1: لا أعرف كيف نعلقها لتكون ألوانها متناسقة. ربما الأخضر في الوسط وبجانبه لوحتان، ثم 1، 2، 3، 4، 5. هل ستتسع معاً؟
2: أجل، أظنها ستتسع.
1: جيد،
2: نستطيع تعليقها هناك أيضاً.
1: هل يقطن أحدهم هناك؟
2: كلا، سنعلقها بالمسامير.
1: حسناً، علي الذهاب. إلى اللقاء غداً. شكراً لك.
2: حسناً، إلى اللقاء.
0: زيارة الصالة كانت قصيرة، فهناك مكان آخر يجب الذهاب إليه. في ذلك المكان هناك مفاجأة تنتظر داريا. هنا جامعة الفيف للعلوم التطبيقية. بعض أعمال داريا تزين منذ مدة لا بأس بها جدران مبنى الجامعة التاريخي، ولأن هدفها الوحيد هو منع اندثار فن الفيتينانكا، فهي تفضل الأماكن التي يرتادها على الأخص الشبان ومحبو الفن. يتفحص الناس باهتمام أعمالها التي تزين الصالة بجمالها السحري.

0: يوم عظيم لكل من داريا ويوليا. تشاطر يوليا صديقتها الأقرب حماستها.
1: لدي خبر سار لك، سأذهب إلى كييف مع جدتي.
2: آه حقاً؟
1: أجل،
2: أنت محظوظة.
1: لا أعرف، تحقق حلمي.
0: مع اقتراب موعد الذهاب إلى كييف، تتزايد حماسة الشقيقين يوري ويوليا. باتا قاب قوسين من زيارة مدينة طالما حلما برؤيتها، لكن ما زالت هناك نواقص كثيرة يجب إتمامها.
1: أخي، أرغب بشدة في الذهاب إلى كييف.
3: وأنا، لكن من المبكر أن نفرح.
1: لماذا؟
3: قد لا تسير الأمور كما نشتهي، لا نعرف. سيكون المهرجان مثيرا جدا، أطوق للذهاب إليه.
1: وأنا أيضا.
0: تتم ماريا وناتاليا اللمسات الأخيرة. استطاعتا خلال أسبوعين نسج منتجات كافية وجمع المال اللازم للسفر إلى كييف. حان الوقت لزف هذا النبأ السعيد ليوليا.
4: نستطيع الآن الذهاب إلى كييف.
2: هذا رائع، السترات كلها جاهزة. أهذا نهائي؟
4: أجل، ستسر يوليا بذلك كثيرا، فهي تود الذهاب.
2: ستسر بالذهاب بالتأكيد، الأمور جيدة.
4: لكن علينا إتمام جميع منتجاتنا أولا.
2: هذه جاهزة، أما هذه فلم يبقى سوى خياطتها. لدينا وقت،
4: سنخيط هاتين معا. هذه جميلة جدا، إنها مبتكرة. نعم، جاء الأولاد من المدرسة.
2: هل جاءوا حقا؟
4: أجل جاءوا.
2: عزيزتي يوليا، هيا تعالي بسرعة، لدي خبر سار لك، أسرعي. يوليا تصوري، سنذهب إلى كييف بكل تأكيد. أجل،
1: رائع.
2: لذا علينا إتمام هذه السترات قبل أن نذهب إلى هناك. هل سررت؟
4: سننهي السترات ثم نذهب.
1: حسنا.
2: هل سررت بالخبر؟
1: أجل.
2: ما بك؟
1: لماذا علقتها هكذا؟
2: علقتها هكذا كي تجف تماما، لأن الشمس ساطعة اليوم، وحتى تكون لدينا منتجات نعرضها في المهرجان.
0: وصلت داريا إلى صالة في الجامعة عمرها 200 عام. تنعقد في هذه الصالة الكثير من الاجتماعات والمؤتمرات المهمة. إنها تخضع حالياً للترميم.
5: طاب يومك، طاب يومك.
6: مرحباً، أعمالك رائعة كالعادة.
5: شكراً لك.
6: قبل قليل فقط رأيت في مجلة ماجازين مقالة مطولة عنك. نريد أن تظل أعمالك موجودة في جامعة لفيف للفنون التطبيقية. أعمالك المميزة باتت مرتبطة بجامعة لفيف. لهذا السبب نريد منك إعداد أعمال إضافية لنا. نريد مواصلة العمل معك بشكل دائم.
5: شكرا لك.
6: نحن نعرض عليك العمل معنا مرة أخرى، نود رؤيتك معنا. ما رأيك بهذا العرض؟
5: رائع، سررت كثيرا لدعوتي مجددا، فممارسة هذا الفن ممتعة جدا. لدي الكثير من الأفكار، أتمنى أن ننجح في هذا المشروع.
6: أشكرك جزيلا. أشكر. طاب يومك.
5: طاب يومك.
6: إلى اللقاء.
5: سأتجول قليلا.
6: بالطبع. نعم،
5: إلى اللقاء.
0: تدرك داريا أن العرض الذي تلقته يعني بداية مرحلة جديدة في حياتها. فهذه جامعة مرموقة جداً، وجدرانها التاريخية ستصبح أكثر جمالاً بعد أن تزينها أعمال داريا. وفي الوقت نفسه يعني هذا أنه سيكون لدى داريا طلبيات جديدة، وأنها ستجني المال اللازم كي تحيي التراث. النضال الذي تخوضه داريا للحفاظ على التقاليد بدأ يعطي أكله أخيراً. إنجاز الأعمال التي طلبها منها رئيس الجامعة لتعرض بشكل دائم يتطلب منها قضاء وقت أقل مع ابنتها وزوجها، وقضاءها فترات أطول في ورشتها.

0: تذهب داريا من فورها إلى المنزل وتشرع في العمل، فهناك أعمال في تينانكا عليها إتمامها للغد. عليها حالياً وضع العرض الذي تلقته من الجامعة جانباً والانصراف إلى معرضها الذي سيقام غداً.
1: هل نذهب لتناول الطعام؟
2: ما زال لدي الكثير من العمل. هل لا تناولتم الطعام من دوني؟ فلدي عمل كثير، سأبدأ بالعمل.
1: حسناً.
2: أجل، لدي الكثير من العمل.
1: حسناً.
2: لا تنسى الماء.
1: حسناً.
3: أمي، انظري إلى ما فعلته.
2: من هذا؟
3: بطل خارق ويداه في الخلف.
2: وهل هذان جناحات؟
3: أجل،
2: والدتك لديها عمل، لن تستطيع اللعب معك. انظر إلى الزهور، أهي جميلة؟
3: أجل.
2: أجئت لرؤية والدتك يا صغيري؟ تعال إلى حضني، لا تخف. ما أجمل لوحات والدتك، أترسم معها؟ يا صغيري، هل ستلعب مع شقيقك؟ لا؟ ستبقى معي؟ حسناً، اذهب.
4: أمي، ساعديني في واجب اللغة الإنجليزية.
2: أتذكرين تلك الأغنية؟ أجل؟
0: كونها أماً لثلاثة أطفال يصعب هذا من عملها.
2: سأنهي عملي ثم أساعدك وأساعد والدك، اذهبي الآن، اتفقنا؟
0: لكن الأم تتمتع بالقوة دائماً للتغلب على متاعب أولادها والإجابة عن أسئلتهم التي لا تنتهي، وإن كانت تدرك أن أمامها أياماً لن تنام لياليها. أما عائلة يوليا فعملت ليل نهار طوال أسبوعين، وها قد آن الأوان لتتجول في المدينة وتستمتع بوقتها. وأخيراً وصلت يوليا وعائلتها إلى كييف. لقد بذلوا جهوداً جبارة للمشاركة في المهرجان، واستحقوا عن جدارة الاستمتاع والتجول في المدينة حتى موعد المهرجان. يوليا وشقيقها يوري على الأخص سيحفران في ذاكرتيهما تفاصيل المدينة الكبرى التي لم يسبق لهما رؤيتها. سيتذوقان نكهات لم يعرفها من قبل، ويعيشان أياما من أجمل أيام العمر. هنا متحف الهواء الطلق بيروغوفو. يقع المتحف في قرية عمرها 350 عاماً، ويستضيف هذه المرة مهرجاناً تعرض فيه منتجات تقليدية. يوليا التي تتجول في كييف وتعيش أجمل أيام حياتها ستستقبل الزائرين مرتدية أزياء تراثية. يوليا تخوض مع عائلتها نضالاً كبيراً للحفاظ على تقاليد يمتد عمرها لقرون، وباتت اليوم على وشك الاندثار. يبغون صون هذه التقاليد للأجيال اللاحقة وإبقاءها حية أبداً في الذاكرة. ها قد بدأ اليوم الذي ستجني فيه داريا ثمار جهدها. جاء يوم المعرض الذي يكلل جهوداً بذلتها ليل نهار ويساهم في الحفاظ على التراث.
2: أنا ذاهبة، إلى اللقاء روسافا. إني سأتأخر.
1: حسنا.
2: يا كولا، إلى اللقاء، سأتأخر. ودان، تمنوا لي النجاح.
1: أجل صحيح. حسناً يا أولاد، لقد ذهبت الأم لنبدأ الحفل، لنستدعي ميسها.
4: وقت الحفل.
1: أجل الحفل.
4: سنستدعي ميسها؟
1: سنستدعيها، سنحتاج إلى هاتف.
4: لماذا؟
1: سترين.
0: إنها أفضل من يعرف كيف تتحول ورقة إلى عمل فني. الآن حان الوقت لتجني ثمار جهودها.
2: مرحبا.
5: مرحبا.
2: علقتها بشكل رائع.
5: أجل، هل أعجبك ما فعلته؟
2: يمكننا أولا أن نطلي الورق باللون الأخضر، ثم نقوم بتزيينه بأشكال تشبه اليعسوب، أي كما في المعرض السابق. ما رأيك بهذا؟
5: أجل،

0: جميل، أين نعلق هذه؟ ألديك فكرة؟ أعددت مكاناً هناك وربما سيلائمها، ففيه إضاءة أيضاً، وهو يقع أمام المدخل تماماً، ما يجعله أكثر تأثيراً.
1: حسناً،
0: ويمكن أن نعلق لوحات أخرى أيضاً نعلقها هنا
1: عند الممر.
0: أجل أجل، عند الممر لينفذ منها الضوء، ستبدو لافتة.
1: ألن تشكل عائقاً أمام الآخرين؟
0: يمكننا التضحية في سبيل الفن.
1: حسناً، جيد.
2: سيفتتح المعرض عما قليل، بعد بضع لمسات بالطبع.
0: من هنا إلى هذه الجهة قليلاً أيضاً، أمسكي هذا الطرف، اتفقنا؟
1: من هنا؟
0: أجل هنا. حسناً، أخفض قليلاً، ما رأيك؟
1: سيبدو جميلاً عند الباب، إنها فكرة جيدة، وسينفذ الضوء عبرها، أليس كذلك؟
0: أجل، سأشعل هذا الضوء ليضيء اللوحة.
1: أيوجد ضوء؟
0: أجل يوجد. متى سيأتي جوردي؟
1: إنه يعتني باستغاري الآن، لذا للأسف لن يأتي.
0: حسناً حسناً،
1: كنت أرغب في مجيئه، ولكن المربية غير موجودة للأسف.
2: أخيراً افتتح المعرض، وحضر الزوار لرؤية هذه القطع التراثية، إنها سابقة للعديد من محبي الفن.
1: مؤخراً ذهبت إلى الجامعة لدرس احترافي، درسنا فيه أشكال النباتات في اللوحات، وهنا توجد أشكال أعشاب مختلفة في هذه اللوحة، والتي تدعى حساس. فعند نظركم إلى نقطة، تبدأ نظرتكم بالتوسع شيئاً فشيئاً.
2: يتفحص عشاق الفن باهتمام الأعمال المعروضة، كما يصغون إلى داريا بفضول.
1: لننتقل إلى الأخضر، كان مشروعاً نفذته لألمانيا، جلبت لزبائني أعشاباً جافة وجعلتهم يتعرفون عليها ويشمونها، أضفت زخارفها إلى فيتينانكا وعلقتها على النافذة، فصنعت منها ستائر.
2: حين أقامت هذا المعرض، لم تكن داريا ترجو أي عائد مادي، بل كانت تناضل لإحياء التراث فحسب.
1: هنا ترون مشروعاً آخر أيضاً، إنها لوحة فيتينانكا، أعددتها لليتوانيا. هنا عبرت عن المرأة بشجرة وسميت العمل عالماً ساحراً.
2: لم ينتهي يوم داريا بعد، فزوجها جوردي، معينها الأكبر على الدوام في رحلتها الشاقة، أعد لها مفاجأة، مفاجأة لم تكن لتتوقعها قط.
1: كنت أتحدث عن الورق، لم يكن ورق الطمار الملون متوافراً، و... ما هذا؟ ماذا؟ أوه، لا أصدق.

0: Найперше зими скасував би, щоб було літо і тепло. Де сніг лежав, там цукор став би, а смар горілкою лило.
1: داريا وغوردي جملا العالم بالحب. هذان الزوجان المتشبثان بالتقاليد وجها من مدينتهما في أوكرانيا رسالة للعالم تقول حين تنقطع الصلة بين ماضينا ومستقبلنا نصبح وحيدين.

0: سرچاك باشتاني.
1: ستعيش التقاليد حية في أحلام طفلة صغيرة وفي نضال امرأة قوية الشكيمة. كل تراث يطوي بداخله آلاما وأفراحا، وحين ننساها نفقد ذاكرتنا. تشبث أناس مثل ماريا وداريا بعاداتهم يحمل رسالة سامية: لا تنسوا من أنتم.

0: في كل يوم أحداث تتسارع
1: وصراعات تتفاقم،
2: حروب تتواصل وأزمات تتشابك،
1: وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
2: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مسارات
0: في العالم اليوم. نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
2: العالم اليوم

من العاصمة التركية نحييكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج من أنقرة، حيث نسلط الضوء عن قرب على قضايا تركيا الداخلية والخارجية. في حلقة اليوم نناقش ملف العلاقات التركية العراقية عقب زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى أنقرة، زيارة عادت التأكيد من جديد نوعية العلاقة بين أنقرة وبغداد في ظروف إقليمية معقدة. وفي ملفنا الثاني نتناول جهود أنقرة في تخفيف معاناة السودان ودورها في إيجاد حل ينهي الحرب المستمرة هناك منذ أكثر من 3 سنوات. وفي ملفنا الأخير نناقش منتدى الإعلام الثاني الذي انعقد في العاصمة أنقرة، حيث تطرق إلى دور الإعلام في مواجهة التضليل بعصر الذكاء الصناعي.

0: أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تركيا تسعى إلى أن ترتبط المنطقة بالتنمية والازدهار والاستقرار لا بالحروب والإرهاب. وقال أردوغان خلال استقباله رئيس الوزراء العراقي علي زيدي في المجمع الرئاسي بأنقرة، قال إن تركيا على تواصل وحوار وثيق مع العراق من أجل تحويل مسار تركيا بلا إرهاب والرؤية التركية لمنطقة خالية من الإرهاب إلى حقيقة واقعية.
1: علي الزيدي في أنقرة. رئيس الوزراء العراقي أجرى ثالث زياراته الخارجية إلى العاصمة التركية، زيارة تأتي وسط ظروف إقليمية معقدة نتيجة التوتر الأمريكي الإيراني وتداعياته. وفي أروقة المجمع الرئاسي بأنقرة حيث استقبل الرئيس رجب طيب أردوغان الزيدي، كانت طاولة المناقشات بين الجانبين مزدحمة بالملفات. شغل التنسيق السياسي بقضايا المنطقة والتعاون الأمني إلى جانب الملفات الاقتصادية الحيز الأكبر منها. وانطلاقا من رؤية أن أمن العراق واستقراره يشكلان امتدادا مباشرا للأمن القومي التركي، تبنت أنقرة وبغداد مقاربة تقوم على الحوار الدائم والعمل المشترك لتجنيب البلدين والمنطقة تداعيات الحروب وعدم الاستقرار، مع التركيز على بناء مستقبل تسوده التنمية والازدهار الاقتصادي بدلا من الصراعات المستمرة. كما تنظر تركيا إلى العراق على أنه حجر أساس في رؤية أنقرة لمنطقة بلا إرهاب انطلاقا من مسار تركيا بلا إرهاب، وهو ما تجلى في استعداد أنقرة على تلبية احتياجات بغداد الدفاعية من منتجات الصناعات

0: الدفاعية لرفع الكفاءة الأمنية للعراق. وعلى الصعيد الإقليمي، بدا جليا تقارب وجهات النظر بين تركيا والعراق بشأن التطورات في المنطقة إلى حد كبير، كما عبر الرئيس أردوغان الذي أكد أيضا دعم أنقرة لجهود بغداد الرامية إلى تعزيز اندماجها الإقليمي ولا سيما اتصالاتها مع سوريا. ويؤكد التعاون السياسي والأمني المتنامي بين تركيا والعراق مدعوما بشراكة اقتصادية أن البلدين يسيران بخطى ثابتة نحو ترسيخ شراكة استراتيجية مستدامة قادرة على مواجهة متغيرات الإقليم وصياغة مستقبل أكثر استقرارا وازدهارا.
1: ولمناقشة العلاقات التركية العراقية ينضم إلينا في الاستوديو الصحفي المتخصص في الشؤون التركية الأستاذ محمد أوزتورك. مرحبا بكم أستاذ محمد. كما ينضم إلينا الأستاذ في جامعة يلدرم بايزيد والباحث في الشؤون الخارجية الدكتور نوري صالح. مرحبا بكم دكتور نوري.
2: مرحبا وشبلك يا إنر.
1: واسمح لنا أن نبدأ معك في هذا الملف ودلالات توقيت زيارة رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إلى العاصمة التركية أنقرة، وفي هذا الوقت الذي تشهد فيه المنطقة توترات كثيرة، صراعات، نزاعات، حرب بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، هناك توتر كبير في المنطقة وهناك ملفات كبيرة تنخرط فيها الدولتين، الدولة العراقية أو الدولتان العراقية والتركية كذلك. دلالات الزيارة في هذا التوقيت والرسائل التي أراد الجانبان إيصالها من خلال اللقاء بينهم.
2: Evet, siz de haberinizde verdiniz.
3: في الخبر أيضا منطقة الشرق الأوسط تمر الآن من مرحلة صعبة جدا وهناك تحديات كبيرة جدا وهذه التحديات مهمة بالنسبة للبلدين في نفس الوقت. سياسة استقرار إسرائيل تريد بأن لا يكون هناك استقرار في المنطقة وفي نفس الوقت استقرار في الخليج، استقرار في الشرق الأوسط، وأعتقد بأن هذه الزيارة تحققت في وقت حرج جدا في نفس الوقت. إذا يكون هناك استقرار في الشرق الأوسط وإذا كان هناك مستقبل مشترك لكل الدول في المنطقة، إذا فإنه يتطلب أن يكون هناك تعاون أكثر، ويجب أن تتحقق هنا مشاريع مشتركة. وبلدان قويان في الشرق الأوسط، تركيا والعراق، لهما علاقات عريقة وقديمة جدا، وهذه العراق الآن يجب أن تتحول إلى مرحلة جديدة جدا. وفي نفس الوقت موضوع الأمن موضوع مهم جدا للعراق، وفي نفس الوقت مشاكل نظم الديكاكاية الإرهابية للبلدين أيضا. والسيد علي زيدي كتب مقال في وكالة الأناضول التركية وقال في مقاله: علاقات التركية العراقية الآن يجب أن تخرج من موضوع الأمن إلى شراكة استراتيجية، وخاصة بعد مشروع طريق التنمية. وفي الحقيقة فهذه المشاريع أيضا سيؤدي إلى الاستقرار في الشرق الأوسط، وسيكون للمشروع أيضا أهمية كبيرة للاقتصاد. في نفس الوقت موضوع المياه، هذا هي مشكلة تاريخية بين البلدين، وبعد أن يجب أن لا تكون هناك مشكلة وإنما يجب أن يكون منفعة مشتركة لكلا البلدين. لهذا السبب مشروع طريق التنمية وموضوع المياه يجب يتم تناوله بشكل جديد وبشكل آخر، وفي نفس الوقت يجب أن يكون هناك تعاون في مجال الطاقة. وعندما نرى نتائج هذه الزيارة نرى بأنها كانت ناجحة.
1: أستاذ محمد، بطبيعة الحال الدولتان تربطهما علاقات تاريخية ووثيقة وقوية، هناك جوار وحدود بين البلدين، هناك اتفاقات تم التوقيع عليها سابقا، وكذلك مذكرات تفاهم تم التوقيع عليها في هذه الزيارة لرئيس الوزراء العراقي إلى أنقرة. إلى أي مدى هذا اللقاء الذي جمع الرئيس أردوغان برئيس الوزراء العراقي علي الزيدي يسهم في تعزيز الشراكة بين البلدين في كل هذه الملفات التي تفضل دكتور نوري وتحدث عنها، سواء كانت أمنية اقتصادية أو ما إلى غير ذلك؟
4: والطاقة. شكرا أخي إسام. أولا تركيا جارة العراق وكذلك العراق جار لتركيا، ولهما طبعا علاقات قديمة تاريخية وكذلك امتدادات الأثنية والمذهبية، وكذلك هناك أمور أخرى كثيرة، يعني نحن أكثر من جار، لذلك الزيارة مهمة. وفي ضوء أن زيارة علي الزيدي ثالث زيارة رئيس وزراء عراقي بعد الولايات المتحدة،
1: الزيارة الثالثة له بعد توليه منصبه
4: وبعد ذلك تركيا، إذن هذا كذلك يشير إلى الاهتمام العراق وأهمية
1: تركيا بالنسبة إلى العراق،
4: التي تعطي العراق إلى تركيا، يظهر هذا الأمر. ولدى تركيا والعراق، يعني تركيا في كل وقت الأزمة كانت مع العراق، مثلا نتذكر من هذا الأمر في حين إعلان استقلالية الشمال
1: أقليم شمال العراق
4: العراقي، فتعاونت الجيش التركي والعراق فمنعوا هذا الأمر. وهناك أمور كثيرة ومشاريع كثيرة، إذا مثلا يكون هذا الأمر بحسن الجوار فيستفيد من هذا كل البلدين، لأن مثلا الآن في العالم مشكلة الطاقة بسبب إغلاق مضيق هرمز من طرف إيران وكذلك الولايات المتحدة السبب الأصلي، هناك خط أنبوب النفط من العراق إلى تركيا، هذا مثلا يساعد. وكذلك هناك مشروع ما يسمى طريق التنمية، فهذا مثلا بالنسبة لتركيا كذلك، يعني عانت تركيا كثيرا من ناحية الأمنية، لأن التنظيم الإرهابي لها قاعدة أساسية في العراق، فإلى الآن يعني ليس فقط ما نسمي الإقليم الكردي قضى على هذا التنظيم الإرهابي، ولا الدولة الفدرالية العراقية. أحيانا تركيا توغلت في داخل العراق، ولكن كل هذه كانت على موافقة الأمم المتحدة وكذلك العراق. ولكن ما تفضل أستاذ نوري من التصريحات أو ما كتب سيد رئيس الوزراء العراقي في الوكالة الأناضول، هذا مهم جدا، ولا بد كلا الدولتين يخرجون من ما يسمى الساحة الأمنية إلى المشاركة، لأن علاقات الدولتين في السابق شاهدت يعني تنمية كبيرة جدا، كانت مثلا لا أتذكر الآن بالضبط العراق الشريك الأكبر في التجارة التركية، وكذلك نتذكر مثلا في أي مشكلة تركيا يعني صاحت محمية لأثنيات العراقية، نتذكر الأكراد في وقت الصدام حاجمة الشمال العراق. ولذلك هذا الأمر، يعني زيارة علي الزيدي إلى تركيا بمرتبة الثالثة وإشارات إيجابية، يدل إلى أن تركيا والعراق لها أفق إن شاء الله إيجابي كبير.
1: طيب نبدأ بالحديث أكثر في الملف الأمني دكتور نوري، وكان حاضرا على أجندة المباحثات بين الرئيس أردوغان ورئيس الوزراء العراقي علي الزيدي. بطبيعة الحال الحكومة العراقية حظرت تنظيم بيكيكي الإرهابي وحظرت جميع أنشطته، إلى أي مدى يسهم ذلك وإذا ما تم بالفعل تنسيق وتعاون وتعزيز هذا التعاون في هذا المجال الأمني ما بين تركيا والعراق في تحقيق رؤية تركيا خالية من الإرهاب وتوسيع ذلك أكثر إلى منطقة خالية من الإرهاب؟
2: Tabii ki bunlar bir

0: Biriyle ilişkili süreçler, yani hem terörsüz
1: بالطبع
0: hem terörsüz bölge
1: كلها
0: süreçleri
1: متداخلة مع
0: birbirine
1: بعضها
0: benzer,
1: البعض
0: birbiriyle iç içe geçmiş
1: تتغذى من بعضها البعض
0: süreçler ki malumunuz
1: متداخلة
0: PKK
1: هذه
0: terör örgütü
1: المسألة.
0: uzun
1: كما
0: يıllardır
1: تعلمون
0: önce örgüt
1: منظمة
0: düzeyinde
1: PKK
0: konuşlanmıştı.
1: الإرهابية
0: Az önce ifade
1: كانت
0: ettiğim
1: قد
0: gibi buraya
1: تمركزت في
0: pek çok
1: شمال العراق
0: operasyon yaptığı durumunu
1: وتركيا
0: kaldı. Özellikle
1: اضطرت بأن
0: 1990'lı
1: تقوم
0: yıllarda Türkiye
1: بعمليات
0: ve PKK
1: عسكرية
0: terör
1: في
0: örgütünün
1: وتوغلت داخل الأراضي
0: Türkiye-Irak
1: العراقية
0: ilişkilerini zehirleyen bir
1: وأنها
0: aktör olarak
1: تقوم
0: devre dışı kalması
1: بتسميم
0: bir taraftan
1: العلاقات
0: elbette
1: التركية
0: terörsüzlük
1: العراقية
0: amacıyla doğrudan ve diğer taraftan da
1: ومن جهة أخرى
0: Türkiye'nin de ötesinde
1: أيضا
0: bölgedeki terör unsurlarının bertaraf edilmesi ve
1: أيضا
0: ortak bir
1: تتطلب
0: kalkınma
1: إزالة
0: hamlesinin başlatılması için
1: كافة
0: çok önemli.
1: العناصر
0: Sayın
1: العنصرية
0: Zengin
1: الإرهابية في
0: yazdığı makalede
1: المنطقة.
0: zaten bunu ifade ediyor.
1: والسيد
0: Yani
1: أيضا
0: önce güvenlik
1: في
0: sorunu
1: مقاله قال
0: çözülse bu
1: وذكر
0: çok
1: بأنه
0: hızlı
1: يجب
0: bir
1: حل
0: biçimde
1: موضوع
0: Türkiye
1: الأمن.
0: arasındaki ilişkilerin
1: وأعتقد بأن
0: güçlenmesini
1: ذلك
0: geliştirmesini
1: سيؤدي
0: sağlar.
1: إلى تطوير
0: Takdir
1: وتعزيز
0: edersiniz, güvenlik
1: العلاقات
0: olmadan
1: بين
0: ticaret
1: البلدين.
0: yapamazsınız.
1: يعني بدون
0: Güvenlik
1: أمن لا
0: olmadan
1: تستطيعون
0: güvenlik
1: مزاولة
0: sorunları
1: التجارة
0: çözmeye, kalkınma yolunu
1: ولا
0: çözmeye,
1: يمكن
0: inşa
1: أيضا
0: etmeye zorlaşır.
1: إنشاء أو
0: Şu anda Türkiye-Irak
1: سيكون
0: arasındaki
1: هناك
0: ticaret
1: صعوبة
0: hacmi
1: فيما يتعلق بتنفيذ
0: şu anda tam
1: مشروع طريق
0: 17
1: التنمية.
2: نعم
1: الآن
0: milyar
1: حجم
0: dolar
1: التجاري 17
0: hacim
1: مليار دولار.
0: Önemli bir hacim ama daha da
1: هذا حجم
0: arttırılabilir ve
1: كبير
0: 300
1: جدا
0: milyar
1: ولكن
0: bütçesinde bunun
1: يتطلب
0: 300 milyar dolar
1: زيادة هذا
0: çıkartılması
1: الحجم
0: noktasında
1: ورفعه
0: bir hedef
1: إلى
0: ortaya konuluyor.
1: هناك هدف إلى
0: Bundan
1: رفع إلى
0: açıkçası
1: 30 مليار دولار.
0: Hem Orta Doğu
1: وفي
0: jeopardy, hem
1: الحقيقة
0: küresel
1: فإنه
0: siyasette
1: فيما
0: yaşanan
1: يتعلق
0: gelişmeler,
1: بالشرق الأوسط
0: Türkiye'nin iç
1: بالتطورات على
0: dinamiklerinde
1: الصعيد
0: yaşanan
1: العالمي
0: gelişmeler, Irak
1: وأيضا
0: yönetiminin dönüş
1: التحول في داخل
0: sürecleri,
1: العراق
0: bütün bu
1: والتحول
0: faktörleri
1: في
0: bir arada
1: الديناميات الداخلية في
0: değerlendirdiğimizde
1: تركيا
0: terörün
1: أيضا
0: artan
1: كلها
0: bölgede
1: أيضا
0: varlığını devam ettirmesi mümkün değil.
1: أدى
0: Gördüğünüz
1: إلى
0: kadarıyla
1: عدم مزاولة منظمة
0: bu realiteyi kabul
1: PKK
0: etmek işlerine
1: الإرهابية
0: yetmiyor. Çünkü bunun
1: فعاليتها في هذه
0: bertaraf
1: المنطقة.
0: olması, bunun ortadan
1: هي
0: kalkması
1: تتطلب
0: mümkün değil.
1: إزالة هذه المنظمة.
0: Biz hem
1: ونحن
0: Türkiye-Irak ilişkilerinde hem
1: في
0: Türkiye'yle
1: علاقات التركية
0: Orta Doğu
1: العراقية وفي
0: ülkeler
1: نفس
0: arasındaki
1: الوقت
0: ilişkiler
1: فيما بين
0: birbirine benzer
1: العلاقات بالشرق
0: sarkın
1: الأوسط
0: olacağını
1: يجب
0: göreceğiz.
1: نرى سنرى
0: Türkiye'nin
1: فتح
0: ortak
1: صفحة
0: bölgeyi
1: جديدة في هذه
0: taşıdığı
1: العلاقات.
0: bütün
1: نرى
0: bölgesel
1: بأن
0: entegrasyon
1: الإطار الذي وضعته
0: homojen
1: تركيا
0: entegrasyon
1: تكامل
0: ticaret entegrasyon
1: اقتصادي
0: ve ilişkilerin
1: اقتصادي
0: artırılması
1: زيادة فعاليات
0: vadeli ticari
1: الثقافية
0: hacmin
1: وأيضا
0: artırılması.
1: زيادة
0: Şimdi burada
1: حجم
0: Irak çok
1: التجارة.
0: merkezi bir
1: الآن
0: yer.
1: العراق
0: Üstad yine
1: يحتل
0: ifade etti. Türkiye-Irak
1: مركزا
0: bağlamında
1: أو
0: bir dünya
1: موقعا
0: enerji
1: مركزيا
0: başkanlığı bir kriz var.
1: في
0: Burada
1: هذه
0: akademik
1: المعادلة.
0: çözümlerin
1: هناك
0: üretilmesi için
1: أزمة
0: Türkiye ile öğretim
1: في الخليج
0: üyeliğinin daha sağlam
1: كما تعلمون
0: zeminlere
1: يعني
0: ulaşması
1: يتطلب
0: gerekiyor.
1: أن تكون
0: Burada
1: علاقات
0: yine
1: التركية
0: ziyaret
1: العراقية منصوبة
0: sırasında
1: على قاعدة متينة
0: Türkiye
1: جدا
0: petrol alanlarının
1: وفي نفس
0: işletilmesi
1: الوقت
0: gerektiği payı verildi.
1: تم منح
0: Sayın Zeydi
1: تركيا
0: Türkiye başkasına muhtaç
1: نسبة
0: olmasını,
1: فيما
0: Murat Sayın
1: يتعلق
0: Sayın Recep Tayyip
1: بتشغيل
0: Erdoğan da
1: حقول
0: ifade ettiler.
1: كركوك
0: Neden biz
1: و
0: bu ilişkileri öyle kurmuyoruz dediler. Çok
1: أيضا
0: çok olumlu
1: في
0: bir
1: الحقيقة
0: ziyaret bu
1: الزيارة كانت
0: saatten sonra
1: إيجابية إن شاء الله بعد
0: başta
1: هذه
0: kalkınma
1: الساعة
0: projesi olmak
1: خاصة
0: üzere çok
1: مشروع
0: ortak projeler,
1: طريق التنمية
0: Türkiye-Irak projeleri
1: والمشاريع
0: ancak
1: العراقية
0: hızlı
1: التركية
0: bir ilerleme
1: المشتركة
0: bekliyorum.
1: أنا أنتظر
0: Kalkınma projesinin nihai
1: تسريع
0: hedefi
1: في
0: 25
1: تنفيذ
0: milyar dolar
1: هذه
0: civarında.
1: يعني
0: Bunu bitirdikten
1: تكاليف
0: sonra
1: مشروع
0: cümledeki olan
1: طريق التنمية في حدود
0: Türkiye açısından Irak
1: 25
0: açısından bakın
1: مليار
0: maliyeti
1: دولار.
0: toplam 25 milyar
1: انظروا
0: dolarlık bir
1: 25 مليار دولار
0: atlanmasının 20
1: نتحدث عن
0: katkısı
1: مشروع من هذا القبيل
0: Türkiye-Irak'a yaklaşık
1: و
0: 10 milyar dolar olacak
1: 10 مليارات دولار سيسهم هذا المشروع للاقتصاد العراقي والتركي. هذا طبعا يجب أن نفكر ليس في الطاقة فقط وإنما في اللوجستيات وفي السلع وما شابه ذلك. وفي خلال فترة قصيرة أعتقد بأن مشروع سيبدأ تنفيذه وزيارة كانت تحول تاريخية.
2: الرؤى التركية والعراقية من القضايا الآن التي هي حالة في الشرق الأوسط وفي مقدمتها الحرب الأمريكية الإيرانية بطبيعة الحال. إلى أي مدى التنسيق بين الدولتين يمكن أن يسهم في مساعي إيجاد حلول لهذه الأزمة أو هذا الصراع عبر وساطة، عبر دور ما يمكن أن يقوم به البلدان بالتعاون مع بعضهما من أجل خفض هذا التصعيد الذي تشهده المنطقة؟
3: نعم، مع الأسف الشديد لا نرى تخفيضا أو نرى تصعيدا، وهذا يضر العراق. يعني أنا أقصد الهجمات الجوية
2: نعم.
3: الأمريكية والسعودية على العراق، لأن العراق الاستقرار يعني حصلوا عليه بمشكل كبير، و الاستقرار هش ما نرى في العراق. فإذا كان هناك حكومة ودولة قوية في العراق وتعاون التركي العراقي يساهم كثير، لأن للتركية وللعراق لهما آثارهما في الدول الجوار، وكذلك يعني في قضية العراقية. أول زيارة رئيس وزراء العراقي إلى الولايات المتحدة هذا مهم، ويشير إلى أن العلاقات بين البلدين جيد جدا، وكذلك تركيا بحيث أنها عضو في حلف أطلسي الشمالي، يعني أقصد الناتو، فلسيد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان له صلة وعلاقات قوية بترامب جيد، هذا من جهة. إذن يعني دولتين لها الصلة جيدة بطرفي النزاع الولايات المتحدة. وكذلك زيارة رئيس الوزراء العراقي الثاني كونه إلى إيران يعني يشير إلى أن صلة هذه الدولة بإيران جيد جدا، رغم أن هناك أثر الإيراني أكبر يعني على العراق. وأنا أرى بأن الولايات المتحدة بعد إسقاط صدام سلم العراق بطبق من الذهب إلى الإيران، يعني إيران لها أثر، ولكن أثر المضاد ممكن من جهة العراق. وتركيا كونها جارا أو جارة للإيران، ففي هذه المعادلة التعاون البلدين يوجد تآزر، وأظن يكون إيجابيا لحل مشكلة الأزمة الإيرانية الأمريكية. لا ننسى كذلك تركيا في الشبكة الدبلوماسية التي تحاول أن تحل مشكلة الحرب بين إيران وبلاد الأمريكية، رغم أن باكستان على الواجهة، ولكن في الوراء هناك أربع دول مثل تركيا ومصر والسعودية، وأخيرا انضم إليهم قطر.
2: نعم.
3: فهذا يكون يعني يصبح التآزر ويحل المشاكل. أنا أريد أن أقول هنا شيء، إذا كان الدول المنطقة تتعاونون في حل المشاكل فيحلون أنا أظن بسرعة.
2: نعم أستاذ محمد، بعد الملف الأمني ننتقل إلى الملف الاقتصادي في العلاقات التركية العراقية، ولكن نشير قبلا إلى ما أعلنه رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي خلال زيارته للعاصمة التركية أنقرة، أن بلاده وتركيا ستشرعان في العمل من أجل تنفيذ مشروع طريق التنمية، معتبرا أنه سيكون هذا الطريق وهذا المشروع بمثابة بوابة من العراق إلى أوروبا عبر تركيا. إذن مشاهدينا نتابع هذا العرض ونعود لاستكمال الحوار مع ضيفينا الكريمين.
4: في العراق نهران طبيعيان دجلة والفرات، وسيصنع العراقيون نهرا ثالثا اقتصاديا استراتيجيا هو طريق التنمية. هذا ما قاله رئيس الوزراء العراقي للرئيس التركي خلال زيارته الأخيرة إلى أنقرة. وصفه الرئيس أردوغان سابقا بطريق الحرير الجديد. في هذا الطريق مساران، خط للسكك الحديدية وطريق سريع يمتدان لمسافة تقدر ب 1200 كيلومتر لربط ميناء الفاو جنوب العراق بالحدود التركية، ومنها بشبكات النقل المؤدية إلى أوروبا. يستهدف المشروع تحويل العراق إلى مركز إقليمي لنقل البضائع بين الخليج وأوروبا عبر تركيا، ما سيتيح أيضا للبلدين رفع حجم التبادل التجاري البالغ 17 مليار دولار للوصول إلى هدف 30 مليار دولار. وسيعمل هذا المشروع كما هو مقدر على خفض وقت النقل بين الصين وأوروبا بمقدار 20 إلى 25 يوماً. العراق هو أحد أبرز الشركاء التجاريين لتركيا، إذ يحل خامساً بين أكبر المستوردين من تركيا بعد ألمانيا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإيطاليا. وتشمل الصادرات التركية إلى العراق مجموعة واسعة من المنتجات، جعلت من تركيا شريكا تجاريا مهما ولها دور رئيسي في تلبية احتياجات العراق من السلع والبضائع المختلفة، في مقدمتها البلاستيك ومواد البناء والأثاث والمنسوجات والملابس والغذاء. في المقابل تعتمد تركيا في وارداتها من العراق بشكل أساسي على الطاقة والمواد الخام والمعادن. هذا التنوع التجاري بين البلدين سيزداد بعد إعلانهما توسيع التعاون في مجالات الطاقة والتجارة والنقل والمياه، والعمل على مضاعفة التدفقات النفطية من العراق إلى تركيا بمعدل 1 مليون برميل نفط يومياً.
2: إذن مشاهدينا نعود لضيفينا الكريمين، الأستاذ محمد بوزتورك الصحفي المختص بالشؤون التركية، والأستاذ في جامعة يلدرم بايزيد والباحث في الشؤون الخارجية الدكتور نوري صادق. دكتور نوري، طريق مشروع طريق التنمية إلى أي مدى بالفعل يسهم في تحقيق مصلحة استراتيجية كبرى في مجال التجارة والنقل، ليس للعراق وحده بل ولتركيا أيضا في هذا السياق؟
0: Elbette burada Türkiye ile Irak arasında
1: من دون شك
0: önemli bir komşuluk ilişkisi var.
1: هناك علاقات جيرة هامة بين العراق وتركيا. والآن يجب إخراج العلاقة من باراديغما من واقع الأمن إلى المجالات الأخرى. مشروع طريق التنمية هذا المشروع يتلائم ينسجم مع مشروع تركيا الخارجي، يعني فيما يتعلق باستقرار تركيا. فخامة الرئيس يذكر ذلك بخطوط عريضة، ولا نريد بأن يكون هناك عدم استقرار أو يكون هناك صراعات أو اشتباكات، يعني على مبدأ اربح اربح في العلاقات أو في سياق العلاقات بين البلدين. أعتقد مشروع التنمية سيكون أحد الدعائم الركيزة في العلاقات. هناك تمويل، و عبد القادر أورالو وزير النقل التركي قال في تصريح للصحفيين، قال بأن تركيا تستطيع أو لها إمكانات بأن تنهي تنفذ هذا المشروع وبأسرع شكل. هناك 250 شركات مقاولات عملاقة في العالم، 50 من هذه الشركات هي شركات تركية، ولهذا السبب نستطيع خلال فترة قصيرة إنشاء تنفيذ هذا المشروع. وتتحدث عن حروب الممرات وأيضا منافسة بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، نتحدث عن ذلك. وإذا فإن مشروع طريق التنمية من الفاو إلى تركيا سيؤدي إلى إسهامات اقتصادية مثلما ذكرنا، تمويل الموازنة 25 مليار دولار، ولكن إسهام المشروع 5.5 مليار دولار لتركيا فقط خلال سنة واحدة. إذن يعني التكاليف خلال 25 مليار، ولكن خلال سنتين أعتقد أيضا بأنه سيتم تخطيط هذه المصاريف، ولأنه عندما تتطور التجارة الاقتصاد أيضا سيتعزز، والوضع الاقتصادي في تركيا سيتعزز أكثر بكثير.
2: أستاذ محمد، العراق هو خامس أكبر دولة من حيث حجم التبادل التجاري وحجم التجارة البينية مع تركيا بعد ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وإيطاليا، هو الدولة الخامسة. حجم التبادل التجاري 17 مليار دولار كما أشار دكتور نوري قبل قليل، المستهدف في السنوات القادمة 30 مليار دولار. بالإضافة إلى هذه المشروعات الاستراتيجية التي لا تخدم البلدين فقط وإنما تخدم المنطقة بل والقارة الأوروبية كذلك في حال تنفيذها بإذن الله، تنفيذها بإذن الله، إلى أي مدى يمكن فعلا العلاقات السياسية الجيدة التي تربط تركيا والعراق أن تسهم في تعزيز هذه الشراكة الاستراتيجية في المجال الاقتصادي والتجاري بين البلدين؟
3: نعم، أظن هذا

0: يقع في طرف العراقي، وبما نفهم من كلام سيد رئيس وزراء العراقي هم مصممون يعني على مضي قدما في هذا المشروع، لأن مشروع كبير، وهذا المشروع ليس فقط مشروع يعني للتركيا والعراق، إذا تم إنجازه يعني لأن قابلة للتمديد إلى عمان، إلى بحر عمان. إذا مثلا مددت هذا الطريق إلى عمان ليس لك أي حاجة لمضيق هرمز،
1: هو
0: لأن
1: بالمناسبة يبدأ من ميناء الفاو في
0: نعم
1: العراق مرورا بتركيا وصولا إلى أوروبا.
0: ليس فقط إلى أوروبا، لأن لدى تركيا ممرات أخرى إلى داخل ما نسمى آسيا المتوسط،
1: آسيا الوسطى.
0: آسيا الوسطى، يعني هذا مهم جدا، يعني من جهة أنت تصل إلى أوروبا، من جهة أخرى إلى
1: إلى آسيا الوسطى.
0: آسيا الوسطى، من وإلى، يعني من أوروبا إلى عمان إذا امتد الخط، أو إلى جزيرة فاو، ومن جزيرة فاو إلى أوروبا وآسيا الوسطى. ولكن هناك أنا كتبت مقالا حول هذا طريق التنمية، مثلا جزيرة فاو كذلك لديه مشكلة بسبب الكويت، يعني الكويت لها بعض المعارضة، لأن بين العراق والكويت بعض المشاكل، لا بد حل المشاكل، وكذلك لأمن هذا الطريق ممكن إرضاء إيران كذلك، يعني ضروري جدا. ولو مثلا أنت تأخذ ما يسمى الخليج العربي أو خليج الفارسي، تمام، لأن هناك مضيق هرمز الآن، فهمنا أن إغلاق مضيق هرمز كم يعني مشكل، ليس
1: يمثل
0: فقط
1: مشكلة كبيرة
0: للمنطقة، لكل
1: للعالم.
0: العالم. ولذلك أظن إذا يمتد هذا الطريق إلى عمان، إلى بحر عمان، عبر عمان، فهذا يفيد لدول الخليج ولتركيا والعراق وأوروبا كذلك. ولكن هناك تحديات، وأكبرها أنا ما أرى تحدي إيراني، يعني من الخليج العربي، لأن يغطي كل الحقوق البحرية للإيران هذا الخليج، وكذلك إيران تحاول أن تسيطر على مضيق هرمز، وكذلك الخليج العربي، وكذلك في داخل العراق هناك مشاكل، لأن هناك ميليشيات موالية لإيران.
1: لإيران.
0: فلذلك أظن الأمن هذا الطريق مهم جدا، فلا بد للدولتين يعني يقومون لأمن هذا الطريق. إذا أنجز هذا يكون إنجاز كبير، ليس فقط يعني اقتصاديا كذلك مربح لعراق وتركيا، بل منطقة وأوروبا.
1: نعم، وهنا يتكامل الاقتصاد، البعد الاقتصادي مع
0: نعم
1: البعد الأمني، أو العكس، البعد الأمني
0: نعم
1: يتحقق معه التقدم في البعد الاقتصادي. إذن مشاهدينا الكرام، بهذا نصل إلى ختام هذا الملف، وننتقل إلى ملفنا الثاني في حلقة اليوم، حيث نناقش فيه العلاقات التركية السودانية وجهود أنقرة في إنهاء الحرب في السودان. فتفضلوا بالبقاء معنا.

زار وزير الخارجية السودانية محي الدين سالم أنقرة بعد أيام من زيارة المستشار رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية أمجد فريد إلى تركيا. وخلال العامين الأخيرين زار رئيس المجلس عبد الفتاح البرهان تركيا عدة مرات آخرها في شهر يونيو الماضي، حيث أجرى مشاورات مع الرئيس رجب طيب أردوغان ركزت على التنسيق السياسي والتعاون الأمني والعسكري والتبادل التجاري بين البلدين. وتأتي هذه الزيارات الدبلوماسية مع تأكيد أنقرة استعدادها للإسهام في استعادة السلام والاستقرار في السودان ودعم جهود إعادة الإعمار.

0: للرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار. المباحثات تطرقت أيضا إلى الوضع في منطقة البحر الأحمر وتوقيع مذكرة تفاهم في مجال التدريب والتأهيل الدبلوماسي بين البلدين، بينما يصف وزير الخارجية السوداني أنقرة بالشريك والدعم الأساسي للسودانيين خلال الحرب.
1: علاقة ما بين السودان وتركيا علاقة لها جذور طويلة وممتدة، ولعل هذه الحرب اللعينة التي فرضت على السودان خلال هذه السنوات الثلاث يعني قد أبرزت يعني معاني الرجال ومعاني الدول. تركيا واحدة من الشركاء الأساسيين في إسناد السودان وأهل السودان.
0: وفي سياق جهود استعادة الأمن في السودان وخطط إعادة الإعمار التي تقدرها الخرطوم بنحو تريليون دولار، منها 300 مليار دولار لإعادة إعمار العاصمة وحدها، دعا وزير الخارجية السوداني إلى توسيع مشاركة المؤسسات التركية في مشروعات التعافي والتنمية خلال المرحلة المقبلة. وتأتي دعوته هذه في وقت تسعى فيه أنقرة لترسيخ حضورها في القرن الإفريقي والسودان تحديداً، باعتبارها شريكاً في مسار إعادة الإعمار إلى جانب دورها الدبلوماسي في دعم مسارات السلام.
2: ونعود مشاهدينا إلى ضيفينا في الاستوديو، الباحث المختص في الشؤون التركية الأستاذ محمد أوزتورك، والأستاذ في جامعة يلدرم بايزيد والباحث في الشؤون الخارجية دكتور نوري صالت. دكتور نوري، لو تحدثنا عن الموقف التركي بداية من الحرب في السودان، ما هو الموقف التركي الواضح والمحدد من هذه الحرب، وعلى شيء وعلى أي شيء اعتمد هذا الموقف؟
3: اعتبارا من 2023 مع الأسف هناك حرب مدمرة في السودان. مثلما تعلمون قوات الدعم السريع، هناك اشتباكات بين الدعم السريع وجيش السودان مما أدى إلى انقسام السودان إلى قسمين، يعني جيش السوداني في العاصمة خرطوم و
2: كردفان
3: دعم السريع في دارفور وفي منطقة أخرى. هنا طبعا نزاع داخلي والتدخل من قبل لاعبين الإقليميين أدى إلى آفاق أخرى جديدة في هذه المحنة. السودان، شعب السوداني شعب شقيق وصديق بالنسبة لتركيا، وتركيا منذ البداية قالت بأنه يجب حماية وحدة الأراضي والسيادة السودانية، يعني انقسام السودان سيؤدي إلى تحول جزيرة عدم مستقرة في داخل أفريقيا. ولهذا السبب تركيا تبذل جهود حثيثة جدا مكثفة من أجل عدم تشتيت السودان أو انقسام السودان ومواصلة الدولة السودانية. ولهذا السبب تركيا في فعاليات دبلوماسية مكثفة بهذا الصدد منذ اليوم الأول، وحتى يعني منذ 3 سنوات. هذه هي نقطة أساسية بالنسبة لتركيا. فخامة الرئيس رجب طيب والسيد حكام فيدان أيضا وفي لقاءاتهما مع نظرائهما ركزوا على هذا الموضوع. أيضا كان هناك لقاء بين رئيس الوزراء السوداني وبين الرئيس أردوغان. تركيا هنا بدلا من أن تكون طرفا، وإنما تركيا الآن بوعي بأن تكون هنا العمل وتقوم تقدم الأولوية لوحدة الأراضي والسيادة السودانية. مع الأسف هناك تراجيديا أدى إلى مقتل وتأثر ملايين، وهناك أيضا اقتصاد تدهور في السودان، وفي نفس الوقت هناك أزمة إنسانية في هذا البلد. السياسة التركية الثانية هنا من أجل معالجة أو تضبيط جراح الشعب السوداني. مؤسسات التركية التابعة للدولة وأيضا منظمات المجتمع المدني كلها تقدم الدعم وسجلت خطوات هامة جدا من أجل تضميت جراح الشعب السوداني، وتم تطوير سياسة تركية في هذا المجال. ونرى هنا مع الأسف بعض البلدان
4: استقرار
3: تريد عدم الاستقرار.

0: هناك يقدمون الدعم من أجل الانقسام، ولكن تركيا هنا تساند بأن يكون هناك استقرار، وهذا هو ما يؤدي إلى الأهمية التي توليها تركيا لاستقرار.
1: أستاذ محمد، هنا يأتي السؤال عن طبيعة الجهود التركية المبذولة لدعم السودان على الصعيدين الدبلوماسي والإنساني من أجل تخفيف من معاناة السودانيين في هذه الظروف.
2: يعني مشكلة السودان مشكلة يعني في الخلفية مشكلة طويلة. هذه حرب أهلي الثالث، يعني منذ البداية كانت هناك صراع الديني بين المسيحيين في الجنوب والمسلمون في الشمال،
1: انتهت
2: فأدت إلى انقسام سودان. آنذاك سودان كان أكبر دولة مساحة في أفريقيا وتم الانقسام. الآن يعني كما تفضل أستاذ الانقسام الفعلي، لأن القوات الدعم السريع أعلنوا دولتهم، فالآن نرى هناك انقسام جديد على أساس السياسية. لأن لا ننسى أن هؤلاء الاثنين، يعني الحكومة المشروعة السودان وكذلك دعم السريع، كانوا في
1: خندق واحد،
2: ويعني أطاحوا به سيد حسن عمر البشير،
1: الرئيس السابق عمر حسن البشير،
2: وكذلك جاء بانقلاب عسكري، وهم قاموا بانقلاب عسكري عليه. ولكن بعد ذلك حصل المشكل بينهما. أظن هذا المشكل كما تفضل أستاذ ليست مشكلة داخلية فحسب، فهناك أيدي خارجية لأن يعني يكون لهم أثر في السودان. الآن هناك أزمة كبيرة، يعني أزمة عسكرية، أزمة سياسية، وأزمة إنسانية. يعني نتكلم عن 14 مليون لاجئ
1: ونازح،
2: 9 ملايين من هذا في داخل البلد،
1: نازحون،
2: و5 ملايين لجأوا إلى الدول الجوار. يعني لدي نظرية بالنسبة للدول الأفريقية، بأن هناك دول كبيرة يعني مثل السودان ودول أخرى لا أعطي النماذج، مساحة كبيرة جدا ولكن عدد سكان قليلة ومليئة بالثروات الطبيعية. لذلك يعني نرى التحركات يعني مثل السودان، لأن لا يكون هذه الثروات مثلا لمجموعة 50 مليون، فيتدخلون ويريدون أن يستثمروا أو يستولوا على هذه الثروات. فتركيا يعني في كل مثل هذه القضايا في طرف الشرعي. مثلا في ليبيا دعمت تركيا الحكومة المشروعة في ليبيا، الآن تحاول أن يجمع بين الاثنين. في ليبيا في السودان كذلك الآن تحاول تركيا، يعني أول شيء الآن أظن أزمة الإنسانية، يعني من جهة رسمية ومن قطاع خاص، لأن لدى تركيا منظمات إغاثية كبيرة كذلك يحاولون. وفي نفس الوقت أظن تركيا نعم لها أثر ولها نشاطات، لابد من هنا يعني أذكر اسم مصر بسبب تحسن العلاقات التركية المصرية. هذا أظن يفيد يعني في حل الأزمات في المنطقة مثل ليبيا. الآن نرى يعني أثر التقارب المصري التركية، كذلك ممكن نرى هذا الأثر إذا كان مصر ودول الأخرى يدعمون هذه الجهود الدبلوماسية، وكذلك لا ينسون الجهود الإغاثية الإنسانية، فممكن نرى هناك بعض التحسن في السودان.
1: طيب دكتور نوري، أيضا من الملفات التي تهم تركيا وتهدف إلى أن يكون هناك تعاون ما بينها وبين السودان، ملف الأمن في القرن الإفريقي.

0: في آخر ملفاتنا لهذه الحلقة نناقش منتدى الإعلام الثانية الذي عقد في العاصمة التركية أنقرة برعاية دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.
1: لم يعد التواصل في العصر الرقمي يقتصر على نقل المعلومات، بل بات يسهم أيضا في تشكيل أنماط التفكير وصياغة الإدراك المجتمعي. وفي الوقت الذي تتيح فيه وسائل التواصل الاجتماعي وتقنيات الذكاء الاصطناعي فرصا واسعة، فإننا ندرك أيضا أن الخوارزميات قد تحجب الحقيقة، وأن المعلومات المضللة تحولت إلى تهديد للثقة المجتمعية، بل إلى قضية تمس الأمن الوطني. كما تعد البنية التحتية القوية والآمنة للاتصال أولوية لتحقيق السيادة الرقمية، إذ إن النجاح في مجال الاتصال لا يقاس بمجرد تحقيق الانتشار، وإنما بصون الحقيقة وحماية الخصوصية والحفاظ على كرامة الإنسان. وتواصل تركيا تطوير نموذج اتصال أصيل يستند إلى قيمها الوطنية، ويوظف التكنولوجيا على نحو مسؤول وصحيح.
0: ويأتي بعد الكلمة التي وجهها الرئيس رجب طيب أردوغان في المنتدى تشديد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران على ضرورة تطوير وتعزيز قدرات تركيا في مجال البث والإعلام الدولي ووضع استراتيجيات متكاملة تدعم العلامة الوطنية.

0: البلاد. ينبغي تطوير وتعزيز قدرات تركيا في مجال البث والإعلام الدولي وتناول عناصر القوة الناعمة بما في ذلك الأنشطة الثقافية والرياضية والعلمية والإنسانية ضمن سردية متعددة اللغات تراعي الأبعاد الزمنية والموضوعية، ويتعين إنشاء آليات تقيس بصورة منهجية أثر أنشطة الدبلوماسية العامة بالاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الإعلام الجديد. ولتعزيز العلامة التجارية لتركيا ينبغي وضع استراتيجيات متكاملة وتوسيع نطاق جهود بناء العلامة الوطنية وتحويل هذه الجهود إلى وثيقة استراتيجية للعلامة الوطنية مع إعداد خطة عمل لتنفيذها. نعود لضيفينا الكريمين وسؤالي لحضرتك أستاذ محمد، شعار المنتدى قرن الاتصال، ما دلالات اختيار هذا الشعار بالذات؟
1: يعني قرن اتصالات، قرن تركيا قرن اتصالات، لأن الاتصالات لها أهمية كبيرة في هذه الأيام. يعني الاتصالات التقليدية الآن بقي في وراء كثير، الآن كل الشعب حتى إلى الأولاد يعني يستطيعون يصلون إلى المنابع الاتصالات. هنا أظن أهم شيء، يعني تركيا منذ تقريبا أكثر من عقد بدأ تدويل اتصالاتها، فما دلالات هذا الأمر؟ مثلا الآن تيارتي العربي، يعني تيارتي العربي ناطقة باللغة العربية، وكذلك هناك قنوات أخرى تلفزيونية باللغات الإدة، وكذلك هناك مثلا
0: منصات
1: وكالة الأناضول،
0: وكالة الأناضول
1: وكالة الأناضول لديها يعني قسم اللغات الآن، يعني مع التركية الوكالة الأناضول ب13 لغة يعمل يعني صح التعبير اتصالات. ولكن هنا أظن أهم الشيء أن تستخدم وسيلة الاتصالات حديثة، ولكن أهم الشيء هنا المحتوى، لأن هناك كثير من التضليل الإعلامي يحدث. مثلا يضربون مدرسة البنات في إيران، فيقول مثلا ترامب إيران ضربت،
0: هي التي ضربت.
1: نعم، وهناك أمثلة كثيرة. أظن أهم شيء هنا وما تحاول ما نسمي الرئاسة الاتصالات التركية تابعة لرئاسة الجمهورية بناء النموذج التركي مبنية على ما نسمي خبر صادق ليس فيه يعني تضليل الإعلامي بمحتوى.
0: وهي أيضا أنشأت مركز مكافحة التضليل الإعلامي التابع لرئاسة دائرة الاتصال التابع للرئاسة
1: هذا
0: التركية
1: كان
0: كذلك،
1: مهم.
0: وكان له دور كبير في حرب غزة بالمناسبة.
1: نعم، في حرب غزة وكذلك قبله حرب تركيا على داعش.
0: نعم،
1: مثلا نحن أسسنا مكافحة تضليل إعلامي في الوكالة الأناضول وكان لها تأثير كبير. إذن يعني الوسائل حديثة ومحتوى حديث وعاري عن تضليل الإعلام.
0: نعم دكتور نوري، كيف برأيك ستنعكس توصيات المنتدى على تطوير التشريعات الناظمة لقطاع الإعلام والاتصال في تركيا خلال السنوات القادمة؟
2: شمدي İletişim sadece iletişim değil.
3: El-İttisal leysa fakat ittisal. Yecep en nezgür zelike avvel.
2: En önemli parçalarından bir
3: yani, tanesi. El-İttisal cüz'ün hem min el-hurub, min el-va'i.
2: Konvansiyonel
3: savaşların değiştiği. Yani nara bi en el-hurub el-taklidiye ve estratejiyat el-hurub kullu et-teğayrat et-tahadat elan en tekniyat cedi. Leysa fakat el-şarkla usat. İnnama fil-alem eydan. Yani idaret eydan الوعي لدى الكتل الجماعية. نحن نقول هنا حرب شاملة، الحروب ليست فقط بين الدول إنما تؤثر بشكل

0: مباشر على إدارة المجتمعات وبين المجتمعات مما يؤثر إلى سيكولوجية المجتمع. وهنا نرى بأداء الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات وأيضا الرقمنة وأيضا تقنيات فضائية جديدة. نحن كعالم الإسلامي يجب أن نواكب هذه التكنولوجيات، فإذا بقينا في الوراء وتخلفنا من ذلك أعتقد سيستخدمونها ضدنا. إذن فأن أيضا نقوم بعقد مثل هذه الاجتماعات، اجتماع الشورى أو منتدى الاتصال، مهم جدا من أجل وضع استراتيجية مشتركة.
1: وهذا ما نتمنى بإذن الله. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، أشكر ضيفي جزيلا، الأستاذ في جامعة يلدرم بايزيد والباحث في الشؤون الخارجية دكتور نوري صالح، شكرا جزيلا دكتور. كما أشكر ضيفنا الصحفي المختص بالشؤون التركية الأستاذ محمد أستورك، شكرا جزيلا. شكرا. أستاذ محمد. كما أشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، وإلى اللقاء في حلقة جديدة بإذن الله.

في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يومياً على شاشة تي ار تي عربي في الأوقات التالية.

0: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
1: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
2: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
3: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
4: تصوبنا البندقيات نحونا الآن محمد.
5: نعم إذا فهمي.
4: نعم أسرع وقت في كل الأحوال.
6: الطائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
7: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
8: شرق مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

0: bir başkadır benim memleketim.
1: نجوب المدن الأثرية في تركيا منذ 35 عام، نتتبع أسرارها بين الأساطير والتاريخ، بطرقها وحماماتها ومقابرها ومسارحها هي شاهدة على الزمان. فمن هم هؤلاء أصحاب هذه الحضارات التي ازدهرت قبلنا بآلاف السنين؟ كم مأساة وكم ملحمة شهدوا؟ وإلى أي مدى وصل ثراء ثقافة حضاراتهم؟ وثائقي مدن الأناضول الأثرية على شاشة تريت عربي.
2: Genocide in Gaza, but also those in the occupied West Bank.

السعودية تعلن عن تحالف بحري دولي لحماية الممرات البحرية والحرس الثوري الإيراني يهاجم بالصواريخ مواقع في الكويت والأردن. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تي ار تي عربي في اسطنبول، معكم مهند العراوي. وفي نشرتنا أيضا، أردوغان يؤكد استعداد أنقرة للمساهمة في المبادرات الهادفة لضمان سيادة لبنان، وعون يشدد على الشراكة مع تركيا لصناعة مستقبل المنطقة. استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة آخرين في هجمات إسرائيلية استهدفت شققا سكنية وخياما للنازحين في قطاع غزة.

0: أهلا بكم مشاهدينا إلى تفاصيل. إذن أعلنت وزارة الدفاع السعودية عن موافقة 4 دول على إنشاء تحالف بحري دفاعي يهدف إلى حماية حرية الملاحة بالمنطقة. وأوضحت الوزارة أن المبادرة تستهدف صون التجارة العالمية ورفع مستوى التنسيق الدولي في مواجهة المخاطر البحرية. وأكدت أن المشاركين ناقشوا الهيكل التنظيمي وترتيبات القيادة والسيطرة وآليات العمل المستقبلية للتحالف. وأفادت المملكة بأن المبادرة تحافظ على حرية الملاحة والتجارة العالمية وتدعم العمل الدولي المشترك لمواجهة التهديدات البحرية. وأكد المجتمعون أن استكمال تأسيس التحالف سيدعم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي ويعزز حماية الملاحة والتجارة العالمية. أدانت وزارة الخارجية الإيرانية موافقة الحكومة البلغارية على طلب الولايات المتحدة نشر طائرات عسكرية في قاعدة بيزمرا الجوية. وأدعى وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي خلال اتصال هاتفي مع نظيرته البلغارية فيلافزيا بيتروفا إلى التراجع الفوري عن القرار. وأكد عرقجي أن طهران لن تتردد في الدفاع عن مصالحها وأمنها القومي في مواجهة أي اعتداء، مشددا على أن أي طرف يشارك في أي هجوم على إيران سيتحمل مسؤوليات تبعاته وفق تعبيره. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية استهداف مجموعة واسعة من الأهداف داخل إيران. وقالت وسائل إعلام إيرانية إن الهجمات الأمريكية أدت إلى مقتل 6 أشخاص بينهم 3 عناصر من الحرس الثوري الذي رد بقصف أهداف في الأردن والكويت. بينما أكدت باكستان أن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران لا تزال جارية رغم تصاعد المواجهات.
1: نذير عودة الحرب يضج في الأفق، قصف أمريكي واسع النطاق يضرب العمق الإيراني عقب ساعات من تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوجيه ضربة قوية. مناطق في خوزستان وهرمزغان وبوشهر وفارس وجزيرة قشم هزتها انفجارات مدوية غير مسبوقة، وسرعان ما هرعت فرق الإنقاذ لانتشال الضحايا ما بين قتيل وجريح، وسط حالة من الهلع أصابت الإيرانيين بعد فترة هدوء نسبي. القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم قالت إنها قصفت ما وصفته بمجموعة واسعة جدا من الأهداف داخل إيران، شملت مراكز قيادة عسكرية ومنشآت للصواريخ والطائرات المسيرة وعشرات الأهداف التابعة للحرس الثوري الإيراني، ردا وفق سنتكوم على الهجوم الإيراني الذي استهدف قوات أمريكية في الشرق الأوسط الثلاثاء الفائت. سنتكوم استعرضت أيضاً جاهزية نحو 50,000 جندي أمريكي ينتشرون حالياً في المنطقة لأي تطور محتمل. الحرس الثوري رد باستهداف مواقع يقول إنها قواعد أمريكية في الأردن والكويت اللتين أعلنتا تصدي دفاعاتهما الجوية لصواريخ ومسيرات قادمة من إيران. الحرس الثوري جدد تأكيده أن مضيق هرمز سيظل مغلقاً ما دامت الولايات المتحدة تواصل التهديدات والتدخلات في حركة الملاحة في المنطقة، محذراً واشنطن من الدفع نحو مزيد من التعقيد والتصعيد. وسط كل ذلك خرج المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية ليؤكد أن المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة لا تزال جارية رغم تصاعد المواجهة، تزامنا مع ما نقلته وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة أن قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر أعد لإيران خطة لشن حملة عقابية قد تستغرق نحو 2 أسبوع. سعيد محمود، تيريتي عربي.
0: استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نظيره اللبناني جوزيف عون بمراسم رسمية في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة. وعقد الرئيسان اجتماعا لبحث العلاقات الثنائية بين تركيا ولبنان إلى جانب مناقشة عدد من القضايا الإقليمية في أول زيارة رسمية يجريها الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى تركيا. هذا وقال الرئيس أردوغان أن بلاده ستواصل تقديم الدعم لتعزيز القدرات المؤسسية للبنان إلى جانب مواصلة مساعداتها الإنسانية والفنية جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اللبناني جوزيف عون عقب لقائهما في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.
2: تتابع تركيا من كثب المبادرات الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء العدوان والاحتلال الإسرائيلي، وتؤكد استعدادها لتقديم كل ما بوسعها من دعم لإعادة إعمار جنوب لبنان إثر الهجمات الإسرائيلية، كما تؤكد استعدادها للمشاركة في جميع المبادرات الهادفة إلى ضمان سيادة لبنان بعد انسحاب القوة الدولية الحالية، ومواصلة دعمها لتعزيز القدرات المؤسسية للبنان إلى جانب استمرار مساعداتها الإنسانية والفنية الموجهة إليه.
0: قال الرئيس اللبناني جوزيف عون أن زيارته إلى تركيا تؤسس لمرحلة جديدة من العلاقات الثنائية والعمل المشترك، وشدد عون خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على مسؤولية البلدين في جعل هذه الشراكة طرفا فاعلا في صناعة مستقبل المنطقة.
3: واليوم تأتي هذه الزيارة في لحظة فارقة تعيد فيها منطقتنا رسم ملامح مستقبلها، ومن مسؤوليتنا أن نضمن أن تكون الشراكة اللبنانية التركية جزءاً من صناعة هذا المستقبل لا متفرجة عليه. لقد لمست لدى السيد الرئيس أردوغان رؤية واضحة وإرادة صادقة للارتقاء بعلاقات بلدينا إلى مستوى جديد من التعاون. وجدت رجل دولة يقرأ المنطقة بعمق ويدرك أن استقرار لبنان ليس شأناً لبنانياً وحده، بل هو جزء من استقرار المنطقة بأسرها. وأني على يقين بأن هذه الزيارة ستكون بداية مرحلة جديدة في العلاقات اللبنانية التركية عنوانها الشراكة والثقة والعمل المشترك.
0: اجتمع وزير الدفاع التركي شارجولر مع نائب رئيس وزراء مولدوفا ووزير التنمية الاقتصادية والرقمنة يوجين أوسموتيشكوسك في أنقرة، وعقد في أنقرة الاجتماع الأول للتعاون في الصناعات الدفاعية بين تركيا ومولدوفا. وأفادت رئاسة الصناعات الدفاعية التركية بأن الاجتماع الذي استضافه رئيسها خلوصي غورغون بحث فرص تطوير التعاون بين الجانبين ومجالات العمل المشتركة في قطاع الصناعات الدفاعية. أفاد

0: تراسل تيرتي عربي بأن غارة إسرائيلية استهدفت منطقة مشاع المنصوري في قضاء صور جنوب لبنان، وأكدت مصادر محلية قيام جنود إسرائيليين رفقة آليات عسكرية بجولة بين منازل بلدة زوترة الشرقية في محافظة النبطية جنوب لبنان. هذا ونقلت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي عن تصريحات لرئيس الأركان أن جنوب لبنان إذا اقتضت الحاجة فسيوسع الجيش نطاق عملياته ليشمل مناطق إضافية، وأكدت استعداد إسرائيل وجاهزيتها لأي تغيير في الوضع الراهن عبر عدة سيناريوهات. هذا واتهم قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل إسرائيل بعرقلة انتشار قواته جنوب لبنان، مؤكدا استعداد الجيش اللبناني للانتشار في جميع المناطق التي ستنسحب منها القوات الإسرائيلية. وأضاف رودولف هيكل أن القوات الإسرائيلية تواصل الاعتداءات والخروقات بما يعرقل جهود الجيش لتأمين عودة السكان إلى قراهم في الجنوب، وأكد أن المؤسسة العسكرية تواصل تنفيذ مهام ضبط الحدود ومكافحة الإرهاب والتهريب مع السعي إلى تعزيز قدراتها بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة. استشهد 6 فلسطينيين بينهم طفلان وأصيب 35 آخرون معظمهم أطفال في غارات إسرائيلية استهدفت مناطق عدة بقطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية باستشهاد 4 فلسطينيين بينهم طفلان وإصابة 13 آخرين في غارات إسرائيلية متفرقة. استهدف شاب على دراجة هوائية في شارع الوحدة وتجمع للمدنيين وسط غزة، فيما نال قصف آخر خيمة للنازحين في المواصي وشقة سكنية في مخيم البريج. هذا ونفذت طائرات الاحتلال الإسرائيلي في ساعات متأخرة من ليل الأربعاء عدة غارات استهدفت منازل وخيام للنازحين في قطاع غزة، ما أجبر العائلات على قضاء ليلتهم في العراء قبل أن يعودوا باحثين عما تبقى من أمتعتهم بين الركام.
1: منزل عائلة مطر واحد من عدة منازل استهدفت الليلة الماضية. جيش الاحتلال الإسرائيلي أمر سكان تلك المنطقة بالإخلاء تمهيدا لعملية القصف. هذا القصف لم يدمر المنزل فقط، لم يشرد السكان هذا المنزل بشكل خاص، ما جرى في تلك المنطقة هو تدمير لكافة خيام النازحين في محيط هذا المكان، حيث أن هذا المكان يحيط به عدد كبير من خيام النازحين. معنا أحد سكان هذه المنطقة، ماذا جرى معكم خلال الليلة الماضية؟
2: طبعا كنا قاعدين في الخيمة فأجتنا شرط إخلاء، فطلعت على الشارع من الخيمة عندي على الشارع بطلع لقيت الناس قاعدة بتجري، قاعدة وأطفال ونساء ورجال، بقول لهم عساكم بخير، إيش في مالكم إيش في؟ قالوا معكم 5 دقائق إيش تخلوا المربع. 5 دقائق طب لمين الضربة؟ قالوا بنعرفش، الجيش كلمنا قلنا 5 دقائق لازم تخلوا المربع. مسافة ما رجعت جبت مرتي والبنات من قلب الخيمة وطلعت شردنا زي هيك، اللي بقول لك 5 دقيقة ونص بقوا خاطين المكان، دقيقة ونص ما لحقناش ناخذ أي حاجة من قلب الخيام، لا أكل لا شرب لا مية لا فراش لا حرامات ولا أي حاجة، وكل انوجد كله طعط وظنش تاكل بعد البارود واللي صار من ايش؟ من الصواريخ واللي صار علينا، زي ما أنت شايف 35 عيلة في قلب المخيم ما فيش.
1: كان الله في عونكم. العائلات هنا تحاول البحث وأخذ ما يمكن أخذه بعد هذه الغارة، حيث الدمار الكبير الذي أصاب هذه الخيام في تلك المنطقة. نتحدث عن أوضاع صعبة عاشتها العائلات في تلك المنطقة، حيث أجبرت العائلات على قضاء الليلة الماضية في الشوارع. هذا الاستهداف هو واحد من عدة استهدافات شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي خلال الليلة الماضية. الاستهدافات استهدفت عدد من المنازل وخيام النازحين وشقق السكنية. جيش الاحتلال الإسرائيلي قام بقتل 3 من الفلسطينيين الليلة الماضية، إضافة إلى أكثر من 20 جريحا في سلسلة من الغارات التي أعادت للأذهان ما عاشه سكان قطاع غزة خلال فترة الحرب على قطاع غزة. محمد أحمد، تراتي عربي، حي النصر، غرب مدينة غزة.
0: أوضح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن المنطقة برمتها تدفع ثمن العدوان الإسرائيلي وليس فلسطين ولبنان فحسب. وقال الرئيس أردوغان أن إسرائيل تحتل الأراضي الفلسطينية تدريجيا متجاهلة حقوق الإنسان الأساسية في المنطقة وواضعة القانون الدولي تحت أقدامها.
3: الحكومة الإسرائيلية الحالية

0: التي أصبحت تعتمد على الحرب تواصل دفع المنطقة نحو عدم الاستقرار من خلال استفزازتها ومخططاتها. إسرائيل تحتل الأراضي الفلسطينية تدريجياً، متجاهلة حقوق الإنسان الأساسية في المنطقة وواضعة القانون الدولي تحت أقدامها. الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنات غير القانونية وسياسات التهجير والترهيب والقمع التي تطبقها إسرائيل بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية كما فعلت في غزة تشكل المصدر الرئيسي للمشكلات في منطقتنا. لا يدفع ثمن هذا العدوان أشقاؤنا الفلسطينيون فقط أو الشعب اللبناني الشقيق، بل تتحمل تبعاته مختلف المكونات الدينية والمنطقة بأسرها.
1: Kardeş Lübnan halkı değil, farklı inanç kesimleriyle bölgenin.
2: جدد وزير الخارجية التركية كام فيدان تأكيد دعم بلاده الثابت للقضية الفلسطينية في كافة المحافل الدولية. وقال فيدان أثناء لقائه بالعاصمة أنقرة وفد حماس برئاسة رئيس مكتبها السياسي خليل الحية إن تركيا تواصل العمل على إبقاء جرائم حكومة نتنياهو في غزة والضفة الغربية المحتلة والاعتداءات على المقدسات على أجندة المجتمع الدولي. وأضاف فيدان أن أنقرة تواصل أيضا بذل جميع الجهود لإيصال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي عملية تفجير لأحد المنازل واعتقلت شابين فلسطينيين خلال اقتحام مدينة طوباس بالضفة الغربية المحتلة. وبحسب مصادر محلية فقد تسللت وحدة إسرائيلية خاصة إلى طوباس وفجرت مركبة بجانب منزل لعائلة فلسطينية قبل أن تعتقل شابين، كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم العين غرب نابلس ودهمت منزلا في منطقة الجبل الشمالي بنابلس، وشملت الاقتحامات مدينة قلقيلية ومخيم قلنديا شمال القدس المحتلة. أوقفت الشرطة البريطانية عددا من المتظاهرين أمام محكمة وستمنستر في لندن تضامنا مع ناشطي فلسطين أكشن، تزامنا مع توقعات بتأجيل جلسات محاكمتهم بموجب قانون مكافحة الإرهاب.
3: يحتج هؤلاء النشطاء والمتظاهرون أمام محكمة الصلح في وستمنستر في العاصمة البريطانية لندن على المراجعة القضائية التي يقوم بها القضاء البريطاني بحق مئات النشطاء من مؤيدي فلسطين والداعمين لفلسطين ضد حرب الإبادة والتجويع التي تشنها إسرائيل في غزة. القضية الأساس تتعلق بمجموعة اسمها فلسطين أكشن أو العمل من أجل فلسطين التي كانت حظرتها الحكومة البريطانية، وثبتت محكمة الاستئناف قرار الحظر هذا، ولا تزال القضية أمام القضاء البريطاني لمراجعتها. هنا الشرطة البريطانية أوقفت عددا من هؤلاء تحديدا الذين رفعوا لافتات تؤيد فلسطين أكشن. الشرطة البريطانية كانت حذرت أي متظاهر من رفع شعار يؤيد هذه المجموعة فلسطين أكشن لأنها محظورة بحسب القانون البريطاني، لكن مؤيدي فلسطين يقولون إن ذلك انتقاص من حرية الرأي والتعبير. وبالعموم هذه القضية لا تزال تثير جدلا كبيرا في بريطانيا بين من يعتبر أن حق التظاهر من أجل فلسطين قد انتقصت منه الحكومة البريطانية، وبين من يصر على إعلاء الصوت ضد الإبادة الجماعية في غزة. وائل الحجار، تاريخ عربي، لندن.
2: أعلن الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي إجراء تغييرات منهجية في هيئة الأركان العامة بهدف ضمان استجابة أسرع وتعزيز قدرات الألوية العسكرية على جبهات القتال. وأكد زيلينسكي أن بلاده تواصل تنفيذ ضربات بعيدة المدى ضد القوات الروسية مع تحديث قائمة الأهداف ذات الأولوية، وأشار لاستمرار العمل مع شركاء كييف الأوروبيين على تأمين صواريخ لأنظمة الدفاع الجوي. هذا وشهدت الحرب الروسية الأوكرانية تصعيدا ميدانيا جديدا بعدما شنت روسيا هجوما جويا واسعا استهدف مدنا عدة في أنحاء أوكرانيا مخلفا قتلى وجرحى وأضرارا واسعة.
4: تصعيد جديد تشهده جبهات الحرب الروسية الأوكرانية خلال الساعات الماضية مع تنفيذ روسيا هجوما جويا واسع النطاق على أوكرانيا استخدمت فيه عشرات الصواريخ وقرابة 300 طائرة مسيرة. وأسفرت الضربات عن مقتل ما لا يقل عن 13 شخصاً في مناطق عدة، فيما لا تزال عمليات الإنقاذ متواصلة لانتشال الضحايا والبحث عن مفقودين تحت أنقاض المباني المدمرة. وجاءت هذه الهجمات بالتزامن مع عودة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من الولايات المتحدة، حيث قال إن نظيره الأمريكي دونالد ترامب وافق على منح كييف تراخيص للحصول على صواريخ باتريوت. وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد حذر في وقت سابق من احتمال تعرض بلاده لغارات جوية واسعة، داعيا المواطنين للالتزام بإنذارات الغارات الجوية. وبعد الهجمات جدد مطالبته حلفاء أوكرانيا بتزويد كييف بمزيد من أنظمة

0: إضافة إلى 3 سفن شحن مؤكدة إسقاط أكثر من 250 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل. وامتدت تداعيات الحرب إلى بولندا، حيث دفعت وارسو بطائرات مقاتلة لتأمين مجالها الجوي، فيما فتحت السلطات تحقيقاً بعد العثور على حفرة كبيرة وحطام جسم مجهول في منطقة لوبلين شرقي البلاد على بعد نحو 80 كيلومتراً من الحدود الأوكرانية، وسط ترجيحات بارتباطه بالغارات الجوية الليلية. سياسياً، أثارت الهجمات الروسية موجة إدانات أوروبية، فقد ندد رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا بالضربات الجوية التي استهدفت مدناً أوكرانية، معتبراً أنها تؤكد مجدداً أن العدوان الروسي لم يعد يهدد أوكرانيا وحدها، بل بات يشكل تهديداً مباشراً لأمن أوروبا بأسرها. وتأتي هذه المواقف في وقت تواصل فيه كييف مطالبة حلفائها بتعزيز قدراتها الدفاعية، ولا سيما عبر تزويدها بمزيد من أنظمة الدفاع الجوي والصواريخ الاعتراضية، في ظل استمرار الهجمات الروسية المكثفة وعدم ظهور أي مؤشرات على قرب التوصل إلى وقف لإطلاق النار أو استئناف مفاوضات سلام جادة.
1: استهدف الجيش الإسرائيلي محيط منطقة تل الأحمر الشرقي بريف القنيطرة في سوريا. وقالت وكالة الأنباء السورية سانا أن قوات الاحتلال أطلقت 3 قذائف مدفعية باتجاه محيط المنطقة دون إصابات. تدخل سوريا مرحلة اقتصادية جديدة مع قصر التداول النقدي على الإصدار الجديد من العملات الورقية عقب انتهاء مهلة استبدال الفئات القديمة، في خطوة تضع الأسواق والمتعاملين أمام اختبار لمدى قدرة النشاط التجاري على التكيف وضمان استمرار التعاملات النقدية بسلاسة.
2: بانتهاء المهلة المحددة لاستبدال الأوراق النقدية القديمة بالعملة الجديدة، تطوى واحدة من أبرز خطوات عملية ضبط النقد في سوريا، لتبدأ مرحلة جديدة يقتصر فيها التداول على الإصدار الجديد من العملة. ويرى خبراء اقتصاديون أن نجاح هذه الخطوة لا يرتبط بإنجاز عملية الاستبدال فحسب، بل بمدى قدرتها على ضبط السوق وضمان سير التعاملات المالية بسلاسة.
3: على البنك المركزي أن يجد صيغة معينة إما للتمديد أو لفتح فروع البنك المركزي بكل المحافظات حصرا بالبنك المركزي لكي يقوم بعملية الاستبدال، لأن هذا الأمر سيؤثر على عمليات البيع والشراء وعملية تداول السلع وحتى غذاء المواطنين.
2: بعض المحال التجارية ومحطات الوقود امتنعت عن قبول الأوراق النقدية القديمة رغم بقائها سارية المفعول حتى انتهاء المهلة الرسمية، واقع أثار حالة من الارتباك ودفع كثيرين إلى التسابق لاستبدال ما بحوزتهم من أموال.
4: في بعض عالم بيقولون روحوا مثل على الكازيات، بنروح على الكازيات ما بيرضوا، يقول لك ما في، على المكاتب الحوالات نفس الحكاية. يعني هلا عندي انا مليون داير من مكان لمكان، ما عاد حدا يرضى يتقبلون، عرفت شلون؟ والسرى في ناس بترجع لك قديم، يوم بدك تعطيهم غير سيرفيس تعطيه قديم ما بيرضى.
5: ايه والله ساووا ارباك كثير، صرنا 3 ايام السوق كثير كثير فيه قله شغل، العالم مكتئبه، هذا اللي ما هو عمله جاي يستبدلها، هذا اللي ما هو عمله قديمه جاي يشتري اغراض، ما حدا عم يشتري منهم.
6: اثرت كثير على وضع السوق، والعالم مو عارفان شو تعمل بالمصاري اللي معها، عم يروح يوقفوا من الساعة 5 على البنك ليبدلوا المصاري، وبيجوا الظهر مبدلين نصهم يا ما مبدلين، وشلت حركة السوق بالمرة.
2: ومع دخول القرار حيز التنفيذ يقتصر التداول على الأوراق النقدية الجديدة، فيما يترقب الشارع انعكاسات هذه الخطوة على التعاملات اليومية.
7: مع انتهاء مهلة الاستبدال للعملة القديمة، مخاوف من استمرار التحديات التي واجهها المواطنون خلال الأيام القادمة ما لم ترافق المرحلة الجديدة بإجراءات تضمن استقرار الأسواق وسلاسة التعامل بالعملة الجديدة. محمد حريري، تيرت عربي، دمشق.
1: قال المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية صباح النعمان أن أي أدلة لم تقدم تثبت انطلاق اعتداءات من الأراضي العراقية تجاه جيرانها. ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن النعمان قوله إن المؤسسة الأمنية تعكف على إعداد خطة أمنية متكاملة لمنع تكرار الاعتداءات والحفاظ على سيادة العراق كاملة، مضيفا أن القوات الأمنية

0: هي المسؤولة حصرا عن الملف الأمني ولن تسمح بوجود أي سلاح خارج إطار الدولة. أكدت وزارة الدفاع التركية أن تعزيز التعاون مع العراق يمثل عاملا مهما لدعم الاستقرار الإقليمي وتعزيز مكافحة الإرهاب. وأضافت الوزارة أن زيارة رئيس الوزراء العراقي لتركيا والاتفاقيات الموقعة برعاية الرئيس رجب طيب أردوغان تعزز التعاون الثنائي، وأشارت لاستمرار التنسيق في أمن الحدود والصناعات الدفاعية لجانب تنامي التعاون في مجالي الاقتصاد والطاقة. عقد المجلس الوطني الليبي للحريات العامة وحقوق الإنسان اجتماعا موسعا بالتزامن مع إحياء اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالبشر، وذلك لإعلان إحالة النسخة النهائية لمشروع قانون مكافحة الإتجار بالبشر رسميا إلى مجلس النواب لاعتماده.
1: في دولة مثل ليبيا لا يزال الوضع الإنساني لنحو 3 ملايين مهاجر غير نظامي من نحو 50 جنسية مختلفة محفوفا بالمخاطر. يأتي ذلك ناتجة الأوضاع الأمنية الهشة التي تمر بها البلاد، إضافة إلى تكرار الانتهاكات التي يتعرض لها المهاجرون من التشكيلات العصابية التي تنشط في الاتجار بالبشر، في ظل ضعف الحماية القانونية وتفشي ظواهر الاحتجاز القسري وممارسات التعذيب والإجبار على دفع الفدية.
2: مراقبة أوضاع مراكز إيواء المهاجرين، هذه كلها بجهد وتعاون دولي من الشركاء الدوليين، وأكيد خلال هذه الآليات الوطنية مع تعزيز قدرة السلطات الوطنية على التعاطي مع قضايا المهاجرين أكيد حيتحسن الوضع.
1: وبالتزامن مع إحياء اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، يعقد المجلس الوطني الليبي للحريات العامة وحقوق الإنسان اجتماعا موسعا بمشاركة ممثلين عن المنظمة الدولية للهجرة وأعضاء اللجنة الوطنية الفنية المعنية بإعداد مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر. اجتماع يأتي لإعلان إحالة النسخة النهائية لمشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر رسميا على مجلس النواب لاعتماده.
3: نتطلع إلى المصادقة على هذا القانون وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر. طبعا الظروف الآن هي ظروف ملتهبة داخل الوضع الليبي، ظروف متشظية، الأبعاد السياسية، الانقسامات، فدائما قضايا الهجرة هي قضايا معقدة ومؤلمة وخاصة للمواطن الليبي.
1: البنود النهائية للمشروع تهدف إلى تعزيز المنظومة التشريعية والمؤسسية لمواجهة هذه الجريمة وتوفير الحماية اللازمة للضحايا وملائمتها مع التشريعات والمعايير الدولية وضمان الاستجابة للمواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان ومكافحة الجريمة المنظمة. تعد خطوة إحالة قانون مكافحة الاتجار بالبشر على البرلمان لاعتمادها خطوة مهمة في طريق مكافحة الظاهرة، إلا أن الاختبار الحقيقي يكمن في ضمان محاسبة المتورطين ومرتكبي الجرائم والحد منها وتطبيق القانون. زياد الحجاجي، تلتا عربي، طرابلس.
0: الآن نذكر بالعناوين. السعودية تعلن عن تحالف بحري دولي لحماية الممرات البحرية، والحرس الثوري الإيراني يهاجم بالصواريخ مواقع في الكويت والأردن. أردوغان يؤكد استعداد أنقرة للمساهمة في مبادرات الهادفة لضمان سيادة لبنان، وعون يشدد على الشراكة مع تركيا لصناعة مستقبل المنطقة. استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة آخرين في هجمات إسرائيلية استهدفت شققا سكنية وخياما للنازحين في قطاع غزة. ولتنتهي نشرتنا، في أمان الله.
4: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً، وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه، ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.

0: في كل يوم أحداث تتسارع
1: وصراعات تتفاقم، حروب تتواصل وأزمات تتشابك، وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
2: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مساراته.
0: في العالم اليوم نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
2: العالم اليوم.

مرحبا، نواصل جولتنا في بامفيليا. أين كانت منطقة بامفيليا؟ فلنتذكر إنها الممتدة ما بين أنطاليا وألانيا ولغاية غازي باشا. أراضيها سهلية يغمرها الطمي. منذ بدءنا الحديث عن بامفيليا وذهابنا إلى بيرغي، قلنا إن الأنهار الأربعة فيها أهدت هذه الأراضي أربع مدن. وما أسماء تلك الأنهار؟ نهر دودان، كاتاراكتس بجوار أنطاليا، وأكسو أو كستروس بجوار بيرغي، كوبروتشاي، إرميدون بجوار أسبندوس، ومنافغات أو ميلاس بجوار سيدي. ولدينا مقولة في بامفيليا إن الموقع الجغرافي ولا شك يضع بصمته على حضارة الإنسان وعلى حياته بامتياز، وأن نشهد على هذا لهو ممتع ونادر. من أنطاليا إلى ألانيا وعلى مسافة 140 كيلومتر نرى بقايا ثلاث مدن ضخمة، إحداها أسبندوس. الوافدون لأسبندوس يتجولون في المسرح ويغادرونها، لكن بجانب مسرح المدينة القديم وجسر بلقيس هناك مدينة أسبندوس ذاتها التي تستحق الزيارة. لم تخضع المنطقة للتنقيب منذ سنوات على غرار

في طريقنا إلى أسبندوس تظهر بوابة المدينة وتظهر جادتها الرئيسية واضحتين للعيان. كما تذكرون رأينا سابقا في أطلال الطروادة عام 2500 قبل الميلاد، وها نحن نرى مجددا في القرن الثاني للميلاد هنا في الأناضول هذه القناة المائية المارة بجوار الجادة، الغرض منها تصريف مياه الفيضانات عند هطل الأمطار بغزارة كما رأينا في بيريني، وهي طريقة تقليدية لهذا الغرض. الآن سنعبر البوابة ونواصل طريقنا نحو أسبندوس. بجوار المسرح مباشرة هناك ملعب، لكن لم تجري أعمال التنقيب فيه بعد لأنه واقع بين الأحراج والوصول إليه صعب، لكن المدينة بمسرحها وملعبها وأطلال الأغورا فيها والبازيليكا ونافورتها التي سنراها وقناطرها وقنواتها هي رائعة بحق.

عام 333 قبل الميلاد استقبل الإسكندر سفراء إسبندوس، والذي لم يمس المدينة بسوء، شريطة أن يدفعوا له الضريبة التي كانوا يدفعونها لملك الفرس. لكن وأثناء محاصرة الإسكندر لسيليون، ناقض سكان إسبندوس عهدهم، فهاجم الإسكندر الأكبر إسبندوس، ما جعل أهلها يطلبون العفو منه ليحولوا دون تدمير مدينتهم. بموت الإسكندر سقطت المدينة بأيدي الممالك الهلنستية، وفي عام 133 قبل الميلاد وكباقي المدن الأخرى ألحقت بروما، حيث شهدت ازدهاراً كبيراً. في القرن الأول بعد الميلاد ذكر بيلينيوس الأكبر في كتابه الموسوعي المسمى بالتاريخ الطبيعي أن إسبندوس القديمة كان لها ميناء على نهر إريميدون، وأن السفن كانت تدخل المدينة عبره، وأن التحكم بحركة المرور المائية كان ممكناً بفضل جسر مشيد على النهر. فضلاً عن الموقع الجيوسياسي والاقتصادي الهام لإسبندوس، ذكرت المصادر القديمة أنها اشتهرت بتربية الخيول وبتصدير زيت الزيتون والملح والمنسوجات والحبوب. كما يتضح أن نقل البضائع عبر النهر كان من أهم العوامل المؤثرة على الحركة التجارية في المدينة، والذي استخدمه أهل المنطقة حتى آخر عهدها. معظم المنشآت الأثرية في إسبندوس من بقايا عهد الإمبراطورية الرومانية.

نخبركم دائما أن لكل مدينة تاريخية في الأناضول سمات وعلامات فارقة تميزها عن سواها، وبالفعل يوجد كثير مما يميز أسبندوس، مثلا المسرح والقناطر المائية وهذا المبنى الذي لا يزال بحالة جيدة منذ العصور القديمة، الأمر الذي تندر رؤيته في مدينة أثرية أخرى من مدن العالم القديم. إنه ليس مرمماً بل على حالته الأصلية. هذه أغورا المدينة وفيها هذه البازيليكا التي بقيت صامدة. فما معنى البازيليكا؟ فلنقترب منها ونذكركم بمعنى الكلمة مرة أخرى.

حينما حدثتكم سابقاً عن البازيليكا في المدن القديمة، أطلعناكم على أطلالها وحاولنا أن نصورها لكم كي تتمكنوا من تخيلها. أما بازيليكا أسبندوس فما زالت قائمة بكل عظمتها. ما معنى بازيليكا؟ الكلمة مشتقة من كلمة بازيليوس باليونانية، أي الملك أو الحاكم، إذن هي مبنى الحكم، ورأينا نموذجاً جيداً عنها في إفس مثلاً. إذن يمكن تشبيهه بعصرنا الحالي بدار الوالي، أي البازيليكا هي المكان الذي تشتهي.

تجتمع فيه كل الوحدات الإدارية، ولهذا السبب نرى المبنى مهيباً وضخماً لأبعد حد يمكن وصفه، وهو واقع بجوار الأغورا مباشرة. أما المشرف على الأغورا أو ما نسميه أغوروناموس أو بنسخته بهذا العصر شرطة البلدية فقد كانت هنا، ومقر القضاة كان هنا، ففي حال نشوب أي نزاعات بين التجار كانوا يحتكمون لقضاة البازيليكا، كما كان مكتب حاكم المدينة هنا، فلنسميها إذن قلب المدينة النابض، أو لنقل شريانها الرئيسي. كثيراً ما يجري الخلط بين البازيليكا والكنيسة، لأن الكلمة بمعنيين. مع انتشار الديانة المسيحية تحولت البازيليكا، ليست الأبنية المستطيلة كهذه بل ذات الردهات الثلاث، حولت لكنائس أو بنيت بصفة كنائس وفق مخططاتها، فكانت كنائس بمخطط بازيليكي. بازيليكا لا تعني الكنيسة بل مشتقة من كلمة الحاكم، وهي مركز المدينة الإداري. هيا بنا نذهب ونلقي نظرة على المباني الأخرى في الأغورا.

تحدثنا عن البازيليكا وها نحن في ساحة الأغورا التي ترونها خلفي على هيئة نصب ضخم. نشير دائما إلى أنه في القرن الثاني بعد الميلاد بات الاهتمام بضخامة المباني ومظهرها طاغيا على الاهتمام بجانبها الوظيفي، ورأينا ذلك في بامفيليا وبيرغي وسيدا ومن قبل في إفس. ومن بين أكثر هذه الصروح الضخمة شعبية هي نافورة الماء أو المسمى نيمفايون، وهي كلمة تعني حوريات الماء، أي مكان مرح الحوريات. بالطبع وكما ذكرنا طغى الجانب البصري والضخامة على الجانب الوظيفي في تلك الفترة. عندما نتجول في أطلال أكروبول أسبندوس نرى صهاريج لتخزين الماء، أي في الأحوال العادية لم تكن المياه هنا، لكن في القرن الثاني بعد الميلاد ومع مد المدينة بالمياه عبر قناطر مائية قال سكانها لقد أصبح لدينا ماء لنشيد صروحا ضخمة. والنافورة مثال على ذلك، ولأن أسبندوس حديثة الكشف ولم تشهد تنقيبا منذ 70 عاما كبيرغي وسيدا، نرى المدينة ما زالت بحالتها الأصلية. العوارض الرخامية وقوالب الأفاريز تخبرنا أن واجهة النافورة كانت مغطاة بالرخام بالكامل، وأنها غالبا كانت مزينة بالتماثيل. لكن وللأسف تعرضت أسبندوس لكثير من عمليات النهب في العصور القديمة، ربما وخلال عمليات التنقيب مستقبلا قد تظهر قطع أثرية وتماثيل مدفونة تابعة لهذا المبنى. خلال عمليات تنقيب حديثة في مبنى الأغورا خلفي تبين أن المتاجر فيه كانت مؤلفة من طابقين. أغورا أسبندوس كبيرة جدا وتضم مستودعات ومتاجر عديدة، ربما كان هذا المكان منطقة تسوق مركزية. كما تعلمون فإن منطقة كوبروتشاي كما نعرفها اليوم لها اسم آخر معروف أيضا وهو نهر سوق الجسر، أي يبدو أن سوقا قديما كان يقام هنا، فمحاصيل أشجار الزيتون وغيرها كانت تنقل بالبراميل لميناء أسبندوس عبر نهر إرميدون وتصدر للعالم. وبالمثل كانت هناك بالطبع حركة تجارة عكسية، وهو ما يفسر وجود مبنى أغورا بهذه الضخامة في أسبندوس نظرا لهذا الازدهار. هذا ما نراه اليوم ظاهرا في الأغورا، لكن التنقيب مستمر، أي إن أسبندوس ينقب فيها على مدار العام، وزوارها الذين سيقصدونها بعد 5 سنوات سيرون أكثر مما نراه اليوم.

وسط المدينة يقع البوليتيريون، أي المبنى المخصص ليكون مجلس المدينة. سبب هذا التعريف يرجع بالطبع لأن شكله نصف دائري يحاكي شكل المسرح، ولكن ليست هناك مقاعد جلوس، ربما لم يعثر عليها بعد أو لعلها نهبت. وهو يشبه البوليتيريون أو مبنى المجلس في ميليتوس شمالي ديدم. يوجد أمامه فناء للتجمع، ولكن بعد الحفريات المستقبلية ربما سنعرف المزيد من المعلومات عن هذا المبنى. بما أننا نتحدث عن البوليتيريون أو المجلس، سنذكر أنه في العصور القديمة بامفيليا لم تكن دولة، بل كانت كل مدينة دولة. فكانت هناك دولة مدينة أسبندوس، وكان لكل مدينة مجلسها الخاص، وهكذا كانوا يجتمعون هنا لاتخاذ قرارات بشأن المدينة. حسناً، الآن سنتجه إلى شمال المدينة.

يشير نقش عثر عليه في إسبندوس إلى أن القناطر المائية في المدينة بنيت في القرن الثاني للميلاد من قبل كلوديوس إيتاليكوس بتكلفة 2,000,000 ديناريوس، وما زالت تلك القناطر إلى اليوم تثير إعجاب منظري وممارسي الهندسة المائية من حيث مهارة إنشائها المذهلة. قبل بناء هذا الممر المائي كان سكان إسبندوس يحصلون على الماء من آبار السهل وصهاريج الأكروبول، لكن هذا الطريق المائي الرائع أمن تدفق المياه باستمرار من مواردها إلى المدينة دون انقطاع. كان سكان إسبندوس يحملون المياه لمدينتهم من بعد نحو 20 كيلومتراً من مصدرين رئيسيين بارتفاع نحو 600 متر. معظم هذه المسافة كان يقطع بقنوات شبكية مبنية بحجارة مفروشة بالملاط بعرض 60 وارتفاع 90 سنتيمتراً، وهي المعايير المستخدمة في العمارة الرومانية المائية. أما في السهل فاستخدمت 5 أنفاق و4 جسور مائية ضخمة.

بالطبع وجود البشر بجوار النهر لا يعني أنه يمكنهم الحصول على الماء منه بشكل مباشر، لأن النهر بعيد عن أسبندوس بشكل عام، وكانت المدينة مبنية فعلياً على تلة. وكما ذكرت للتو، لطالما كانوا يخزنون المياه في صهاريج، أما الميناء فكان واقعاً على بعد كيلومترين إلى 3 كيلومترات شرقي المدينة، وكانت السفن تأتي عبر النهر. فكيف كانت المياه تصل لأعلى المدينة؟ متابعينا سيتذكرون ذلك من حلقة سابقة. تلك المدينة مذكورة في قصة بلقيس في الكتب المقدسة، حيث بنى فيها معماريان، أحدهما كان يدعى زينون وقد بنى المسرح، أما الآخر فشيد القناطر ونظام صرف ودفع المياه الذي ترونه خلفي، وهو مهندس معماري كما ذكرنا. وبوسع الراغبين في التعرف على التفاصيل مشاهدة حلقاتنا السابقة. المدينة إذن أعلى من السهل، ومستواها أعلى من مستوى النهر، فكان سكانها يحصلون على الماء من مصدر طبيعي نظيف بعيد بعض الشيء على بعد نحو 16 كيلومترا شمالا، حيث جلبت المياه عبر قنوات وأنفاق وأنابيب. ولكن في شمال المدينة كان هناك سهل مسطح منخفض، فعندما تجلبون المياه من هذا السهل تفقد ضغطها بالكامل. ووفق مبدأ الأواني المستطرقة، أي قانون باسكال، بما أن مصدر المياه أعلى من مستوى المدينة فإن الماء سيصلها دون ضغط. لكن مهندسو أسبندوس حلوا المشكلة، فصنعوا منظومتين لدفع الماء في الأنابيب، زودتا المدينة بماء مضغوط.

استطاعوا قطع سهل عرضه 1600 متر بين الأكروبول والتلال الشمالية، حاملين الماء بمنظومة أنابيب ذات نظام دفع باهر وبرجي مياه ارتفاع أحدهما 15 متراً وامتداده نحو 70 متراً وقد هدم تماماً الآن، أما الآخر فبارتفاع 22 متراً وبامتداد 125 متراً ذو جسر من طبقين. بنيت قناطر المياه الشمالية في مكان آخر من الخزان الجنوبي، وبالتالي وبفضل فرق الطاقة المتشكلة كان الماء يتدفق في الأنبوب. كذلك كشفت الدراسات أن منظومة دفع المياه المؤلفة من برجين تغذيها ثلاثة خطوط قصيرة، وهكذا تم التغلب على مشكلة فقدان طاقة الدفع ودرء احتمال تضرر خط الأنابيب بسبب الضغط المرتفع. الإجراء الآخر الذي أتاح لمنظومة أنابيب دفع المياه العمل بنجاح ودون ما أن تتضرر من الضغط هو جعل الأسطح الداخلية للأنابيب ذات نتوءات، فالأنابيب ملساء السطح قد تحدث موجات كبيرة في مستودع تخزين المياه، لذا تم خفض سرعة التدفق بفضل قوة الاحتكاك. وقد أشاد فيتروفيو المعماري الشهير في العصر القديم بنجاح منظومة الدفع هذه في سجلاته، ومن تفاصيل هذا النهج المطبق في إسبندوس هي الثقوب المحدثة بطول 3 سنتيمترات في الأنابيب الحجرية للشبكة، إذ أظهرت نتائج علم الآثار التجريبي أن هذه الثقوب تسمح بتسرب الهواء والماء وتمنع حدوث أمواج مضطربة.

كما قلت فإن مصدر المياه أعلى من الأكروبول الذي تقع فيه المدينة، ولدى عبورها هذا السهل المنخفض تفقد المياه ضغطها، ولمنع ذلك بنوا منظومة دفع مياه، أي رفعوا الماء ببرج، وبالضغط الناتج من الرفع عليه تمر المياه عبر قناة خلال السهل، ثم تصعد للبرج الثاني لمنظومة الدفع الثانية لتصل مضغوطة للمدينة. بالطبع هناك تفسير هندسي لهذا، إنه أمر مثير للجدل. نحن نقول في أسبندوس يوجد مسرح روماني وأكوادوكت أو أقنية مائية رومانية، لكن من المفيد أن نشرح معنى هذه الكلمة. أقوى تعني ماء، وأكوادوكت هو طريق المياه، وفيادوكت هو طريق المشاة أو الطريق الذي يعبره الإنسان. لذا نقول الأكوادوكت الروماني أو المسرح الروماني آثار لا مثيل لها في مكان آخر ولا في روما. كذلك مسرح أسبندوس، وهو في الواقع من أهم آثار وإنجازات عصر الإمبراطورية الرومانية المكتشفة هنا. لكن هل كان المهندسون الذين صمموها ونفذوها قادمين من روما؟ لا، بل هم من سكان أسبندوس الأصليين، وكانوا يتمتعون بهذه المعرفة وبهذه الخبرة. لذا بدل أن نقول هو مسرح روماني أو أكوادوكت روماني، من الأصح القول إنها آثار تعود للحقبة الرومانية. فالإمبراطورية الرومانية هيأت للموهوبين من السكان هنا الجو الملائم لتحقيق إنجازاتهم، فاكتسبت المدينة ثراءها بفضل التجارة والعيش برغد وسلام. الجيش الروماني حمى المنطقة، فاستطاع الناس هنا إبراز مواهبهم، والأناضول مليئة بمثل هذه الأعمال المعمارية البالغ عمرها آلاف السنين. بنظرتنا إلى العصور القديمة قد نميل للاعتقاد بأنها كانت بدائية، لكن الاختلاف بيننا وبينهم هو عدم وجود الكهرباء والمحرك البخاري. فيما عدا ذلك نرى أن مهندسي المياه المعاصرين ورغم معرفتهم قد يقفون عاجزين عن تفسير منظومة دفع المياه التي شيدت هنا. إنه عمل مثير للإعجاب. مرة أخرى أقول لكم، حين تأتون إلى أسبندوس لا تكتفوا بزيارة المسرح، بل زوروا المدينة العليا والقنوات المائية. بوسعكم الالتفاف من حولها بالسيارة، وحين تصلون لأقصى شمال هذا الأكروبول ستشاهدون هذه الروعة.

السلام عليكم مشاهدينا وأهلا بكم إلى العالم اليوم، معكم حسام العشري وتتابعون فيه الليلة جولة تصعيد جديدة. واشنطن تهاجم عشرات المواقع في إيران، طهران ترد باستهداف قواعد في الكويت والأردن، ومصر تقر بهجوم المسيرات على دمياط. شراكة اقتصادية متنامية، المصرفان المركزيان السوري والتركي يتفقان على تعزيز التعاون المؤسسي بينهما. حرب استنزاف طويلة، عشرات القتلى والجرحى ودمار في البنى التحتية بهجمات روسية على كييف ومدن أخرى، وموسكو تعتزم حشد مزيد من الجنود.

0: مشاهدينا، في ملفنا الأول من العالم اليوم، تعلن القيادة المركزية الأمريكية استهداف مجموعة واسعة من الأهداف داخل إيران مخلفة عددا من القتلى والجرحى. فترد طهران بقصف أهداف أمريكية في الأردن والكويت، في حين تؤكد إسلام أباد أن المفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران لا تزال جارية رغم تصاعد المواجهات، وتقر القاهرة باستهداف ميناء دمياط الحيوي بالمسيرات.
1: نذير عودة الحرب يضج في الأفق، قصف أمريكي واسع النطاق يضرب العمق الإيراني عقب ساعات من تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوجيه ضربة قوية. مناطق في خوزستان وهرمزغان وبوشهر وفارس وجزيرة قشم هزتها انفجارات مدوية غير مسبوقة، وسرعان ما هرعت فرق الإنقاذ لانتشال الضحايا ما بين قتيل وجريح، وسط حالة من الهلع أصابت الإيرانيين بعد فترة هدوء نسبي. القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم قالت إنها قصفت ما وصفته بمجموعة واسعة جدا من الأهداف داخل إيران، شملت مراكز قيادة عسكرية ومنشآت للصواريخ والطائرات المسيرة وعشرات الأهداف التابعة للحرس الثوري الإيراني، ردا وفق سنتكوم على الهجوم الإيراني الذي استهدف قوات أمريكية في الشرق الأوسط الثلاثاء الفائت. سنتكوم استعرضت أيضاً جاهزية نحو 50,000 جندي أمريكي ينتشرون حالياً في المنطقة لأي تطور محتمل. الحرس الثوري رد باستهداف مواقع يقول إنها قواعد أمريكية في الأردن والكويت اللتين أعلنتا تصدي دفاعاتهما الجوية لصواريخ ومسيرات قادمة من إيران. الحرس الثوري جدد تأكيده أن مضيق هرمز سيظل مغلقاً ما دامت الولايات المتحدة تواصل التهديدات والتدخلات في حركة الملاحة في المنطقة، محذراً واشنطن من الدفع نحو مزيد من التعقيد والتصعيد. وسط كل ذلك، خرج المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية ليؤكد أن المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة لا تزال جارية رغم تصاعد المواجهة، تزامناً مع ما نقلته وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة أن قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر أعد لإيران خطة لشن حملة عقابية قد تستغرق نحو أسبوعين. سعيد محمود، تي آر تي عربي.

0: مشاهدينا، لمناقشة هذا الملف ينضم إلينا من القاهرة اللواء أركان حرب مستشار الأكاديمية العسكرية السيد محمد الشهاوي. أهلا بك سيادة اللواء. هل دخلت الحرب ودخل معها الشرق الأوسط مرحلة جديدة بعد هجوم دمياط؟
1: أهلا بك أستاذ حسام والسادة المشاهدين. أعتقد أن ما حدث في ميناء دمياط ده بيقول فعلا أن ذلك يعرض المنطقة، يوسع دائرة الحرب. هناك دول بتدخل في هذه الحرب كما تريدها إيران. احنا نعلم أن العالم بيواجه الآن بأسلحة جديدة. هذا السلاح هو أسلحة الاضطراب الشامل أو ماس ديستربنس ويبونز، يعني اضطراب شامل، يعني بيكون هناك حصار اقتصادي، حصار سياسي، قفل الممرات الملاحية والمضايق، وبالتالي أعتقد وإحداث فوضى في المنطقة. هذا ما تريده كل من إيران والولايات المتحدة الأمريكية. وفي هذا الإطار أعتقد أن ما حدث في ميناء دمياط كان هناك تناول إعلامي، هنا ما حدث هو خيارات سياسية وخيارات اقتصادية لمصر من خلال إدارة الأزمة إعلاميا، وكانت ناجحة جدا، يعني لم يعني تصل إلى التهويل، ولكن كانت هناك سرعة استجابة كبيرة لإطفاء الحرائق، لأن نحن نعلم أن أي سفينة تجويز بتحمل 160 ألف متر مكعب من الغاز، يعني بيعادل 12 مليون اسطوانة بوتاجاز، لو تم تفجيرها بتعتبر مثل قنبلة نووية. ولكن سرعة الاستجابة وقيام الحماية المدنية من قبل وزارة البترول، أعتقد أن ذلك كان نجاحا كبيرا في هذا الإطار. أيضا مصر بتعلم أن ذلك أمن قومي يستتبع الرد، بالإضافة إلى أن الموقف في المنطقة يتطلب ضبط النفس، الموقف الإقليمي، وهذا يعتبر معادلة صعبة أمام مصر، لكن استطاعت أن تقوم بإدارة الأزمة إعلاميا، بالإضافة إلى عدم الإنجرار إلى توسيع دائرة الصراع كما تريد كل من إيران والولايات المتحدة الأمريكية. وأعتقد أن ذلك هو الطريق السليم في عملية يعني عدم زعزعة الاستقرار في هذه المنطقة، وخاصة نحن نعلم أن الطائرات المسيرة أصبحت أحد أدوات الصراع الحديثة، وكثير من الدول المتقدمة بيتم استهدافها، كما حدث في استهداف الكرملين في روسيا واستهداف القواعد الأمريكية منذ شهور من خلال الطائرات المسيرة.
0: حتى الآن لم يتم تحديد الجهة التي تحملت مسؤولية هذه المسيرة، كيف كان مسارها ومن أين انطلقت؟ هل تأخرت التحقيقات من الباب العسكري؟ يمكن القول هذا؟
1: أعتقد أن هناك تحقيقات بتتم، وهناك شفافية كبيرة في الموقف، ومصر تعاملت يعني بنجاح مع هذه الأزمة من خلال الإدارة الإعلامية، من خلال أن هي قانونياً بعدم استهداف الموانئ المدنية، بالإضافة أيضا إلى ضبط النفس وعدم الإنجرار، لكن لم تعلن أي جهة عن الاستهداف. وأعتقد أن ذلك لن يكون من صالح إيران أن تفتح جبهة جديدة مع مصر، ولكن هناك أطراف لا تريد الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط كما ذكرت سابقا، من خلال أسلحة الاضطراب الشامل لا يريدون لهذه المنطقة أن تستقر ويكون في زعزعة للاستقرار. أعتقد أن أي جهة ليس من صالحها الاستقرار هي من قامت بذلك، وخاصة من خلال طائرات صغيرة، ونحن نعلم أن الطائرات الصغيرة لا يعني بتبقى هناك صعوبة من اكتشافها من قبل وسائل الدفاع الجوي، ونحن نعلم أن الدفاع الجوي المصري متعدد الطبقات، ولا تستطيع أي طائرة أن تخترق السيادة، ولكن ممكن أن تأتي من البحر من خلال جهات لا تريد الاستقرار وتريد الزعزعة. نعلم أن هذه الحرب التي تتم في منطقة الشرق الأوسط، دائما مصر ما تنادي بعدم التصعيد وتكون وسيط نزيه، حتى في عملية الحرب ما بين إيران وما بين الولايات المتحدة الأمريكية، مصر والسعودية وتركيا وباكستان من خلال الدول التي تسعى إلى التهدئة.
0: هل يمكن

0: تصعيد.
1: هل يمكن الفهم العسكري عمليا لتوقيت حادث دمياط الذي يتزامن مع تبادل الضربات الأمريكية الإيرانية ويتزامن أيضا مع التهديد الذي أطلقه ترامب بأن إيران ستتلقى ضربات قاسية؟
0: هو طبعا هناك كانت هناك 14 يوما من الضربات الأمريكية ضد إيران، تخللها 3 أيام فقط، ولكن كان هناك استهداف للمملكة العربية السعودية خلال 72 ساعة من قبل ميليشيات مسلحة مدعومة إيرانيا من الأراضي العراقية. ردت الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية طبقا لميثاق الأمم المتحدة الفقرة 51 للدفاع على النفس. ده بيقول أن ولكن مصر في هذا الإطار هي دائما ما تحث دول الخليج على عدم الانجرار إلى توسيع دائرة الصراع أو الدخول في هذه الحرب. هذه الحرب أمريكية إسرائيلية ضد إيران، دول الخليج والدول العربية ليست لها صالح في هذه المنطقة، وأعتقد أن مصر لها دور كبير في عملية التهدئة، وليس من مصلحتها أن يكون هناك عدم استقرار، لأن ذلك المضايق مثل مضيق باب المندب والبحر الأحمر ده كل ذلك لا يصب في صالح الدول العربية ولا يصب في صالح مصر. القوات المسلحة المصرية جاهزة، القوات المسلحة المصرية بتحمي حدودها كل قواتها. احنا نعلم أن الجيش المصري في المرتبة الـ12 على مستوى العالم طبقا لتقرير جلوبال فاير باور، وقواتها البحرية في المرتبة السادسة، وقواتها الخاصة في المرتبة الأولى على مستوى العالم، ولكنها قوة حقيمة لا تعتدي على أحد ولكن تحافظ على أمنها القومي. هناك ضبط نفس، لا تريد توسيع دائرة الصراع، لم تعلن أي جهة عن مسؤولية عن إطلاق هذه المسيرة
1: نحو حدود تصعيد لتشمل دولا أخرى ومنشآت حيوية، خصوصا بعد حادثة دمياط، خصوصا بعد الضربات التي استهدفت الحشد الشعبي في العراق من قبل السعودية والولايات المتحدة الأمريكية. هل تتوقع ذلك؟ ومعروف الموقف المصري إزاء الاعتداءات الإيرانية إزاء دول الخليج.
0: أعتقد أن هذه الحرب تتوسع ولا تنتهي، يعني بعد مذكرة التفاهم من 14 فقرة كانت كلها بتصب في صالح إيران. الآن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يعترف بمذكرة التفاهم، وبالتالي بتبدأ عدم الاستقرار في المنطقة. القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة، وهناك 15 قاعدة عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط في دول الخليج، يكفي أن في العراق فقط توجد سبع قواعد أمريكية صحيح، و2500 جندي أمريكي بمزاعم أنها ضد داعش وتدريب القوات الجيش العراقي، ولكن ببداية سبتمبر القادم سوف تغادر أغلب تلك القوات. أعتقد أن من مصلحة أطراف إقليمية ودولية ألا تنتهي هذه الحرب، على رأس هذه الدول هي إسرائيل نفسها، بالإضافة للولايات المتحدة الأمريكية أيضا. ليس من مصلحتها أن تنتهي هذه الحرب، ليس من مصلحتها أن تنتهي إيران حتى تصبح شوكة في دول الخليج، وتستمر القواعد الأمريكية وتكون هناك رجل للقوات الأمريكية في هذه المنطقة. كل ذلك بيصب في سلاح أسلحة الاضطراب الشامل كما ذكرت، وهناك سلاح جديد يسمى أسلحة التدمير الشامل الذكي. الذكي يعني استخدام الذكاء الاصطناعي في المعدات العسكرية زي الطائرات المسيرة اللي احنا بنشوفها الآن، وخاصة الطائرات المسيرة البيومترية، بالإضافة إلى الروبوتات القاتلة. أعتقد أن الحرب الآن هي حرب حديثة، هي حرب القرن 21 التي تصب ضد جسم الإنسان من خلال الشائعات ومن خلال المخدرات، هي حرب جيل خامس وجيل سادس الآن من خلال الحرب بالوكلاء. احنا نعلم أن إيران لا تحارب، ولكن تدي التعليمات إلى أذرعها في المنطقة لإحداث الفوضى وعدم الاستقرار، لأن مصلحة إيران ومصلحة إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية
1: هل يمكن القول أن إيران
0: هناك استقرار في هذه المنطقة
1: على هذا المبدأ العسكري؟ هل يمكن القول سيادة اللواء بأن إيران تقاتل بطريقة غير مباشرة من خلال التوجيه الذي تقدمه عبر الحرس الثوري الإيراني لأذرعها العسكرية؟

0: مثلا؟
1: طبعا ده سؤال مهم جدا يا أستاذ حسام، لأن نحن نعلم أن الفكر الاستراتيجي الإيراني الآن تحول من السلاح النووي إلى السلاح الجغرافي. السلاح الجغرافي يعني استخدام مضيق هرمز كورقة في يد إيران، بالإضافة أيضا إلى استخدام الأذرع العسكرية أو الميليشيات التي تقوم بدعمها بالمال وبالسلاح وبالطائرات المسيرة بل والصواريخ الباليستية، وتقوم بزعزعة الاستقرار في نفس الدول اللي هي موجودة فيها. يعني الحشد الشعبي في العراق هو عندما يقوم باستهداف، يعني خلال الفترة من فبراير إلى إبريل الماضي قام ب 600 استهداف لقواعد عسكرية أمريكية موجودة في العراق نفسها، والآن بيستهدف المملكة العربية السعودية ويستهدف الكويت ودول الخليج. كل ذلك بيؤكد أن إيران لا تريد أيضا هي الأخرى لهذه الحرب أن تنتهي، بالرغم من معاناتها اقتصاديا، وأن الدولار الأمريكي بيعادل مليون ريال إيراني، بالإضافة إلى التضخم الذي حدث اللي يصل إلى 70% وبطالة تصل إلى 30%، وهناك توازن يسمى توازن الإنهاك، لكن الإنهاك أيضا وصل للولايات المتحدة الأمريكية التي لم تحقق أهدافها الاستراتيجية حتى الآن من
0: هذا يتقاطع سيادة اللواء،
1: وتريد
0: ما تتفضل به يتقاطع مع ما صرحت به إيران بأن الجيش الأمريكي تخفي عمليا أو يخفي خسائره التي مني بها في هذه الحرب.
1: احنا نعلم ان هناك خسائر في الجيش الامريكي وصلت الى 17 جندي فقط، ولكن الجندي الواحد ما بيعتبر ضغط على الإدارة الأمريكية من الداخل، وخاصة أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تحقق أهدافها الاستراتيجية من خلال إسقاط النظام أو تدمير السلاح النووي أو استلام اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، اللي الآن في منطقة جبل الفأس بيتم العمل على زيادة هذا التخصيب، ونجد أن ممكن أن يزداد هذا التخصيب من 60 إلى 90% في خلال من 3 إلى 4 أسابيع، وهذا ما تخشى منه الولايات المتحدة الأمريكية، وتريد سرعة الوصول إلى اتفاق قبل التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي في نوفمبر القادم. أعتقد أن كل الأطراف بتعاني في توازن الإنهاك، الصين وروسيا بتعاني، الاتحاد الأوروبي الأكثر من ذلك هي إيران والشعب الإيراني، بالإضافة إلى أيضا الدول العربية ودول الخليج، لأن بدلا عندما تستهدف إيران تستهدف الولايات المتحدة الأمريكية والإدارة الأمريكية والسنتكوم الأمريكي الأهداف أهداف في إيران،
0: نعم.
1: إيران بيكون لديها حول استراتيجي، بدل أن تضرب الأهداف العسكرية وحاملات الطائرات الأمريكية في المنطقة بتقوم بضرب دول الخليج وخاصة الكويت والبحرين والإمارات، والآن بيتم ضرب المملكة العربية السعودية، ولكن هناك حكمة لدول الخليج واستطاعت بنجاح كبير أن تسقط كل الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية بنسبة 100%، وده بيقول أن هناك تدريب جيد، هناك ذخائر موجودة، هناك لوجستيات موجودة في تلك الدول، وهناك نجاح في صد كل تلك الصواريخ والطائرات المسيرة. ولكن في المنطقة من لا يريد الاستقرار؟ أطراف إقليمية في المنطقة وأطراف دولية لا تريد الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وتقوم بتحريك أذرع إيران المسلحة لزعزعة الاستقرار، ولكن دول الخليج يعني حريصة بعدم الانجرار إلى توسيع دائرة الصراع. مصر هناك ضبط النفس، بالإضافة أيضا إلى جاهزة للردع عندما يتم معرفة مصدر من قام بهذا الفعل المشين ضد هدف مدني وضد
0: شكرا جزيلا لحضرتك سيادة
1: وضد
0: اللواء
1: اللي هو شكرا.
0: الفكرة وصلت بهذا الصدد.
1: لسيادة
0: سيادة اللواء أركان حرب مستشار الأكاديمية العسكرية محمد الشهاوي حدثنا من القاهرة.

0: المركزي وتسهيل المعاملات التجارية والمالية بين البلدين. يأتي ذلك في وقت تشهد فيه الصادرات التركية إلى سوريا ارتفاعا كبيرا خلال النصف الأول من العام الجاري.
1: البنكان المركزيان التركي والسوري يتوصلان إلى اتفاق لتعزيز التعاون الفني والمؤسسي بينهما خلال زيارة أجراها رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان إلى العاصمة السورية دمشق. الطرفان اتفقا على تقديم الدعم الفني لمصرف سوريا المركزي إلى جانب تسهيل المعاملات التجارية والمالية بين تركيا وسوريا. وأكد البنك المركزي التركي في بيان أن هذا الاتفاق يهدف إلى فتح حساب وديعة بالليرة التركية باسم البنك المركزي السوري لديه. وتعتبر الزيارة هي الأولى من نوعها على مستوى رئيس البنك المركزي التركي منذ عام 2010، وتعكس جانباً كبيراً من التعاون الاقتصادي بين البلدين الذي انتعش خلال الفترة الأخيرة، فعرفت عاصمة البلدين توافد المسؤولين من الجانبين وتوقيع العديد من الاتفاقيات في مختلف المجالات. وخلال النصف الأول من عام 2026 عرفت الصادرات التركية إلى سوريا ارتفاعاً بنسبة 26.4% لتصل إلى مليار وأكثر من 284 ملايين دولار. وصدرت تركيا إلى سوريا خلال الفترة الممتدة من يناير إلى يونيو من العام الجاري أكثر من 3 ملايين طن من المنتجات، كما حازت منطقة جنوب شرق الأناضول الحصة الأكبر من إجمالي الصادرات إلى سوريا. السوق السورية تواصل استعادة مكانتها لدى المصدرين الأتراك، حيث تعتبر أنقرة الداعم الاقتصادي الأبرز لسوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد. ومن شأن الاتفاق الجديد بين البنكين المركزيين أن يسهم في تنشيط التجارة ورفع حجم التبادل التجاري بين البلدين.
0: ومشاهدين، لمناقشة هذا الملف ينضم إلينا من العاصمة السورية دمشق عميد كلية الاقتصاد في جامعة دمشق الدكتور علي كنعان. أهلا بك دكتور كنعان. هل يمكن الحديث عن الأبعاد التطويرية الاقتصادية لزيارة رئيس البنك المركزي التركي إلى دمشق؟
2: بداية أخ حسام، مساء الخير لك وللسادة المشاهدين. تعتبر زيارة رئيس حاكم مصر حاكم البنك المركزي التركي إلى دمشق بداية لتعاملات جديدة وبداية لتوجه استقرار مالي فيما بين البلدين، وبداية لمساعدة سوريا في تنشيط وتعزيز العمل المصرفي، سيما وأن العمل المصرفي في سوريا تعرض لمشاكل وصعوبات عديدة. فالبنك في سوريا الآن يعاني من صعوبات فنية وصعوبات إدارية وأيضا صعوبات بالتعامل مع العالم الخارجي. الآن هذه الزيارة وتوقيع هذه الاتفاقية سوف يؤدي إلى فتح صفحة جديدة من العلاقات الاقتصادية فيما بين سوريا وتركيا. سيقدم البنك المركزي التركي المساعدات الفنية لتشجيع التحويلات المالية فيما بين البلدين، تشجيع
0: دكتور كنعان
2: تمويل الصادرات فيما بين البلدين.
0: هذا الدعم الفني التركي لمصر في سوريا المركزي، هل يمكن أن نفصل أكثر ضمن هذا العنوان بخانات مختلفة كي يفهم المشاهد عمليا؟ يعني قد يفهم مسألة تسهيل المعاملات التجارية والمالية بين البلدين، ولكن ماذا أكثر في هذه الخانة الدعم الفني؟
2: الدعم الفني، الآن البنوك السورية يجب أن تفتح حسابات لدى البنوك المراسلة في الخارج كعامل مالي افتقدته خلال فترة الثورة منذ عام 2011 وحتى الوقت الحاضر، أن أغلقت البنوك المراسلة في الخارج حساباتها مع البنوك المركزي مع البنوك السورية، وأصبحت التعامل والتحويلات عبر صرافين أو عبر مؤسسات غير رسمية. الآن البنك المركزي التركي سيساعدنا بإعادة هذه الحسابات المراسلين، ويقدم الضمانة للبنك المراسل إذا كان بنكا ألمانيا أو فرنسيا، سنحصل على ضمانة من البنك التركي على كفالة بأنه يضمن هذا البنك.

0: التجاري السوري عندما يقوم بعملية فتح حساب للبنوك المراسلة. أيضا عمليات اليوم حسابات طرح السندات، الصكوك، التعامل فيما بين البنك المركزي وخزينة الدولة، الموازنة العامة للدولة، كل أمور مالية الآن بلغت من التطور كثيرا في دول أوروبا وتركيا، ونحن كنا بعيدين كل البعد عن هذه الآلية. الآن سنستعين بالخبراء الأتراك لكي نعيد حساباتنا الداخلية فيما بين وزارة المالية، البنك المركزي، وزارة الاقتصاد، فيما بين البنك المركزي والبنوك التجارية. إذا هذه الأمور الفنية كانت غير موجودة وكانت مجمدة، لدرجة أن البنك أصبح مثل مؤسسة عادية، مؤسسة مالية عادية.
1: طيب
0: الآن
1: دكتور كنعان،
0: سيعود العمل وستنشط العلاقات، وخاصة موضوع الدفع الإلكتروني.
1: أريد أن أفهم جزئية وردت في
0: يعني
1: الاتفاقية وفي عالم المصارف عمليا، ما هي أهمية أن يفتح البنك المركزي التركي حساب وديعة بالليرة التركية باسم البنك المركزي السوري لديه؟
0: على اعتبار أن الشمال في سوريا يتعامل بالليرة التركية، فهناك إمكانية لوجود مبالغ بالليرة التركية في البنك المركزي، لكي لا يحرج البنك المركزي بتأمين مبالغ من الدولارات، فقدم له هذا التسهيل. إذا توفر لكم ليرات تركية فيمكن فتح حساب بالليرة التركية كنوع من التسهيل والتشجيع للتعامل فيما بين سوريا وتركيا، لذلك لم يعقد الأمور ويطلب مبالغ كبيرة أو يورو أو دولار، طلب بالليرة التركية، وهذه متوفرة لدينا كثيرا في سوريا.
1: دكتور كنعان، هل يمكن الحديث عن الصادرات التركية التي من شأنها أن تسد الاحتياجات في السوق السورية؟
0: طبعا سوريا اليوم الانتاج فيها تدنى الى ادنى مستوياته، وبالتالي تحتاج الى سلع عديده وعديده جدا، سواء المنتجات الغذائيه، الصناعات الهندسيه، الادوات المنزليه، التقنيات الحديثه والالات. الاقتصاد السوري بحاجه الى كميات هائله من السلع، وسيقوم باستيرادها من الخارج، ويفضل أن نستورد هذه السلع من الاقتصاد التركي، لأن العلاقات الاقتصادية التركية في عام 2010 بلغت إلى حد الكبير جدا، يعني وصل التعامل إلى بحدود 5 مليار دولار فيما بين سوريا وتركيا، وأصبح هناك تجربة للتجار الأتراك وتجربة للتجار السوريين بالتعامل التجاري. لذلك إعادة إحياء هذه العلاقات التجارية سوف يعيد العمل إلى أوجه، وبالتالي يحقق مصلحة الطرفين. يعني سيقدم الاقتصاد السوري مساعدات فنية، مساعدات تجارية، وأيضا التاجر التركي يستفيد عندما يقدم هذه السلع إلى التاجر السوري القريب منه على الحدود، وأيضا يفهم آلية التعامل بهذه السلع، لأن العلاقات الثقافية والعلاقات الاجتماعية تقريبا متقاربة جدا فيما بين تركيا وسوريا،
1: هذا يفتح لي
0: فالتعامل
1: المجال
0: التجاري
1: يا
0: يأتي
1: دكتور
0: تتويجا ل
1: كنعان، يعني أمام ما تتفضل به من شروحات، هل يمكن الاعتبار بأن السوق السورية استعادت مكانتها عند المصدرين الأتراك؟
0: إلى حد ما. الآن حسب التقرير الذي ورد أنه تجاوزت المليار دولار، إذا تنشط العمل والتحويلات المالية فيما بين البلدين يصبح أفضل للمستورد السوري والمصدر التركي أن يتعاملا بهذه السهولة. يعني السوري يدفع المبالغ لدى البنك هنا، والتركي يقبض من بنكه في تركيا، فهذا التسهيل ينشط ويشجع ويخفض التكلفة، تكلفة تحويل الأموال كانت كبيرة.

0: في السابق. الآن التحويل البنكي عبر البنوك رسميا وعبر شبكة السويفت الآن سيخفف من تكاليف الاستيراد، لذلك هناك مصلحة للتاجر التركي والتاجر السوري أن يتبادلا هذه السلع، سيما وأن هناك إرث تاريخي فيما بين التاجرين.
1: دكتور كنعان، أمام أيضا ما تتفضل به وانطلاقا من هذه الاتفاقية بين البنكين، كيف يمكن أن نفهم التنشيط التجاري الذي سيقع للبلدين في القريب العاجل وبالتالي توسيع الشراكة الاقتصادية بينهما؟
0: هذا هو الأهم وهذا هو الهدف الأساسي،
1: نعم،
0: أن نقيم شراكات حقيقية فيما بين التجار السوريين والتجار الأتراك، أن نقيم شراكة فيما بين الشركات التركية والشركات السورية في كافة المجالات، في مجالات إعادة البناء، في مجالات البنية التحتية، في المجالات الصناعية، لأن الأتراك بلغوا حدا معينا بالتطور الصناعي، فسوف تستفيد الصناعة السورية الآن، الصناعيين السوريين سيعملون على إعادة إحياء الصناعة السورية وخاصة المنتجات الغذائية، المنتجات الألبسة والأحذية والأقطان، منتجات الأدوات المنزلية، فإذا قامت شراكة فيما بين هذه الشركات ستحقق مصلحة الطرفين من جهة، وسيتكامل الاقتصادين مع بعضهما البعض، الاقتصاد التركي والاقتصاد السوري، بحيث تتحقق مصالح البلدين في إعادة إحياء الشراكة القديمة، ومن ثم زيادة معدل النمو الاقتصادي في سوريا، تشغيل العمالة السورية، تبادل الكفاءات والخبرات بخصوص الآلات والتقانات التي سيتم استيرادها من تركيا إلى
1: نعم،
0: سوريا، وهذا الأمر سيحقق منافع للبلدين.
1: كل الشكر لحضرتك دكتور علي كنعان عميد كلية الاقتصاد في جامعة دمشق، حدثتنا من دمشق.

0: في ملفنا الأخير مشاهدين لهذه الليلة، تشهد الحرب الروسية الأوكرانية تصعيدا ميدانيا جديدا بعد شن روسيا هجوما جويا واسعا استهدف مدنا عدة في أنحاء أوكرانيا. في المقابل جددت كييف مطالبتها حلفائها بتعزيز دفاعاتها الجوية، مؤكدة أنها تواجه نقصا حرجا في وسائل الدفاع الجوي للتصدي للصواريخ البالستية الروسية.
1: تصعيد جديد تشهده جبهات الحرب الروسية الأوكرانية خلال الساعات الماضية، مع تنفيذ روسيا هجوما جويا واسع النطاق على أوكرانيا استخدمت فيه عشرات الصواريخ وقرابة 300 طائرة مسيرة. وأسفرت الضربات عن مقتل ما لا يقل عن 13 شخصا في مناطق عدة، فيما لا تزال عمليات الإنقاذ متواصلة لانتشال الضحايا والبحث عن مفقودين تحت أنقاض المباني المدمرة. وجاءت هذه الهجمات بالتزامن مع عودة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من الولايات المتحدة، حيث قال إن نظيره الأمريكي دونالد ترامب وافق على منح كييف تراخيص للحصول على صواريخ باتريوت. وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد حذر في وقت سابق من احتمال تعرض بلاده لغارات جوية واسعة، داعيا المواطنين للالتزام بإنذارات الغارات الجوية. وبعد الهجمات جدد مطالبته حلفاء أوكرانيا بتزويد كييف بمزيد من أنظمة وصواريخ باتريوت، مؤكداً أن البلاد تواجه نقصاً حرجاً في وسائل الدفاع الجوي. في المقابل أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استهدفت منشآت عسكرية إضافة إلى 3 سفن شحن، مؤكدة إسقاط أكثر من 250 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل. وامتدت تداعيات الحرب إلى بولندا، حيث دفعت وارسو بطائرات مقاتلة لتأمين مجالها الجوي، فيما فتحت السلطات تحقيقاً بعد العثور على حفرة كبيرة وحطام جسم مجهول في منطقة لوبلين شرقي البلاد على بعد نحو 80 كيلومتراً من الحدود الأوكرانية، وسط ترجيحات بارتباطه بالغارات الجوية الليلية. سياسياً أثارت الهجمات الروسية موجة إدانات أوروبية، فقد ندد رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا بالضربات الجوية التي استهدفت مدناً أوكرانية، معتبراً أنها تؤكد مجدداً أن العدوان الروسي لم يعد يهدد أوكرانيا وحدها، بل بات يشكل تهديداً مباشراً.

0: العميد خليل الحلو، أهلا بك سيادة العميد. بعد هذه الهجمات الروسية المكثفة على كييف وعدة مدن أوكرانية، هل يمكن القول أن روسيا بدأت تعتمد النظام الشامل للقضاء على نظام كييف؟
1: لا أعتقد أن روسيا باستطاعتها القضاء على كييف أو أن يعني حتى ولو كانت تقوم بهذه الهجمات المكثفة. لذلك يجب أن يعني ندخل في التفاصيل بالنسبة للعمليات الأرضية أولا والعمليات الجوية. بالنسبة للعمليات البرية، يعني القوات الروسية والقوات الأوكرانية متداخلة، ولم تعد الهجمات أو الدفاعات على الجبهة تعتمد على قطع عسكرية كبيرة، بل الطرفان يرسلان مجموعات صغيرة محدودة، وهناك تداخل كبير فيما بين هذه المجموعات على الجبهة. لذلك وهذه الجبهة لا تتحرك عمليا، يعني منذ أكثر من شهر ليس هناك تقدم روسي أو هجمات معاكسة أوكرانية تستعيد الأرض. هناك جمود كامل وهناك خسائر كبيرة تقع لدى الطرفين. يعني الخسائر الروسية تبلغ معدل 1000 إصابة يوميا ما بين قتيل وجريح،
0: حتى بعد الهجمات الأخيرة ضد أوكرانيا
1: عميد. أما بالنسبة
0: حتى بعد الهجمات الأخيرة الروسية ضد أوكرانيا، لأن بحسب المصادر فإن أوكرانيا عمليا منيت بالكثير من الخسائر، لا سيما بعد استهداف مصانع مهمة تصنع أو تجمع عمليا مسيرات.
1: نعم، هذا صحيح، ولكن يجب أن ندخل في الأرقام. أوكرانيا تصنع 6 ملايين مسيرة في السنة، وتستعمل يوميا على الجبهة 10,000 مسيرة، منها 8 إلى 9,000 مسيرة تكتيكية، يعني على الجبهة مباشرة، وتعمل على الألياف الضوئية، وحوالي 300 مسيرة في العمق الروسي، وعدد آخر من المسيرات للاستطلاع. المسيرات التي استعملت يوم أمس من قبل أوكرانيا في العمق الروسي بلغت 300. الروس قالوا أنهم أسقطوا 250 منها، ولكن هناك 50 منها أصابوا مصانع تقنيات معلوماتية، وايلد بيريز، يعني المصانع التي تجمع الحواسيب في روسيا، وهذا موجع جدا من الناحية الاقتصادية. في المقابل الروس صحيح أنهم استعملوا 300 مسيرة لضرب كييف مع 61 صاروخ عابر كروز و10 صواريخ باليستية و4 صواريخ فرد صوتية، ولكن ما تغفل عنه وسائل الإعلام هو أمور أكثر من ذلك. الروس منذ مدة وليس الآن يطورون القذائف الجوية القديمة العهد من الحقبة السوفيتية، التي كانت قذائف ترمى من الجو وتتكل على جاذبية الأرض لكي تسقط. هذه القذائف التي تزن، راح الخط،
0: لا أسمعك، تفضل عميد.
1: قطع الاتصال.
0: أسمعك بشكل واضح، تفضل عميد.
1: قطع الاتصال
0: عميد. إذا يعني أنا أسمعك بشكل واضح، أتمنى إذا كنت تتابعني من خلال الشاشة أن تستكمل إجابتك.
1: ما راح الاتصال، ما بقى في شيء.
0: سيادة العميد، إذا كنت تتابعني من خلال شاشة TRT فأنا أسمعك بشكل واضح، تفضل أكمل. الواضح أننا فقدنا الاتصال بسيادة العميد خليل الحلو، الخبير العسكري والاستراتيجي، كان معنا من بيروت، وكنا نناقش معه الملف الأخير في هذه الحلقة من العالم اليوم حول تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، لا سيما بعد الهجمات الروسية الأخيرة على كييف ومدن أوكرانية أخرى. لا أدري إذا كان سيادة العميد قد وصل إليه الصوت الآن أم لا. الواضح أن هناك خلل تقني، نحن بانتظار عمليا أن يعود إلينا سيادة العميد لنتابع معه عمليا هذا الملف ونناقش معه عمليا حيثيات الهجمات الروسية الأخيرة على أوكرانيا في ظل حديث عن تسريب

0: تصل إلى أوكرانيا قبل يوم أو يومين من الهجمات الروسية بحسب ما صرحت بعض وسائل الإعلام العالمية بهذا الخصوص، وفي ظل حديث أيضا عن نية موسكو استدعاء ما يقارب من 500 ألف جندي إضافي، ما يشير بحسب معطيات إلى استمرارية أمد هذه الحرب بين موسكو وكييف، في ظل حديث عن وساطة يأمل الكثير من الدول لا سيما المتأثرين نتيجة المخاطر المتأتية على البحر الأسود أن تنجح هذه الوساطة من أجل وقف هذه الحرب الدائرة منذ عدة سنوات بين روسيا وأوكرانيا. وفي تصريح أخير أيضا مشاهدينا بما هو مرتبط بالهجمات الروسية على أوكرانيا، فأوروبا بمجملها اعتبرت أن هذه الهجمات لا تستهدف أوكرانيا وحسب ولكنها تستهدف أوروبا، وعلى هذا التصريح كان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قد طالب بضرورة طالب حلفائه أو حلفاء أوكرانيا عمليا بضرورة الدعم والزيادة من الدعم للأنظمة الدفاعية الجوية. إذن هذا في المجمل الأجواء التي تدور حاليا حول هذه الحرب في أيامها أو ساعاتها الأخيرة بعد الهجمات الروسية على أوكرانيا. نعود مجددا إلى ضيفنا من بيروت سيادة العميد خليل الحلو. عميد، ماذا في الإطار العسكري نفهم استدعاء أو نية موسكو استدعائها ل 500 ألف جندي ليشارك عمليا في هذه الحرب؟ هل هذا يشي بأن الحرب الروسية الأوكرانية لن تتوقف على الأقل في المنظور القريب وهي ستبقى حرب استنزاف؟
1: نعم، هذا صحيح. هذه الحرب تحولت إلى حرب استنزاف وبدون أي جدوى، ليس هناك أي تقدم روسي وأي تقدم أوكراني. لماذا تقول روسيا أنها ستستدعي 500 ألف من الاحتياطيين ولكن هناك نفي بهذا الموضوع؟ كانت عملية التطويع في روسيا تبلغ سنويا حوالي 400 إلى 450 ألف متطوع، ولا أتحدث عن الذين يستدعون للخدمة الإجبارية. هذه السنة، والذي صرح بذلك هو رئيس مجلس الأمن القومي ميدفيديف، بلغ التطويع الطوعي 200 ألف فقط، أي أن هدف 500 ألف أو هدف 450 ألف لا يمكن التوصل إليه في آخر السنة. لذلك هناك تفكير باستدعاء احتياطيين لكي يعني يكتمل العدد. وكما قلت لحضرتك، يعني الخسائر الروسية شهريا تبلغ 30 ألف، وهذا أمر مرتفع جدا، ما بين أكيد قتيل وجريح، ليس كلهم قتلى. لذلك هذا التطويع، يعني عم نحكي 400-500 ألف، هو ضروري لاستمرار العمليات العسكرية على الجبهة.
0: طيب،
1: ولكن يبدو
0: قبل أن يداهمنا الوقت
1: المتطوعين تبرد وانخفضت.
0: هناك حالة لابد من الوقوف عندها، مسألة التراخيص التي سمح بها الرئيس دونالد ترامب لأوكرانيا بأن تتم تصنيع صواريخ الباتريوت في أوكرانيا. كيف تنظر أيضا لهذا الجانب في التطوير العسكري في هذه الحرب؟
1: نعم، يعني في الواقع صواريخ الباتريوت تصنع فقط في 3 دول، الولايات المتحدة، ألمانيا واليابان. يعني أرى صعوبة شخصيا في أن يتم تنفيذ ذلك في القريب العاجل، لأنه في حال إقامة المصنع في أوكرانيا سيتم استهدافه من قبل الروس، وليس فقط بالصواريخ البالستية والصواريخ العابرة، إنما بالقذائف المجنحة التي كنت أتحدث عنها قبل انقطاع الاتصال. لذلك من المرجح أنه قبل إقامة هذه المصانع في أوكرانيا أن تقوم ألمانيا بسد هذه الحاجات. وأريد أن أزيد أيضا أن هناك أزمة عالمية في صواريخ الباتريوت بسبب المصروف الهائل لهذه الصواريخ في حرب إيران على الدول العربية والولايات المتحدة. يعني عدد الصواريخ المطلوب من قبل الدول العربية ومن قبل الجيش الأمريكي في الخليج هو مرتفع جدا. لذلك لم يعد هناك إمكانية لتزويد أوكرانيا بهذه الصواريخ.

0: سمح لهم بالتصنيع، ولكن هذا لا يعني أنهم إذا سيصنعون هذه الصواريخ سيستطيعون تصنيعها بسرعة وبالوتيرة المطلوبة، لأن هناك بعض القطع التابعة للصواريخ ولا سيما الرادارات ولا سيما أنظمة التوجيه يعني تتطلب وقتا طويلا للتصنيع، وتتطلب تزويد مواد أولية، يعني مواد أولية نصف مصنعة من الولايات المتحدة ومن دول متعددة. يعني العملية لن تحل المشكلة بسرعة، يعني على المدى البعيد
1: وضحت الفكرة
0: ممكن
1: في هذا
0: أن
1: الصدد سيادة العميد.
0: تحل مشكلة النقص،
1: أريد أن أتحدث وأفهم،
0: ولكن ليس قريبا.
1: أفهم من حضرتك المخاطر المتأتية على البحر الأسود نتيجة هذه الحرب الدائرة، والدول عمليا التي قد تتأثر من هذه الحرب، وعلى أمن الملاحة أيضا دعنا نقول، وماذا عن فرص الوساطة بين أوكرانيا وروسيا؟ وأريد أن أفهم أيضا وجهة نظرك فيما لو لعبت تركيا بإنجاح دور الوساطة من أجل إنهاء هذه الحرب، لا سيما بعد التجربة الناجحة السابقة التي حققتها من خلال اتفاقية الحبوب.
0: نعم، يعني أنا أعتقد أن الدور التركي هو أساسي في هذه المسألة، لأنها موجودة على البحر الأسود. وأريد أن أوضح أن الأوكرانيين خلال الشهر الماضي استهدفوا وأصابوا 210 سفن روسية في بحر أزوف، وهي ليست سفن حربية إنما سفن تجارية لتصدير النفط الروسي ولتصدير الحبوب. فردت روسيا بصواريخ باليستية على مرفأ أوديسا وعلى سفن تقوم بشحن الحبوب في أوكرانيا لصالح الدول المتوسط. يعني هذا الأمر سيخلق أزمة غذاء في معظم الدول التي تتمون من أوكرانيا ومن روسيا بالقمح وبالحبوب وبالنفط. وأعتقد أن الدور التركي أساسي، لأن كل هذه السفن تمر بالنتيجة في مضيق البوسفور وبحر مرمرة ومضيق الدردنيل، وتركيا هي التي يعني تسيطر على هذه الممرات، وتركيا هي التي تسمح أو يمكن أن تسمح أو يمكن أن تضغط لكي تتوقف هذه الهجمات على السفن التجارية من قبل الطرفين.
1: كل الشكر لحضرتك الخبير العسكري والاستراتيجي العميد خليل الحلو، حدثتنا من العاصمة اللبنانية بيروت. بهذا مشاهدينا نأتي إلى ختام العالم اليوم، شكرا لكم على طيب المتابعة، دمتم في أمان الله.

انت بالرقصه مشان البنك المراقبه.

0: في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، قصة عذاب وموت بطيء تعيشها عائلة بأكملها، وهي تعد الساعات بل الدقائق بانتظار لحظة إبلاغها بأن إسرائيل سمحت لطفليها معاذ ومالك بالسفر لإجراء عملية زراعة نخاع عظمي لإنقاذهما بعد أن تدهورت حالتهما الصحية خلال حرب الإبادة.
1: الحين لما بدت الحرب راحت علينا التحويلة، بطل في لنا علاج، بطلنا نروح على المستشفيات لأنه فيش علاج، يعني نروح هناك بس يفحصولنا إشي مؤقت، يعني مش هيعملونا إشي، يعني فيش علاجات ولا أكل ولا دواء ولا حاجة.

0: في المجاعة كمان يعني، وأجت الحرب زادت علينا.
1: المجاعة كتير كانت صعبة علينا، من أهمها اللي هو اللي أنا كان عشته أنا كمعاهد، إنه صار معي كأنه مريض سكري، بقينا كان عندنا فقر شديد جدا من ناحية السكر، من ناحية يعني فيش حتى، مش موجود لا في الأسواق ولا يعني، حتى بتذكر كل يوم بقي يصير معي هبوط، بالثلاث أربع مرات يصير معي هبوط، هذا بيأثر كتير جدا وبيعمل مضاعفات في جسمي.
2: الحمد لله اليوم طلعت من المستشفى بالسلام.
3: أمل الطفلين وأحلامهما كبيرة، ولكن واقعهما ألم ومعاناة.
1: طبعا أنا قبل الحرب بقيت اهتماماتي أنه كان عندي شغف كبير أنه لما أكبر وأتعلم وأصير عندي أبدأ أتعلم على البرمجة، أبدأ أتعلم على الألعاب، وأبدأ أتعلم على التكنولوجيا باختصار. وقبل الحرب عملنا أنا وأخوي قناة على اليوتيوب، وبدأنا ننزل فيها يومياتنا، فبدأت أبدأ أتعلم شوي على المونتاج وأبدأ أمنتج شوي في هذه القناة.
0: بس يعني متذكر أنه قبل في الحرب نزلنا فيديو وعلى معاناتنا، يعني كيف رحنا نزحنا الخيم والخيم بس.

شقيقان قد يفقدان حياتهما في أي لحظة جراء مضاعفات شديدة تؤثر على وضعهما الصحي، وتحول دون ممارستهما حياتهما اليومية طبيعياً.

ايش هدول ذنبهم؟ هدول الاطفال يتم يعني تقييد علاجهم زي هيك. وطبعا كل اطباء قطاع غزه بيفهموا بانه هدول الاطفال بنجيهم على المستشفيات كل يومين ثلاثه، ما حد بيقدر يعمل لهم شيء. اخر مره قبل 10 ايام كان بايت في المستشفى، قال لي الدكتور محمد بركه بالحرف الواحد، قال لي لو سمحت احنا في قطاع غزه غير قادرين على التعامل مع هؤلاء الاطفال، هدول عندهم مشكله في المصنع تبع الدم في النخاع، هدول بيحتاجوا لمستشفى عندها إمكانيات كبيرة عشان يقدروا يتعاملوا معاهم.

0: مستشفيات غزة لم تعد قادرة على تقديم الخدمة الطبية لآلاف المرضى والجرحى. العديد من المرضى توفوا نتيجة عدم تلقيهم العلاج في الوقت المناسب.
1: طفلين معاذ ومالك هما بحاجة لإجراء عملية حساسة. هذه العملية لا يمكن إجراءها في قطاع غزة في ظل الظروف التي نعيشها وفي ظل تدمير الممنهج للمنظومة الصحية. هنالك أكثر من 21 ألف مريض قد أتموا إجراء التحويل للعلاج بالخارج وبانتظار فرصة للإجلاء الطبي. هؤلاء المرضى من بينهم كبار السن، من بينهم أطفال، أكثر من 4100 طفل آخرين بحاجة للعلاج الطبي، بحاجة لفرصة للإجلاء والاستشفاء خارج قطاع غزة.
0: ومع استمرار تعطيل جهود الإغاثة وفرض حصار خانق يحول دون تلبية أبسط حاجات المرضى، يهدد الموت حياة آلاف الغزيين الذين يحتاجون إلى إجلاء طبي عاجل من القطاع.
1: معبر رفح منذ إغلاقه من 7 مايو من عام 2024 لأكثر من 18 شهراً أدى إلى تباطؤ شديد جداً في عملية إجلاء المرضى. يعني كل من تم إجلاؤهم خلال أكثر من

0: مع التطورات المتسارعة في المشهد الإقليمي واندلاع الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، ضيق الاحتلال الخناق على غزة. أعداد شاحنات المساعدات تناقصت بنسبة 80% بفعل الإغلاقات المتكررة للمعابر وفرض قيود ميدانية على عملها، وتوقفت عمليات الإجلاء الطبي للجرحى والمرضى. ممارسات تعكس بوضوح استغلال الحكومة الإسرائيلية التصعيد الإقليمي للتنصل من التزاماتها في المرحلة الثانية من اتفاق غزة.
1: إسرائيل تدخل سلع استهلاكية. القضية تكمن ليس في عدد الشاحنات الواردة إلى قطاع غزة، من المفترض أن يكون هناك عدد ونوع الأصناف الواردة إلى قطاع غزة. نحن لا نحتاج 600 شاحنة من المساعدات، تمام؟ نحن لا نحتاج 600 شاحنة من السكر والرز والسيرج والول. نحن نحتاج إلى كل ما هو مطلوب لعملية إعادة الإعمار. كل هذا نحن بحاجة إليه لتعود حياة المواطن إلى حياة طبيعية في قطاع غزة.
0: قد يكون مشهد الحرب على غزة اختلف ظاهرياً، لكن جوهر المأساة لم يتغير في شيء، فما زال سكان القطاع يعيشون معاناة تتفاقم تبعاتها كل يوم، وما بين إبادة ممنهجة وحرب صامتة، تبقى ممارسة الاحتلال العنصرية واقعاً يعيشه الفلسطينيون في كل زمان ومكان. روبا العجرمي، تراتي عربي، قطاع غزة.

right away.

0: السعودية تعلن عن تحالف بحري دولي لحماية الممرات البحرية، والحرس الثوري الإيراني يهاجم بالصواريخ مواقع في الكويت والأردن. أهلا بكم مشاهدينا لنشرة الأخبار من تلاتي عربي في إسطنبول، معكم حسام العشري وتتابعون فيها أيضا. أردوغان يؤكد استعداد أنقرة للمساهمة في المبادرات الهادفة لضمان سيادة لبنان، وعون يشدد على الشراكة مع تركيا لصناعة مستقبل المنطقة. استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة آخرين بهجمات إسرائيلية استهدفت شققا سكنية وخياما للنازحين في قطاع غزة. السلام عليكم. أعلنت وزارة الدفاع السعودية عن موافقة 4 دول على إنشاء تحالف بحري دفاعي يهدف إلى حماية حرية الملاحة في المنطقة. وأوضحت الوزارة أن المبادرة تستهدف صون التجارة العالمية ورفع مستوى التنسيق الدولي في مواجهة المخاطر البحرية. وأكدت الوزارة أن المشاركين ناقشوا الهيكل التنظيمي وترتيبات القيادة والسيطرة وآليات العمل المستقبلية للتحالف. وأفادت المملكة أن المبادرة تحافظ على حرية الملاحة والتجارة العالمية وتدعم العمل الدولي المشترك لمواجهة التهديدات البحرية. وأكد المجتمعون أن استكمال تأسيس التحالف سيدعم الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين ويعزز حماية الملاحة والتجارة العالمية. أدانت وزارة الخارجية الإيرانية موافقة الحكومة البلغارية على طلب الولايات المتحدة الأمريكية نشر طائرات عسكرية في قاعدة بيزمر الجوية. ودعا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي خلال اتصال هاتفي مع نظيرته البلغارية فيليسلافا بيتروفا إلى التراجع الفوري عن القرار. وأكد عراقجي أن طهران لن تتردد في الدفاع عن مصالحها وأمنها القومي في مواجهة أي اعتداء، مشددا على أن أي طرف يشارك في أي هجوم على إيران سيتحمل مسؤولية تبعاته وفق تعبيره. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية استهداف مجموعة واسعة جدا من الأهداف داخل إيران. وقالت وسائل إعلام إيرانية إن الهجمات الأمريكية أدت إلى مقتل 6 أشخاص بينهم 3 عناصر من الحرس الثوري الذي رد بقصف أهداف في الأردن والكويت، بينما أكدت باكستان أن المفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران لا تزال جارية رغم تصاعد المواجهات.
1: نذير عودة الحرب يضج في الأفق، قصف أمريكي واسع النطاق يضرب العمق الإيراني عقب ساعات من تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوجيه ضربة قوية. مناطق في خوزستان وهرمزغان وبوشهر وفارس وجزيرة قشم هزتها انفجارات مدوية غير مسبوقة، وسرعان ما هرعت فرق الإنقاذ لانتشال الضحايا ما بين قتيل وجريح، وسط حالة من الهلع أصابت الإيرانيين بعد فترة هدوء نسبي. القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم قالت إنها قصفت ما وصفته بمجموعة واسعة جدا من الأهداف داخل إيران، شملت مراكز قيادة عسكرية ومنشآت للصواريخ والطائرات المسيرة وعشرات الأهداف التابعة للحرس الثوري الإيراني، ردا وفق سنتكوم على الهجوم الإيراني الذي استهدف قوات أمريكية في الشرق الأوسط الثلاثاء الفائت. سنتكوم استعرضت أيضاً جاهزية نحو 50,000 جندي أمريكي ينتشرون حالياً في المنطقة لأي تطور محتمل. الحرس الثوري رد باستهداف مواقع يقول إنها قواعد أمريكية في الأردن والكويت اللتين أعلنتا تصدي دفاعاتهما الجوية لصواريخ ومسيرات قادمة من إيران. الحرس الثوري جدد تأكيده أن مضيق هرمز سيظل مغلقاً ما دامت الولايات المتحدة تواصل التهديدات والتدخلات في حركة الملاحة في المنطقة، محذراً واشنطن من الدفع نحو مزيد من التعقيد والتصعيد. وسط كل ذلك خرج المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية ليؤكد أن المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة لا تزال جارية رغم تصاعد المواجهة، تزامنا مع ما نقلته وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة أن قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر أعد لإيران خطة لشن حملة عقابية قد تستغرق نحو أسبوعين. سعيد محمود، تيريتي عربي.
0: استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نظيره اللبناني جوزيف عون بمراسم رسمية في المجمع الرئاسي في العاصمة أنقرة، وعقد الرئيسان اجتماعا لبحث العلاقات الثنائية بين تركيا ولبنان إلى جانب مناقشة عدد من القضايا الإقليمية في أول زيارة رسمية يجريها الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى تركيا. وقال الرئيس أردوغان أن بلاده ستواصل تقديم الدعم لتعزيز القدرات المؤسسية للبنان إلى جانب مواصلة مساعداتها الإنسانية والفنية. جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اللبناني جوزيف عون عقب لقائهما في المجمع الرئاسي في العاصمة أنقرة.
2: تتابع تركيا من كثب المبادرات الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء العدوان والاحتلال الإسرائيلي، وتؤكد استعدادها لتقديم كل ما بوسعها من دعم لإعادة إعمار جنوب لبنان إثر الهجمات الإسرائيلية، كما تؤكد استعدادها للمشاركة في جميع المبادرات الهادفة إلى ضمان سيادة لبنان بعد انسحاب القوة الدولية الحالية، ومواصلة دعمها لتعزيز القدرات المؤسسية للبنان إلى جانب استمرار مساعداتها الإنسانية والفنية الموجهة إليه.
0: من جهته قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن زيارته إلى تركيا تؤسس إلى مرحلة جديدة من العلاقات الثنائية والعمل المشترك، وشدد على مسؤولية البلدين في جعل هذه الشراكة طرفا فاعلا في صناعة مستقبل المنطقة.
3: تأتي هذه الزيارة في لحظة فارقة تعيد فيها منطقتنا رسم ملامح مستقبلها، ومن مسؤوليتنا أن نضمن أن تكون الشراكة اللبنانية التركية جزءاً من صناعة هذا المستقبل لا متفرجة عليه. لقد لمست لدى السيد الرئيس أردوغان رؤية واضحة وإرادة صادقة للارتقاء بعلاقات بلدينا إلى مستوى جديد من التعاون. وجدت رجل دولة يقرأ المنطقة بعمق ويدرك أن استقرار لبنان ليس شأناً لبنانياً وحده، بل هو جزء من استقرار المنطقة بأسرها. وأني على يقين بأن هذه الزيارة ستكون بداية مرحلة جديدة في العلاقات اللبنانية التركية، عنوانها الشراكة والثقة والعمل المشترك.
0: اجتمع وزير الدفاع التركي شارل جولر مع نائب رئيس وزراء مولدوفا وزير التنمية الاقتصادية والرقمية يوجين أوسموتشيسكو في أنقرة، وعقد في أنقرة الاجتماع الأول للتعاون في الصناعات الدفاعية بين تركيا ومولدوفا. وأفادت رئاسة الصناعات الدفاعية التركية أن الاجتماع الذي استضافه رئيسها خلوصي غورغون بحث فرص تطوير التعاون بين الجانبين ومجالات العمل المشتركة في قطاع الصناعات الدفاعية. إلى لبنان، فقد أفاد مراسل تراتي عربي أن غارة إسرائيلية استهدفت منطقة مشاع المنصوري في قضاء صور جنوب لبنان. وقالت مصادر محلية إن جنودا إسرائيليين برفقة آليات عسكرية جابوا بين منازل بلدة زوطر الشرقية في محافظة النبطية جنوب لبنان. ونقلت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي عن رئيس الأركان قوله إن الجيش قد يوسع نطاق عملياته إلى مناطق إضافية إذا اقتضت الحاجة، وأضاف أن الجيش على استعداد للتعامل مع أي تغيير في الوضع الراهن عبر سيناريوهات مختلفة. اتهم قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل إسرائيل بعرقلة انتشار قواته في جنوب لبنان، مؤكدا استعداد الجيش اللبناني للانتشار في جميع المناطق التي تنسحب منها القوات الإسرائيلية. وقال هيكل إن القوات الإسرائيلية تواصل اعتداءاتها وخروقاتها بما يعرقل جهود الجيش لتأمين عودة السكان إلى قراهم في الجنوب، مضيفا أن المؤسسة العسكرية تواصل تنفيذ مهام

0: ضبط الحدود ومكافحة الإرهاب والتهريب، وأكد أن الجيش يعمل على تعزيز قدراته بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة. استشهد 6 فلسطينيين بينهم طفلان وأصيب 35 آخرون معظمهم أطفال بقصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية باستشهاد 4 فلسطينيين بينهم طفلان وإصابة 13 آخرين بغارات إسرائيلية متفرقة، إذ استهدف شاب على دراجة هوائية في شارع الوحدة وتجمع للمدنيين وسط مدينة غزة، فيما نال قصف آخر خيمة للنازحين في المواصي غربا وشقة سكنية في مخيم البريش. نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي عملية تفجير في أحد المنازل واعتقلت شابين فلسطينيين خلال اقتحام مدينة طوباس في الضفة الغربية المحتلة. وبحسب مصادر محلية، تسللت وحدة إسرائيلية خاصة إلى مدينة طوباس وفجرت مركبة بجانب منزل لعائلة فلسطينية قبل أن تعتقل شابين. كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم العين غرب نابلس ودهمت منزلا في منطقة الجبل الشمالي في نابلس، وشملت الاقتحامات الإسرائيلية مدينة قلقيلية ومخيم قلانديا شمالي القدس المحتلة. أوقفت الشرطة البريطانية عددا من المتظاهرين أمام محكمة ويستمنستر في لندن تضامنا مع ناشطي فلسطين أكشن، تزامنا مع توقعات بتأجيل جلسات محاكماتهم بموجب قانون مكافحة الإرهاب.
1: يحتج هؤلاء النشطاء والمتظاهرون أمام محكمة الصلح في ويستمنستر في العاصمة البريطانية لندن على المراجعة القضائية التي يقوم بها القضاء البريطاني بحق مئات النشطاء من مؤيدي فلسطين والداعمين لفلسطين ضد حرب الإبادة والتجويع التي تشنها إسرائيل في غزة. القضية الأساس تتعلق بمجموعة اسمها فلسطين أكشن أو العمل من أجل فلسطين، التي كانت حظرتها الحكومة البريطانية وثبتت محكمة الاستئناف قرار الحظر هذا، ولا تزال القضية أمام القضاء البريطاني لمراجعتها. هنا الشرطة البريطانية أوقفت عددا من هؤلاء، تحديدا الذين رفعوا لافتات تؤيد فلسطين أكشن. الشرطة البريطانية كانت حذرت أي متظاهر من رفع شعار يؤيد هذه المجموعة فلسطين أكشن لأنها محظورة بحسب القانون البريطاني، لكن مؤيدي فلسطين يقولون إن ذلك انتقاص من حرية الرأي والتعبير. وبالعموم هذه القضية لا تزال تثير جدلا كبيرا في بريطانيا بين من يعتبر أن حق التظاهر من أجل فلسطين قد انتقصت منه الحكومة البريطانية، وبين من يصر على إعلاء الصوت ضد الإبادة الجماعية في غزة. وائل الحجار، تريث عربي، لندن.
0: أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إجراء تغييرات منهجية في هيئة الأركان العامة بهدف ضمان استجابة أسرع وتعزيز قدرات الألوية العسكرية على جبهات القتال. وأكد زيلينسكي أن بلاده تواصل تنفيذ ضربات بعيدة المدى ضد القوات الروسية مع تحديث قائمة الأهداف ذات الأولوية، وأشار إلى استمرار العمل مع شركاء كييف الأوروبيين على تأمين الصواريخ لأنظمة الدفاع الجوي. شهدت الحرب الروسية الأوكرانية تصعيدا ميدانيا جديدا بعدما شنت روسيا هجوما جويا واسعا استهدف مدنا عدة في أنحاء أوكرانيا، مخلفا قتلى وجرحى وأضرارا واسعة.
2: تصعيد جديد تشهده جبهات الحرب الروسية الأوكرانية خلال الساعات الماضية مع تنفيذ روسيا هجوما جويا واسع النطاق على أوكرانيا استخدمت فيه عشرات الصواريخ وقرابة 300 طائرة مسيرة، وأسفرت الضربات عن مقتل ما لا يقل عن 13 شخصا في مناطق عدة، فيما لا تزال عمليات الإنقاذ متواصلة لانتشال الضحايا والبحث عن مفقودين تحت أنقاض المباني المدمرة. وجاءت هذه الهجمات بالتزامن مع عودة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من الولايات المتحدة، حيث قال إن نظيره الأمريكي دونالد ترامب وافق على منح كييف تراخيص للحصول على صواريخ باتريوت. وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد حذر في وقت سابق من احتمال

0: ما لتعرض بلاده لغارات جوية واسعة، داعيا المواطنين للالتزام بإنذارات الغارات الجوية. وبعد الهجمات جدد مطالبته حلفاء أوكرانيا بتزويد كييف بمزيد من أنظمة وصواريخ باتريوت، مؤكدا أن البلاد تواجه نقصا حرجا في وسائل الدفاع الجوي. في المقابل أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استهدفت منشآت عسكرية إضافة إلى 3 سفن شحن، مؤكدة إسقاط أكثر من 250 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل. وامتدت تداعيات الحرب إلى بولندا، حيث دفعت وارسو بطائرات مقاتلة لتأمين مجالها الجوي، فيما فتحت السلطات تحقيقا بعد العثور على حفرة كبيرة وحطام جسم مجهول في منطقة لوبلين شرقي البلاد على بعد نحو 80 كيلومترا من الحدود الأوكرانية، وسط ترجيحات بارتباطه بالغارات الجوية الليلية. سياسيا أثارت الهجمات الروسية موجة إدانات أوروبية، فقد ندد رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا بالضربات الجوية التي استهدفت مدنا أوكرانية، معتبرا أنها تؤكد مجددا أن العدوان الروسي لم يعد يهدد أوكرانيا وحدها، بل بات يشكل تهديدا مباشرا لأمن أوروبا بأسرها. وتأتي هذه المواقف في وقت تواصل فيه كييف مطالبة حلفائها بتعزيز قدراتها الدفاعية، ولا سيما عبر تزويدها بمزيد من أنظمة الدفاع الجوي والصواريخ الاعتراضية، في ظل استمرار الهجمات الروسية المكثفة وعدم ظهور أي مؤشرات على قرب التوصل إلى وقف لإطلاق النار أو استئناف مفاوضات سلام جادة.
1: استهدف الجيش الإسرائيلي محيط منطقة تل الأحمر الشرقي في ريف القنيطرة في سوريا. وقالت وكالة الأنباء السورية سانا إن قوات الاحتلال أطلقت 3 قذائف مدفعية تجاه محيط المنطقة دون وقوع إصابات. تدخل سوريا مرحلة اقتصادية جديدة مع كسر التداول النقدي على الإصدار الجديد من العملات الورقية عقب انتهاء مهلة استبدال الفئات القديمة، في خطوة تضع الأسواق والمتعاملين أمام اختبار لمدى قدرة النشاط التجاري على التكيف وضمان استمرار التعاملات النقدية بسلاسة.
2: بانتهاء المهلة المحددة لاستبدال الأوراق النقدية القديمة بالعملة الجديدة، خطوة واحدة من أبرز خطوات عملية ضبط النقد في سوريا، لتبدأ مرحلة جديدة يقتصر فيها التداول على الإصدار الجديد من العملة. ويرى خبراء اقتصاديون أن نجاح هذه الخطوة لا يرتبط بإنجاز عملية الاستبدال فحسب، بل بمدى قدرتها على ضبط السوق وضمان سير التعاملات المالية بسلاسة.
3: على البنك المركزي أن يجد صيغة معينة إما للتمديد أو لفتح فروع البنك المركزي بكل المحافظات حصرا بالبنك المركزي لكي يقوم بعملية الاستبدال، لأن هذا الأمر سيؤثر على عمليات البيع والشراء وعملية تداول السلع وحتى غذاء المواطنين.
2: بعض المحال التجارية ومحطات الوقود امتنعت عن قبول الأوراق النقدية القديمة رغم بقائها سارية المفعول حتى انتهاء المهلة الرسمية، واقع أثار حالة من الارتباك ودفع كثيرين إلى التسابق لاستبدال ما بحوزتهم من أموال.
4: في بعض عالم بيقولونا روحوا مثل على الكازيات، بنروح على الكازيات ما بيرضوا، يقول لك ما في، على المكاتب الحوالات نفس الحكاية. يعني هلا عندي انا 1,000,000 داير من مكان لمكان مع حدا يرضى يتقبلون، عرفت شلون؟ والسرافيس ناس بترجع لك قديم، يوم بدك تعطيهم غير سرفيس تعطيه قديم ما بيرضى.
5: ايه والله ساووا ارباك كثير، صرنا 3 ايام السوق كثير كثير فيه قلة شغل، العالم مكتئبة، هذا اللي ما هو عملة جاي يستبدلها، هذا اللي ما هو عملة قديمة جاي يشتري اغراض ما حدا عم يشتري منه.
6: اثرت كثير على وضع السوق، والعالم مو عارفانه شو تعمل بالمصاري اللي معها، عم يروح يوقفوا من الساعه 5 على البنك ليبدلوا المصاري، وبيجوا الظهر مبدلين نصهم يا ما مبدلين، وشلت حركه السوق بالمره.
2: ومع دخول القرار حيز التنفيذ يقتصر التداول على الاوراق النقديه الجديده، فيما يترقب الشارع انعكاسات هذه الخطوه على التعاملات اليوميه.
7: مع انتهاء مهلة الاستبدال للعملة القديمة مخاوف من استمرار التحديات التي واجهها المواطنون خلال الأيام القادمة ما لم ترافق المرحلة الجديدة بإجراءات تضمن استقرار الأسواق وسلامة

0: سياسة التعامل بالعملة الجديدة. محمد الحريري، تيرتي عربي، دمشق.
1: وقع محافظ البنك المركزي التركي فاتح كرهان ونظيره السوري محمد صفوت رسلان وقعا اتفاق حساب وديعة بالليرة التركية. وقال المركزي التركي في بيان أن الاتفاق يهدف إلى فتح حساب وديعة بالليرة التركية باسم البنك المركزي السوري.
2: البنكان المركزيان التركي والسوري يتوصلان إلى اتفاق لتعزيز التعاون الفني والمؤسسي بينهما خلال زيارة أجراها رئيس البنك المركزي التركي فاتح كرهان إلى العاصمة السورية دمشق. الطرفان اتفقا على تقديم الدعم الفني لمصرف سوريا المركزي إلى جانب تسهيل المعاملات التجارية والمالية بين تركيا وسوريا. وأكد البنك المركزي التركي في بيان أن هذا الاتفاق يهدف إلى فتح حساب وديعة بالليرة التركية باسم البنك المركزي السوري لديه. وتعتبر الزيارة هي الأولى من نوعها على مستوى رئيس البنك المركزي التركي منذ عام 2010، وتعكس جانباً كبيراً من التعاون الاقتصادي بين البلدين الذي انتعش خلال الفترة الأخيرة، فعرفت عاصمة البلدين توافد المسؤولين من الجانبين وتوقيع العديد من الاتفاقيات في مختلف المجالات. وخلال النصف الأول من عام 2026 عرفت الصادرات التركية إلى سوريا ارتفاعاً بنسبة 26.4% لتصل إلى مليار وأكثر من 284 ملايين دولار. وصدرت تركيا إلى سوريا خلال الفترة الممتدة من يناير إلى يونيو من العام الجاري أكثر من 3 ملايين طن من المنتجات، كما حازت منطقة جنوب شرق الأناضول الحصة الأكبر من إجمالي الصادرات إلى سوريا. السوق السورية تواصل استعادة مكانتها لدى المصدرين الأتراك، حيث تعتبر أنقرة الداعم الاقتصادي الأبرز لسوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد. ومن شأن الاتفاق الجديد بين البنكين المركزيين أن يسهم في تنشيط التجارة ورفع حجم التبادل التجاري بين البلدين.
1: أكدت وزارة الدفاع التركية أن تعزيز التعاون مع العراق يمثل عاملا مهما لدعم الاستقرار الإقليمي وتعزيز جهود مكافحة الإرهاب. وقالت الوزارة أن زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى تركيا والاتفاقيات الموقعة برعاية الرئيس رجب طيب أردوغان من شأنها تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، مضيفة أن التنسيق مستمر في مجالات أمن الحدود والصناعات الدفاعية، وأشارت إلى تنامي التعاون بين أنقرة وبغداد في مجالي الاقتصاد والطاقة. عقد المجلس الوطني الليبي للحريات العامة وحقوق الإنسان عقد اجتماعا موسعا بتزامن مع إحياء اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالبشر، وذلك لإعلان إحالة النسخة النهائية لمشروع قانون مكافحة الإتجار بالبشر رسميا إلى مجلس النواب لاعتماده.
3: في دولة مثل ليبيا لا يزال الوضع الإنساني لنحو 3 ملايين مهاجر غير نظامي من نحو 50 جنسية مختلفة محفوفا بالمخاطر. يأتي ذلك ناتجة الأوضاع الأمنية الهشة التي تمر بها البلاد، إضافة إلى تكرار الانتهاكات التي يتعرض لها المهاجرون من التشكيلات العصابية التي تنشط في الاتجار بالبشر في ظل ضعف الحماية القانونية وتفشي ظواهر الاحتجاز القسري وممارسات التعذيب والإجبار على دفع الفدية.
4: مراقبة أوضاع مراكز إيواء المهاجرين، هذه كلها بجهد وتعاون دولي من الشركاء الدوليين، وأكيد خلال هذه الآليات الوطنية مع تعزيز قدرة السلطات الوطنية على التعاطي مع قضايا المهاجرين أكيد حيتحسن الوضع.
3: وبالتزامن مع إحياء اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، يعقد المجلس الوطني الليبي للحريات العامة وحقوق الإنسان اجتماعاً موسعاً بمشاركة ممثلين عن المنظمة الدولية للهجرة وأعضاء اللجنة الوطنية الفنية المعنية بإعداد مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر. اجتماع يأتي لإعلان إحالة النسخة النهائية لمشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر رسمياً على مجلس النواب لاعتماده.
5: نتطلع إلى المصادقة على هذا القانون وإن

0: الهيئة الوطنية لمكافحة التجار بالبشر. طبعا الظروف الآن هي ظروف ملتهبة داخل الوضع الليبي، ظروف متشظية، الأبعاد السياسية، الانقسامات، فدائما قضايا الهجرة هي قضايا معقدة ومؤلمة وخاصة للمواطن الليبي.
1: البنود النهائية للمشروع تهدف إلى تعزيز المنظومة التشريعية والمؤسسية لمواجهة هذه الجريمة وتوفير الحماية اللازمة للضحايا وملائمتها مع التشريعات والمعايير الدولية وضمان الاستجابة للمواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان ومكافحة الجريمة المنظمة. تعد خطوة إحالة قانون مكافحة الاتجار بالبشر على البرلمان لاعتمادها خطوة مهمة في طريق مكافحة الظاهرة، إلى أن الاختبار الحقيقي يكمن في ضمان محاسبة المتورطين ومرتكبي الجرائم والحد منها وتطبيق القانون. زياد الحجاجي، تلت عربي، طرابلس.
2: في الختام إليكم تذكير بأبرز العناوين. السعودية تعلن عن تحالف بحري دولي لحماية الممرات البحرية، والحرس الثوري الإيراني يهاجم بالصواريخ مواقع في الكويت والأردن. أردوغان يؤكد استعداد أنقرة للمساهمة في المبادرات الهادفة لضمان سيادة لبنان، وعون يشدد على الشراكة مع تركيا لصناعة مستقبل المنطقة. استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة آخرين بهجمات إسرائيلية استهدفت شققا سكنية وخيما للنازحين في قطاع غزة. النشرة انتهت، دمتم في أمان الله.

0: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
1: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائع؟
0: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
1: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصات، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم
2: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.
3: You have to hear this to believe this. The Israeli army, the IDF, is one of the most moral militaries in the world. It takes endless measures to prevent civilian casualties. Measures that no other army takes. You know the truth.

0: الضفة الغربية تنزف والمدنيون يدفعون ثمنا باهظا من أمنهم واستقرارهم وحياتهم اليومية. لا يمكن أن تصبح معاناة الإنسان مشهدا عابرا أو خبرا ينسى. حماية المدنيين ووقف الانتهاكات واحترام القانون الدولي الإنساني مسؤولية لا تتحمل التأجيل أكثر. بهذه الكلمات نبدأ حلقة اليوم التفاعل، فأهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام وتتابعون معنا اليوم. الاستيطان يتوسع في الضفة الغربية والتضييق على الفلسطينيين ينذر بانتفاضة ثالثة. مع اقتراب انتهاء المهلة لاستخدام العملة السورية القديمة، ازدحام أمام مراكز التبديل. إيلون ماسك يكشف نفسه وتنفجر بوجهه حملة تتهمه بكراهية الإسلام. نبدأ جولتنا أيها الأحبة من الضفة الغربية المحتلة التي باتت الصفيحة الأكثر سخونة في فلسطين، فلا يكاد يمر يوما دون اعتداءات وانتهاكات أثقلت كاهل أصحاب الأرض. فالمستوطنون في الواجهة ومن خلفهم كل مؤسسات الحكومة الإسرائيلية سعيا للتضييق على من تبقى من الفلسطينيين الصامدين. وزير الدفاع الإسرائيلي ياسرائيل كاتس مؤخرا أعلن توسيع العملية العسكرية في الضفة الغربية مطالبا بإنشاء مخيم جديد للمستوطنين. نشاهد.
1: هذه سياسة تهجير وانتقام من شعبنا، لكن احنا ان شاء الله صامدين، بنرحلش، بنضل هان، احنا باكين ان شاء الله. هم بيزولوا، هم ان شاء الله بيزولوا من قريب.

0: حكومة الاحتلال تتعامل إذن مع الضفة الغربية على أنها جزء من إسرائيل وتساعد المستوطنين لتحقيق ذلك، وهو ما أكده وزير المالية الإسرائيلي بسالئيل سموتريتش بقوله أن إسرائيل تعمل على أساس أن الضفة جزء لا يتجزأ منها. تلك الجرأة دفعت المستوطنين لممارسة العنف المتزايد ضد أهل الضفة، وهذا جزء منها.
1: اطلع من هون يقولولنا، منفعش انت تتمكوا هون. الجنود خلوا المستوطنين يضربوني بالعامد، هم يحطوا اغاني ويجي يضربوا عشان ما حداش يسمع للصياح وهي الاصوات. بدنا ايانا بس بمشاكل، نفيق على مشاكل وننام على مشاكل وقصص. أنا أخذوني من هون من شارع الشلالة، أخذوني جوا على المعسكر، وهم أخذيني أخذوني جوا ضربوني، عرفت؟

هو ما بيش يضربوا يكلموا عشان التصوير وبصوروا اليهود والصحفيه بصوروا اليهود يعني. قال لهم ممنوع ولا واحد يضربوهم. دخلوني جوا من الساعة 4 إلى الساعة 2 وأنا ضارب. يحطوا أغاني.

0: ولا واحد فيكم من الشباب من سكان المنطقة ولا واحد يتم هون، يعني حاولوا اقطعوها تعدوش هون. الجنود خلوا المستوطنين يضربوني بالعامد، هم من نفسهم فيهم عرف خلص بدهمش حدا يتمهم هون في المنطقة، يعني من نفس المنطقة وسكان المنطقة بدهمش حدا عرف، يعني من طريقة نفسهم والضباط نفسهم اطلع من هون يقولولنا ينفعش انت تتمكوا هون عرف، كل ما نشوفكم كل ما تسووا اشي بدنا ناخدكم ونضربكم ونروحكم عبال ما تزهق وتطلع من المنطقة هاي.
1: مع أبشع الظلم ولأن لغة الأرقام أدق، فهذه بيانات وثقتها حكومة الاحتلال حول تزايد حالات العنف من قبل المستوطنين في الضفة الغربية. شاهدوا معي.

هذا وتداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعدد من المستوطنين وهم يشعلون النيران في سيارة مواطن فلسطيني عقب اقتحامهم منطقة أبو نجيم شرق بيت لحم بالضفة الغربية. نتابع معاً.

0: مفوضية الأمم المتحدة أدانت الاعتداءات المستمرة من قبل المستوطنين في الضفة، وجاء في بيان لها إن أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون وتوسيع نطاق ضم الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية يزيد الوضع سوءا ويجب إنهاء هذه الأعمال فورا. أما الإعلامية هالة غوراني فقد أدانت ما يحدث في الضفة الغربية معتبرة أنها ليست مجرد حوادث فردية بل مخطط منظم لحرق القرى وتشريد الفلسطينيين. شاهدوا معي.
1: It's becoming increasingly clear that what is unfolding across the occupied West Bank is not a series of isolated incidents, but a coordinated campaign of settler violence against Palestinians, often carried out with the full backing and protection of the Israeli government. Armed groups of settlers living in outposts built on land taken from Palestinians and illegal under international law are moving from village to village, torching homes and cars, killing livestock, and terrorizing entire communities. I've seen the aftermath of these attacks myself. I've interviewed the families of Palestinians killed by Israelis who almost never receive justice and are given no right to defend themselves.
0: تفاعل واسع أيها الأحباء على منصات التواصل الاجتماعي مع تأزم الوضع بالضفة الغربية، ونقرأ بعض التعليقات ونبدأ مع تامر. شاهدوا معي. إذن تامر يقول: طفح الكيل ولم يعد الفلسطينيون يحتملون الإرهاب الإسرائيلي والهجمات اليومية في الضفة الغربية. أما أحمد بن راشد السعيد فيقول: لم يعد الإرهاب الاستيطاني في الضفة الغربية مجرد اعتداءات متفرقة، بل غدت سياسات ممنهجة يغذيها تسليح مكثف للمستوطنين الذين يساندهم جيش الاحتلال. أما حازم فيقول: يتعرض الفلسطينيون لهجمات مستمرة يوميا في الضفة الغربية، ومع ذلك يمر معظمها بصمت، مع أن الحقيقة يجب أن ترى وتسمع. في سباق مع الوقت للتخلص من الأوراق النقدية القديمة، تصل اليوم 30 يوليو المهلة الأخيرة التي حددها مصرف سوريا المركزي لاستبدال الأوراق النقدية القديمة بالعملة الجديدة، وقد سبق أن

0: حدد المصرف المهلة شهرا إضافيا بعدما كان من المقرر أن تنتهي في الأول من يوليو. ومع اقتراب انتهاء المهلة ازدادت طوابير الانتظار أمام المصارف ومكاتب البريد ومراكز الاستبدال لتبديل ما تبقى من الأوراق النقدية القديمة. شاهدوا معي.
1: عشرة مليون بس، وصلنا من 5 الصبح نجيب المدير كله ليش عاطي الدور ثاني، يقول والله ما اعطي وضرب الناس ببعضها كل هالكم مش 10 مليون.
0: لكن هذه العملية لم تخلو من صعوبات أربكت الأسواق وأثرت على الحركة التجارية في عدد من المحافظات، إذ رفضت بعض المحال التجارية ومحطات الوقود وسائقو وسائل النقل العام التعامل بالعملة القديمة رغم بقائها قانونية حتى نهاية المهلة. وأدى نقص السيولة من العملة الجديدة وعدم توفر الفئات الصغيرة إلى صعوبة إعادة باقي المبالغ، ما تسبب بخلافات متكررة بين البائعين والزبائن وأربك عمليات البيع والشراء. كما اضطر بعض المواطنين إلى التنقل بين أكثر من مركز استبدال بسبب الازدحام أو عدم توفر السيولة الكافية، فيما لجأ آخرون إلى مكاتب الصرافة لتبديل ما بحوزتهم من أوراق نقدية. وعلى منصات التواصل الاجتماعي تفاعل السوريون بشكل واسع مع مشاهد الازدحام واقتراب انتهاء المهلة، معبرين عن قلقهم من تأثير الانتقال إلى العملة الجديدة على أسعار السلع وحركة البيع والشراء في الأسواق. شاهدوا معي.
2: نعم عم ناخذ جديدة، ونعم امبارح شغلنا كله تعطل، يا ما منزلين ركاب يا ما مطالعين ركاب ببلاش، اللي قال لك ما معي جديد اتكل على الاطلاع، واللي لا يجينا بمناترة وكذا بتعرف انت هيك تفضل انزل، لانه شو بدنا نساوي؟
3: اليوم ما بياخذوا عملة قديمة طاولة بتعطي بلا ما باخذ. فتحوا صراف هون باب الجنين بياخد 10% بس، يعني اليوم قال لك قديمة شو بدك تطلع؟ قال لك انا معي قديمة، طلعت شو بيسرجع القديمة جديدة ارجع ما باخذ مثلا، سببت أزمة.
4: هلا شوف لك انا عمليا عم بعطيهم عملة قديمة ما بعرف ياخذوها، فما عم ياخذوها، لذلك طيب منين بدنا نجيب عملة جديدة؟
5: صار في شوية أزمة، يعني في ناس لسه عندها قديم عم يعطينا قديم ونحن ما فينا نصرف القديم، هي مشكلة يعني. ومشكلة فئة الخمس ليرات ما نزلت كمان عملت لنا مشكلة يعني، يعني واحد نحن أجرنا 2500 مثلا، يعني 30 ليرة، قصدي 25 ليرة، واحد يعطيك 30 ليرة بدك ترجع له 5.
0: وفي المقابل أعلن مصرف سوريا المركزي اتخاذ إجراءات لتسهيل عملية الاستبدال، كما مددت المؤسسة السورية للبريد ساعات العمل في مكاتبها حتى 6 مساء خلال اليوم الأخير من المهلة. نشاهد كيف تتم عملية التخلص من العملة القديمة.
6: اليوم بدأت تنتلف هاي العملة وبدأت مراحل الإتلاف عن طريق المصرف المركزي وجهاز الرقابة المالية الصبر. فبنشوف نحن حاليا عملية إتلاف العملة بشار الأسد وصوره إلى غير رجعة في سوريا.
0: هذا وأكدت مؤسسة البريد أنها ستودع قيمة الأوراق القديمة في حسابات شام كاش عند عدم توفير سيولة نقدية جديدة في بعض المكاتب. وبانتهاء المهلة اليوم تصبح الأوراق النقدية القديمة خارج التداول اعتبارا من يوم غد، على أن تستمر عمليات سحبها لمدة 5 سنوات حصرا عبر مصرف سوريا المركزي. إذن أيها الأحبة، كيف تفاعل السوريون في منصات التواصل الاجتماعي مع آلية استبدال العملة الجديدة بالقديمة؟ ونقرأ بعض التعليقات ونبدأ مع عبد الوهاب. شاهدوا معي. إذن عبد الوهاب يقول: رهاب العملة القديمة، الجميع يخشى حيازتها ويحاول تمريرها إلى غيره، لا السيرفيس ولا الدكان ولا البسطة قبلوا أن يأخذوا مني عملة قديمة رغم أن الكتلة النقدية ما تزال كبيرة في السوق. خضر يقول: كان يفترض بالمصرف المركزي معالجة الآثار التي قد تلحق بالتوقف عن استقبال العملة الجديدة من خلال زيادة الكتلة النقدية في السوق وزيادة عدد مكاتب الصرافة أو البنوك. أما منهل فيقول: ترفض المحال التجارية ومحطات الوقود التعامل بالعملة القديمة بسبب صعوبات استبدالها لاحقا.

0: الأمر الذي تسبب بشل قدرة المواطنين على الشراء. أما عبد الله رحال فيقول استبدال العملة عملية وطنية ونقدية كبرى، ونجاحها لا يقاس فقط بنسبة الأوراق التي جرى سحبها، بل بقدرة الدولة على حماية آخر مواطن يحمل ورقة نقدية قانونية قديمة. من جديد، رجل الأعمال الأغنى في العالم إيلون ماسك، إذن أيها الأحبة، يثير الجدل ويتصدر قائمة الموضوعات الأكثر تفاعلاً على منصات التواصل الاجتماعي. والسبب هذا المقطع الذي انتشر له منذ عدة أيام، لكنه حتى اليوم ما زال يثير التفاعل والجدل. ففي هذا المقطع يدافع ماسك عن اليمين المتطرف، حيث أكد خلال حواره مع صحيفة الإيكونوميست البريطانية أن ما ينشر عنهم مضلل، هكذا يرى ماسك. وفي المقابل لم يخفي ماسك عنصريته تجاه المسلمين، حيث قام بالربط بين المسلمين وبين بعض التصرفات غير الأخلاقية. نشاهد معا ماذا قال.
1: I'm against the imposition of rules and laws that are contrary to what we've come to accept in the West.

0: مجلة إيكونوميست قدمت تحليلاً عقب لقائها مع إيلون، وصفة إياه بالمتعصب في آرائه وأنه شخصية مثيرة للجدل، فيما رفضت رئيسة تحرير المجلة تصريحات ماسك التي يقدم من خلالها صورة مضللة للمتابعين بقولها أنه ينشر صورة مضللة عن المسلمين. ولأن اللقاء كان أشبه بالمواجهة فلم يعجب طبعا ماسك، فخرج واصفا رئيس التحرير الصحيفة بالخائنة. لكن التعليقات جاءت منصفة بشكل كبير لمقدمة اللقاء، ويبدو أن تداعيات المقابلة كانت أبرز وأهم من المقابلة ذاتها، ما دفع مهدي حسن الصحفي البريطاني المعروف للخروج والرد على تصريحات ماسك، حيث كشف مهدي عن الأسماء الأبرز في اليمين المتطرف والتي يدعمها ويمولها إيلون ماسك. نشاهد.
1: And on the Muslim line, thank you, Zanny Minton-Beddoes. Too many journalists ignore the anti-Muslim rhetoric at the heart of the Musk movement and support for the far right. This is a man who funds Tommy Robinson, who supported Rupert Lowe, two of the most anti-Muslim voices in the UK, if not the West. And when he's asked this straight question, are you anti-Muslim? All he has to say is, no, I'm not. All he has to say was, I'm against anti-Muslim prejudice. All he has to say was, oh, I'm against criminals. I'm against extremists. That's all he had to say, Piers. But he couldn't do it. Instead, he says, I'm against people who have antithetical views coming into this country. I'm against rape and murder, suggesting Muslims are all guilty of rape and murder. Can you imagine if somebody asked Elon Musk or anyone prominent, are you anti-Jewish? And they didn't just say no. They said, well, I'm against people with different views. I'm against rape and murder. It's an outrageously bigoted thing to say by the richest man in the world. I'm glad she asked it. I'm sad that not enough journalists have followed up on that fact. That Elon Musk, the top donor to the Republican Party and Donald Trump, the richest man in the world, the owner of one of the most influential messaging platforms, is an anti-Muslim bigot. And that's not me calling.
0: ولا يخفى عليكم أعزائي المشاهدين أنه بحركة بسيطة وبحث بسيط على محرك جوجل يتبين لكم الكثير من التصريحات العنصرية التي يطلقها ماسك تجاه المسلمين من حين إلى آخر للأسف. الآن إلى تعليقات رواد منصات التواصل الاجتماعي حول هذا الموضوع، والبداية من جوني، شاهدوا معي. إذن جوني يقول هذا رجل خطير ويجب إيقافه عن إطلاق أي تصريحات. أما مختار فيقول إيلون ماسك عنصري وكاره للإسلام، كلنا نعلم ذلك، ولهذا السبب هو يمول تومي روبنسون وروبرت لوي. أما محمد حسن فيقول كلام غريب جدا من إيلون ماسك، أرى أن حديثه لا يرقى لمستوى ذكاء رجل مثله، وأن هذا الفيديو سيتم استخدامه ضده في مواقف عديدة.

مستقبلاً. غضب يعم منصات التواصل العربية والعالمية بسبب صورة نشرتها مجندة إسرائيلية رفقة صديقتها مع أسير فلسطيني معصوب العينين. نتابع القصة.

0: في الفيديو التالي نتابع مصير الناشطين في قضية تسمى أولم 5، والذين استهدفوا شركة تنتج معدات عسكرية تصدر إلى إسرائيل من مدينة أولم الألمانية. نتابع معا.
1: We are not the terrorists. The real terrorists are those that drop the bomb.

0: justice, honesty, even integrity in the way people are behaving, it's just absent in this courtroom. And, you know, it's our five loved ones.
1: آدم هاربر ناشط أمريكي كان يسافر مرتديا قميص عليه عبارة إسرائيل تقتل طفلا كل 30 دقيقة للتعبير عن تضامنه مع الفلسطينيين، ولكن السلطات الأمريكية مؤخرا ألغت عضويته في برنامج التفتيش السريع الذي يسهل إجراءات السفر، فها هو ينشر فيديو جديد ويعلق على هذا الموضوع، نشاهد معا.
2: Won't give me a reason, took my global ID. My wife, children got through. They didn't lose theirs, so it'd only be one thing, you know, you speak up too much truth. Look at that. First Amendment's already in jeopardy. Absolutely disgusting. And what am I supposed to go back to my way of thinking 2-3 years ago when I did believe Israel was our ally? I was not brainwashed, now I'm brainwashed. So you know, just try to unlearn everything I've learned over the past 2-3 years and just go back to my limited way of thinking that Israel is our ally and they're just defending themselves. Come on.
1: بهذا نصل وإياكم مشاهدين الأحباء إلى ختام هذه الحلقة من برنامج تفاعل، على أمل اللقاء بكم من جديد. تقبلوا تحياتي وتحيات كل فريق العمل، في أمان الله وإلى اللقاء.

0: في عالم تتسارع فيه الأحداث
1: نقترب أكثر
0: من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى،
1: وسياسة تفهم من داخل المشهد،
0: وقصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة.
1: القصة وما فيها.
2: في منطقة تموج بالمتغيرات والمواجهات، تتسارع الأحداث وتتضارب المواقف، أزمات ومواجهات وحروب. نقف لنختبر صدقية الخبر ولنسبر أغوار الأحداث، نحلل، نحاور، ونحتفظ بحرية إبداء الرأي ولا نصادره، ليكون لنا عند كل تفصيل وخبر وقفة. برنامج ولنا وقفة يومياً على شاشة تي ار تي عربي في الأوقات التالية.

0: السعودية تعلن عن تحالف بحري دولي لحماية الممرات البحرية. والحرس الثوري الإيراني يهاجم بالصواريخ مواقع في الكويت والأردن. أهلا بكم مشاهدينا لنشرة الأخبار من تراتي عربي في إسطنبول، معكم حسام العشري وتتابعونا فيها أيضا. أردوغان يؤكد استعداد أنقرة للمساهمة في المبادرات الهادفة لضمان سيادة لبنان، وعون يشدد على الشراكة مع تركيا لصناعة مستقبل المنطقة. استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة آخرين بهجمات إسرائيلية استهدفت شققا سكنية وخياما للنازحين في قطاع غزة. السلام عليكم. أعلنت وزارة الدفاع السعودية عن موافقة 4 دول على إنشاء تحالف بحري دفاعي يهدف إلى حماية حرية الملاحة في المنطقة. أوضحت الوزارة أن المبادرة تستهدف صون التجارة العالمية ورفع مستوى التنسيق الدولي في مواجهة المخاطر البحرية، وأكدت أن المشاركين ناقشوا الهيكل التنظيمي وترتيبات القيادة والسيطرة وآليات العمل المستقبلية للتحالف. وأفادت المملكة أن المبادرة تحافظ على حرية الملاحة والتجارة العالمية وأيضا على العمل المشترك الدولي لمواجهة التهديدات البحرية. وأكد المجتمعون أن استكمال تأسيس التحالف سيدعم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي ويعزز حماية الملاحة والتجارة العالمية. أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي أن بغداد لم تكن على علم مسبق بالضربات الأمريكية السعودية التي استهدفت مقرات للحشد الشعبي، وأضاف في مقابلة تلفزيونية أن السلطات العراقية لم تمنح أي موافقة لأي جهة كانت لتنفيذ اعتداءات على مواقع معينة أو جماعات محددة، مشددا على أنها لن تسمح بأن تكون الأرض العراقية مسرحا لعمليات عسكرية أو منطلقا للاعتداء على دول الجوار. أدانت وزارة الخارجية الإيرانية موافقة الحكومة البلغارية على طلب الولايات المتحدة الأمريكية نشر طائرات عسكرية في قاعدة بيزمر الجوية. ودعا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في اتصال هاتفي مع نظيرته البلغارية فيليسلافا بيتروفا إلى التراجع الفوري عن القرار. وأكد عراقجي أن طهران لن تتردد في الدفاع عن مصالحها وأمنها القومي في مواجهة أي اعتداء، مشيرا إلى أن أي طرف يشارك في أي هجوم على إيران سيتحمل مسؤولية تبعاته وفق تعبيره. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية استهداف مجموعة واسعة جدا من الأهداف داخل إيران. وقالت وسائل إعلام إيرانية أن الهجمات الأمريكية أدت إلى مقتل 6 أشخاص بينهم 3 عناصر من الحرس الثوري الذي رد بقصف أهداف في الأردن والكويت، بينما أكدت باكستان أن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران لا تزال جارية رغم تصاعد المواجهات.
1: نذير عودة الحرب يضج في الأفق، قصف أمريكي واسع النطاق يضرب العمق الإيراني عقب ساعات من تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوجيه ضربة قوية. مناطق في خوزستان وهرمزغان

0: غير مسبوقة، وسرعان ما هرعت فرق الإنقاذ لانتشال الضحايا ما بين قتيل وجريح، وسط حالة من الهلع أصابت الإيرانيين بعد فترة هدوء نسبي. القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم قالت إنها قصفت ما وصفته بمجموعة واسعة جداً من الأهداف داخل إيران، شملت مراكز قيادة عسكرية ومنشآت للصواريخ والطائرات المسيرة وعشرات الأهداف التابعة للحرس الثوري الإيراني، رداً وفق سنتكوم على الهجوم الإيراني الذي استهدف قوات أمريكية في الشرق الأوسط الثلاثاء الفائت. سنتكوم استعرضت أيضاً جاهزية نحو 50,000 جندي أمريكي ينتشرون حالياً في المنطقة لأي تطور محتمل. الحرس الثوري رد باستهداف مواقع يقول إنها قواعد أمريكية في الأردن والكويت اللتين أعلنتا تصدي دفاعاتهما الجوية لصواريخ ومسيرات قادمة من إيران. الحرس الثوري جدد تأكيده أن مضيق هرمز سيظل مغلقاً ما دامت الولايات المتحدة تواصل التهديدات والتدخلات في حركة الملاحة في المنطقة، محذراً واشنطن من الدفع نحو مزيد من التعقيد والتصعيد. وسط كل ذلك خرج المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية ليؤكد أن المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة لا تزال جارية رغم تصاعد المواجهة، تزامناً مع ما نقلته وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة أن قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر أعد لإيران خطة لشن حملة عقابية قد تستغرق نحو أسبوعين. سعيد محمود، تيريتي عربي.
1: استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نظيره اللبناني جوزيف عون بمراسم رسمية في المجمع الرئاسي في العاصمة أنقرة، وعقد الرئيسان اجتماعا لبحث العلاقات الثنائية بين تركيا ولبنان إلى جانب مناقشة عدد من القضايا الإقليمية في أول زيارة رسمية يجريها الرئيس اللبناني إلى تركيا. هذا وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا ستواصل دعم لبنان لتعزيز قدراته المؤسسية إلى جانب مواصلة مساعداتها الإنسانية والفنية. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مع نظيره اللبناني جوزيف عون عقب لقائهما في المجمع الرئاسي في العاصمة أنقرة.
2: تتابع تركيا من كثب المبادرات الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء العدوان والاحتلال الإسرائيلي، وتؤكد استعدادها لتقديم كل ما بوسعها من دعم لإعادة إعمار جنوب لبنان إثر الهجمات الإسرائيلية، كما تؤكد استعدادها للمشاركة في جميع المبادرات الهادفة إلى ضمان سيادة لبنان بعد انسحاب القوة الدولية الحالية، ومواصلة دعمها لتعزيز القدرات المؤسسية للبنان إلى جانب استمرار مساعداتها الإنسانية والفنية الموجهة إليه.
1: من جهته قال الرئيس اللبناني إن زيارته إلى تركيا تؤسس لمرحلة جديدة من العلاقات الثنائية والعمل المشترك، وشدد على مسؤولية البلدين في جعل هذه الشراكة طرفاً فاعلاً في صناعة مستقبل المنطقة.
3: واليوم تأتي هذه الزيارة في لحظة فارقة تعيد فيها منطقتنا رسم ملامح مستقبلها، ومن مسؤوليتنا أن نضمن أن تكون الشراكة اللبنانية التركية جزءاً من صناعة هذا المستقبل لا متفرجة عليه. لقد لمست لدى السيد الرئيس أردوغان رؤية واضحة وإرادة صادقة للارتقاء بعلاقات بلدينا إلى مستوى جديد من التعاون. وجدت رجل دولة يقرأ المنطقة بعمق ويدرك أن استقرار لبنان ليس شأناً لبنانياً وحده، بل هو جزء من استقرار المنطقة بأسرها. وأني على يقين بأن هذه الزيارة ستكون بداية مرحلة جديدة في العلاقات اللبنانية التركية، عنوانها الشراكة والثقة والعمل المشترك.
1: اجتمع وزير الدفاع التركي شارل جولر مع نائب رئيس وزراء مولدوفا وزير التنمية الاقتصادية والرقمنة يوجين أوسموتشيسكو في أنقرة، وعقد في أنقرة الاجتماع الأول للتعاون

التعاون في الصناعات الدفاعية بين تركيا ومولدوفا. وأفادت رئاسة الصناعات الدفاعية التركية أن الاجتماع الذي استضافه رئيسها خلوصي جورجون بحث فرص تطوير التعاون بين الجانبين ومجالات العمل المشتركة في قطاع الصناعات الدفاعية. أفاد مراسل تلتي عربي أن غارة إسرائيلية استهدفت منطقة مشاع المنصوري في قضاء صور جنوب لبنان. وقالت مصادر محلية إن جنودا إسرائيليين برفقة آليات عسكرية جابوا بين منازل بلدة زوطر الشرقية في محافظة النبطية جنوب لبنان. ونقلت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي عن رئيس الأركان قوله إن الجيش قد يوسع نطاق عملياته إلى مناطق إضافية إذا لزم الأمر. وأضاف أن الجيش على استعداد للتعامل مع أي تغيير في الوضع الراهن عبر سيناريوهات مختلفة وفق تعبيره. اتهم قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل إسرائيل بعرقلة انتشار قواته في جنوب لبنان، مؤكدا استعداد الجيش اللبناني للانتشار في جميع المناطق التي تنسحب منها القوات الإسرائيلية. وقال هيكل إن القوات الإسرائيلية تواصل اعتداءاتها وخروقاتها بما يعرقل جهود الجيش لتأمين عودة السكان إلى قراهم في الجنوب. وأضاف أن المؤسسة العسكرية تواصل تنفيذ مهام ضبط الحدود ومكافحة الإرهاب والتهريب. وأكد أن الجيش يعمل على تعزيز قدراته بالتعاون

0: استشهد 6 فلسطينيين بينهم طفلان وأصيب 35 آخرون معظمهم أطفال بقصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية باستشهاد 4 فلسطينيين بينهم طفلان وإصابة 13 آخرين بغارات إسرائيلية متفرقة، إذ استهدف شاب على دراجة هوائية في شارع الوحدة واستهدف تجمع للمدنيين وسط مدينة غزة، فيما نال قصف آخر خيمة للنازحين في المواصي غربا وشقة سكنية في مخيم البريش. أوقفت الشرطة البريطانية مجموعة من المتظاهرين أمام محكمة ويستمنستر في لندن تضامنا مع ناشطي فلسطين أكشن، ويأتي ذلك بالتزامن مع توقعات بتأجيل جلسات محاكماتهم بموجب قانون مكافحة الإرهاب.
1: يحتج هؤلاء النشطاء والمتظاهرون أمام محكمة الصلح في ويستمنستر في العاصمة البريطانية لندن على المراجعة القضائية التي يقوم بها القضاء البريطاني بحق مئات النشطاء من مؤيدي فلسطين والداعمين لفلسطين ضد حرب الإبادة والتجويع التي تشنها إسرائيل في غزة. القضية الأساس تتعلق بمجموعة اسمها فلسطين أكشن أو العمل من أجل فلسطين، التي كانت حظرتها الحكومة البريطانية وثبتت محكمة الاستئناف قرار الحظر هذا، ولا تزال القضية أمام القضاء البريطاني لمراجعتها. هنا الشرطة البريطانية أوقفت عددا من هؤلاء، تحديدا الذين رفعوا لافتات تؤيد فلسطين أكشن. الشرطة البريطانية كانت حذرت أي متظاهر من رفع شعار يؤيد هذه المجموعة فلسطين أكشن لأنها محظورة بحسب القانون البريطاني، لكن مؤيدي فلسطين يقولون إن ذلك انتقاص من حرية الرأي والتعبير. وبالعموم هذه القضية لا تزال تثير جدلا كبيرا في بريطانيا بين من يعتبر أن حق التظاهر من أجل فلسطين قد انتقصت منه الحكومة البريطانية، وبين من يصر على إعلاء الصوت ضد الإبادة الجماعية في غزة. وائل الحجار، تريث عربي، لندن.
0: أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إجراء تغييرات منهجية في هيئة الأركان العامة لضمان استجابة أسرع وتعزيز قدرات الألوية العسكرية على جبهات القتال. وأكد زيلينسكي أن بلاده تواصل تنفيذ ضربات بعيدة المدى ضد القوات الروسية مع تحديث قائمة الأهداف ذات الأولوية، مشيرا إلى استمرار العمل مع شركاء كييف الأوروبيين على تأمين صواريخ لأنظمة الدفاع الجوي. شهدت الحرب الروسية الأوكرانية تصعيدا ميدانيا جديدا بعدما شنت روسيا هجوما جويا واسعا استهدف مدنا عدة في أنحاء أوكرانيا، مخلفا قتلى وجرحى وأضرارا واسعة.
2: تصعيد جديد تشهده جبهات الحرب الروسية الأوكرانية خلال الساعات الماضية مع تنفيذ روسيا هجوما جويا واسع النطاق على أوكرانيا استخدمت فيه عشرات الصواريخ وقرابة 300 طائرة مسيرة، وأسفرت الضربات عن مقتل ما لا يقل عن 13 شخصا في مناطق عدة، فيما لا تزال عمليات الإنقاذ متواصلة لانتشال الضحايا والبحث عن مفقودين تحت أنقاض المباني المدمرة. وجاءت هذه الهجمات بالتزامن مع عودة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من الولايات المتحدة، حيث قال إن نظيره الأمريكي دونالد ترامب وافق على منح كييف تراخيص للحصول على صواريخ باتريوت. وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد حذر في وقت سابق من احتمال تعرض بلاده لغارات جوية واسعة، داعيا المواطنين للالتزام بإنذارات الغارات الجوية. وبعد الهجمات جدد مطالبته حلفاء أوكرانيا بتزويد كييف بمزيد من أنظمة وصواريخ باتريوت، مؤكدا أن البلاد تواجه نقصا حرجا في وسائل الدفاع الجوي. في المقابل أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استهدفت منشآت عسكرية إضافة إلى 3 سفن شحن، مؤكدة إسقاط أكثر من 250 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل. وامتدت تداعيات الحرب إلى بولندا، حيث دفعت وارسو بطائرات مقاتلة لتأمين مجالها الجوي، فيما فتحت السلطات تحقيقاً بعد العثور على حفرة كبيرة وحطام جسم مجهول في منطقة لوبلين شرقي البلاد على بعد نحو 80 كيلومتراً من الحدود الأوكرانية، وسط ترجيحات بارتباطه بالغارات الجوية الليلية. سياسياً أثارت الهجمات الروسية موجة إدانات أوروبية

0: فقد نادد رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا بالضربات الجوية التي استهدفت مدنا أوكرانية، معتبرا أنها تؤكد مجددا أن العدوان الروسي لم يعد يهدد أوكرانيا وحدها، بل بات يشكل تهديدا مباشرا لأمن أوروبا بأسرها. وتأتي هذه المواقف في وقت تواصل فيه كييف مطالبة حلفائها بتعزيز قدراتها الدفاعية، ولا سيما عبر تزويدها بمزيد من أنظمة الدفاع الجوي والصواريخ الاعتراضية، في ظل استمرار الهجمات الروسية المكثفة وعدم ظهور أي مؤشرات على قرب التوصل إلى وقف لإطلاق النار أو استئناف مفاوضات سلام جادة.
1: استهدف الجيش الإسرائيلي محيط منطقة تل الأحمر الشرقي في ريف القنيطرة في سوريا، وقالت وكالة الأنباء السورية سانا إن قوات الاحتلال أطلقت 3 قذائف مدفعية تجاه محيط المنطقة دون وقوع إصابات. تدخل سوريا مرحلة اقتصادية جديدة مع قصر التداول النقدي على الإصدار الجديد من العملات الورقية عقب انتهاء مهلة استبدال الفئات القديمة، في خطوة تضع الأسواق والمتعاملين أمام اختبار لمدى قدرة النشاط التجاري على التكيف وعلى ضمان استمرار التعاملات النقدية بسلاسة.
2: بانتهاء المهلة المحددة لاستبدال الأوراق النقدية القديمة بالعملة الجديدة، تطوى واحدة من أبرز خطوات عملية ضبط النقد في سوريا، لتبدأ مرحلة جديدة يقتصر فيها التداول على الإصدار الجديد من العملة. ويرى خبراء اقتصاديون أن نجاح هذه الخطوة لا يرتبط بإنجاز عملية الاستبدال فحسب، بل بمدى قدرتها على ضبط السوق وضمان سير التعاملات المالية بسلاسة.
3: على البنك المركزي أن يجد صيغة معينة إما للتمديد أو لفتح فروع البنك المركزي بكل المحافظات حصراً بالبنك المركزي لكي يقوم بعملية الاستبدال، لأن هذا الأمر سيؤثر على عمليات البيع والشراء وعملية تداول السلع وحتى غذاء المواطنين.
2: بعض المحال التجارية ومحطات الوقود امتنعت عن قبول الأوراق النقدية القديمة رغم بقائها سارية المفعول حتى انتهاء المهلة الرسمية، واقع أثار حالة من الارتباك ودفع كثيرين إلى التسابق لاستبدال ما بحوزتهم من أموال.
4: في بعض عالم بيقولون روحوا مثل على الكازيات، بنروح على الكازيات ما بيرضوا، يقول لك ما في، على المكاتب الحوالات نفس الحكاية. يعني هلا عندي انا مليون داير من مكان لمكان، ما عاد حدا يرضى يتقبلون، عرفت شلون؟ والسرافيس ناس بترجع لك قديم، يوم بدك تعطيهم غير سرفيس تعطيه قديم ما بيرضى.
5: ايه والله سوى ارباك كثير، صرنا 3 ايام السوق كثير فيه قلة شغل، العالم مكتئبة، هذا اللي ما هو عملة جاي يستبدلها، هذا اللي ما هو عملة قديمة جاي يشتري اغراض، ما حدا عم يشتري منهم.
6: اثرت كثير على وضع السوق، والعالم مو عارفانه شو تعمل بالمصاري اللي معها، عم يروح يوقفوا من الساعة 5 على البنك ليبدلوا المصاري، وبيجوا الظهر مبدلين نصهم، ياما مبدلين، وشلت حركة السوق بالمرة.
2: ومع دخول القرار حيز التنفيذ، يقتصر التداول على الأوراق النقدية الجديدة، فيما يترقب الشارع انعكاسات هذه الخطوة على التعاملات اليومية.
7: مع انتهاء مهلة الاستبدال للعملة القديمة، مخاوف من استمرار التحديات التي واجهها المواطنون خلال الأيام القادمة ما لم ترافق المرحلة الجديدة بإجراءات تضمن استقرار الأسواق وسلاسة التعامل بالعملة الجديدة. محمد حريري، تيرتي عربي، دمشق.
1: وقع محافظ البنك المركزي التركي فاتح كرهان ونظيره السوري محمد صفوت رسلان اتفاق حساب وديعة بالليرة التركية، وقال المركزي التركي في بيان إن الاتفاق يهدف إلى فتح حساب وديعة بالليرة التركية باسم البنك المركزي السوري.
8: البنكان المركزيان التركي والسوري يتوصلان إلى اتفاق لتعزيز التعاون الفني والمؤسسي بينهما خلال زيارة أجراها رئيس البنك المركزي التركي فاتح كرهان إلى العاصمة السورية دمشق. الطرفان اتفقا على تقديم الدعم الفني لمصرف سوريا المركزي إلى جانب تسهيل المعاملات التجارية والمالية بين تركيا وسوريا. وأكد البنك المركزي التركي في بيان أن هذا الاتفاق

0: يهدف إلى فتح حساب وديعة بالليرة التركية باسم البنك المركزي السوري لديه، وتعتبر الزيارة هي الأولى من نوعها على مستوى رئيس البنك المركزي التركي منذ عام 2010، وتعكس جانباً كبيراً من التعاون الاقتصادي بين البلدين الذي انتعش خلال الفترة الأخيرة، فعرفت عاصمة البلدين توافد المسؤولين من الجانبين وتوقيع العديد من الاتفاقيات في مختلف المجالات. وخلال النصف الأول من عام 2026 عرفت الصادرات التركية إلى سوريا ارتفاعاً بنسبة 26.4% لتصل إلى مليار وأكثر من 284 ملايين دولار. وصدرت تركيا إلى سوريا خلال الفترة الممتدة من يناير إلى يونيو من العام الجاري أكثر من 3 ملايين طن من المنتجات، كما حازت منطقة جنوب شرق الأناضول الحصة الأكبر من إجمالي الصادرات إلى سوريا. السوق السورية تواصل استعادة مكانتها لدى المصدرين الأتراك، حيث تعتبر أنقرة الداعم الاقتصادي الأبرز لسوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد. ومن شأن الاتفاق الجديد بين البنكين المركزيين أن يسهم في تنشيط التجارة ورفع حجم التبادل التجاري بين البلدين.
1: عقد المجلس الوطني الليبي للحريات العامة وحقوق الإنسان اجتماعاً موسعاً بالتزامن مع إحياء اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالبشر، وذلك لإعلان إحالة النسخة النهائية لمشروع قانون مكافحة الإتجار بالبشر رسمياً إلى مجلس النواب لاعتماده.
2: في دولة مثل ليبيا لا يزال الوضع الإنساني لنحو 3 ملايين مهاجر غير نظامي من نحو 50 جنسية مختلفة محفوفا بالمخاطر. يأتي ذلك نتيجة الأوضاع الأمنية الهشة التي تمر بها البلاد، إضافة إلى تكرار الانتهاكات التي يتعرض لها المهاجرون من التشكيلات العصابية التي تنشط في الاتجار بالبشر، في ظل ضعف الحماية القانونية وتفشي ظواهر الاحتجاز القسري وممارسات التعذيب والإجبار على دفع الفدية.
3: مراقبة أوضاع مراكز إيواء المهاجرين، هذه كلها بجهد وتعاون دولي من الشركاء الدوليين، وأكيد خلال هذه الآليات الوطنية مع تعزيز قدرة السلطات الوطنية على التعاطي مع قضايا المهاجرين أكيد حيتحسن الوضع.
2: وبالتزامن مع إحياء اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، يعقد المجلس الوطني الليبي للحريات العامة وحقوق الإنسان اجتماعاً موسعاً بمشاركة ممثلين عن المنظمة الدولية للهجرة وأعضاء اللجنة الوطنية الفنية المعنية بإعداد مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر. اجتماع يأتي لإعلان إحالة النسخة النهائية لمشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر رسمياً على مجلس النواب لاعتماده.
4: نتطلع إلى المصادقة على هذا القانون وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر. طبعا الظروف الآن هي ظروف ملتهبة داخل الوضع الليبي، ظروف متشظية، الأبعاد السياسية، الانقسامات، فدائما قضايا الهجرة هي قضايا معقدة ومؤلمة وخاصة للمواطن الليبي.
2: البنود النهائية للمشروع تهدف إلى تعزيز المنظومة التشريعية والمؤسسية لمواجهة هذه الجريمة وتوفير الحماية اللازمة للضحايا وملائمتها مع التشريعات والمعايير الدولية وضمان الاستجابة للمواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان ومكافحة الجريمة المنظمة.
5: تعد خطوة إحالة قانون مكافحة الاتجار بالبشر على البرلمان لاعتمادها خطوة مهمة في طريق مكافحة الظاهرة، إلى أن الاختبار الحقيقي يكمن في ضمان محاسبة المتورطين ومرتكبي الجرائم والحد منها وتطبيق القانون. زياد الحجاجي، تلتا عربي، طرابلس.
1: في الختام تذكير بالعناوين. السعودية تعلن عن تحالف بحري دولي لحماية الممرات البحرية، والحرس الثوري الإيراني يهاجم بالصواريخ مواقع في الكويت والأردن.

أردوغان يؤكد استعداد أنقرة للمساهمة في المبادرات الهادفة لضمان سيادة لبنان، وعون يشدد على الشراكة مع تركيا لصناعة مستقبل المنطقة. استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة آخرين بهجمات إسرائيلية استهدفت شققا سكنية وخياما للنازحين في قطاع غزة. النشرة انتهت، دمتم في أمان الله.

0: ومن هدوء ما قبل عواصف الاشتباك، وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل. من بين ركام الأبنية والمنازل، وعلى صوت نداءات المستغيثين، نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تريتي عربي.
1: Targeting Shajara Tayyib at school was a war crime and a crime against humanity.
2: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
3: שבעצם שינינו את פני המזרח התיכון.
4: We are a coalition of moderate nations that want to seek peace in the region.
5: No nuclear weapons.
6: That's the Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't.
7: وعد اللبنانيين بأن لا نوفر جهدا لوقف هذه الحرب المدمرة.
8: No ship is allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice.
9: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از زیرساخت‌های سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.

0: World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen.
1: بالموت يا احنا.
2: مو بدي اروح هلا، مين بيطلع فيي؟

Oh,

اهلا بكم مشاهدينا الكرام، معكم انا احمد سندس عبر برنامج الملعب وتتابعونا في حلقه اليوم. نادي فنربهتشي التركي يتاهل الى الدور الثالث من تصفيات دوري ابطال اوروبا. اعتزال نيمار اللاعب مع منتخب البرازيل يثير موجه من ردود الفعل على وسائل التواصل الاجتماعي. وخطه الاتحاد الدولي لكره القدم فيفا انشاء كيان تجاري يشرف على الحقوق التجاريه لبطولاته تجد معارضة شديدة لها وخاصة من الاتحاد الأوروبي، فيما لا يزال رئيس الفيفا جياني أنفانتينو يرى فيها فرصة لتطوير اللعبة. فهل ترى الخطة النور أم يكون مصيرها الوعد؟

حجز فنربحتش التركي مقعده في الدور التمهيدي الثالث من دوري أبطال أوروبا بعدما تعادل مع غورنيك رانجا البولندي بهدف لمثله، مستفيدا من فوزه ذهابا بهدف دون رد، ليضرب الفريق التركي موعدا مع شتورم غراتس النمساوي في الدور المقبل. فتح الاتحاد الدولي لكرة القدم إجراءات تأديبية بحق الاتحاد الأرجنتيني على خلفية مخالفات وانتهاكات انضباطية شهدتها مباراتا نصف النهائي والنهائي في كأس العالم 2026، وتشمل التحقيقات اتهامات باستخدام الحدث لأغراض غير رياضية إلى جانب مخالفات تتعلق بالاعتداء والسلوك غير الرياضي، على أن تصدر لجنة الانضباط قراراتها بعد استكمال إجراءات الدفاع. دافع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو عن مشروع إنشاء شركة فرعية تتولى إدارة أنشطة التجارية وتنظيم كأس العالم وبطولات أخرى، مؤكدا أن شركة فيفا وورد إنتربراير هي في الواقع مقترح وعرض، وأنها جزء من عملية ديمقراطية ستتم بالتشاور، معتبرا أنها تمثل فرصة وليست التزاما. هذا وتتواصل الانتقادات الموجهة إلى فيفا بشأن مشروعه لإنشاء كيان تجاري جديد يتيح دخول مستثمرين خارجيين لإدارة أنشطته التجارية وبطولته. وانضمت رابطة الأندية الأوروبية والاتحادان الآسيوي والإفريقي إلى المطالب بإجراء مشاورات واسعة قبل المضي في المشروع، وسط مخاوف من تداعياته على مستقبل إدارة كرة القدم. أعلن النجم البرازيلي نيمار اعتزاله اللاعب دوليا، واضعا حدا لمسيرته مع منتخب بلاده عقب المشاركة المخيبة في كأس العالم 2026 تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي. وأكد نيمار أن رحلته مع سيريساو انتهت بعدما قدم كل ما لديه من أجل القميص البرازيلي، مشيرا إلى أنه لا يرغب في مواصلة مشواره الدولي. أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي رسميا تعاقده مع المدافع الفرنسي ماكسينس لاكروا قادما من كريستال بالاس. وأفاد البلوز في بيانه أن المدافع البالغ من العمر 26 عاما وقع عقدا يمتد حتى عام 2032، فيما كشفت وسائل إعلام إنجليزية أن قيمة الصفقة بلغت نحو 60 مليون يورو. أعلنت أوكرانيا أنها قدمت استئنافا أمام محكمة التحكيم الرياضية للطعن في قرار اللجنة الأولمبية الدولية القاضي بإعادة دمج الرياضيين الروس الذين خضعوا لقيود منذ عام 2022. وكانت اللجنة الأولمبية الدولية قد خففت القيود على مشاركة الرياضيين الروس تمهيدا لعودتهم إلى المنافسات الدولية وأولمبياد لوس أنجلوس 2028 مع الإبقاء على بعض القيود والرقابة. فتحت وزارة الأوقاف المصرية تحقيقا عاجلا مع أحد الأئمة بعد ظهوره بزيه الأزهري أمام مقر نادي الزمالك وهو يسخر من النادي الأهلي في مقطع فيديو متداول. وأكدت الوزارة أن الواقعة تخضع للتحقيق، مشددة على رفض استغلال الزي الأزهري في قضايا لا تمت للعمل الدعوي بصلة أو

0: دخل الدراج الأردني وليد شكري موسوعة جينيس بعدما سجل رقما قياسيا بقيادته دراجات نارية لأكثر من 1000 كيلومتر على الطرق الوعرة خلال 24 ساعة.
1: عشق التحدي وروح المغامرة والإصرار بعض من أسرار نجاح الدراج الأردني وليد شابسغ في دخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية بعد أن قاد دراجته على طريق وعرة محطماً الرقم السابق للإيطالي فاليريو بوني خلال 24 ساعة بعدما قطع أكثر من 1000 كيلومتر، كما سجل رقماً جديداً وبهوية أردنية في جينيس خلال 12 ساعة بقطعه أكثر من 500 كيلومتر.
2: حطوا علينا شروط جينيس انه لازم اكثر من 500 كيلو، فعملنا بال 12 ساعه 550 كيلو. الحمد لله سجلنا رقم باسمنا لاول مره وكسرنا الرقم تبع الايطالي بال 24 ساعه، جبنا 1032 كيلو.
1: مسارات صحراويه وعره في وادي رم جنوب الاردن خط شابسغ عليها انجازه في تحدي طالما تدرب وتحضر لاجله، ولم يشفع له من ظهور تحديات حين المحاولة لتتقد روح المقاتل حينها مذللا الصعاب. حلم دخول موسوعة جينيس راود البطل شابسغ منذ أن كان في 9 من عمره، واستغرق 20 عاما ليحققه، فهو متشبث بأحلامه، مغامر بطبعه كما يقول والده الداعم له.
3: عنده شغف مش طبيعي، ما بتقدر توقفه. أكثر إشي ممكن تعملي له إياه أنك توصي يدير باله على حاله، ما بتقدر تقصي له جنحانه، هو متعب ودي يطير. بس
1: ابدأ لتدخل موسوعة جينيس، ابدأ لتحقق حلما، ابدأ لتنجح. كلمات يوجهها شابسغ لكل طموح يبحث عن تسجيل اسمه في موسوعة جينيس للأرقام القياسية بعدما نجح في تسجيل رقمين قياسيين من المحاولة الأولى. أكبر من سباق مع الزمن هو صراع قاس بإصرار فولاذي مع الوقت والجهد والظروف، خاضه الدراج الأردني وليد شابسغ لكسر حدود المستحيل ليتربع مالكا لرقمين قياسيين في موسوعة جينيس للأرقام القياسية في قطع مسافة استثنائية روض بها الطرق الوعرة. لينا قرعان، تراتي عربي، عمان.
0: إعلان النجم البرازيلي نيمار جونيور اعتزاله اللاعب دوليا مع منتخب بلاده أثار موجة من النقاش على منصات التواصل الاجتماعي. البداية مع حساب دازن عربي الذي علق على اعتزال نيمار قائلا: القصة انتهت، نيمار يعلن اعتزال اللاعب دوليا. ونشر حساب موقع كورة صورة لنيمار وهو يبكي وعلق عليها: عاجل، الهداف التاريخي للبرازيل يعلن اعتزاله اللاعب الدولي. رحلة نيمار مع راقص السامبا تنتهي دون تحقيق حلم التتويج بكأس العالم، الحلم الذي ظل يطارده حتى النهاية. وهنا حساب باسم CR Forever الذي بدأ متفائلا بعودة نيمار عن قرار الاعتزال، وبث صورة قديمة لميسي يعلن فيها اعتزاله ثم يعود عن الاعتزال وعلق: أول شيء جاء ببالي. أما حساب مرصد كرة القدم فركز على الأرقام التي حققها نيمار مع راقص السامبا ونشر: نيمار يعلن رسميا اعتزاله اللاعب الدولي مع منتخب البرازيل، مؤكدا أن رحلته مع القميص الأصفر انتهت بعد أن قدم دمه وحياته من أجل السيليساو، 130 مباراة، 80 هدفا و59 تمريرة حاسمة. ونختم مع جريدة أولي التي شكرت نيمار على ما قدمه مع البرازيل وعلقت: نهاية رحلة أسطورية، شكرا لك على كل الذكريات يا نيمار جونيور، لن تنسى أبداً.

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن خطة مشروع لفتح جزء من حقوقه التجارية أمام مستثمرين من القطاع الخاص، وسط وعود بزيادة التمويل للاتحادات الأعضاء، خطة لاقت اعتراضات أوروبية وعالمية، ليجد جاني أنفانتينو نفسه أمام واحدة من أوسع

0: تعي جبهات الرفض منذ توليه رئاسة الفيفا.
1: من عاصفة إلى أخرى، لا يزال الاتحاد الدولي لكرة القدم ورئيسه جياني أنفانتينو يستقبل سلسلة انتقادات شديدة واتهامات بمحاولة جعل اللعبة الشعبية الأولى في العالم أداة تجارية. آخر هذه الملفات إعلان خطة رسمية بتأسيس كيان جديد للفيفا يحمل اسم فيفا فورورد انتربرايز، يتولى بيع الحقوق التجارية للبطولات التابعة للاتحاد إلى أطراف خارجية مع احتفاظ الفيفا بالسيطرة على الحقوق.
2: إذا اعتمدت خطة فيفا فورورد انتربرايز فستصبح شركة مملوكة للفيفا تجمع عملياتها التجارية والتنظيمية. نعتقد أن جزءا محدودا فقط من القيمة التجارية لكرة القدم يصل إلى الجهات الأكثر احتياجا.
1: خطة الفيفا لاقت ردود فعل معارضة كان أبرزها من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الذي اتهم الفيفا بمحاولة بيع روح اللعبة وتجاوز خطوط لا ينبغي لمؤسسات كرة القدم تجاوزها. اتحادات قارية أخرى وقفت بين المتحفظة وشبه المعارضة كاتحاد الكونكاكاف الذي انتقد إعداد الخطة دون أي مشاورات مع المؤسسات المعنية، شأنه شأن الاتحاد الأسيوي الذي كان أساس معارضته غياب المناقشات قبل الإعلان الرسمي. غير أن أنفانتينو أكد أن الخطة لن تعتمد إلا بموافقة أغلبية الاتحادات ومجلس الفيفا.
2: خطة فيفا فورورد انتربرايز مجرد مقترح ضمن مسار ديمقراطي وتشاوري مفتوح، وهي فرصة لالتزام لن تعتمد إلا إذا وافقت عليها أغلبية الاتحادات الأعضاء إلى جانب مجلس الفيفا. لكن زيادة الإيرادات المخصصة للاتحادات تعني استثمارات أكبر في الملاعب والمنتخبات الوطنية وتوفير فرص أوسع للفتيات والفتيان حول العالم.
1: خيارات الديمقراطية التي أعلنها أنفانتينو رد عليها رئيس رابطة الدوري الإسباني خافير تيباس الذي اتهم أنفانتينو بمحاولة شراء الأصوات وإسكات المعارضين عبر ربط دعم الخطة بزيادة ضخمة في تمويل الاتحادات في ظل ضغوط أنفانتينو على الاتحادات بعدما حدد مهلة حتى 19 من سبتمبر لموافقتهم على الخطة والحصول على دفعة استثنائية بقيمة 20 مليون دولار. وبين البيانات الرسمية تأتي التقارير الصحفية التي تكشف جزءاً من كواليس الخطة، إذ نقلت صحيفة تايمز عن الفيفا أن المستثمر الرئيسي سيكون جوشوا كوشنر شقيق صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خطوة جديدة طرحت تساؤلات بشأن علاقة أنفانتينو بالرئيس الأمريكي ودائرته المقربة. معاذ الهراس، تيرت عربي.
0: وللحديث أكثر عن هذا الموضوع أرحب بضيفي من عمان عبر أخبار الصناعية الصحفي والمحلل الرياضي معتصم يونس. معتصم مساء الخير. فيفا يعلن عن مشروع استثماري كبير يقدر قيمته بحوالي 20 مليار يورو أو دولار، برأيك هل ما يفعله إنفانتينو هو استثمار غير مسبوق في عالم كرة القدم أم هو بداية تخصيص لكرة القدم والاتحاد الدولي؟
3: نعم، ليست بداية الخصخصة ولن تكون أول وآخر قرارات الرئيس أنفانتينو، والذي قلت في حلقة سابقة بأن الفيفا أصبحت في قبضة الرئيس ترامب، والرئيس أنفانتينو أصبح يميل أكثر لأفكار ملك الصفقات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. تحياتي لك أستاذ أحمد، تحياتي لكل الزملاء الأعزاء في تلتي عربي، تحياتي لكل متابعيكم الأفاضل. فعليا أنا قلبا وقالب ضد هذا المشروع تحت مسمى فيفا فورورد انتربرايز أو ما يسمى بعملية بيع حقوق وأصول كرة القدم، وخاصة موضوع تنظيم البطولات وعقود الرعاية والإعلانات بحجة زيادة تمويل الاتحادات الوطنية والقارية. هذا الكلام لا ينطلي على شخص، كما يقال عفوا على الاصطلاح، شخص غشيم في عالم كرة القدم. الفيفا في كأس العالم الماضي 2022 حققت 7 مليارات ونايف إيرادات، في كأس العالم الراهنة التي انتهت قبل عدة أيام في 2026 ارتفعت الإيرادات ل 13 مليار ونصف. بالتالي أنت لست في معرض بيع حقوق وأصول تنظيم كرة القدم، لأن الأصل بأن الفيفا هي مؤسسة غير ربحية تدير منظومة كرة القدم نيابة على الاتحادات القارية. بالتالي من طلب منك هذا المقترح لتقوم ببيع أو خلق شركة تجارية تقوم بتنظيم بطولات الفيفا وغيرها على المستوى الاتحادات القارية من أجل زيادة الإيرادات؟ الإيرادات أصلا في زيادة وترتفع، ولكن بما أن جوشوا كوشنر أخ صهر الرئيس ترامب هو أحد المستثمرين لهذه الشركة

0: تصبح الأمور أكثر وضوح. والرئيس ترامب قبلها بعدة أيام أعلن أيضا بأنه يرشح الرئيس أنفانتينو ليكون الأمين العام الجديد للأمم المتحدة. تثير الشبهات حول شبهة فساد واضحة في عملية بيع غير مستحقة. نعم. لأن هذا القرار قرار كبير في تاريخ عالم كرة القدم. كيف تبيع أصول وروح كرة القدم؟ موقف الأوروبيين، موقف الاتحاد الآسيوي، موقف نعم. الاتحاد الكونكاكاف ليس موضوع فقط رفض لعدم التشاور، بل رفض للفكرة برمتها حتى.
1: يعني كابتن معتصم، لماذا الرفض بالنسبة للدول الآسيوية والإفريقية على وجه الخصوص إذا كان الاتحاد الدولي يعد بحوالي 40 مليون دولار لكل دولة تشارك في التصويت وتوافق على مثل هذا القرار؟ ألا يعتبر ذلك إنصافا تاريخيا لهذه الدول من أجل الاستفادة من هذه الأموال؟
0: ولكن هذه الاتحادات بإمكانها أن تنال أكثر من طبق الحلوى الخاص بتنظيم بطولاتها، لولا أن الفيفا هي من تضع اليد الكبرى على هذا الطبق، وهي من تقوم بإطعامك بالملعقة كما يقال. الأرقام كبيرة، ولكن فعليا في بعض الأحيان نحن نشاهد هناك تفاوت بطريقة التعامل. لماذا الموقف الاتحاد الويفا الاتحاد الأوروبي بالرفض من 55 اتحاد، وهو تقريبا نفس العدد لعدد الاتحادات في الاتحاد الإفريقي في الكاف، تقريبا 54 اتحاد، وفي الاتحاد الآسيوي تقريبا ذات العدد. بالتالي هناك طريقة تفاوت في التعامل. نحن نعلم جيدا بأن الاتحاد الأوروبي مداخله المالية عالية، وأن الأندية تنال الكثير من الإيرادات. الأندية الأوروبية والاتحادات الأوروبية الوطنية وحتى منتخباتها تحقق الكثير من الإيرادات، بالتالي هي فعليا لا تريد أن تصبح تحت سطوة الفيفا في التدخل في إيراداتها وفي حقوقها.
1: نعم معتصم، هذا عن الاتحاد الأوروبي. هل تتحدث عن الاتحاد الأوروبي؟ اتحادات غنية. نعم. وتمتلك المال. صحيح. لكن ماذا عن الاتحادات الفقيرة؟ عندما نقول مثلا الاتحاد الأردني يحصل على 40 مليون دولار سنويا من أجل تطوير المرافق الرياضية، أليس ذلك مكسب بالنسبة للكرة الأردنية كما هو للتونسية وللعراقية وللجزائرية؟
0: نعم، هو مكسب. أنا لست ضد التمويل لهذه الاتحادات التي فعليا تعاني من أجل تطوير منشآتها الرياضية والبنى التحتية وتطوير لعبة كرة القدم فيها كاتحادات، ولكن أنا فعليا أنظر لماذا هناك انقسام على المستوى العالمي. هل فعليا انتخابات الفيفا المقبلة في شهر مارس 2027 الرئيس أنفانتينو يريد أن يمرر المشروع الشركة الجديدة يميل أكثر على الأصوات القادمة من آسيا ومن الاتحاد الإفريقي ومن أمريكا الشمالية، بينما نشاهد هناك اتحادات ترفض بحجم الكونكاكاف، بحجم أمريكا اللاتيني، بحجم الاتحاد الأوروبي. بالتالي فعليا أنا لست ضد فكرة فعليا التمويل أو زيادة التمويل لهذه الاتحادات، مع زيادة التمويل، ولكن لماذا يتم تحويل كرة القدم من مؤسسة غير ربحية، مؤسسة تنافسية، إلى مصنع تجاري أو بيع سلعة رياضية؟ نعم. وتسويقية؟ بالعكس، أن تستزيد هذه النسب، لأن فعليا الإيرادات تزداد بمرور الوقت، الإعلانات تزداد. ولكن اسمح لي أنا أطلت في الإجابة أستاذ أحمد، ولكن تجربة الفيفا في تنظيم كأس العالم 2026 وشاهدوا كيف قامت اللجنة المنظمة خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية بتحويل كرة القدم من رياضة تنافسية إلى سلعة ترفيهية في المقام الأول، من حجم الإعلانات، من حجم المغنيين والراقصين والاحتفالات التي حصلت وكيفية ازدياد نسبة الأرباح بنسبة كبيرة، لربما هذا شيء يضغط على الفيفا لبيع أصول كرة القدم وتنافسيتها، وخاصة تنظيم كأس العالم وغيرها من البطولات.
1: نعم، ابقى معي معتصم لنتعرف على أبرز ما أثير من أرقام مالية لمشروع الفيفا الجديد.

0: عودة مرة أخرى لضيفي عبر الأقمار الصناعية من عمان الصحفي والمحلل الرياضي معتصم يونس. معتصم، تحدثت أن الفيفا توجه نحو الربحية بهذا المشروع، لكن الربحية موجودة عند الفيفا منذ سنوات، منذ إعطاء حقوق المباريات لمؤسسات معينة مثلا وتسويق البطولات، ولكن هذه النظام، نظام الشراكة والاستثمار، موجود حتى في الدوري الإسباني، في الدوري الفرنسي، أم هو حلال للدوريات الأوروبية وحرام على الفيفا؟
1: لا، ليس بهذه الطريقة أستاذ أحمد. أنا فعليا أتحدث بشكل واضح. أنا أعلم جيدا بأن الفيفا يريد أن يخلق شركة ربحية تجارية رأس مالها 20 مليار، وأنت تتحدث بأنها ستزيد الدعم. أنت عندما تصبح هذه الشركة هي من تملك الحقوق التنظيمية لبطولات كأس العالم وفيناليزيما وكأس العالم
0: الأندية، هي معتصم، عفوا معتصم، هي لا تملك الحقوق، هي تملك 20%. نعم. والإدارة وكل الحقوق موجودة مع الفيفا 80%.
1: كلام على ورق أستاذ أحمد، هذا الكلام لا ينطلي علينا. أنا أعلم جيدا ما الذي سيحصل. الرئيس أنفنتينو سيمرر القرار والمشروع، وستنال شركة فيفا فورورد انتربرايز حقوق تنظيم كأس العالم وكأس العالم للأندية وغيرها من البطولات القارية إلى ما شاء الله، ورأس مالها 20 مليار، وستجلب أكثر من 100 مليار، وستعطي الفتات للاتحادات القارية والاتحادات الوطنية. الموضوع ملغوم وكبير ومعقد، لعبة حسابات. أنا لست ضد أن تقوم الفيفا بإدارة مواردها المالية وزيادة إيراداتها، مع، ولكن ضد أن تصبح اللعبة فعليا تخرج من إطار روح لعبة كرة القدم للفقراء والبسطاء واللعبة للجميع، تحت إطار زيادة إيرادات وتنمية الاتحادات المحلية والقارية. أستاذ أحمد، هناك أمور غير واضحة، ويقول لك الرئيس أنفنتينو نحن سنقوم بالتشاور مع بعضنا البعض، مع الاتحادات القارية الست، لتمرير هذا المشروع بالتشاور وبالديمقراطية. هذا غير صحيح، وأنت كنت قد هددت الأندية، أو عفوا الاتحادات التي لا تقوم بالموافقة على هذا المشروع، حددتها بمنع الإيرادات المالية والمساعدات عنها قبل منتصف سبتمبر المقبل. الأمور أكثر وضوح أستاذ أحمد. نحن لا نريد فعليا الخوض كثيرا في طريقة إدارة مؤسسة كبيرة بحجم الفيفا، ولكن لا نريد فعليا أن تبيع روح كرة القدم من أجل أن تحولها من لعبة تنافسية إلى لعبة ربحية، إلى أداة ربحية. لأننا شاهد وأنت شاهد ماذا فعل المستثمرين الأمريكان بأندية كرة القدم العالمية. لا يعلمون كيف يديرون كرة القدم التنافسية، بل يعلمون كيف يضعون 1+1 لتصبح 4 و5 ويجدون الإيرادات والموارد المالية. بالتالي الأمور أصبحت أكثر وضوح أستاذ أحمد. أنا فعليا أعتقد
0: البعض يعتقد أن هناك نوع من التغيير الواجب أن يكون، ودائما البدايات تكون صعبة وتقبل الأفكار صعبة، لكن الاتحاد الدولي يؤكد أنه سوف يشرك الشركة الاستثمارية 20% من الحقوق، والإدارة ستكون مع الاتحاد الدولي. هنا نقطة أخرى أتكلم عنها، الاتحاد الأوروبي وردة الفعل العنيفة. برأيك هل هي بداية صدام حقيقي؟ نعرف منذ فترة طويلة هناك صدام بين الفيفا والاتحاد الأوروبي، هل من الممكن أن نشهد تطور أكثر حتى يصل إلى انشقاق الاتحاد الأوروبي عن الفيفا؟
1: لما لا؟ لأن الآن التركيز الأكبر على الاتحاد الأوروبي بال 55 عضو، بالإمكانيات الجبارة المالية والاقتصادية والدعائية وعقود رعاية التي يمتلكها الاتحاد الأوروبي، هم قادرين فعليا على إفشال تمرير هذا المشروع الخاص بالفيفا. الرئيس أنفنتينو وصهر وأخو صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كوشنر، لأنك فعليا، أنا بصريح العبارة أتحدث بوضوح، الموضوع موضوع مالي بحت، ليس موضوع قانوني، بل حتى يصل إلى موضوع أخلاقي في تمرير هذا المشروع. أنا فعليا ضد فكرة بيع أصول كرة القدم، إبقائها كما هي الحال. وحتى نكون أكثر وضوح أستاذ أحمد، الفيفا عانت في السنوات التي مضت في أيام سيب بلاتر، عانت من الفساد المستشري وطريقة تمرير القرارات في الاتحادات القارية. الآن جاء أنفنتينو يوم تلو الآخر، إما يزيد عدد الأندية، إما يزيد عدد البطولات، إما يزيد عدد المنتخبات، إما يزيد الإيرادات، دوما يبحث عن تسويق لعبة كرة القدم كمنتج يمكن بيعه، أكثر من تطوير اللعبة كلعبة تنافسية. التنافسية محصورة في المنتخبات الأوروبية والأندية الأوروبية حتى تكون

0: أمور واضحة، وهم القادرين على الوقوف في وجه الانفانتينو والفيفا وعدم تمرير المشروع وتهديد الويفا بأنها ستنشق عن مظلة الاتحاد العالمي لكرة القدم، الفيفا هو فقط الحل الوحيد لمنع تمرير هذا المشروع، ولما لا؟ لربما حتى الاتحاد الأوروبي يريد أن يتشاور مع الفيفا على الإيرادات، ولربما يريد أن يكون شريك في فيفا انتر وورد برايز.
1: نعم، كنت معنا من العاصمة الأردنية عمان الصحفي والمحلل الرياضي معتصم يونس، شكرا جزيلا على كل هذه الإضافات. بهذا وصلنا إلى نهاية برنامجنا الرياضي الملعب، للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني teletaarabi.com، كما يسرنا استقبال آرائكم عبر حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إكس وإنستغرام. تحية وإلى اللقاء.

0: Her köşesi cennetim, ezilir yanar içim. Bir başkadır benim memleketim.
1: نجوب المدن الأثرية في تركيا منذ 35 عام نتتبع أسرارها بين الأساطير والتاريخ بطرقها وحماماتها ومقابرها ومسارحها هي شاهدة على الزمان فمن هم هؤلاء أصحاب هذه الحضارات التي ازدهرت قبلنا بآلاف السنين؟ كم مأساة وكم ملحمة شهدوا؟ وإلى أي مدى وصل ثراء ثقافة حضاراتهم؟ وثائقي مدن الأناضول الأثرية على شاشة تريتي عربي.

السعودية تعلن عن تحالف بحري دولي لحماية الممرات البحرية، والحرس الثوري الإيراني يهاجم بالصواريخ مواقع في الكويت والأردن. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تراتي عربي في إسطنبول، معكم أميرة دبيشي، وتتابعنا في نشرتنا أيضا. أردوغان يؤكد استعداد أنقرة للمساهمة في المبادرات الهادفة لضمان سيادة لبنان، وعون يشدد على الشراكة مع تركيا لصناعة مستقبل المنطقة. شهداء وجرحى بهجمات إسرائيلية استهدفت شققا سكنية وخياما للنازحين في قطاع غزة. أهلا بكم. أعلنت وزارة الدفاع السعودية عن موافقة 4 دول

على إنشاء تحالف بحري دفاعي يهدف إلى حماية حرية الملاحة بالمنطقة. وأوضحت الوزارة أن المبادرة تستهدف صون التجارة العالمية ورفع مستوى التنسيق الدولي في مواجهة المخاطر البحرية. وأكدت الوزارة أن المشاركين ناقشوا الهيكلة التنظيمية وترتيبات القيادة والسيطرة وآليات العمل المستقبلية للتحالف. وأفادت المملكة بأن المبادرة تحافظ على حرية الملاحة والتجارة العالمية وتدعم العمل الدولي المشترك لمواجهة التهديدات البحرية. وأكد المجتمعون أن استكمال تأسيس التحالف سيدعم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي ويعزز حماية الملاحة والتجارة العالمية. أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي أن بغداد لم تكن على علم مسبق بالضربات الأمريكية السعودية التي استهدفت مواقع للحشد الشعبي. وأضاف العبودي في مقابلة تلفزيونية أن السلطات العراقية لم تمنح أي موافقة لأي جهة كانت لتنفيذ اعتداءات على مواقع معينة أو جماعات محددة، مشيرا إلى أنها لن تسمح بأن تكون الأرض العراقية مسرحا لعمليات عسكرية أو منطلقا للاعتداء على دول الجوار. أدانت وزارة الخارجية الإيرانية موافقة الحكومة البلغارية على طلب الولايات المتحدة نشر طائرات عسكرية في قاعدة بيزمر الجوية. ودعا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في اتصال هاتفي مع نظيرته البلغارية فيليسلافا بيتروفا إلى التراجع الفوري عن القرار. وأكد عراقجي أن طهران لن تتردد في الدفاع عن مصالحها وأمنها القومية في مواجهة أي اعتداء، مشيرا إلى أن أي طرف يشارك في أي هجوم على إيران سيتحمل مسؤولية تبعاته وفق تعبيره. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على 5 شركات وشخص واحد في الصين والهند وروسيا وإيران.

0: هان إير من بينها شركات تعمل وكلاء مبيعات للناقلة الإيرانية. واتهمت الوزارة شركة مهان إير المدرجة أصلا على قوائم العقوبات الأمريكية والأوروبية بدعم أنشطة الحرس الثوري الإيرانية عبر نقل الأفراد والمعدات العسكرية وبتسهيل شراء ونقل طائرات مسيرة والأسلحة. عرقل مجلس شيوخ الأمريكي مشروع قانون يقيد صلاحية الرئيس دونالد ترامب في شن هجمات على إيران دون موافقة الكونغرس، وصوت 49 عضوا خلال جلسة التصويت في الهيئة العامة لمجلس الشيوخ لصالح مشروع القانون مقابل 50 عضوا صوتوا ضده، ليرفض بذلك مشروع القانون الذي كان من شأنه منع ترامب من خوض حرب مع إيران دون موافقة الكونغرس، بعد أن سبق لمجلس الشيوخ أن رفض 12 مشروع قانون مماثل. وفي وقت سابق أعلنت القيادة المركزية الأمريكية استهداف مجموعة واسعة جدا من الأهداف داخل إيران، وقالت وسائل أعلام إيرانية إن الهجمات الأمريكية أدت إلى مقتل 6 أشخاص بينهم 3 عناصر من الحرس الثوري الذي رد بقصف أهداف في الأردن والكويت. وفي الأثناء أكدت باكستان أن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران لا تزال جارية رغم تصاعد المواجهات.
1: نذير عودة الحرب يضج في الأفق، قصف أمريكي واسع النطاق يضرب العمق الإيراني عقب ساعات من تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوجيه ضربة قوية. مناطق في خوزستان وهرمزغان وبوشهر وفارس وجزيرة قشم هزتها انفجارات مدوية غير مسبوقة، وسرعان ما هرعت فرق الإنقاذ لانتشال الضحايا ما بين قتيل وجريح، وسط حالة من الهلع أصابت الإيرانيين بعد فترة هدوء نسبي. القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم قالت إنها قصفت ما وصفته بمجموعة واسعة جدا من الأهداف داخل إيران، شملت مراكز قيادة عسكرية ومنشآت للصواريخ والطائرات المسيرة وعشرات الأهداف التابعة للحرس الثوري الإيراني، ردا وفق سنتكوم على الهجوم الإيراني الذي استهدف قوات أمريكية في الشرق الأوسط الثلاثاء الفائت. سنتكوم استعرضت أيضاً جاهزية نحو 50,000 جندي أمريكي ينتشرون حالياً في المنطقة لأي تطور محتمل. الحرس الثوري رد باستهداف مواقع يقول إنها قواعد أمريكية في الأردن والكويت اللتين أعلنتا تصدي دفاعاتهما الجوية لصواريخ ومسيرات قادمة من إيران. الحرس الثوري جدد تأكيده أن مضيق هرمز سيظل مغلقاً ما دامت الولايات المتحدة تواصل التهديدات والتدخلات في حركة الملاحة في المنطقة، محذراً واشنطن من الدفع نحو مزيد من التعقيد والتصعيد. وسط كل ذلك خرج المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية ليؤكد أن المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة لا تزال جارية رغم تصاعد المواجهة، تزامنا مع ما نقلته وول ستريت جورنال عن مصادر مطلعة أن قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر أعد لإيران خطة لشن حملة عقابية قد تستغرق نحو أسبوعين. سعيد محمود، تيريتي عربي.
0: شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي على أهمية أمن مصر بالنسبة لإيران، وقال عرقجي في منشور على منصة إكس إن مصر صديق وشريك مهم في المنطقة وإن أمنها يحظى بأهمية قصوى بالنسبة لإيران. وجاءت تصريحات عرقجي عقب الهجوم الذي استهدف سفينتي غاز في ميناء دمياط المصرية، ما أثار مخاوف من اتساع نطاق الحرب مع إيران فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم. استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نظيره اللبناني جوزيف عون بمراسم رسمية في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، وعقد رئيسان اجتماعا لبحث العلاقات الثنائية بين تركيا ولبنان إلى جانب

0: بجانب مناقشة عدة قضايا إقليمية في أول زيارة رسمية يجريها الرئيس اللبناني إلى تركيا. وقال الرئيس أردوغان إن تركيا ستواصل دعم لبنان لتعزيز قدراته المؤسسية إلى جانب مواصلة مساعدتها الإنسانية والفنية. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اللبناني جوزيف عون عقب لقائهما في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.
1: تتابع تركيا من كثب المبادرات الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء العدوان والاحتلال الإسرائيلي، وتؤكد استعدادها لتقديم كل ما بوسعها من دعم لإعادة إعمار جنوب لبنان إثر الهجمات الإسرائيلية، كما تؤكد استعدادها للمشاركة في جميع المبادرات الهادفة إلى ضمان سيادة لبنان بعد انسحاب القوة الدولية الحالية، ومواصلة دعمها لتعزيز القدرات المؤسسية للبنان إلى جانب استمرار مساعداتها الإنسانية والفنية الموجهة إليه.
0: من جهته قال الرئيس اللبناني إن زيارته إلى تركيا تؤسس لمرحلة جديدة من العلاقات الثنائية والعمل المشترك، وشدد على مسؤولية البلدين في جعل هذه الشراكة طرفاً فاعلاً في صناعة مستقبل المنطقة.
2: واليوم تأتي هذه الزيارة في لحظة فارقة تعيد فيها منطقتنا رسم ملامح مستقبلها، ومن مسؤوليتنا أن نضمن أن تكون الشراكة اللبنانية التركية جزءاً من صناعة هذا المستقبل لا متفرجة عليه. لقد لمست لدى السيد الرئيس أردوغان رؤية واضحة وإرادة صادقة للارتقاء بعلاقات بلدينا إلى مستوى جديد من التعاون. وجدت رجل دولة يقرأ المنطقة بعمق ويدرك أن استقرار لبنان ليس شأناً لبنانياً وحده، بل هو جزء من استقرار المنطقة بأسرها. وأني على يقين بأن هذه الزيارة ستكون بداية مرحلة جديدة في العلاقات اللبنانية التركية، عنوانها الشراكة والثقة والعمل المشترك.
0: أكدت وزارة الدفاع التركية أن تعزيز التعاون مع العراق يمثل عاملا مهما لدعم الاستقرار الإقليمي وتعزيز جهود مكافحة الإرهاب. وقالت الوزارة إن زيارة رئيس الوزراء العراقي إلى تركيا والاتفاقيات الموقعة برعاية الرئيس رجب طيب أردوغان من شأنها تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، وأضافت أن التنسيق مستمر في مجالات أمن الحدود والصناعات الدفاعية، مشيرة إلى تنامي التعاون بين أنقرة وبغداد في مجالي الاقتصاد والطاقة. اجتمع وزير الدفاع التركي شارغولر مع نائب رئيس وزراء مولدوفا ووزير التنمية الاقتصادية والرقمنة يوجينوس موتشيسكو في أنقرة. وعقد في أنقرة الاجتماع الأول للتعاون في الصناعات الدفاعية بين تركيا ومولدوفا. وأفادت رئاسة الصناعات الدفاعية التركية بأن الاجتماع الذي استضافه رئيسها خلوصي غورغون بحث فرص تطوير التعاون بين الجانبين ومجالات العمل المشتركة في قطاع الصناعة الدفاعية. أفاد مراسل ترت عربي بأن غارة إسرائيلية استهدفت منطقة مشاع المنصور منصوري في قضاء صور جنوبي لبنان. وقالت مصادر محلية إن جنودا إسرائيليين برفقة آلية عسكرية جابوا بين منازل بلدة زوطر الشرقية في محافظة النبطية جنوبي لبنان. ونقلت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي عن رئيس الأركان قوله إن الجيش قد يوسع نطاق عملياته إلى مناطق إضافية إذا لزم الأمر، وأضاف أن الجيش على استعداد للتعامل مع أي تغيير في الوضع الراهن عبر سيناريوهات مختلفة وفق تعبيره. في المقابل اتهم قائد الجيش اللبناني رودولف هايكل إسرائيل بعرقلة انتشار قوته في جنوب لبنان، مؤكدا استعداد الجيش اللبناني للانتشار في جميع المناطق التي تنسحب منها القوات الإسرائيلية. وقال هايكل إن القوات الإسرائيلية تواصل اعتداءاتها وخروقاتها بما يعرقل جهود الجيش لتأمين عودة السكان إلى قراهم في الجنوب. وأضاف أن المؤسسة العسكرية تواصل تنفيذ مهام ضبط الحدود

0: ومكافحة الإرهاب والتهريب، وأكد أن الجيش يعمل على تعزيز قدراته بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة. إلى قطاع غزة، حيث استشهد 6 فلسطينيين بينهم طفلان وأصيب 35 آخرون معظمهم أطفال بقصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة في القطاع، حيث أفادت مصادر طبية باستشهاد 4 فلسطينيين بينهم طفلان وإصابة 13 آخرين بغارات إسرائيلية متفرقة، إذ استهدف شاب على دراجة هوائية في شارع الوحدة وتجمع للمدنيين وسط مدينة غزة، فيما نال قصف آخر خيمة للنازحين في المواصي غربا وشقة سكنية في مخيم البريج. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مجلس السلام توصل إلى اتفاق تاريخي ينص على نزع السلاح بالكامل من حركة حماس وجميع الفصائل المسلحة الأخرى في قطاع غزة وفق تعبيره. أوضح ترامب في تدوينة على منصة تروث سوشيال أن الاتفاق يمثل خطوة حاسمة نحو انتقال قطاع غزة لحكم حكومة فلسطينية جديدة وسينفذ على مراحل تحدد بعناية. وأضاف أن القوات الإسرائيلية ستنسحب من القطاع عند اكتمال عملية نزع السلاح حسب قوله. أوقفت الشرطة البريطانية مجموعة من المتظاهرين أمام محكمة ويستمينستر في لندن تضامنا مع ناشطي فلسطين أكشن، يأتي ذلك بالتزامن مع توقعات بتأجيل جلسات محاكمتهم بموجب قانون مكافحة الإرهاب.
1: يحتج هؤلاء النشطاء والمتظاهرون أمام محكمة الصلح في ويستمنستر في العاصمة البريطانية لندن على المراجعة القضائية التي يقوم بها القضاء البريطاني بحق مئات النشطاء من مؤيدي فلسطين والداعمين لفلسطين ضد حرب الإبادة والتجويع التي تشنها إسرائيل في غزة. القضية الأساس تتعلق بمجموعة اسمها فلسطين أكشن أو العمل من أجل فلسطين التي كانت حظرتها الحكومة البريطانية، وثبتت محكمة الاستئناف قرار الحظر هذا، ولا تزال القضية أمام القضاء البريطاني لمراجعتها. هنا الشرطة البريطانية أوقفت عددا من هؤلاء تحديدا الذين رفعوا لافتات تؤيد فلسطين أكشن. الشرطة البريطانية كانت حذرت أي متظاهر من رفع شعار يؤيد هذه المجموعة فلسطين أكشن لأنها محظورة بحسب القانون البريطاني، لكن مؤيدي فلسطين يقولون إن ذلك انتقاص من حرية الرأي والتعبير. وبالعموم هذه القضية لا تزال تثير جدلا كبيرا في بريطانيا بين من يعتبر أن حق التظاهر من أجل فلسطين قد انتقصت منه الحكومة البريطانية، وبين من يصر على إعلاء الصوت ضد الإبادة الجماعية في غزة. وائل الحجار، تاريخ عربي، لندن.
0: أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي إجراء تغييرات منهجية في هيئة الأركان العامة لضمان استجابة أسرع وتعزيز قدرات الأولوية أو الألوية العسكرية على جبهات القتال. وأكد زيلنسكي أن بلاده تواصل تنفيذ ضربات بعيدة المدى ضد القوات الروسية مع تحديث قائمة الأهداف ذات الأولوية، وأشار إلى استمرار العمل مع شركاء كييف الأوروبيين على تأمين صواريخ لأنظمة الدفاع الجوي. وشهدت الحرب الروسية الأوكرانية تصعيدا ميدانيا جديدا بعدما شنت روسيا هجوما جويا واسعا استهدف عدة مدن في أنحاء أوكرانيا مخلفا قتلى وجرحى وأضرارا واسعة.
2: تصعيد جديد تشهده جبهات الحرب الروسية الأوكرانية خلال الساعات الماضية مع تنفيذ روسيا هجوما جويا واسع النطاق على أوكرانيا استخدمت فيه عشرات الصواريخ وقرابة 300 طائرة مسيرة، وأسفرت الضربات عن مقتل ما لا يقل عن 13 شخصا في مناطق عدة، فيما لا تزال عمليات الإنقاذ متواصلة لانتشال الضحايا والبحث عن مفقودين تحت أنقاض المباني المدمرة. وجاءت هذه الهجمات بالتزامن مع عودة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي من الولايات المتحدة، حيث قال إن نظيره الأمريكي دونالد ترامب وافق على منح كييف تراخيص للحصول على صواريخ باتريوت. وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد حذر في وقت سابق من احتمال تعرض بلاده لغارات جوية واسعة، داعيا المواطنين للالتزام بإنذارات الغارات الجوية. وبعد الهجمات جدد مطالبته حلفاء أوكرانيا بتزويد كييف بمزيد من أنظمة وصواريخ باتريوت، مؤكدا أن البلاد تواجه نقصا حرجا في وسائل الدفاع الجوي. في المقابل أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استهدفت منشآت عسكرية إضافة إلى 3 سفن شحن، مؤكدة إسقاط أكثر من 250 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل. وامتدت تداعيات الحرب إلى بولندا، حيث دفعت وارسو بطائرات مقاتلة لتأمين مجالها الجوي، فيما فتحت السلطات تحقيقا بعد العثور على حفرة كبيرة وحطام جسم مجهول في منطقة لوبلين شرقي البلاد على بعد نحو 80 كيلومترا من الحدود الأوكرانية، وسط ترجيحات بارتباطه بالغارات الجوية الليلية. سياسيا أثارت الهجمات الروسية موجة إدانات أوروبية، فقد ندد رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا بالضربات الجوية التي استهدفت مدنا أوكرانية، معتبرا أنها تؤكد مجددا أن العدوان الروسي لم يعد يهدد أوكرانيا وحدها، بل بات يشكل تهديدا مباشرا لأمن أوروبا بأسرها. وتأتي هذه المواقف في وقت تواصل فيه كييف مطالبة حلفائها بتعزيز قدراتها الدفاعية، ولا سيما عبر تزويدها بمزيد من أنظمة الدفاع الجوي والصواريخ الاعتراضية، في ظل استمرار الهجمات الروسية المكثفة وعدم ظهور أي مؤشرات على قرب التوصل إلى وقف لإطلاق النار أو استئناف مفاوضات سلام جادة.
0: استهدف الجيش الإسرائيلي محيط منطقة تل الأحمر الشرقي بريف القنيطرة في سوريا. وقالت وكالة الأنباء السورية سانا إن قوات الجيش الإسرائيلي أطلقت 3 قذائف مدفعية باتجاه محيط المنطقة دون وقوع إصابات. هذا وتدخل سوريا مرحلة اقتصادية جديدة مع حصر التداول النقدي على الإصدار الجديد من العملات الورقية عقب انتهاء مهلة استبدال الفئات القديمة، في خطوة تضع الأسواق والمتعاملين أمام اختبار لمدى قدرة النشاط التجاري على التكيف وضمان استدامة التعاملات النقدية بسلاسة.
3: بانتهاء المهلة المحددة لاستبدال الأوراق النقدية القديمة بالعملة الجديدة، تطوى واحدة من أبرز خطوات عملية ضبط النقد في سوريا، لتبدأ مرحلة جديدة يقتصر فيها التداول على الإصدار الجديد من العملة. ويرى خبراء اقتصاديون أن نجاح هذه الخطوة لا يرتبط بإنجاز عملية الاستبدال فحسب، بل بمدى قدرتها على ضبط السوق وضمان سير التعاملات المالية بسلاسة.
4: على البنك المركزي أن يجد صيغة معينة إما للتمديد أو لفتح فروع البنك المركزي بكل المحافظات حصرا بالبنك المركزي لكي يقوم بعملية الاستبدال، لأن هذا الأمر سيؤثر على عمليات البيع والشراء وعملية تداول السلع وحتى غذاء المواطنين.
3: بعض المحال التجارية ومحطات الوقود امتنعت عن قبول الأوراق النقدية القديمة رغم بقائها سارية المفعول حتى انتهاء المهلة الرسمية، واقع أثار حالة من الارتباك ودفع كثيرين إلى التسابق لاستبدال ما بحوزتهم من أموال.
5: في بعض عالم بيقولون روحوا مثل على الكازيات، بنروح على الكازيات ما بيرضوا، يقول لك ما في، على المكاتب الحوالات نفس الحكاية. يعني هلا عندي انا 1,000,000 داير من مكان لمكان، ما عاد حدا يرضى يتقبلون، عرفت شلون؟ والسرا في ناس بترجع لك قديم، يوم بدك تعطيهم غير سيرفيس تعطيه قديم ما بيرضى.
6: ايه والله ساووا ارباك كثير، صرنا 3 ايام السوق كثير كثير فيه قلة شغل، العالم مكتئبة، هذا اللي ما هو عملة جاي يستبدلها، هذا اللي ما هو عملة قديمة جاي يشتري اغراض ما حدا عم يشتري منهم.
7: اثرت كثير على وضع السوق، والعالم مو عارفان شو تعمل بالمصاري اللي معها، عم يروح يوقفوا من الساعة 5 على البنك ليبدلوا المصاري، وبيجوا الظهر مبدلين نصهم ياما مبدلين، وشلت حركة السوق بالمرة.
3: ومع دخول القرار حيز التنفيذ يقتصر التداول على الأوراق النقدية الجديدة، فيما يترقب الشارع انعكاسات هذه الخطوة على التعاملات اليومية.
8: مع انتهاء مهلة الاستبدال للعملة القديمة مخاوف من استمرار التحديات التي واجهها المواطنون خلال الأيام القادمة ما لم ترافق المرحلة الجديدة بإجراءات تضمن استقرار الأسواق وسلاسة التعامل بالعملة الجديدة. محمد الحريري، تيرت عربي، دمشق.
0: عقد المجلس الوطني الليبي للحريات العامة وحقوق الإنسان اجتماعا موسعا بالتزامن مع أحياء اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، وذلك لإعلان إحالة النسخة النهائية لمشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر رسميا إلى مجلس النواب لاعتماده.
9: في دولة مثل ليبيا لا يزال الوضع الإنساني لنحو 3 ملايين مهاجر غير نظامي من نحو 50 جنسية مختلفة محفوفا بالمخاطر. يأتي ذلك ناتجة الأوضاع الأمنية الهشة التي تمر بها البلاد، إضافة إلى تكرار الانتهاكات التي يتعرض لها المهاجرون من التشكيلات العصابية التي تنشط في الاتجار بالبشر في ظل ضعف الحماية القانونية وتفشي ظواهر الاحتجاز القسري وممارسات التعذيب والإجبار على دفع الفدية.
10: مراقبة أوضاع مراكز إيواء المهاجرين، هذه كلها بجهد وتعاون دولي من الشركاء الدوليين، وأكيد خلال هذه الآليات الوطنية مع تعزيز قدرة السلطات الوطنية على التعاطي مع قضايا المهاجرين أكيد حيتحسن الوضع.
9: وبالتزامن مع إحياء اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، يعقد المجلس الوطني الليبي للحريات العامة وحقوق الإنسان اجتماعا موسعا بمشاركة ممثلين عن المنظمة الدولية للهجرة وأعضاء اللجنة الوطنية الفنية المعنية بإعداد مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر. اجتماع يأتي لإعلان إحالة النسخة النهائية لمشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر رسميا على مجلس النواب لاعتماده.
11: نتطلع إلى المصادقة على هذا القانون وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر. طبعا الظروف الآن هي ظروف ملتهبة داخل الوضع الليبي، ظروف متشظية، الأبعاد السياسية، الانقسامات، فدائما قضايا الهجرة هي قضايا معقدة ومؤلمة وخاصة للمواطن الليبي.
9: البنود النهائية للمشروع تهدف إلى تعزيز المنظومة التشريعية والمؤسسية لمواجهة هذه الجريمة وتوفير الحماية اللازمة للضحايا وملائمتها مع التشريعات والمعايير الدولية وضمان الاستجابة للمواثيق والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان ومكافحة الجريمة المنظمة. تعد خطوة إحالة قانون مكافحة الاتجار بالبشر على البرلمان لاعتمادها خطوة مهمة في طريق مكافحة الظاهرة، إلى أن الاختبار الحقيقي يكمن في ضمان محاسبة المتورطين ومرتكبي الجرائم والحد منها وتطبيق القانون. زياد الحجاجي، تلتا عربي، طرابلس.
0: نهاية النشر، وهذا أبرز ما جاء فيها. السعودية تعلن عن تحالف بحري دولي لحماية الممرات البحرية، والحرس الثوري الإيراني يهاجم بالصواريخ مواقع في الكويت والأردن. أردوغان يؤكد استعداد أنقرة للمساهمة في المبادرات الهادفة لضمان سيادة لبنان، وعاون يشدد على الشراكة مع تركيا لصناعة مستقبل المنطقة. شهداء وجرحى بهجمات إسرائيلية استهدفت شققا سكنية وخياما للنازحين في قطاع غزة. نهاية النشرة، دمتم في أمان الله.

0: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.
1: Targeting Shajara Tayyeb's school was a war crime and a crime against humanity.
2: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
3: We are a coalition of moderate nations that want to seek peace in the region.
4: No nuclear weapons.
5: The Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't.
6: بأن لا نوفر جهدا لوقف هذه الحرب المدمرة.
7: No ship is allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice.
8: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از زیرساخت‌های سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.

مساء الخير وأهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج ولنا وقفة. يستقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نظيره اللبناني جوزيف عون القادم إلى أنقرة بهدف تعزيز العلاقات الثنائية والبناء على ما تحقق من دعم تركي لاستقرار لبنان وتعزيز سيادته. وفي جعبته جملة من الملفات التي يأمل أن تسهم أنقرة في المساعدة على مواجهتها: انتهاكات تل أبيب في الجنوب والتغول العسكري الإسرائيلي على لبنان بذريعة مواجهة حزب الله، وملفات الاقتصاد والأمن ودعم الجيش اللبناني. كلها ملفات تشغل بيروت وتجعل من زيارة عون الأولى له إلى تركيا منذ توليه سدة الرئاسة عام 2025 زيارة استثنائية في ظروف إقليمية عصيبة تشهدها المنطقة.

0: ولمناقشة الموضوع المطروح على طاولتنا اليوم أرحب بضيوفي الكاتب والباحث في العلاقات الدولية السيد محمود علوش والدكتور محمود الرنتيسي الكاتب والباحث في العلاقات الدولية. أهلا بكم ضيوفي. أبدأ معك السيد محمود علوش، هنا يعني عن هذه الزيارة وعن أهميتها، ما الذي يبحث عنه جوزيف عون في أنقرة فيما يتعلق بالدور التركي المرغوب لبنانيا في هذه المرحلة في وقت حساس لبنانيا وإقليميا كما نرى؟
1: دكتور محمود والسادة المشاهدين المحترمين، زيارة مهمة للغاية على عدة مستويات. المستوى الأهم هو أن اليوم المنطقة تمر في لحظة تحول كبيرة في إعادة تشكيل، ولبنان هو الحلق الأضعف في هذه العملية. هناك تحول في سوريا، هناك حرب إسرائيلية على لبنان، وهناك مخاطر أن ينزلق لبنان إلى اضطرابات داخلية أكبر، وبالتالي هذه الزيارة لها بعد مهم في هذا الإطار. البعد الآخر أنه اليوم تركيا هي دولة محورية ومؤثرة في هذه المنطقة، لذلك أن يأتي الرئيس جوزيف عون إلى تركيا هذا يكتسب دلالات كبيرة ويعكس إقرارا أو إدراكا لبنانيا لأهمية تركيا وتأثيرها في المنطقة، خصوصا أنه بعد ما جرى في سوريا والذي يعني أفسح المجال أو أعطى هوامش إضافية لتركيا من أجل التأثير في المنطقة بشكل أكبر، بالإضافة إلى يبدو واضح أنه هناك اهتمام أمريكي في أو اهتمام السياسة الأمريكية بتركيا في المنطقة بشكل كبير.

0: عالجت الأزمات الداخلية للدول المنطقة، وأيضا الحد من التدخلات الخارجية التي تعمل على تأجيج هذه الأزمات. لبنان ما يحتاجه في هذه المرحلة بالتحديد هو دور إقليمي يحد من التدخلات الخارجية ويساعده في التعامل مع هذه المشاكل، وبالتالي أن تكون تركيا هي وجهة طبيعية يفترض أن تكون بالنسبة للبنان. الجانب الآخر باختصار هو أن اليوم المشاريع الاقتصادية التي تعمل عليها تركيا في المنطقة، التكامل الاقتصادي بين دول المنطقة، مهمة جدا بالنسبة للبنان، ومن المهم بالنسبة للبنان أن يكون جزء من مشاريع التكامل الاقتصادي التي اليوم تعمل عليها تركيا وسوريا والمملكة العربية السعودية والعراق. أيضا بالأمس كان رئيس الوزراء العراقي هنا في تركيا وتم مناقشة مشروع طريق التنمية. إذا أعتقد بأنه الاهتمام اللبناني اليوم بتركيا له ما يفسره وما يبرره بالنظر إلى دور تركيا في هذه المنطقة.
1: وهنا دكتور محمود الرنتيسي، يعني هذه الزيارة تأتي بعد أن شهدنا يعني اهتماما في الخطاب التركي بما يتعلق بلبنان، والحديث حتى الذي صدر عن الرئيس أردوغان عن أن لبنان مهم بالنسبة لتركيا، وما يجري على الأراضي اللبنانية يؤثر في تركيا. يعني هنا كيف يمكن الحديث عن دلالات هذه الزيارة وسط هذا الخطاب التركي؟
2: نعم، بداية تحية طيبة لك أستاذ مهند ولضيفكم الكريم دكتور محمود وللسادة المشاهدين. ننوه أن هذه الزيارة سبقتها أيضا زيارة قبل أسبوعين لرئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، واضح أنها كانت تحضيرية وشملت العديد من الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية، واليوم تأتي هذه الزيارة. ولكن هناك سياق أيضا أوسع، أن هذه الزيارة أيضا تأتي بعد زيارة الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى واشنطن ولقائه مع ترامب، وكذلك تأتي بعد قمة الناتو التي في سؤالكم الكريم تحدثتم عن الدور التركي اليوم الذي بات يتحدث ليس فقط عن أمن أوروبا الذي هو يشكل أمن الناتو واستقراره، بل أمن المنطقة ككل، أمن منطقة الشرق الأوسط والتي تشمل تحديدا مناطق الصراعات ما فيها لبنان وسوريا. وأنا أؤكد على ما قاله الدكتور محمود أن فكرة يعني تركيا وقدوم الأطراف اللبنانية والمسؤولين اللبنانيين إلى تركيا، لأن تركيا اليوم باتت هي الوجهة الأمثل. لماذا؟ لأن اليوم تركيا كما ذكرت هي قوة إقليمية كبيرة، لديها كلمة مسموعة لدى الأطراف الدولية، وعلى رأسها واشنطن والرئيس ترامب، وعلاقة أردوغان الرئيس أردوغان مع رئيس ترامب باتت يعني واضحة لدى الجميع. الأمر الثاني هو أن تركيا يمكن أن توازن أو تدعم الدور اللبناني في مواجهة التغول الإسرائيلي، خاصة اليوم أنت يعني الحكومة اللبنانية اليوم تواجه في عملية تفاوض وضغط، والطرف الأمريكي معروف موقفه ينحاز بشكل أكبر للجانب الإسرائيلي، وبالتالي وجود تركيا في هذه المعادلة يخدم لبنان. والأمر الآخر هو سوريا. سوريا اليوم، وخلص سمعنا أن رئيس ترامب تحدث عن دور سوري محتمل في لبنان، وبالتالي اليوم تركيا بعلاقتها الممتازة مع سوريا الجديدة وهذه العلاقة والتنسيق الذي تحدث عنه الرئيس عون اليوم، وقال أن اليوم تركيا باتت تمثل يعني لاعبا استراتيجيا في المنطقة ولا غنى عن التنسيق بين لبنان وتركيا في المرحلة القادمة، وهذا يشير أن تركيا ستلعب دورا مهما سواء على المستوى السياسي والأمني أولا، ثم على المستوى الاقتصادي وربط طرق سكك الحديد ومشاريع الكهرباء التي لبنان في أمس الحاجة لها. طيب، حاليا.
1: وهنا سيد محمود ألوش، يعني انطلاقا وأنت ربما أشرت إلى جملة من المسارات التي يمكن أن تعمل من خلالها أنقرة وبيروت، لكن في هذا الظرف الحساس لبنانيا، هناك مسار تفاوضي مع إسرائيل، هناك خروقات إسرائيلية متواصلة ومحاولة حتى كما يقول بعض اللبنانيين للانقلاب على هذا الاتفاق برمته، وحتى تدمير المسار التفاوضي لأن إسرائيل لا تريده بحسب يعني ما يقول بعض أو شرائح أو تقول شرائح لبنانية. يعني ما باعتقادك الدور الذي يمكن أن تلعبه تركيا في هذا يعني الموقف أو الظرف الحساس في لبنان؟
0: فعلا أشرت إلى مسألة مهمة، هناك انقسام داخل لبنان حول المسار التفاوضي مع إسرائيل، وهناك أطراف داخل لبنان تعارض بوضوح هذا المسار، وهناك تقديرات لدى بعض الأطراف اللبنانية بأن سوريا ممتعضة من هذا المسار التفاوضي بين لبنان وإسرائيل ومن اتفاق الإطار بشكل عام، لأنه يهدد مصالحها، خصوصا أنه لديها مشكلة مع إسرائيل أيضا، علاوة على أنه مسألة لبنان واستقرار لبنان جزء من الأمن القومي السوري.

0: والزيارة الأخيرة لوزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى بيروت أظهرت لهذا أو عززت الاعتقاد بأن سوريا تدفع باتجاه دعم مسارات ليست بالضرورة منسجمة مع مسار اتفاق الإطار مع لبنان. يعني عندما يتحدث الرئيس أحمد الشرع عن مبادرة سورية لحل سياسي داخلي في لبنان يعالج مسألة سلاح حزب الله دون الذهاب إلى الصدام، هذا بالضرورة يتعارض مع المسار اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، لأنه جزء من هذا المسار مصمم من أجل نزع سلاح حزب الله بالقوة، يعني من خلال أن يكون الجيش اللبناني طرف رئيسي في هذه العملية. وبالتالي عندما نتحدث عن سوريا على المستوى الإقليمي نتحدث بالضرورة عن تركيا وتأثيرها على سوريا في هذه المسألة. أنا أعتقد بأن الرئيس جوزيف عون يسعى إلى رعاية أو غطاء إقليمي للاتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل. وعندما نتحدث عن غطاء إقليمي هذا يعني أنه عندما تكون الدول الوازنة والقوى الفاعلة في هذه المنطقة تؤيد هذا الاتفاق، هذا سيمنح زخما سياسيا للرئيس عون في التعامل مع التحديات. تركيا هي دولة اليوم لديها قدرة في التأثير كما قلنا في هذا السياق، وأعتقد أن الرئيس عون يريد أن يعني أوسع من خلال هذه الزيارة إلى أن يحصل على دعم تركي معلن حتى يعني لمسار التفاوض بين لبنان وإسرائيل. لكن ما يهم الرئيس عون أنا أتصور فيما يتعلق بدور تركيا هو سوريا. هناك اعتقاد لدى الرئيس عون، واعتقاد يعني أتصور بأنه اعتقاد واقعي، بأنه تركيا لديها تأثير كبير على الاتجاهات السورية في لبنان، وبالتالي يحاول الرئيس عون من خلال يعني هذه الزيارة أولا فهم طبيعة الاتجاه السوري في لبنان، لأنه هناك بعض الإشارات المتناقضة والغير مفهومة. يعني الرئيس أحمد الشرع واضح أنه لا يريد التدخل العسكري وأكد أكثر من مرة، لكن ما يأتي من واشنطن بخصوص الدور السوري أصبح مقلقا بشكل كبير بالنسبة للرئيس عون ولبعض الأطراف اللبنانية التي تخشى من أنه في نهاية المطاف قد يتم الدفع باتجاه تدخل سوري في لبنان لفرض تسوية على اللبنانيين. وبالتالي يعني لبنان يحاول أن يستفيد من تركيا ليس فقط على مستوى حضورها في المنطقة، بل أيضا على مستوى يعني تعزيز عملية الحوار مع سوريا. والرئيس أردوغان أشار إلى هذه المسألة عندما قال بأن تركيا على أتم الاستعداد لأن تلعب دور في الحوار بين لبنان وسوريا،
1: وهذه نقطة مهمة. لكن أيضا هناك تعويل لبناني على الحضور التركي لدى أو العلاقات التركية الأمريكية. هنا يعني دكتور تعويل في أن يستفيد لبنان من يعني تطور العلاقة التركية الأمريكية في هذه الآونة، خصوصا بين الرئيس أردوغان والرئيس دونالد ترامب. وتابعنا ما يعني ما قاله ترامب خلال قمة الناتو الأخيرة حول العلاقة علاقة واشنطن مع أنقرة وتطوير هذه العلاقة. هل يمكن فعلا أو هل هذا التعويل في في في مكانه وبأي قدر هو في مكانه؟
2: يعني أعتقد أن الهدف اللبناني بالدرجة الأولى هو الخروج من حالة الاستفراد، يعني ألا يستفرد بلبنان، وهناك حاجة إلى وجود سند إقليمي. وهذا السند الإقليمي إذا كان يمتلك علاقة مميزة مع الولايات المتحدة بالتأكيد هذا سيضيف مزيد من عناصر القوة للموقف اللبناني. وبالتالي اليوم الرئيس أردوغان كما ذكرت قبل قليل هو يتمتع بعلاقة إيجابية مع الرئيس ترامب، وهذه العلاقة ظهرت في قمة الناتو الأخيرة وفي اتفاقيات العودة إلى برنامج F-35 والحديث الوعد بالكثير من التطور في العلاقات الثنائية بين تركيا والولايات المتحدة. هذا يشير إلى أن الرئيس أردوغان يمكن أن يكون له دور في إقناع الرئيس الأمريكي في بعض المسارات وبعض الأفكار المتعلقة بلبنان وحماية الموقف اللبناني. ولا أستبعد، ليس لدي معلومة حقيقة، لا أستبعد أن يكون الرئيس أردوغان لعب دورا في تنسيق الزيارة الأخيرة التي قام بها عون إلى الولايات المتحدة والتقى مع ترامب، وهو تحدث بنفسه قال أنه انتظر هذه الزيارة طويلا للقاء مع ترامب. وقد يكون يعني الرئيس أردوغان أو جهات إقليمية ساهمت على رأس تركيا ساهمت في ترتيب هذه الزيارة. ولكن على كل الأحوال الوجود التركي المساند للبنان هو دور إيجابي. واليوم عندما ننظر إلى المعادلة الأوسع، بالأمس كان رئيس الوزراء العراقي، قبلها كان وزير الدفاع المصري، اليوم يأتي الرئيس اللبناني، وبالتالي اليوم تركيا باتت منخرطة. اللقاء مع هاكان فيدان اليوم مع حركة حماس في بخصوص مفاوضات القاهرة، وبالتالي اليوم هذا يشير إلى الانخراط التركي في كافة ملفات المنطقة الأساسية والجوهرية. وقبل ذلك كان لها أيضا موقف في الوساطة في موضوع إيران ومضيق هرمز ومع دول الخليج.

0: الخليج، وبالتالي هذا يشير إلى أننا مقدمون على دور إقليمي أكبر لتركيا نحو الريادة الإقليمية، وهذا دور إيجابي يساهم في حلحلة وتفكيك الأزمات في المنطقة وإيجاد حلول لها من وجهة نظر شعوب وحكومات المنطقة.
1: وضبط هنا يعني استكمالا لحديثك السيد محمود علوش، يعني بالنسبة لإسرائيل هي ترفض أي دور تركي في سوريا، كما ترفض أيضا أن تكون لأنقرة مساحة في لبنان، ويعبر عن ذلك المسؤولون الإسرائيليون بأي شكل ربما أو بأي قدر ربما يشكل هذا معضلة بالنسبة لي، يعني هذه المساحة التي تريد تركيا أن يعني تأخذها من خلال تعزيز العلاقة مع لبنان في هذه المرحلة.
2: يعني أتصور أنه تركيا لا تسعى عن مساحات، بل تسعى إلى منع أن تملأ إسرائيل بعض المساحات في لبنان وفي سوريا، لأنه تعتبر بأنه هناك يعني الأمر الواقع أنه بعد 7 أكتوبر هناك فراغات في المنطقة نتيجة لتراجع الدور الإيراني، وهنا إسرائيل تحاول في جانب أن تملأ هذه الفراغات، وتركيا تحاول في جانب أن تملأ هذه الفراغات. وبالتالي بالنسبة لتركيا أتصور بأنه لديها قدرة في التأثير على الملف اللبناني، طالما أن هذا التأثير موجه بدرجة أساسية من أجل مساعدة لبنان. أنا لا أتصور بأن الأتراك يسعون إلى نفوذ تقليدي في لبنان، كل ما يعنيهم في لبنان هو أن لا تستفيد إسرائيل من حالة الاضطراب الموجودة في الداخل اللبناني حاليا، وأن تدفع هذه الحالة إلى مرحلة الحرب الأهلية لا سمح الله أو الاقتتال الداخلي. يعني عندما تحدث عن اقتتال داخلي في لبنان، هذا الاقتتال لن تقتصر تداعياته على حدود لبنان، يمكن أن يعيد تفجير المنطقة بشكل كبير. وتخشى تركيا أيضا من أن أي دفع باتجاه اضطراب داخلي في لبنان من شأنه أن يضغط بشكل كبير على الاستقرار في سوريا، وتولي تركيا أهمية كبيرة للاستقرار في سوريا في هذه المرحلة. طبعا إسرائيل لديها هاجس يعني من حضور تركيا في سوريا، وأتصور بأنه أيضا لديها هاجس من حضور تركيا في لبنان. وهناك جانب مهم، أنه أحد المحركات العميقة للتفاوض اللبناني الإسرائيلي لا يرتبط بالحرب ولا بالموقف ولا بمحاولة إضعاف إيران على طاولة المفاوضات. هذا الهدف هو موجود، لكن الهدف الأساسي هو دفع لبنان باتجاه منطقة أو باتجاه تموضع أقليمي في ظل إعادة التشكيل التي يعمل عليها في المنطقة، بمعنى آخر أنه إبعاد لبنان عن التأثير السوري والتركي وجره إلى مسارات أقليمية مختلفة. ما عزز هذا الاعتقاد أنه حتى الرئيس عون قبل أشهر عندما أقدم على إبرام اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع قبرص الجنوبية، ولم تكن هناك مبرر، لم يستشر لبنان لا سوريا التي هي معنية بهذه الاتفاقية، وحتى أيضا لم يستشر تركيا التي هي دولة رئيسية في الوضع الجيوسياسي في شرق البحر المتوسط، ونظر إلى هذه الخطوة على أنها جزء من اتجاه لبناني من أجل الاصطفاف في تحالفات ومحاور إقليمية جديدة. إذن هناك صراع على لبنان، هناك صراع على هوية لبنان في هذه المنطقة، لكن مهما سعت إسرائيل أو مهما حاولت بعض الأطراف اللبنانية في الداخل أن تعتقد بأن بمقدورها دفع لبنان إلى اتجاهات تتعارض مع هذه الجغرافيا السياسية المحيطة فيه، لا أعتقد بأنه في نهاية المطاف يمكن لإسرائيل أو لبعض الأطراف في الداخل اللبناني أن تتحدى هذا الواقع الجيوسياسي. الرئيس نبيه بري لفتني خلال مهند يعني قبل أيام عندما كان يتحدث عن سوريا، قال يعني لا يوجد خيار أمامنا إلا سوريا أو البحر، وهذا الأمر كان موجه بدرجة أساسية لبعض التيارات في لبنان التي اليوم تستغل فكرة ارتباط حزب الله بإيران من أجل دفع لبنان باتجاه ليس فقط سلام مع إسرائيل. بعض اللبنانيين مع الأسف يعتقدون بأنه هناك فكرة تحالف مع إسرائيل، وهذه الفكرة ليست فكرة جديدة، يعني العلاقة بين إسرائيل وبعض الأطراف في لبنان كانت قائمة يعني خلال فترات طويلة، منذ فترة طويلة. على أي حال نحن ما يعنينا في هذه المسألة أنه هناك إدراك لبناني، وهذا الإدراك متأخر، لكن أن يأتي متأخرا أفضل من أن لا يأتي. هناك إدراك لبناني لدى الرئيس عون على وجه التحديد بأن تركيا هي دولة مهمة في هذه المنطقة، وبأن مصلحة لبنان ليست في الاصطفاف في أي اتجاهات أقليمية، بل أن يكون منسجم مع هذه الجغرافيا السياسية المحيطة به وأن يحاول الاستفادة منها. الأمر الآخر سوريا، يعني لبنان من دون سوريا لا يستطيع لبنان أن يتجاهل الوضع السوري والتأثير السوري عليه، وبالتالي حتى لو حاولت إسرائيل بتقديري أن تضغط أو أن تحاول عكس لهذا الحضور التركي في المنطقة. يعني في نهاية المطاف تركيا جزء من هذه المنطقة، تركيا لديها علاقات تاريخية وارتباطات اجتماعية وثقافية واقتصادية عميقة مع دول المنطقة، والأهم اليوم أن تركيا هي قوة تقدم نفسها على أنها قوة استقرار في هذه المنطقة. ما الذي تفعله إسرائيل؟ إسرائيل تفعل التوسع في المنطقة، تفعل الاضطرابات الداخلية، الحروب داخل المنطقة. اليوم تركيا الذي تقدمه للمنطقة مشاريع تنمية اقتصادية، سكة الحجاز، مشروع طريق التنمية، دمج لبنان في التكامل الاقتصادي، هذا ما تحتاجه المنطقة. وبالتالي هذا عامل أعتقد بأنه محفز بشكل كبير للبنان ولسوريا وحتى للعراق.
1: وهذه هذه النقطة مهمة
2: بكل دكتور، تعميق محمود التكامل مع تركيا.
1: أريد أن أسمع حتى وجهة نظر دكتور محمود في هذه النقطة، أنه المشروع التركي وكما وصفه يعني سيد محمود علوش بما يملكه من ربما خطوط عريضة تتعلق بإرساء السلام والاستقرار في هذه المنطقة، بعكس ما تقوم به إسرائيل كما يقول الرئيس أردوغان من نشر الفوضى وعدم الاستقرار في هذه المنطقة، كما أشارك بأي شكل يعني ربما أو بأي مستوى يشكل محفزا بالنسبة لدول المنطقة ومن بينها أيضا لبنان لأن تعمق علاقاتها مع أنقرة في هذه المرحلة الحساسة.
0: نعم، هذه نقطة مهمة والوقوف عليها يعني يستحق. اليوم هناك نموذجان في المنطقة، نموذج تمثله تركيا وهو نموذج الاستقرار والتنمية ومشاريع التعاون بين دول المنطقة، نرى يعني المشاريع الاقتصادية وسواء الممرات البرية والممرات البحرية، حتى في فكرة الناتو تركيا قدمت نفسها كوسيط لحل الأزمة بين روسيا والدول الأوروبية، وفي المنطقة أيضا تطرح حلول منطقية وتحاول تقريب وجهات النظر وتحاول يعني أن يستفيد الجميع وفق سياسة الربح للجميع. بينما اليوم إسرائيل تتحدث عن إسرائيل الكبرى، تحتل جزء كبير من أراضي لبنان، لا تزال تحتل أجزاء من سوريا وتهدد بالمزيد. بالأمس كان وزير الدفاع الإسرائيلي كاتس يهدد الرئيس أردوغان ويهدد أي تعاون ووجود تركي في سوريا، سواء كان هذا الوجود يعني عسكريا أو وجودا يقوي الدولة السورية ويجعلها يعني أقوى في مواجهة يعني الضغوط الإسرائيلية والتهديدات الإسرائيلية. وبالتالي نحن الآن في صراع بين نموذجين، وأتوقع أن نموذج الاستقرار هو الذي سيكون له المزيد من التمكن والنجاح. لماذا؟ لأن هذا المشروع لا يقتصر فقط على قوة ناعمة. اليوم تركيا باتت أقوى من قبل على مستوى الصناعات الدفاعية، على مستوى تحالفاتها، حتى اليوم دول أوروبية باتت تشتري الأسلحة من تركيا والمسيرات، وتنظر إلى تركيا كرقم صعب في معادلة المنطقة ككل. وبالتالي هذا كله يجعل تركيا وجهة معتبرة والوجهة الأمثل لدى دول المنطقة للتعاون وراء. قبل قليل تحدثت عن مثال التعاون الدفاعي بين مصر وتركيا، العلاقات المتميزة بين تركيا وباكستان، تركيا والسعودية وقطر وعدد كبير من دول الخليج. العراق وقع 5 اتفاقيات بالأمس بينه وبين تركيا، حتى أن تركيا اليوم تكسر حواجز لم تكن موجودة، يعني تكسر حواجز كانت موجودة على مدار تاريخي، وباتت اليوم هي حلقة ممكن أن أقول أنها تمثل رابط ما بين القضايا العالمية، يعني ليس فقط في منطقة الشرق الأوسط، وهذا يجعلها أيضا يضيف لها مزيد من المزايا في شراكاتها وفي علاقاتها مع الدول الأخرى.
1: سؤال الأخير ربما سيد محمود، يعني إذا نقول تفهم تركيا للخارطة السياسية في لبنان، يعني بأي قدر ربما يساعدها على الحضور على الساحة اللبنانية؟ وأعتقد أنه يعني هذه المسألة ليست جدلية حتى بين بين الأطراف السياسية في لبنان، مسألة تعزيز العلاقات مع أنقرة، كيف تراها أنت؟
2: صحيح، وهذا يحسب لتركيا أنه هناك حساسية للداخل اللبناني. في الداخل اللبناني تعرف تركيبة المشهد اللبناني السياسية والديمغرافية، وغالب التدخلات الأقليمية في لبنان منذ نشوء لبنان وحتى اليوم لم تراعي بشكل دقيق هذه الحساسية. لذلك في الغالب عادة كانت هذه التدخلات إما أن تؤدي إلى اضطرابات داخلية، وإما أن تؤدي إلى مرحلة من الاستقرار الهش، وهذه المرحلة سرعان ما تنهار. يعني يحسب أنه ربما الدولة الوحيدة هي المملكة العربية السعودية التي كانت لديها مراعاة بشكل كبير لهذه الحساسية الداخلية. اليوم تركيا لا، قلت أنا في أول سؤال مهند، تركيا لا تسعى إلى أن تلعب دور في لبنان. كل ما يعنيها هو حماية لبنان الآن من المخاطر التي تواجهه.
1: وهذا عبرت عنه التصريحات يعني رئيس أردوغان ومغير المسؤولين.
2: المسألة هي ليست مسألة نفوذ في لبنان يعني.

0: تركيا حتى في سوريا. سوريا لبنان تركيا عندما تقارب ملف غزة وملف لبنان وملف سوريا وملف العراق ضمن رؤية واحدة، هذا يعكس إدراك تركيا لأن التهديدات الناشئة المحتملة من أي اضطرابات في أي دولة من هذه الدول المجاورة، لا سواء الجوار المباشر أو غير المباشر، هذا يعني تهديدا لبنية الأمن الإقليمي. عندما يقول الرئيس أردوغان بأنه أمن تركيا يبدأ من بيروت ومن الشام، ولا يعني بأن تركيا تريد أن تكون في بيروت، يعني بأنه استقرار لبنان جزء من استقرار تركيا. وبالتالي أعتقد أنه هذا الأمر محفز للأطراف الداخلية اللبنانية للتفاعل بإيجابية مع حضور تركيا.
1: شكرا لك سيد محمود علوس الكاتب الباحث في العلاقات الدولية، كذلك نشكر ضيفنا الدكتور محمود الرنتيسي الكاتب الباحث في العلاقات الدولية. شكر موصول لكل من تابع هذه الحلقة، شكرا لحسن المتابعة، في أمان الله.

0: في كل يوم أحداث تتسارع
1: وصراعات تتفاقم، حروب تتواصل وأزمات تتشابك، وبين زخم الأخبار وتعقيد التفاصيل تصعب الإحاطة بأبعاد المشهد.
2: نقرأ الحدث ونفكك أبعاده ونستشرف مساراته.
0: في العالم اليوم نضع بين أيديكم أبرز الملفات الساخنة في حصاد تحليلي مكثف.
2: العالم اليوم.

السلام عليكم مشاهدينا وأهلا بكم إلى العالم اليوم، معكم حسام العشري وتتابعون فيه الليلة جولة تصعيد جديدة. واشنطن تهاجم عشرات المواقع في إيران، طهران ترد باستهداف قواعد في الكويت والأردن، ومصر تقر بهجوم المسيرات على دمياط. شراكة اقتصادية متنامية، المصرفان المركزيان السوري والتركي يتفقان على تعزيز التعاون المؤسسي بينهما. حرب استنزاف طويلة، عشرات القتلى والجرحى ودمار في البنى التحتية بهجمات روسية على كييف ومدن أخرى، وموسكو تعتزم حشد مزيد من الجنود.

مشاهدينا، في ملفنا الأول من العالم اليوم، تعلن القيادة المركزية الأمريكية استهداف مجموعة واسعة من الأهداف داخل إيران مخلفة عددا من القتلى والجرحى. فترد طهران بقصف أهداف أمريكية في الأردن والكويت، في حين تؤكد إسلام أباد أن المفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران لا تزال جارية رغم تصاعد المواجهات. وتقر القاهرة باستهداف ميناء دمياط